0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك لربعة 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم من أحداث فقرة العادة في الانتظار. نحكيو على مكالمة صاخبة، هكا كان العنوان، ما بين دونالد ترامب ونتنياهو. ترامب يتهم نتنياهو بالجنون ويقول له حرفيا لولا ما قدمته لك لكنت في السجن في الوقت الحالي. نحكي على تداعية المكالمة هذه، نحكي على كلام تخال البارح وإشاعات تأكد استقالات داخل الإفريقي. مهدي ميلاد يخرج البارح للإعلام وينفي الاستقالة متاعه، نحكي في تفاصيل ما قاله مهدي ميلاد بعد شوية. نحكي على بقية الأخبار، رفمك حتى للتسعة ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، ربي يفتح عليكم وربي يعطيكم ما تتمنوا، وإن شاء الله بالنجاح لوليداتنا اللي انطلقوا في البكالوريا. إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله ربي يفتح عليكم، إن شاء الله الامتحانات باهية، إن شاء الله اللي حضرتوه تلقاوه، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنوا، وإن شاء الله الفرحة في كل دار وعند كل بو وعند كل أم وعند كل مترشح لامتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يجيبكم في السواب ونهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. خميس يحضر معنا في حلقة اليوم، يتغيب عنا النقيب، نسلموا عليه وإن شاء الله المانا خير، يقود الفريق لجران زياد المكي زيدون. صباح النور،
1: أهلا بك حفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي حلها في وجوهكم. ديقة ديقة
0: فما نشوفك عارف مترو
1: كار مترو
0: في الكرهبة،
1: على ساقيهم، على بسكليت، على تروتينات. أوكي بابا،
0: لا معناه سعيب شو يسمعونا في البلايس الكل.
1: يا أخوي اللي مش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معنا، وليش أكيو بالأرواح، أرواحكم نحسوا بها، ربي حلها في وجوهكم.
0: أمين يا رب.
1: وبربي يا رفيق، بربي كالعادة الأساتذة وكل بشفرح وبتلام ذا ويسيسوهم، ولي بارون ما يعملوش الضغط من اللي يخرج التلميذ شعملت وجيك، خليهم يرتاح، خليه يعمل فطور، خليه يقعد من بعد احكي معاه. اوكي
0: ولوح البرويا وما تروحش بيه، مش ما تقعدش تشوف شو عملت وش ما عملتش وما تكلم حد، وقديش لقيتها وقديش ما لقيتهاش وشنو حكيت وشنو حكيت وشنو ما حكيتش. وفي الامتحان نتعداو الامتحان الثاني، ان شاء الله ربي يجيبكم في السويب الناس الكل. نجم التحاليل الرياضيه لوغرو ناصر بدوي الصوره. صباح النور،
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا كل اللي ماشيين يعديوا الباك، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله زاد كيف كيف نوصيهم وليدات كل بالله، مش لازم التليفونات ومشاكل التليفونات والمواضيع اللي بعد ساعات ما نجموش توصلنا الحاجات اللي هي ما نتمناهاش لصغيراتنا، بعد ساعات ننسى يا ودي ردوا بالكم، هذوما حاجات ما عندهم من يوصلوا، وان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يوفقكم. وربما هو الامتحان راه في نهايه الامر، مرحله من مراحل حياتك وكل شيء يتعدى، وان شاء الله ربي معكم.
0: وباش يجي السيف وباش تعوم وباش تشيخ وباش ينتهي هذا الكل وباش يقعد الكل كلام، وان شاء الله ناكلوا المبروك ونشربوا الجازوز الناس الكل. ما تنساوش بطاقه التعريف، ما تنساوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون، لا تنسى في الفلسفه ما يستعملوش كلمات
3: الشكر. اجتهادات الغالبه هكاك ديما فوق
1: حتى فلسفه اعطيها للمديره
3: يخرج نيتشه.
0: ردوا بالنا بالحق، انا ديما نوسي على التليفون، تلموي في بارتي من حياتنا راهو تنساه معناها، دونك ردوا بالنا التليفون ما نعرفش فين باش تلوحوه، بطاقه التعريف الكونفوكاسيون. وحس سعيد ان شاء الله للجميع، جهان السليلي صباح الانوار.
4: ان شاء الله نهاركم زين الاولاد، ان شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا الكل. نهار الاول نهارت الفلسفه، الاربع سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي عديهم طلبه، نهار واحد وعنده رهبه خاصه بيه، ان شاء الله الناس الكل تعديه في ظروف طيبه، وان شاء الله بنجاح للناس الكل، وان شاء الله المواضيع الكل يجيوكم بهين، كل واحد يلقى الموضوع اللي يحب عليه، خاطر فما تخوا بروبوزيسيون كيما تتذكروا كان ما نسيتوش. دونك
0: ما نعرف شكون اكيد كيف انا، مهما كان الموضوع مش هو اللي يحب عليه الفلسفه مالوريزمون وقتها مشينا في ثنيه نتاع لي وفلسفه وصعيبه ومالوركم بعد تروف ان بليزير باش تقرا حاجات هكاك، مي واحد كبير
2: عامر صحيح
0: برا فهموا وقتها في الباك
4: بليش نوتيت حتى كي تولي بليش نوتيت تولي محليها الفلسفه. سينو باش نحكي لكم على خلل في نظام دعم الذكاء الاصطناعي نتاع ميتا اللي ساهم في انه تصير عمليه قرصنا لدي بروفيل دي كونت انستغرام حتى نتاع اوباما. بطريقه بسيطه جدا. اون فيت القراصنه بعثوا للذكاء الاصطناعي نتاع ميتا قالوا له اعطينا لي مود باس نتاع لي كونت هذو دونك بسبب خلل اعطاهم لي مود باس وتمت القراصنه ومن بعد
2: لي هذا
4: انا بالبساطه هذه
0: هكا
2: معناها بعثتلك حاجات لي بلوس سامبل.
4: دونك الخلل هذايا ميتا قاعد تقول انه تم التدارك نتاعو اما هنا هذايا خليني ما عنديش برشا ثقه
0: في عمليه. ما عنديش على خاطر حسب الحسب احنا الوالد.
2: بونجور بونجور بونجور. حب الواحد ما عنده ما يخبي في الريزو مش كما برشا عباد.
0: شنو انا
2: نصبح على البوست
0: تصور في كونتك انت تبيرات
2: ما نحط ليه بالحق
4: عنده كان الدعاء بيت
2: نعطيكم اون بيبليك تاع المود باس ندخلوا
0: بالحق يا اخي تتموه علي انا مينيموم مينيموم باش نلقاوك عاتي 60 رونديفو تاع عشاء و 60 امراه جميله في نفس الوقت مينيموم.
2: ماني عم خذين فكره عليا غلط ما فماش واحد
0: قولوا راس بناتي غلط
1: لا بالايميل يحكي
2: لازم مش نعمل كلمه المسؤول بين حسباتو بتاع كوره غدوه نقول ان شاء الله اليوم
0: ان شاء الله
2: سينو بربي نحب نبلغ تعرف سلام امانه نبلغ تحيات سندريلا للمستمعين وليكم الكل بارح حتى حكينا شويه سافا في فورما مهبلتها قالت لي اكتشفت عيشه جديده قالت لي النوم قال لي يقولوا نهار بالنهار نهار اللي بنتها ترقد ويطير عليها النوم قلت لها مزال مزال تطلع الزروس ونحن مزرسين
0: حكيت معها وحكيت لي قلت لها الفم ساكت
2: والله
0: استنيناها برشا البنوته دونك توا ترقد ما ترقد شدي طيب بالنسبه لنا هذاك الموجود وما يمكن يعجبك يلا رحبوا به القرا رامي الفراسي
1: صباح النور يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل وان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي اليوم نهار هو عادي من بعد تكتشف لي هو يوم عادي وصبحيه عاديه ما فما حتى شيء ان شاء الله بالتوفيق ليكم ان شاء الله يا ربي يعطيكم هاك شفت
0: والمهم من بعد الريونتاسيون
1: وي
0: وحكينا اكتشفت اللي انا مع رامي مشينا رايحين في الكهرباء اللي هو عمل لي بسي في بيلو انفورماتيك
2: بالحق
0: والله
1: هذاك هو
0: فيها الاعلام يتكلم على مية
2: والله فهمت التعليم
1: ليه يوريك العبد يعرف يتأقلم وكهو نجح انه يتأقلم في بلاصة اخرى
2: بالحق
1: نهار الاول ما كي ما خرجوش لي بي سي هو جاب ربي فما اوتوريتي من الاول باش فسروا لي قالوا لي راه اسمعني باش نعملوا تيست تاع اعلام اعلام تسحقوا عربية وفرنسية من وقتاش ولكن الحمد لله هاك شوف ربي كاتب ثنية
0: في اعلى المراكز
1: الحمد لله
2: في اعلى المراتب
1: راني نصبح عليكم 14 مرة والله حسيت روحي نسلم عليكم برشا مرات في النهار راه مش عادي كلهم في اللوطير ربي باقي الست
0: اي ممكن تجمعهم ما بين البارح الصباح والبارح في العشية واليوم الصباح تحسها في 10 سوايع عملنا ساعة العصر
1: يا خويا هاي نحسبوها في اخر 24 ساعة انا وياك قد قعدنا بعض على بعضنا بخلاف النوم فماشي 12 دقيقة راه مش عادي راه بسم الله ما شاء الله ولكن ربي باقي ستر وان شاء الله يا ربي نوصلوا لاخر جوان سلامات
0: انت تحكي هكا ولكن ما تعرفش وقتاش جيني تجربه بعيده
1: برا
2: كورش كورش كورش
1: والله باسبورك حاضر في اقرب وقت
0: كي نمشي للبيين اش تعملوا تو؟
1: اسمع ربي
0: انا فرضا انا مشيت للبيين اليوم كلمني لحظه
1: كلمك ابو رامز هو
0: ابو غانم
1: ابو غانم وغدا عنده ابو غانم
0: كلمني ابو غانم قال لي رفايق بحذانا طلعت انا اللحظه هذه كي نعلى اللي انا مشيت للبيين كيسك تشوفي نبدا بك ناس
2: انا نتصدب
0: لا بالحق بالحق والله ايش تعمل في الكاريير تاعو في الاعلام ايش تعمل
2: لا ما نجيبش خلق
0: تقعد تخدم كوره
2: يمكن
0: رامي
3: نقعد نخدم على روحي
0: وين
3: ابو العريف وان شاء الله بقط رامي شد بلاستيك هذيك ولا بتقعد فارغه ان شاء الله
1: كيف ندعموا رامي
2: ندعموا
1: شويه سبونسورات وكل حلقه باش تكون ساعه كلها موزيكا وبعدين نعملوا ثلاث اسواق وكا ورامي شد وسندريلا تجيب بنتها وتولي بنتها معاها
2: تولي بيكنيك
0: حتى باش تعرف
2: هنا ولا نخلط المرحله نستنى فيك وقتاش تصير تمشي للبيت
0: باش تبقى عليه عييت حاتم
1: لا يا
2: امبارح حاتم على امر اثريه
0: حاتم امبارح ما كملش اصابه جديده على مستوى الكاحل ولا يعمل بارتي دو ويخرج عباره عندك اكل تاكل كبير في العمر خوف فيه الادفيرسير شوي ليفاندوفسكي وبعد يخرج ارتاح خاطر ارتاح له الهواء ريتكي
2: توخ مخي تو شكون
0: زين مازال ما كملش البترو يلا 27 دقيقة تنطلق الرحلة السلام عليكم وين ما كنتم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام البداية كالعادة بالزابيك شو صار في حلقة البارح تو سويت رمرو ماذا زابيك ونعود بعد لحظات
5: زابيك الأجواء في البرنامج يا عزيزي المستمع مش نقول لك ليلة فما حاجة فما حاجة ما نعرفش هاو الولاد قدامكم وانتو معتيني رايكم
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام محليك في المود تمساح وانتي تتخيب قدام
1: وانتي محليك في الكواليس
0: محليك
1: وانتي محليك
0: الناس
1: في الكواليس حسبني
0: على اللونتين مش على الكواليس
1: وانا لا أنا حسبني على الكواليس أعطيني إنرجي أعطيني نجي نحكي تقولي بعدني بعدني مش تضربني بالبتيفور ما أنا جامش عليك
0: إنرجي خاطر أولا مش بتيفور تطلع يعني بيا ربي قد سارفة ثانيا انت تجيب حذاء تلصقني فيزيك مو الواء
1: نحب نحكي معاه
0: ما تحكيش
1: عنا خدت مواضيع
0: الكل يقولهم لي في وزني
1: صحيح
5: ولكن هذا لا يمنع يا الراف وخايش باش نقول لك راه زياد كما جاش لهنا راه يصير فيك
2: اللي ما فهمش معناها اربيتر ما تعملش اخطاء
0: مش كومبيتونس ثم دومين فيه شويه عنف ما تستعملوش المراه وي
1: رايك تنيك ساعات راه قديمه غلط ولا
0: شكرا
4: لك
1: صافي
4: فضلك
1: اذا تقعد الرقه تعبت
0: انا ذاك مره تحك جمله شو قاعد ديما ورايا نغلط
1: صحيح نغلط
5: أما شيمك فيه شيمك فيه هذاك أو معك الناصر لا مصلي عني بي
0: رنتو كأنا ضدهم كل تقريبا
1: أوخ عدد ما
2: ينعصر نصر للناصر رفيق من غير ما تشاولني
1: يدك هذي يدك هذي
2: لا
0: لا بالحق كتروحي وحدي ناس
2: ما تخافش رفيق أنا معك أنا معك أنا معك نهز معك ما عندكش مش
5: لا وفي وسط هذي الكل حاج مش لهنا أي بابا حال الوحده
6: رني اسمه قلت لي انتي
0: سيدريك بيولين
6: اسمه
0: بيولين
6: بيوني
0: ولا مزين ولا محليك يا برس
6: ربي فضل لي اللص
0: ربي فضل لي
1: حلوة دي ربي فضل لي اللص نور لي اللص يا معلم هذا هو التنشيط
0: ثم نعود بعد لحظة
5: أما تعرف تبعد على هذا رفيق كان يقري زياد لا يصير فين
7: ما تيكو جستيون انفورماتيك
1: جستيون زور
0: يلا سيد
7: لا لا مات ايكو جستيون مات انفورماتيك لحظة مات ايكو جيستيون انفورماتيك
0: انت كنقريك
7: راب بابا
0: نقدمك
7: نعم
2: عطي الرقم ما تسميهم مش قال عطي الرقم
1: صور في
0: ما نحملش المخ هكا كيف يبدأ الكوي 3 على 50 لا نعاقبك
4: يلا
1: خمسة
5: اش قولك انت خرج منه الوحش يا ودي الراجل مش يضرب وتو ذا كلام تو يا ربي قدر الخير
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
0: تحية للقرار يلا سيدي نمشيو للعمليات الإحمائية وتسويت زعمة شكون
8: زعمة شكون
1: شنقطعوا الريشو في الكواليس هو المقروه يسكر يمين تيمين تيمين ركبوا ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب انتوا نرجع
0: ثلاثة اثنين واحد
1: يكون كوا هو ما يقطع شيء
0: مواليد 29 جانفي 1966
2: 66 رجل
0: نعم
4: فنان
0: لا
1: من تونس هذه ديما مقديد يقول
0: لا
2: كوارجي
0: نعم
1: عربي
0: ليس بعربي
2: هنديس ولا
1: لا
2: اوروبي
0: ليس باوروبي الهنديس الثاني امريكا
1: امريكا
4: اسود البشره
0: لا
2: ما قلنا كوارجي رامي مش اسود البشره في امريكا
0: بشري تركي اشرف هيك
1: بشري
0: اشرف
1: وزعت عندي اللكنة تغلبني لا
0: والله قلب بالتركي تركي كيف يقول الشريف
1: الشريف
0: يلا
1: يعيش في ميامي
2: خذ بالوندور
0: خذ بالوندور
5: لعب كاس عالم 94
0: لعب برشا كوس عالم
1: برشا كوس
2: عالم ايطالي
0: ليس بايطالي
4: برازيلي
0: يحمل الجنسية
1: أمريكي
0: لا قلت أمريكا
4: أنديسة
2: أمريكا
0: أمريكا مش أمريكا
4: يحمل الجنسية البرازيلية
0: يس يلا
1: رفيق عنده منصب تو في الفيفا مسؤول في الفيفا
0: لا
2: ملاعب مداوس تيران
0: ركونفيرتي كان وستيران بعد نيمار اخرج
4: من عام 66
1: بو نيمار عام 70
0: بو نيمار كيني يبغينا تطلب اسمح يا فيق يا
1: مدرب توا
0: لا لنديس المويلي هذا باش نحي تليفون لنديس المويلي هذا باش طلعوا به عبد القادر بالحسن روماريو نجم المنتخب البرازيلي امريكا. هو رئيس، هو نادي كره قدم برازيلي، هو الرئيس نتاعه في البرازيل اخذاه ومارس التسيير، وهو كذلك عضو مجلس شيوخ عن ريو جانيرو. روماريو واحد من اساطير اللعبه، بالون دور 1994. البونتا من نوع روماريو مازال نجم يلقى بقعته اليوم في الكوره، الناس كل تحبك التسعه.
2: ايوه
0: هو قصير معناها
2: كي رابيد وسقيم عوجه وتبارك الله.
0: شو بريفير النوع هذاك ولا النوع اللي تاكل كبير ناس
2: طويل؟
0: انت ايش تحب كان
2: انت ملاعبك كيما هذاك فيفاس ويتعدلك في الان كونترا ويمشي فيكسي معاش موجودين برشا ملاعبين.
3: انا بدي روماريو معناها ستيل هذاك يمكن خير، ما هو دو بريفيرونس عندك الزوز خاطر حتى لاخر دقيقه 70 زاد يهبط ينجم يقرب المباراه. ولكن في علاقه بروماريو راهو يحكي لي هو عنده 1000 هدف راهو الريكور، اما فهم برشا بونتويت ماهمش
0: محسوبين
3: زايد دونك هذاك علاه ماشي الامور توا اكثر.
0: والماكينه نتاع الاعلام ماهيش كيما مع كريستيانو كيما مع روماريو. كريستيانو باش يوصلوه للالف باش يوصلوه
3: خاطر روماريو عنده بونتويت في الهند ومعنا في اخر كاريرو في ال 41 42 سنه ماهمش يحسبوه.
0: يلا سيدي فاصل ثم نواصل ما تبغاش
8: رافماك publicité.
9: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
10: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج.
14: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
15: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:35 دقيقة الأخبار والترند بعد لحظات، ولكن قبل هذا نمشي ونسمع جديد بتيلا.
0: لقيتها وخايف لنضيع ما بين يديك، عمرها مناسب بالنسبة ليك، ماذا بيك يكتب المكتوب. أما فارغك المكتوب، لحظة تحكي هوني على كرهبة جديدة ولا بونوكازيون وعندك مشكل في الفلوس. مع بتيال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. عرض ليزينج صيفي يخليك تشري كرهبة جديدة من باكو بزيرو أوتو فينانسمون، إنهم من غير ما تدفعوا حتى فونس حلول، وما غير تخمام على لي فري دو دوسيي. على خاطرهم اوفير ومدة الخلاص توصل لسبع سنين. وكان تخمم في الفواتور هبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع البي تي ال بانك تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عامينك هاو، ومدة الخلاص توصل ل 36 شهر. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك، اليوم قبل غدوه. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كيما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشف التفاصيل على بي تي ال.tn ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. نمشي مباشره للترند دو جور الاخبار.
2: احلى بونوس لحلى ناس
3: مع لوفر جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
4: اريد طور عالمك.
0: تراند دو جور.
1: انتقادات حادة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من طرف حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التسريبات اللي حكيت عليها البارح العديد من القنوات الإخبارية في العالم. نسمع التقرير في فرانس 24 كيفاش وصف المكالمة هذه ونرجع نحكي في البلاتو.
5: وصفت بأنها من أسوأ المحادثات بين نتنياهو وترامب منذ عودة هذا الأخير إلى البيت الأبيض. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف هذا الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألفاظ نابية وعبارات حادة على خلفية تصعيد نتنياهو الأخير في لبنان. وفي تفاصيل المكالمة ونقلا عن المصدر ذاته، خاطب ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه عدم الامتنان لدعمه له في قضايا الفساد. وفي إحدى لحظات المكالمة صرخ قائلا: لولاي لكنت في السجن الآن، أنا من أنقذ عنقك. ووفقا لموقع أكسوس أيضا، عبر ترامب في المكالمة عن غضبه الشديد من خطة ضرب أهداف في بيروت ومن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير المباني في لبنان، معتبرا أن هذا التصعيد يهدد المفاوضات الأمريكية مع إيران.
1: أنت مجنون، لولاي لكنت في السجن، أنا من أنقذ عنقك. هكا
6: في الترجمة الترجمة ياسر مطرب
1: ولكن هذه تسريبات اللي خليني نقول مش تسريبات، معناها تقريبا شبه مؤكد أنه الكلام هذا جمع الرئيس الأمريكي بالرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شو نجمو نفهمو حاتم، وعلاش خرج هذا الكلام للإعلام؟
6: باهي أكسيوس اللي هي ولات مقربة برشا، معناها براتيك ما ولات يمكن نطق رسمي باسم السياسة في أمريكا. دونك المصدر موثوق، والمرور بمصدر موثوق هو القراءة متاعه والنية متاعه، كونك تعطي للكلام تعطيه معناها مصداقية، تحطه على طبق، الطبق هذاك اسمه مصداقية. علاش؟ خاطر السيت اوفيسيال نتاع ميزون بلوش، الريزو سوسيال نتاع ترامب هزلوا نظار، معناها كان هبطها ترامب في في الوحده نتاعو راه ما خذتش المصداقية، راه قالوا كي العاده
1: كي تخرج الفورم دو تسريبات تكون اسهل.
6: دونك البيوت نتاعها مهم، ظهر البيوت مهم. فما حاجتين، القراءة الأولى هذي كان توبيخ صحيح، كنا نعتبره لتوبيخ صار توبيخ صحيح، خاطر اللي صاير في لبنان داخل في الدوسي نتاع المفاوضات بين أمريكا وإيران. دونك بتاتر إيران وقت حطت قالت يا أخوي أنا لكور يزم ويشمل زادة لبنان، هذوك ما تقولوا تابعيني اخويا تابعيني بالفم والملي ما لا يسمنوا الواحد. دونك فينا لما بتتر اللي قاعد يعمل فيه راهو القصف اللي صاير
1: تصعيد في لبنان،
6: تصعيد حاجه ما صارتش، راهو البارح بونليو كامله وفرخ.
1: دونك هذا وقف عائق قدام
6: المفاوضات، قالوا ان الضرب نتاعك راهو قاعد يعيق في المفاوضات نتاعي
1: والوصول لاتفاق.
6: والداخليا راهو زاد ما ننساوش اللي راهو ترامب ما عنده اناغيانا فيغ باللوبينيون مونديال، حاجته كان بالأوبينيون تاع داخل على الانتخابات. الحاجة الثانية اللي كونه راه فما برشا انتقادات في أمريكا، الحرب طويلة والحرب مربحهاش ترامب، والمضيق بالعكس زاد أزم الوضعية، برشا يلوموا يقولوا هذاك خاطر تبع هو الكيان وتبع النصائح وقاعدة أمريكا. وفما سؤال ولا يتطرح حتى في اللي جراند سفير، يقول نحن شربحين من هل ظالم ولا ظالم ولا مظلوم، وأنا ديما معاك وأنا ديما معاك. ليه يلزم السياسة تتبدل مع الكيان. دونك فينا الموت ضغط هذي
1: فما النسبة تخمم هكا داخل
6: فما
1: مراكز صنع القرار في أمريكا.
6: قريت حاجة اللي عملوا صنداج في أمريكا، معني يعني صنداج تعرف في أمريكا سي بوكو علمي أكثر، يقولوا برش عبيد اللي وداو يتسألوا، ما قالوش اللي فما تعاطف 100% بداو يتسألوا، يقولوا هذه الطريقة العامية اللي تبعوا معناه يلزمها يلزم يجب مراجعته، وهذا خطوة كبيرة بنظرا للتاريخ، معناه راهو 50 سنة الناس معاهم يعطيوا فيهم في السلاح كالبشكوت. فينالما أنا من رأيي الشخصي هذه تعمل الكل بتاتر مش بتاتر سور، فما مكالمة سور، يمكن الزوز فما مفاهمة،
1: فما تنسيون
6: موجودة، لكن الحدة ولا السوديزان هو ماخو عليه لسندان بتاتر باش ينقص الضرب عليه هو زاد داخليا ترامب، وحتى نتنياهو تساعده، خاطر نتنياهو توا ما يحبش الحرب تقف، ما يحبش يقع تفاهم مع ايران، خاطر عنده هو مازال الشانتي محلول، مازال فما لا بوسيبيليتي نتاع نووي. اون بلوس هاي كانت تتفاهم امريكا وايران، هل شكون قعد عدو للكيان؟
7: هو ما يعيش كان بالعدو،
6: منين باش يجيب السلاح الجديد؟ منين باش يجيب الفلوس؟ كومون يلفا موتيفي ان الكتورا، خاطر فما الالكتورا راهو لي سونداج زاده في الكيان ماشين برشا للوبوزيسيون، عنده شانس كبيره باش يخسر. على ذاك واحد كيما بن خفير ولا بن فقير البارح مشى البرلمان، عنده قانون يحب يمنع الاذان في
1: الفيديو.
6: دونك هذاك خاطر حاشتهم بور موبيليزي الالكتورا رود نتاعهم دور.
8: والعلاقه ما بين اسرائيل وامريكا بالحق ولات معناها تعرف برشا ضغط اون سو مومون، على خاطر ترامب قاعد يتلفت المعارضين في أمريكا يقولهم ما تدخلوش في ملف إيران ما عندكمش علاقة به، ونتنياهو قاعد يتعرض زادة لضغط من ناس المعارضين به في إسرائيل اللي قاعدين يقولوا له يحكم فيك ترامب، يقول لك أضرب تضرب ما تضربش. عركة نتنياهو بالأساس هي لبنان أكثر منها إيران، وكأنه هو مخلي إيران الأمريكية وقاعد يتعدى على لبنان، وإيران قاعدة تقول لي راهي لبنان داخلة في الاتفاق دايغ، وقفوا المفاوضات دوب ما رجعت إسرائيل تضرب في لبنان، قال لي نوقفوا كل شيء حتى كش لين يقف الضرب. حزب الله قاعد يوافق على الوقف المؤقت للقتال. نتنياهو ايش قاعد يعمل؟ قاعد وكأنه يعمل في نوع من البراتفير بشي يوري روحه اللي هو ديجا ماهوش راهين كلمة من عند ترامب، ولكن في الاخر بالكل الضغوطات هذه تنجم تصور معناها تكون في شكل تصويرة، ولكن في الحقيقة تعرف ايش قال ترامب على المكالمة هذية؟ كانت مكالمة مثمرة كذا كذا وحكينا مع بعضنا ودرشون. دونك هذه الفيرسيون الأوفيسيال اللي خرجت، في حين أنه الإعلام المقرب من البيت الأبيض يخرجنا أنه فما معناها نوع من الكلاش في التليفون. تليفون ما كانش حاجة رائدة على الاخر معنا.
1: أنه بحث على أنه يخرجوها بالصورة هذه واقع حقيقة، نسبة منه صحيح نسبة منه مبالغ فيه، حتى حد بينجم يكون ترانشان في الموضوع هذا، ولكن الثابت أنه
6: ما فماش دخان بلاش نار.
1: صحيح. واليوم وقت اللي المفاوضات تقعد الوقت هذا الكل مع تهديدات ترامب اللي في كل مرة يلقى روحه يلزمه يتراجع ويعاود يعطي ألتيماتوم آخر ويعاود سامحوني في العبارة يكذب ويعاود يرجع ويعاود يقول، هذا أكيد أنه يسلط ضغط على الإدارة الأمريكية، على ترامب في حد ذاته اللي عجز لحد الآن باش يوقف الأمور كما هو يحب وعلى أنه يوصل للاتفاق، كي نعرف أنه السبب الرئيسي هو الاعتداءات نتاع إسرائيل على لبنان، أكيد في وقت ما أنه العبد باش يعيا باش يقول له كل جرايرك أنت بمنطق الإنسان العادي، حتى لو كان نحكيه على رئيس دولة اسمه أمريكا ورئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. هكا ولي الناس.
7: أي صحيح.
1: مريقل.
7: الله
9: الله. أنا معاك. نتكلم ونحن وراك ندخل وانت نحن معاك ومسدد.
1: ما زال عندي دقيقة قبل الفاصل. شكون يحب يفرش؟ شكون يحب يقول له حاجة؟
9: أعطي ناس
7: رأي. أنا بالنسبة لي أنا أمريكا في وقت من الأوقات تدافع عليك أكثر ما يمكن، لكن زاد باش تخاف في مصالحها هي. وقت اللي أنت اليوم باش تولي تضرني في نهاية الأمر وتولي أنا دفعت عليك وعطيتك إمكانية باش تكون معناتها موجود، لكن أنت ماشي طلبت أكثر من لازم، ولهذا يا خويا توا باش خاف في روحي خاف في مصالحها.
9: والله
1: صورة
9: الله بالله ولا حكي عملت له هكذا تخمر ولا
1: الأخبار بعد شوية قبلوا الفاصل. فاصل ثم نواصل بعد لحظات نحكي على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الإفريقي. خرجت البارح إشاعات تقول أنه استقال. خرج تكلم مع أصدقائنا في موزايك مع صديقنا حيدر وفند الإشاعة هذه وقال أنا مازلت في المنصب بتاعي، ولكن
6: ما أكدش الاستقالة.
1: طريقة الكلام تخلي الباب مفتوح. نحكيه في هذا بعد لحظات.
10: رافماج بيبليسيتي.
11: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا.تن.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
13: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
14: لحظة ما تعلقت.
13: علاه هكا قهوتي الكل شربت هالي؟
14: شكون اللي يشرب لك القهوة؟
13: اي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
14: بيت النوم؟ ماخذة راحتها للا في داري
13: زيد. اي عليها ببني الكل بالقرصان بتاعك.
14: مبروز فيك زيد.
7: في وين هي اللونز؟
14: الو.
7: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
14: هذه هي تنوريك فيها.
7: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
14: ترى تحكي على ناموسة.
7: لونز تنسيك السوفرانس.
15: برودوي LTH. إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
16: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafarm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
18: على
16: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فهم.
18: ديوان فهم.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
1: 51 دقيقة انتوما اللي تسمعوا فينا، ما تفوتوش الفرصة باش تشاركوا في لو غران جو تاع جيل انرجي اني اي سي ان زيرو دبليو في 20 ذا تشالنج. حتى 5 جوان اللعب مكمل والربح مكمل في محطات عجيل، المشاركة في المحطات نتاع جيل انرجي والا على الباج فيسبوك نتاع جيل انرجي. اللعبة عبارة على لونسي دانو باش تسبلي بيدن اني اي سي، تلقاو بيدن ترمي لونوم تاعك على مسافة مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة، كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرون. نستناوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس لعوينة ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عاجل انرجي باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين. فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كربيرون وبرشا كادوات أخرين يستناو فيكم على ذمتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني، نحكيوا على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الافريقي. خرجت برشا اشاعات البارح العشية على مواقع التواصل الاجتماعي، استقالة اللي هو استقالة هشام المناعي، خرج هو تكلم وهذا الأهم، هذا اللي نجمو نعتمدوا عليه اليوم كمصدر المعلومة. خرج حكاية مع صديقنا حيدر على موزايك، نسمعوا مهدي ميلاد شنو وقع.
2: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس نادي الافريقي ورئيس فرق كرة القدم الى حد اللحظه هذه. شكون اللي خرج ما نعرفش، مي راهو اشاعة، انا ما استقلتش، انا نائب رئيس ورئيس فرق كرة القدم للنادي الافريقي ليوم 2 جوان 2026، غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب. حيدر ضامن اللي غدوة موجود في الدنيا؟
3: حتى حد ما هو ضامن، أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم إن شاء الله غدوة موجود.
2: حتى أنا إن شاء الله غدوة نرجع نترني وإن شاء الله غدوة نلقاو جوالات باهي، إن شاء الله غدوة نهزوا الشامبيون، إن شاء الله نهزوا التتروي، إن شاء الله إن شاء الله. أنا قلت لك إلى حد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس كرة القدم نادي الإفريقي.
3: نعرف أنت ماكش نطق رسمي، ما زاد الكلام اللي تقال على سيد هشام مناعي والأخت هاجر بكار وكذا، كيف معناها نسحب عليه نفس هذا القول؟
2: نأكد لك ما استقالوش.
1: أكد أنه ما فماش استقالات بالمرة في خصوص الأسماء الثلاثة اللي البارح خرجت إشاعات حول استقالته من هيئة النادي الأفريقي. وفيما يخص شخصه هو، قال أنا رئيس الفرع، أنا نائب رئيس النادي الأفريقي، ولكن بطريقة خلت حتى حيدر يتسالي يقولوا علاش تقولي لليوم، علاش تقولي اليوم بتاريخ 2 جوان، فما حاجة باش تبدل غدوة، فما حاجة باش تبدل بعد غدوة. مهدي ميلاد مشي في ثنية بتاع ليه كل شيء بعلم ربي، وانت غدوة تعرف روحك موجود في الدنيا واللي سمعتوا الكلام مش تفهم منه ناصر؟
4: ما كانش قطعي هو بالنسبه لي انا، ما كانش معناتها كاتيجوريك. بالنسبه لي انا انسان باش يواصل يقول لك راني باش نواصل واحنا ما عندنا شذا والكلام هذا راه زايد، لكن النسبه نتاع التململ اللي خلاها في كلامه معناتها هيك حل باب نتاع تاويل، يمكن مربوط بظروف، مربوط بقرارات يمكن تتفرض عليه، يمكن حاجات اللي هي مش عجبته ولا ما تعجبوش، هذه تخمينات حسب الكلام اللي سمعته معناتها. ونعتقد ان مهدي ميلاد اليوم نعتبر نجاح النادي الافريقي من الناحيه الرياضيه وخاصه الفريق الاولاني مربوطه بالشخص هذا، باش يبدا واضح على خاطر اليوم
1: مش وحده ناصر،
4: لا هو من الناس الفعلة،
1: من الناس فوالا،
4: من الناس الفعلة بيان سور، على خاطر كي تبدا مسؤول الاولاني على فرع كرة قدم وتاخذ دي ديسيزيون كبار ولا عمناول. نذكر انا في اول الموسم صارت له برشا نقد في اقالة محمد الساحلي مدرب قبل المباراة، جاب فوزي البنزرتي ومن بعد حط الراجل البروجي اون بلاس، وبعد نادي افريقي توج وعمل موسم استثنائي بكل المقاييس. انك اليوم في الوقت هذا بالذات وقت حساس، راهو نحكيو على فريق متوج بالبطولة تونس، الفريق بدا يلقى الاستقرار الرياضي اللي كنا نحكيو عليه وحكينا عليه سناب برشا مرات، اللي ما سمعناش برشا حس في الكوليس والفستير كانت محمية وبرشا حاجات كي تبدا تخرج في اول الموسم وكأني بيه فهم مؤشرات غير ايجابية. وان شاء الله كلها انا بنتمنى ان كلها بالنسبة للنادي الافريقي، لحب النادي الافريقي، بالنسبة للفريق اللي احنا فرحنا نرجع لمكانه الطبيعي ورجع لمسيرته الطبيعية، هذوما حاجات ينجم يقلقوا ماذا ماذا بينا يكونوا كاتيجوريك معناتها يا خويا شنو كان فما اشكال ماذا بيهم تصارحوا بيهم الجماهير نتاعك
1: كان فما اشكال مش باش يخرج يقولوا في الاعلام زاد إيه؟ احنا كنا نلوموا قبل على الفريق كانوا مشاكلها تخرج فيس على الاعلام السنة البيرو هذا ورا العكس اكيد انه في العام صارت مشاكل تقريبا ما سمعنا شيء الجروب ملموم على روحه وخدم وخلط البطوله دونك لو تشوف تطلب مهدي ملي تقولوا خرج احكي لنا المشاكل اللي فما ولكن الكلام اللي قالوا بتاتر فما نقاط خلاف اليوم موجوده ما بين الناس اللي تسير
4: الاشاعات هي اللي تزعزع الفريق كي تبدا تخرج اشاعات على اليمين وعلى اليسار وهذا باش يمشي وهذا باش يستقيل وهذا مش راضي ويحبوا فلان يتفرض بالسيف هذا كله مش في مصلحه الفريق هذا على شنو نحكي ماذا بيه يكون كاتيجوريك انا راني مش نخدم وما عندي حتى شيء وفما حاجات جانبيه انا ما نغزرهاش ونتعدى ونمشي على روحي انا هذاك هو شنو حبيت نحكي عليه اللي نعتبر هو في مصلحه النادي الافريقي على خاطر اليوم النادي الافريقي صحيح وصل للمستوى اللي تتمنى الفريق نتاعو لكن اللي جاي يقولوا لك يا رفيق من توا
1: صعب اكيد عندك رابط ابطال افريقيه
4: راه في جويليه تلقى روحك في البريميتور نتاع الشامبيونز ليغ وعندك ريكروتمون وعندك ملاعبيه وعندك تجديد عقود معناتها شرط
1: فوزي كونفيرمي
4: مش كونفيرمي لحد الان
1: ماش كواليس عندك
4: الكواليس يقولوا انه باش يقعد لكن فما مشكل المعلومه اللي عندي فما مشكل في الراتب نتاع فوزي البنزرتي مازالوا يتناقشوا معاه في الراتب نتاعو بارابور خاطر فوزي ظهر لي يحب يزيد في الراتب نتاعو الى حد الان مازالوا ما وصلوش لاتفاق خاطر فوزي الكونترا نتاعو يوفى 30 جوان
1: نتصور باش يكون التحدي بالنسبه للهيئه نتاع الافريقي تجديد العقد نتاع فوزي
4: أول حاجة.
1: تجديد العقد نتاع شوات لانه زوج باش يتربطوا بالماديات شوات عملوا العمل سيزون اكسيبسيونيل منطق الاشياء انه باش يطلب نتصور زياده تخمينات وعنده عروض وماشي كونديمون دونك اليوم انك تشد شوات هذا التحدي للهيئه نتاع الافريقي لانه فماش برشا تسعه كيما شوات في تونس وفوزي برزرتي اللي نجحت معاه حق الناس الكل انه يكمل
4: وشوات ينجم يكون فيه مشكل كان فما كلوز ليبراتوار كان فماش كلوز خاطر ما نعرفش فما كلوز في الكونترا ولا وقتها يولي مشكله ما نصورش انا شوات عملوا له كونترا على عام ما نعتقدش انه على الاقل حاجه عميق
1: فما اكيد كلوز ليبراتوار
4: لا ما نعرفش
1: متاكد انه فما كلوز ليبراتوار
4: ما عندنا المعلومه هذه انا ما عنديش حق نتاع ربي معلومه كان تولي فما كلوز ليبراتوار يولي فما اشكال اللي كنت تحكي فيه
5: ليه والكلوز ليبراتوار ما تنجمش تكون 50 مليار معناها فهمت معناها ينجم يكون حاجه قديمه عليها
1: في الكونترا
5: الخليج يكونوا حاضرين ولكن انا عندي مشكله مع الحاجات هذوما اللي يجيوك والامور كي تبدا ماشيه معناها انت في تومبك
1: صحيح الجمهور الافريقي فرحان
5: انت بس كيما الفيديو نتاع الشوالي معناها يذكروا بالخير الامور ماشيه دخل كما فينغا ربحوا كما فينغا معناها الامور تبدا ماشيه ماذا بينا تكمل تمشي هكاك خاصه في علاقه بالشامبيونز ليغ الجمهور الافريقي توا زاد عنده الحق عاد طامع يقول لك انا زاد نحب نوصل لبعيد في الشامبيونز ليغ وعلاش لا نجم نوصل للكوب دي موند شنو هي الحكايه في الاخر تاعي الشامبيونز ليغ توصل معناها في نورمالمون توا الامور تبدا ملمومه اكثر نحكيوا على انتدابات على حاجات ناقصين المدرب نتاعنا مريقل هما في بالي باش يبداو 18 جانفي في التحضيرات نتاعهم
4: 18 جوان
5: بالضبط باش يبداو في التحضيرات نتاعهم دونك بلوز او موا خلي كيما قلت انت الخلطه الكلمه السريه اللي نشحت النادي الافريقي هي الكوزين انتان الكوزين انتان نتاعنا ملمومه نقدموا قاعدين نكوروا الكره للكره وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
1: نتمنى انه ما تصيرش الاستقالات نحبوا ترجي قوي ونحبوا فريق قوي ونحبوا الاتوال ترجع باش البطوله تزين اكثر سياسيس كيف أكيد نتمنى مهدي ميلاد ولا مجموعة اللي نجحت مع الفريقي تقدر تلقى الكومبرومي تيران دونتونت باش يكملوا كل مع الفريقي لصالح الفريقي ولصالح الكرة في تونس حبوا عام الجاي ترجي قوي في الشامبيونز ليغ وفريقي قوية في الشامبيونز ليغ سياسيس قوية في الكاف بالحق جرجيس قوية في الكاف خلنا نرجو خاطر عنا عوام راهو بعدنا كفرق تونسية معناها الترجي وفق الدوك صحيت الأربعة نحبوهم عام الجاي قويين سعيد للفرق التونسية الكل الأخبار ثم نواصل مازلنا مكملين حتى للتسعة ونص
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
7: أريد طور عالمك راف ماج
6: ببليسيتي
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودغ إسوليوب نعملوا قهوة برافا لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيخ، وامشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage avec GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
5: تدلل تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
9: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على ليسينا فانتين
10: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
11: توبنت very fiber people

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زياد الماكينة سير البدوي رامي الفوراتي جيهان السليني والجولد البوي حاتم بالحاج. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي وتوت سويت للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الأخبار راح حكيت عليه كل وسائل الإعلام، ولكنه إلى حد اللحظة ما نجموش نقوله رسمي لأنه ما هبطش على صفحة الترجي الرياضي التونسي. نحكيه على يزيد المنصوري.
2: نحكيه على الأخبار اللي تم تداوله البارح حول نهاية تجربة يزيد المنصوري كمدير رياضي للترجي الرياضي التونسي.
0: يزيد المنصوري كما قلنا رسميا ما هبط حتى شيء على صفحة الترجي، ولكن كل المواقع الرياضية وقنوات والإذاعات حكيت على أنه يزيد المنصوري تجربته بنسبة كبيرة انتهت مع الترجي في انتظار الإعلان الرسمي. هذا كله كلام كما قلنا على صفحة الترجي، ما فهم شيء كونفيرمي. ناخو رأيك وكأنه الأخبار مازال ما تأكدش. ناصر، يستحق تجربة أخرى يزيد المنصوري عام آخر، وإلا يكفي ما قضاه في الترجي يتحمل مسؤولية بعض النتائج المشوى لابد ويزم يغادر.
3: هو بالنسبة لي أنا على يزيد المنصوري شكري له، يعرف المداخلة متاعه ونعرفني في الحوار مع عادل بوليل كان حكيه، قال عندي أفكاري وعندي حاجات اللي أنا نحب نحطهم من بلاس، والمرحلة اللي قبل ما يجي شكري له كانت مش فرحان بها، وكان معناتها يزيد المنصوري من الناس الفعلة في المرحلة هذه اللي كان شكري له مش فرحان بها. يمكن التجربة متاعه هو، يمكن الريكروتمون اللي صاروا معه هو، يمكن التمشي بتاعه الرياضي ما كانش يقنع شكري الواعر بالتمشي اللي يشوفه هو يزم يعمله توا في الترجي الرياضي التونسي. وبعد ساعات كي يبدا انسان موجود قبل ما تجي انت والافكار نتاعك ما تطبقش معاه، ينجم يكونوا الافكار مش متناسقه مع بعضها، ينجم يكون شكري مستحق افكار جديده، مرحله جديده، انسان اخر بتقدر باش يعطيه
4: دم حاجه جديد.
3: صح، دم جديد، روح جديده، على خاطر ان نعتبر يزيد المنصوري جاء في مهمه لكن ما وفقش فيها بصراحه. باش نبداو واضحين الريكروتمون اللي صاروا، انت دابا
0: سمعت وتكلم، انا قال انا جيت في سبتمبر ليكيب وقتها اون بلاس، عملت ريكروتمون في ديسمبر، وقال تعرف في ديسمبر صعيب باش تلقى جوارات معناها كذا، اللي خذينا ونعرفوا مش يكونوا حاضرين كي بداو يحضروا. عطى ليكزومبل نتاع رفيع، قال هاك شفتوا حمزه رفيع شنو عطى، قال كان اليوم خدمتي تتفهم السنه، معناها اعطوني فرصه اخرى تشوفوا خدمتي.
3: لا بالنسبه لي انا اللي جاو كله ما نجحش فيه تحمس مسؤوليتهم. مدرب شكون جابه؟ ياخي ما جبته انت مدرب، انت قنعت به رئيس النادي باش تجيبه، جاء في مرحله حساسه، والترجي مش متعود انه يغير كل ثلاث شهور مدرب. باش نبداو واضحين، مش داخل في اللي تراديسيون تاع الترجي التونسي.
0: اي ما هو مسؤول على بومي، ليس مسؤول على الكنزاري،
3: مسؤول على الكاردوزو، مسؤول على الملاعبين اللي جابهم اللي ما نجحوش. هذا كيف كيف اليوم انت قراءتك الفنيه بالنسبه ليك انت شنو المرحله تقتضي، كي انت فماش جاهزيه نتاع ملاعبيه قادره تعطي اضافه للترجي في الشامبيونز ليغ نحكي انا، ما تجيبش واش تجيب انت، لازم انت تجيب بالعدد باش انت تقعد اليوم تحسبوا عليه.
0: ايش نقول لك ناس نمشيو بالمنطق، ينجم يقول لك انا نبني على عام الجاي، زاد ما عنديش كان شامبيونز ليغ، هذا جيب لك حمزه رفيعه وحذر لك تو دراجر بتتر، زاد يحذر دراجر كان يسترجع مستواه اللي نعرفوا عليه مع المنتخب، ينجم يعمل حاجه به، يقول لك نبدا نحط في الفريق بشويه بشويه، عام الجاي يولي لي دراجر حاضر، يولي لي رفيعه حاضر، ما نعرفش دانو يترشق يمركي خاطر البوتنسيال فيزيك
5: وانت كيفاش موجود،
0: نحكي اون جينيرال على الموجود في الفريق، ما لناش بيكون عنده رؤية أخرى.
3: هو إيش نقول لك أنا باش نبداو واضحين، أنا مسؤول جديد وجيت باش عندي بروجي جديد باش نجيب الناس اللي تتماشى معايا، أنا ما نجيبش نجيب نقعد نخدم على ناس جاوا قبلي أنا وجابوهم ناس أخرين. أنا بالنسبة لي أنا ماني جاي
0: باش نحط حاجات أون بلاس،
3: نتصور أنا هذا هو التماشي، معناتها بالنسبة لي أنا جيت نحب أفكار جديدة، نحب حاجات جديدة، نحب روح جديدة، نجيب الناس اللي أنا شبهها.
0: اليوم بالكاليبر نتاع الشكري والفيكيو نتاع الشكري محتاج يزيد منصوري آخر، معناها الرجل آخر في المنصب هذاك، واللي نجم يلعبوا شكري الرول هذاك، بريتو شكري كوارجي، شكري عنده عين، شكري يفهم كوره، نجم هو يلعب الرول
3: هذاك. انا باش نبني على الكلام اللي قاله شكري، قال انا باش نجيب ناس معايا باش تخدم معايا، هذا اش قال؟ معناتها قال مع عادل بوليل راه باش نجيب ناس معايا وباش نعمل ستاف كامل باش يكون متواجد بجنبي.
0: اش عندك معلومات زين؟
5: بربي وين عندي؟
0: علاه؟
5: من البارح وانا بحذاك وجهي في وجهك، نحضروا في الكويز، نحضروا في الحلقه،
4: وش تكلم تكلمت كلام عمي انت دابس تورناج تورناج على ايش تجيب المعلومات
0: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوا ليكش
4: ما بعثوا لي شيء لا خليتني نمشي لا ندول لا شيء
0: انت من الناس اللي فوتت اي للانتداب بومين في الحلقه المضيقه في التراجم انا كنت اربع من الناس هذه
4: الورقه الخضراء تحب اش بيكسرونا دارنا انت تو ايش تحب اللي جابه هو مدسوري
0: انت ويزير انت ويزير
4: قلت له لا نعم قلت له انا كي والله اول ما جاء للبارك يحكيوا بومين وانا ما مانيش مكابتيه بالوجه قلت شكونوا الفرنساوي هذا نحسبهم من القنصليه انا ولا حاجه للامانه انا مع الناصر رفيق هو جاب بوميل هو يتحمل مسؤوليته وعم ناول دونك من الاخر تو باش يقعد عام اخر الواه هكا هو ما نجحش هكا
0: انا حاجه راهو معناها في تونس نستسهلوها انا ما نعرفوش السيد ما نجمش نقيم كيفيته وجمله
4: يا رفيق راهو معاك في الدونا في الكواليس ولغه ما نعرفوش نعرفوها البس رينيك وتوكل فيه في الكريب الشوكولا ويا زيدي وكذا
0: انا نوكل فيه عليه انا نوكل فيه يزيد عليه شو الهدف
4: قولوا فوالا فوالا
0: دبل تسكرة ديراش
4: نعرفوك
0: ما نعرفش الكفاءة بتاع الرجل اما زيدا لو كان غدوة يجي ديريكتور تكنيك ويجيب مدرب ما تمشيش الامور
4: يروح رفيق
0: ما انا ما عادش تحكيو على مشروع خاطر انت ديريكتور تكنيك في البي اس جي يقعد اربع خمس سنين ويجيب ويبدل ويجيب انترنور ويعمل وبعد يختف معناها كان ناس الخليفي مثلا مشي بالمنطقه دايرة وليوناردو راه خدم ست اشهر راك هذا الكل يراد يخدم برشا برشا ومن بعد ما راش كون جي ومن بعد جا توا كامبوس معناها زيدا انا نجم نجيب ناصر انترنور باهي وما يمشيش مع الترجي وناصر جبت انت دي زونترنور باهين وما مشاولكش المجموعه
4: عامل لهم
0: اي معناها اوكي نبدل لونترنور اما هل زيد في كل مره باش نبدل ديريكتور تكنيك
4: هو جابو
0: ونعمل شومباردمون في الفريق
4: هو جابو هو ما جاب حتى ريكروتمون معناتها لي ريكروتمون نتاعو الكل ما كانوش في المستوى زيد انت زيد اليوم سامحني رفيق يجي يكسر لك الفلوس كسر كسر بعد يخسر عليك سامحني يا زيد للامانه ما فما حاجه
3: اخرى رفيق مهما برشا انت كي تجي مسؤول واليوم نعتبر ان اليوم شكري ظهر منصب اللي خذاه في الترجي الرياضي التونسي منصب كبير مش منصب معتها عادي نائب رئيس مكلف بكرة
0: على حسب قاعدة تحكي كارت بلونش
3: كارت بلونش ولا بالنسبة لي هو بيش يجي يقول لك ان نحب نعيش بأفكاري نحب نحط الكاشي متاعي نحب نحط البصمة متاعي انا اليوم نحب الترجي نشوفها ما هيش بارابور للسوبورتير يستحقوا خير من هكا بالطبيعة باش نجيب الناس اللي تشبه لي باش نجيب الناس اللي انا نحسها باش تهزلي القدام وهذا كان معناتها معمول به رفيق انا ما نجمش نقول لك انا نخدم بناس اللي جابهم غيري اللي بتدر انا مانيش نفس افكار
4: باش نعطيك حاجه مثلا غلطه لا تغتفر توا يزيدي وبومال هما المسؤولين والله هما المسؤولين معناتها على الترجي وعلى انتدابات وكل ايش يعملوا بعد تروح الاهلي يعطيه الساس ويعطيه بشير وشور يعطيه مرحبا بربعية هاي تتفهم شي حاجه اي تفهم شي حاجه ما انت فاهم ليه دي انا دي ديتاي يا رفيق دي
0: ما اللحظه هذه اللحظه هذه وانا نحكي معك بالحق معنا من مصدر داخل الترجي قريب من الترجي يقول لي يزيد المنصوري دفع ثمن صحة الرسم نتاعو على خاطر على طاولة المفاوضات حط بوميل كشرط قال لو ما تجيبوش بوميل انا نغادر الترجي دونك فرض بوميل فرضا وقال انا نتحمل مسؤوليتي في انتداب هذا الرجل لا مو هذا يبدل خاطر قال ولا شرط يا هو يا انا نغادر كي تولي هكاك وتجيب بوميل اي والله نقرا في
4: المساج تو انت عندك الكواليس
5: والله
0: والله
5: لا يدخل من باب الغالط
4: ندخل من التالي سهلين تدخل انت يا رفيق انا ندخل نشيرة الزوار
0: كل تتخذ في الديار
4: ما انت في الديار بدل الاستراتيجي
0: انتو كابل حق لك هو الى بيل الفاتورة بتاع الحكاية دي قال بوميل ما يجيش انا نغادر جابوا بوميل باش ما يطيحوش مشروع رياضي كله في الماء واليوم يتحمل مسؤوليته دونك يا سيدي المنصوري مساله
4: وقت ويتم
0: يتم الاعلان على مغادرته للترجي رسميا حسب ما عندنا من اخباري
5: وفات نعيشوا في عصر رفيق يحبوا العباد الكل يحبوا الريزلتا فيسع فيسع اللي يراه العباد في تيك توك يحب يولي غني فيسع فيسع جيبوا معناها شكون مازال ينجم تو يعمل مشروع رياضي على عميل ولا تحاسبوني تتصور انت فما فرق كما الاسبيرانس يخرج مسؤول يقول ما تحاسبونيش على العامين هذوما تيترويت وتنعملوا ايكيب دون دو زون
4: بيرسون سامحني في لي
5: جو دونك يلزم برشا يلزم ورقات حظ يلزم الناس عندهم الزهر تعرف كيما في فرنسا يحكي ويقول لك الرقم واحد في الزهر هو ديديا ديشو يقول له حياته كامله ليش وايل كل بعد ساعات جوار ما يهزوش بالزهر اللي عوضوا
0: يولي
5: كل كراه في الفوت يلزم منسوب
0: يلزم منسوب ولازم زيادة بالنسبة للفريق في عراقة الترجي مينيموم متاع نجاح باش تجم تخدم عليه. اليوم توا جمهور الترجي مغش بعد هسكوب اوكي تنفذ جمهور الترجي ما نجمش نقعد هزو انا كاسبيرانس ما نهزش نبني على العام الجاي في انتظار نحضر الجروب الكبير اللي بنمشي نسيب لي بيه رابطة الابطال الافريقية. بعد الفاصل نكملوا الاخبار مازلنا مواصلين في الرف ماك.
1: رف ماك بيبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
12: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي كاليتي مضمونة وسومة أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملو قهوة برافا.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
14: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: يونفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نتيروا لفرنسا ونحكيوا على باتريك بوافر دارفور. التفاصيل جينا.
2: باتريك بوافر دارفور نجم الإعلام الفرنسي المعروف شرطو باسم بي بي دي آ اللي في مطلع شهر جوان هذايا ولت البارح قاعد يواجه في تهم جديدة من متاع تحرش بالاعتداء الجنسي. زوز شكايات كانوا تقدموا بهم زوز نساء اللي كانوا قالوا تعرفوا عليه وهما في العشرينات من عمرهم في كادر مهني ولكنهم تعرضوا للتحرش. خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل في التقرير متاع قناة M6 في علاقة PPDA.
3: Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle. Selon nos informations, deux femmes ont décidé de se constituer partie civile et de rallier l'information judiciaire en cours contre Patrick Poivre d'Arvor. Elles sont désormais 13 à l'accuser de viol et d'agression sexuelle. Les nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits pour l'une en 2001 quand PPD a officié aux 20h, pour l'autre en 2011 alors qu'il présentait encore plusieurs émissions de télévision. Chacune avait une vingtaine d'années au moment des faits et avait rencontré le présentateur dans le cadre professionnel, dans des circonstances qui ne sont pas précisées à ce stade. Aujourd'hui âgé de 77 ans, mis en examen à ce stade pour un viol commis en 2009 sur la journaliste et écrivaine Florence Porcel, Patrick Poivre d'Arvor conteste l'intégralité des accusations portées contre lui et demeure présumé innocent.
2: هوني القضاء قاعد يدرس في القضايا هذوما اللي ارتفع عددهم ل 13 اتهام موزعين على عديد السنوات اللي في الكاريير المهنيه نتاع بي بي دي ا. واللي قاعد يتقال توا في القضاء انه اذا كان تثبت تهمه التسلسل في القضايا نتاع التحرش هذوما فانه الموضوع ينجم يرجع حتى القضايا بعيده على الاخر في السنوات.
4: عادي في الأخبار
1: بعيد على صحة الاتهامات من عدمها. تحس أنه كي تحكي مرأة على الموضوع برشا نساء آخرين يتشجعوا باش يحكيوا في الموضوع. نسيت شكون الفرنسي الأول بعد باتريك بريال بعد توا بي بي دي معناها تحس أنه المرأة كي تتكلم برشا نساء ضحايا يخرجوا ويتسهل بالنسبة لهم الكلام. والرأي العام في فرنسا كل مرة صدمة في بروفيل يستبعدوا شوية أنه يكون متهم بحاجات من
5: وفات كما يقولوا المثل الفرنسي معناه بالفرنسية اللي لونك سو ديلي معناه فما كانت يخافوا راهو كانوا بويسان. شنو نقطة التشارك في القضاء؟ انت لابي بيير تسمع بيه ولا شكن تسمع ليه بابي بيير يعطي حواج ولا بابي بيير عامل فونداسيون الحواج القدم للفقراء معناه مش قضية ولا اثنين معناه وتم حمايته خاطر قبل كانوا ايقونات راهو كان وقتها سفري. شنو كان نفسروا شنو انواع التحرش هذوما ناس عندهم احساس بالقوه بالنفوذ بالجاه والمال ولي كونو
1: وهم لامبونيتي
5: باتريك بريال سي لامبونيتي فما انترفيو قال لهم انا معناها نبهت كيفاش ما يتحرشوش بي بين الظفرين معناها هو في مخه ليفل اخر اون بلوس راهو التقادم خاطر تكون عندك نفوذ مثلا علاش يتعاطفوا العبيد خاطر تمشي طفله صغيره 17 18 20 سنه 22 سنه تبدا مثلا معجبه بشخص تراه اللي هو معناها
1: تصير الحادثه
5: الي شوكي هي تعتبر نفسها روحها هي اللي تثبت في اللي صار لها هي اللي خاطر مشيت له هي اللي خاطر قعدت دخلت معاه
1: وإلا البار. تخاف وقتها ما عنديش أسيد وماتوريتي باش تخرج وتواجه وتتحمل بعض الناس اللي تقول لها أنت سبب ولا أنت بيك وعليك خاطر موجود كيما في فرنسا كيما في العالم نوعية الناس اللي تخمم هكاك. بعد كي تكبر تولي عندك النضج تولي قابلتها العركة سيبو أنا كنت وقت عمري 17 تو 40 نجم نعارك
5: أنا ومكثرهم راهو عاودوا حياتهم ومكثرهم ولادهم كبروا خاطر أصيلة جيستيون تاع الماجة ذيزم ولادهم يشجعوهم برشا. وفما الحاجة اللي نختم بها علاش كثروا اللحوط خاطر فما سكون أبيل في القضايا الفرنسي في خاصة في القضايا كمن هذية فما مفهوم للسيرياليتي كي تبدأ فما اون سيري تنجم هي الكونفيرم الحكاية هذيك حتى سيتي نبروف با مثلية ثلاثة أربعة من الناس
1: كل مرة يزيد
5: ولا واحدة تعرف الأخرى دونك تزيد تأكد حتى دون واحد حتى بالتقادم يسوفي واحدة تبدأ أقل من 20 سنة القضية عندها وهي في الوقت ذاك أقل من 18 ولا 16 سنة
1: ولا حتى أكبر يا أخي
5: نحكي لك معناها بصفة عامة تسهل على القضاء على ذاك برشا نسيت التوعة تقول أنا نشكي كانت زيد بور لبيان دو دوسيي كيت واحدة منا تاخو حق تخوش علينا الكل نخذينا حق
1: باش نفهمه أكثر معناها حتى مثلا صار مع باتريك بريول فما اللي شكاو والقضية عندها 25 و30 سنة تقول كان سيبو حقي طاح ولكن باش نكونفيرمي للقاضي أنه سيد هذا يعمل
5: ذكره يعمل فيه
1: مع واحدة حقها صحيح. فقط مثالش نجي نشكي وبين ظفرين نفضح الحكاية وكانت أنا نفضح روحي معناها كان الناس باش جي ضدي ونقبل العركة المهم الطفلة ذيك
5: جو سكريفي سو مومون بوغ لو
2: علاش وكي واحدة تتكلم يتكلم وراها معناها عديد الأصوات خاطر فما شعور نتاع لست وحدك تفيق اللي خاطر النجم يكونوا ما يعرفوش بعضهم تفيق اللي مش كان هي صار عليها الشيء وبرشا نساء اللي كيصير لهم تحرش من حد نافذ ولا عنده عليهم سلطة ولا يبدا سوبيريور يرارشيك نتاعها في الخدمه ولا دخلت استاجير فما هك الشعور نتاع بلكش انا المذنبه بلكش انا وصلت روحي لوك ساعات تلقاها ما عملت شيء تتصرف عادي هو بالبوفوار نتاعو ينجم يلزلها ينجم يخليها في مواقف اللي ما تعرفش هي تتصرف فيهم بالماتوريتي بالنضج هذاك مش بركه رفيق تقول انه انا حاضره بركه للعركه فما اللي يحاولوا يبراو من العركه ويعيشوا بها لداخل ساكتين عليها من بعد بمرور السنوات تلقى ما بردتش وما تعديتش
1: يزمني نمشي للعركة
2: تمشي تواجهها
1: نتيرو لا ماسر ونحكيو على حمو بيكا يلا
2: الخبر يقول برومو دعائي لعزاء والد حمو بيكا يثير جدل نحكيو على الفنان متاع المهرجانات المصري حمو بيكا النهار لحد كان العزاء متاع والده في مسقط راسه في منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية وهذا كان وسط حضور عدد كبير من أهله أصدقائه ومحبيه اللي حرصوا على تقديم واجب العزاء لكن مقطع الفيديو اللي هبط في ستوري وأثار جدل واسع في مصر المسؤول عن الفراشة الناس اللي تجي تعمل تهيئ الفضاء باش يستقبل الناس المعزين هذوما اللي يحطوا الطويل كما احنا عنا كراء لوازم الأفراح هو للأفراح وحتى للعزاء يجيبوا يفرشوا باش يستقبل المعزين تهم السيد اللي مسؤول على هذية عمل فيديو وكأنه برومو يقول قبل مراسم العزاء يقول احنا في أكبر عزاء في محافظة الإسكندرية عزاء والد الفنان حمو بيكا ويدور ويتجول ويوري في التجهيزات وفي الطويل وكل شيء هذا اللي أثر جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تعليقات ساخرة على طريقة تقديم البرومو هذية واستعراض التجهيزات في حين أنه السياق هو سياق عزاء
6: رف رف
1: وي
6: والله يا
5: رف رف خاطر روحوا قاعدين رف رف
6: خاطر فشل وتاع رفيق تو نحن انتقلنا من المرحله اللي نصوروا معناتها عباد مرضى في الكلينيك والعباد صحيت ترقع حاطه واحده نتاع اكسجين يودع هو يصور يا بابا باش تخلي عليا بلاص في عوض يودع ابوه ويبوس ابوه يشبع ابوه يهبط مينيموم 40 ستوري زاد راهو الشيء هذه ثقافه انا ريت في تونس راهو ريت في تونس فرق معناتها عباد بالميكروويت ويقراو في معناتها يقراو في القران عباره فرح راهو مظاهر الفرح في الفروقات وجيت حتى لتونس معناتها حاجه عيش
1: شفنا فيديوهات نتاع ديديكاس لتريتور ديديكاس لتريتور اللي عمل لي فرق بعضها في درشنو ننصحكم به فرح ولا في فرق
6: حرمه الميت ما عادش اذا معناتها ما عادش فما حرمه ميت علاش نعملوه العزاء وعلاش نعملوه الفرق تيو الفرق معناتها معمول باش نذكروا ربي باش يترحموا على الميت باش يدعيوا له ولد هكا ترى خيمه
1: ما تنجمش تحكم في العباد كيفاش تعمل انا زاد من حقك باش تنقد باش تتسائل على الاقل ما نقولوش تنقد تتسائل يا اخي انت في اللحظه ذيك عندك المخ ولاقي الروح ولاقي باش بو اخزر ايش اقول لك انا تو تصاور هذوما راهو نحكيو على فنان في مصر بجيو فنانين كيما تلقى
5: في مصر فما ينوتر كولتور نتاع العزاء
1: فما كولتور اخرى نتاع عزاء وفتو في تونس تلقى ولات لي طون تتكرا والكراسي تتكرا وكان لازم دار تتكرا باش اذا كان يبدا بورتمان ما نجمش يعمل فيه فرق كبير ياخو دار الجار عنده جنينه ولا هذا ولا موجود في عائلات عاديه معناها نورمال سي نورم عاديه ولا دوك انه في مصر نحكيو على فنان يعمل هكا اوكي ولكن انه باش تولي زاد اشهار كرياتور وبزنس وهذا المخ ما يقبلوش.
7: هي انه واحد يحب يعمل حاجه باهي تنور وجهه هذيك حاجه ما غير ما نقشوها خاطر صحيت معناه واحد في الموقف هذاك ساعات يحس اللي هو
1: بهرج كبير
7: الفرح. المشكله وين في الاستعراض هذا ياسين يخرج يحكي المشكله وين يحكي على تفاصيل نتاع يحكي لك على الشو قال لك احنا عاملين 1400 متر وغطيناهم 800 كرسي 600 ثريا والاكثر من هكا يقول لك احنا بدلنا السجاده يقولوا سجاده شو اسمها الزربيه الزربيه هما ما يحطوا كزربيه يعيطوا لها زربيه الواحد نتاع الفرق بدلناه بالريد كاربت لهنا دخلنا شويه في جنون وبعد دخلنا نحكيوا على التكلفه يقول لك ما فما حتى فرق في تاريخ مصر وصل انه تصرف عليه مليون جنيه معناه انت تنجم عملت حاجه اوكي حبيت تنور وجهك اوكي تتعدى سيبه شي مكفينا احنا هنا نتفرج وان شاء الله ربي يرحمه اللي باش يقول باش يقول ولكن المشكله في الاستعراض ما بعد ذلك معناه قداش تكلف وقداش حطينا من ثريا وبدلنا ريد كاربت ودخلنا في الاجتهادات اللي ما عندهاش معنى ما شنو كيفاش معناه حتى القران ما زاد كان باش تبدلوه زاده لهنا دخلنا في الاستعراض المفرط فيه وبعد دخل يحكي على لسان حمو بيكا قال لي حمو بيكا قال وانت شرفتني ودرا شنو والمشكله وين اللي حمو بيكا ما نعرفش اسكو العباد هنا دخلت يقول لك افكتيف ما تحكي باسمه وانت تعرف بيه ولا هي بالموت مسكين يعلم بها ربي ما نصورش ليه باش يشكرك على الريد كاربت نتاعك معناه المشكله اللي دايرين بالعباد اللي هما المركز نتاع الوفاه هذيا ان شاء الله ربي يرحم
1: باش نكونوا واضحين واحد ما يحبش يرجم بالغيبه ما راهو باش يوصل يعمل فيديو ويهبط ويعمل برومو هكاك ما ينجمش يكون من غير موافقه مالي للفرح ولا مالي العزاء
5: عمل رميز زاده وان كونتر بارتي
1: صور ولا تحكي على بزنس حقير معناها تو نعمل لك رميز خلينا نبيع الفرق نتاع بوك انا نحكي عليه انا اش عملت لك واش ما عملت لكش يا اخي
2: نتصور كان صارت بعد الفرق بمده وكل شيء بعد شهر بعد
1: شهر مفرق ما نجمش حتى بعد 10 سنين
2: اما راهو مش حمو بيكا هو اللي هبط السيد هو زعما يوري في خدمته ويشهر في روحه في فرق اما البارج وكانوا فيه نوع من الرياء من الرياء اللحظه نتاع الموت هي لحظه انتيم المفروض اهل
5: لحظه الحقيقه
2: اهل الميت يعيشوها هكا بنوع من مسوبغيتي ما نعرفش هكا بينهم وبين رواحهم معناها توري فينا ينجم يكون زادة جاي من مشاكل متاع نقص متاع حد كان في فقر كبير ينجم يقول الروح ونعمل البوه البابا أحسن فرق وكل شيء دونك فما نوع من المشاكل ولكن
1: ما فما دي ليميت
2: في الأخير مش حلو
1: لو أنك تحب تعمل فرق باهي العبد عزيز عليك أنا الفكرة قبل كنت رافضها ومن بعد كي توفى بابا وليت أقول لذي هكا آخر فرصة كان بتجم نعمل فاز الباب ما دون دي ليميت مش ولي بهرج وريت كربت وبجيب جنون معناها
8: هو مالوريزمون راحت العدوى اللي نحكيو عليها
6: مايكل جاكسون هي حفله 600
1: بالنسبه
6: 600 هو
8: 600 العدوى اللي قاعدين نشوفوا فيها والتصاور اللي قاعدين نشوف فيها حتى في تونس ولات تجينا رفيق راهو ولينا نشوفوا حتى احنا في تونس في برشا معناتها هكا وفيات معناتها نشوفوا بعض الحاجات اللي فيها برشا بهرج اللي ولا كان بيعرس راهو اليوم تعرف الحاجات اللي تجي الفجائيه برشا عائلات اللي يمكن ما تبداش حتى عندها امكانيات كبيره رفيق تقاعد تتلز باش تعمل لك البهرج هذاك باش تنجم معناتها نقولوا احنا تليق بالميت ولا كيفاش ولات التصوير الناس ولات تحب تعطيها معناتها كي ولات تحضر ناس للعرس ولات الفرق زاد تعمل له نفس البارش
1: في اطار عادي انا نفهم في اطار افورا بني باش نعمل ديديكاس للتريتور اللي عمل لي فرق ام بابا ولا بابا ولا ما نعرف شنو حاجه ما يقبلش عقلي بعد كل واحد احرار دي فينومين اللي يعيشوا فيهم في المجتمعات ولينا في مصر في العالم العربي وحتى في تونس ثم منه ربي يهدي الجميع فاصل ثم نواصل
0: رفماك
9: Publicité. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2
0: عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة الأخبار الأخيرة نتيروا لمصر.
2: نمشيو لمصر مع الفنان صبري عبد المنعم، ممثل اللي برشا فينا نعرفوه، اللي يكشف على أسباب دخوله لعالم التيك توك ويربطها بأنه فقد تحويشة العمر. نسمعوا التصريح متاعه ونرجع.
1: في انتظار أنا نلقاو الإكستري متاع الممثل المصري صبري عبد المنعم اللي عرفني الكل في دور الشهير مثل برشا هو، لكن مثل خو نسيب رأفت الهجان في المسلسل الشهير رأفت الهجان، نسيبه رجل عفيف شعيب اللي هي أخت رأفت الهجان. وفيت الحكاية اللي عندي
2: احنا بالإكستري
1: حضر الإكستري سيبه. يلا،
3: شاركت بأغلب الأفلام وأغلب المسلسلات وأعمالك الفنية أكثر من 560-70 عمل فني وطن عربي كله يعرفك. ليه النتيجة صارت على التيك توك نجمع فلوس من التيك توك؟
4: بس مش زعلان والله، صدقني مش زعلان. أنا ما عنديش وحتى كان عندي شقة تحويشة عمري نصب عليا فيها من أحد الأصدقاء المقربين. شقة على يعني في مكان مميز جدا
3: نصب عليك مغضوب منك على تيك توك يدزولك فلوس حلوة؟
4: لا يعني بفكر فيه بلاقي، مش طماع، ما بغرفش.
3: سادة تمثلت مع عمالقة الفن العربي، المفروض للأمانة حالك يصبح غير حال. ما أعرف،
4: ما أنا كويس جدا، ما بشحتش في الشارع، ما بقولش لحد يديني فلوس، ما بطلبش إعانة من حد، أطلب من الله.
2: ولا هذا هو السيد الممثل المصري صبري عبد المنعم في لقائه بالإعلامي العراقي نزار الفارس في بقناة دجلة العراقية.
1: 570 عمل شارك فيهم حاتم، نحكي ولا النجم صف ثاني، موش نجم متاع بطولات، ولكن ديما عندك الدور الثاني المحترم في المسلسلات في الأفلام. كتشارك في 570 عمل في دراما في سوق مصرية كمان معناها فيها إمكانيات مادية أكثر من تونس مثلا، وبعد تلقى روحك خلطت للروتريت أوبليجي باش تمشي دغدغ عالم التيك توك، ساعات تقسو علينا الحياة، ما نعرفش اللوم العبد اللي ما قراش حساب غدوة، مش نجم نقوله معناها
5: ما أعظم نجم تلوم حد. وانا جو بريفير يمشي على تيك توك كما قال هو، ولا يقعد يطلب ويقعد يترمى، معناها راه فما كرامه. بعد ساعات الكرامه فيها درجات، معناها نعتبر اذا انت لابس عليك وتمشي على تيك توك تدي نيمبورت كوا، مسيت من كرامتك شوي. بكي انت معناها دو مير وما عندكش فلوس
1: وتسلز كرامتك، تقصد اذا كان مشيت له بفلوس معناها
5: صحيح. اما كي تعمل هكاك هاكا انت تو اسوم، وجو بونس العباد تمشي معاه، ما معناها ما فيهاش مس من الكرام، سي تري نيونسي، راه فما تدقيق هكا شويه في الحكايه. اما هو انا توا كنت ثبت فيه خاطر هرب عليا كي كان صغير، دونك بالحق كان ممثل مبدوم، كان فما ادوار معناها تواتيه برشا أكل هكا، واللي ديما
1: مثل العمدة ومثل
5: مثل العمدة ومتاع مخابرات والأمني وكل شيء. دونك فين الماء يلاقي اون كارير. تقول لي أريد فما استعمل كلمة تحويشة العمر. هو تحويشة العمر مش خاطر هو معناها ما عرفش كيفاش يعمل تحويشة،
1: صاحبه حيل عليه
5: با هذا السون بوان دو فيو لوي، بتات تخسر في فلوس عطاه كريدي ما نعرفوش التفاصيل. اما باش نفهم زاد الفنان ني با سونسي تر نوم دافير، راهو معناها
1: دولت وبرشا مهن حره،
5: انا مانيش نوم دافير،
1: يلزمك تكون فيها كيف، يلزمك
5: الفلوس اللي داخله من جو لانفيستي في فواياجيت، خاطر داخله في تكويني باش نقعد انا على باج، لازم نصرف على روحي. والله جو سوي تري سيريو، انا معناها لي زابونمون اللي نعملهم ولا الحاجات اللي نفرش فيهم ولا لي فواياج نعملهم، انا باش نقعد كوريو باش يقعد مخي على باج، سينو معناها باش نولي من غير ما نسمي، معناها باش نولي انسان جو سوبي.
1: حبيت تسمي كورنيكور؟ موضوع اخر عاد كان خلطنا الغالي. شكون تعرض للتحيه من عبد صديق قريب؟
6: انا منك انت تحيه، كيفاش نقولوها؟
2: معنوي
6: لبق دهده نصبروا ما بعدنا، هذاك نوع من التحيه. نقول لك انا نطالبك بحقوقي، تقول
5: لي يصبر معي،
6: نمشي انا في السيف ندخل وتين نقول له
5: يخلص نقول له دهده وغادي
6: زين دهده معايا.
1: دونك تعتبر هذا تحيه؟
6: بيان سور تحيه، لا مثخم
1: مثخم، اما
6: تحيه
1: تحيه
6: بصفه عامه تحيه.
1: علاش ما تشكيش؟
6: بلبوش كنا الأوراق عايزين أعطيني الأوراق تشكي حالا نطلع في الأوراق
7: ما عندكش
6: ما عنديش أصل أعطيني شوية وثائق مش نزلهم فيديوهات يقولوا لي أنت جيت تسقيك
1: جيت كضيف
6: جيت كذا
1: تعرف لازم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف
6: ضيف عادي
1: ما عندك حتى
6: مشاكل الناس ما معطاني حتى
5: ودي خدمة كاملة
1: بربي نستغلوا ال 30 ثانية الأخيرة نحب نقولوا مبروك لصديقتنا عفوفة عفوفة الغربي اللي احتفلت بتخرجها من معهد الصحافة وعلوم الأخبار مبروك عفوفة اللي رجعت عملت ماجستير اي رجعت عملت ماجستير قولها برافو برافو عن جاه بيانسير ولكن برافو على العزيمة صحيت الروح اللي رجعت بيها معناها بعد قدش من عام خليت القراية وبعدت باش عملت الماستير متاحة وتحصلت على الديبلوم متاحة قولها مبروك مروخ رعفيف مش سهل راهو تخدم وأم وزوجة وفي وسط هذا كل ترجع
5: نحن في نحن في الفورمات سمحني
1: في الليبسي
5: في الليبسي تخلط في الكاتريمان تروزيم كاتريماني يولي ويجيوك عروس شغل بالحق معني خد تدخل تعمل ديستاج والجماعة المنجين كي كابتين واحد هكا فايق وموتيفي يفكو دونك تجيك التنتاسيون تدخل الشهرية الأولى وصلت أما برافو العفيف اللي كانت زميلتي وقرينا فرد مدى أنا أكبر منها أما كنا فرد
1: مهم نوضح
5: نوضح شفتوا لها كنا فرد كلاس خاطر أنا بعد ما عملت ميسين عاوت
1: رجع حاتم رجع مخر بعد ما عملت ميسين
5: زاد يلزمها عزيمه هذيك كبيره وكانت زميلتي وبينومتي دونك انا فرحان برشا رجعتني 30 سنتين
1: سلموا عليها برشا برشا
7: ما خلطش على لبسي لا لبسي نتاع مون فلوري ووقتها كانوا يقراوا اربع سنين وحاسين وكان الجيراسيون القديمه
1: انت تحكي على دوبا ياخذ دبلوم المونجيني يخطبوا هذيك اللي صار
7: هذيك اللي صار والله
1: شفتوا بالعين
7: اختفتوا
1: الاستاجير ترنكوش جاني لي اف ام بعد زيتو عمل استاج في الحوار وانا قاعد نغزر بعين غوارديولا حسيته مختلف حسيت هكا فما حاجات حطيت عليه مزيت عملته كونترا معناها نتاع 10 سنين
5: والحق يسمع كلامك
1: يلا الاخبار مره اخرى نبوسوك برشا عافيه ان شاء الله مبروك الدبلوم وبالتوفيق ان شاء الله في الخدمه راه في العمل في بيك تو في بنك في شركه في كذا ولا سيريو يبدا واحد يخدم مثلا شيف داجونس وبعد يمشي يعمل فورماسيون ولا يعمل ماستر كي يرجع يحط ماستيرو على الطاولة شهرية تزيد بالوقت اي ما سي با ان شوا معناها يلزم
5: بس
1: دونك عفوفة حط الدبلوم هنا وانا انتظر ونبقي على ربي يلا على الاخبار ثم نعود
0: رافماغ بوبليسيتي
8: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
9: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

Radio Anafa. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا ونقولوا عيد ميلاد سعيد الياسين وخليل العامري زوزة تواما، يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. نتمنى لهم عيد ميلاد سعيد. هما دوز انفلونسور جاوا بحدنا هنا للراديو، دوز انفلونسور تاع سبور ودي سبورتيف، يعملوا كيف. وسلموا عليهم وقولوا لهم كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نسلموا كيف كيف على صديقنا مستمع وفي عمره 14 سنة يحتفل في اليوم بعيد ميلاده، اسمه اياد القرقني. هابي بيرثداي اياد، وكل عام وانت بخير.
1: ما دمنا في الاهداءات خويا رفيق والفرحه والامل، عندي اهداء.
0: مش فرحه فمش امل،
1: عندي اهداء لصديقي وخويا سيف ومرته هند، تزاد لهم صغير اسمه سليم سليتي. ان شاء الله يتربى في عزكم يا خويا ويكبر وتفرحوا به، وان شاء الله مبروك يا سيف وهند.
0: امين يا ربي، ان شاء الله مبروك عليهم ويتربى في عزهم. ونمشي مباشره للكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد،
3: العقبة ليك زيد.
0: ما هو الكوكب المعروف بكوكب الصباح والمساء؟
1: حلو،
0: زيد
1: كوكب مارس.
0: ناصر.
3: زحل.
0: رامي.
4: بلوتو.
0: جيان.
5: المشتري.
0: يسمى كوكب الصباح والمساء لأنه رؤيته من على سطح الأرض ممكن فقط قبل الشروق أو بعد الغروب.
1: مريخ.
3: نعرفه بالسوري.
5: ميقوب.
3: فينوس.
0: الزهرة جواب صحيح. حاتم بالحاج.
3: لازم يقولها. نعرف
0: لازم يقولها.
1: قول فينوس. اللي خلقني أنا كالغرور.
0: غرور. مش نشدوك نهار حاتم، مش نتعديو معاك للعنف. مش
1: فيهم نستعبه وعلى عصابها.
3: أسمع تتفرهد وانتم مترجم.
0: اي نتفرهد. سينو بش نعملوا ساك فيها وجهك، مش ما تعديوش للعنف يفضوا فيها اللي نحسوا فيه. يلا السؤال الثاني.
1: غرور.
0: غرور. كيف كيف عنده أكسنت تركي. غرور.
1: غرور.
0: مش بالتفخيم بالنقص ما
5: بالإيه.
0: يلا زيت تلعب الدبوزة.
1: يقصر في الوقت اللي تسعه ونفس
0: محذينا. الناس ما عندهش الصورة. أنا نحكي وزيد يرمي في الدبوزة كل كيونك اللي يعني معنا.
3: جنجل.
0: يلا إيه جنجل ولا. يلا
1: لعبة مستنسفين
3: يا اخي، قاعد تخلص ولا
1: الحمد لله.
3: شيء
1: البنكات في اللي فيرمون ما تسالوش
0: ما تحلل ما تسالوش قاعد تخلص ولا تعبت قادر اللي يشكي اللي يشكي
1: قلت لك على بشي عارف بالله
0: غدوه
1: ما غير حقه
0: لا والله حالك الحلقه
1: عليش تتنحالي برافي عليه.
0: ما انت ريكت في الدار وخلصوه.
1: كنا انا مصاب. انا
0: ربي معك مصاب.
1: ريت معناتها ما فهمش عشرة ما فهمش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف فيك ارقام بلا احساس. صحيت ربي معك. عندك كيما كوريا غدوه باش يجيوك باللحمه
0: مفتوحه الدعوه. اللي يحب يرتاح وما يخلص.
1: شكون تقصد عاد؟
0: اي كرونيكا.
1: لا تسمي سامي اختك بلا زيت سامي نحس كي
0: السؤال
1: ترتعش
0: ترتعش. السؤال الموالي
1: في الرسائل معناه
0: ريث زيادة. السؤال الموالي، من هو الممثل الذي كان يطلق عليه لقب شرير الشاشة التونسية؟
1: تونسية.
0: أي ربي يرحمه وينام.
1: ربي يرحمه وينام. سعيد صالح.
0: الشاشة التونسية.
1: تونسية.
0: إبداع. جغرافيا إبداع. جيد.
5: منصف لازعر.
0: منصف لازعر. لا عمل أدوار.
1: ذويب ذويب.
0: طيبة. حاتم. حاتم. رامي.
1: شو اسمه أستاذ سليمان لابيض. ديري. سي
5: لطفي ديري.
1: سي لطفي ديري. الله يرحمه. لطفي ديري.
5: سويلح.
0: حاتم.
3: ما ها ماذا لي كان لطفي ديري.
1: ما عملش
3: حاجة. ذا لي محمد كوكا.
0: محمد
1: لا قال يرحمه يا ودي مازال
0: محمد كوكا مازال قيد الحياة ربي شدوس عنا جواب صحيح حتى بالذيب مش ذويب ناس
3: الجواب صحيح
5: مسلسل دوار
3: عنده ريبليك شهيرة.
0: اسمعني إن باب كيما عادل أدهم هو المصراوي ذاك معناه كي يكحر سيبوه انت هالموضوع معناه حتى بالذيب
5: بالغزرة
0: العرك التاريخي هو العاتي في الدوار معناه
3: عنده أشهر ريبليك في المسلسلات التونسية الكل منه اللي قال منه
0: هاي منه اللي قال منه. يلا السؤال الموالي زيدونا، العكاش هو ذكر أي حيوان؟
1: أعرف
0: قول. يلا
1: خطيفة.
0: خطيفة، رجلها اسمه العكيش. ناصر
3: قنفود.
0: قنفود
1: الغراب.
0: الغراب
5: الغزال.
0: الغزال
3: الضفدع.
0: الضفدع
5: تقولي كل الأجوبة.
1: العنكبوت.
0: رامي جواب صحيح.
1: يا سبايدر مان.
0: برافو رامي. برافو برافو برافو
1: برافو رامي صحيح. الحمد لله.
3: برجو لي خويا ياسر حكايه نستحق عليها زوز
0: بوز بوتو ليك انت. يلا نقطة. السؤال
3: دار تفرج برشتي وخديجه في البوندسي.
0: السؤال الموالي، شكون اول دوله عربيه تشرق عليها الشمس؟ هكا توز الخريطه تخمم انت وين تشرق الشمس، منين تطلع، منين تجي، منين تهبط، منين تدور. كلكم في ميتريزي الاستوار نتصور
5: جغرافيا
1: هم ميتريز تري تري بيان.
0: لا مش الاستوار التاريخ، الاستوار بتاع الشمس. ميرسي جيد. زياد.
1: سعودية.
3: سعودية.
0: سعودية.
1: حسك فشلت. حس
3: سعودية.
0: رامي.
1: العراق.
0: التوخير اللي عملته تخمم ولا تفكر؟
1: لا نشوف الخريطة هكذا على جنب.
5: أنا بيجي ذلك نتخيل الخريطة ذولي العراق.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
5: بدل
3: عمان.
0: برافو حاتم بالحاج سلطنة عمان. جواب صحيح. فسرنا علاش هكا.
3: خاطري في البونتا بحر تاع السعودية وهي أكثر وحدة خارجة تتسمى سونتير.
1: أوكي
0: والله. برافو برافو برافو حاتم. يعطيك الصحة. يلا السؤال.
3: أسمع كنت نقلق برشا عند شيرين للدان.
0: أبارا ما كنت عايش في ديبريسيون باش تخرج بالمعلومات هذو من الكل.
3: توا قاعدة فيه خاطر نجبد معلومات عواصم عمري.
0: يلا وذاكرة نتاع الكرة الأرضية بالتحديد معناها ما تصير لك حتى كونفيزيون. إن شاء الله ما ناخذوكش بعيد. يلا السؤال الموالي. زياد. رامي.
3: أكثر من اللي صار.
0: ريفليكسيون. من هو أول رئيس أمريكي يستقيل قبل حكمه نهاية فترة حكمه؟
1: واشنطن. واشنطن.
0: غالطين الزوز ناصر.
1: ريغن.
0: ريغن. جيهان. أي كي بديتوا غالطين خلينا عم تردوا.
1: ثلاثة غالطين.
0: فورد.
3: فورد فيست.
0: لو يلا نيكسون. ريتشارد نيكسون. ما أبدعك هذيكش مبدع. جواب صحيح حاتم بالهاج. ريتشارد نيكسون للأسف. ريتشارد نيكسون جواب صحيح. السؤال الموالي، من هي الشخصية التاريخية الملقبة بملك السلم؟ نرامي.
1: نيفرتيتي. مونديلا.
3: مونديلا شخصية تاريخية
5: قال.
0: أنا
5: أقدم يظهر.
0: لا لا لا بون تاريخية شخصية. سياسية.
3: أوكي.
1: بدل الوحدة. غاندي.
0: غاندي.
1: مونديلا.
0: مونديلا.
1: مونديلا.
0: مونديلا ملك السلم. ملك السلم.
5: ملك.
0: على السادات قلنا رئيس الحرب والسلام. ملك السلم هذا. دونك نبني على ملك.
3: الأردن.
0: لا
1: سعودية.
5: هاي السلاسي أثيوبيا.
1: تا سعودية ذيك عبد العزيز
0: السعود. جواب صحيح. رامي الفراتي نقطة رمروم. الجواب صحيح. السؤال الموالي زيدورنا. رامي. ناصر.
1: نعم هذا.
0: عربية ال يذولي تعرفوها ذي يذولي خاطر يذولي الاسم يتقال هكا في تونس من عرش.
3: عاود اسلو.
0: الخنوس هو صغير اي حيوان ما يتكلم حد زياد.
1: خنفوس.
3: الخنوس.
1: خنفوسه.
0: جيهان.
5: خنزير.
0: رامي.
1: الماعز.
0: الماعز.
1: خنوس هكا ربيت قبل هكا نفس صغير
3: ذلي. الفأر.
0: الفأر. الجمع تاع الخنوس هو
5: خنانيس.
1: خنانيس.
0: الخنانيس افيك الص مش سي. والحيوان اللي ولده الخنوس هو
3: البنوس.
0: الخنزير. جواب صحيح. جيهان السليني.
5: خنتوش.
0: يشبه للخنتوش. السؤال الموالي زيدونا
3: اللي هو بالفرنسية ماركاسان.
0: شكون كان في شوف لي حالي عيطولو الخنتوش ما يتكلم حد زيد.
1: خنتوش.
0: كان يعيطولو الخنتوش.
1: يا ربي
0: يلا
5: تذكر.
1: نسيت هاني نفكر.
0: ناصر.
1: عرفتش فسكي ما حبيش
0: يشوف يشوف لي حل. شكون
1: صاحب ام
0: فضيله؟ صاحب امي فضيله.
1: السب
0: صاحب ام كل هيك فجعني. صاحب ام.
1: صاحب ام فضيله.
0: امي فضيله. شكون
1: امي فضيله؟
0: صاحب
1: بيجي ماتريكس.
0: بيجي ماتريكس.
5: بيجي ماتريكس.
0: حاتم.
3: ما عرفوا ايش هما بصراحه.
5: شو اسمه
3: اوكي دي عجبتني فوز كمان.
0: البيجي متريك الجواب صحيح. جيهان ورامي الفراتي نقطة جيهان نقطة رامي. عواصم
5: حتوم
0: ما هي عاصمة الملاوي ناحية تليفون
1: ميلا.
0: جيت
1: ميلا.
0: ناحية تليفون
1: اهدي
0: ناصر
4: نعرفها ملاوي أكره
3: أكره لا
5: ملاوي تاون
0: ملاوي لاند
5: ملاوي تاون
0: تاون اوكي
3: مش فري حاجه
0: في زمان صحيح مستقبل
3: مش فري حاجه هكا
0: لا سي كومونس افيك لا ليتر ال
1: لا تاون
3: لومي
0: لا عاد لومي
1: لوني لوني لوني
0: لا ال اي
3: ليبرفيل
5: ليبرفيل غابون
0: ال اي ال
1: ليل
4: ليلا لاند
0: ال اي ال او
1: ليلو
4: لاند
1: ليلو تا
0: ال اي او
1: يا شيخ يا عاد
3: ليلو
0: ال اي ال او ان
1: ليلون
3: ليلونغ
4: ليلانتر
5: نيم نعرفوش
0: ال اي ال او ان جي
4: ليلونغ
3: ليلونغ تاون
0: ال اي ال او ان جي
1: دبليو
3: ليلونغ
0: ليلونغ عاصمة الملاوي. أجوبة خاطئة
3: جديدة حتى عندها اسم أخرى.
0: أجوبة خاطئة لازم يعطينا تفسير هذا مش مخذينا ياسر شير العاصمة القديمة هي اللي مازالت ما يعتمد عليها. يلا السؤال أعطينا سكور أعطينا سكور
4: أعطينا سكور صحيحة
0: ناصر واحد جيهان اثنين زياد صفر رامي ثلاثة حاتم ثلاثة شبيه دايخ
4: مور
3: مور لطف
0: ان شاء الله في الصحة ان
3: شاء الله. هذا اصغر واحد فينا رفيقة
0: حاتم رامي سؤال الفاصل
4: حاتم
0: نسأله على حاجة تعرفوها زوز نحاول نلقاكم حاجة كفو ميتريزي
3: نحن نعرفه كل شيء
0: نبعزو على العواسم
4: تسأل على عاصمة ملاوي نخسر أنا تو والله نسيت اسمها هاي ملاوي تو
3: لي لونغوي
0: لي لونغوي ما هي عاصمة ما هيش مش عاصمة ما هي عملة موريتانيا
4: معروف
0: رامي
4: دينار الموريتاني
3: درهم الموريتاني
0: غالطين أعطيكم محاولة أخرى
4: جنيه الموريتاني
0: غال
5: ريال
4: زرب ريال
3: ريال موريتاني
0: غالط
4: دولار الموريتاني
0: غالط
4: غالي أورو
3: يزي بدي
0: يلا
4: الريال
3: مونيتانيا
0: حل غالط مونيتانيا يلا
4: الدرهم
5: قلناه
0: نعطيكم
3: الفلس
0: تقعدوا تحاولوا
4: حتى
0: ليه اما مش بعيد
4: الفرنك
0: مش بعيد
3: الفركة
0: الفرقش يلا رامي
4: الحرف
0: الاول
4: ايوه
0: الف
4: الف العملة الموريتانية
3: الرند
4: لا مش الرند الكركم
5: مقرون
4: يا راسي استاذ رفيق
0: حرف الاي
4: الاي الروبي
0: الاي
4: اي اغ
0: لنديس نقول ذهب
4: فضة
3: الماس
4: عيار الموريتاني ذهب
3: فضة
4: أصفر الموريتاني
0: لا
4: الأبيض
3: الكراء
0: بريكية
4: نار الموريتاني
3: القدح
4: القدح
0: الأوقية الأوقية الموريتانية. أجوبة خاطئة. مازلنا باش نواصلوا بعضنا الحلقة
1: حلوة عامرين يوم بعد
0: مازلنا باش نكملوا
3: خلي الرتور غدو
0: الأوقية. السؤال الموالي رامي
4: بابا
5: بابا
3: هو عملنا ديلف ودولف كويس
4: توف
0: من القائل نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية
4: جو
0: من القائل
4: متنبي
0: متنبي
3: سقراط
0: غلط يلا
4: أفلاطون
0: غلط
3: المعري
0: غالط
4: نجيب محفوظ
1: حرف الاول ايه
4: امين
3: ابو
4: ابو
3: العلي المعارف
4: غالط ابو سينا
3: طب
4: ابن سينا
0: أبوه
4: أبو نواس
0: غالط
3: أبو هريرة
0: غالط
4: أبو غانم
0: لا
4: لا زاد
0: يلا مع
3: أبو العلاء
0: غالط
4: شنو أبو الهول
0: لا
4: أبو
0: ثلاثة اثنين واحد أبو العتاهية
3: ولا جيس بحقول
4: أي مبروك عليها
0: نمشيوا للسؤال الموالي
3: ولا جيس بحقول
0: نمشيوا للسؤال الموالي يزم اللي ميشيو توفى بانتصار
1: لهذا كيف بدأ يسيف العسل توا
4: للعسل ونص
1: بيك بتاع الدبريسيون بتاعه نعرف أنا
0: لحظة من هنا انكونترا مع الديوي
1: راو توا في قمة الأحباط والله لا تعرفتو راه توا في مود
0: محبب مش نفس الميسيون جي با لو دروا
4: قال المنشط سيف العسل انا وش صرت والشجاع
0: انا ما نجمش نقص الميسيون
4: صحيح تكمل
1: بعد مشي مونتاج
0: زيدون زيدون رمرو
4: شوف السخه الحلقه بيروح
0: حاتم
3: وي ار ريدي
4: اعطيني عاصم
0: ما هي انثى من هي انثى الحيوان التي يطلق عليها اسم ام فارس
1: سهل
0: ما تكلمش حد
3: مرت حصان
0: جوابك خات
4: الزرف
0: جوابك خات
3: يلا الغزال
0: خات
4: النمر
0: جواب صحيح دقيقة 97 دقيقة 10 دقائق بعد نهاية تقريبا الحلقة وصلنا للنهاية
4: خاطر نسيتو مالك الرقم
1: شوف ربي بروح
0: متخلقين
1: بلا باش السيد حاتم لاباس
3: اسمع
0: برافو برافو برافو برافو تحبوا نعاودوا
1: لا لا لا
0: شكرا لكامل الفريق حاتم جهاد زياد الناس الرامي شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مخبي في الاعداد جهان في الاعداد شكرا لكم اللي تبعتونا بعد شويه ساعه سعيده مع جعفور نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وشان نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
6: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
7: ديوان اف ام صوت كوم les musiques vivantes sur Diwan FM.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال أحمادة شبحت بعيني قدال

0: حاجة عليا. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت, قلت له على غفلة تكويت, قلت له على غفلة تكويت, تكوتني من الجنة حورية.
1: هي
2: هي ولاد الخلق.

ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي

خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاد الخلال الخمرية

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com

0: Ziua FM, mai fut cășei. Sutcom. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس من اثنين للجمعة من 6 لل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحية موجودة معاكم وين ما انتم. ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، ان شاء الله ربي يرزقكم الصحة والعافية، الحب الصادق والأهم من هذا يفضل لكم. العزيز عليكم كيما كل صبحية يمنسك وحيكوة الميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. سلموا عليكم وين ما كنتوا سواء في تونس أو خارج تونس، أيضا بعض الإخوة من بعض الدول العربية زاد يتابعوا فينا، نحييهم برشا سواء من الجزائر من المغرب من العراق. صدقا قدش نفرح بالمتابعة متابعكم، قدش نفرح بالتفاعلات الإيجابية والمزيانة على برنامج صباح الخير تونس. إن شاء الله يا رب يجمعني بيكم ديما في الخير. النهار الثاني من امتحانات البكالوريا أيضا، فتحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يعديوا، تحية للبار اللي قاعدين شادين رواحهم في الأيامات هذوما. دعواتنا الصادقة لكم، إن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم، إن شاء الله ربي يفتح عليكم فتح العارفين. أنت لقتنا تكون بدعوتنا، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في هذا اليوم ارزقني القبول في الأرض والمحبة في قلوب الناس، واجعلني لطيفة الروح جميلة الأثر أينما ذهبت. اللهم بارك لي في كلامي ووجهي وحضوري، وأبعد عني الحسد والكره وسوء الظن، واجعلني محاطة بالحب والناس الصادقين، وارزقني هيبة ونورا وسكينة تجعل من يراني يحبني فيك، واكتب لي ذكرا طيبا وسيرة جميلة وأثرا لا ينسى، واجعلني سببا في الخير والسعادة لمن حولي. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، الصوت اللي نحبه برشا، الشعبي الجزائري رحمن الحراشي، خبي سرك يا الغافل. هذه موزيكتنا على ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:13، مرحبا بكم الناس الكل، مكملين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. كيفاش طقسنا لليوم؟ توتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس الخميس 4 جوان 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا فمحليا، قويه بالجنوب مع دواوير رمليه محليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، البحر يكون مضطرب بخليج قابس، قليل الاضطراب ببقيه السواحل، الحراره اليوم في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 25 و30 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و37 درجه ببقيه الجهات، وتوصل 42 درجه بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور أشيلية محليا. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:11 دقيقة، ظهر نص نهار و25 دقيقة، صلاة العصر مع 4:09 دقائق، صلاة المغرب مع 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:25 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: من الميتيو، مقترح امتاعنا كتاب. الكتاب يقول لك قرار واحد حكيم ممكن ينقذك من سنوات من الندم، وقرار واحد متسرع ممكن يكلفك اللي بنيته لعمر الكل. قديش مر مرة ظنينا انه وقت اللي نتخذ القرار الصحيح تكون النتيجة ديما جيدة، وقديش من مرة قعدنا ندمين على قرار درسناه ولكن وقتها ما مشيتش معانا. الحقيقة ما نعرفوهاش الناس الكل، لأنه مش كل النتائج الجيدة دليل على قرارات ذكية، ومش كل النتائج السيئة دليل على قرارات خاطئة. هذاك علاش الكتاب متاعنا لليوم اللي عنوانه كيف تقرر، أدوات بسيطة لاتخاذ قرارات أفضل، للمؤلفة أني ديوك اللي تقول إنه القرار الجيد لا يقاس بما حدث بعده ولكن بالطريقة اللي اتخذت بها. في الحياة ساعات نعاني وممكن من بعض المشاكل، بعض التحديات، ممكن أيضا ساعات نقص المعلومات اللي تخلينا ما نجموش ناخذوا الخيار الأفضل. ولهنا الكتاب يعطيك بعض الأدوات اللي تنجم تعاونك، يقولك أنه الحياة مش لعبة نجم نتنبؤ بالنتائج متاحة ديما، فما جزء من الغموض، فما جزء من المجهول، الأقدار اللي ما نعرف عليها حتى شيء، ولكن الأشخاص الأكثر حكمة هما اللي يبحثوا على اليقين، ولكن ما يبحثوش على اليقين المطلق، ولكن يبنيوا أيضا قراراتهم على أفضل تفكير ممكن في اللحظة الحالية. الكتاب يقولك ما تخلطش ما بين القرار ولا النتيجة، لأنه أكبر خطأ يرتكبه العقل البشري أنه يحكم على القرار من خلال النتيجة فقط. أيضا من بين الحاجات اللي يحكي عليهم يقولك قديش من فرصة ضاعت لأنه صاحبها كان ينتظر ضمان 100%. معناها ساعات ما تدخل للمشروع وإلا ما تحب تعمل حاجة اللي هكا تحب عليها، ولكن تقعد تدرس فيها لأنه تنتظر أنه الأمور الكل تكون مثالية 100%، ولكن ساعات يلزمك تصدم، خاطر ساعات تلقى الفكرة متاعك تسرقت، ساعات تلقى الفكرة متاعك سيئة فيتها الزمن، ما عادش صالحة للوقت اللي بتتر أنت وقتها حسيت الظروف الكل في صالحك. فإنك تنتظر المثالية في الظروف راهي من أكثر الحاجات اللي تضيع عليك العديد من الفرص. أيضا الكتاب يقول لك ما تخليش العواطف متاعك تقودك وقت اللي تاخو القرارات، يقول لك الخوف يضخم المخاطر، الحماس يخففها، والغضب يعمي البصيرة. معناها القرارات المصيرية تحتاج العقل هادئ. كيف تقرر هو المقترح متاعنا لليوم للناس اللي عندهم مشكلة في اتخاذ القرارات، ينجموا يلقاو الأدوات واستراتيجيات الملائمة لتنجم تعاونهم. 6:17 دقيقة، نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية على ديوان فم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس على ديوان فم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Dylan FM, صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:31 دقيقة، مرحبا بكل متابعينا. طريق السلامة للجميع، تحياتنا للناس اللي تنافي، للناس مش تخدم على روحها، للناس أيضا اللي مروحة من الخدمة، للناس اللي تترشف في قيوتها. صحة قيوتكم، صحة فطوركم إن شاء الله. للناس اللي تسمع فينا سواء في النقل الجماعي، سواء في الواجهات، في المترو، في الكار، ربي يعينكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يفتح عليكم من فضله. تتسويت شات ماتان،
1: شات ماتان.
2: دراسة جديدة متعلقة بمراهقة الرجل، والسؤال يقول: هل يعيش الرجل مراهقة ثانية بعد 40؟ عبارة ديما نسمعوها، ولكن هل أنه هي حقيقة علمية أم مجرد صورة نمطية من الدولة؟ في الواقع فما بعض الدراسات اللي تأكد أنه فما من الرجال اللي يمروا حرفيا بمرحلة مراهقة ثانية، ولكن أيضا علماء النفس يحدوا المرحلة هذه ويعرفوها باسم أزمة منتصف العمر، اللي هي الفترة اللي تبدأ ما بين سن 40 و50، وين يبدأ الإنسان عموما رجلا كان أو امرأة في مراجعة حياته، إنجازاته وأهدافه. في المرحلة هذه الراجل يسأل أسئلة عميقة: هل حققت الحاجات اللي كنت نحلم بهم؟ هل أنه أنا سعيد في العمل المتاعي؟ هل أنه اخترت الطريق الصحيح؟ هل مازال عندي فرصة باش نغير حياتي؟ ممكن التساؤلات هذية تخليه يظهر أكثر تردد أو عنده رغبة كبيرة في التغيير. تشير أبحاث نفسية أنه بعض الرجال يلجؤوا في الفترة هذه لتجارب جديدة، يبحثوا فيها على شعور متجدد بالحيوية، فما اللي يفركس على مهارات جديدة، فما اللي يغير نمط اللباس متاعه، فما اللي يدخل يعمل السبور وإلا يبدل الرياضة اللي يمارس فيها، فما ناس حتى تغير مسارها المهني. هذا مش يعني أنهم رجعوا لمرحلة المراهقة، ولكن قاعد يحاولوا انهم يتكيفوا مع مرحلة عمرية جديدة والمتطلبات متاحة. من جهة اخرى، تغيرات بيولوجية طبيعية تصير مع التقدم في السن، لهنا انخفاض بعض الهرمونات وتغيير الاولويات والمسؤوليات ممكن تأثر على المزاج، على طريقة التفكير. هذاك علاش الرجل في بعض الاحيان يحتاج انه عنده رغبة في اعادة ترتيب حياته ووضع نظام جديد يتناسب مع واقعه الحالي. اللي لفت أنه الدراسات الحديثة تأكد أنه المرحلة هذه ما هيش سلبية بالضرورة، ولكن تنجم تكون فرصة ذهبية للنضج، إعادة اكتشاف الذات. برشا من الأشخاص يحققوا أهم نجاحاتهم بعد 40، على خاطر يوليوا أكثر خبرة، أكثر وعي بأنفسهم، وممكن يفهموا أكثر شنية يحبوا من الدنيا هذه. في بقعة نقولوا أنه المرحلة هذه مراهقة ثانية، ممكن نقوله هي مرحلة إعادة التقييم وإعادة البناء، فترة يراجع فيها الإنسان حساباته، يتخلى على بعض الأوهام ويتمسك بالحاجات اللي تمنحه معنى وسعادة حقيقية. العمر مش رقم يحدد قدرتك على التغيير، ولكن رصيد من الخبرة تعاونك على اتخاذ قرارات أكثر حكمة. الأربعين ما هيش بداية النهاية، ولكن تنجم تكون بداية أجمل في فصل الحياة. وكانت هذه دراستنا لليوم.
1: شات ماتان،
2: شنو رايكم في الدراسات متاع اليوم؟ نقرا التفاعلات متاعكم. تحياتنا لأصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فاهم. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: Vous écoutez Diwan FM.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
3: 46 دقيقة، مرحبا بكل المتابعين، مكملين معاكم بقية الفقرات متاعنا. عندي هدايا اليوم الياسين، ياسين عسكري اللي احتفل بالعيد ميلاد متاعه 17، نقولوا له كل عام وانت حي بألف خير يا ياسين، ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، ان شاء الله نراوك ديما في أعلى المراتب. عمته كوثر العسكري تقول له نحبك برشا، لينحيك علينا وإن شاء الله ربي يفرح قلبك باللي تتمناه. ياسين عسكري كل عام وانتي حي بألف خير. أيضا كل المتابعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الشين يوتيوب، صحابي والمستمعين الأوفياء اللي ساعات هكية نغفل عليهم شوية ولكن هم ديما يبعثوا لي إيمان وينك، خلينا نتفاعلوا. كل الشكر لكم على كلامكم المزين. فردا فردا تودسويت نصيحت اليوم.
2: نصيحت اليوم،
3: نصيحت اليوم خليني نقول موجهة في جزء منها لتلامذة البكالوريا وفي جزء منها لينا احنا زيدة الناس اللي تسعى واللي ممكن ساعات تحس بخيبة الأمل وقت اللي ما توصلش للنتيجة اللي تحب عليها. في حياتنا اليومية نربطوا برشا النجاحات متاعنا بالنتائج اللي نحقوها، إذا نجحنا نفرحوا وإذا كان أخفقنا نحسوا بالأحباط وكأنه الجهود متاعنا مشيت سدن. ولكن الحقيقة اللي تغيب على أذهاننا أنه احنا مسؤولين على السعي والاجتهاد ومناش مسؤولين على النتيجة النهائية. ديما الإنسان ينجم يخطط، يتعلم، يخدم بإخلاص، يبذل أقصى ما عنده من جهد، ولكن ما ينجمش يتحكم في كل الظروف والعوامل اللي دايرة بيه. التلميذ اللي يخدم على طول العام وبتتر يمرض نهار الامتحان، رائد الأعمال اللي يحط خطة محكمة لمشروعه وبعد يتغير ظرف في السوق بشكل فجئي، رياضي يتدرب لسنوات طويلة وبعد يتعرض الإصابة قبل المنافسة الكبرى، هل يعني هذا أنه جهودهم كانت من غير قيمة؟ بالتأكيد لا. علم النفس أكد أنه الأشخاص اللي خاصة يركزوا على العملية أكثر من نتيجة يتعلموا ويتمتعوا بقدرة أكبر على الاستمرار ومقاومة الأحباط. وقت اللي يكون الهدف هو التعلم، التطور، بذل الجهد، يصبح النجاح مكسب إضافي ومش شرط وحيد للشعور بالرضا. أما وقت اللي نحصل القيمة متاعنا في النتائج، وقتها نوليه أسرى للخوف من الفشل والتردد ومن خوض تجارب جديدة. أيضا المعنى هذا حاضر بقوة في ديننا الحنيف، الإنسان مأمور أنه ياخو بالأسباب، أنه يعمل، أنه يجتهد ويتوكل على ربي سبحانه ويخلي الحاجات اللي مش بيده من نتائج وتفاصيل على ربي. هذا ما يعنيش الاستسلام ولكن يعني التحرر من القلق المفرط، التركيز على الحاجات اللي ما نجموش نتحكموا فيها. هذاك علاش وقت اللي الامور ما تمشيش كيما نخططوا لها ما نبداوش نسالوا في رواحنا زعما علاش ما وصلتش للحاجه اللي نحب عليها. لازمنا نسالوا هل انه انا بذلت المجهود الكافي بصدق، هل انه تعلمت حاجة جديدة، هل أنه أصبحت نسخة أفضل بعد التجربة اللي يعيشها. ساعات النجاح الحقيقي ما يتقاسش بالنتيجة اللي نوصلوا لها ولكن يتقاس بالشخص اللي أصبحنا عليه بعد ما سعينا للنتيجة هذيك، خطر النتائج ممكن تتأخر أو تتغير ولكن قيمة الاجتهاد يبقى دائما. وساعات الأقدار متاع ربي سبحانه، مش ساعات، ديما الأقدار متاع ربي سبحانه هي خير لينا. فهك الإخفاق وإلا فهك الفشل وإلا في قطع علاقة معينة أو مشروع ممشلكش أو حاجة اللي أنت كنت هكا في بالك اللي فيها الخير وكنت تستنى فيها وتفشل في الوصول لها، ساعات الخير في الفشل الحل هذيك، خاطر ربي سبحانه يعرف الأشياء أكثر من اللي يعرف تعرفها أنت، ويدبر الأمور بأحسن التدابير. فديما الحمد لله على كل الأحوال، الحمد لله حتى على الإخفاقات اللي نعيشوها، والحمد لله على التجارب اللي ممكن نفشلوا فيها ولكن اتعلمنا برشا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
2: نصيحتي اليوم
3: 56 دقيقة نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا.
2: صباح الخير تونس.

0: على صوت اللطيفة التونسية نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. تحية لكل الناس اللي رافقونا من 6 امتاع صباح. مرسي عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى, في الإخراج الرقمي كل متابعينا الغالين. نسلم عليكم برشا كل أصدقائنا اللي توا متوكلين على ربي ماشيين باش يعدي, والبكالوريا أصدقائي إن شاء الله ربي يوفقكم لا يضيع لكم شقاء. عديد الأمهات اللي قاعدة نتواصل معهم في الفترة هذه زيدة, واللي هو ممسك زيدة مفجوعين, اسم الله عليكم. إن شاء الله ربي يفرحكم بصغيراتكم, وإن شاء الله تراوهم في أحسن حال, في النجاح في القراية والصحة والعافية. هذيك أهم الأشياء اللي نطلبوها من عند ربي سبحانه. احنا ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. صديقنا شم جايبك توا نهارك فل وياسمين, الأجواء في الريجي حاجة واو, جاي تفقط في الرزق. صديقنا فاروق نحييها برشا. دونك عندكم موعد مع الأخبار تسويت, وتحياتنا لكل أصدقائنا في قسم الأخبار. مبقالي كنقولكم أجمل تحيات, إيمان ساكوحي.
1: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس.
2: ببليسيتي
3: نحبكم فايقين, وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوف جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: ديوان افام عسلامة,
7: عسلامة ديوان افام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا, وديما نسمعكم
8: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان افام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان افام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملك

0: المركزي يقرر خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%. وكان البنك قد خفض من نسبة الفائدة المديرية في ديسمبر 2025 من 7.5% إلى 7% مع تراجع معدل التضخم إلى 4.8% في جانفي 2026 مقابل 4.9% خلال الثلاثية الأخيرة من 2025. الكاتب والعام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن تسريب امتحانات البكالوريا، مطالبا إياها بالتدخل العاجل لتوضيح حقيقة هذه التسريبات للرأي العام. وبين الصافي في برنامج في 60 دقيقة على ديوان أفام أن تكرار حوادث التسريب يكشف عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة، وأن الإجراءات التنظيمية المتخذة لم تبلغ مستوى الفاعلية المطلوبة لضمان سلامة الاختبارات الوطنية. والمندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع يؤكد تسجيل 3 محاولات غش و 688 حالة غياب خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بولاية سوسة، مضيفا في تصريح لمراسل ديوان أفام بالجهة أن محاولات الغش المضبوطة تمت باستعمال الهاتف الجوال وسماعات الأذن الإلكترونية، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها ضد المخالفين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يعلن أنه سيتم الشروع في جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديدا المساكن الفردية وعددها حوالي 617 مسكنا لمستحقيها. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة تعلن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن في خطوة تهدف لاحتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران، ويستأنف حربا واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرثماك. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفماق الخميس 4 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجع لحصيله مسار في تونس والعالم. نحكي على اخر المقابلات الوديه واخر التحذيرات بالنسبه للمنتخبات في انتظار منتخبنا اللي يواجه نهار السبت منتخب بلجيكا. نحكي على مقابله الجزائر البارح، الجزائر 1-0 ضد منتخب يهمنا برشا ضد هولندا أمام الجماهير الهولندية. بقية المقابلات نرجع لتفاصيلهم بعد لحظات. أخبار العادة في الانتظار، بصير معكم رحلة كما كل يوم حتى التسعة ونص، وفقرات العادة في الانتظار بعد شوية. زعما شكون الترند على رأس الساعة، الأخبار، الكويز، ولا بوكس نيوز بيساوي جيهان السليلي. سلموا عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. حسعيد لوليداتنا عديو في الامتحانات، حسعيد لأبنائنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. الأمور الرسمية تبدأ من اليوم، بارح الفلسفة عند نسبة كبيرة أوكي منعوا ما يمكن تمنيعه، ولكن اليوم نبدأ في الأمور الجدية. إن شاء الله ربي يفتح عليكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تروحوا كل فرحانين من الامتحانات. نجم النجوم يقود الفريق لجراوز زياد المكي، صباح النور.
1: ربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي تو باش تعدي البار. وبارح يا رفيق شفنا المنتخب الهولندي ما يعيش من البريس، اي باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، ما يعيش من البريس، لا يعياو لا يكلوا لا يملوا.
0: بالحق باش خرج اربع باسيت حاجه خانقه،
2: يحبوا يفكوا للجول،
1: يحبوا معناتها ماذا بهم يلعبوا بحذا الجول في وسط الجول غادي يعاودوا يماركيو. أنت ربي معنا في الكوب جوموند هذه اللي باش تكون للامانه رفيق ماستا شويه في الوقت نتاعها، الاوقات نتاعها في الفجاري في الصباحات، ما انت فهمتش واحد وقتاش باش يتفرج. ان شاء الله نهاركم زين، الحمد لله اليوم مروح مش كيما سخانه البارح والتبارح. ربي يحلها في وجوهكم العباد الكل، وربي مع لي بارون يا رفيق تو في البنك.
0: امين حس عيد التلام ذا الكل، وربي يقوي لي بارون كل على لحظات الصبر، لحظات الانتظار، لحظات اللي اعطتنا ساعات بعض التصاور اللي دخلت التاريخ. لي بارون اللي متشعبتين في سور يستناو يشوفوا ولادهم باش يخرجوا من الامتحانات. ان شاء الله ربي يعطيكم الفرحه، عائلات اباء امهات وشباب يعدي في البكالوريا. حضرة النقيب مقديت، صباح النور.
3: صباح الانوار والازهار، كل التمنيات القلبية لوليداتنا إن شاء الله بالنجاح يا ربي، وإن شاء الله كل عائلة تونسية عندها وليد وإلا بنية يعدي في الباك معناتها تفرح وتتهنى. وإن شاء الله سيف شو السيف راف، أنا نزيد معناتها سمبتوم حاجة من الحاجات اللي تدل على السيف هي كل حس متاع العوادات في الديار وكل شيء هذيك، وخاصة في الحومة العربي حاجة تهز القلب والله ديدو، فهمني حاجة بنينة ياسك. سينو راو أنا نعتذر معناها على رؤوس الملا البارح كيفاش معناتها أنا ما جيتش،
0: تحمسوني تكونفوكي ما جيتش
2: ملاعب البعض في الكونفوكيشن طلع المونديال نحن في بالو
0: لا هات وريقت في داره يخلص فيها ميزة بار هذا تدعيات أنه تخلط له كونفوكاسيون ما يجيش
3: ما يجيش تكبر يسمى تكبر
0: نجم نخلط له سحب جنسية
3: يحسب روحه معناها فرانكو نص. والله أمني بحاجة تعديت في التويل يا رفيق،
0: روحت من التلفز رقدت طول
3: يا ولدي تعرف شنية، روحت ورقدت طول مش طول رقدت عرض ثم نحيت كرسي
0: ما قلت تفاصيل ما قلت تفاصيل
3: لا معناها بورتو دير معناتها مجيت ديرك ايش تحب تعمل التعبي
0: عامل السن عامل يزم شابو الفريق يزم شابو الفريق لقرو نصر بدو سباح نور
4: بيك رفايا قانا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين ومتفرجين تابعوا فينا كل شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد لامي احنا نقولوا ما نقولوا ونقولوا راي الباك وراي كان مرحلة وما انا عندي برشا صحابي اولادهم يعديوا في الباك يتبقى البارح كي تكلمهم مش حوال يقول لك يا ودي انا تعب اكثر من في الاولاد وانا ما احنا تو نقولوا في الميكرو نحاولوا باش نبسطوا على بعض لكن تقعد ديما مرحلة الباك بالنسبة للأولياء مرحلة مهمة في تاريخ أولادهم في قرايتهم في مستقبلهم، لكن إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي يوفقهم رب. لكل صغيرات وربي معاكم راه مرحلة وتتعدى إن شاء الله
0: مرحلة وتتعدى وبعدها يجي إن شاء الله الفرحة وتجي الحاجات الباهية كل جهة نسليني. صباح الأنوار
5: شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الناس كل اللي تسمع فينا تكون بخير، طريقة السلامة للجميع، بون كوراج للناس اللي تعدي الماتيغ برانسيبال اليوم، اليوم الماتيغ برانسيبال، اللي باك مات يعدي المات، اللي باك سيونس يعدي سيونس. ما نعرفش كي شفتوها الولية الأم اللي في الغوبورتاج نتاع الديوان البارح في أول نهار، اللي قالت خذيت كونجي باش نقعد معاه، نحس في روحي عندي نفس البوادر رفيق. ظهرت لي نورمال عندها الحق، هذاك هو المعقول، تاخذ كونجي وتمشي مع ولدها
0: على خاطر يصعب عليها تعدي نهار في الخدمه، دونك بريفير تقعد غادي مركز
5: عند نفس البوادر من توا. شنو ربي نحب نقترح عليكم حاجات اللي نجموا يعاونونا على كل ادمان على وسائل التواصل الاجتماعي نهار كامل واحنا نسكروليو. برشا ينصحونا بالهوايات القديمه كيما البوزل الكروشي، نتعلموا الشطرنج، هذوكم من الحاجات اللي تنحي لنا تعفن الدماغ اللي قاعد يجينا من لي ريزو سوسيو.
0: ابدا بالكروشيه بالكروشيه نحي ولا اعمل سوريه باهيه المقداد وبعد نتعدى
1: الكل
0: بوي حاتم بالحاسه.
6: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. لازم نعمل دخله ما غير باك
0: نجم
6: باهي اوكي. سينو انا نعيش في ازمه، فما ديبرسيون يعيشوها توانسه وخفيه وما نحكيوش عليها في الاعلام. كي تكسر البورتابل رفيق انا بورتابلو مكسر
0: يزي؟
6: ولا ديبرسيون عندي نهارين
0: معناها ما عادش عندك في شيء، ما عادش
6: كان الوقت حد من جيت
1: ربي يعرف ايش يعمل. لا هو قريت ربي ساعات يعطيك رسائل
0: شو ربي قد ينقذ من ضحيه من غير نقوله كيفاش شو ربي سبحانه صلت عليه.
1: والغريب في الامر كان نقول لك البارح حلقه الراف ماك بلوس تعدات اربح وتين طلع اش قال لي الصباح قال لي اش ربحت يا زلمه
4: والله
1: قريت في الوقت هذاك هو غيبوبه
0: مش عارف شربا
1: ربي شربا
6: فكر روحي ربحت حاجه
0: نجم نصح نخليوك تصح على ورثك
6: انت كان عطيتوني حاجه نصح انا من
0: فماش ورث يلا نرحبوا بيه رامي فراتي رامي روسه صباح النور
4: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي موجودين اليوم في البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق لهم والدنيا ماكله بعضها الراف الريال والانتخابات وكذا
1: مورينو سيء
4: البارح ليه انا مورينو ذاك في الفيرسيون
0: تاع اعلاميه قويه
4: شفتها اعلان على انه السوبر ستار
0: الشين الكل نتبعك عندي كونسول كبيره دي زيكرون
1: في دينارو 70000
4: تاعب والله لو مشكله تقنيات مش مشكله امكانيات مشكله تعب وقت احنا نعرف اللي هي الكل في الفلاحه ولا شرقيه هذوما هما الزوز ان شاء الله بالتوفيق. البارح كيفاش اعلن انه هالاند هو النجم ولكن
6: لا
4: وين
0: شكون هذا
4: مش كنت تفرجت
0: لا نحكي على اللقطه اللي عملها
4: ريكويلمي
0: اللي عملها رئيس فلورنتينو بيريز. ريكويلمي عنده انترفيو البارح في تلفزه، في قلب الانترفيو نتاعو ثم بيوب شو اسمه فلورنتينو بيريز شري فاصل وقتها حتى سيرته هو كيفاش يجيب مورينو كي مورينو كي يسحب
4: المشكله وين الاخر في الانترفيو اعلن اللي هو السوبر ستار اللي باش يجيبه اللي هو هالاند وخرج ماريو نمرو 9 بالريال مكتوب عليه اسم هالاند قال هذا هو السوبر ستار. يا اخي بيريز خرج قال لك لا باش نعلن انا على السوبر ستار اللي باش نجيبه نهار الخميس الجاي. الامور ماكله بعضها حمله انتخابيه رهيبه رغم اللي بو هالاند تكلم وقال راهو لا مش هزين ولدنا حاسينوا الامور غاديك انتخابات مش نحكي لك قولوا الامم المتحده اللي صايره غاديك في مدريد ان شاء الله بتفوز.
0: شكون عنده اكثر شانس؟
4: لا بيريز
0: بالحق
1: طلع كوسوق
4: خاطر الاخر احلام ورديه كلكم
0: قداش عمره الاخر؟
4: 37 سنه
0: معناها اكبر من زياد
4: بعامين
1: شنو
0: هي؟ رئيس الريال مترشح
1: طلع قداش هذا باش يحط كوسيون لازم كي ترشح الريال 187 مليار معناتها باللورو
4: لا خلو
1: وش يخدم هذا 37 سنه؟
4: يقولوا رجل اعمال وقال باش نخلص 100,000 ابونمون على العباد اللي باش كان نطلع في
0: ألف أبو
4: مية ألف ما فهمش على قد من عام مش يخلصهم أما قالك مش خلص على 100,000 واحد أبو نما
0: في وانتو كانتخابات أخرى وخاصة في الريال خاصة في الريال حركة كبيرة ننتظر قادم الساعات. بعد هذا الكل كان يخسر بيريز ومورينو يشد الدار ما نابش أعلنت الأمور ورسميا تقريبا نتبعوا الأمور في قادم الأيام ولا أسابيع. السلام عليكم الناس الكل شهر نهاركم أسعد الأيام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. والبداية كالعادة بالزابينج ولكن قبل الزابينج فاصل هذه راف ماك للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
7: راف ماك
8: ببليسيتي
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
10: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار
8: Maxbox 5G Orange, connexion illimitée, très haut débit. Mais la fire, ouimchi l'aqrab boutique. عندك أورانج.
10: كينك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
7: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح؟ سنايبر رامي في الموعد وتسويت الزابينج.
7: زابينج
11: كما تعرف يا عزيزي المستمع، البارح أول نهار في البكالوريا وبسم الله ما شاء الله عنا زياد لهنا يا ولدي تعطيكم كير النصايح يهبلكم نصايح
1: إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي يحلها في وجوهكم. ديقة ديقة
0: شوفك في مترو
1: في كار مترو على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. أوكي بابا؟
0: لا معناه سعيب باش يسمعونا في البلايس الكل.
1: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معانا وليسكيو بالأرواح أرواحكم
0: كل ما تنسيوش بطاقة التعريف، ما تنسيوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون لا تنسي في الفلسفة ما يستعملوش كلا تنسي
12: مصر دخل الاجتهادات الغالبة
1: ديما فوق ديما فوق.
11: لا ونزيدك أكثر من هكا، عنده حاجة أخرى بخلاف الكالكولاتريس في الفلسفة، عنده اللغات مالا
1: مش أسود البشرة في أمريكا.
0: بشرة تركي أشرف تيك
12: بشرة
0: أشرف
1: وزعت عندي اللكنة
0: والله قلب بالتركي تركي كيف يقولوا أشرف
11: أردان يا ودي ونزيدك زيادة مالك السكوبات. هاي شوفولنا الراف بجارب يشوفولنا عنده شي سكوب على المكشخة ولا حاجة.
0: شا عندك معلومات زيادة
1: بربي وين عندي
0: عليه
1: من بارح وانا بحذيك وجي في وجي نحضروا في الكويز نحضروا في الحلقة وش تكلمت كان مع عمي امتي دابية سباش تورناج تورناج علق ايش نجيب هالمعلومات
0: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوا لك
1: ما بعثوا لي شيء لا خلتني نمشي لا ندور لا شيء.
0: انت من الناس اللي فوتت اي لانتداب بومين في الحلقة المضيقة في الترجمة، انا كنت اربع من الناس هزيت الورقة الخضراء
1: هزيت الورقة الخضراء تحب ايش بيكسرونا دارنا انت توش تحب اللي جابه هو مدسوري انت ويزي
11: لما شفت ذي الكل وكذا ويتحكي منه ومن غادي يا ما تقعد الصداقة بين الراف وزياد حاجة فماش. أسمعك الكلام الحلو اللي يقوله زياد على الراف.
0: شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
1: لا أنا منك أنت. أما التحيل كيفاش يقولوها
13: معنوي.
1: لبق ده ده. نصبروا ما بعدنا هذا كنوع من التحيل راه. يقول لك أنا نطالبك بحقوقي. خلي ده.
12: كل يصبر معي.
1: نشمش أنا في السيف إيش ندخل وتين نقول له
12: علي خل. مثل ده ده غادي.
1: ده ده ده معاي.
0: دوك تعتبر هذا تحيل.
1: بياسور.
0: يعني ما تشكيش.
1: بلبوش كلام الأوراق على داس راتيم الأوراق تشكي حالا نظلم في الأوراق
12: ما عندكش
1: ما عنديش أصل أعطيني شوية وثائق شمثلهم فيديوهين يقولوا لي أنت جيت تسقيك
0: جيت كذيف
1: جيت كذا
0: تعرف لازم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف
1: ضيف عادي
0: ما عندك حتى
1: مشاكل الناصري ما معطاني حتى
11: أسمع أسمع دورناها تحايل ما تحايل وكذا والناصري يضحك وأوراق ودنيا أسمع اللي تعب يمشي يرتاح
0: تعبت غادر اللي يشكي
1: رتحني
0: اللي
1: يشكي غادر قلت لك عبد الجمعة بالله
0: غدوة
1: ما غير حق ده
0: لا متنحالك الحلقة
1: عليش تتنحالي بربي عليه
0: ما انت ركت في الدار وخلصوا
1: كنا مصاب انا مصاب
0: ربي معك مصاب
1: ريت معناتها ما فهميش عشرة ما فهميش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف ديك ارقام بلا احساس صحيح ربي معك عندك كيما كوريا خذهم باش يجيوك باللحمه
0: مفتوحه الدعوه اللي يحب يرتاح يرتاح وما يخلص
1: شكون تقصد عاد
0: اي كرونيكا
1: لا تسمي سمي اختك بلا زيت سمي نحس كده
0: اسوأ
11: شبيكم يا ولادي يا ولادي شبيه الحكاية تكبر فيسع في البلاتو ولادي يا ولادي دزوا معانا مازال شهر ما شنو هالتصعيد الغير مبرر شبيكم
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للنجرام شنية هذا رامي الفراتي
1: والله
0: شغل شنو هي
1: والله ابدع والله اللي يعمل فيه رامي انت عمرك لا تحط اون فالور
0: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
6: ما كنتش يسمع جمله يقول
0: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع بيه
1: لا نحكي بصفه عامه
0: عموما نحكي على تبيعته معناها
1: انا عمري نحط الكاسك رفيق
12: وصلي قال هي رامي مش نوروك
1: انا مش
0: يلا سيدي تتلقى الرحله بعد العمليات الاحمائيه توتسويت زعما شكون
6: البارح رفيق قال لي نبدلوا تسيكر تاخو انت العمرة وانا ناخو
1: لا والله لا قتله والله
0: انتوكا هو اذكى من انه يبروبوز عليك انت مرشي هكا ليش نبدلها مع اي مواطن معك انت مرشي مسكر
12: مع هاجر
0: يلا سهل 3-2-1 مواليد 18 ديسمبر 1960
6: رجل
0: رجل
5: كوارجي
0: لا
6: فنان
0: نعم
1: حاسك من أمريكا
0: لا
4: مصري
0: نعم
12: مازال على قيد الحياة
0: مازال على قيد الحياة لا توفى في 2019
6: فن سبعة
0: فن عشر
1: هاي السينما فن سبعة
0: هاي يعرف يعني نجيو فيه بالمنطقة متوا سينما ومسرح
5: ممثل
6: وفن رابع
1: وفن رابع هذه العبيد النخبة جيو بهك الفنون عندها ترتيب وعندها
0: سمي بار السابع والرابع
1: ربي معك
5: زوجته ممثلة زيدا
0: لا
6: مثل مع سعيد صالح في المسرح
0: مع سعيد صالح في المسرح لا حسني مبارك
1: صارت المشكلة في على دار وعلى الورث
0: مع حسني مبارك على الورث
1: صار عنده مشكلة هيك عائلية جيت بريود قعدت في الشارع وبعد رجع
0: لأبليك
1: هذاك هو
0: ايه
1: نسيت اسم لطفي حميدة
0: هذي تعرف عليه وراه مخه متبلانتي برجل تالي في الأوف كنا نحكي ولا بن حميدة ناصر قال راه مشي للسعودية أول مرجع قال لطفي حميدة صحيح مخه ما يفلترش
1: بتزوج فنانة
0: عنده نوران ونص تخدم
1: بتزوج فنانة
0: قالت جهة لا ما نعرفش تحب تسر على السؤال كوميدي مثل كوميديا
6: مثل مسلسلات رمضانية
0: مش برش
6: مش برش
5: عمل فوزير
0: ما نعرفش
6: مثل في السينما مع أحمد زكي
0: مع أحمد زكي يذولي عنده مع عمل يذولي هكا وهو وقتها في البداية امتي عزيت
1: رفيق
0: خرجت
4: جاء المهرجان تونس مهرجان كرتاج
0: شيء ممثل
4: ممثل مهرجان السينما
0: لا لنديس الموالي جميلة بالي
12: عرفته
0: قول
12: والله عرفت طبيخ الرئيس طلعت زكريا
0: طلعت زكريا جواب صحيح
6: الله رمضان
0: طلعت زكريا بتل فيلم طباخ الرئيس على ذيك قلنا حسني مبارك على ذيك قلنا جميلة بالي توفى في عمر 8 أكتوبر 2019 في عمر كبير صغير نسبيا مرض في آخر أياماته ومن الأفلام اللي ضحكتني أنا وديته شعب فين الرئيس قالهم زيارة خلنا نحاولوا الشعب الكل من الشارع باش يدور يلقى الامور مريقله في مصر ملي سيكونس كولت معناها
12: يضحك يضحك وعنده كاميرا كاشي قاعده للتاريخ كاميرا كاشي اللي مشى هو ضيف عرفته كالمستفز هذاك من اقوى اللي كاميرا كاشي توا مازالت ميم في مصر
0: هذاك المستفز على فكره مش هو اللي كان مشى يعمل كاميرا كاشي هذاك كان ثم واحد مشى يعمل كاميرا كاشي انهارت اللي مشى بيو التورنات ما جاش وقعد نيغوسي يحب يزيد وكذا بروديكتور تنرفز قال هذا يدور يبذل أكا يدور أول واحد قالوا تعمل قالوا نعم
12: ومستفز
0: يخشو مستفز تقتلوا بالضرب
12: يا وش عادي وش عادي
0: حاجة إكسبسيونيل هو المخرج أعطاني الاسم شو اسمه الحقونا يقول لي هي
12: الحقونا بتاع طلعت زكريا كان عنده كاميرا كاشي بتاعه وهو اسمه الحقونا يبدا بها لكن الاخر اللي هو MVT
0: اللي هو MVT فيها والمنشط المستفز نخرج فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
13: رافماغ بوبليسيتي
14: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
15: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
16: نون ستوب على ديوان افام.

0: Diwan FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بشناق.
1: 7:34 الاخبار بعد شوية والتراند، ولكن قبل هذايا نسمعوا كيما كل يوم جديد بتهلا.
0: العطلة قربت وانتي مازلت كل مرة تخرج بالكرهبة وقلبك مش مرتاح، خايف من بان في الطريق، خايف من الغمخكاج ولا من مصاريف الغيباغاسيون اللي تجي في أسوأ وقت؟ يمكن جاء وقت باش تبدل كرهبتك، ومع ليزينج صيفي من بيتيال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. كرهبة جيدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون اي فريو دوسيي أوفير، وتمويل يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وزيد إذا اخترت فواتور هيبريد ولا إلكتريك تمتع بطو بريفيرونسيال. أما إذا كنت تخمم في أوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى ل5 سنين. أي كما سمعت 5 سنين، ومدة خلاص توصل حتى ل36 شهر. العطلة هذه خمم في الراحة قبل كل شيء. ليزينج صيفي من بيتيال بانك، زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: يلا سيدي نمشي وبعد شوية للأخبار. ما كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، تختار الكرهبة واللون وخلي الباقي على BTL. اكتشفوا التفاصيل على BTL.an وإلا اتصلوا على 70 131 800. ليزينك سيافي كرهبة جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانس موية زيدوه.
2: صديقي بارح مشالهم رفيق وخذي كرهبة بالحق لسيرفيس طيارة برش للأمانة.
1: كاميرا كاشين يقول فيه
2: لا معنتها للأمانة، معنتها الاجراءات سهله، كل شيء سهل، معناتك
1: مبروك عليك الكره.
2: مبروك ان شاء الله يعمل بينا دور اخوي،
1: ان شاء الله يسلف لنا.
2: يسلف لك مع تشريها ويسلف لك، هو يقعد يخلص بالحق ان شاء الله يسلف الراف.
1: يلا سيدي 7:35 نمشيو للاخبار تو سويت الترند.
3: احلى بونس لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونس. اريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: اريد طور عالمك.
0: تراند دو جور.
1: صرخة جيل التسعينات تتصدر الترند في العالم العربي وتعديت حتى لتونس. زوجونا جيل التسعينات هكا يصرخ، نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبله نحكيو على سمير السليمي. ويزي يدخل
2: عندي اهداء مدام تقول صرخة شباب، خليني نصرخ معاه. صديقي رفيق مكرم مكرم الجيل نزيد له بامبين وجود. مكرم ما تعرفه اخويا رفيق اللي كلمناه وقت اللي نصوره، فهمتني ولا وقت التصوير وليت تنسى كبرت وقت مشي
1: نهنيوه
2: جزيدو معناتها بامبين وجود في اللحظات هذه. يتربى في عزك اخويا مكرم وربي ان شاء الله تفرح بيه بجاني.
1: سلموا عليه برشا وقولوا له مبروك مرزيد لك ويتربى في عزك وربي يعطيه الوقت الطيب ويعطيه الحاجات الباهية لكل. مبروك السي مكرم، تحياتنا من القلب. يلا سيدي نمشيو لسمير السليمي. تصريحه البارح دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الميركاتو بدا على بكري في الكورة بالأسماء الثقيلة توا اللي تأكد رسميا أنها باش ترجع للبطولة التونسية. نحكيو على الحاج محمود اللي أمضى مع الترجي الرياضي التونسي. بوليميك كبيرة، جماهير الإتوال تغشت لأنه ولدهم شايل الغريم التقليدي الترجي، هذيك ثقافة جماهيرنا الكل في تونس. ولكن سمير السليمي عمل تصريح دار البارح على السوشيال ميديا، نسمعوه. سمير
5: رانا دخلنا في عالم الاحتراف، وبالتالي عالم الاحتراف الملاعبي لابد من انه يختار الوجهه او المشروع او الفريق اللي يتماشى مع الطموحات نتاعو. هو الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود النجم الرياضي الساحلي هو ابن الاتوال، 8 سنوات تخلى الاتوال، خرج منها 21 سنه، عمره الكل في النجم الرياضي الساحلي. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، والنجم الرسالي في وضعية معناها مادية صعيبة، أضعف الإيمان. تتصل بالنجم الرسالي، عندي عرض من تونس من الترجي التونسي، عرض محترم ويناقش الموضوع، وأنا متأكد أن النجم الرسالي ما نجمش على النواحي المادية كما الترجي ما نجمش بالرمضان من النواحي المادية. وبالتالي أكل العنصر، خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي دخل ولعب فيها، بين ولدها راو فما فرق، راو فما فرق. كيما جبت له كادو بالرمضان، كيما نجبت له كادو تاع معلول، علي معلول عنده عروض بالمليارات. رجع للنادي الرياضي الصفاقسي، كان يمكن أنه يستشير إدارة النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع، وأنا متأكد أنه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له، وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك والاختلافية وذايا مستقبلك، ولكن في بعض الأحيان لابد الملاعب يكون ذكي نوعا ما.
1: حقك تمشي، حقك تختار البروجي. لا انسيستي سمير على فات انه اليوم رانا في عالم بروفيسيونيل، والملاعب يلزم يختار البروجي اللي يتمشى معاه رياضيا وماديا ويضمن المستقبل نتاعو. عمر الكوارجي قصير برشا، ولكن قالك حقه لانه ولد ليتوال، برودوي نتاع ليتوال 100%. كيما عطى ليكزامبل نتاع بالرمضان، قالك برودوي نتاع ترجي 100%، وجماهير ترجي تغشت عليه كي مشى للاهلي. قالك حقه مشى شاور المسؤولين في الليتوال. هو قال في وسط كلامه انه كيف شوريهم لوفر والكونترا اللي جاي من الترجي، واليوم نعرفوا الليتوال في ازمه ماليه ماهوش في نجم يسليني معناها مع اللوفر بتاع الترجي، دونك باش يوافقوا، ولكن امشي شاورهم معناه.
6: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على ملاعب محترف، صحيح هو بعد ساعات الانتماء ولا انك تكون ابن جمعيه مهم برشا، لكن نحكيوا على الاحتراف ونحكيوا على البروجي سبورتيف زاد كيف من الناحيه الماديه، ونحكيوا على الناحيه الرياضيه. انا سامحني كي نمشي الجمعيه فما حاجتين، انا بالنسبه لي المهم الفولي نتاع الفلوس اللي يمكن هي تقدرش ناخذ كونترا، والثاني من الناحيه الرياضيه شنو باش نعمل وشنو باش نقدم. بالنسبه لي بالنسبه لي انا باش يقول كلمه نجم يكون هكاك نتاع مجامله وبرا ما عنده حتى معنى باش نمشي نقول. لكن في نهايه الامر نحكيوا على كره محترفه، يمكن قبل رفيق كنت فما حساسيه
1: فكره أكثر. سمير انه يمشي هذا الكونترا يقول لهم لتوال جمعيتي انا نحبكم انتم ربيتوني هاوش عندي تنجموا تعطوني نقعد معاكم ما تعطيونيش ما تلومونيش. نحكي لك عموما هذه الفكره معناها
6: مو زاد البروجي سبورتيف يهمني. انا سامحني انا كنمشي جمعيه وباش نمشي نلعب شامبيونز ليغ ونمشي نلعب كوب دافريك وعندي امكانيه باش نلعب شامبيونا ونلعب كوب، يهم زاد الملاعب المرحله هذيك انت الفايده في الفلوس تقعد تخزنها وكاو، ما زاد يهمك انت باش تمشي لكيب ناسيونال وتحب تتطور وكي تمشي ترجي تمشي لبعيد، ما زاد هذا مهم برشا تاخذ بعين الاعتبار. اليوم النجم الساحلي بالرغم انه ما نجمش شك في العراقه نتاع الفريق، لكن يتعدى فتره صعيبه الفريق الى حد الان مازال ما عندوش مسؤولين.
1: دوك بالنسبه ليك ما يتلامش رد فعل الجمهور مفهومه،
6: مجامله مستحباب
1: رد فعل الجمهور مفهومه عادي غش جماهير
6: الجمهور هذاك عادي جمهور ديما حب الانتماء لجمعيته من التملك، فما هذاك حب التملك نتاع ملاعبي هذاك ولدنا ماذا بيه ما يخرج. لكن زاد بعد ساعات الملاعبي يتحط في ظروف نتاع اختيار نتاع مستقبله زاد ياخذوا بعين الاعتبار.
1: زيد
7: انا مع كلام الناصر رفيق، كل
1: مش بيك تغششت على بالرمضان مالك مشى الاهلي وقلت لي ما عادش نكلموه كي يجي نعمل له دخله، قلت لي حاجات اخرى في الاخر ما نجمش نقولها كي مشى
7: تونس. اغرب شنو هي ريتو في تونس سلمت عليه قلت له علاش وكل كي سمعت الكونترا رجعت لكلامك. خويا عنده الحق باش نكذب عليك بالحق، اليوم الملاعب رفيق زادك كي تضرب ولا تصير له حاجه الجمهور باش ينساه، نحن نتخمر ومعاك نتخمر، وكان تصير معناتها في الترجي واحد يمشي هكا الفريق منافس كيف باش نتغشش. ولكن ابريتو زاد الملاعب بشر والملاعب انسان، والملاعب يقول لك انا خويا ضحيت وكبرت وكل، وفي التضحيه هذيك في الليجون باهي كي ما تضربش فما ريسك، راه فما برشا ملاعبيه كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفها الناس وفيت. وكاريرها مش وفيت انتهت رقاه بطل قرايته
1: وفيت هي انتهت. شو قلت لي مش وفيت انتهت بورتوكوا معنا
7: اليوم جيت معمر انت
1: انا قلت لك وفيت قلت لي ليه مش وفيت انتهت
7: مش وفيت انتهت دونك زاد انا ملاعبي يحلي
8: كما تسمع
7: ما عادش كالعقليه نتاع المريول ويبوس المريول افلام الملاعب يخمم على روحه وجمعية تخمم على روحها ولات فلوس ليش تعطيني
1: بس مش نعطيني عليك شغل حاتم.
8: صديقي سمير عمل انكرو دو كونتراديكسيون. كونتراديكسيون الاولى يقول لك بروفيسيونيل، اذا ولا بروفيسيونيل وكلمه تزيدوا كلمه نشاور يعني ما تمشيش مع بعضها يا بروفيسيونيل. بروفيسيونيل تصور انت هالاند مثلا باش تعيط له ولا باش تشري الريال يشاور اسمه الكيب الاولى بروج درشنو ولا بريجن جريجشن
1: هنا المقارنه لا تستقيم خاطر هو مشى الفريق الغريم نتاع فريق الام فهمت معناه فما ريفاليتي ترجي الاتوال فرق تتنافس على البطولة والألقاب سنوات وسنوات دونك غادي وين فما حساسية معناها بالنسبة لي
8: به الحاجة الثانية اللي أنا تظهر لي معناها بأي منطق بيه تصور أنت رفيق يجي عرض الزيت ويجي كونترا قد ما يخلص هنا ثمرات
1: تفرق معايا برشا حب
8: يجي وريك يقول لك هاو شعطاوني
1: نسمع بيه صحح ومشيك هاو معني تفرق على الاخر انه يجي يوريك الكونترا يقول لي رفيق برجولي اخذ الكونترا اللي جاني كذا هو الكونترا مش يجي
9: والله انا بارح جاتني بروبوزيسيون باش نجيب نقدمها لك
1: بالحق
9: ولا
1: منين انا نقيم
9: بصراحه هي بودكاست على مستوى عالي جدا عالي جدا جدا ما نحبش نقول وماتريال كبير ياسر وجاو معاملين عليا قالوا لي نعطيك الدوبل اللي بشع اللي عطاك رفيق قلت لهم راهو انا لا اتجاوز رفيق بوشني
1: اش خير من هذا
7: تجاوز
1: محمد صلاح الله على اخلاق يا ابو مكه ربي يبارك لك يا اخي ابو ياخو بقدرك دونك الفكره كل حتى في البروفيسيونيل نجم يقعد الانساني وانت عطيت له بون اكزامبل يجي خويا رفيق انا ناخذ في 5000 فرنك وهون يعطوني 50000
8: سي انت ما تنجمش تعطيني
1: هي مع الاقل يعلمني راه بالعشره كذا نحكي في الاكزامبل نتاعنا بالنسبه للاتوال ما نعرفش عليكم بالمسؤولين هذوما جدد اليوم في الاتوال
6: عليكم
1: نحكي لكم رجالات الاتوال ديما موجوده معناها
6: لا ما فماش الناس تشرف على الفريق تو ديجا تعرف الجلسه العامه الثانيه معناتها يعيطوا شكون باش يرأس الفريق
1: فما شكون يجري في الكوتيديان ما نجمش نقول
6: موجود
10: هو الاكزامبل نتاع زياد نجموا نعتبروه اكزامبل غلط لسبب بسيط على خاطر هو معاك باش يمشي هذه حاجه اخرى نحكيوا احنا على انسان خرج عنده توا 5 سنين باش يكور في سويسرا زاد المسؤولين زاد مش مطالب يشاور لسبب بسيط إذا أنا معروف كونتراتوية بشيوفة ولا قدام الناس الكل سيرما تونس صغيرة الناس كل سمعت اللي فما نيغوسياسيون كنت تنجم تجيني ما نجم زادة أنا كملاعبي عندي بلانت كارير كما قال الناصر وعندي كذا نقول لك السلام بلي أمان تنجمش تدبر لي كونترا على خاطر أنا كان جيت في الحالة العكس تماما كان جيت مانيش مفورم ومانيش مطلوب يمكن راني وقتها كيفاش يجينا ويحكي معنا وعليش وكذا وما أنقذوا حتى حد دونك أنا أتفهم الجانب الاحترافي في النقطة ولكن زاد رفهمها كيلكو بار في تونس احنا مانيش مش مرضوش مانشستر سيتي يونايتد وكذا ما فيها باس هو كان قال كليمه ما نفهم تفهم هذا وهذا ولكن هذاك هو طفل المستقبل
1: افكتيفمون خاطر ردود هاك شفت جمهور الترجي قداش تغش على بالرمضان جمهور الاتوال تغش اليوم على الحاج محمود يقول لك بوربيزي شويه تحاول تربح ديما الناس الكل وتقعد بروفيسيونيل بعد الفاصل نرجع نحكيوا على صرخه جيل التسعينات زوجونا هكا اسمها الصرخه حاتم على هالصرخة هذه يقول شبي شباب ضايع شبي شباب ضايع ويقول في الكلام هذا عمو حاتم يفسر لكم رأيه بعد شوية نعود بعد الفاصلة
11: رافماج ببليسيتي ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-85-80 ولا أدخل على lycena.fr
12: بابا يكومون الفواياج عن باتو
13: الفواياج مع جيمفي منه صفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتي
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com
15: 50 سنين مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
16: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
17: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
18: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
19: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
20: توب نت Very Fiber People
21: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
22: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
23: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
24: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
25: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان FM
26: ديوان FM صوتكم
25: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق مشناق
1: السبع 51 دقيقة نهاركم أسعد الأيام العدة تنازل اللي بدأ نحكي على كأس العالم العالم الكل يستنى في سفرة البداية بتاع المونديال ومرة أخرى قولوا حسعيد للنصور شو رأيكم كان في المونديال ولا شو رأيك أنت زياد كان في المونديال تكون واحد من الحاضرين ومش لازم تكتفي بالفرجة والتلفزة وقهوة وجازوزة تكون غادي في أمريكا في المكسيك على عين المكان
7: يا أخويا رفيق أنا مشيت لأمريكا راهي تطلب الفلوس تطلب الشوبينج تطلب الأوتلات يفلسوك أنت تبدأ ماشي وتبدأ تشري تبدأ تشري تبدأ للأمانة رفيق في الوضع الحالي ما نخبيش أنا على المستمعين ما عندي كالفيزا الفيزا أنا عندي
1: يبقى انا حاسب اللي عندهم فيزا جوستمون أيوة. اللي مش نحكي هنا يهم الناس اللي عندها فيزا على خاطر لوفر اللي باش نقولها لك نتاع جيكتيز ترافل تخصك انت وجماعه اللي عندهم فيزا لامريكا ومازالوا ما برمجوش لفواياج للكوب دي موند يعني عندك فيزا اللي باش نقولوا توا يهمك انت ومازال التشريف
7: ينورنا راه ولي خاطر تتكلف راه حق فواياج وبيد افيون والوتله والترونسبور امريكا لكاس حكي
1: كاس برشا والمصروف غادي يتكلف برشا على ذاك جيناكم باللوفر نتاع جيكتيز ترافل على خاطر النصور كل شيء هون بمناسبة المونديال جيكتيز ترافل عملت لكم عرض مش نورمال فواياج نجم حويس فريد وشوبينغ، وزيد فوق هذا تشجيع على منتخب من مدرجات كأس العالم، ماتش اليابان وماتش هولندا من مونتيري حتى الكنساس سيتي. الناس الكل تنجموا تكونوا حاضرين إذا كان توا عندكم الفيزا.
7: تو انت يا اخويا الراف حليتنا في الجنة ذريع كالعادة، معناتها الوعود الوعود الوعود الوعود طف مكسي هي ما اعطينا الحل كيفاش تو
1: نحن نفعل باش نعطيك
7: سنذهب
1: لا مش سنذهب
7: سنذهب
1: الحكاية بسيطة برشي. إذا عندك الفيزا الأمريكية تمشي توا لجورج جيكتيس ترافل سبيسياليست في الفواياجات الأمريكية من 2010 والوحيدة اللي منظمة كأس العالم من تونس أون جروب. تهز معك باسبورك تقيد تعمل إجراء الخلاص بار فاسيليتي وتتحصل على كل شيء، تذكرة الطيارة تونس يوستون تونس، البروغرام تاعك اللي فيه ليلة في يوستون في فندق ممتاز مع فطور صباح وليلة في مونتيري في المكسيك، تتفرج في مقابلة تونس والجابون، ليلة في سان أنطونيو في أمريكا قلب المدينة غادي، وبعد نمشيو لدالاس ثلاثة ليالي نكملوا في كونساس سيتي ليلتين باش تتفرجوا في ماتش تونس وهولندا، في الاخر نرجعوا ليوستون ونروحوا بالطيارة. وما ننساوش عندنا لي فيزيت غيدي نتاع لي فيل الكل هذوم اللي حكينا فيهم، عادي غيد فرانكوفون، الفطور اطول عشوات بيان سور اون جروب، وحتى الشوبينغ في لي زاوتليت داخل في البروغرام نتاع الناس اللي باش تمشي معاه جيكتي ترافل. وهكا نكونوا درنا تكساس بكلها، شيخنا تفرهدنا صغار وكبار وشجعنا المنتخب.
7: والله يا رفيق للأمانة تو هذا مش جديد على جيكتيس، خاطر وقت كوب جيمونت كي لعبت المكشخة صحابي مشيوا معاهم، وحاجة باهية وحاجة مزيانة، معناتها مش فواياج كلاسيكي، معناتها يطيشك وما تعرفش على روحك وين تمشي، ديما أكومباني ديما ترقى روحك وين تمشي، تحب تخرج اون جروب تخرج، تحب تخرج وحدك تخرج ويقعدوا يتبعوك، حاجة طيارة برشا.
1: في العادة تخرج اون جروب ولا وحدك؟
7: لا غادي عندي عند المرافق انا عندي عمك الريكي وعندي رفيق شو رب سبحانه معناتها
1: الرفيق الرفيق
7: اما غادي رفيق التاريخ مش كيفك معناتها
1: لا غادي رفيق ثري مش الوقت. يلا بالذيب بنتوما اللي تسمعوا فينا لفريات مع جيكتيس ترافل مكمله، ننصح اي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاصته، على خاطر كيما قلت لكم فما كان 10 بلايص اكاها ويستناو فيكم. اخلطوا على الاوفر هذه للحجز والاستفسار، تنجموا تكلموا 98 538 070 والا 71 706 900 والا تمشيوا لاقرب اجونس جيكتيس ترافل في اريانا المنزع 9، والا تزوروا الباج فيسبوك جيكتيس ترافل والا السيت جيكتيس ترافل .com. حسائد للنسور وبون فواياج للي ماشي واللي عنده فيزا، صحة عليكم، قولوا له فرصة ما تترتاش مع جيكتيس ترافل وإن شاء الله مربوحة للنسور. يا سيدي نمشيو للأخبار الثانية ونحكيو على صرخة الجيل، صرخة جيل التسعينات اللي تتصدر التراند، خرجت في كل بلدان العالم العربي من باب الدعابة من باب النقد ساعات، ولات كما قلنا حملة على السوشيال ميديا الشعار بتاعها زوجونا، وطلع فما سؤال حتى في وين الأصدقائنا المشارقة متى سنفرح بك كما ما قتاش نفرح بك احنا حنفرح بك امتى وكذا عندنا نفس الكلتور دوك عنا اكستري. قولي السيد المخرج
0: مع الأعياد تشتد الحملة على الشباب، هذا الضغط انعكس في حملة زوجونا ببساطة، بدلا من أن تسألونا ساعدونا على الزواج. عموما يبدو أن جيل التسعينات لم يعد ينزعج من السؤال كما في السابق، وبدأ يعبر بصراحة وبشيء من السخرية أحيانا عن رغبته في الزواج عبر مواقع التواصل.
2: أخواتي 32 عيد أضحى بدون زوجة، لا قلنا حل لا قلنا حل
3: لا نتجوز
4: زوجونا زوجونا
1: طفلة صغيرة زوجونا
7: اسمه راو رفيق يشتح بكتافه عندك شطحة
1: عوام دبكة
5: انا اليوم نتلفن العمر ذي بنقول له بدلها عويدوني زوجوني
1: زوجوني مشير في المنطق هذي به يدهمنا الوقت يدهمنا الوقت الاخبار والفاصل اللي قبل الاخبار خليوا الموضوع نحكيه فيه بعد شوية. أوكي. الحملة زوجونا كما قلنا باب تحل متاع دعابة، ولكن فيه برشة زادة سيريو فيه برشة امور جدية، الشباب اللي يقولك ما عاش تسألونا كانت نجم عاونونا العائلة الاصدقاء كذا ما تسعبوش علينا ساعات مش حتى بالشروط ولكن حتى بالعقلية خليونا نعرسوا كيما احنا نحبوا نحكيوا في الحملة هذه بعد شوية. نعود بعد الأخبار، شرنهاركم أسعد الأيام
8: أحلى بونوس لحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك. راف ماج
6: ببليسيتي.
8: نحبكم فايقين وبالكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: ألو ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
27: لحظة ما تعلق.
11: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هالي.
27: شكون اللي يشرب لك في قهوتك؟
11: ايه وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة.
27: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد.
11: عليها بدني الكل بالقرصان متاعك.
27: خرص فيك زيد.
11: في وين هي اللونس؟
27: ألو
11: ألو يا حبي خلت ولا علقت أنت؟
27: هاني فيا تنوريك فيها.
11: لا لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
27: ترى تحكي على ناموسة.
11: لونز تنسيك السوفرانس.
28: برودوي LTH.
29: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
30: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
31: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
32: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم.
33: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار

0: وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن الانطلاق الفعلي للأشغال الخاصة ببرنامج الكراء المملك، حيث تم تعيين مقاولين اثنين لتشييد النواة الأولى المتمثلة في إقامة أولى تتكون من 80 مسكنا، في حين تضم الإقامة الثانية 82 مسكنا وفق ما صرح به لديوان فهم.
1: برنامج الكراء المملك اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها على شركات الوطنية اللي هي سنيتوس برولس باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة تعرفوها الكل ونذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفاية الأجارة، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. كما قلت يعني هي بشرة للناس الكل، مش يبدأ يتحقق الحلم هذايا بإنجاز المشاريع. عندنا آجال متاع تنفيذ، الخطة متاعنا هو في سنة 2027، في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفئة مستعملي لفئة المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق المنصة.
0: كما أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية جديدة، ومن المتوقع الانتهاء منها وفتحها للعموم أواخر سنة 2026 بهدف تمكين الدولة من التعرف بدقة على قائمة المستحقين للمساكن الاجتماعية.
1: منصة قاعدين نشتغلوا عليها وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026، وهي اللي مش تمكننا من أعرف القائمات متاع المستفيدين متاعها. دونك هذه بشرة كبيرة برشا، يوم معناتها نعتبره مهم في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين الشعب التونسي من والمواطن التونسي من مساكن معناتها لائقة. مساكن هذه مش تكون مواصفات معناتها مهمة، فيهم التجهيزات اللازمة، يعني فما ليزاسونسور، فما معناتها كل المرافق اللازمة حول الإقامات هذه. وما ننساوش أنه هي البداية هذه نحبوا احنا اول شيء نحترم فيها المواصفات والجوده باش المواطن تقعد عنده الثقه والطلبيات هذه موجوده. يتم التسليم في الابان وان شاء الله قبل الاجال، نعطيه دفعه باش نتلهاو معناتها بمشاريع اخرى. بالنسبه للمقاييس الاسناديه تم ضبطها عن طريق لجنه معناتها خدموا عليها برشا كل الوزارات المعنيه. اكتوبر كما فتره تجريبيه حتى ننهيو كامل الاشغال المنصه هذه، وبطبيعه الحال يعني ان شاء الله كما وعدنا في اخر سنه 2026 نفتحوها للعموم.
0: مجلس الجامعات يصدق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الهادف إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. حراك ستوبولشن يقرر تنظيم تحركات احتجاجية ومسيرة يومي 5 و6 من جوان الجاري بتونس العاصمة وولاية قابس، تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، مضيفا أن الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأضاف أيضا أن بقاء الجيش بالمنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة الشقيف مع منع عودة السكان إليها، مهددا بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي أن تكون الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ أمريكي اعتراضي. منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال يواجه تحديات كبيرة رغم التقدم التدريجي في جهود الاستجابة والاحتواء. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
4: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: 8:05 دقائق صباح النور، ان شاء الله نهاركم زينه. البدايه بالمنتخب الوطني اللي وصل البارح العاصمه البلجيكيه بروكسل وخذ اول حصه تدريبيه ليه في البرنامج، زوج حصص تدريبيه اخرى قبل مواجهه المنتخب البلجيكي نهار السبت بدايه من الساعتين. ذكر مقابله منقوله عبر منصه ديوان سبور، منتخبنا يسافر نهار الاحد 7 جوان من العاصمه البلجيكيه للمكسيك ليخوض غمار المونديال. البعثه الرسميه فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي، ونواجهوا في ملعب بي بي في مونتيري المنتخب السويدي في أول مقابلة.

0: المونديال فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 نتاع الصباح. الترجي الرياضي التونسي اعلن عبر صفحه رسميه على فيسبوك عن مغادره 3 ملاعبيه هما زكريا العايب وائل الدربيلي وغيث الوهابي بعد نهايه عقوده مع الفريق. في المقابل الترجي اعلن عن عوده اللاعب خير المداوي من الاعاره بعد عامين قضاهم في الملعب الجيبسي وتم تمديد عقده الى غايه جوان 2029. ذكر الترجي اعلن وقت سابق عن مغادره لاعبه البرازيلي ينساس. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم يتم فتح باب الترشحات لرئاسة عضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 ويتوصل إلى غاية نهار 24 جوان الجاري. نذكر أن الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد تقام يوم 30 جوان الجاري. المنتخب الجزائري حقق الفوز على المنتخب الهولندي هدف مقابل صفر. بونتو سجل أنيس حاج موسى محترف يرنولد الهولندي في دقيقة 86. لقاء عرف دخول أيضا مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي في الشوط الثاني. والمنتخب النيجيري انتصر على المنتخب البولندي 2-1. وجملة من المقابلات الدولية الودية تلعب اليوم استعدادا للمونديال. بداية من 5 إيرلندا الشمالية غينيا، 5:30 إيران مالي، 6 المنتخب السويدي منافسنا في الجولة الأولى يواجه المنتخب اليوناني، 8 إسبانيا تواجه المنتخب العراقي، و8 ودرج في ستاد دو لا بوجوار في نانت المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيفواري. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم. نتلاقاو كالعادة على السيت نتاعنا www.dionfm.net. لحظات يرجع لكم الرفماك. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: بوبليسيتي
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زيده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وبتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على ليسينا.تن
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: تدلل تدلل
8: مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
11: مونوبري ديما معك
12: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده علي جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
13: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
14: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
15: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
16: خليك معنا وما تبدلش الموجة
15: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالافيق وامشي لاقرب بوتيك
3: عندك اورانج.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: يونفاو. تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: أخبار الأخبار بسوجين السليني توت سويت البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: مسائل الشحنة بعنا الأخبار قبل الأخبار
2: ترند نيوز ترند نيوز
1: الضيوف نرجو نحكيه على زوجونا صرخة جيل التسعينات
3: صرخة جيل التسعينات اللي قاعدين يعملوا في نوع من لوتو ديريزيون وكأنهم اللي صارت بالتزامن مع عيد الأضحى مواليد التسعينات يهزوا في بلايك مكتوب عليهم زوجونا إجابة على السؤال المتكرر هذاك متاع وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك دونك يقلبوا الحكاية ويعطيوا الإجابة اللي هي تحمل المسؤولية للناس اللي معاهم دونك شاركوا المنشورات هذه والفيديوهات بطريقة كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتشكوا فيها من الضغط متاع العائلة وكل أسئلة المتكررة ما بين السخرية والاستغاثة.
1: هاي نحكيو على زوجونا مقارنة بفترة أنت كنت فيها وقتها باش تعرس وتغزل اليوم تبدلت برشا الأمور
4: هي تبدلت برشا الامور راف اما كلمه زوجونا انا تاثر فيا بصراحه خاطر يقول لك مثلا ما يحبوش يعرسوا زوجونا وراها شنو وراها رغبه اه يا خويا ما تحب
1: نعرس نحب نعرس
4: نحب نعرس
1: ولا
4: ما وراها رغبه ما تحبني نعرس ولا يا خويا زوجني اش معناها معناها انا تحل بارونتيز على ظروف الزواج عنده ما عندوش مسكين باش يعمل زاد هو دار باش يعمل نعرفوا احنا توا التكاليف والامور ما صاب في هالاجواء هذه الكل تتخلق رغبات اخرى ثم معناتها منظمات ثم جون سي با انا جمعيات كذا اللي تعاون شويه اللي جون هذوما باش يتزوجوا ما فيها باس معناتها حاجه باهيه ذول ايجابيه
1: كيما قلت انت مادام قال زوجونا سيكو الرغبه موجوده اما ديما نحكي على اللي عنده الرغبه وراه فريمون حان الوقت بالنسبه لي كل واحد يرى العمر الاصلح ليه شو متاع الزواج زاد هو دوره باش يلغي كل الحواجز وكل الحاجات المربوطه بالعقليه معناها من الاخر اليوم كان تحب انت تتجوز عقد قران مع راجل يكتب صداق 10 من الناس يحضروا منا من غادي وتكري دويرة ينجم يكون هذا صعيب على بعض الناس ما عندوش شكري دار مثلا ولكن أتصور أنك باش تكري دويرة ب 600 دينار 700 دينار وتعمل العرس وتأثثها وزوز يتعاونوا فيها تأثيث دار بسيطة ب 10,000 دينار 8,000 دينار نتصور
4: شوية زادة جينيروزيتي أنا باش نحكي لك حكاية صغيرة أنا داخل الإذاعة التونسية نقى واحد واقف في تنبك سخان أقسم بالله يا رامي في يده هكا انفلوب ولا كيفاش سي مقديه قال لي قلت له اهلا عسلام قال لي خويا راني نحب نعرس وهذه الفلوس اللي عندي اقسم بالله اثر فيا تاثير ما عندكش فكره يا رامي قلت له شو تحب قال لي نحب فرقه واحد وكل قلت له باه داكوردو فهمتني قلت له ريت هذوكم خذ بهم شويه لحم مش خذ بهم شويه كذا
5: انت
4: ومشينا له مجانا يعني زاد ما فيها باسك جينيروزيتي هذيك من الاطراف الكل تتحل الحكايه
2: تو ريت انت قلت عشا من الناس تو يولي خاطف العروسه وشبهها بنتنا لا وبرشا عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب تترضى بالامر الواقع مش كيما الوقت نتاعنا كيما عرس عزيزي معناها
2: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق ارجوك مع الفرنساوي ميريك اشبك مع الفرنساوي ميريك مع البراني
1: دفع فلوس الفرنساوي دفع فلوس
2: يا رفيق دونك فما راهو عرضوني دي فيديو بتاع دي كوبل فما شكون عرس بمليون وبداو كل انت والمراه وساعات المراه تحب تعرس وتتبع راجلها وتقبل معناتها بشويه وتقول لك نكبر مع راجلي ساعات المراه هذيك اللي تقبل عائلتها ما تخليهاش خاطر بالنسبه لهم يقول لك اهانه لينا وعنا طفله واحده ونحبوا نفرحوا بها ولا كبيره ولا تولي صغيره وهذيك مامو العين دونك عقليه
6: اخرجوا هذا الشيء من الجسد نتاعو ولا رجل كبير في الجسد نتاعو يحكي كي معاه
1: مش غلط
6: عليش كان المرأة
1: حتى الرجل زاد
6: حتى المرأة تقبل حتى المرأة أخي معناه واحد جاي باش يصرف عليها هو جاي باش يهزها
1: عموما انا معك ثم رجال يحب يعمل ساعات وليمة ويحب يذبح عرسي فما منه ولكن عموما كي نقولوا شروط الكلمه مربوطه اكثر بالمراه حتى كان تبدا مش قناعتها قناعه صاحباتها قناعه عائلتها هكا عنا في المنظور انه كل ما تتعمل حاجه اكبر شويه وكانه قدرنا المراه اكثر
6: مش
1: شويه
6: معاك تبدا معناها كي تبدا ترقع باش تعرس خاطر المشاكل من بعد بشوي خاطر راهو العرس سيفريك العبد الكل تحب معناها تقول لك انا نرضى بالقليل لكن كان باش تبدا حياتك وانت مكردي وانت ما تلحق ما
1: تشق تونس كل كاردي باش تعرف تونس كل تعرف شكون عرس كونتور
6: مشاكل من بعض
1: انا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا ورد بالك راه انا اللي قلته على اساس انه المراه تخدم راجل يخدم مش نحكي واحد مثلا ما عندوش خدمه اليوم باش يتصرف في عرسه ويقعد ما انا قاعد نقص في حجم المصاريف قلت راهي لما وكاتبين صداق دينيا قانونيا راك عرست يا الله بعد عوض حل معك الدنيا بعد جنسي إذا كان نحب نسهل ولا بعدنا خطر صعب ترى
5: لا فما زاد نقطة مهمة راو تو زوجونا ما وأنت الشباب تاع جيل التسعينات خلينا نقول وأنت حطها بريوريتي ما تحطيش في قائمة الأولويات
1: تحكي على الشباب أنت
5: لا نحكي لك على أولاد
2: عن أولاد رامي
6: هو أصغر من جيل التسعينات
5: ما تحطيش في قائمة الأولويات السادسة السابعة ومن بعد تقول والله جاو عرسونا حطها أولوية لملها لها هي فار إكزامبل ولا ما نعرفش عليك شنو متفاهم أنت واللي معاك بيان سور مربوطة بالبروفيل شنو طالب وأنت شنو طالب تنجموا كان تحبوا بعضكم تعداو ولكن ما تنجمش تقول انت عندي انا اولويات نحب نعمل فواياجات نحب نشري كارب نحب نعمل دور هذيا نحب نعمل هذيا هذيا ومن بعد اسمعني بقات لي هذيا بلي كان تنجموا عرسولي يجاو عاونوني فما حتى حد راه يعاونك في الدنيا هذيا
1: وديك عليك الناس الناس اللي
2: تحكي واحد يبدا يخدم مع الراب يحب يتزوج
3: إجابة على سؤال وقتاش نفرح بيك نتاع هو كان خطاوه هما داروش بيه راه ما قالش عرسو نتاع تحبوني العرس تفضلوا مدوا يديكم للبركه عاونوا توا يدي يدي نزل للحكي اما اما ما راهي صعبه معناها العرس اليوم صعيب حتى كي تحاول تقلص في المصاريف راه باش تلقى روح صعبه الحقيقه معني
1: والكري غلي والملك ولا حلمه
3: وفما ينجم يكون زاد سياسه الدوله تعمل دعم الصغار اللي باش يعرسوا ما نعرفش باساليب جديده باش ما نمشيوش زاد لك التهرم
2: نتاع
3: اي تهرم نتاع السكان والا البلديات تعمل نلقاو طرق على خاطر صعوبه العرس المفروض ما تصيرش فك السيريموني والتجهيزات المفروض تصير المسؤوليه من بعد في العيش المشترك هذاك اللي المفروض يكون صعيب فكان غرق رواحنا قروضات ودرشنا ندخلوا ندخلوا للعمليه واحنا تعبين
1: اريد ادي حكيت على الدوله تعاون حتى البنوك ينجموا لو يتعمل لهم في بورسنتاج دو كريدي يتعطى بور مارياج تجيب ورقه تصديق كذا يا سيدي ان مونطون هو بركه 10 ملايين ويرجعوا 10 ملايين نجموا نعملوا هذا بالشباب يتعاون شويه في العرس معناها كيما قلت كوتاره كوتا مش 5 مليون واحد باش يتزوج البنوك لازم تعطي كوتا كل بانكا تخرج يا سيدي مش عشرة جون سيبا نشوفوا قداش يعرسوا
3: نحكي وبعد
6: هو العز رفيق كل يعرسوا كل واحد يقعد في دار يتقابلوا في
1: الميكا حلمتك دي العرس راهو يسكنوا إليها وتسكنوا إليه وعائلة
2: يا أخويا ماست أخويا
1: أمراض النفسية أمراض النفسية
7: هو راهو بالنسبة لي أنا رفيق الحاجة اللي صعيبة أنا نعتبرها في العرس مش إن النجم الناس فما مرحلة معينة تقول نعرسوا بالقليل وداكور بامكانيات بسيطه نجموا نعرسوا ما بعد العرس هو المشكله رفيق راه اللي مشكله كبيره ما بين اللي عرسوا ما بعد العرس كيفاش باش يعيشوا
1: ربي يحلها يا ناس
7: ربي يحلها سيفري ربي يحلها سيفري اما بعد ساعات كي تلقى روحك مجبر ويبدا عندك صغير
1: ولا شو نعملوا
7: نحكي لك
1: كيفاش تحسبها بالبيلون بالمنطق
7: هذا الناس شو تحسب رفيق هذا الناس شو ولا تحسب انت تشوف لا بروفوني اليوم العائلات قداش النسبه اللي قاعده تجيب في الصغار الناس اللي عرست قداش النسبه تجيب في الصغار نقصد برشا بارابور للمصروف موجود راهو اليوم كي تحكي على صغير معناتها قداش يتكلف على لي بارون ما بين كوش وحليب وما بين دويات وما بين
1: ودنيا وكذا برشا ما فما جانب منه زاد قلنا وحكينا في الموضوع في الراديو وفي التلفزه مش مربوط كان بالفلوس ثم المسؤوليه اللي يلقاه ينفستي في وقته 50 ساعه و 60 ساعه في الجمعه ما بين قرايه وهز اتيود وهز كلوب وهز كذا يولي يقول لك انا باش يجيني ثاني باش نهبل معناتها الى جانب الفلوس معناتها الى جانب الفلوس حاجة أخرى ولينا نحبه اللي عنده صغير يطلعوا معناها فيدرال ومايكل جاكسون وأينشتاين وكل شيء معناها يحبوا إكس قبل والدينا ربي ونمشي يقرأ روح كالسكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المتروان تو بنتي ما نجمش خليها تطلع من الكهرباء على المادة معناها تبدلت العقلية ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
7: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظة شنو
2: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: سكت المترو
2: بلا انجس بابا
1: عمري 8 سنين
2: مناظر بطل عليك
1: عمري 8 سنين
2: بابا يش ويكان
7: يش وجيه
2: بطل عليك ملا شجع تقص وحدك
1: سكت شرع اليوم
2: يحكي بارتش خدمي لي صغير كل وقت بالقوية يحكي كرر الكلمة رو مني صغير عندي ما يقول له اخرج برا دور
6: برا نلعب في المترو
2: قص في المترو يعطيك السحرة بكيتني ربي معاك يا رفيق، بربي تكمل الدرجة.
1: مانيش نحكي معاك ان توكا علاش دوبيتون اليوم، اليوم نحكي مع اصحابي عندهم ولاد حتى والله صاحبي يقول لي ولدي عمري 14 سنة ما نجمش نبعثوا للعطاء.
7: بالطبيعه
1: انا جاي هذاك معناها كبرناه على رواحنا احنا وصعبناها ولينا نخافوا ياسر على صغارنا ونحبوا نطلعوهم احسن وحود في كل شيء لان ولا هاجس كبير.
7: رفيق الوقت مش الوقت، الدنيا مش دنيا. قبل احنا ولاد الحومه، ولد الحومه يعس عليك. قبل مش كيف كيف، ما كناش نعيشوا بنفس الطريقه رفيق. وفما زاد قبل كنا حتى الناس اللي كانت تتزوج كانوا يرضوا بالبسيط وبالقليل، كانوا يعيشوا في حتى في عائلتهم ياخذوا بورتمان وياخذوا بيت في دار بو ولا في دار امه وينجم يسكنوا
1: عايشه. تصوير نحب نحكي عليه ونختم بها. الا اخبار بتشوف الكره شنو تعمل، منتخب تركيا ماشي للماتات باش يسافر. شوف بالحق، شوف بالحق الاتراك الكورتيج اللي شيع الكار نتاع المنتخب التركي، حاجه تعملها كان الكوره ناصر كراها بالكل بالعالم مات على القنطرة ذيك. خنكمل يا حاتم، ظاهر ضد الفكرة انت ما عينكش بيها، خنكملها بعد اعطيني رأي. معناها شوف الكراهب، شوف الكورتي، شوف العبيد يتبعوا في كار مش ماتش راه باش يسافروا باش يقولوا لهم هنا معاكم هنا نشجعوا فيكم.
2: تبيع تركيا تعرف تبيع وتعرف تسوق، تعطيك ليماج، تعطيك القوة، تعطيك تقول لك توصل لك بلاد كاملة مع المنتخب التركي، وهذه قوة التسويق نتاع تركيا للأمانة. تراها في المسلسلات نتاعها، تراها في كل شيء، ولاو يتقنوا البيوع والتسويق الفني. نعتبره
5: في هو قويين في الشو، زاد راهو فما حاجه داخله من 2002 ما شاركوش، معناها نحكيوا على عندهم مديده ما شافوش، دونك حبوا يزغلوا الحاجه.
1: اخر مره شاركوا ديك 2002 وقتها روستو قالك اللي يعمل
5: هذاك هو يعمل لنا هكا نقول فوتبول امريكا من عام 2002. دونك هما يزغلوا الحاجات هذوما اللي يصيروا، هما عندهم منتخب محترم. ولكن الشو حتى في منتخب البرازيل، البرازيل شنو يعملوا حسب رايك في المطار في الطياره بيدها عباوك عرفتهم تاع الحمايه المدنيه الكمين بالميل مقدس بالنسبه من منظورهم هما، فهمت؟ وصبوه الكل
1: على الطياره
5: والملعبيه في وسطه
1: لازم يرشوا ركبه نيمار
5: هما لازم على نيمار برك يهبطوا نيمار يعملوا له تغليف وكذا. دونك كلهم هما ولاو في في الشو هذايا. ولكن مهم برشا راهو هذا يلم الجماهير الكل بجمعياتها بدنيتها بكل شيء حول المنتخب ويحسك هكا بحاجه من داخل تقول اي ان شاء الله.
1: حكينا الكل تو على الفرح وكل نكد الدنيا اطلعنا افلاطون بحاجه
6: قنعتوني بدل تريل لا فما ضغط كبير على اللاعبين، معناه يوصلوك ماشي الكوب دي موند هكا، معناه باش تمشي سقيك ترعش، معناه لا تونت نتاع العباد وخايبه الامل كيفاش سوف يدخل اوتور زاد
1: ما غير ما نحكي هكا تفرح في الماتش بتبدا ما هكا تبدا
6: ما غير ما نحكيوا على البيلون كربون معناه تلوث ودخان وكل
3: هذا.
1: علاش ما نتفهموش؟ اولا حلقتين راديو بطبيعتك تعمل في شطر تلفزه حلقتين راديو واشتر تلفزه وخلي شهري
4: اشتر تلفزه
1: نرحم روحي والمستمعين
4: سي
1: بون ارتاح بالرمال. يلا الاخبار ثم نعود راف ماك للتسعه ونص ما تبعدوش.
0: راف ماك بوبليسيتي.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من البلار. وما زال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
11: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات، عيش جو الكوره من الدار.
12: توبنات Very fiber people. D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1, D-1,
13: ديوان افهم فلاش نيوز
14: موجز التاسعة ديوان افهم. صباح الخير. تونس تسجل أكثر من 13 ألف وفاة مرتبطة بالتدخين سنوياً، والمعطيات المتوفرة تكشف عن تنام مقلق لاستهلاك التبغ بين الفئات الشابة وفق ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، موضحاً أن نسبة المدخنين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة بلغت حوالي 14%.

0: بشروط وصفتها بالتعجيزية. بالتوازي مع قرار إحالتهم على البطالة سينعكس سلبا على أوضاع عائلتهم على حد قولها. كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا، يقع تجميع حوالي 40 ألف طن منها من المهنيين، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، موضحا أنه يتم توجيه حوالي 10 ألف طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قراراً يقضي بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة سياسية للرئيس الأمريكي الذي أمر بشن الحرب في 28 من فبراير الماضي. الأمم المتحدة تفيد بأن حوالي 5 ملايين شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن 4000 مريض سرطان ومثلهم من القصور الكلوي مهددون بسبب نقص الأدوية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوشي، في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: ناف أرابلاندا.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا ديك بشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم راف مقلة 9:30 مواجهة العادة ما بين اللي راف مقر توت سويت
1: محلك جيويز
0: لكويز
2: كويز
0: حتى ما عاش نص عليه
1: خاطر انا ماش معناها مانيش راضي كيفاش نهار كله تقص على زيد وين يجي يعمل
0: ريت الخلط اللي عندك هنا نخلص نقص عليكم ونوقفك انت ونكلم خدمتي معناها فهمت
1: باهي نقصوا لي في شهري وعطيني النجم نقص
0: لا
1: اما
3: لا
0: يلا السؤال الاول شو الموضوع اللي اخترته اماني في شوف لي حل في الباك شكون يتذكر عملت عليه حلقة
3: ناصر
4: ظهر لي الموضوع على الوالدين
0: الوالدين
5: في الفلسفة
0: مقدات
5: الزواج
4: فلسفة
5: الزواج
0: الزواج في الفلسفة يا نقي
5: في الفلسفة
0: رامي
6: والله ظهر لي الدولة
0: زياد
7: الدولة
0: عنا الوعي لا وعي عنا ماهية الفلسفة ماهية الفلسفة الدولة كل
5: مواضيع ما هي الفلسفة لبوركو
3: يظهر لي الدولة
4: دولة الدولة
1: ظهر لي لا وعي حزاك
0: الواعي ولا واعي جواب خاطئ الدولة جواب
4: صحيح
6: قول مانيش حاف
1: يقول لي تلعبين تسب فيا وتشك فيا كاتب مش فاهمين اللي راني كنت كي نكتب حاجة
0: ننساه
1: جو باس اوتر شوز
5: مولا المول كلا مولا الكلوفيس
0: لا هو مول الكلوفيس صح انا
1: العدوى العدوى
0: قلت لي جات الكوفر بودكاست يلا السؤال الثاني شبيك تضحك
5: يا سانس
0: كنت كان نحييك اللي علمتني به
6: في لونتي
5: ديما نعم
0: ربي خليك
3: على الملأ
5: جربة على الملأ
0: ما معنى رجل حصيف
1: حال صيف
0: رجل حصيف حاتم
3: حصيف ولا مش
0: حصيف في حاجات مش حصيف في حاجات
7: يبدل رأيه برش
0: لا ناصر
7: حنين
0: ناصر رجل حصيف
7: يخدم الناس
0: أو يشكر في روحه
6: فرصة خلنا نشكر روحه
7: يعاون الناس
6: يحسبها مليح قبل ما خطواته يحسب خطواته
0: نقيب
5: أي رجل حسيف معناتها يفكر في مواقفه وفي آرائه وكل شيء معناتها حسيف
0: إيش معنى يفكر في مواقفه وآرائه
5: معناتها يتدبر أمره قبل ما يعبر على رأيه عنده يقولك حسيف
0: بحجيه
3: كريم جنيرو
1: سخي
0: سخي
3: أرزنك
0: كلمة بتوانك قلتك أنت ساعات حسيف ساعات لي
7: أرزنك كلمة
5: ساعات سخية
0: هذا تسبب لك شهرية مش مسخيين نعتبر رأي
1: مقديد
0: الأقرب الرجل الحسيف هو جيد الرأي متعقل حكيم
1: بساج.
0: جواب صحيح مقديد علاش قلت حاتم ساج حسيف
6: وانا قلت لك يحسب خطواته ويحسب اموره
0: عمل حتى في نقطة
1: مصدقت
0: ولكن ساعات يتغير
5: في العواصم برك حسيف
0: يولي عمره 17 يلا السؤال الموالي ما هي نقطة للنقيب ونقطة الرامي الفراتي إذا كان ما كذبش عليا نمشي بالثقة
7: نمشي بالرفيق
3: أنا قلت
0: عندك الباب يلا يلا يلا السؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون الأسرع تليفونك زياد كم سنتيمتر يوجد في الكيلومتر؟
6: ألف
1: عشر
6: ألف
7: عشر ألف
0: زياد الأسرع مئة ألف
5: دايدو
0: ربي كيفاش ألف هو المتر وفيه مئة عشر متر ألف
1: ديسيمتر فهم
0: دوك مئة ألف برافو زياد المكي حفظهم سنتيمتر وبعده شمة متكلم حد بعد سنتيمتر شام
7: مليمتر
0: وبعد لحظة ما وبعد
7: لا مانيش حافظ مرافق
0: دي دوك احنا نبدو مليمتر
7: ديسيمتر
0: ومبعد
7: سنتيمتر ديسيمتر
0: مبعد
7: كيلومتر لازم سايبة ديسيمتر كتير الثقيلة في الوقت متر كيلومتر
3: لا
0: من متر الكيلومتر
7: متر
0: من بعده تولي بالليتر ملي لتر
6: بعد بالهكتار هكتار
0: ملي لتر
7: أمي تغزل عليها
0: ديك لتر نرمو تغزل على بروفيتك مش علينا ملي لتر هكتار ديك لتر
1: ديك لتر
0: كيلومتر
7: مربع
0: يلا سيدي نقطة زيادة لمكي السؤال الموالي
1: قالوا بعض المتر فحجة
0: السؤال الموالي ما هي عاصمة الأسرع معروفة ونعرفوها وسألنا عليها الأسرع بتاع السرعة بتاع سرعة خلنا نقعد حاتم خاطر يبدا عنده المعلومة ثم بروتال. ما هي عاصمة كوبا؟
1: هافانا.
5: هافانا
0: انا حبيت نكهره هو
6: بجعني. والله بجعني والله يفصل بالله خفت وهافانا انا عارفها
0: انا حبيت اقول لك راه عندي ثقه فيه
6: ما شاء الله بخبعك له ليه والله تفجعت
1: وقعد شوف يدك شويه اللي ضرب الصندري
0: يلا صح عليك
6: والله كنت اقول لك رامي
0: صح عليك يا حاتم صح عليك صح عليك صح عليك
7: والله محليهم يا رب.
0: نقطه حاتم بالحاش. السؤال الموالي ما معنى لا جيغاسكوفوبي؟ هي الخوف من ماذا زيادة؟
7: من الزرافة.
0: من الزرافة جاي من جغافة. جيغاسكوفوبي
5: معقول جدا من الزرافة.
0: هي من جغافة جراف جراف جي وهذه جي جيغاسكوفوبي
4: من الحيوانات.
0: الحيوانات
3: يذولي من واحد يكبر يشيخه في السن.
6: اي من ذوكم اللي يريد
3: جيغياتخي
0: من لي؟
6: اي اللي يريد
0: من اللي يريد
1: من الفيس
0: من الفيس شيخوخة جيهان حاتم نعتبر مسيحة ولو انه اللي يريد موضوع اخر ولكن الشيخوخة الجواب صحيحة. يلا حاتم السؤال الموالي
7: شو عندك طاقة تسأل أسئلة جمعك
0: يعني. اللاعبون الأكثر قول ما شاء الله
4: ما شاء الله
0: والعين حق والعين تبرك الجميل
1: ربي
0: وما أنت معناها تبرك الله معناها عينك
6: خفيفة
0: خفيفة قول ما شاء الله بعد كل واحد يسكت لواحد مرة شكرا
4: ربي يبارك عليك صدر
0: يلا حاول سؤال جواب
7: اي بابا برافو ميرسي دوريا نعرف ما تنسيون بيني وبينك أم خليك هك حتى نعرف
6: خليك في الصيف هك.
0: اللاعبون الأكثر مش في مصلحة
7: صحيح هل بابا شيء مش مصلحتي معناتها في الصيف حسيتني يخوت وشيء مع مدخول معك
0: هو المشكله لا يخوت لحد
7: شيء
0: ونحل الباب نلقاك دق
7: فهمت اللي دق حريه التنقل
6: حريه الدقات
7: يا اخي خبل دق وين الحب يا خبل مشيت مشي بحذاك وما نحكيش معاه نيكارتي مشيت يا غالي
0: والله
7: نحكي معاه
0: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
7: ما نحكيش معاه جيب
0: خليت له الباب قلت له برا هو تخلى قعد في دارنا عمل قهوة مع أمي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع أمي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شغال فترة. السؤال الموالي على فكرة خديجة أول مرة تلعب مع بنات صاحباتها في الريزيدونس جاوني جينيراسيون جينيراسيون تتوارث قالت لي بابا عملنا جو قلت لها اش عملتوا قالت لي دقين على بيبان البلاصه كلها هربنا في البلاصه والله قالت لي بابا عملنا جو السؤال الموالي زيدون حاتم من هو اللاعب الاكثر مشاركه في نهائي دوري ابطال اوروبا لاعب اكثر مشاركه في النهائي معناه في فينال تشامبيونز ليج نحكيو على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة من اللاعبية تسمي زوز تربح زيد
7: رونالدو وإيتو
0: لا
4: ميسي وكريستيانو
0: لا
5: ميسي ومارادونا
0: لا جيهان
3: ميسي وزيدان
0: نون بلو
4: لا ناتي
0: حتى
1: بوفون ونيمار
0: لا زوج مش موجودين في في العشرة يلا
4: كريستيانو ومودريتش
3: مودريتش كمان نتصور موجود
4: خمسة مع ريال 2014
0: سيدورف خمسة نهائيات فاندرسار خمسة نهائيات باتريس إفرا خمسة نهائيات
7: إفرا خمسة
0: ايه ومن بعده باولو مالديني ستة توني كروس ستة داني كارفاخال ستة كريستيانو ستة ومعاه لوكا مودريتش جواب صحيح برافو
4: مدريتش
0: برافو برافو برافو رامروم برافو رامروم صحيت رامروم نقطة ليك. السؤال الموالي يلا سيدي
5: اكمل البيت
3: شوف شوف عنا
1: فركس على النقطة
0: وعنديش اكمل البيت
6: تا مواطن تعدى بالستوديو
7: السلام عليكم
5: السلام عليكم اكمل البيت
0: الكلها عندها نقاط كان الناصر الناصر لازم يسجل النقطة
1: نجيب محفوظ حاجة
5: نجيب محفوظ
0: ما هو الحيوان الذي يسمى ذكره اليعقوب ذكره يسمى اليعقوب الأنثى متاعه اش تتسمى
7: مناني
0: يلا برنس برنس نقيب
5: أنثى اليعقوب اليعقوبة
0: ليه الحيوان شنو معناها
5: الثعلب
0: الثعلب
4: غزالة
0: الغزالة إلى حد الآن غالة جهان
3: حجلة
7: الصقر
0: نسر
5: الحلزون
0: تحب تقنعني جاني من الحيوانات كل جبت الحجلة
3: برزا والله لا نعرف
0: برزا
3: تقوليش صحيحة
0: جواب صحيح الحجلة
3: لا لا لا لا لا
7: حجلة باهي وكونسومي ديما نقولوا حجلة
0: في النهار معناها باش واحد يجي المخ والحجلة
5: فريمون يفوت
3: وين كنت باش قلتش يعملني مسخرة توا
0: يلا السؤال الموالي
7: رفيق في الغزول غزول
0: قداش قداش قداش النقاط لحظة زيد قداش النقاط رامي أربعة جيان ثلاثة زيد وحاتم اثنين رامي قداش قلت لي أربعة جيان ثلاثة والبقية اثنين مقداد واحد نصر صفر رامي
7: جبت ربح
0: توا تربح اللعب السؤال يقول
7: تربح توا تربح اللعبة
0: لا ليه معناها تجاوب تواسيح تربح اللعبة ما يجاوبوش اللي عندك مع منافسة مباشرة تربح كيف كيف أغنية توق الياسمين ماجد الرومي هي كلمات لي
3: نزار قبلين
0: من لحنها زيادة
7: نجيب محفوظ تلم وقت ولا لحن
0: في قاعدة ركبت له نجيب محمود باش يلا
5: حليم الرومي
0: حليم الرومي ناصر
7: رياض السنباتي
0: حاتم
1: حليم الرومي
0: جهاد
3: كاظم الساهر
7: حليم الرومي
0: ثلاثة حليم الرومي
7: واحد كاظم الساهر
0: واحد كاظم الساهر جهاد عدلت النتيجة جواب صحيح كاظم الساهر سؤال الفصل جهاد ورامي
3: لحن لطيف
5: أغنية كل الحن هو
0: السؤال الفصل جهاد ورامي نحاول نلقى سؤال يشبه لزوز
5: معناش الحق نجاوبه احنا
0: لا سيء السؤال بعد من عند المخرج وين مشيت تقرا اماني بعد لكملة الباك ما يتكلم حد جهين
3: كامبوس
0: البقعة
3: الولاية
0: الولاية المدينة
7: رام
1: انا عارف
3: سوسة
0: سوسة
7: صفاقس
3: صفاقس
7: احلى رام
0: برافو رامي الفراتي الفائز رامي الفراتي وهكا نخلت نهاية حلقتنا لليوم شكرا نقيب حاتم جهين ناصر زياد رامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جهان في الإعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسامة في هنا تونس مني لكم أحلى تحية شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وربي يعطيكم ما تتمنوا وشكرا على المتابعة وملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من رفماك ديما على الديوان وديما إن شاء الله من 7 لـ 9:30 نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
2: Mag. Publicité. مع كل فيلمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30 تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: يا ربي العمل عليك، يا ربي العمل عليك يا فتاح يا رزاق يا عليم، يا ربي العمل عليك، يا ربي تنجح وليداتنا، يا ربي تنجح وليداتنا. اليوم الثاني هذا للبكالوريا، ان شاء الله يا ربي منصورين، ان شاء الله فرحانين،
1: امين
0: ان شاء الله يا ربي. هاي هاي هاي يا بابا يا بابا يا بابا
2: يا العالم الخيب،
0: ربي ينجح لكم خيط كريم ان شاء الله.
3: سيونس تقرا سيونس ولا مات؟
0: لا سيونس يا بسمة، ان شاء الله ربي ينجح لك بنتك يا بسمة
3: وبنت خالتي،
0: ان شاء الله الحلمة هذيك تثبت يا رب.

0: ربي يا علي يا فتاح يا رزق يا علي، ان شاء الله لكم مبروك علي، ساعه سعيده من ديوان فام، ان شاء الله صباح النجاحات يا ربي، ان شاء الله ما تسمعوا كان الاخبار الطيبه. تحيه زاده للناس اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن. قبل ما نبدا الحلقه نتاع الليله نقول صديقي مقدير شكرا الحلقه نتاع اليوم خاطر المونديال جتني في الليل البارح. شكرا صديقي مقدير على هذه الساعه اليدويه.
1: مقدير
0: صديقي مقدير نمشينا بحدا القهوه في جردن كرتاج.
2: صح اي محليه
0: والله، ان شاء الله ربي يبارك لك خويا. وصلت فهمني ولا بعث لي ست الوان كيما هكا، ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك ويرحم خاطرك. ميرسي بوكو.
2: صح صح
1: عايش. جيب لك فلاك حلا فلاك حلا جيب لك
0: المارون خضراء اورانجي موف وكعبه موف مش نورمال.
2: لو جلها المريول المناسب
0: والله عندي مريول موف فهمني ولا مرق اورانج اورانج موجيل اورانج.
1: صحيح عندي مليون مارون انا.
2: بونجور
0: مرحبا بكم.
2: صباح الخير جعفر. ماتشي ماتشي احنا اليوم قاسمين ريت انا وياك بالبلو والزملاء بالاكحل. صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله يا العالي ما تخيبنا كما قالت الاغنيه نتاعك، ان شاء الله بنجاح يا ربي الناس كله، وان شاء الله الامهات اللي قلوبها بالدقدقه توسع بالها وتستنى وتصبر، وان شاء الله كل شيء يجي كما يحبوا هما بالنجاح والتوفيق، والناس كل نهاركم مبروك سعيد اللي تعملوا فيه الكل ان شاء الله يتقبل.
0: ان شاء الله يا ربي. بالدقدقة فكرتني هيك العام في بخنوق حلوه زيد بخنوق يا حسنا
2: كيفاش تدخلها ماي بالدقدقة؟
0: بتتقال شنو بالدقدقة؟
2: تتقال اوترومون قلبه بالدقدقة عادي هكا قلبه يدق احنا هكا نقولوا
0: حيل حيل. صباح الخير سي رفعه. بونجور صباح النور.
1: صباح النور والفل والياسمين. خالي خالي بتاع الدجاج باني بالبنان.
0: خالي
1: بنت وباك فما فطور واحد اخر بشي طيبونه، فما دجاج بالباني جاي وفما عمليات اغتيال اخرى.
2: انا ناس
0: خالي من الرصاص.
1: خالي من الرصاص. تحيه والله ان شاء الله بون شانس لها. نور نور اسمها نور.
2: نور
1: فهده تعدي ان شاء الله ربي نجاحها.
2: نور عندك كوزان
1: تريز انتيليجونس. احنا معروفين في العائله راه عندنا جينات ذكيين وقريين ونجيبوا ما ينفع
2: جيناتهم
1: ذكيين.
2: صح
1: اللوك
2: صح اللوك.
1: ميرسي ميرسي. فقت بها ريم وبعد ثم فقت بها رباب.
2: صحيح.
1: ولم يفق بها الاستاذ
2: لونيت. لم يفق
0: لونيت.
1: عملت لونيت. ايوه
0: ان شاء الله مبروك
1: ربي يفضلك.
2: ما قلتش مخبي علينا
1: عندي مده لونيتتي نتاع نظر مكسرين يا اخي. شفقوا عليا الجمعيه الخيريه نتاع الدار وعملوا لي لونيت.
0: تشاركوا لك
1: عملوا لي لونيت فيها اللونتيفيا شو اسمه هذاك هكا تشوف الاي في خاطر ماني الضوء ما نحملوش. دونك باذن الله من هنا فصعيدا الى نهايه السيزون في جمعتين اخرين
0: عندي نظره ثاقبه.
1: شو عندي نظره ثاقبه وعندي بعد نظر ان شاء الله. وامركم هانيه وحيل وحيل كان
2: يعيشك ربي
0: ان شاء الله باللطف عليك ربي.
2: والله يعيشك جعفر. نهار كزين. صباح النور. صباح
0: الفل. مش معنوزه
2: اللي ماهيش عنزه ماهيش عنزه ما فما شكل على مستوى الفقرات وضعية كريتيك شوية
1: معروفة بالفقرات
2: انا غالب اخذيوا لي بلاي فقرات ولا فهم مشكلة في الفقرات. دونك
0: مشيت عديت البارح
2: اي
0: الحمد لله على اللطف.
2: عايشك جعفر
0: ان شاء الله ما عندك سوء.
2: سيسر وفضلك سيدي
0: فهمني ولا
2: غيدتني كيفاش مش حرك برشا في استوديو البريود اللي جاي.
0: قال لي لا خذ على روحك ارتاح. اه
2: وعلى هذا وليزا حسوا يا شرح الاخ
1: حرك بلاستيك
0: جو
2: عايش خويا عايش ربي يفضلك. مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وربي يفضلكم.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله توكلنا على الله يا رزاق يا فتاح يا عليم. عندي وحيده تروازونا كان حبوا توا
2: سي نو تفضل سيدي
0: فهمتني. اه انيس الغول يقول لي سيد مخرج لا ينتظر
2: لا ينتظر انيس
0: فهمني ولا نمشيو لانيس الغول بعد شويه. حضروا روحكم تفضلوا سيدي مرحبا.
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: ببليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على الليسينا فانتين.
5: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. في كوكب الصين الصديق أطلقت السلطات يوم 29 ماي 2026 une plateforme nationale de gestion خاصة بالسيكل دو في دي روبو هيومانويد موصوفة كديجيتال اي دي لكل رجل آلي ومعها جواز سفر رقمي إجباري pour chaque روبو هيومانويد. إذن التطور وتطوير الرجال الآليين في الصين خذ أبعاد كبيرة وبعيدة جدا عن باقي الدول لأنه اليوم أي روبو إنساني تم تصنيعه لازم أن باسبور نوميريك أوبليغاتوار. القرار هذا يدخل في باب استراتيجية أوسع لبكين وهي التنظيم المحكم لقطاع الهيومانويد بتأطير صناعتهم وتحركاتهم واستعمالهم قبل نشرهم وانتشارهم على نطاق واسع. الباسبور نوميريك pour روبو هيومانويد يحتوي على 29 كاركتير يلعب دور une carte d'identité فيهم الكود دو بي الشركة المصنعة الموديل دو برودوي ونوميرو دو سيري كما هو موجود في أي جهاز إلكتروني. بالطريقة هذه يمكن التعرف المباشر على أي يونيتي وتحديد لوريجين جيوغرافيك والمصنع والريفيرونس دو روبو. السيستم هذا يهدف لتوفير une traçabilité complète للسيكل دو في اللي يبدا من الفابريكاسيون للميز ان سيرفيس للميز اجور والمانتونس وليز انسيدون ونهاية الحياة نتاع الروبو. منصة تبرهن أن الصين ماضية قدما في خلق عالم جديد مبني على إدماج الرجال الآليين في كل المجالات وبداية تقنين سوق مستقبلية تكنولوجية بحتة. نقعد في نفس البلد ومع تطوير آخر خرافي وباش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في طورة الصين خوارزميات AGSTR الخاصة بها ولتسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغوياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الصناعي واللي باش يغير بصفة جذرية لشون دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نور ويست دو شيان طوروا أن الألغوريتم الانتليجنس ارتيفيسيال AGSTR والقادر على جعل دي درون من انهم يتابعوا يصطادوا ويدمروا اهداف بطريقه اوتوماتيكيه وذاتيه حتى لو كان فما ان سيستم دو بروياج في ساحه المعركه والفيزيبيليتي تكون زادت ديغرادي والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبه 100% في دي سيمولاسيون على سيارات وعلى دي درون. الالغوريتم يخلي كل مسيره وهي فوق ساحه القتال تعمل ان سكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه بريوريتي تكتيك ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره او انتظار مسيره صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس افيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. في الأكتواليتي جيمينج دو جور باش نحكيو على God of War لوفي من أهم ما تم تقديمه في State of Play الأخيرة لسوني فين عرفنا اسمه ين بارتي من حكاية الجزء القادم من مغامرات كريتوس واللي البطلة فيهم باش تكون زوجته في. إذن سي أوفيسيال وبالإعلان هذا وقفت سانتا مونيكا ستوديوز كل الإشاعات حول لونيفير جديد للسيري وقدمت God of War لوفي أن جو سيني أريال لورانس وباش يكون دخول جديد في الساغا نورديك واللي باش تهزنا المرة هذه لعالم لا ميستيريوس في زوجة كريتوس وأم أرتيوس اللي توفيت قبل الحدث متاع لو برومي جو. سانتا مونيكا ستوديوز قدمت اكثر من 23 دقيقه جيم بلاي نشوفوا فيه لا بيل بلوند مباشره بعد موتها واتجاهها لعالم جديد غريب تبدا فيه مغامره في دي ديكور باراديزياك دي غرافيزم خارقين العاده وانيماسيون ديناميك وستيل دو كومبا من نمط جديد حتى لو موفمون دي كاميرا تبدل فين المعارك اصبحت اكثر ديناميكيه مع اضافه بوكو دو كومبا ايريا يرجعونا لاصول البيتا مول الخاصه بسلسله God of War. في الاول لما سمعنا الاخبار ان البطله باش تكون غير كريتوس قلت ان باش يكون مش في المستوى لكن لما شفنا ديريكسيون ارتستيك جوابيليتي والكلاك جرافيك اللي يحظى بها سو ديرني اوبوس خليني نستنى في خروجه بفارغ الصبر واللي باش يكون حصري على البلاي ستيشن 5 في اولى ثلاثي 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان اف ام. سي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
6: اريد طور عالمك.
9: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
0: صباح النور صباح النور للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. ريحة كاس العالم بدأت تفوح خويا بدأت تقرب الأجواء. البارح خويا المنتخب الجزائري ينتصر على منتخب هولندا بهدف ولا أروع ولا أروع تقريبا في الدقائق الأخيرة 88 دقيقة لعب خويا بونتو
1: ولد زيدان كاسح
0: والجارديان مش نورمال
1: ولد زيدان
0: تحكيوا بعد بأكثر تفاصيل مع هاني ولكن الحقيقة شفنا فريق الهولندي الحقيقة نحكيو في مقابلة ودية. الجزائر وقفت هولندا وكورت بهولندا وان شاء الله يا خويا نلعبوا بنفس الجرينتا فهمني ولا في كاس العالم. ولو انه انا خويا راه باش نعطيك معلومة المقابلات الودية ما تعطيني حتى فكرة على المقابلات الرسمية. معناتها هك شفت نذكر البرازيل كيفاش وقفناه وكذا البرازيل وما عملنا حتى شيء.
1: بركوتر فما ماتش نشوف فيه سامحني قصيت عليك اخي امريكا تلعب كيك بالحق امريكا ضد سنغال فما منه الماتش ولا اياه امريكا امريكا امريكا ضد السنغال
0: قوي امريكا
1: شنو مخك يا
0: شرمال قليحات
1: مخك يا
0: لا لا
1: امريكا تقول جيبوا جوارات صنعوهم سبيسيال صنعوهم سبيسيال وقاعدين يكون
2: ربح السنغال
1: ثلاثة بونت وسنغال ثلاثة سنين شنو باسيت ودنيا تقول عاملين اديزيف في الساقين نتاعهم
0: حضروا
1: بفكير الكرة مش نورمال حضروا خرجوا ايكيب إيكيب هجينة يظل اللي صنعينهم ولا
0: أي شفتوا في كأس العالم أول حاجة هو أقوى حاجة في كأس العالم هذه الشو والدعاية كل إيكيب ناسيونال الحقيقة حضروا غنية ربي بن عاش كان سمعتوا إلا ليه
2: شفت بعض
0: شنسمعكم زوز أغاني أغنية متاع المنتخب البرازيلي فهمني ولا وأغنية فهمني ولا متاع المنتخب الأرجنتيني فهمني ولا نسمعوا الساعة الغنية الأولانية
10: برازيل برازيل
0: طريقة التقديم مش نورمال نيمار خلوه في الاخر لو علم

0: respeita o manto. Tá, o rei voltou.
1: المنتخب الارجنتيني اجي وبغادي الاخرين نيمار فهمني ولا والارجنتين عندهم ميسي خويا على نفس اللحن فهمني ولا
0: تفهم
1: نفس اللحن.

0: Santos, el rey ya
1: Ritz.
2: طب اغنيه تونسيه
3: مش اي اي جعفر
2: اي اي
3: اي
1: اي اي اي ونفس المغني اللي غني لزوز يعني مش البلدان عاملينها هما نفس المغني
2: زوز اغنيه ضاربين على الاخر في الديجيتال
3: هذوما الحاجات الضاربين معني اللي عملوا اللي فات
2: فهمني طويك باش نسمعكم اغنيه تونسيه
1: هي بيدها نفس المغني غنى لنا
2: الله ورسوله اعلم سمعنا
3: تونكتي
2: فاروق امشي لي بابا
1: دي معنا الربوخ نعم دي نفس الريتم عندنا

0: اي اي اي اي والله حسيت للقوم تاع الحاجات الكل تنحب ليا والله
1: كل شيء تبعوا كاس العالم لحظه بلحظه وعندنا مراسلات واجواء خويا باش نورمال وليك تويك باش نعمل لكم تيست في تروا زونا جوار تحاماو انتوما والديجيتال واليوتيوب واللي تحبوا الكل الكل الكل وجزبار معاكم هل انا جزبار ليه قلنا له على الاسم قلت له على الاسم سالته هاي
0: لا توكلنا على الله
1: المعلومات عندكم انتوما غاديه
0: خلينا نشوفوا ساعه تونسي
2: يلعب تو
1: لا
0: متوفي
1: لا
2: تونسي هو
1: اي
2: تولوز جارديا
1: لا
2: بي منتخب 78
1: لا
0: منتخب ايش 60
2: يا ربي قول قول 98 عاش خويا بيقول انت ربي 98
1: ايكيب ناسيونال
2: اي
1: شنو قلت لي
2: 98 كوب دي مون
1: 98 لا
2: لا
1: لا
2: كوب دافريك
3: 2004
1: لا 2004 لا
2: شنو هو باش نلعب بي
3: في جديد في جديد
2: جدد
1: لا
0: قلت لكم كي مشيت انا مخر
1: النجم تطيحوا من وين نلعب ب
2: ليتوال
1: لا
3: الترجي
1: لا
2: بنزرت
1: لا
0: في الخارج لعب
1: نعم
2: في الخارج
3: صفاقس
1: لا
2: مولود البرة
1: مولود البرة مولود البرة نعم
2: اسمه تونسي
1: نعم
2: اسمه لقب وتوانسة
1: نعم
0: ايراني توا
3: عنده ناسيوناليتي اخرى
1: ايراني توا لا ما عندوش جنسية اخرى
0: ايراني توا
3: يعني عنده دوبل ناسيوناليتي
1: لا
0: ما ايرانيش توا
3: محلل يحلل
1: لا لا
3: حتى مرة في حياته
2: باهي المهاجم
1: نعم
2: مهاجم
1: لا مش مهاجم لا لا
0: مدافع
2: مدافع
0: مدافع
2: مدافع
1: اريل دروا اريل جوش
2: لا وين يلعب
0: في الخليج ولا تو
2: مش الخليج مش الخليج لعب في الخليج
1: لعب في الخليج المعلومه ما عنديش من عام
0: مختارت لي ليه
1: تي
3: لعب في دوري باهي برا
1: لعب باهي
0: لعب
1: في فرنسا
3: فرنسا
2: فرنسا
0: لعب في في نانت
2: احنا رانا لا لقيناش وقتاش لعب
3: صحيت لازم
1: مركبونتو في المونديال
0: اه عرفته
1: لحظه
2: اصلع
1: أصلع. اصلع نعم
0: آه.
2: وهبي
1: لا
2: لا
1: لا عاد لا عاد لا
2: لا ولا ما قال لي لا عملي هكا التالي معناها اي عنده حق شكونوا لا معناها في الشله هذيك مشى لروسيا معناها
1: مشى لروسيا
2: احنا مركينا في روسيا ولا روسيا
3: شنو قلت له بعد معناها
1: اسمه على اسم فنان تونسي
2: روسيا ولا مش روسيا
0: شمس الدين
2: شمس
1: اللقب نتاعو على لقب فنان تونسي
0: حبوب
1: اسمه على اسم اسمه زيد على اسم فنان تونسي
0: قاسم كيفي
3: نوردين كحلاوي
0: نوردين
3: كحلاوي
1: باهي هل انه لا لا طلعوا في اليوتيوب راح بتعز عليكم لتغزوا
3: والله ها بتبيت من جوجنا
0: بترسل بالله سمح
3: باهي هل انه البونتو نتاعو
1: صحيح قيس
3: يتعاود يتعاود لان خدينا التيتر نتاع اطول بونتو اطول بيلانتي في التنفيذ
1: لا
0: شكري شكري اسمه شكري
1: لا
0: شكر شكري
3: شكر شكون
0: شكون شكري
1: فنان انت
0: بوزيان شكري بوزيان
1: ايه
2: اه
1: راوف بوزيان راوف
3: بوزيان
1: والله برافو
2: راوف معناها كوريا والجابون مونديال 2002 بلجيكا راوف بوزيان
1: وبوتو كفران
2: الحقيقه صايب
1: ولا لا فهمني ولا كان كان بعض الاخبار تنذكركم بالهدف
2: مونديال كوريا واليابان
1: صح رفع ميرسي ميرسي رباب
0: مش بالعاني
2: طلعتي مش بالعاني
3: مش بالنية خليك
1: هكاك باش نمشيو تويك وطلعوها في اليوتيوب باش نمشيو تويك مباشرة من زملائنا في قسم الأخبار فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان FM
5: ديوان FM
4: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date ديوان FM فلاش نيوز
6: موجز والعشيرة ديوان FM عسلمة وزارة التربية تدعو التلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا إلى الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة بداية من اليوم، أي المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك إلى غاية يوم 9 جوان الجاري. وضفت الوزارة أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصى يوم 9 جوان الجاري. وزارة البيئة تسجل رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى المبارك الممتدة من 25 إلى 28 مايو الماضي، متجاوزة المعدلات العادية بنسبة 30%. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. إلى الشأن الدولي، سلطة جودة البيئة الفلسطينية تقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغت 33.2 مليون طن من مكافأ ثاني أكسيد الكربون، وانهيار الصرف الصحي الفلسطيني بنسبة 90%. باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين. أوكرانيا تعلن إسقاط 264 مسيرة روسية إثر هجوم على عدة مناطق. وزعيم كوريا الشمالية يقول إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1.

0: اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فهم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوانا فام.

0: can call me Christian Grease.
1: Ah, yeah, so tukbar,
0: I'll make you fall in love. I'm a thief with the hearts. To me, it's an art.
2: ورد الروز للفتيات الصبايا ودي الصمول الريجيت ما تظهرش مدام
3: مدام تهنى ما تظهرش مرحبا بك
4: جعفور ميرسي
3: عسلام ميرسي
4: ربي يفضلك
2: مدام
1: ميرسي ميرسي
4: نقولوا احنا نعديو في الباك
1: شو ترى شو كل
2: هذه الزينه الظاهر وصلتيها الزينه اي مش
4: الرافعه رفع بيضه
3: بيضه
1: اي ميرسي عايشك عايشك
3: صح ميرسي ربي يفضلك
4: عينوبه ورتك عندي
3: محليهم
1: محليهم يفضلك لا وقدش ابتسامة محليه نتاعها
2: ميرسي بوكو
1: صور نكتب
2: اقرب جست شوية الميكرو كاو صباح النور شان هركا
4: صباح النور
2: ميرسي بوكو
4: عيدكم مبروك بالمخر
2: بالمخر حلوة
4: نسمع فيك ملي انا نقرا بعدك تخرجت بعدك وكي كنت عم فيد واحدة جبت فلوس وانا نقرا ولميتهم وتعبت مش نورمال باش لميتهم خاطر نفس الحاجه نتاع انت تقول راي في رقبتي اما ما فهم حتى كي بروف لي انا لم في فلوس باش نعاون العبيد وبعد قلت نخدم وكنت الحمد لله شهري ضعيفه يا اخي وليت نعمل في البي بي بعد كي تحسنت خدمتي بالكدي اخي اول حاجه عملتها زدت في المونطون اللي نعمل فيه في البي بي كنت وانا صغيره ديما نقول ان شاء الله كي نكبر نولي لبيسه عليا وفهم دافير باش نعمل اكبر ايفينمون تاع هكا شاغيتي يخي لقيت روحنا في بشوية ميرسي بور تو سكو فو فيت نسمع فيك كل يوم نسمع فيكم كل يوم وانا نخدم دونك يعرفوا وقت ليميسيون تاع ياسمين تحط الكاسك وكيف بدات الخدمة اللي تحط لي كوتر ميرسي ياسر نحبكم رافع ياسر متثقف راك حتى كان يحسوك بعكس تعطي في دي زيدي محليهم تقول في دي زيدي محليهم كلكم لكلكم محليكم ربي زين بريم مرسي بور تو سكو فو فيت ياسر تعمل في حاجه باهية وحتى كي نبدا ما نجمتش نسمعكم خاطر عندي رينيون في وسط النهار نعدي بكم ثنيه كامله وكي نروح للدار نقعد نسمع ونهار الجمعة نبدأ نعيد أنا عارفة أن أنتم مش توصلوا للأوبجيكتيف كل جمعة أما أنا نبدأ ركبني ستريس وما نحبش نقدم نحب نقعد عايشة ستريس هذيك حتى اللي أنت في الأخير تقول ميرسي بوكو نتقابلوا نهار الاثنين عايشكم ملا ساعة سعيدة ميرسي بوكو بالحق
3: عايشك
4: ما تعرفوش بتدخل عبيد تقولكم أما ما كنش نجمو تتخايلوا سكوفو فيت للعبيد أنا كنت ياسا نحب الغاديو بتدخل الغاديو القديمة خاطر كنت نحب نسمع العبيد ونستخيل في وجوههم ونستخيل فيهم شكونهم وكيفاش بروفيلهم وكل شيء توليت النجم نشوفكم نزيد نشيخ كي نشوفكم وليت حاجة مش خايبة مي شوي فنو جوست بور فو دير ميرسي
3: عيشك عيشك محليك
4: والله محليك انا من تطاويل
1: تطاويل انت
4: ونسكم في بورليو سود
3: زيد
4: سي نورمال رافع عادي انه رافع
2: نخرج بيني كل يدخل بعضي
3: قلبي
2: شبيني مقشعر
4: محليه محليه الكلام محليه الميساج ولا سانسيغيتي بالراشه في صوت
3: والله ربي يفضلك
4: عايشك
3: انا نشوف الدمعات بحذايا خاطر على صار الدمعات هابطه
4: بوفيه هكا تهبل
3: الله يعيشكم
2: للاسف ما نجموش نشوفوا وجهها ولكن الاحساس واصل هنفسر لك حاجه من بين الحاجات اللي تخليني عايش وديما عندي امل ما تتصورش انت اليوم شو عملت ما تتصورش ريت تعب سنين تعرف علاش ولا خاطر لا منتظر خاطر ننتظر مثلا من ولدي بنتي زوجتي اختي صاحبي فهمت ننتظر لا ننتظر
4: لا reconnaissance elle est très importante.
2: قلت لي عملت تطوع بالورده هذه فقط وبالكلام اللي قلته هذايا فقط ومتاع واصل باش نقول لك حاجه جيتي في لحظه مش عظيمه عندي شهر التالي ولا شهرين التالي وعدت جمعيه في صفاقس باش نلم لهم حق كارن اسمعني مليح اسمعني اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم يا ايدي على قلبي خاطر قابلت الوليدات هذوما بتاع اللي عندهم طيف التوحد قابلتهم وشفت وجيعتهم قلت يا ربي ان شاء الله قبل من معيني ندبر لهم كار وغدوه باش نعمل تحدي غدوه باش نعمل تحدي متاع كار متوكل على ربي ما نعرفش حتى قداش سومه لكن متوكل على ربي في بالك اللي جايتك هذه باش نعتبر لأنه هي أمارة متاع بحول الله بحول الله. غدوة التونس كلنا تكتلوا أقسم بالله أكثر من 100 طفل عندهم طيفة واحد فهمني ولا ما عندهمش كيفاش يتنقلوا باش يتطوروا باش يندمجوا في المجتمع. اللي قلتيها على رافع واللي قلتيها على ريم وعلى رباب وعلى زينب وعلى أنا يمس ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر. وهذا الاعتراف هذي بالنسبة لي أنا أنت اليوم جيت قلت لنا واصلوا كملوا قدموا محلاكم محلى روحك يا خيتي. ملاحظة صغيرة بركة رافع مثقف
4: أي ولا ولا حس أنه كتم تاعو
3: يضحكوا
4: قتلت بيهم العبد الكل
2: حلو على
4: ليه ليه ليه قتلتهم بالضحك
3: بالضحك
2: الحمد لله عمل والله شو
3: كسرنا منهم
4: قتلتهم بالضحك
3: حتى بريت الجديدة تهبل
1: بريت مبروك.
4: ديما كي تبدأ تفرج في المغنين الكبار برشا يقولك راني كل ما نطلع شخصين نبدأ مازال عندي تراك وستريسي ومنعرفشنا أما في الآخر عارف روح اليوم شغلني بالقداء سيم قاعد يصير معكم انتوما في كل جمعة قاعدين تلموا ستريسي مش نورمال. أما مفهم حتى حد يسمع فيكم وهوش متأكد لي انتوما كنش توصلوا ما نبدأ نسمع أوكي تبدأ هك أما عارف متاع أنا غيفغا وأشاك فوا أنا غيف
2: شكون هذي
1: شكون هذي بلي برسمي جمعة
4: ربي
1: بقول حاجة
2: ربي بعثين
1: والله ربي بقول حاجة برسمي جيتو بون مامون
3: عندك حتى فكرة
1: يعني مثال خلينا نقفوا حطوا جيت او بون مومون. وفما سؤال نحن نسالوه ديما في اخر السيزون في اخر ايبيزود نقولوا شنو هو لو مومون فور اللي عشتوه في السنه 2026 يبقى انا باش نقول لك حاجه او من توا باش نجاوب قبل ما توفى السيزون مازال لها 3 سمان جانا برشا ورد نحن وجانا الفريكاسي والمرمز والكسكسي
2: كسكسي بزاف
1: كسكسي بزاف. انا حاب نقول لك حاجه أنا بالنسبة لي في 2026 عام ناول كان غزة وبرشا حاجات وكيران ولمينا وديشيف خلطنا لهم سنة بالنسبة لي لو مومون فور 2026 الدخلة متاعك اللي دخلت على الستوديو هذا avec toute la sincérité du monde كما فما أنا في سوربريز كما نحكي علي جعفر ساعتي منس الناس يقشعر يجي إنسان avec la sincérité وبالبكي وباللارم وتحس أنه فما une sincérité ويتكلم كما هكا لا طحل دازوه كما نحن نقول
3: جاء واحد دخل سلام انا كنت داخل للاخبار
1: ويجي يحكي لك انسان من قلبه يعني فريمون ميرسي ميرسي
4: ميرسي ا فو
1: tu es mon moment fort de 2026
2: ميرسي انا زيد
1: فوالا
4: tu es mon chroniqueur préféré
3: الله
1: نجمو تخليونا على راحتنا
3: نجمو نروحو كي بونجور
4: يا بكتو ما ريسبين
3: لا لا على قلوبنا كل عسل حتى هو مون كرونيكور بريفيري فما حتى مش والله المدام والله ساعة ميرسي ربي فضلك يعيشك محلى طلتك سمعت شنو قالت
4: قالت لي الجنب تاع الكرونيكور بريفيري مانيش نقرصته مره فضحني
2: مره
3: والله محليها المدام
4: يفضلك يفضلك
3: ليه جيت في وقت
4: رانا ما في بالناش
3: دقيقه التالي فما ديسكسيون خايبه كانت تتقال وخوف واسكو باش هذا الهدف
4: يولي
3: وراي مسؤوليه كبيره معني لهنا احنا في الاوف خلينا نقولوا شكون نحكيو معني راي مسؤوليه كبيره
4: كنا نناقش
3: جيت في وقت زعما ليه ولا ايه جيت في وقتك مدام يرحمون ديك
4: والله ما في بالهم خاطر انا خرجت من خدمتي تاو مريضه اما خاطر نخدم بعيده برشا
3: ربي يفضلك
4: دونك قلت سي المومون وجامي ما نجمش نخرج في وسط الجمعه وانا نخدم
2: ربي يبارك
4: دونك مادام جيت
2: عايشه
4: برشا ميرسي
1: ميرسي ميرسي ميرسي
2: نعملوا فاصل فاصل ثم نواصل
1: باي باي باي باي.
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: بوبليسيتي
5: تدلل تدلل
7: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
5: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
6: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
9: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: ربي يتحبب فينا خلقه يا ربي، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ديما نكون في مستوى الانتظارات يا ربي. وتعقيبا على كلام رباب، كنا نحكيه في الكواليس، فهمني ولا على الحدث متاع غدوة باش نلموا حكار الوليدات هذوما. قلت لها رباب وخيتي خايف، أقسم بالله يا رفع، قلت لها خايف غدوة حدث بالنسبة لي أنا، ثم صغيرات يستني وثم انتظارات، ريتهم كيفاش ثم شكون بعيد 10 كيلومتر على السونتر، فهمني ولا لا ينجموا يتحركوا لا ينجموا يمشي وكذا، غدوة حدث كبير وخايف كذا. أقسم بالله يا رفع، سبحان الله، يقولوا لي يقولوا تو المرأة هذه لا عمري ريتها لا قابلتها ولا في بالي بها ولا في
10: جعفر. احنا باش ننصي الاخبار والتليفون يستنى في الاخبار وطفله دخلت ما سلموا عليك، رينا وارد قلنا لها يجا فلا، معناها ليه علاش باش يكذبوك على شنو؟ معناها
2: ماشي خويا، اخبار سعيده اخبار مش سعيده. هاي بابا هاي
6: اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
10: أخبارنا سعيدة لليوم جعفور، والكلها على ريتم الباك وعلى مش الكوب جمعة الباك لهنا، بما أنه نبدأ كل نهار بالباك الجمعة هذه، ربي يوفق الناس كل إن شاء الله. وديما نعرفوا اللي الباك كما أي صعوبة أخرى في الحياة لازمها تتلعب على المورال كما نقولوا، لازم المعنويات تكون مرتفعة، لازم يكون فما تفاؤل فما أمل وفما إيمان بأنه العبد ينجم يتجاوز هالامتحان هذا مهما كان. وإحنا نحكيوا لهنا على امتحان البكالوريا، فما ناس اللي يبدأوا تعديوا به الامتحان هذايا معناها، ويقعدوا يتذكروا اللي هما مثلا استحقوا شكون يهز لهم المورال، استحقوا شكون يطبطب عليهم يقول لهم حاجه بيا ولا يضحك لهم في وجوههم وهما داخلين لك الامتحان هذاك ستريسي، فحبوا يعاودوا يرجعوه تو باي ات فورورد لعباد اخرين اللي قاعدين يعديوا السنه هذايا. اللي عملته رحمه العربي قرات في المعهد الثانوي في غزاله معناها ولايه بنزرت نحكيو، وخمت انها تعمل لفته جميله للتلامذه اللي قاعدين يعديوا توا معناها مترشحي بكالوريا 2026. مشيت للمعهد متاحة وكما قاعدين تشوفوا في التصاور حاولت تعمل كل مجهودها مع عاونوها بيانسور تنحكيوا معها في التفاصيل باش تنجم تفرح هكا التلامذة قبل ما يعديوا وتهز لهم شوية مورال وترجع هي للذكريات الباهية اللي عديتهم في نفس المعهد. رحمة معنا في التليفون باش تحكي لنا على المبادرة متاحة لتشجيع تلاميذ البكالوريا. جعفور معنا.
2: رحمة اسم على مسمى. يا رحمة صباح النور.
11: صباح النور جعفور، صباح الورد والياسمين ليك ولكل الفريق. ساعه سعيده يعيشك ان شاء الله، ديما مركينا بالسعاده والفرحه والنجاح يا ربي.
2: محلاك يا رحمه ومحلاها المبادره نتاعك رحمه. صحيت رحمه، صحيت ان شاء الله، ربي يخليك وربي يحفظك. والشيء هذا مش مستغرب الحقيقه فهمني ولا، ولكن الحقيقه جاتنا موجات ايجابيه فهمني. جيت حبيت نسالك انا كيفاش الفكره هذه جات لبالك؟ وكاو
11: هي الفكرة بسيطة الحقيقة، خممت فيها قبل الحقيقة وقت متأخر، قبل بأربع أيام اللي يبدأوا الباك، دونك نعرفوا اللي تلامذة الباك قبل ما يبدأوا ستريس يخوف من عائلتهم، عندهم ضغط عام كامل تحذير، دونك يحبوا شكون يلقى دعم منه تحفيز كلمة مزيانة حاجة اللي تزيد تنزلهم المورال باش هما ينجموا يكملوا، خاطر برشا ضغط وتعب يستحقوا حاجة هكا تعطيهم الطاقة الإيجابية باش يكملوا. هما مدى بيهم على طول الجمعة هذيك اللي ديما نشوفوهم نوافقوهم بحاجات مزيانة باش هما ديما يكملوا ما يسلموش حتى لو كانت الدورات قاسية شوية ولا صعيبة شوية، ما نخلوهمش يتيحوا على خاطر أهم مرحلة في حياتهم هم قاعدين يقضيوا بها توا وهي النقطة الفاصلة والمغايرة في حياتهم.
2: نعم.
11: دونك الفكرة هذيا جاتني قلت بوكوا با معليش ما نعملش في معهد غزالة وين أنا قريت وخديت الباك دونك في دورة السنة إنه نعمل حاجة هكا تكون حركة بسيطة هي راهي بديت خممت في الفكرة، اقترحتها على أستاذي من معهد غزالة، فرح بالفكرة برشا، اقترحها على مديرة المعهد، فرحوا بها إطار التربية ومعهد غزالة. بدينا في التحضير متاحة شنو نجمو نعمل.
2: نذكر رحمة اللي كونوا أنت وزعتوا قوارير مياه بطاقات تحمل أدعية الامتحان، عبارات تشجيعية فهمني ولا
11: قرارة المياه كان تحمل شهادة البكالوريا، حاجة هذه اللي خدمت عليها إنه شهادة البكالوريا في دبوس الماء مع كلمة أدنية مي، يعني حاجة
4: في الخير في الخير
11: ولا أول أسبوع بشكون بتكون حاجة تحفيزية لهم وفرحوا بها برشا، سيرتو هي حركة بسيطة ولكن كانت مؤثرة في نقولتهم، والفرحة اللي شفتهم البارح في وجوه التلاميذ دونك أثرت فيها.
4: قالوا لك شنو الكلام اللي تقال لك رحمة من التلاميذ نتاع بكالوريا؟ وين المنطقة اللي جاب بالضبط غزالة رحمة؟
11: معهد غزالة. أيوا غزالة معتمدية غزالة.
4: أيوا
11: ولايت بنزرت، دونك الحاجة هذي أثرت فيهم وبيدهم فرحوا بها برشا. يعني
4: شنو أكثر كلمة قالت لك ما نسيتهاش رحمة؟
11: عجبت لها برشا دعاء برشا خير، دونك حاجه فرحتهم اثرت فيها، قالوا محليها الحركه هذه محليها انك تلقى شكون واقف معاك وقت اللي انت حاسب صحيح، حاجه انها تخلق فيهم طاقه وتحفيز باش يكملوا امتحاناتهم وان شاء الله ربي يوفقهم.
4: ربي يوفقهم.
11: أيوة. ما جيتش مني انا بركه وخاطر اليد واحد عمرها ما تصفق، هي فكره مني صحيح.
4: أيوة.
11: ولكن شكر الشكر الكل والدعم الكل والمساند الكل الاطار التربوي والمعهد غزاله وعلى راسهم الاستاذين منظر المقعد يوسفين الخرفاني اللي فيهم وساندوني باش كملنا الخدمه هذيك من اجل كازات باش وصلنا عملنا الحاجه هذيا الادعيه والفهمت باش نجموا احنا نوصلوها الحاجه هذيك والتحضيرات من قبل حتى اليوم حتى للبارح وين وزعناها مع عليهم. كيف دارك؟
1: تفضل رحمه.
4: اي معك يا رحمه، نسمع فيك.
2: تسمع فيا رحمه؟
4: رحمه هي اللي ما عادش تسمع
1: شو احساسك مثلا كيف تفكر زي ما بنتك عم جايباك انت؟
2: والله لو كان جت رحمه هي تو كنت باش نقول لها حكايه قصه التليفون، خلي يرجع التليفون تو نقول لها حكايه.
4: رجعت يا
1: مجد ابو زر فاطمه
2: ورحمته رحمه
4: تعدى على المنزل شوي قولها. ايوه هاي كمان تفضل
2: معايا بنتي
11: معك عفوا
2: خلي لي دبوزة البنتي فاطمة عم الجي
4: شو أدعية
11: إن شاء الله بالتوفيق ليها وربي يفرحها متغيرتك
2: بزيد البيب بزعم الله
11: والتوفيق لبنتنا الكل
2: نور زادة تقرأ معها
4: صحيت رحمة بربي. نحب نسألك ساعة شنو قريت بعد الباك فيش تعمل أنت؟
11: أنا بحثة في التنمية السياحية للتراث المهني وإعلامية مختصة في الشأن الثقافي والسياحي.
2: باك شنو
4: استني ليتر
11: بكالوريوس
4: فوالا ليه خاطر تبارك الله عليك حبيت نقول لك اللي المداخله واضحه منهجه تعرف شنو وين ماشيه بالضبط تتكلم بالكذا بالكذا مش مستحقه الاسئله تبارك الله عليك رحمه. هذايا اللي عملته الكل اللي رجعك عندك ذكرى في الليسي هذايا وقت اللي انت عديت الباك فما شكون قال لك كلمه باهيه فما شكون استقبلك بضحكه بدعوه خير قعدت في قلبك وتفكرتها وحبيت انت تعاود تعملها للتلامذة السنه؟
11: هي ديوغ العائلة محليها على الاخر خاطر في الفترة هذيك عندهم دور كبير انهم نعرفوا العائلات يعيشوها دي ماما هذيك مع صغيراتهم.
4: العائلة سي جعفر
11: العائلة مهمة برجة ودعمها وتحفيزها لي فتحس كيري ديما تدفع لقدام وما تخافش وانت عملت اللي عليك باش توصل مهما ضحيت وتعبت تعب سنين ماهوش باش يمشي لك خسارة وما ثم حتى شيء صعيب الكل ثقة وإرادة وعزيمة وإصرار حتى لو كان ثم دفوار تقلب ما يسيلش نكملوا من بعد ما نسلموش على خاطر دفوار نكملوا لبقيه الدفوارات
2: يا رحمة يا رحمة انا بنتي فاطمة باكا فوق شربوها الماء جاوبيني من السنين شربوا من الصيف شربوا لا بتشربوا وقت نقصوا على الماء وقت نقصوا على الماء يا رحمة عايش أختي علميني راني داخل بعد
11: ما تخافش يا زعفور
2: البريود تاع الماء والزهر وقت ايش هذيك وكل نطيش وراه قمصان هذيك وقت نعملوا هذيك
4: نهار مفجوع بجد وراه يا رحمه
2: انت عام الجاي انا يا رحمه
4: عام الجاي مو جسني
11: اي
2: مش نطيش عدينا كاوتشو
11: ربي ينجحهم وربي يوفقهم الكل يا ربي ما تخمتهم
2: محليك
11: اللي ما يخافش على روحه باذن الله تعالى باش يوصل هذا هو هي
4: اي رحمه قولي خلينا نكملوا في الختام
2: دمرت بس يا
11: سلام. انتم يعطيكم الف صحه على المداخله هذه المزينه معكم.
2: محليك انت محليك.
11: فريق السعاده والفرحه اللي دخلوا على قلوب التوانسه. ان شاء الله يا ربي تلم بيتنا اليوم في البكالوريا، ان شاء الله يا ربي تعبهم الكل يتكلل بالنجاح والتوفيق لهم، على خاطر كما قلت لكم انه ما تماش حاجه تفرح الوالدين والعائلات قد فرحه النجاح.
2: رحمة دي على لحظة بلاه رحمة ليش ما تشدش ديوان في الصيف هي تعمل ثلاثة برامج واحدة والله الجماعة يا رحمة في الصيف في الصيف من جوان من جوان لسبتمبر شديتي ديوان
1: وتدبزي ما علينا
2: بسم الله ما شاء الله عليك إن شاء الله ربي يبارك لك وربي ينجحك محلاك محلاها الطاقة اللي عندك ومحلاها الحركة الإنسانية هذه اللي والله تونس بخير
10: نساء وبلادي
2: والله بسم الله ما شاء الله إن شاء الله ربي حجب عليها فهمني ولا وان شاء الله
11: يعيشك يا جعفر يعيشك
2: وما تنسانيش في الكاوتش والفطور ان شاء الله
11: يعيشك يا جعفر نجي لتونس نجيبها لك
2: يعيشك يرحم والديك
10: مرحبا بك
2: ليه انت جيب حد دبوزه فارغه تلعب بيه المفيد بيه وقت تشدوا نشربوها الماء هي واخوها ادم ان شاء الله بحول الله ميرسي رحمه
10: سهل ميرسي رحمه العربي يعطيك الصحه
2: تحيه زاد للمعهد تحيه للاساتذه المقدرين
10: الثانوي بغزاله
2: وتحيه الكل من امن بالفكره هذه برجوليه
10: معناتها شوف حاجات صغيره يلسوفي باش تخمم في غيرك معناها هذيك هي نجم كيفاش تفرحوا بأبسط حاجة تعمل غشيخش دعيوة باهية وريقة صغيرة ضحكة هذاك هو معناها جوست ابتسم في وجه أخيك رأي صدقة معناها والله هزلوا المراد ما تفجعوش ما تكبتوش وكهو انت ساهمت في أنه يكون مرتاح نهارتها وربي إن شاء الله ينجح الجميع هذا الأخبار الأولى الجميل
12: كل معني فمش حاجة مزروبة حبيت نعرف الأيامات التعدية متاع عمي رافع جيني الحصة كيفاش كانت
10: مثقف الأسبوع
12: صحيح العائلة كيفاش شكا
1: لا أنا ما نفضلكم أنا الباك متاعي نذكر السلاميك نذكر الباك
10: يا اخي مش حطوه في الجراج
1: في الجراج ياكلوا فيه في
12: انا قلت لك بريد ريفيزيون
1: مرقاز الدجاج هذاك وقت خرج دون لو وقتها خرج في الباك نتاعي مرقاز دجاج وسلامي انقاقي خرجت من خرجت من الجراج
12: في الجراج في ايام الريفيزيون
10: اما تعدي في عادي في الجراج
12: يوصلوا قدام الليسي
2: تعدي تبات في الجراج
1: لا لا لا ما نباتش في الجراج جوست ريفيزو جوست خرجوني في الليل نرقد في البيت ومغدا في الصباح نمشي
2: تشرب ماء
1: يشربوا فيه بالماء يشربوا فيه مره يشربوا فيه
12: يوصلوك للمعهد الصباح يقول لك ربي معك السكر
1: فسلك حاجه انا الحاج ما يوصلش انا الحاج مره صارت فيضانات في البلاد وخويا يقرا في الفاك يقرا في الفاك تاع ليزافوكان تاع ريانا كلم الحاج كلم امي قال له راهو الدنيا فايضه ما عادش نجم نروح قال له شوف وتيل قريب غادي يرقد تو نجي غدوه كي تشيح الدنيا نخلص ونخرج
10: ما نجيش نوصل
1: والله ورا بالحق امي كلمت خالي مش تاع الباني الاخ الكبير خرج يلوش ورقد الحاج رقد ما يجيبش الحاج اللي يوصل اللي يجيب الكهرباء الكهرباء عندها خمس سنين عامله 30,000 كهو عمل مرتين فيدونج ما يتحركش برشا في الكهرباء مرتين فيدونج
2: فكرني في مهدي بتاع الساعة سعيد المره فاتت مهبط كومنتير قال مره دارنا ضيعوني في البحر لوجوا قال لي ربع ساعه بعد بطل اسمع فيهم قالوا دفعت بلا مضيع ساك
10: مضيع بلاي
2: ليه دفعت بلاي الروح دفعت بلاي
12: يضحك مهدي
2: الشي يضحك برش تحيي المهدي تحيي الأصدقاءنا على اليوتيوب الكل على التفاعل مرسي بوكو يعطيكم الصحة بشو الأخبار الثاني
10: الأخبار الثاني سي جعفور حبيت نعمل كي زينب نسألكم خلنا نعمل كي زينب أنت برك في بالك والله كيف تستعملوا مثلا برشا مثلا باش تعملوا فطور ولو أنه ما ننصحوكمش بالقلي بيان سور ما فما برشا زيت متاع قليان ولا زيت استعملتوه باش ما عادش حاجتكم بيه دونك ما عادش تقبل الاستعمال شنو تعملوا بيه كيفاش تتخلصوا منه
1: زيت
10: وين تتخلصوا منه زيت مستعمل
1: لابابو
10: الحقيقة مش حاجة بيها بالكل خاصة إذا سخون رد بالك أيوة
12: يبرد
10: يبرد ونكم
2: يبرد ولا بابو
12: أي مو بش ما تتحرقش الوحدة
10: أي نجم يعملكم مشاكل في الكناليزاسيون
12: بعد نعرف إنه فما نجم ترسكلو
10: صحيت به انت رافعه كيفاش تكبوه الزيت المستعمل
1: لا لا نحن نعملوا بيه صابون اخضر في الدار
10: جميل كيما جعفور كيما جديتك قلت لي
2: صحيت
10: تعمل بيه صابون
2: الله
10: يرحمها
1: نعملوا بيه صابون
10: يا سيدي الزيوت المستعمله كيما قلت لكم رباب بالطبيعه القابله هي معناها الماده قابله للتحويل وللتصرف في النفايات بالطبيعه النجم يستعملوا منه برشا حاجات هذه حاجه باهيه مهمه قاعده تصير في تونس على خاطرنا نجمعوا حوالي 88,000 طن من الزيوت المستعمله سنويا خاصه كميات الزيوت الغذائيه المستعملة في تونس هذية غذائية نحيو يتجمع منها نحو 40,000 طن من عند المهنيين معناها من الوتلة من الريستورونات وكل شيء هذية حسب مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سي بدر الدين الأسمر اللي قال في ورشة عمل تحكي فيها حول الموضوع هذا اللي هو تثمين الزيوت الغذائية المستعملة، بما أنه الكميات كبيرة برشا، أنه يتم توجيه حوالي 10,000 طن سنويا من الزيوت هذه للتصدير بعد المعالجة الأولية. معناها احنا في تونس لهنا فما معالجة أولية تصير للزيوت المستعملة، ثم فما بلدان تشريها من عنا باش هي تعمل بها صناعات تحويلية واحدة أخرى. دونك احنا نعملوا المرحلة الأولى 10,000 طن سنويا. الوكالة بالورشة هذه شنو تحب تعمل؟ نحبوا نعموا عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر، على خاطر السيركوي من عند المهنيين سهل بأنه معروف، معناها باش يلموا الزيوت المستعملة المهنيين، نحكيوا على الوتلة اللي تستعمل برشا ولا على الريستورونات، لكن زادا نحبوا العائلات الأسر تنخرط أكثر مع البلديات باش نجموا يلموا الزيوت المستعملة هذية. لازمها برنامج تحسيسي باش العباد تعرف أنه هذية حاجة مفيدة للبيئة، وأن زادا كعائلات نستعملوا في برشا زيوت تنجم ما تمشيش هكاكا، نجموا نستعملوها كيف كيف. دونك كبار مستعملي الزيوت المطاعم الثكنات النزل غير اللي يستعملوا برشا هذوما موجودين، معناها السيركوي نتاع توصيلهم. دونك قاعد الاستهلاك الأسري اللي يحبوا يوصلوا له ويوعيوا به المواطنين باش نجموا نثمنوا هالزيوت الغذائية المستعملة هذه ونرسكلوها، على خاطر ديجا بدينا تونس في أنه نجم نعالجوها ونصدرها وتنجم حتى نعملوا أكثر من هكا نصنع منها. فما إيدي برا قلت
1: لا إيدي للجن في الرسكلة هذي قبل ما نتعدوا
12: للفرماسي
1: ينجموا يعملوا صحيت للجن مشروع كمان صغار باللي سيترن ويدوروا على الديار ويلموا الزيت هذاك ويعطيوها للدوله يعملوا كوليكت، هم يهتموا بالكوليكت
2: يبيعوا يتباعوا
1: متباعش ياخذوا بون كانش المواطنين اللي يحبوا يبيعوه بعد ذيك
12: الموضوع تغلوا وتصدروا.
1: اما في عودي طيشوه مثلا كيما قلت انت في المسكوكه وكل شيء، حتى احنا في الدار كي كنا نعملوا صابون اخضر قلت صابون اخضر ريم باش تبدا الفقره بتاعها، احنا بدنا نصبوا في المسكوكه كيفكم نخليوه يبرد. الناس كلها في عودي تعمل كيما هكا يلموا ويدوروا لجان ويلموا ويمدوها للدولة يعملوا كيما الكوليكت تنفع حتى البيئرة.
10: جميل. احنا مانا نحكيه على الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في القاعدة تحاول انها تساهم في احداث مؤسسات صغرى، هذه الافكار اللي قلت انت للشبان مؤسسات صغرى للجمع والتثمين والرسكلة وكيف كيف باش يقوموا بدورات تحسيسية في الاطار هذا. مثلا فما استاذ التعليم العالي والناشط في المجال البيئي وخاصة في تحويل نفايات الزيوت المستعملة الى وقود حيوي، سي منير بالزرقاء، عمل مشروع اسمه بيودكس للوقود الحيوي بدا من عام 2009. دوك عنده مده باهيه يثمن في الكميات اللي كانت تسكب في السابق كيفنا الكل في قنوات مياه الصرف اللي هو ديجا ابار الكاناليزاسيون نتاعك اللي تنجم تتهلك اختر على الميدة المائيه وعلى جوده الحياه ككل. دونك فما عباد قاعده تعمل في المشاريع هذه، فما مشاريع رايده تنجموا تشوفوها وفما
12: تنجموا نتاع بقايا القهوه زاد فما مشروع ناجح زاد في تونس. علاش ليه متكونش
10: صحيح؟ دونك هذا مهم. دونك هاكم تعرفوا انه فما الدعم نتاع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إذا عندكم أفكار باش تنجموا تجمعوا وتثمنوا الزيوت الغذائية المستعملة.
2: جميل تكسح ريم، كانت هذه أخبار سعيدة سعيدة الحقيقة، أجواء بديناها برحمة بسم الله ما شاء الله عليها ما حد غزالة فهمني والله، والمبادرة هذه فهمني والله، ومشينا زادة للرسكلة اللي هو موضوع مهم برشا برشا برشا يهمنا ويهم بلادنا وولادنا
1: وبدينا بالأنسة ما نقولوش اسمها
12: تحبش تقول اسمك
1: هذيك خبر
2: الوحش. بعد شوية باش نعملوا جو بعد شوية باش نعملوا جو فهمني والله، نعملوا الجو ونعملوا جو
12: جو
2: ديديكاسيت وقتي جو ديديكاسيت لازم بعد لعديش فهمني والله، أما لازمنا فهمني والله نعملوا جو داكورد ونعملوا فاصل ثم نواصل.
13: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: ودني معك العشرة و 44
1: دقيقة ستوب هذي
2: زينا برشا الغنية
0: حلوة على الاخر
2: راهو الثقافة
0: اللي تسيبها اليوم بعد الحديث باش نلعب بيه سمعوني تو تركزوا معايا مليح لانه الحقيقة فهمني ولين نحب نشكر زيد صافي يعطيهم الصحة فهمني ولين زيد صافي المساند الرسمي لتلاميذ البكالوريا
2: نصيحة أخرى اليوم النصيحة متاع البارحة عالمية زوزة ريتك نتفكر
0: الزوزة فهمتني نصيحة متاع اليوم نصيحة متاع اليوم مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا اللي هي نصيحة متاع اليوم يقول لك خويا التلاميذ الباك النوم راهو حاجة مهمة برشا برشا برشا برشا في الفترة هذه جماعة الباك يلزمهم يعرفوا اللي النوم مهم برشا على خاطر يعاون على الحفظ التركيز الهدوء ويعطيك أكثر ثقة ينحي ستريس واحد كيبدا راوي بأنه مش 12 ولا 14 ساعة خويا من 7 حسب الموجود من 7 ل 9 ساعات فهمني ولا على خاطر المخ يبدا ينظم في المعلومات اللي قريتها نهار كامل يخزنها في الذاكره فهمني ولا ويخليك تتفكر اسهل برشا فهمني ولا نهار الامتحان الافضل التلميذ يرقد من 7 ل 9 ساعات في الليل وخاصه قبل الامتحان هذاك علاش ليله الامتحان ما يلزموش يسهر برشا فهمني ولا ويدخل فيك ستريس والتخمام وتصبيح وكذا لا لا لا خويا برا ارقد تقول امي ارخي الفريسه الملاه ارخي الفريسه الملاه فهمني ولا قريت حضرت على روحك خويا فهمني ولا وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ويجيبهم في الصواب نحب نشكر مجددا زيد صافي كما قلت المساند الرسمي لتلاميذ البكالوريا ان شاء الله بنجاح لوليداتنا نعملوا فاصل صغير بعد شوي باش نستدعى الشيف اليوم عندنا زاد اخويا جو كبير
3: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
0: رجعنا لكم 10:46 دقيقة شيف صباح النور
2: صباح الورد والياسمين
0: النستبسي كريم
2: الله ينسك يا رب
0: ملا كريم
1: فولة وتقسمت على اثنين كريم
0: ملا كريم ملا كريم
2: طلع لنا كريم فضل خنشوف
0: كريم طل اقف اسمعني شد لي بالله خليه يجي يقعد لهنا من غير ما يتعدى وجهه ما يتعداش وجهه هنسمع صوت خنصبحوا عليه خنصبحوا على كريم ما يتعداش وجهه
1: يا سيدي يوم وبحدنا
0: سنوات
2: الطفوله
0: لا اما خويا نحبك صوت الاطفال
1: المادري
0: كريم اقعد غادي لين نقول لك اقعد غادي لين جيت تتشد لي
2: جيت
0: مدام انست مشرفتنا مرحبا بك ربي يبارك لك
2: محلاكم ومحلى الورد
0: على
2: ايامكم كلها ورد
0: عايشك ميرسي بوكو ربي يخليك وربي
2: يعيشك يبارك لك ان شاء الله
0: عايشك كريم صباح الخير بابا صباح خير قلت صباح خير
5: صباح
0: لبس عليك
5: اي
1: ولا تخدم
0: حلو السؤال حلو السؤال اسمعني قداش عمرك كريم يا غالي
5: 9 سنين
0: 9 سنوات انت توك تكبر ان شاء الله ربي يسهل شنو تحب تخدم نهار ان شاء الله ان شاء الله ما نعرفش خاطر الدنيا ضبيب
2: مش مفروض
0: ليه ليك لبس
2: شنو اكثر حاجه تحبها هكا مثلا تخمم فيها تقول محليا نجم نطلع كيك
1: شرطه
0: اسمعني بيه انت اسمعني انت شنو تحب اكثر الكوره ولا الماكله بكل صراحه نحب
5: الكوره
2: صحيح وشنو فريقك المفضل وانت
5: طرش
2: اهلا وسهلا قلت خل قلبي سبحان الله
1: سميلي 50 جور يلعبوا في اوكرانيا
0: سميلي 50 ماكله اسمعني كريم تو باش تتفرج في ماما خاطر ماماتك بسم الله ما شاء الله
1: تكور في
0: طباخه ماهره فهمني ولا طيب مليح مليح مليح مليح هاك باش تتفرج فيها تو في المباشر مدام هاي اعبر المعلم مقابل
2: اليوم مدام هو مشرف بحذينا وانا مشرفه بيكم بفضلك ولما محليها الكل باش نعملوا مرقه حلوه
0: مرقة حلوة يا غالي
2: مرقة حلوة مثلا نزلنا في الأجواء متاع العيد
0: ماكلة ذي شنين منين
2: هي ماكلة تونسية متاع تونس الكبرى
0: شفتها في نابل زادنا مرقة حلوة
2: توا ولاو الولايات الكل يعملوها بحكم معناتها في العادات متاعنا وفي المناسبات بالأخص في الفروحات اللي هي صحيح مكلفة أما راهي بنينة برشا كي تتعمل مرة في الفيل.
0: بنينة في الفيل بي.
5: صحيح تعمريرة بنينة.
2: تعمريرة في الفيل هي راهي لازمها تكون مشخشخة من نواحي الكل. أول حاجة اللي باش نبدأ بها نحطوا زيت زيتونة. ما نسخنه شوية ومن بعد نحطوا ثلاثة روس بصل. نقصوهم اون جوليان معناتها طويل ونخليهم يتقلاو وياخذوا الغرض نتاعهم مليح مليح فك التقليه البنينه هذيك في الزيت والبصل ومن بعد نحطوا سته تريفات لحم علوش هذه معناتها كل واحد كي تبدا عائله بركله كبيره كما قلنا نحن الفروحات مصلي على النبي باش نحطوا
5: بالزيت
2: كونتيتي كبيره نفوحوه بالزعفران والملح فلفل اكحل وكركم خليه ياخذ غرضه شويه في اللفاح نتاعو ومن بعد نزيدوه في التقليه نتاعنا نمرقوه بشويه ماء مش برشا نخليوه لين يعمل
0: كيما كسترابلسي ماء
2: لا مش كسترابلسي ماء اكثر شويه نقولوا نحنا زوز كيسان ماء
0: باهي
2: امتي نزوز
0: امتين
2: نحطوهم الزوز مع بعضهم نخليهم يتقليو شويه شويه ومن بعد شنو نجيبو نجيبو عنا المشمش الشايح العوينة الشايحة والزبيب نفخوهم في الماء يتنحى منهم مكل التراب متاحة على مرتين ومن بعد نحطوهم نخلي الماء متاحهم هذيك ونزيدوه قطيرات زهر
5: مش
2: دي مفوحة هذو ما نحطوها الكل بعد ما نقرسوا الحم نلقاوها طاب شوية نحطو الغلة متاعنا الشايحة الكل معها الطيب كي تترى شوية العوينة الشايحة والعوينة الشايحة والمشماش والزبيب
5: شنو نحطو زيدا قرفة
2: هذيك آخر حاجة إنا نحطو القرفة
5: باش ما تمرارش
2: يعطيك الصحة باش ما تمرارش وباش ما تعطيليش المطعم القوي برشا ماذا بينا نحطو العواد ما نحطوش البودر خاطر البودر تجي أقوى برشا نحطو كان العود به بعد شنو نحطو معاها نحطو معاها فستق ومعاها اللوز الابيض
5: تتكلف
2: هذه ولا تتكلف
0: مليون ولا
5: تتكلف
2: هذه تتكلف اما راهي مره في الفيل وتجي راهي بنينه بنينه بنينه بصفه غريبه وكي تسيب سله سله ما عندكمش عليها حتى فكره قديش بنينه بعد كي نحسوها نحنا بديت توقف على زيتها نحط العود قرفة وآخر حاجة في الأخر طابت وحضرت بسم الله ما شاء الله نحطوا لها مغرفتين عسل حر
5: هو الله
0: رحمن
2: رحمن
0: فيك بعد الباك
2: عسل حر وبعد صحة وفرحة نحطوها في الصحينات متاعنا ونودكم ونشاهيكم وصحة وفرحة للناس الكل بنا وفيحة واللي بشي طيبها بشي يدعي لي بالخير إن شاء الله
0: انت عادي شف ما حتيك شفية اللي يزد مع الحم
2: عليه ليه هي بتبيعتها أقوية
5: طيبة بالشحم
0: مهدي المحب رقم واحد
2: هي راهي
0: قد أكلة في متناول كريستيانو رونالدو كان كريستيانو نجمعنا دي
2: خاطر نحن استنسنا ميسيش ندلل روحنا كما مريرة مستنسين بالدجاج وواحد كل مرة
5: مدام العيد مزيل كان مزيل
2: يعني كصحة مدام موسم العيد مزيل أو كنغتنموا الفرصة باش نذوقوها مريرة في الفيل علاش لا وإلا في فروحاتنا اللي ديما نعملوها وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي
5: إن شاء الله يا ربي
0: ربي سمحني اللي قالها هشام محبرة في ماك أوكي تفضلك سمحني
2: بعد ما حضرنا الفطير نتاعنا نجيو في العشوية شنو عنا باش نعملوا ديسير خفيف حاجة ما هيش باش تكلف لنا برشا نقولوا
0: سيب قرض
2: للمية اي شنو باش نعملوا توا نحن صيف ودنيا سخون لازم حاجة باش نبردوا بها باش نعملوا اليوم جلاس جلاس بالشوكولا
0: ولدك كان سارح طوف الجلاس عمل لك عيني تفضل تحب الجلاس ولدي تحب لا خليه
5: بيسمعوا
0: جاوب عمي جعفر اوكي تفضل مدامك
2: اليوم باش نعملوا جلاس او شوكولا نوار باش ناخذوا ايتر كريمه فويتي موجوده في الجران سيرفيس سيرفاس سامبوني موجوده باش ناخذوا 500 غرام شوكولا لازمها بربي تبدا التو نتاع الكاكاو طالع شويه من 60% الاكثر باش نعملوا حاجه باهيه
0: وصحيه
2: نحطوا الكريم فويتي ناخذوا 500 مليليتر كريمه فويتي نحطوا معاها 300 غرام شوكولا شنو باش نعملولها؟ نذوبوها على البماري وإلا في الميكروواند
0: تسمعوا ولدي،
2: ونحطوا معاها 200 مليليتر
6: حليب.
2: لا كريمة فوتي معاها تسخن لين ذوب الشوكولا كما نقولوا نحن، نقولوا لها جناش وشوكولا. من بعد نطلعوا البقية متاع الكريمة فويتي اللي نحن قلنا باش ناخذوا 500، حطينا 200 للشوكولاتة، 300 شوكولا، وحطينا البقية شنو باش نعملوها، باش نطلعوها بالركاضة نطلعوها لين تولي اونيج موس، ونزيدوها شوكولا اللي الجناش هذيك متاعنا، ونزيدو نخلطوها مليح مليح مليح مليح لين تولي ناموس. موس وشوكولا،
0: موس وشوكولا.
2: بيه نجيبو القوالب متاعنا ليمول اون سيليكون هذوك اللي عندنا، اي نوع من الليمول نحطو فيهم الموس متاعنا، ونحطو هكا لي باتون تاع لا كريم كريم غلاسي هكا اللي يبداو والوح هذوك نحطوهم معاها، ونخليهم يبردوا 3 سوايع على 4 سوايع. ومن بعد ومن بعد شنو اللي قعدنا؟ قعدت لنا الشوكولا اللي الميتين هذوكم باش نذوبوهم زاده كيف كيف. بعد ما الجلاس نتاعنا تكنجلوا يبدا حذر، نحلوها ونحطوا نغطسوها فكا شوكولا هذيك الغايبه.
0: تسمع قول
2: واللي عنده
5: مسكين صايب
2: واللي عنده
0: سمح لي مدام، خاطر ذي اذاعه لعبت تسمع كهو، فهمت؟ كيقول تسمع قول ايه نسمع عم جعفر. اوكي تسمع ولدي؟
7: اي
0: لا قول لي نسمع عم جعفر.
6: عم جعفر لا تسمع عم جعفر.
0: تسمع ولدي؟
6: اي
0: لا قول لي نسمع عم جعفر. تسمع ولدي؟
7: نسمع عم جعفر.
0: انت معودي لي ديك عجبك. تفضل مدام.
2: وكان عندنا فيكيا قاعده في الدار، اي فيكيا نعرجوها شويه ومن بعد نهرشوها ونزيدوها فوق اللونغوباج نتاع الجلاس نتاعنا، وصحه وفرحه وحاجه في الدار وانتم تعملوا عليها بون كيف. وراهي الكونتيتي تبارك الله، راهي هذه تعملكم برشا الجلاس، وتنجموا معناتها على جمعه كامله وانتم تاكلوا في الجلاس. وصحه وفرحه.
6: بليك مرقه الحلو كان فضل منها
5: مرقه الحلو
6: او بورتي
5: مرقه حلو مقلاوه تيكوي
6: بلي جوست. اسمك شنو؟
7: كريم.
6: كريم ما طيب في الدار؟
7: اي
6: اعز ماكله طيبها ما تحبها انت شنو؟
7: كريب.
5: ما كريب ما صعبش
6: شيف. كريب كريب
5: بن حاجه.
8: كريب بيتزا هاي كسكسي.
7: كريب بالكسكسي.
0: كريب صح. كريب بالكسكسي حلو.
2: كريب وكسكسي
0: نعرف مدام فلك شويه ضمان مدام
6: نعرف
5: شنو نعرف اليوم.
0: نعم عملت لنا مرقة تسوى 30 مليون ما تكلمتش.
5: مرقة 30 مليون
0: حبيت نضمر شوية شديتي. تسمع عش ولدي؟
7: اي عم جعفر.
0: هاي طب باش نقول باش نمشيو مباشرة القسم الأخبار. هاي قولها
7: باش نمشيو مباشرة القسم الأخبار.
0: والله هاي أنا رجعي.
3: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة. هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز والحديث عشرة دول فهم عسلمة. وزير التربية نور الدين نوري يشدد على أن نجاح الامتحانات الوطنية هي ثمرة عمل جماعي تتضافر فيها جهود الجميع، ومعربا عن ثقته الكاملة في قدراتهم وكفاءتهم. وذكر نور التلاميذ المترشحين بأن ما يخوضونه اليوم ليس اختبارا فرديا، بل لحظة وطنية تفتخر بها تونس وتحتفي بأبنائها المترشحين، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلن فتح ثلاث مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين وسلك التقنية المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية، وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان الجاري. دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر تدخل حيز الاستغلال لتشرع في توفير خدمات عدة لهيكل العمومية لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية. ومدير بالإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفا الحاج فرج توضح أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية بالبلدية المذكورة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. إلى الشأن الدولي، طهران تقول إن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقد الأبرز في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم الدفع المباشر. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إن أعداء طهران بعد هزيمتهم في ساحة المعركة

0: سنتين. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فهم صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فهم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوانا فام.

0: 11 و10 دقائق تحيه للساده المستمعين اللي تحقوا بينا. شكرا شكرا على كومنتاتكم. بارك الله فيكم. سمعنا تاع ننسى اللي هي الملحم بركات الاغنيه الاصليه بصوت حسن الدهماني ان شاء الله ربي
1: يرحمه.
0: نعم صوت عظيم جدا جدا جدا. كما وعدتكم باش نلعبوا فهمني ولا، ولكن المسابقه نتاع اليوم مختلفه تماما فهمني ولا، ولكن عندها علاقه باللي صار قبل فهمني ولا. نظمناها الجو رباب فهمني ولا باش تلعب هي وعزيز.
1: نظمتها انت ورباب؟
0: لا والله لا والله في بالي. عايز باش نلعبوا فرق انت ورافا ضد عزيز ورباب، ولكن
1: كل واحد وحده،
0: كل واحد وحده شكانات كيما فرامي شكانات.
2: الحمد لله
1: الحمد لله
0: بالنظام بالنظام بالنظام بالنظام. اللي باش ياخذ اللي باش تجي عليه هو البته باش ينطلق
2: ان شاء الله. مبروك
1: جاي ضيف وعالم فينا في النظام.
0: سي فاروق المده المره هذه ماهيش 30 سكوند. اي باناشي ماهيش 30 سكوند، دقيقه.
1: ها
2: انا بزيد وقت
0: دقيقه خاطر اصعب شوي.
1: نبدأ
0: نبدأ نبدأ
2: نبدأ نبدأ.
0: قديش تنجم تظن مطالع أغاني مزود في دقيقة
1: باش يربح عزيز؟
0: قديش تنجم تظن مطالع أغاني مزود في دقيقة؟
1: اش معنى تظن؟ معناها تغني جعفر،
0: معناتها بنت العاي واللي بعد تتعدى.
1: كلمة لي.
2: اوكي
3: ثلاثة.
1: كلمة لي
0: ثلاثة. ريم
1: أربعة.
0: أربعة. عزيز
2: خمسة
0: في دقيقة.
1: ستة.
0: ستة.
1: سبعة.
0: سبعة. 25.
2: ثمانية. هم ما تتكلم من بعد قول تسعة. ثمانية سي جعفر. والله والله
0: لا لا
2: بي شيمد بي شيمد.
1: بشنو الشيم؟
2: الشيء تفضل توكلنا على الله توكلنا على الله. شنو باش نعمل؟
0: ثمانية أغاني مزود.
2: بسم الله.
0: ثمانية أغاني مزود. 3 2 1 غير موال. 3 2 1.
2: الوردة اللي نحكي عليها بطبيعة ما شافها حد. جواباتي وصلت يمي. ما
1: خليه
2: جواباتي وصلت يمي. مالك روحي ومالك قلبي كل حياتي ملكي ديك. ما تعرفش فيه بشني قهوة. يا نوار اللوز يا أبيض يا محمر. أم السفساري محلى محلى قدها بنت الحي يو خياني تكوي كي بنت الحي يو خياني تكوي كي وعجبين عصابة يا ناني ناني ناني بيب بيب بيب بيب بيب زغرة العروسة جات بيب بيب بيب بيب بيب جاتنا للت البلاد جيبها يا سيدي
1: للت
2: البلاد مش البلاد.
1: جعفر جعفر ما يعرفش معناه مزود.
2: شنو لا قلت مش
1: مزود لطفي مش نيك مزود.
0: هزيمة هزيمة مدوية. عندك إلا 10. السؤال الموالي. السؤال الموالي قديش تنجم تقول في دقيقة من كلمة طليان بالطليان؟
1: أي كلمة أي كلمة
0: أي كلمة بالطليان؟
1: ستة.
0: ستة.
1: سبعة.
0: سبعة. Roma.

0: بريكا.
1: بيان السؤال المؤلي، قديش تنجم تظن غناية زعمة زعمة هندوية؟
2: نعرفش
3: واحدة
2: لا الحقيقة
4: شيك زعمة
1: زعمة زعمة بالهندوي، حتى كما تعرفش اللهجة، أما يجينا اللي هي غناية هندوية.
2: قلت واحدة
3: واحدة
2: ليل عليك.
1: لا لا لا لا مش
2: مش تقول اثنين ثلاثة رباب سامحني
1: ثلاثة لا ثلاثة ثلاثة
3: أربعة
2: زينة
3: علاش تقول يزيد انت؟ لا والله لا
1: أربعة بربي لحظة بربي عزري نسيت وقتك بالرقصة نتاعها.
2: جعفر هو المزود، الكل عنده فرد لحن عنده، خليه هندي
3: طبعا. عندي كعبة مركزية في الهندي.
1: لا لا مش عادي
4: عرفت
1: وبدله.
2: واني واني واني واني واني واني
1: لا
4: ما عادش نجم عصابي.
1: قولها بشوية بربي قولها بشوية.
4: اسمع علاش ما تخليش وحده حسام؟ علاش لازمنا نكونوا موجودين؟
2: لازم نضحك واحنا.
3: موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني موني
2: أنا ما يضمن معايا
4: دبكة وليك
2: فوري مرتايا سواريا
1: دبكة
2: دبكة دبكة
1: برافو برافو. قلت زعمة زعمة هندوية والله برافو. ايتك الفيديو خلق ضحك وعليفة.
3: لا مركيو نهاركم معايا مشكلة. أنا مركيو
2: اللي حل الراديو هو يقول يا ميني ويني وما فيهم شيء شنو
1: مديان أكيد عمسين على قطوس. اسمعني
5: أخو فازن بيت الحي
1: لحظة
5: بيت الحي
1: توا باش نفاجئكم. أقسم بالله
4: فاجئنا بالله
1: رافع ويش دوه قديش تنجموا تزنوا مطلع بتاع أغنية فرنسية؟
4: يربح
3: أنا كم بدوها ليش تغشش
2: ده الرفع
4: طلع واتي
2: أي سدي ثمانية
1: أي قديش أنت قلت
2: ثمانية
1: ثمانية
3: ثمانية هكا ديركت تسعة تسعة لا لا لا
1: تعال
3: شقي اي عاش خوي
5: عشر
1: ربيب
2: 12
1: خلي ربيب خلي ربيب
3: عشان اسمع انت
4: ما نسمعش يا معاني
5: سكي مواقف بايخه
4: rien de rien
2: ايوه تعمل لك
4: تحرك بكلي
2: هذه واحده
4: ني لو
3: بيان
4: كما في
1: تعدي اللي بعد
4: اللي بعدك هنا عرفها
3: شوقي
4: امشي الاخرين امشي امشي
3: لا بوهم
4: لا في كون جو سوي دون سي برا هي مي بارل
1: لازم تتحركي
4: ما نجمش تحرك بكلي جافور
2: جو فوا لا فيون روز سنين اللي بعد
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Padam, padam, padam, elle arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam.
4: Emmenez-moi.
3: Emmenez-moi. Au bout de mes rêves,
2: de la terre.
3: Emmenez-moi au pays des merveilles. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous
4: plaît.
2: Mourir
3: sur scène d'Alida. Moi je ne suis pas
1: d'accord. Je suis d'accord. C'est bon.
2: J'ai
1: oublié.
3: Une poule sur le.
1: Wallah, Rafa, c'est le montasser.
5: Moi, je suis d'accord.
1: Le montasser, c'est le.
2: Je suis d'accord.
3: تفضل لا لا لا عيا بلا جعفر دور ما غادي دور ما غادي
4: من حقه
2: حقني قلت 50
3: اخي دخلوك لهنا باش تقول تفضل انت
1: يا جماعه امشي امشي
3: جاي باش تلعب تقول تفضل
5: 31
2: 32 50
3: لا تفضل انت تقعد
1: 50 في دقيقه
3: والله لا ما تتفضل
2: لا في دقيقه
1: 3 سكيت سكيت سكيت
3: قول مش برجولية
5: اي ما يكلم احد
1: 2 1 جو
2: Hello, hi, how are you? Good enough. When, how, now, yes, no, it is, he, she, it, why, if, in, on, at, house, mouse, telephone, water, cup, cafe, flower, plastic, wood, pen, pencil, paper, أسكت, green, blue, red, yellow, purple, gray, transparent, microphone, TV, glasses, necklace, pullover, shoes, socks, trousers, camera, light, c'est bon?
1: Oh my god! Oh my god! Oh my god! Please, oh my god! Oh my god! What is this girl? She is abnormal, huh?
5: Abnormal.
3: انا خمسه
1: موجودين خمسه
3: فايف جولد نايترهم
2: برا
3: ست
2: سبعه ثمانيه
3: تسعه واي نوت
1: مبروك علينا
5: مبروك علينا
2: نورمال مو ان شاء الله زينة
1: ان شاء الله زينة زينب البارح تفضل ماكش حاضر انا زينب
2: ان شاء الله زينب
1: انتم بالخلاف زينب توصل العشره تلقاها ان شاء الله زينة
2: ان شاء الله زينة
1: واسمعك تقول رقم تقول ان شاء الله عشره
2: كنكتب
1: تسعه
3: به
1: طب
3: هذه لول تنهيدة
1: بيه والله بيه
3: والله تعرف باش نقول لك حاجة وحشم
1: ثاني حلوة
2: فما وقت
3: الإغلات البلاد إغلات البلاد اللحم مشعل فيه النار
1: حلوة تبسيسة بيه
3: تعرف قديش نقدر الناس اللي ما يردوا حتى حد
1: حلوة بدينا
3: القلب الكبير تعرف ربي وصى الناس على أخواتها وعلى الجار وعلى كل شيء ونمدوا يدينا لبعضنا والتونسي للتونسي رحمة
1: هذه الخامسة امشي مازالوا
3: شوف أنا راني آخر الشهر باش يسبولي عندي فلوس جاية فما ورثة
2: ازر بالوقت شو
3: بعنا الأراضي بعنا طبط لك
1: ادخلوا طول
2: برشا مصروف في السنة
3: بلاي نلقاش فوق منك 10,000 بلي نلقاش فوق منك 20,000
1: تعتبر الإجابة صحيحة باهي باهي
3: حاول
2: حاولكم
1: شنو هي؟
2: قلت لك مالا حشمة ما نشوف كيفاش حافظهم الكل كيفاش يقول فيهم الله أعلم
1: ركزوا معايا شباب صبايا باش نعملوا فصل صغير
2: اوكي
1: ونرجعوا تو خويا باش تدخل الكورة سمعتوني؟
2: نخرجوا احنا
3: نخرجوا احنا
1: اقعدوا والله سهلة كورة ما سهلة فاصل ثم نواصل
0: Publicité. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على الليسينا فانتين
6: ثم تسمع في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
1: رجعنا لكم سادة المستمعين مرحبا بكم كما قلت مازلنا متواصلين معكم رفع وينه عايت الرفع رفع وينه
2: شي جيب كورة ويجي ماشي بيلي بشنعبه بالكورة
1: مش نلعبه هاي مش نلعبه مازلوا زوز تحديات زوز تحديات زوز شبيه
2: حركات إحمائية
1: ها
3: هاني جيت بدات
1: هاني اسمعوني قداش تنجم تسمي فهمني ولا من جملة عندها ويجي بابا يجي
2: شو كنت دخلة
7: عزيز معايا اليوم
1: هاي معك كل واحد
2: شكانات
1: قداش تنجم تسمي من جملة عندها علاقة بالتعليق الرياضي يقولها معلق رياضي
2: جملة مش كانت كلمة كانت كلمة
7: ولا جملة
1: جملة ينجم يقولها معلق رياضي
2: عدو خي هكا جيت المعلق رياضي
1: هاي
2: ما شاء الله عليك
1: قداش من جملة
2: امشي مارس خدمته معك
1: امشي
2: ستة
1: ستة
3: تسعة
8: عشرة
1: عشرة
2: حداش
7: اثناش جعفر تو انت تحكم
2: وتخمس خمستاش
3: تفضلي
7: مبروك عليك
2: ليه سيلي
3: مبروك
2: عليك
1: خمستاش قريب قد خمستاش تروى
2: نلعب
3: بالريتم
1: اسمعني تعليق رياضي جمال موجودين في ماتش تعليق رياضي
2: جعفر ما تصعبهش
1: تروى دو ان توب
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا نحن اليوم في من استاد رادس حمادي العقربي زميلي هاني من استاد ما نعرفش شكون الدقيقه الاولى الدقيقه الثانيه الحكم دخل الميدان
1: عامل عركه
3: لا لا مش
2: جعفر انا نحكي كيكا مركز
1: زميلي هاني بيلعب درش
2: جعفر باهي ما تقصش
1: زميلي
2: اغزر له كفايه عمل لازمني
1: زميلي هاني من ملعب
2: ما قلتليش العقربي ما قلتليش مثل من
1: مش مثل
2: اعطيني تمثيل صوتي هذاك اسمه جعفر
8: ايه معناه هو جملة قال ديجا في تيران قالها معلق
2: نعاود ما نعاودش
8: ما تخلطش تدخل 15 جملة 30 ثانية
1: 10
2: ما تخلطش حتى ولات دقيقة ولات دقيقة ولات دقيقة مش 30 ثانية برا هيني
8: شنو باش نقول
1: صوت الجمهور
8: قداش من جملة اهلا وسهلا مرحبا بكم من ملعب حمادي العقرب هاو جمل
2: تتكلم شي يمشي شعار
8: من ملعب حمادي العقرب برادس الجملة الثانية
9: يا عبد السلام يا حلال
8: مواجهة نهائي كأس تونس الجملة الثالثة
2: ما تقولش الجملة امشي
8: بيه
2: قول كأنك تعلق عيش
8: بين الدور بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيسي
2: تشكيل
8: الأربعة حكم المباراة فولين الفولاني الجملة الخامسة حضور جماهيري يقارب 20,000 متفرج الجملة السادسة
2: ما تسميش
8: الجملة بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة كذا كذا كذا الجملة السابعة
3: والله نعمل خير منه هنا مش تعفوت
1: علق على ماتش برا بين ليفربول وتشيلسي باش نبعدوا على المشاكل
2: قالوا
3: يا مارتينيلي
2: قالوا ليفربول وتشيلسي
8: تبارك الله عليك
3: لا ولا لا مش خلاص
1: والله ليه
3: لا ولا
1: قلت والله ليه نعملوا فاصل صغير بعد شوي اخويا نستقبلوا هنا ان
8: شاء الله
2: يا مارتينيلي
10: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجعنا لكم ال 11:28 دقيقة باش نمشيو تسويت مع هاني في هاني جيت هاني مشيت.
2: هاني جيت. هاني جيت.
3: تعليق الظاهر اسمع قالك باش يهزكم تبعث في اخر حلقه متاكد
1: رفع
3: مارتينيلي رفع
1: اه جابرييل امشي خويا هاني
4: باهي باش نحكيو بعد شويه على مؤثر ارجنتيني ساهم في انه الكونت انستغرام تاع لاعب منتخب نيوزيلندا يوصل لعدد مهول جدا متابعين في ظرف صغير. من بعد نحكيو على شنو صار بالضبط، لكن خلينا نبداو المنتخب الهولندي منافس منتخبنا الوطني التونسي اللي كان لعب البارح على المنتخب الجزائري مباراه وديه قبل المونديال. والبارح كان المنتخب الجزائري احدث مفاجاه بعد ما انتصر على المنتخب الهولندي في هولندا بالذات ماتش لعب في روتردام 1-0 في المباراه هذه انتصار الحقيقه. يعني تفرجت في المباراه كامله الحقيقه، صحيح المنتخب الجزائري ما كانش هو المسيطر في المباراه، صحيح كان افضل في الشوط الثاني.
1: عمي هاني اربح ماتش واتك
3: والله العظيم
1: مش مسيطر، التاريخ بيقول شكون مسيطر شكون اربح هاي
4: باش نجيك علاش المنتخب الجزائري انتصر البارح، لانه المنتخب الجزائري كان اكثر افكاس من المرمى، ولانه المنتخب الجزائري حارس مرماه لوكا زيدان كان انقذ تقريبا 5 اهداف محقق، بالتالي كي تنقذ انت 5 اهداف
1: ايوه
4: وفريق يسجل هدف تقل روحك دابا 1
1: بديش. صاحبي ايش قال لي انا صاحبي يفهم في الكوره، قال لي باش ترشح في كاس العالم وتمشي للدور الثاني لازمك فهمني ولا جول احمامه، لازم كذيب في وسط الميدان ورونار في الاتاك
4: بالضبط في
1: هذه هي الكوره. لازمك حمام اخوي وبا وبا وبا وبا والله بالحق ينحي لك 4-3 كوره كيما الجارديال تاع الجزائر. خويا عندك ذيب في وسط الميدان يخرج لك كوره بالملي كيما البوتو تاع الجزائر تاع البارح، وليخ فسخ الجوار خويا في الكتر فانديس حاجه دوخ
3: بالضبط. لازم يعيطوا لك في البين جعفر
1: والله كلمه يعني صحيحه
3: ولا في المجلس تصور تقول لهم لازم رونار
1: لازم تربعوا كذا ما عندهمش شورت طويل
3: ندبروا لك شورت طويل
1: ندبروا لي عشان
4: ندبروا
1: اه جابرييل
3: رونار في الميدان.
4: دونك المنتخب الجزائري البارح اثبت للعالم الكل انه منتخب ينجم يتقرر الف حساب في الكوب دي موند هذيا. والحقيقه انا جعفر والله شفت حتى المقابلات الاخرين المنتخبات الافريقيه معناها شفنا حتى ما في مباراه منتخبنا التونسي امام النمسا البارح زاد نيجيريا ضد بولندا، شفنا المنتخب
1: شعار نيجيريا
4: شنو نيجيريا ربحت البارح ضد بولندا شنو المنتخبات الافريقيه. الحقيقه انا شفت كاس العالم هذه نتصور حسب رايي مش يمشيوا لبعيد، لكن نتصور المنيفو باش يكون متقارب جدا مع المنتخبات الاوروبيه، معناها ما عادش تنجم تكهن شكون باش يربح.
3: قبل كانوا شكون كوفي سمح معناها الانديه شكون
4: اي بالضبط قبل سنين ما كانتش الشيء هذا، كانوا منتخبات معناها الافريقيه ديما يخرجوا كلهم الدور الاول. المره ذي انا نتوقع في كاس العالم هذه نتصور نشوف زوج ثلاثه منتخبات في الدور الربع النهائي، مش نحكي على الدور الثاني على ربع النهائي، صاوب شوفوا زوج ثلاثة منتخبات إفريقية، لأنه الحقيقة النيفو ولا متقارب جدا يا جعفر. وزاد فتنا القارة الأسيوية كنا قبل إيجاليتي تقريبا مع القارة الأسيوية من ناحية الأداء والنتائج. اليوم الحقيقة المنتخبات الإفريقية الحقيقة تطور كبير، وبما فيه منتخبنا التونسي معناها احنا زادك تفكر أنت في العامين الأخرين كله نعبوا منتخب كبير معناها نعملوا مستوى كبير، بالتالي إن شاء الله يا رب تكون الأمور ممتازة. جوست كلمة صغيرة على منتخبنا، البارح عمل حصة تدريبية أولى في بروكسل، حصة شارك فيها كل اللاعبين وشوف حتى لي فيديو على الصفحه الرسميه للمنتخب مع حقيقه في التمارين منتخبنا ايام في التمارين معناها باداء قوي. تعرف انت كي تكثر كي تقوي الريتم تاع التمارين ديما يكون قبل الكومبيتيسيون، كي تقرب الكومبيتيسيون جعفر تاع كاس العالم تطيح شويه في الريتم باش اللاعبين يكونوا حاضرين وفري فيزيكمون في المقابلات. ان شاء الله بتوفيق لمنتخبنا، ونذكر ديما ونعاود ماتش نهار السبت ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي تحضيرا واخر مباراه استعدادا لكاس العالم كندا الولايات المتحده وايضا المكسيك، زوج مقابلات في المكسيك و مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية هي المباراة الأخيرة.
1: إن شاء الله باش يكون حضور جماهيري كبير إن شاء الله في بروكسل. فمني حكي لي حما عطية ما في بروكسل ماشي
3: مو حتى شمس ماشي برشا توينسا موجودين
1: فمني، قال لي جو كبير قال لي باش نعملوا أجواء كبيرة برشا فمني ولا إن شاء الله يا خويا إن شاء الله يا خويا تروح بلجيكا فمني ولا نلعبوا كورة ونوجعوا والنجمو حتى نقدموا تروح كيما كنت تحكي برجولية هذه،
4: وحتى كان ما قدمناش فايدة كونوا حاضرين في المباراة الأولى في كوب دي مون
1: برجولية خفص لك فازة. الحقيقة كيما كنت تحكي بالضبط واحد بيتعلتش على بدنه مثلا يقول لك البرازيل ولا الأرجنتين ولا ألمانيا ولا فرنسا. الحقيقة أنا أخويا
4: كنت ربحتها فرنسا في كوب دي مون الأخرين
1: برجولية هولندا الحقيقة معناتها فهمني السويد خاسر
4: السويد خاسر النرويج من غير هولندا النرويج خسرت ثلاث
1: غير هالاند
4: من غير هالاند وخسر ضد النرويج
1: والجابور ربحناها مره ثلاثه معناتها اسمعني نمنوا برجوليه
4: لا نمنوا شوف جعفر نمنوا هو الجابور فيش ربحناه احنا في دوره كيرين شدتنا طرح كامل من بعد تروا كونتر اتاك ماركينا تثبوا
1: انا ما يفرحني كان الاولاني على المجموعه والله العظيم لو كان نمنوا
4: ان شاء الله ان شاء الله ما باللوجيك صعيبه شوي
1: باهي سامحني بالله نحي
4: المسلم باللوجيك باللوجيك باللوجيك
1: لحظه لا تعمل مثلا اقوى كيب شكوني هولندا
4: على الورق دي
1: تعمل معها 0-0 تعمل
4: نيول بوركو با
1: وتربح السويد
4: الجزائر البارح 0-0 الدقيقه 86 قبل ما تسجل
1: تربح السويد وتربح اليابان
4: معليش نجم يا جعفر نجم
1: فارق الاهداف المدفوعه والمقبوله وكذا
3: اسمعني مش مبروك قلنا لك العام هذين عدلوا ودرا شكون مع بنما وقعدنا كيكا جعفر
1: معناتها ليه
4: مجموعتنا مختلفه
3: المره مجموعتنا مختلفه شوي
1: انا نسمع فيهم مجموعه قويه مجموعه مش مجموعه قويه المجموعه اللي تحت فيها هذول مصر ضد الارجنتين
4: لا لا مجموعتنا احنا اقوى مجموعه علاش جعفر شو
3: مش هسأل
4: مصر ولا المغرب ولا غير ديما في مجموعاتها فم منتخب واحد اقل منها في التصنيف تاع الفيفا مثلا المغرب هي. معها اي تي منتخب لعبنا الواحد هاي تي اللي هي اقل منها في التصنيف فهمتني معناها اي
1: احنا اقل وحود في التصنيف توا في مجموعتنا
4: احنا المنتخب الوحيد من افريقيا اللي الاقل تصنيفا في مجموعات سويد 37 احنا 44
1: يا ربي
4: الاخرين اعلى معناها فهمتني على الورق حقرين لكن احنا نجم نرفع انا عرضني فيديو البارح عرضني فيديو البارح قبل مونديال 78
1: سيدي محرس
4: في تم تصويره في الشارع وقتها والكل زوز ولاد صغار يقول له قبل مونديال 78 يقول له اول ماتش نلعب ضد المكسيك طفل صغير يقول له ان شاء الله ما ناكلوش سكور كبير يا اخي جاوبه صاحبه طفل صغير قال وراي الكره الدور من بعد تعرف ايش صار ربحنا احنا المكسيك 3-1
1: عبد العزيز العربي
4: والله قسما بالله والله تولوا جايين بعد الفيديو دونك راهو الكره الدور راهو ما تعرفش راهو الحقيقه نتاع 90 دقيقه هذيك تنجم انت تعرف كيفاش تتعامل مع الماتش تنجم تربح
1: شاطر.
4: انا ان شاء الله يا ربي نتفائل شوي وديما نحب نكون متفائل خاصه انه مرضي توقيت مقابلات كان اللي باش يسهر واللي بالرسمي يحب المنتخب يتفرج ماتش لو 3 نتاع الصباح ضد السويد وماتش الثاني ماضي ساعتين وماتش الثالث نص الليل
3: دونك اخر ماتش هو اللي
4: كان كشعب باش تلقى امبوتياج من ساعتين تاع الليل القهوه معبيه تو حتى الملاعبيه يحسوا كيفاش تلقى ناس كل راقده في ديارها ويتفرج
1: لا لا لا لا لا تحب نعطيك مفاجاه تحب نعمل لكم ساعه سعيده نص الليل
4: كان يحلوا لك مرحبا
1: ساعه سعيده نص الليل
4: فاروق تخدم ساعتين تاع الليل
3: نسمعكم
1: والله نعمل لكم ساعه سعيده نص الليل والله
3: اخر ماتش هذا تحكي راك
5: نحضر معك
1: ما نخدموش في النهار ويعطيونا لونتين ساعه سعيده نص الليل
4: انا نجي معك
3: انا نجي معك
6: انا نخدم
1: ونخدم اسمحوا لي نجي معك
4: والله نجي معك
1: على هذا موضوع
4: آية نكملوا فيسا
1: استادوا بالله
4: كملوا فيسا خلي وقت الريم فما مؤثر ارجنتيني اسمه سكارسو قرر انه يلوج على اقل قرر انه يلوج على اقل لاعب باش يشارك في الكاس العالم هذه معناها متابعه على حسابه على انستغرام معناها الاقل شهره مشى يلوج والكل فلقى انه فما ملاعبي في منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي السيد ذي عنده 4000 كاو ابوني على انستغرام اش مشى عمل مشى وتصاوروا ما يفوتوش 200 جيم في الانستغرام تاعو اش يعمل الانفلونسور هذا الارجنتيني مشى دونك طلب من لي زابوني نتاعو الكل واللي هو عنده ملايين على يوتيوب عنده 4.7 ملايين تقريبا على اليوتيوب مشى طلب انه الناس الكل تتبع السيد هذا او عنا ديجا التصويره في ظرف معناها اقل من نهارين تقريبا
3: ولا مليون ونص
4: ولا من 4000 ولا مليون ونص وديجا زين
3: وصلت
4: لثمانين
3: هو جعفور قال علاش من نختاروش لاعبي
4: الاقل شهره
3: متابعه واقل شهره في المونديال الكل نتاع 2026 فركز عليه قال القاتل تاع نيوزيلندا هذا قال هيت جوره ذي مو وراه ناس كل بغض النظر على جنسيتك بغض النظر على الكيب اللي تشجعها وردوه هو مشهور سيد ذي ولا مشهور وتعرف بالكدي جعفور
6: حلو
3: ناس كل ما تعرف
6: بعثوا له بروفيل رافع
3: ولا واسمع فما ناس دخلت الويكيبيديا بدلته قالك احسن جوار في العالم ومش نورمال وميزين عليه برشا باش يعمل حاجه في
5: الامريكا فينا
4: تعرف حاليا عنده 4.9 مليون في اللحظه هي
3: كانت عنده 4748
1: كلم حنا بعلا
5: انتم سمعتوني على البرونستيك قلت لكم
1: لا
5: سنة امريكا في الفينال ولا الدمي فينال
4: ذي ما عشت
1: هو اقوى فينال امريكا وايران
5: حلوه تجي
4: وحكم انجليزي
5: هو انت تشوف
1: اي ان شاء الله سي رفع بارك الله فيك يعطيك الصحه
4: هاني الفقر
1: كنت هاني جيت هاني مشيت
7: هاني مشيت
1: بعد شويه باش نعملوا احنا توا فاصل، بعد شويه عنا ما نحكيوا مدام ريم.
6: اي عنا
1: عنا ما نحكيوا، فاصل صغير ثم نوصل.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: بونجور.
2: بونجور.
1: مرحبا بك. هو وقيت سينجي.
2: سينجي.
1: عندنا ساعة عيد ميلادات وتهاني خلينا ما ننساوش الناس اللي تسمع فينا وبعد كده نقول لكم شنو باش نعملوا في سينجي.
3: هذا بالانستغرام زاد مريتش على اليوتيوب يا جماعة. سي مجدي بالحاج يقول صباح النور، اليوم عيد ميلاد ولدي قدومه بالحاج صالح، حاب نقول له كل عام وانت حي بألف خير. مدام درة الشتوي والله قداش حبيت المساج نتاعها، قالت صباح الخيرات والمسرات، حب نقدم تحية لولدي الغالي ونور عيني وقلبي وروحي وعمري اللي عايش على خاطره، ونقول له عيد ميلاد سعيد وألف مبروك نجاحك المتميز في مناظرة فرنسا يا كنزي وحياتي، ربي نشحك ويعليك ويخليك لي آدم 21 سنة. ألف شكر، تحياتي لكم الكل، شال ألف مبروك يا الدومة. مدام يسرى نملاغي إن شاء الله مانيش غلطة في اللقب، تكون تحب نهني بنتي أيوتا على نجاحها سنة أولى جامعة، وإن شاء الله ديما متألقة ومتميزة. سلم لي برش على جعفور ورافع ودي.
1: شكرا
2: قول. سمحني مجدي سوريا كعدتها ربيب، كنت مش نقول هنا توا. فما ميمو من عشنا واسمها من البارح، هي عيد ميلادها البارح، دونك مش عامله ديديكاس اليوم. صباح الخير رفع، ما تنساش الديديكاس نتاع عيد ميلادي بعثت لي البارح، وقالت لي ابعث من بعد باش نهبطها على الباج نتاعي. عندنا
1: الفضايح كل شيء يقرا عيد ميلادها سعيد ان شاء الله.
2: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير. ميمو
1: ميمو اليوم عيد ميلاد، اليوم زاد عيد ميلاد فاطمه فطومه الحجري، كل صباح تصبح عليكم وتسلم عليكم. البارح قالت لي افرحوا بيا غدوه، كل عام وانت حي بخير يا فطومه، يعطيك الف صحه وان شاء الله تكون بخير وخير من المدة اللي فاتت. هو احنا في العادة بالطبيعة تعرفوا سينجيم مع ريم كما مستنسين نلعب، ولكن بما انه جعفور غدوة بش يكون موجود معاكم لكن مش معنا احنا، بش يكون موجود في صفاقس وبش تتبعوا ساعة سعيدة من صفاقس على خطر عنده مهمة مهمة نبيلة كالعادة. تعرفوا غدوة نهار جمعة ومستنسين في الناس بالناس، نحاولوا نعاونوا الناس ويحاول جعفر يحط من طاقته الكل بش يجيب محبتكم انتوما ومساعدتكم انتوما باش نجموا نعاونوا حالات تبدا مستحقه. اكيد احنا غدوه جعفور باش يكون في صفاقس على خاطر فما مهمه غدوه باش تنجزها جعفور في صفاقس لجهه صفاقسيه. خلينا نقولوا اللي انت غدوه عندك مهمه باسم جمعيه اطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصيه والتوحد على خاطرهم مستحقينك وقصدوك في حاجه.
4: الحقيقة غدوة تحدي كبير برشا، تحدي كبير برشا للبرنامج هذا، للبرنامج هذا وللمستمعين بتاع البرنامج هذا، تحدي كبير برشا، تحدي مش سهل
3: بصراحة.
4: ماهوش سهل والله، ماهوش سهل بالكل بالكل. غدوة نحكيه على تحدي بتاع اسكو نجمو نحطوا اليد في اليد ونشيريو كار قيمتها 149 مليون. 149 مليون الوليدات ذوي الحاجيات الخصوصية. باش نحكي لكم القصة أنا كيفاش صارت، مشيت وشفت وعينت الوليدات هذوما اللي هما من ذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد، وقع إدماجهم في المجتمع
3: الحمد
4: لله، وقع إدماجهم في مؤسسات اقتصادية يقراو في مولاه وباش يخدموا. العائق الوحيد هو التنقل، لأنه يعني ثم شكون يسكن في عقارب ما ينجمش يتنقل للوضعية المادية متاع العائلة. تصور معناتها إن شاء الله ربي يعين أي إنسان عنده وليدات أو طفل توحد ولا عنده طيف توحد ولا من ذوي الحاجيات الخصوصية، راهي ما هيش سهل،
1: مستحقة لهوة خاصة وتعب أكبر،
4: لهوة خاصة. دونك الإشكال اللي صار أنه المؤسسة الاقتصادية قبلت الوليدات هذوما، ولي بارون فرحانين برشا انه ولادهم وقع ادماجهم. تعرفش معناتها؟ معناتها ينجم يكون الطفل هذاك اللي هو عنده طيف التوحد ولا التوحد يصرف على عيله، وراهم متميزين جدا واذكياء لدرجه لا توصف. ولكن الاشكال القطيعه وين؟ انه ما عندهمش كيفاش يتنقلوا.
2: صعيب تعمل من
4: صحيت. دونك التحدي بتاع غدوه، انا ادعو اي انسان يسمع فيي في اللحظه هذه، غدوه بالنسبه لي انا هي اصعب حلقه في حياتي، اصعب حلقه في حياتي في برنامج اسمه ساعه سعيده. ولكن عمري ما قطعت الامل وما ندريش انا ربي شنو مخبينا وربي شنو مقدر. ريم احنا لمينا 5 امبولانسات لغزه،
1: صحيح
4: نوينا على 50 مليون ندرش على التاريخ، قلنا اجي نلموا 50 مليون ندبروا امبولانس اوكازيون هكا ولا
1: صحيح
3: ديكارت كنا على قد ما نجم.
4: فصارت فزعة نلقاو روحنا شارين 5 أمبيلونسات ووصلوا لغزة. البرنامج هذا والمستمعين بتاع البرنامج هذا اللي أعطت صياغتها واللي جات لنا قالت برع بكلوتي واللي عرس ولدها فمني ولا واللي بعث واللي أعطى 10 ملايين واللي العمرة متاعه واللي الحجة وصار يعني واللي جاب 20 دينار التكسيست وكذا. يعني نعيشوا في أشياء جميلة جدا من بين اللحظات اللي منجش ننساها الأمبيلونس تاع قرقنا اللي ثم مواطن لمينا 3 ملايين قدرة ربي عظيمة يسمعنا مواطن بالصدفة يقول قديش مازال في الأمبيلونس وقولوا له 47 مليون يقول 50 مليون من عندي.
3: ما تتنسيش هذيك
4: 50 مليون من عندي. العشية بعثهم 50 مليون نهيرين 3 اسألوا الهلال الأحمر فرع قرقنا والأمبيلونس موجودة الآن في قرقنا. لو كان احنا ما نصلحوش وما ندزوش كذا شو باش نعطيك معلومة. أنا علاش هكا وفرحان وسعيد وفخور بنفسي. الكلام سهل احنا غدو في الفعل. الكلام سهل قول اللي تحب قول فاش يعملوا من ثم قريت كومنتير البرنامج بتاع الطلبة قول اللي تحب لا قول اللي تحب. الفرق انه انت باش تقول وانا باش نفعل وانا غدوة. قلت لك تحدي حياتي تحدي حياتي في البرنامج هذا فمن ولا انه يا خويا مش نلم المونطون الكل على الاقل غدوه تكون الحقيقه حمله. وخاصه ادعو رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصاديه رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصاديه والشركات نعلمهم اللي لو كان انت تتبرع بمونطون للجمعيه هذه حسب علمي انا يتنحى لك من لامبو يتنحى من لامبو.
1: فما تسهيلات جبريه وتسهيلات
4: المؤسسات الاقتصاديه
1: وفي مسؤوليه مجتمعيه.
4: وانا مستعد نذكر اي مؤسسه اقتصاديه غدوه تدخل معنا وتساهم. اي مؤسسه اقتصاديه اقسم بالله العلي العظيم لا نعرف شو باش يصير لا عندي حتى شيء في راسي. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ادعو الناس اللي يعرفوا اش معناتها ولدك من ذوي الحاجيات الخصوصية ولا عنده طيف التوحد ولا التوحد. أدعو الناس ميسورة الحال اللي صارف على ولده وهز على ولده وقف الولد وكذا فهمني ولا أنهم يقفوا مع الجمعية هذه. في الأخر بالكل مش أقول كلمة واحدة كل ما تدور العجلة في الكار هذه وصارت قبل وعملناها لهنا
3: جمعية
4: المروءة جمعية المروءة يظهر لي
1: المتعددي
4: نوين على كار نوين على كار خذوا كار ومينيبيوس
1: صحيح
4: كار ومينيبيوس وتو غدوة نهبطوا فيديو نفكروا السادة المستمعين ونوريهم فلوسهم وين مشيت.
3: مش قال وقتها جعفر تتفكر العروق تدعي للحلوق لهنا تدعي للعروق على خاطر
4: ما تدعيش لحلوق
3: معنى ان شاء الله ربي يطبيهم وتتعدي دي الإعاقة يعني كتلة جسدية فقط ولا وقتها كار وبيوس.
1: جعفر مهمة مش سهلة لكنها ياسر نبيلة. خلينا نذكر جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد الكار اللي مستحقينها على خاطر الصغيرات ذوما اللي نجم نقولكم اللي هم أعمارهم من بين 11 سنة و 23 سنة.
4: بربي ملاحظة أيوة. سمحني ملاحظة مهمة برش سمعتي معدل الأعمار ولا
1: من 11 ل 23
4: من 11 ل 23 رأي ثم حاجات تفرح راي ثم حاجات تفرح برشا برشا برشا من مؤسسات اقتصادية تونسية ما نجمش نسمي. أما ثم مؤسسات اقتصادية تونسية تاخذ زوز من وليدات ولا ثلاثة عندهم طيف التوحد ولا التوحد صاحبي تصرف عليه تكونه تقريه تخرجوا. أنا عندي صديقي مهدي فهمني ولا اللي هو خذ الجائزة العالمية الثالثة خذ الميدالية البرونزية لانه ثم مؤسسه في تونس لنا ثم ريستوران في تونس معروف على ملك سي منير العارم ربي يبارك له الله يبارك له ومش كان مهدي جابوا ليت اخر خذوا الميداليه البرونزيه في العالم. هذوما رام دي جيني هذوما لو كان نعطيهم الفرصه ما نقصيوهمش. الكار متاع غدوه هي العجله الحقيقيه متاع الخير اللي باش تدور اللي باش يتبرع غدوه. راه كل ما تدور العجله هذه وتهز الطفل هذاك يقرا فهمني ولا وتهز الطفل هذاك يخدم ويصور لفرنك ويعاون حتى عائلته. أنا راني واعي فاش قاعد نقول. أراهي بركة وراهي صدقة جارية. أدعو كل الأمهات والجدات والجدود الناس اللي معناتها يفهموا فهمني ولا اللي يحب يصدق اللي يحب يزكي اللي يحب كذا عليكم امان الله باش نعطيكم رقم الحساب الجاري ولا يا رب يا عالي غدوه نبشركم ان شاء الله اخويا من صفاقس غدوه تجيكم البشاره ان شاء الله من صفاقس غدوه تجي البشاره والكار هذه تحصلوا عليها ونوريوها ونوريو فرحه الاطفال بيان سور من غير ما نصوروهم وكذا فرحه الاولياء
2: انا جست ندعو الناس غدوه سبيسيالمون عاونوا بزيد علاش نحن باش نحكي باش نخص في الكلام متاعي الأطفال اللي عندهم طيف التوحد والتوحد يعني وحكينا عليها برشا مرات لهنا وأنه حتى في القراية نوعا ما مش نقول ما عندهمش الحق يخرجوهم حتى من القراية شفنا نحن حتى في التاتيك يوصل النيفو معين
1: محاولة الإدماج
2: ما يجناشها وصعيبة والله فرصة هذه والله فرصة أنا بكري في الأوف جعفر قال لي راهو العباد باش يدخلوهم يعني كريمون يخدموا في لي سوسيتي وكل شيء يعني والله فرصه وانيشيتيف لازمنا نقفوا معها بتزيد تنتشر
3: اكثر
2: بتزيد تنتشر
4: اكثر
3: فوالا تشجع الناس ان تعتمد عليهم
4: السؤال المطروح اسكو التوانسه غدوه فهمني ولا حدث كيما هذا نجم يكونوا فيه يد واحده الناس كل ما بعضنا ولا نجم يكونوا فيه يد واحده الناس كل ما بعضنا ولا وباش نقولها انا لاول مره في حياتي فهمني ولا انا قبل ما نتكلم شو ما نقولش أنا باش نساهم مادي أنا نعتبره واجب اليوم ما هوش فعل الخير ها باش نبدأ بروحي أنا نعتبره واجب اليوم غدوة ما عنا حتى حل إلا الانتصار ما عنا حتى حل لو كان المؤسسة كما قلت لك الاقتصادية ورجال الأعمال والكوارجية والفنانين والمواطنين والتوسل للبرة والتوسل للداخل تتكتلوا على كار فهمني ولا اللي هي رمز الانتصار فهمني ولا اللي هي زادة مرشومة وباش تقعد لنا وهذاك هو اللي يدوم
1: هذاك هو اللي يدوم جعفر نحب نذكر انت خصيت بالكلام الصغيرات اللي فما شركات ومؤسسات اقتصادية باش تدمجهم وتقبلهم وباش يخدموا باش يولي انسان فاعل وموراله يتهز ويتطور هو في حياته وينجم يعاون عائلته هذوما اللي في الاعمار المعينة لكن حتى الصغيرات اللي في الجمعية هذية راهو لي زاكتيفيتي اللي يستحقها الطفل اللي في طيف التوحد على خاطر الصغار هذوما لازمهم يخرجوا برشا لازمهم يتفرهدوا برشا لازمهم يعملوا دي زاكتيفيتي هذا كله لازم تنقل
4: طبعاً.
1: الجمعية هي خارج السنتر فيل متاع صفاقس مقرها بطبيعته وهما ساكنين في كل بلاصة لازم شكون ينقلهم الجمعية راهي توفر لهم في ديزاكتيفيتي يتعلموا يصنعوا يحلوا لحلو يعملوا ناتاسيون يلعبوا تنس يعملوا خزف يلعبوا كرة قدم تسقل في المواهب متاعهم وتحاول توصلهم طبعاً. حتى الصغار اللي يولي عندهم إمكانية أنهم يندمجوا طبعاً. في سوق الشغل دونك الكار هذه حاجة مهمة برشا وانتم باش تعاونوهم برشا باش ينجموا باش ينجموا
4: يفرحوا
1: باش يولي يمارسوا فيهم برشا يعملوا في رياضة بالقدا ينجموا يوليو أبطال رياضيين هذوما الكل التظاهرات الثقافية باش يخرجوا حتى من صفاقس يجيوا يحضروا حاجات لأن هذا كله لازموا هاك الكار هذيك اللي تولي يديهم وساقيهم اللي الحقيقة أنت قلت لنا المبلغ 149 مليون توانسة 149 ألف دينار معناها يد معناها يد
3: دينار واحدة دينار
1: يد حتى كان شريكة زوز مؤسسات رجال أعمال الحقيقة قادرين باش يعملوا هذايا وهذا ماهوش غريب زاد على صفاقس اللي قبل كيف عملنا ديزاكسيون فيها ديما كانوا يستجيبوا ان شاء الله جعفر ان شاء الله جعفر غدوه التحدي يكون ناجح كما
4: مثلت الكار غدوه مش لصفاقس الكار بتاع غدوه مش لصفاقس الكار بتاع غدوه لتونس
1: بالطبيعه
4: وان شاء الله يا ربي بعدها كار اخرى في بلاصه اخرى
1: اكيد
4: وان شاء الله يا ربي بعدها شو احنا الحمد لله يا ربي فضل ربي وقت اللي نقوله نفعله
1: الحمد لله
4: وقت اللي نقوله نفذوا انا غدوه متوكل على ربي 149 مليون اللي هم 149 شخص يسمع فينا دفع مليون 149 مليون اقسم 500 شخص فهمني ولا 500 دينار عبارة
2: 300 شخص
1: يعطيو
4: 300 من اللي يسمعوا فينا 300 فقط
2: 500
4: كل واحد يعطي 500 300 مواطن انا اخوي باش نحط مليون ناقصني 148 مواطن كيفي
1: جميل بي ان شاء
4: الله توكلنا على الله
1: توكلوا على ربي فهمتني.
4: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ريم ورباب ورفع ميرسي بوكو ان شاء الله غدوه نشرفكم بصراحه فهمتني ولا والملاحظه الشركه اللي باش تتبرع وباش تمد
1: نذكرها
4: اقسم بالله لما نذكرها نذكرها ونشكرها
1: في الخير
4: وفي الخير
1: صحيح
4: وباش نقولهم الكل وباش نعملهم الكل وربي يبارك لهم الكل
2: امين
1: ان شاء الله جعفور.
3: الناس كل جعفور احنا عندنا ثقه فيك وعندنا ثقه في التوينز خاطر مش غريب علينا ومش اول مره. وانت قلت ان شاء الله المريدي سفيقس مره اخرى ولا اخرى نفكر في العيد في العيد من سليانا وصل للعلوش للواحد في اريانا راي فهمت هذيك اللي صار ماني مش مربوطة ببلاصة معينة ولا ناس معينة والتوينس زاد اللي في الخارج راو في فرنسا ألمانيا إيطاليا الخليج راو مخك يقف إن شاء الله ربي يبارك لهم يكونوا موجودين غدوة.
4: هذاك علاش الورد هذا يتصدق. خديت برشا ورد في حياتي بالنسبة لي أنا هذا من أكثر الورود اللي جاتني صدقا حسيتها لما راك تكلمت حسيتها وجيت في وقت وتعب شوي هنا تعب شوي بالحق نحكي لك فهمتني ما عندي شوية ضغط وستريس وكذا ونحضر في مسرحية وكذا وعندي انتظارات فهمتني وبنتي عم الجيب بار وبتشرب الماء ولا بتشربش الماء فهمتني والله فهمتني خوي أنا فخور بساعة سعيدة ومتأكد بحول الله أدعو جماهيره في رش ساعة سعيدة غدوة للطرح الحقاني الانتصار ولا غير الانتصار
1: إن شاء الله جعفور. الناس كل غدوة يكونوا في الموعد والناس كل تمديدها وتعاون شكرا ليك غدوة مالا بش اليوم ماشي لصفاقس
4: توا
1: باش تتواجه إن شاء الله طريق السلامة.
3: أنت ميرسي
1: لأولاد
4: طارق
3: سلام عليك
1: ميرسي لأولاد ميرسي لكم أنتم إن شاء الله غدوة تسجلوا حضوركم وتعاونوا الناس كل باش نجموا نحقوا الهدف هذايا نتقابلوا غدوة من صفاقس يقابلكم جعفر في لمان وباي باي.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: بليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
9: مونديال سنيم عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
10: ديوان افهم فلاش نيوز
11: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلمة. نقل حوالي 130 مهاجرا غير نظامي الى النقطة الكيلومترية 21 بمخيم العمرة من ولاية صفاقس تمهيدا لترحيلهم رحلة طوعية الى بلدانهم حسب ما صرح به المشرف العام على المخيم كيلومتر 21 في العمرة لديوان افهم.
12: احنا تو موجودين في نقطة تجمع عندنا ثلاثة نقاط تجمع في ولايات المنتشة تدفق متاع الأفارقة جنوب الصحراء اللي هي تونس العاصمة في ولاية نابل وفي ولاية سوسة. اليوم معناتها بصفة استثنائية نحن في العادة نبرمج زوز رحلات ثلاثة والسبت نظر لكثرة معناتها النداءات متاع الأفارقة جنوب الصحراء للعودة البلدان متطوعيا دونك اليوم نظمنا رحلة استثنائية في ولاية تونس وفي نفس الوقت في ولاية نابل وفي ولاية صفاقس. العدد الجملي اليوم 130 معناتها شخص يرغبوا في العودة الطوعية لبلدان. في تونس العاصمة توعدنا 80 وبين نابل وسوسة 50.
11: المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز توقعان اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين بهدف تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات. انطلاق نشاط دار الخدمات الرقمية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وذلك في إطار تقريب الخدمات من المواطن وتحسينها ودعم التحول الرقمي والإدارة الذكية حسب المكلف بتسيير شؤون بلدية جلمة نور شكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. إصابة الكرز حبل ملوك بولاية سليانة قدرت للموسم الحالي ب 8250 طنا على مساحة تقدر ب 785 هكتار وفق ما أفاد به رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين.

0: بهير عوجي في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 91.2.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعواد موعدكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا معكم كالعادة نرجع لمختلف وكبرى الأخبار والمواضيع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية فقرة عطير تكتشفوا المواضيع اللي اختاروها اليوم الأولاد في البلاتون. بعد أكيد باش تكون لنا جولة في مختلف المستجدات الوطنية، باش نحكي على زر بطاقة إذاعة بالسجن في حق رئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرم المحامي خالد الكريشي. باش نحكي أيضا على وزير التجهيز اللي قال منصة التسجيل في برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موفى 2026. في الأخبار العالمية باش نحكي على مجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران وقيد صلاحية ترامب. نرجو معكم على التفاصيل والمعطيات. ثم كالعادة الساعة الثانية نمشي معكم لفقرة الارتيكل دي جور. هل تواجه الأردن خيارا وجوديا للدفاع عن الأقصى؟ تفاصيل المقال نلقاوها بعد مع طارق الكحلاوي. وآخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. والسؤال أو العنوان اللي اختاره نور: ما خيارات الكويت للرد على الهجمات الإيرانية خاصة في علاقة بالمطار؟ تنرجم بعد على تفاصيل المعطيات الأرقام كالعادة آخر الحصة. وهذه دونك المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
3: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين ولطارق الزملاء في الإعداد وزملاء التقنيين. وبالمناسبة نتمنى لتلامذة البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقها، من البارح ما كنتش حاضر بما فيهم بنت خويا خلود البيت عادي الباك، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل ونجحها.
3: إن شاء الله ربي يوفقها بسام، وإن شاء الله ربي يوفق طبعا التلامذة الكل عاديو في الباك وإن شاء الله بالنجاح ويفرحوا عائلتهم الكل. مرحبا بك مرة أخرى بسام. وطارق الكحلاوي أهلا وسهلا

0: بطرق.
1: مرحبا بكل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين بيك ابتسام بسام بفريق الاعداد وجستمو كل التوفيق لكل تلاميذ البكالوريا منهم ابني بالمناسبه
0: مره
1: بالتوفيق لهم جميعا. وفما بلاي تعليق على خبر شفت تلفزيون ليبي قال اللي تطبيقات في تونس لا تعمل بسبب أسباب سياسية. هو المسألة متعلقة طبعا بالبكالوريا بالواحد فقط تصحيح. أنا بعثت لأحد المسؤولين بتاع التلفزة دي قلت لها أعملوا شوية بحث وتحري في الموضوع.
0: أعملوا شوية بحث وتحري. يعطيك الصحة طارق مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق لبنت أختك بسام ولابن طارق ولجميع التيم ده اللي عديوا في الباك. بس طارق تقولش عليك أنت زادت كين كنت تعدي فيه الباك صح ولا لي خاطر ديما شعور الشعور الأب والأم كأنه هو اللي عديوا
1: صحيح. أي طبعا هو يقعد ديما الباك رغم تغيرت ما عادش الباك متاعه قبل اللي كان طبعا مازال مناظرة يقعد واحدة من الامتحانات الوطنية الرئيسية في البلاد ولي نموذج للتعليم العمومي ونموذج التعليم في تونس كل التوفيق للجميع.
2: هي رهبة اليوم الأول بعد تلميذ أول ميعاد الامتحان يكتشف اللي هي البكالوريا مجرد امتحانات. إن شاء الله ربي يوفقهم الكل.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. مرحبا بكم من جديد طارق وبسام والبداية كالعادة بفقرتنا عطاير.
3: عطاير
0: نبدأ معك طارق تفضل.
1: والله البارح من الصعب إذا كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك ما تكون شفت ليان أو فيديو هو نفسه أو صور مأخوذة من فيديو لمشهد بشع. مجموعة من الشبان التوانسة اقتحموا أحد المنازل الموجودين فيها فارق جنوب الصحراء وظاهر محاولة بركاج برامو شدين سكيكن الكل وصايرة ما يشير إلى إما محاولة اغتصاب أو ربما اغتصاب لاحقة ما نعرفوش لي امرأة حامل من إفريقيا جنوب الصحراء. ما عنيش يلزم تأكيد على أي معطيات حول لا تاريخ لا مكان الفيديو لكن المؤكد اللي فما حاجة منها هذا صارت وقتش وكيفاش هذاك موضوع آخر. في نفس اليوم صفحات أخرى منها صفحات بالمناسبة يعني ما تتبع صفحة تتبع مدون كان مع الرئيس توا ضد الرئيس كالنوع هذاك اللي كل نهار وكيفاش معناتها يتفاخر بأنه امرأة يبدو تونسية تصور في امرأة أخرى إفريقية جنوب الصحراء هي وبنتها وتتكلم فيها يعني بشتائم معناتها يعني ما ظاهر محاولة يعني اعتداء وتحرش. الحقيقة لا يمكن وهذا جبدناه قبل لكن توخ نقول وصلنا مرة أخرى مرة في العام في الفترة في العام نقصد عنا سيزون تصير فيها تزايد تكثف لمؤشرات متعلقة بالموضوع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وفيها أكثر من مستوى فيها زيادة واضحة وكل عام تزيد لمنسوب العنصرية ولتبرير العنصرية فيها عدم وضوح وغموض أحيانا في موقف الدولة من حاجات من نوع عادية من ممارسات عنصرية خاصة تحس زيادة اللي فما خدمة متاع خوارزميات في التواصل الاجتماعي. بالمناسبة هي ينجم بعضها يكون يظهر مناصر للرئيس لكن جزء منها واسع يحمل مسؤولية أيضا للرئيس. وأنا ملاحظ اللي الموضوع هذي قاعد ياخذ في منحة أكثر فأكثر خطورة. انت معاش متعلق المسألة بمعارضة وسلطة متعلقة بالدولة والالتزام بدولة القانون والمؤسسات متعلقة بقديش نحن عنا إمكانية نلتزم بالقوانين القائمة بما فيها القانون الذي يجرم العنصرية. لهنا فما نوع من التراخي لازم نقول اختاري من الفيديو هذا ممكن يكون قديم ممكن ما نعرفوش عليه لكن من واجب دونتوليكا لأنه عملية اعتداء مسلح ومحاولة اغتصاب من واجب الدولة أنها تبحث وتلقى أين تم نشره كيف ومش فقط لأنه نشروه أفارقة جنوب الصحراء واللي نجرموهم هم الأفارقة جنوب الصحراء الخطر يبدو أحد أفارقة جنوب الصحراء واللي نشر من فيديو واضح التونسي يعني ما ناخذوا من الهدف أنه هذوك بيتشدوا كيتشدوا هذمك ولا يتشدوا الناس اللي يقوموا بحاجة كيمنا كيف فهو تأكيد لالتزام الدولة. وهنا معناتها طبعا فما السياسة العامة في علاقة بالهجرة غير النظامية قلنا ونعاودوا اللي مهم أنه دولة تكون صريحة في علاقة بما يحصل وفي علاقة بالأمور الاتفاقات التي صارت بالاتحاد مع الاتحاد الأوروبي، وأنه نطلع على المعطيات من خلال المصادر التونسية. توا أسبوع التالي خرجك الخبر من مصادر إيطالية حول الحرس المالي الإيطالي 22 في جيو بين ميناء أي تونس وصفاقس. مهم نسمعوا الخبر من مصدر تونسي رسمي ليس من مصدر إيطالي. في كل الحالات راهو ما يليقش بينا، لا كتوانسة لا كناس عايشة في القرن 21، لا بالمناسبة حتى مسلمين. راهو أنا نستغرب أحيانا البعض يستعمل مصطلحات مستمدة من الدين الإسلامي للتعامل مع الوضعية هذه بشكل عنصري. تحتي الإسلام أكثر من أكثر الأديان التي ثبتت رفضها للعنصرية، معناها تقعد بيت يعني حاجة غريبة جدا. يعني كانوا فما دين جديد عند بعض الناس، يعني فما مشكل في علاقة بفرقة جنوب الصحراء، وقلنا لي موجود في علاقة بأنه سياسة الدولة التي منعت خروجهم، لكن سياسة ترحيلهم ليست سهلة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة. تونس يجب أن تتعامل مع المنظمة العالمية للهجرة، حتى الاتحاد الأوروبي راهو يقدم تمويل لي معناتها مواجهة مسألة الهجرة غير النظامية لهنا. بعض التمويلات تمشي عن طريق المنظمة العالمية للهجرة، والبعض ولا يسميها أنها في المنظمة العالمية للتوتين. هذيك المنظمة العالمية للهجرة هي أيضا تحمي مهاجرين تونس في بقية دول العالم، بالمناسبة مش خاصة بتونس، ما هي جاية لهنا، هي خاصة ببلادنا. قلنا العديد راهي تم أعلانها من مصادر رسمية لا تصل كما تقول المصادر التكتوكية مليون وزملين وكل كلام الفارغ، يعني لا يتعدى الأرقام، لا تتعدى في الأقصى 45,000 50,000. هي يجب التعامل مع الموضوع. فما مشكل ديموغرافي في تونس، فعنا مشكلة التهرم الديموغرافي، وفما مشكل في علاقة بالبنية الديموغرافي. إيه فما ويزبو يتناقش بهدوء وبمنطق دولة القانون والمؤسسات لا غير. كل ممارسات الأخرى ما عندها حتى معنى. راهو كان نسخيلوا وإحنا عايشين في المريخ وبش نسكر ونعملوا حيط وانتهى الموضوع، مش ممكن. بخلاف ضرورة التعاون الإفريقي الإفريقي، مستقبل العالم في إفريقيا راهو غريب. راهو كوريا الجنوبية في آخر الدنيا في الهيه من غاديك، عاملة قمة إفريقيا كوريا الجنوبية، ونحن في القارة من مصلحتنا علاقات جيدة وعلاقات قوية مع محيطنا الإفريقي. فيديوهات هذه تدور في صفحات إفريقية، راهو مش يبدأ في بالك صفحات في الكوت ديفوار وفي غانا وفي نيجيريا. هذا مضر لصورتنا. وزارة الخارجية النهار عاملة يوم إفريقيا، تعمل 80,000 يوم إفريقيا، يجي فيديو كي من هكي طايح لك كل شيء في الماء. ما هذا؟ يعني لهنا فما حاجة متعلقة بالمجتمع عميق. فما جزء في مجتمعنا لا يزال مريض بممرض معينة فيها الكراهية، فيها الشماتة، فيها العنصرية مزال، وعندنا مسؤولية كمجتمع لمعالجة ذلك. فما مسؤولية الدولة ما في ذلك شك، أنه تعلن بشكل واضح وصريح وتلاحق كل من يقوم بذلك، في نفس الوقت تقوم بواجبها كدولة تحمي الحدود وعندها رؤية في العلاقة بالجانب الديموغرافي، وتكون صريحة وشفافة في علاقة بالاتفاقات التي صارت في علاقة بالهجرة غير النظامية مع إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي. يعني هذه مسألة ضرورية ملحة وعاجلة، ومن المهم أن يكون فيها موقف وانتر بارانتيز. كل الأطراف يجب أن تبدي موقفا، تبدي موقف في كل المستويات، راه مش اللي يحب فقط يركز على العنصرية يركز كان وقت اللي تصير عنصرية، واللي يحب يركز وقت اللي تصير تعديات من أفارقة جنوب الصحراء، واللي يلزم الناس كل عندها موقف، وخاصة على الخدمة اللي صايرة الخطيرة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي متاع افتعال فيديوهات وتصاور وحكايات ولكن فما فيديوهات ايضا صحيحة كيما الفيديو بتاع البارح، ما فيه حتى شك. فقط يجب التحري بوين تعمل كيفاش، وعلى الدولة القيام بذلك وملاحقة من قام بذلك ومعاقبته عقوبة صارمة، لانه هنا نشوفه في الدولة ما حاركة. عنا 4 ولا 5 ناشطين عملوا مسيرة في على الاستفتاء في عام 22 البارح يبحث، يعني من 22 توا هذيك في علاقة، لأنه فما موقف ضد السلطة يولي فما حركية. أما كي يبدأ فما حاجات كي منكية ماذا بينا نطفي، ما تنجمش تطفي الضوء. الصمت على هذا الموضوع لن يحل المشكلة، يجب الصراحة والشفافية ودولة القانون والمؤسسات فقط.
0: مرة أخرى الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين طبعا انتظار السلطة الرسمية اللي باش تأكد أكيد التوقيت والمكان. ومرة أخرى نقولوا أنه مش كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالضرورة يكون صحيح، وإلا حتى إذا كان صحيح مش بالضرورة باش يكون جديد وإلا قديم، ولكن في العموم مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في عدد كبير من الملفات من الشأن الوطني من ضمنها ملف الهجرة غير النظامية لازم تكون كما قلناها قبل وقلتها هوني في البلاتو في علاقة بالسياسة الاتصالية التوضيح على الأقل بخصوص معلومات أو الفيديوهات أو الصور سواء صحة وإلا غلطة يخرج ويصير تقديم المعلومة باش ما تاخوش منحة آخر وما تتنشرش الإشاعة وتتبنى مواقف عليها أو تدوينات أو أخبار تكون مبنية على معلومات غير مؤكدة أو معلومات غلطة أو فيديوهات غلطة. وهذه مهم ومهم جدا. في الأثناء حكينا حتى في وقت سابق على الخطة اللي قاعدة تقوم بها الدولة في علاقة بالعودة الطوعية واللي في كل مرة الحقيقة قاعدين يخرجوا في أرقام وفي معطيات تخص الأعداد وين وصل المسار هذا. وكنا حتى حكينا مؤخرا لقاء اللي قام به وزير الشؤون الخارجية في علاقة بالعودة الطوعية وبرشا مجهودات قاعدين يقوموا بها للأمانة في علاقة بالوحدة الإفريقية كما قال عليها طارق. ولكن يقعد في الأثناء وفي المقابل فما مواقع تواصل اجتماعي فما انتشار وسرعة رهيبة في علاقة بالمعلومات الأخبار الفيديوهات الصفحات الفيسبوكية. مهم جدا التعامل معها من حيث الناحية الاتصالية والنفي أو التأكيد في علاقة بالمعطيات لوضع حد للإشاعات والأخبار الزائفة خاصة كنحكي وعلى ملف بأهمية الملف هذايا. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير ومن طارق الكحليوي باش نعطي الكلمة مباشرة لبسام حمدي. بسام الموضوع اللي اخترت تحكي فيه اليوم تفضل.
2: والحقيقة الموضوع حكينا عليه سابقا، حكيت عليه هنا وحكى عليه سرحال البارح اللي هو آفة التسريبات هذه متاع الامتحانات. قبل كنا نحكيه على التسريبات الأكثرية اللي تتعلق بالشأن السياسي، كنا نحكيه على التسريبات متاع محادثات داخل الأحزاب، التسريبات متاع تحوير وزاري، تسريبات. اليوم التسريبات الأف هذه ولات اقتحمت المعاهد واقتحمت المؤسسات التربوية للأسف، ولات تهدد يعني في مستقبل أجيال كثيرة. اليوم للأسف المناظرات الوطنية والامتحانات الوطنية لم تعد محصنة من مافيا بيع وسائل الغش الإلكتروني. نقولوا مافيا فعلا هي مافيا لأنه فما يعني جهات وأطراف تستورد في قطاع هذه متاع التكييت والقطاع متاع الغش الإلكتروني بما فيها نظارات متطورة بما فيها الكيت هذه الصغيرة اللي تتحط في الودنين وتباع للأسف يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. التسريبات هذه متاع الامتحانات الوطنية للأسف يعني في اعتقادي خلات انه برشا للأسف من التلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا واللي يقرأوا اليوم في الجامعة مستواهم غير جيد يعني نظرا لأنه تجاوز المناظرة هذه بطريقة غير قانونية وبطريقة غير مهنية. وأعتقد أنه تهديد هذا متاع التسريبات للامتحانات الوطنية لا يقف عند الامتحان بل أنه تلميذ أو الطالب وقت ينجح بالغش أو يعني بالتنقيل من شكون يمل عليه هذا يبش يخلي مستواه في الفترة القادمة مش يكون مستواه متدني. وهذا لاحظوا فيه للأسف في بعض المهن، فما اللي نجحوا بالغش الإلكتروني فما اللي تعداوا الباك بالغش الإلكتروني. اليوم تلقاه يعني في الجامعة ما نجمش يقدر يحلل أو ما نجمش يقدر يعني يقوم بمجهودات علمية أو فكرية تخليه ينجح في مهامه الدراسية. ففي اعتقادي المسؤول الأكبر هي الدولة، هي السلطة، هي وزارة التربية بالأساس. يعني تو اليوم وقت اللي نحكيه على تسريب امتحان وفي نفس الوقت نقول راو الهواتف الجوال الذكية والمناقل الذكية كلها تتنحل تلامذة وما تدخلش للمعهد جمع، شكون يسرب فيها؟ سؤال ما تروح من يسرب الامتحانات مدام التلميذ ما عندوش هاتف جوال؟ يلزم هنا الوزارة تعرف من هو الشخص اللي عنده الهاتف الجوال الداخل واللي يسرب في الامتحانات سواء في معهد أو في قاعة الامتحانات. هذايا في اعتقادي اليوم لابد نزيف هذا أنه يتوقف، لأنه الآفة هذه ماهيش كان سنة نحكيه عليها، تقريبا عندها حوالي 5 أو 6 سنوات متاع الغش الإلكتروني هذايا في امتحانات البكالوريا. والغريب أنه الغش الإلكتروني يعني شمل حتى مناظرة الكباس اللي عمليات الغش اللي كان يحكي عليها سرحان الأسبوع الماضي. يعني في اعتقادي اليوم بهذه الطريقة مناظراتنا الوطنية وامتحاناتنا الوطنية لم تعد محصنة بالطريقة الكافية، وهذا ما يتطلب ربما إجراءات استباقية مش لحظة الامتحان. كان من الأفضل على الدولة أنها تستبق. يبدو أنه اليوم في علاقة بتعطل يعني تطبيقات الفيسبوك أو المسنجر ويعني الانستغرام، تقريبا في علاقة بامتحان البكالوريا تقريبا تم تعطيل هذه التطبيقات من أجل أنه يتم منع الغش الإلكتروني، لكن هذا كان يفترض أنه يكون منذ البداية بإجراءات استباقية. وهذا شوفوا فيه في دول عربية، برشا دول عربية اتخذت إجراءات استباقية، وشوفوا يعني استوردت آلات من أجل التفطن إلى يعني آلات الغش الإلكتروني هذه. فاليوم امتحانات الوطنية تحتاج إلى وقفة حازمة من الدولة وإلى حمايتها من المافيا التي تنتعش في هذه المواسم تاع الامتحانات الوطنية.
0: واضح بسام، احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات والمواضيع بعد شوية بنرجع معكم على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية، ولكن قبل هذه نخرج فصل صغير ورجعين.
3: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
3: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
0: نصف نهار و26 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا توافي المتابعة. مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا موصلين معكم بقية الفقرات الأخبار والمواضيع. ومن فقرة عطير باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
3: الأكتواليتي
0: ولا أخبارنا لليوم باش نحكيو على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اللي أصدرت البارح بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرم المحامي خالد الكريشي، وتم على إثر ذلك إيداعه السجن. والتهم التي وجهت إليه تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها من أجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته، وهو البعث على ذلك وتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان فهم. والتفاصيل مضمنة في المقال الموجود على موقعنا الإخباري موقع ديوان فهم. ونبدأ معك طارق نحكي وخلينا نقوله على قضية من بين برشا قضايا اليوم اللي مطروحة على المستوى الوطني اليوم ومطروحة تقريبا منذ فترة من بين هالقضايا المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة واللي طال برش عليها الحديث والكتابات وصدور الأحكام المتعلقة بالناس اللي شملتهم قضايا واتهامات في علاقة بالقضية هذه. والجديد في علاقة بالمسار القضائي هو بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي بصفته السابقة وقت اللي كان كما قلنا رئيس سابق لجنة التحكيم والمصالحة بهذه الهيئة. تفضل طارق.
1: هو من المثير للانتباه أن بطاقة الإيداع صدرت من دائرة الاتهام ليس بعد التحقيق. في العادة هو الإيداع أو الإبقاء في حالة سراح يحدث من قبل في مرحلة التحقيق. عندما يحدث من دائرة الاتهام فذلك في حالات استثنائية. معناش ما يكفي من التفاصيل، أنا نحب نستند في المقابل على قلنا الرواية الرسمية. نذكر أنا رواية المحامي خالد الكريشي الأستاذ أحمد بن حمدان، يقول دون الخوض في تفاصيل الملف الحقيقي، أولا الملف الذي صدرت فيه بطاقة إيداع من طرف دائرة الاتهام لا علاقة له بأي من أصهار بن عليك مثل ما ذكرت بعض الصفحات. النقطة الثانية، الأستاذ الكريشي جمد عضويته من رئاسة لجنة التحكيم والمصالحة، وبعد أشهر قدم استقالته من رئاسة اللجنة، وهذا كله موثق، وذلك منذ تولي الأستاذ كرشيد مسؤولية كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة وشؤون العقارية في حكومة يوسف شاهد، قبل أن يتم تعيينه لاحقا وزيرا لأملاك الدولة وشؤون العقارية. شوف لهنا شنو علاقة كرشيد، بيصير باش نجست نعطي خلفية، اللي المشكل لهنا يتمثل في أنه فما شركة محاماة مشاركين فيها خالد الكريشي ومبروك كرشيد. خالد الكريشي كان حينها رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة أول كرامة، مبروك كرشيد كان يمثل شركة المحاماة في علاقة بأحد الملفات بأحد المناوبين. لذلك علاش طرح موضوع تضارب المصالح؟ يوضح لهنا المحامي خالد الكريشي أنه خالد الكريشي جمد عضويته من رئاسة اللجنة عندما نابة شريكه في الشركة مبروك كرشيد ملفات في علاقة بالتحكيم والمصالحة، ثم بلوتو عندما أصبح مسؤولا في الحكومة، عندما هو أصبح مسؤولا في الحكومة، ولا فما يعني رئيس لجنة التحكيم والمصالحة ومسؤول في الحكومة معني بالموضوع التحكيم والمصالحة، زوج في شركة محاماة. لهنا هو الإشكال. محاضر جلسات المكتوبة والمسموعة تؤكد نقطة ثالثة، محاضر جلسات المكتوبة والمسموعة تؤكد أن الأستاذ الكريشي لم يخوض في أي ملف تحكيمي منذ تجميد عضويته، بل كان يغادر الجلسة حين مناقشة الملفات. هنا مرة أخرى عنا ملف في علاقة بموضوع يخص شبهة فساد مالي وغيره وتضارب مصالح هنا بالضبط، في حين أنه أيضا يتعلق بسياسي. خالد الكريشي لمن لا يعرفه هو أحد قيادات التيار القومي التقدمي العصمتي، كان موجود في الحركة الطلابية في التسعينات، دير تم سجنه على تلك الخلفية، وكان نائبا أيضا في البرلمان باسم حزب حركة الشعب القومي. دونك في الفترة ما بعد الثورة استقال من بعد تأسيس حزب حركة الشعب، وأصبح عضوا في هيئة الحقيقة والكرامة عندما تم تأسيسها، وعموما كان يمثل حساسية العائلة القومية في هيئة الحقيقة والكرامة. نعرف هيئة الحقيقة والكرامة فما أعضاء ذوي خلفية إسلامية، أعضاء ذوي خلفية يسارية، أعضاء ذوي خلفية ليبرالية، حتى داخل تاريخ الحزب الدستوري اللي مثلوا الامدياس وكل العائلة هذيك أيضا كان هو يمثل العائلة القومية، دونك عنده الجانب السياسي. وحقيقة للحق خالد الكريشي داخل التيار القومي عرف بنبرته الإضافية أو القوية في علاقة بالحقوق والحريات، فما نقاش داخل العائلة القومية حول موضوع العلاقة بين المسألة الديمقراطية والمسألة الوطنية، وحول دعم أيضا الرئيس قيس سعيد. في البداية كان موقفه بعد 25 جويلية كان موقف مساند، لكن شيئا فشيئا تغير موقفه، وحضر دير ونيب في عديد الملفات بتاع الحقوق والحريات، ومواقفه في مقالات واضحة دير في جريدة المغرب في علاقة بالمسألة الحريات والحقوق، ومعارضته الواضحة لسياسات الرئيس في علاقة بهاته الملفات. ومعروف خالد يعني الناس اللي في الساحة السياسية ومرت بها وفي الساحة العالمية، هو صديقي بالمناسبة خالد، وشخص مهتم بالأدب وغيرها. لكن هنا عندنا ملف واضح فيه معناتها اختلاط، فما الجانب الاختلاط بين الشخصية خالد كسياسي ثم كمسؤول في هيئة الحقيقة والكرامة. ملف هيئة الحقيقة والكرامة ما زال يتراوح في القضاء، اخرها ياسين بن سدرين تم استدعاها مرة اخرى في علاقة بأحد ملفات، نشرت هي دير مجموعة من المعطيات حول الاتهام الاخير، وتم تعيين جلستها في يوم اضراب المحامين. هنا ما نجمش ما نشوفش اللي فما زاد جانب في علاقة بالجانب المحامين، فما احتقان بين الوزارة والمحامين عموما توا في علاقة بالاضراب القادم. هذه خلفية ما نجموش ننكروها، ما عندهاش علاقة مباشرة بالملف بالتأكيد، لكن هذا السياق اللي نحن فيه. على كل حال نتمنى انه خالد اللي هو شخصية معناتها مهمة في الساحة السياسية، يمثل عائلة سياسية معينة، ربي يفرج عليه، وإن شاء الله يكون فما محاكمة عادلة في هذا الملف لا تتجاوز حقوق الدولة وحقوق المتهم في هذه الحالة.
0: واضح. حين وصلوا معك الموضوع هذية بسام حمدي، قبل ما نكمل معكم قيت الأخبار والمستجدات بالنسبة لليوم، نحكي وطبعا كما قلت لكم على قضية من بين برشا قضايا يعني متواصل المسار القضائي متاحة وتكتب عليها برشا وتحكي عليها برشا، هي المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة واللي فما برشا مشمولين فيها وعدد من المتهمين في علاقة بالقضية هذه، من ضمنهم خالد الكريشي اللي بارح صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن. رجع نسمعك في الموضوع هذايا ولكن بعد الفاصل. تفضلوا.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده عليه جو جينيرو، يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوك 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
7: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: هنا تونس،
0: هنا تونس نصف نهار و 35 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي طرحينها اليوم في الحصة. مازلنا مواصلين باش نحكيو معكم طبعا على الشأن الوطني، ومن بين أخبارنا كما قلت لكم نحكيو على قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اللي أصدرت البارح بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة المحامية خالد الكريشي، وتم على إثر ذلك إيداع السجن ووجهت له جملة من التهم اللي كنت ذكرت لكم طبعا تفاصيلها قبل الفاصل. ونسمعك بسام حمدي، تفضل.
2: هو من جديد يعني ملف المصالحة هذه اللي أثار الكثير من التساؤلات والكثير من الاستفهامات بخصوص طريقة إجراء المصالحة في فترة معينة وطريقة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في فترة مطولة، حتى أنه اليوم وصلنا إلى أنه رئيس لجنة التحكيم والمصالحة اللي هو المحامي خالد الكريشي والنائب السابق ويعني القومي السياسي، الشخص هذا اليوم يتهم في هذا الملف اللي هو ملف المصالحة، اللي يعتقد للأسف في فترة مطولة الملف هذا لم يسر كما يجب ومسارش يعني مصالحة حقيقية ما بين من ارتكبوا جرائم مالية وارتكبوا جرائم إدارية في حق البلاد التونسية، بل أنه للأسف أداء هيئة الحقيقة والكرامة في فترة ما طغى عليه الجانب السياسي أكثر من أنه تحصل مصالحة شاملة ما بين الدولة التونسية ما بين أشخاص ارتكبوا جرائم في حق الدولة التونسية. أعتقد أنه اليوم يعني خالد الكريشي يتهم في هذه القضية في علاقة بملف مصالحة قد جرى، ويبدو أنه خالد الكريشي اليوم قد يتهم بتضارب المصالح، خاصة وأنه ربما كان ينوب شخص سنة 2013 تقدم بملف مصالحة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، وربما هذه النقاط هي التي جعلته اليوم متهم بالفساد المالي في قضية فساد مالي. على كل حال أعتقد أنه التحقيقات القضائية هي التي ستثبت وستبين إن كان خالد الكريشي قد تمتع فعلا أو قد يعني تحصن بتضارب مصالح. أعتقد أنه الملف اليوم هذا يحتاج إلى تحقيقات أشمل من خالد الكريشي وأكبر من خالد الكريشي، لأنه الملف هذا شفنا في فترة مطولة كنا نتمناه تحصل مصالحة، لكن المصالحة هذه كانت موجهة ثم بعض رجال الأعمال للأسف يعني هيئة الحقيقة والكرامة جلبتهم لها من أجل أنه يتم تطويحهم سياسيا، من أجل أنهم يتقربوا من أحزاب سياسية فترة مطولة ما كانتش مصالحة حقيقية، ما كانتش مصالحة مالية صحيحة. وهذا علاش ربما الملف المصالحة في اعتقادي سيتيح بالكثير من الشخصيات اللي تلعبت في بالمبدأ هذا اللي هو أساسا تحصل ربما عفو عليهم مقابل أن يتم استرداد الأموال. ففي اعتقادي من الناحية المبدئية مسألة المصالحة والصلح الجزائي والصلح المالي، الملف هذا اليوم ما نجحتش فيه تونس بعد الثورة وبقي مجرد شعارات. يعني كل طرف أو كل سلطة تحكم البلاد التونسية تستعمل هذه الورقة ورقة المصالحة من أجل إما تطويع شخصيات عندها نفوذ مالي أو من أجل أنه تحقق موارد مالية بالصلح الجزائي. فأعتقد أنه مسألة الصلح في البلاد التونسية لم تجري كما يجب ولم تحصل كما يجب، وهذا علاش اليوم قاعدين نشوفوا في الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد المالي وبالفساد الإداري. إن شاء الله يعني يكون خالد الكريشي مش شخصية مغمورة، هو خالد الكريشي معروف شخصية مناضلة شخصية مقاومة، إن شاء الله التحقيقات تثبت أنه لم يرتكب تلك الجرائم المتهم فيها وهي جرائم الفساد المالي. لكن مهم كذلك أنه الملف هذا يحظى بالتحقيقات القضائية الشاملة من أجل الكشف على كل من انتعش بملف المصالحة سواء ماليا أو تقرب من شخصيات عندها نفوذ مالي.
0: واضح بسام، احنا مازلنا موصين طبعا كما قلت لكم بقية الأخبار والملفات الوطنية، وكما قلت لكم بداية الحصة باش نرجعوا زيادة من الملفات السياسية على ملفات أخرى أيضا تهم حتى الجانب الاجتماعي، وهذه بشيزنا مباشرة لما صرح به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري اللي أكد وأفاد بأنه باش يتم موفى سنة 2026 الانتهاء من عدد المنصة المخصصة للتسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء الممالك. وبين الوزير في تصريح لديوان فام البارحة الأربعاء على هامش أعطى إشارة انطلاق قنوات الأولى للمشروع اللي كان في منوبة بأنه هذه المنصة ستمكن من ضبط قائمات المستفيدين من البرنامج هذي الموجه لفائدة الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في القطاعين العام والخاص اللي تعذر عليهم اقتناء مسكن لائق. وأكد الوزير بأنه مقاييس إسناد المساكن هذه تم ضبطها عن طريق لجنة تشمل كل الوزارات على غرار وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة التجهيز. ونبدأ معك طارق. طارق اللي طبعا أيضا من ضمن كما قلنا السياق هذية البارح وزير التجهيز تولى أعطى إشارة أو إشارة انطلاق أشغال مشروع الكراء الممالك بمنطقة المرنقية واللي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. الدفعة الأولى من المشروع هذا بتشمل إنجاز 162 مسكن اجتماعي ضمن البرنامج هذا نذكر به برنامج الكراء الممالك، وهي آلية جديدة تم إقرارها. ويأكد الوزير أنه بشي تم سنة 2026 الانطلاق في أشغال 1000 مسكن ضمن البرنامج هذا، وبشي تم كل شهر الشروع في أشغال 100 مسكن بمختلف الولايات. تفضل طارق نبدا معاك. دونك احنا بنحكيوا على المشروع هذا اللي صار الحديث عليه في فتره سابقه، ولكن خلينا نقول طارق انه مساله المساكن هذه من بين ابرز خلينا نقول الاولويات المطروحه على كل عائله تونسيه. البرنامج هذا فكره الكراء الممالك ما قاله وزير التجهيز. تفضل طارق.
8: هو بطبيعة الحال هذا يأتي في إطار إصلاح هذه المؤسسة المهمة جدا ومتعلقة بواحد من أهم القطاعات. معلومة أنه من الأحلام الأساسية لأي عائلة تونسية هو تملك منزل، والحلم الثاني السيارة يعني، وهذا مش خاص بتونس، هذا في العالم كله. أنت فرنسيزي زمنا نبدأ فهمين اللي راهو في كل أنحاء العالم، العالم المتقدم والمعنى النامي وكله
1: هذا في الولايات المتحدة الحلم الرئيسي أن يستملك دار ذيك في الأخر يعني وتملك سيارة. يعني نحكيه على المين ستريم الطبقة الوسطى وحتى الطبقات الضعيفة هذيك حاجة معناتها أساسية. ونسبة التملك في البلاد ليست كبيرة وعنا إشكال واضح اللي في فترة من الفترات تم استغلال عديد الأراضي, تم الاستثمار عقاريا بشكل واسع وكبير في عدد من واسع من الأحياء التونسية منهم لهنا يعني في العوينة تشوف الليزيموب اللي طلعوا في فترات معينة ثم قعد جزء منهم فارغ زيد. يعني ارتفع زيد سوم الشقة والمنازل والأرض يعني بشكل غير عادي راهو, وهذا مش ممكن نفهموه من غير المضاربة. صارت مضاربة في خصوص الأراضي الصالحة للبناء ومضاربة في علاقة بالشقق والمنازل الموجهة للبيع بشكل كبير وواضح. وصحيح فما عوامل خاصة بالهيكل العام يعني للمالك المحتمل في تونس. يعني أنت كي تلقى 1,800,000 تونسي يعيشوا لبرا وعندهم عملة صعبة بيان سور مستواهم المالي ليس كيف المستوى الدخل المالي متاع تونس عايش لهنا, وبالتالي كي يحبوا يشريوا عديد من التوانسة بسبب ارتباطهم بتونس يشريوا ديار في تونس ويشريوا أراضي, هذا ينجم يرفع في الأسعار ينجم يساهم في ذلك. لكن تقول لي هذا هو السبب الوحيد, مستحيل. راهو حاجة يعني كي تشوف نسبة الدخل في تونس وتشوف الأسعار المنازل وتقارن بدول أخرى, يعني جبت دول تاول متقدمة ساعات راهو تلقى سعر شقة في تونس أغلى من سعر شقة في دولة من أوروبا ولا دولة تقعد بيت معناش فما هذا كل عليش. والخدمات المتوفرة بالتأكيد ليست الخدمات المتوفرة لهنا وغاد, لما غير ما نذكر لهنا حي حتى قريبة لهنا تلقى أسعار غير عادية خيالية معناه. وهذا مش ممكن فهمه دون أنه فما بالإضافة للعوامل الهيكلية وارتفاع أسعار مواد البناء المطرد بشكل واضح سواء حديد ولا سيمان ولا غيرها, والدخل المالي للمواطنين الموجودين بالخارج واللي هما زاد يشريوا فما مستوى واضح للمضاربة. ولهنا يدور المؤسسة العمومية لتعديل الأسعار ولي علق الجزء من التوانسة سيبلي اللي ينجموا يحظوا بإمكانية لأنهم يلقوا دخل معناتها مدخل لسوق العقارات وأنهم يملكوا كيف غيرهم التوانسة. تبقى السؤال اللي طرحناه المرة اللي فات هو حول الأفق متاع الكراء المملك, بمعنى الأسعار. طيب نحن شفنا الافتتاح شفنا التدشين وقت اللي جاء معنا أحد النواب لهنا وتناقشنا وقلنا فما بلاتفورم وتسيتيرا قلنا شنو السعر الأدنى والسعر السائد, وهذه موضوع يستحق توضيح ما هو السعر اللي باش يكون بتاع الكراء في اتجاه التمليك. يعني هل هو سعر مناسب, هل يسمح للطبقة الوسطى للأكسي لهاته الشقق إلى آخره, وهو موضوع مهم. تقعد المرنقية مش بعيدة, تقعد في الضواحي بتاع تونس العاصمة اكسيسيبل تونس العاصمة, وفي كل الحالات هذا موضوع للمتابعة. دونك فما مسائل تستحق الحقيقة مزيد من الشفافية والتوضيح, خاصة الأسعار متاع الشقق هذية اللي ما شفتش أنا في التغطية اللي صارت أي وضوح في علاقة به.
0: هو صحيح بس محمدي نحكيه على كما قلنا
1: وبالله لمن تم تسليمها زي كيف شنو هو البروسيدور متاع الإجرائية زيادة من مهم الشفافية في ذلك. نعرفه هذية موضوع نجم يثير حساسيات, شكون اللي عنده أكسي, شكون اللي نجم يكون عنده أكسي, ولهنا يلزم فما قواعد شفافية وقواعد عدالة بين الناس كل يعني اللي عندها حق أنها تدخل لها البلاتفورم هذي.
0: واضح هاي بس متفضل.
2: هو من جديد نعود نحكيه على أزمة السكن في تونس الحقيقة اللي فعلا ولا تحلم أنه أي إنسان يكون عنده منزل, أنه أي إنسان يملك منزل لسف بسبب مش بسبب نقص المساكن بل بسبب عدم قدرة المواطن على شراء مسكن. لأنه كي نقرأوا الإحصائيات متاع التعداد العام للسكن عام 2024 نلقاو فما 4,266,000 مسكن, فيهم الأربعة مليون هذوما حوالي 20% مسكن شاغر، وهذا بسبب ارتفاع أسعار المساكن هذه. والارتفاع الأسعار صحيح مرتبط بارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء، يعني السمان والحديد وكل شيء، يعني وكلفة البناء عالية. لكن من أكبر الأسباب في اعتقادي هو أنه اقتصاد الريع انتعش في بناء المساكن. اقتصاد الريع انتعش كثيرا في هذا القطاع، وليت فما 4 أو 5 مستثمرين هما اللي يتحكموا في أسعار الشقق، هما اللي يتحكموا في أسعار الأراضي، هما اللي يتحكموا في أسعار يعني المساكن في كل المناطق. فهذايا من الأسباب اللي خلات أسعار هذه متاع الشقق غالية في ظل غياب الدولة، وفي ظل للأسف يعني عدم تحديد تسعيرة معينة. مثلا كان من الممكن على الدولة التونسية أنها يعني في كل مدينة تحدد سعر الأرض وتحدد سعر المتر مربع لكل مسكن، فلهنا تولي تتحكم في أسعار المساكن هذه، وتولي كل إنسان عنده ربما القدرة أنه يشتري مسكن. فربما على هذا علاش الدولة اليوم وربما من أكبر الرهانات اللي رهن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا اتضح في الكثير من اللقاءات مع الوزراء أو مع رئيس الحكومة، ديما رئيس الجمهورية قيس سعيد يحكي على الكراء المملك. ففي اعتقادي لو أنجز هذا يعني الكراء المملك، ربما سيكون تنفيذ لبعض الوعود السياسية اللي يقدم فيها رئيس الجمهورية في كل خطاب وفي كل لقاء ويعد بها في الشباب التونسي. ربما ستراهن السلطة على إنجاح الكراء المملك. هو شنو الكراء المملك؟ راهو يعني شخص محدود الدخل، الميزة متاعه انه ما يلزموش يوفر تمويل، ينجم يكتري شقة او يكتري مسكن، جزء من الاموال اللي يوفرها اللي يقدمها كل شهر يمشي للكراء، وجزء اخر يمشي لشراء الملكية. وقت اللي يستوفي ثمن المسكن يولي على ملكه وعلى ذمته. ففي اعتقادي الاجراء هذا جيد، لكن ان شاء الله يكون جيد وقت اللي تكون الاسعار ملائمة مع القدرة الشرائية، لانه من جمش راو تحكي على موظف تونسي او عامل تونسي قادر على شراء شقة 120 الف دينار، على الاقل الاسوام تكون متناسبة مع القدرة الشرائية. والا اذا كانت الاسوام غالية يعني بتاع الكراء المملك هذي، فانه راو مش تبقى المساكن هذي في حد ذاتها شاغرة. فيريت يعني المبدأ بتاع الكراء المملك يكون فيه حسابات مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، حتى لا تبقى هذه المساكن في حد ذاتها شاغرة. وهذا حل من الحلول، لكن أعتقد أنه من الحلول الأخرى زادة. اليوم الدولة التونسية عندها بنك عمومي مخصص للسكن، اللي هو بنك الإسكان، بنك الإسكان التونسي، اللي كان بالأساس معمول من أجل أنه يدعم المؤسسات هذه اللي تبع الدولة على بناء المساكن الاجتماعية وعلى توفير المساكن هذه. ففي اعتقادي من الضروري اليوم أنه يتم إيجاد آليات أخرى متاع يعني تمويل ميسر للشباب عن طريق البنك هذا، متاع أنه قروض تكون نسبة الفائدة متاعها غير مرتفعة، من أجل أنه الشباب التونسي يتمكن من بناء منازل وتشييد منازل خلال الفترة الحالية. فاعتقادي اليوم لابد للدولة التونسية أنها تنوع الإجراءات المتعلقة بسكن وبالإسكان، من أجل أنه على الأقل الأزمة هذه تتحل خلال الفترة هذه. لأنه راو شوف يعني يحس بعض الدراسات حتى عدم القدرة على امتلاك منزل خلى ثم عزوف على الزواج، وخلى ربما نسب اجتماعية أخرى تتغير. ففي اعتقادي مهم، وهذه من أبرز الرهانات اللي لابد أنه تستعيد الدولة دورها فيها، لأنه في فترة مطولة للأسف الدولة فرطت في دورها الاجتماعي، وهذا من الأدوار الاجتماعية المطالبة بها الدولة، وهذا من الأدوار الاجتماعية اللي يحتاجها التونسي خلال الفترة الحالية. لأنه كيف ما قلنا في فترة مطولة تم التفريط في كل القطاعات بما فيها السكن بما فيها الفلاحة إلى المستكرشين وإلى اقتصاد الريع اللي يولي يحدد في الأسعار كيف ما يحب وقت ما يحب، ودون رقابة ودون تسعير من الدولة التونسية. مهم جدا أنه اليوم الدولة تمضي في خيارات جديدة تتعلق بالسكن، فأنه مهم كذلك بخلاف توفير الكراء الممالك أنه الدولة التونسية كذلك تسعى إلى ربما إيجاد مساكن. لكن النقطة المهمة الحقيقة في مشروع الكراء الممالك اللي أعلن عليه وزير التجهيز البارح أنه سيشمل كامل ولايات تونس، لأنه خلينا نقولوها في فترة ما يعني بعض التوانسة اللي يعيشوا في الولايات الأخرى في سوسة أو في صفاقس أو في جابس أو في مدنين، ثم يعني شعور بالحيف يقول لك علاش يعني المشروع هذا ما يشملش بقية الجهات التونسية. فخيار أنه مشروع الكراء الممالك يشمل كامل البلاد التونسية هذا فيه ربما عدالة اجتماعية، ويعني في المجمل أعتقد أنه أهم شيء أنه الفترة الحالية الأسعار بتاع المساكن هذه اللي مش تكون ضمن الكراء الممالك أنها تكون مناسبة للقدرة الشرائية للتونسيين. والدولة بما أنها في خطابها سياسي دائما ترفع شعار الدولة الاجتماعية ودور الاجتماعي للدولة، في اعتقادي اليوم مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالشأن الاجتماعي. ثم الحقيقة النوايا موجودة لكن ثم بطء كبير في تطبيق هذه الإجراءات الاجتماعية، ثم تعطل كبير. مشروع الكراء الممالك هذا تقريبا تحدثت عليه السلطة وتحدث عليه رئيس الجمهورية منذ 5 أو 6 سنوات، علاش كل يوم تم الشروع فيه؟ علاش كل يوم؟ الحقيقة في اعتقادي مهم أنه يكون عندك نية للدولة الاجتماعية، لكن الأهم من أنك تسرع في تطبيق الخيارات الاجتماعية هذه.
0: واضح بسام. احنا قبل كنا بشحكي معكم طبعا عن المجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحيات ترامب في الأثنين بهم، بعد شوية نمشي ونحكي في الشأن الدولي نحكي مهم جدا على بلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي تقول فيه إنها تسلمت مساء أمس الأربعاء 3 جوان 2026 بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإدارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين، وباش تعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني وتدعم جاهزيته خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. وتأتي هذه الصفقة ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين. نخدم عندكم طبعا كلمة قبل ما نكمل معكم قيد المستجدات الدولية. تفضل طارق نبدأ بك.
8: هو عندها ليس ذلك مفاجئا، فما يعني علاقة تاريخية تعكس طبيعة العلاقة الجيوسياسية بين تونس والولايات المتحدة على مدى عقود بعد الاستقلال. الولايات المتحدة نجم نقوله هي الطرف الرئيسي الذي نجم نعتبره شريك لوزارة الدفاع التونسية على مستوى التدريب وعلى مستوى التسليح. طبعا تونس تتسلح من دول أخرى، حتى فما عربات أنتربرانتيز من تركيا، فما يعني من، لكن الشريك الرئيسي الزوز في التدريب وفي التسليح منذ نهاية الخمسينات نجم نقوله منذ 58-59 سنوات قليلة بعد الاستقلال، وذلك إثر الزيارات التي قام بها مسؤولون تونسيون وأمريكيون متبادلة، تم إرساء هذه العلاقة في إطار خيار تونسي منذ ذلك الوقت، لأنه يكون فما ميل أكثر للمعسكر عموما الغربي من ناحية الجيوسياسية. يعني تنجم تكون فما بعض الأخذ والرد في علاقة بالعلاقات السياسية، لكن أحد مؤشرات استقرار العلاقة الجيوسياسية هي المؤشر العسكري. المؤشر العسكري يوري اللي فما جانب هيكلي بنيوي في العلاقة، فما الجانب الأمني إلى حد ما أيضا نفس العلاقات التعاون الأمني بين الطرفين، وإلى حد ما الاقتصادي، لكن بالأساس الجانب العسكري هو المستوى الرئيسي. لكن تونس طبعا معنية هي بتنويع العلاقات ويكون عندها أفق أوضح في علاقة وأكثر رحابة في علاقة بالعالم، وهذا مهم جدا حتى في الجانب الأمني والدفاعي. مهم النظر لي مثلا مسألة أيضا تطوير الصناعات العسكرية التونسية اللي لا تزال تحتاجه، يعني فما فرصة الآن نقدمه في هذا المجال على مستوى الهندسة العسكرية، على مستوى استعمال عدد يعني تكنولوجيا جديدة، خاصة منها مسألة المسيرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعتقد اللي فما مجال للتطور. نحن ندخل عالم اللي فيه أكثر توجه نحو السيادية، نحو يعني العمل على تطوير القدرات الذاتية، والدول الجنوب أمامها فرصة كما قاعدين نشوفوا بسبب التكنولوجيا العسكرية اللي تسمى أرخص من السابق. قبل كانت التكنولوجيا العسكرية محتكرة من قبل الدول الأقوى في العالم، الآن التكنولوجيا العسكرية نجم نقولوا تم دمقراطتها نوعا ما، أصبحت دول الجنوب قادرة أنها تكون عندها نفاذ لتكنولوجيا عسكرية متطورة. مهم أيضا التفكير في ذلك مع الإبقاء طبعا على العلاقات، هذه العلاقات التاريخية مع هذه الأطراف، وطبعا الولايات المتحدة هي من أهمها.
0: هو واضح، شكرا لك طارق. احنا أكيد باش نرجع ونكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات وبقية فقراتنا لليوم. نرجع نحكي معكم أكيد على مجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران وقيادة صلاحية ترامب، شنو التفاصيل وبقية المواضيع اللي تم الشأن الدولي نرجع لها في الساعة الثانية، ولكن قبل هذه نخرجوا موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. تفضلوا.
9: هنا تونس، على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
10: ديوان فهم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا ديوان افهم عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تتسلم مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوين 48 سيارة هامر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالبزي وإطارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين. ووفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، فستعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني وتدعم جاهزيته، خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. وتأتي هذه الصفقة ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين وفق ما ورد في نص البلاغ. تشهد تونس خلال الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في إقبال المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، وفق تأكيد المشرف العام على مخيم كيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس، موضحا أن عمليات التنسيق تجري بشكل مكثف عبر 3 نقاط تجمع رئيسية موزعة في ولايات تونس العاصمة ونابل وسوسة والتي تشهد تدفقا للمهاجرين. والمصدر ذاته يؤكد أن مغادرة المهاجرين الحاملين لجوازات السفر تتم في غضون 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى. أما بالنسبة للمهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق سفر، فيتم إيواءهم في مخيم كيلومتر 21 لفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، يتلقون خلالها الرعاية الإنسانية والصحية الكاملة بالتوازي مع التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق اللازمة وتأمين عودتهم.
2: في الفترة الأخيرة معناتها شهدت نداءات، كثرة نداءات نتاع الأفارقة جنوب الصحراء في العودة الطوعية، هذاك علاش ولينا نبرمجوا أكثر رحلات. اللي عنده جواز سفر 24 ساعة جروم ماكسيموم 48 ساعة يروح، البقية اللي ما عندهمش أوبليجي يعني يكون عنده وثيقة تثبت الهوية نتاعه والبلد الانتماء نتاعه، دونك نسقوا مع السفارات عادة بين أسبوع وعشر أيام يروح، هذوما الأقصى مدة 10 أيام يروح البلدان. في الفترة الأخيرة سهلت لنا وسائل الإعلام البروز المشروع هذايا، هذاك علاش كثرة النداءات ولاو يعرفوا نقاط التجمع. ما عدنا زوز أرقام هاتف جوال، دونك واحد واتساب 51 824 889، وعدنا 93 769 546 546، يتصلوا بها عليهم وإحنا نعطيهم الأماكن وتوقيت التجمع.
1: صابة الكرز حبل ملوك بولاية سليانة للموسم الجاري تقدر ب 8250 طنا على مساحة 785 هكتارا بمعتمديات مكثر وبرجو وكسرة وسليانة الجنوبية، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين، موضحا أن ترويج ثمار حبل ملوك يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى، وهو ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج وفق قوله. وفي شان دولي قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل تعلن مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان وإصابة 2 آخرين جراء إصابات قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. ووزارة الدفاع الصربية تفيد بأن عنصر اليونيفيل الذي قتل في جنوب لبنان صربي، موضحة أنه توفي متأثرا بجروحه جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة.

0: موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديو انا فاهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيت الاخبار المواضيع والمستجدات اللي تخص العالم. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم تعليقاتكم مع مختلف المواضيع المطروحه في الحصه. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش كامل الحصه بسام حمدي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم. ونوصل معكم بقيت الاخبار قبل ما نمشيو بقيت فقرات المقال وفقرة بالأرقام وأولى الأخبار للساعة الثانية. باش نحكيو على قرار مجلس النواب الأمريكي البارح الأربعاء اللي اتخذ قرارا يقضي بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في خلينا نقول تصويت وصفة بالضربة السياسية للرئيس دونالد ترامب الذكر الذي أمر بشن الحرب في 28 فبراير الماضي. القرار هذايا اللي طرحه النواب الديمقراطيون وليهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين بشأن الحرب هذه. صوت المجلس بأغلبية 215 صوت مقابل 108 صوت بعدما انضم 4 جمهوريين إلى ديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. وتم وصف مسؤول في البيت الأبيض وصف القرار هذا بكونه غير مسؤول، مضيفا أنه حتى لو أقره مجلس الشيوخ أمر غير مرجح فلن يكون له أي قوة أو تأثير. ويقول أن ترامب يواصل حماية الأمن القومي باستخدام سلطته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وباش نبدأ معك طارق الكحلاوي، ما معنى القرار هذايا؟ هل بالفعل نجم نقول أن التصويت هذا ما عنده حتى قوة أو تأثير في علاقة بمسار الحرب الحالية وفي علاقة بقرارات عسكرية اليوم كما القرار هذايا اللي تأخذه ترامب في علاقة بشن حرب على إيران وغير موازين القوى على مستوى اتخاذ القرارات العسكرية مسألة الحرب والسلم؟ كيفاش تصير على مستوى السيستم العسكري أو النظام الأمريكي عموما؟ تفضل طارق.
4: هو ساعة القواعد أو الإجراءات أو الشروط التي وصلاحيات صلاحية الرئيس صلاحية مؤسسة تشريعية بقسميها مجلس النواب الشعب، باش نفسروا مجلس النواب الأمريكي الهاوس اوف ريبريزنتاتيفز، هو هذا بالضبط تسميته، مش مجلس النواب الشعب، مجلس النواب هاوس او غرفة النواب هاوس اوف غرفة الممثلين هاوس اوف ريبريزنتاتيفز، والسنت مجلس الشيوخ مع بعضهم يشكلوا المؤسسة التشريعية المعروفة باسم الكونغرس. الكونغرس المؤتمر العام للغرفتين التشريعيتين، هذوما يمثلوا السلطة التشريعية بقسميها. والسنة مجلس الشيوخ صغير الحجم، أصغر على مستوى عدد الأعضاء. مجلس النواب هو كبير الحجم على مستوى الأعضاء، في أكبر أعضاء. وحتى الدوائر الانتخابية، الدوائر الانتخابية صغيرة متاع الهاوس اوف ريبريزنتاتيف مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ، تلقى مثلا في ولاية نلقى نجم زوز أعضاء على الأكثر لأعضاء مجلس الشيوخ. الصلاحيات لهنا واضحة. إذا قررت الغرفتين بالأغلبية المعززة. منع صلاحية الرئيس لإعلان الحرب والسلم فهي قادرة على ذلك باسم الدستور الأمريكي. لهنا طبعا الأغلبية المضمونة لترامب، لأنه أغلبية مترددة لترامب في مجلس النواب، الأغلبية المضمونة المستقرة لترامب موجودة في مجلس الشيوخ. قرار كمن هذا لا يصبح نافذا ومهما على مستوى دستوري قانوني، أتوا نجي بعد الواقع، إلا بتصويت مجلس الشيوخ. عندما تصوت الغرفتين فحينها يتم تحديد صلاحية الرئيس. جيو توا للواقع، هذا الدستور، الإجراءات، القوانين، الجانب النظري نوعا ما. موازين القوى مسألة أخرى، لأنه لدينا رئيس لا يؤمن بتأويل مؤسسي للدستور، يؤمن بتأويل يمنحه كرئيس صلاحيات ضخمة. هو يؤمن بمدرسة في الولايات المتحدة في تأويل الدستور تؤمن بتدخل التنفيذي للإدارة التنفيذية، الإكزيكتيف أوردرز، الأوامر التنفيذية للرئيس. هذه مدرسة موجودة قريبة من الحزب الجمهوري، خاصة برزت مع الرئيس جورج بوش الابن في مطلع الألفينات. وترامب هو غادي، ترامب يؤمن بصلاحيات تأويل صلاحيات كبيرة، مش كشخص يؤمنها، فما تيار يؤمنها، ما هو موجود وهو أهم شخص ممثل ليه، لأنه هو موجود على مستوى الرئاسة، وهو مشكل حقيقي. لدينا فعلا أزمة جدية وعميقة في الاستابليشمنت الأمريكي، في فهم الدستور والتمايز بين المؤسسات والتوازن بين المؤسسات، التقليد القديم والعريق في الديمقراطية الأمريكية بتاع checks and balances، التدقيق والتوازن بين المؤسسات، وهذا خطير جدا. البارح حولت أنا أول أمس يظهر لي ذكرت خبر نقلا على موقع مهم اسمه نيو ريبابليكان، عمل تحقيق استقصائي حول إمكانية أن يستعمل الرئيس صلاحياته في الانتخابات النصفية القادمة لإعلان حالة طوارئ، لخلق ظروف تسمح له بالتدخل في مراكز الاقتراع، تدخل من ناحية الأمنية، حالة طوارئ يقول لك المركز هذا يا أخويا ما عادش آمن، ويحطك القوات متاع مواجهة الهجرة غير النظامية وقوات الحرس الوطني التابعة لي، يعني قوات ذات الطابع الفيدرالي، للتدخل والتأثير على الانتخابات. أمريكا تعيش فعلا العام هذا عام مفصلي في الديمقراطية الأمريكية. آين بريمر تحدثت على الاستشراف الجيوسياسي اللي عمله 2026، يقول فيه اللي أهم يحكي فيه على المخاطر الريسكس اللي في العالم في 2026، يقول أكبر مخاطر موجودة في الولايات المتحدة حول مسار الديمقراطية الأمريكية والدولة الأمريكية والتوازنات الداخلية الأمريكية وإيمان الإدارة التنفيذية وخاصة إدارة ترامب بالدستور الأمريكي. هنا العام هذه سيكون عام صعب، وفي علاقة بالموضوع هذا في حد ذاته وفي علاقة بإيران، هو الرئيس قاعد يقول، الرئيس الأمريكي قاعد يقول بشكل صريح ومتكرر، هو وماركو روبيو ومجموعة الفريق اللي معاه، يقولوا انتهت الحرب، أنا ما عادش حققنا أهدافنا. يعني هو أحد الصياغ التسويقية متاع الماركتينج للخروج من المأزق الحالي في الحرب هو أعلن النصر، أعلننا سينتهيت الحرب، لو أعلننا أما جوست مازالوا بعض إجراءات. هو بينسور يحب يخلي رغم ذلك هامش في إطار الضغط على إيران، لأنه يعود إلى الحرب، وذلك علاش يعتبر هذا التضييق، هذا تضييق على صلاحياته من فيها في لكن واضح هو حتى داخل الحزب الجمهوري ثم قلق من داخل الحزب الجمهوري في علاقة بالعودة إلى الحرب، لأنه أغلب النواب هذوما متاع الجمهوريين في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ اللي باش يمشيوا الانتخابات خايفين. أنا بديت نشوف بعض النتائج، مثلا النتائج الداخلية التمهيدية للانتخابات داخل كل حزب، توا نحن في مرحلة البرايمريز، يعني الانتخابات الداخلية لكل حزب شكون يكون مرشحهم في الانتخابات النصفية. ما عنده جزء كبير من اللي قاعدين يطلعوا في الحزب الديمقراطي، خلينا نبداو من هنا، هم مناصرين بشكل واضح للحق الفلسطيني، ولا مناصرة الحق الفلسطيني داخل الحزب الديمقراطي سلم للانتصار في الانتخابات التمهيدية. وريك قاعدة الحزب الديمقراطي، وهذا تقال في دراسات حول هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات الفارطة، أنه أحد مشاكل بايدن ونائبة الرئيس كاميلا هاريس في الانتخابات الفارطة هو أنه قاعدة الحزب الديمقراطي في جزء كبير منها ميلة للحق الفلسطيني، واعتبروا إدارة بايدن متواطئة مع الكيان. والآن واضح بدأ يتضح الدراسات هذه اللي تسربت اللي عملها الحزب الديمقراطي داخليا، بدأت تتضح في الانتخابات التمهيدية الحالية في جميع الحالات، حتى داخل الحزب الجمهوري وين مناصرة الحق الفلسطيني أقل، لكن فما خوف من تأثير الحرب بتاع إيران على الانتخابات النصفية. يقول لك أنت فينا الموفص في الرئاسة ترامب، ما رحنا بشو نواجه الناخبين على مستوى الانتخابات النصفية، خد الانتخابات النصفية طبعا تخص نواب الكونغرس من الغرفتين.
3: واضح طارق، دونك كما على التوضيح خلينا نقولوا كيفاش يصير العمل في علاقة بالموضوع هذايا، خاصة كي نحكيه على مجلس النواب الأمريكي كما قلنا مرة أخرى أقر إنهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحية ترامب مدى قوة وتأثير القرار هذايا والتصويت هذايا بين القرارات العسكرية والمسألة السياسية. كيفاش تصير خلينا نقولوا العملية على مستوى تنفيذ قرارات أو فرض قرارات تهم الجانب العسكري بين الصلاحيات التشريعية إلى حد ما وبين التنفيذ في علاقة بالإدارة العسكرية والإدارة التنفيذية الأمريكية. فهمنا خلينا نقول مع طارق السيسم كيفاش يصير والنظام كيفاش يصير العمل به موازين القوى على مستوى النظام الأمريكي تداعيات القرار هذا وكيف يمكن قراءته حتى في علاقة بتأثيره السياسي موازين القوى الداخل الأمريكي اليوم ورؤيته وتصوره لمسألة الحرب اليوم وتداعياتها سواء المسألة العسكرية السياسية وأيضا المسألة الاقتصادية. نسمعك بسام تفضل.
5: هو الحقيقة تصويت مجلس النواب الأمريكي على هذا القرار يزيد من تضييق الخناق على دونالد ترامب. دونالد ترامب اليوم نلاحظ أنه يتخبط في الكثير من النقاط التي تفرض عليه ضغوط في مفاوضاته مع إيران، يعني كلفة الحرب أولى النقاط التي مثلت ضغط كبير على دونالد ترامب، وانتقادات الأمريكيين لهذه الحرب خاصة من ناحية الكلفة ومن ناحية الانفاق العسكري على هذه الحرب. هذه النقطة الأولى التي مثلت نقطة ضغط على دونالد ترامب. النقطة الثانية اللي هو قرار هذا متاع مجلس النواب الأمريكي اللي إلى حد الآن يعتبر رمزي لأنه يصبح نافذ وسير المفعول إلا ما يصوت عليه مجلس الشيوخ وبالتالي يصوت عليه الغرفتين. فرغم أنه هذا القرار رمزي إلى حد الآن إلا أنه في اعتقادي يضعف دونالد ترامب في مفاوضاته مع إيران ويجعل ثم ضغط داخلي سياسي أمريكي على ترامب في أنه ينهي الحرب وأنه يلقى مخرج للتوافق وإنهاء الحرب مع إيران خلال الفترة الحالية. كذلك دلالته الرمزية أنه اليوم دونالد ترامب يخسر داخل مجلس النواب الأمريكي بعد ما انضم 4 نواب جمهوريين إلى ديمقراطيين في التصويت هذا، رغم اللي الحزب بتاعه عنده الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب إلا أن مرة قرار ضد خيارات دونالد ترامب، وفي هذا دلالة بكونه انهزم سياسيا داخل مجلس النواب الأمريكي. فهذا الهزيمة السياسية هي في حد ذاتها ستعمق ربما الضغوط الأخرى على دونالد ترامب من أجل أنه يسرع في وتيرة المفاوضات مع إيران، وهذا معلوم أكيد جدا. اليوم دونالد ترامب سيحاول إنهاء الحرب مع إيران خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات النصفية، لأنه هذا المؤشر الأول على أنه سياسيا خيارات ترامب لا تحظى بدعم داخلي سياسي كلي، بل أنه بعض النواب من الجمهوريين ينتقدون خياراته وينتقدون التمشي الذي يعتمده. كذلك ربما القرار داخل مجلس النواب الشعب مجلس النواب الأمريكي عفوا يبين أنه ثمة شرخ في الحزب الجمهوري، أنه ثمة اختلافات عميقة داخل الحزب الجمهوري يعني خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب مع إيران ومع دول أخرى. يبدو أنه اليوم يعني العلوان البارز اللي يمكن قوله أنه دونالد ترامب اليوم يتكبد الهزائم الكبرى، الهزائم العسكرية والهزائم السياسية. فيعني اليوم في سباقي مع زمن، محاولة تقريبا كل ساعة أو كل يوم يهبط يقول أنه الحرب انتهت مع إيران، في ذلك يحاول يعني إرسال رسائل داخلية للأمريكيين بكون أنه هذه الحرب ستبقى فقط ساعات أو أيام قليلة. وهذه الهزائم المتتالية لدونالد ترامب أكيد سيكون وسيكون لها النفع للخصوم وخاصة إيران. إيران ستكسب ورقة جديدة من خلال هذا الشرخ داخل الحزب الجمهوري، وستمارس ضغوط أكثر في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيضعف الأمريكيين على طاولة المفاوضات في الحرب مع إيران. وأكيد ستكون مكاسب لإيران بسبب الانقسام الداخلي الأمريكي هذا، وبسبب ضغط الوقت على دونالد ترامب ومحاولته إنهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية. في اعتقادي اليوم يعني نتنياهو هو من جرى دونالد ترامب إلى هذا المستنقع وإلى هذه الهزائم وإلى هذه الصورة. ترامب أراد منذ فترة أن يرسم صورة النصر في حربه مع إيران، لكن في كل مرة تثبت الوقائع عكس هذا، في كل مرة تبين الوقائع أنه ما يعلنه ترامب ليس هو الواقع. دونالد ترامب بعد أن اعتبر حركة حماس حركة إرهابية اضطر إلى التفاوض معها، دونالد ترامب بعد ما اعتبر حزب الله حركة إرهابية اضطر إلى التفاوض معه، ليلة البارحة بعد ما تحدث عن إسقاط النظام الإيراني يتحدث عن كون أنه خامنائي يشارك في المفاوضات مع أمريكا. يعني منطق القوة والضغط الذي مارسه ترامب انعكس عليه، ولا دونالد ترامب في الفترة الأخيرة مجبر على التفاوض مع الخصوم الذين كانوا يسميهم إرهابيين. اليوم بعد ما كان يعلن عن أنه النية إسقاط النظام الإيراني يتحدث عن كون أنه خامنائي يشارك في المفاوضات، وفي ذلك دلالات على هزيمة سياسية وهزيمة دبلوماسية كبرى للرئيس الأمريكي.
3: هل تواجه الأردن خيارا وجوديا للدفاع عن الأقصى؟ وسأكيد نحكي معكم الآخر تطورت الوضع على مستوى المنطقة، وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور،
3: المقال اللي اختاره طارق الكحليوي ومعه باش نعرف التفاصيل والمعطيات. تفضل طارق، لك الكلمة. تفضل.
4: هو الحقيقة سأتحدث على موضوع على دولة مهمة في التوازنات السياسية العربية، وتكون فرصة لأنه نتحدث على ما معنى هيمنة الكيان في المنطقة، وأنه هذه الهيمنة تعني ببساطة هي هيمنة على الخصم خصوم الكيان، لكن زاد هيمنة على الموالين للكيان. يعني حتى من يوالي الكيان سيدفع ثمن الهيمنة، يعني مش بشي يقع والله انت معانا وتدعمنا دونك نحن مش خليوك والله مش منيش مش نقربوك، ليه ليه ليه. يعني الهيمنة تعني هيمنة وتضييق حتى على الحليف، هذا شو معناته تطبيع. نحب نرجع، مهم جدا التركيز على هذا، راهو التطبيع ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي يهمنا في المغرب العربي، نعاود منيش تحطوا على حاجة في المريخ، حاجة ستمسنا، مشروع سيمسنا بالضرورة، سيكون لديه انعكاسات علينا في المنطقة. مشروع الشرق الأوسط الجديد لا يعني ببساطة والله يحلوا عنا سفارة ونحلوا عندهم سفارة، ليه؟ هي قواعد لعبة تتمثل في هيمنة الكيان على المنطقة، على كل هذه الدول. تحدثت على لبنان سابقا، تحدثت على السعودية، تحدثت على مصر، على الخليج، على العراق. فرصة تحثوا على الأردن، والأردن دولة مثيرة للانتباه. الأردن كيف لبنان هي دولة خلقت في ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا هي تسمية الأردن تعود لموقع توبوغرافي تاريخي له نهر الأردن. هي الأردن هي شرق الأردن بعكس الضفة الغربية للأردن. الضفة الغربية للأردن اللي هي جزء من فلسطين الرسمية حسب وثائق الأمم المتحدة. الجزء الشرقي من الأردن هي دولة، هي من أبرز الأمثلة على الدول التي صنعت بعد الحرب العالمية الأولى. و البارح فما مسؤول أردني سابق صارت عليه بوليميك في مداخلة من المداخلات، قال أعتقد أن من رسم حدود الأردن هو سكران. صارت بوليميك كبيرة وعديد الناس طلبوا منه أنه يتراجع. هو شو فسر؟ قال لنا نقصد اللي رسم الحدود بكل طريقة ذيك أكل ضلوع أكل مستقيمة بالطريقة ذيك، ما فهمتش علاش هيك إلا إذا كانت مرتبطة بسايكس بيكو. هو ذاك هو لأنها مرتبطة، لأنه في سايكس بيكو شدوا بالمسطرة وبالحدود سوريا والعراق، ما أنت ما استرت وسبلمون في حتى ما أنت دواعي تاريخية وتوبوغرافية نفس الشيء بالنسبة للأردن. والأردن دولة هشة، دولة هشة لأنها لا تملك الكثير من الموارد. دير من أكبر مشاكل الأردن هي عادة مسألة الطاقة ودعم الطاقة وغيرها. والأردن يتكون من مكونين رئيسيين، المكون العربي البدوي لمنطقة البادية، الحدود الأردنية السورية، الحدود الأردنية السعودية، الحدود الأردنية العراقية. تلك المنطقة هي منطقة بداوة، وعديد العائلات الشهيرة يعني موجودة في تلك المنطقة، وهي منطقة قبلية عشائرية أساسا. المجتمع الأردني أساسا عشائري قبلي، لكن فيه مكون آخر مهم في الأردن هو المكون الفلسطيني. الأردن هي هاته الثنائية الصعبة، والأردن طبعا تحكم من العائلة الهاشمية. أحد أهم مقومات العائلة الهاشمية هو الجانب التاريخي الاعتباري، أنها عائلة آل الرسول، يعني هي عائلة شريف مكة الذي كان له تاريخيا، هي العائلة التي كانت تشرف على أحوال مكة المكرمة، وهي العائلة التي قادت ما يسمى الثورة العربية الكبرى خلال الحرب العالمية الثانية، التي تم توظيفها من قبل الاحتلال البريطاني في إطار تفكيك الإمبراطورية وما تبقى من الإمبراطورية العثمانية، واستغلال للقمع التركي العثماني للعرب والسياسات العدوانية ضد العرب في تلك الفترة، خاصة ما قبل الحرب العالمية الأولى. طلعت تلك العائلة، خسرت مكة، جاءوا آل سعود فيما بعد، لكنها أصبحت مسيطرة في ثلاثة دول، كانوا وأصبحوا ملوك بقرار بريطاني فرنسي مشترك في العراق وسوريا والأردن. خسرت العائلة الهاشمية العراق وسوريا إثر موجة ثورات، بقيت فقط الأردن تحت العائلة الهاشمية. هذه العائلة اللي عندها هذه الشرعية التاريخية لديها أحد مقومات شرعيتها، أحد أهم مؤشرات شرعيتها هي وصايتها على القدس، وصاية تاريخية أنتر بارونتيز، ووصاية حتى مثبتة ببعض العهود الدولية. هذه الوصاية تمنح العائلة الأردنية، العائلة الهاشمية في الأردن، صلاحيات تعيين الموظفين في المسجد الأقصى مثلا، الأئمة، الخطباء، حتى ماذا يقال في خطبة الجمعة، تسيير الإداري للحرم، الحرم الشريف اللي فيه طبعا قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ذلك يعطي اعتبارا يعني لهذه العائلة. إيه بقى في إطار التحذيرات هذه، وهذا برز في عهد ترامب الأولى، في آخر عهد ترامب الأولى صار ذلك، برز هذا، تم التسريبات على هذا الموضوع اللي هو موضوع المقال، ثم عاد الموضوع الآن، أن الإدارة الأمريكية تخطط مع الكيان لنزع هذه الصلاحيات من العائلة الهاشمية. يعني العائلة الهاشمية فما مخطط، لأنه ما عادش عندها الوصاية هذه، مخطط من شكون؟ من أصدقاء العائلة الهاشمية، يعني من الأطراف التي حالفة لهم العائلة الهاشمية، اللي هم إدارة ترامب، ولنا يبرز اسم جارد كوشنر والسفير الحالي الأمريكي مايك هاكابي في تل أبيب، اللي هم قاعدين يقوموا بالميدل إيست آي. كشفت معناتها في تقرير لها في خبر، ثم في مقال تحليلي من قبل بيتر أوزبورن اللي هو نائب رئيس تحرير لميدل إيست آي عن ذلك. الآن ماذا يمكن أن يحصل؟ هل ستقبل العائلة الهاشمية بذلك أم لا؟ واضح في عهد ترامب الأولى تعتبر العائلة الهاشمية هذا الموضوع موضوع لا يقبل النقاش، ومستعد تدخل فيه في صراع. عليش؟ كيف نعلم ذلك؟ أصدرت العائلة الهاشمية ورقة بيضاء، policy paper، white paper، في معناها في عهد ترامب الأولى تدافع فيها عن حق ذلك، خاطر فهمت الإدارة ترامب تدفع في ذلك الاتجاه، واعتبرت في هذه الورقة البيضاء أن قادة الملوك الهاشميين والجيش العربي دفاعا عن هوية فلسطين وشعبهم ومقدساتها وتحت تراب فلسطين والقدس تنام رفاة آلاف الجنود الأردنيين دفعوا دفاعهم ثمنا للدفاع عن الأرض المقدسة. إذن فما رفض لذلك من العائلة الهاشمية. هل تو إذا كان يدز جارة كوشنر في هذا في إطار هالخطة متاع الشرق الأوسط الجديد، غزة يعني غزة فرنت ومعنتها سي فرنت وكالهك المشروع العقاري وتسترا وموجات التطبيع وبيروت، حكومة بيروت تدخل للتطبيع، يعني فما بوزل كامل قاعد يتشكل هو أحد عناصره هذي. ولهنا نشوفه كيفاش الطرف الأمريكي والكيان لا ينظر إلى الحلفاء كحلفاء، بل ينظر إليهم كأطراف يجب أن تقبل بما يقرر لها. إذن هي أطراف نجم نقول خادمة للمشروع الأمريكي والكيان، ليست حليفة، ليست شريكة. وخاصة جارد كوشنر هذية داخل منطقة متاع التوجه الواحد، داير سايرة بوليميك تاو في ألبانيا، مشي هو وزوجته بنت ترامب في رحلة منذ عامين أعتقد في البحر المتوسط مش بعيد علينا، فما جزيرة ألبانية لهنا مشاو يبحروا فيها مع ولد عائلة روتشيلد العائلة الشهيرة، ماشيين في يخت، طلع معهم رئيس الوزراء الياباني، عجبتهم قاعدين يعوموا عجبتهم جزيرة،
5: قالوا مش نشتري،
4: قالوا ويا ذي متاعنا. تبوا مظاهرات في ألبانيا على ضد الموضوع هذا، شنو من حق تاخذ جزيرة ألبانية؟ يعني مش نفهموا العقلية الناس هذه،
5: وهي سرحت
4: عجبتك حاجة تهزها عجبتك حاجة تاخذها، أنا غني وقوي نجم نهز اللي نحب عليه. نفس الشيء في هذية، حتى الحليف يتم النظر إليه ليس كحليفا بل كخادم لمشروع. وسنرى مدى التقدم الكيان والولايات المتحدة في هذا التصور وردة فعل الأردن، لكن هذا ينسحب على الجميع، مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع هيمنة الكيان كوكيل للإدارة الأمريكية، وليس مشروع مجرد تطبيع وحل سفارة عندي وحل سفارة عندك، ليس مشروع سلام، هو مشروع ترسيخ هيمنة الكيان ببساطة، والكيان هو اللي قرر كل شيء. وهذا يعني اللي مفهميش دولة فلسطينية، إذا كان الكيان يولي قرر من هو الخطيب ومن هو الإمام، دولة فلسطينية بتاع ماذا؟ يعني هذا إذا كان قاعدة أصلا قعد الحرم الشريف، لأنه يعني عندنا تيار داخل حكومة الكيان علنا، ما نحكيوش عليه ما همش علنا، علنا تطالب بتدمير الحرم الشريف وإقامة الهيكل
5: من
4: غفير منهم، لكنه بسموتريتش وقيادات في الكنيسة يدعو علنا وبدعم مليارديرات يهود أمريكان علنا، هذا مش بالسر ولا بال، هذا كان قعد اصلا الحرم الشريف، كان ما تمش الذهاب في اطار تدمير او اسقاط جزء منه على الاقل.
3: هاي نسمعك بسام، دونك نحكيه على مشروع الشرق الاوسط الكبير، ما يطرحه الكيان الصهيوني والهيمنه كوكيل للاداره الامريكيه، ونحكيه على برشا قوى ودول موجوده في المنطقه، وستكون خلينا نقول من بين ضحايا المشروع هذا اللي طرحه الكيان الصهيوني والاردن. اليوم نحكيه من منطلق المقال اللي اختاره طارق. تفضل.
5: هو المقال يعني يتطرق إلى مفارقة وإلى يعني خلينا نقوله أزمة سياسية قد تحصل في الأردن، في الأردن بسبب أنه الوصاية الهاشمية على المقدسات سواء الإسلامية والمسيحية وخاصة المقدسات في الأراضي الفلسطينية، باعتبار أنه جزء من الشعب الأردني من أصول فلسطينية، وكذلك يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني. يبدو أنه اليوم يعني النظام الأردني والعائلة الهاشمية هي من ستكون أولى ضحايا التطبيع مع الكيان الصهيوني، هي من ستكون أولى ضحايا مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى، باعتبار أنه اليوم يعني مستقبل العائلة الهاشمية إذا سحبت منه الوصاية على المقدسات فإنه أكيد جدا سيحصل زلزال سياسي في الداخل الأردني، وأنه العائلة الهاشمية وهذا النظام القائم في الأردن منذ سنوات ستسحب منه أهم عفوا أهم ربما الخيارات المقدسية التي يتكفل بها في اعتقادي مشروع الشرق الأوسط الجديد سيدفع العائلة الهاشمية ربما إلى زلزال سياسي، ربما تحركات احتجاجية في الداخل الأردني. اليوم يتضح أنه التطبيع وأنه موافقة الكيان الصهيوني وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية في كل الخيارات الدبلوماسية في الشرق الأوسط له ثمن، وهذا الثمن سيدفعه العائلة الهاشمية والملك الأردني خلال الفترة القادمة من خلال الدفع إلى أنه تسحب منه الوصاية هذه، وسحب الوصاية يعني بطريقة أخرى هو سيصبح مجرد نظام قائم شكلي سيخضع ربما لكل الخيارات ولكل القرارات التي سيتخذها الكيان الصهيوني ولكل القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا علاش ربما الخضوع وقبول الخيارات الدبلوماسية الصهيونية أو الأمريكية دون أي اعتراض عليها، هذا سيضعف قدرة أي نظام دولة عربية وسيضعف أي دولة عربية، وبالتالي سيتحقق مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هو تقريبا الكيان الصهيوني حاول الدفع نحو هذه الترتيبات منذ فترة إلى سحب الوصاية، لكن يبدو أنه يعني مستشار والمفاوض الأمريكي كوشنر هو الذي سيحرص من خلال المفاوضات على أنه تمضي المسألة في هذا الاتجاه. ويبدو أنه يعني بخلاف التحركات العسكرية الصهيونية، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ستحاول خلال الفترة المقبلة التوسع أكثر في المشروع التطبيعي والتوسع أكثر في أن دول عربية أخرى تتبع مع هذا الكيان الصهيوني. ربما الخيارات ستحاول من خلال الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسيا أنها تدفع الكثير من الدول العربية إلى المزيد من التطبيع، ومن ضمنها يعني فرض خيارات أخرى على الأردن وعلى فلسطين. وخي الدليل على ذلك أنه المزيد التمدد الصهيوني في الأراضي السورية في الأراضي اللبنانية، وعلاش هم الصهاينة يرفعوا في العلامة متاحهم في قلعة شقيف يعني في لبنان؟ لأنه يريدون أن يبينون رسائل رمزية كونهم سيتواجدون أين ما كانوا يتواجدون سابقا. والتمدد الصهيوني في الشرق الأوسط هذا أكيد سيرافقه دعم أمريكي، الدعم الأمريكي سيرتكز ليس على الدعم العسكري فقط بل على الدعم الدبلوماسي من خلال الضغط على المزيد من الدول العربية في اتجاه أنه تطبع أكثر. وأنا قاعدين لاحظوا في لقاء بعض الملوك المتبعين العرب مع بعضهم من أجل التنسيق أكثر في اتجاه أنه التطبيع يشمل المزيد من الدول العربية، وهذا لابد أنه الدول العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أنها تنتبه لهذه المسألة وتعرف جيدا أنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الضغط من أجل التطبيع مع الصهاينة.
3: واضح، بس زي ما احنا باش نوصلوا نحكيوا طبعا كما قلت لكم في بدايه الحصه على مختلف المواضيع اللي تم المنطقه، ومهم جدا نرجع على تفاصيل ما حدث في الكويت وسدف مطار الكويت والقراءات الارقام والمعطيات، وهذه باش نزلوا مباشره لاخر فقراتنا في الساعه الثانيه بالارقام.
2: بالارقام
3: كالعاده مع الزميل نور الفارسي. نور اهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وببسام. باش نحكيو على الضربة اللي صارت على المطار المدني في الكويت، باش نعطيو التفاصيل نتاعها وشنو صار وشنو الخسائر وعلاش الكويت ديما تستهدف من القوات الإيرانية والصواريخ الإيرانية، مع العلم أنه الحرس الثوري الإيراني قال ما عندنا حتى دخل في استهداف المطار هذايا في الكويت، وقال أنه نتيجة سقوط صواريخ منظومة الدفاع باتريوت هي المتسبب في الأضرار اللي صارت على المطار. باش نحكيو توا شنو التفاصيل كيفاش صارت وقتاش. منذ بداية التصعيد الإقليمي بين إيران والحلفاء متاعها من جهة الولايات المتحدة، ولات الكويت تلقى روحها تدريجيا داخل دائرة الاستهداف رغم محاولاتها المتواصلة باش تبقى بعيدة على المواجهة المباشرة. آخر حدث كما قلنا كان نهار 3 جوان 2026، وين تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم صاروخي يعتبر السابع من نوعه ضد أهداف داخل الكويت خلال الأشهر الأخيرة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه الهجمات السابقة شملت قواعد عسكرية ومنشآت حدودية وأهداف مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي. وفي 2026 24 أبريل أعلن الجيش الكويتي استهداف مركزين حدوديين شمال البلاد، زوز مسيرات انطلقوا من العراق وتسبوا في أضرار مادية دون تسجيل إصابات. هذه الخلفية. ونرجع زيادة 7 مارس 2026، وقت إيران أعلنت أن استهدفت قاعدة علي سالم الجوية بالكويت، واحدة من أهم القواعد العسكرية في البلاد واللي تستضيف قوات أمريكية. وقالت أنه طهران وقتها ضربت رادارات ومستودع وقود وزوز مدارج للطائرات. وأيضا خلال الأشهر الأخيرة سجلت الكويت أكثر من مرة اعتراض صواريخ ومسيرات في أجوائها، مع تشغيل متكرر لمنظومة الدفاع الجوي وصدور تحذيرات المواطنين من الاقتراب من الحطام العسكري المتساقط. شي أهمية الكويت في الصراع هذا؟ خنفسر. ما تجيش فقط من الموقع الجغرافي طبعا، بل زاد من وجود قواعد أمريكية فوق أراضيها. والتقديرات المتداولة منذ سنوات تتحدث على وجود آلاف العسكريين الأمريكيين في الكويت، إضافة لاستعمال أراضيها كمركز لوجستي مهم للعمليات الأمريكية في الخليج والعراق. ولهذا تعتبر إيران جزء من البنية الداعمة للخصومة متاعها، حتى لو كانت الكويت رسميا تحاول أنها تنأى بنفسها على الحرب هذه. والهجوم الأخير على مطار الكويت الدولي يعتبر نقطة تحول، لأنه استهداف منشأة مدنية حساسة مرتبطة بحركة السفن السفر والتجارة. عدة دول عربية وخليجية أدانت العملية واعتبرتها تصعيد خطير يمس من السيادة الكويتية ويهدد أمن الخليج بالكامل. وحسب آخر التحليلات المنشورة، الرد الكويتي نجم يمشي في 3 اتجاهات، اللي هما تصعيد دبلوماسي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ثاني رد ينجم يكون بناء على ملف قانوني حول استهداف منشآت مدنية. والثالث تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع بقية دول الخليج والولايات المتحدة. السؤال المطروح اليوم مش كان شو باش تعمل الكويت، بل زاد هل ما زالت نجم تحافظ على موقعها كدولة بعيدة نسبيا على الحرب، على خاطر تكرر الاستهدافات هذه ووصولها للمطار الدولي خلق انطباع عند عدد من المراقبين انه الكويت ولات جزء من مسرح المواجهة الإقليمية، حتى وكان انها هي تحاول تتجنب ذلك.
3: نجم نمشيو في الخيار هذا يا طارق في الفرضيه دي على مستوى اليوم، شنو قاعد يصير من تطورات في مستوى المنطقه، خاصه الاستهداف الاخير شمل مطار الكويت والكويت عموما في اللي صاير هذا
4: هو يلزم نرجع ساعه اسباب معناتها ما كانتش الوضعيه هادئه، وفجاه ضربت ايران اهداف امريكيه او اهداف خليجيه. يعني صارت ضربه في جزيره قسم او قشم قاسم، هي الاسم العربي الحقيقة نتاع هذه الجزيرة. مازمنيش ننسي وانتر بارونتيز، راهو فما تنافس عربي فارسي على هذا المكان، راهو زاد معناتها نتعاطف مع إيران وكذا، لكن فما بعد عربي لهذا البحر وهذه المنطقة. هذه الجزر فيها يعني فما تنافس على تسميتها على تملكها على صحيح الوضع العربي في ضعف، يعني هذه الجزر بعضها فيه يعني أهلية عربية لأنها تكون موجودة لدى الطرف العربي. على كل حال هذا موضوع آخر، لكن ما يزمناش ننساوه ديما. إيران تدافع على نفسها، نتعاطف معها في هذه في إطار هذه الهجمة ضد استقلالها وضد قدراتها، خاصة أنه إيران تدعم الحق العربي في فلسطين والمقاومة، لكن في نفس الوقت هناك أيضا حقوق عربية في هذا البحر وهذه المنطقة. على كل حال ضربت الولايات المتحدة هذه، فردت إيران ومرة أخرى شنو استعملت الورقة؟ استعملت الورقة وانت عندك حلفاء متغطية بهم، نحن نضرب الحلفاء. والحقيقة ما تمش ضرب الحلفاء، هو أيضا فما خريطة ممكن من مش نجمو نبارتاجيوها بسبب الإشكال متاع التطبيقات تولي موجود، أما حبيت نشوف مختلف الخريطة اللي فيها مختلف القواعد الأمريكية في الكويت. ويلزمنا نفسروا اللي قاعدة علي سالم، القاعدة قاعدة الطيران القاعدة الجوية، هي قاعدة هي أحد القواعد. عنا أكثر من قاعدة أمريكية في الكويت، عنا قواعد جوية وعنا غيرها من القواعد. بالنسبة للقواعد الجوية فما ثلاثة: علي سالم، عبد الله المبارك، والجابر إيربيس. علي سالم هي أكثر واحدة مستهدفة لأن يبدو أنها الأكبر ومرتبطة بمطار الكويت الدولي. هنا يلزم التفسير، راهو الضرب للمطار كويت الدولي لأنه يتقاسم المجال مع القاعدة الأخرى، قاعدة علي سالم وين فما وجود أمريكي. هنا المعطى اللي يلزم يتقال. طبعا يعني الخلفية التاريخية لماذا توجد قوات أمريكية في الكويت، طبعا هي سابقة على حرب العراق في بداية التسعينات 90-91، لكنه راهو الكويت يعني زاد اقترابها من الولايات المتحدة بسبب ما يمكن اعتباره الخطأ التاريخي في اجتياح الكويت. كان خطأ في رأيي كبيرا من القيادة العراقية، أوقعها في مشكل هي نفسها بغض النظر عن المبررات متعرفة، معناتها منع العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بزيادة في الانتاج وتقليل أسعار النفط في بداية التسعينات بعد الحرب مع إيران والمشاكل اللي واجهها النظام العراقي وجحود بعض الأصدقاء الخليجيين اللي دعمهم في فترة ما في مواجهة إيران. بغض النظر على ذلك الكل، كان هناك خطأ تاريخي يجب الإقرار بذلك في اجتياح الدولة شقيقة الكويت، اللي خلينا نقوله زاد الكويت بعكس مثلا الإمارات فيما بعد، مش الإمارات وقتها، خاطر الإمارات تغيرت في 10-20 سنة الأخيرة. الكويت عندها عموما رأي مواقف نسبيا معتدلة، جزء مهم من منظمة التحرير وحركة فتح ونشأ في الكويت. الكويت موقفها الرسمي كان يتجنب مسألة التطبيع، داير لم تدخل في اتفاقات الإبراهيمية الكويت، ولهنا مشكل حقيقي بالنسبة للأشقاء في الكويت. فعلا يعني دولة الكويت عموما حتى في علاقة بينا في تونس راه يجب الإقرار بذلك، الكويت دعمت تونس بعديد يعني كثير من المرات، ودعم مالي واستثماري، ومن الموجع أن نراه الكويت في هذا الوضع. دولة الكويت يعني دولة معروفة صديقة عموما لعديد الأشقاء العرب بما فيها هنا في المنطقة المغربية وبالنسبة لتونس أساسا، ونألم لذلك. لكن الخيار الذي وجدت فيه الكويت مع عدد آخر من الأشقاء الخليجيين هو مأزق حقيقي، ولا أعتقد أن الأشقاء في الكويت وبقية دول الخليج ليسوا بصدد مراجعة هذا الوضع، أنه الوجود الأمريكي لم يعد غطاء وحماية مثل ما كان الوضع بعد اجتياح العراقي للكويت، بل أصبح عبئا، أصبح عبئا لهذه الدول. فما دولة اختارت الهروب إلى الأمام أنه تزيد تقوي هذا الدعم، اللي هي الإمارات، اللي بالمناسبة فم صارت زيارة، ذيك علاش ديما راه نقول اللي يجري في المشرق عنده علاقة باللي يجري في المغرب، راه صارت زيارة مفاجئة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد للمغرب الشقيق، للمملكة المغربية، منذ أيام كانت مفاجأة. وزار الملك العاهل المغربي محمد السادس، كانت مثيرة للانتباه ما سبب زيارة في هالسياق هذا، زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للملك المغربي، باش يقولوا راهو مش المشرق في المريخ، رانا جزء من هذا المجال، راهو مانيش بعاد رانا، والتوازنات والتحالفات راهي مش باش تكون بعيدة. من الطبيعي أن الإمارات تكون علاقتها قوية بالمملكة المغربية، لأنه فما اتفاق على موضوع الاتفاقات الإبراهيمية، وهذا ما عندوش علاقة بالصحراء الغربية، خاطر البعض ديما يحاول يذكرنا المعركة في شمال أفريقيا، حصل ليه ذيك كانت في فترة صحيح، وكنا في تونس نحاول نكونوا في الوسط، وهذا الموقف الطبيعي. الآن المغرب اختارت أن تنخرط في الاتفاقات الإبراهيمية، وذيك علاش تحالفاتها من الطبيعي تكون مع دولة الإمارات مثلا، اللي هي تعتبر نفسها تقود في مسار الاتفاقات الإبراهيمية ومنعزلة حتى على سياقها الخليجي. بالمناسبة نرجع للكويت، مؤلم ما نراه، وإن شاء الله الأشقاء في الخليج هذه المعركة وهذه الحرب يخرجوا منها بدروس، من أهمها أنه العلاقات الخليجية الأمريكية يجب أن يقع تعديلها، ما لا يمكن أن توجد قطيعة بين الخليج والولايات المتحدة، لكن واضح الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لم يعد مظلة للحماية، بل أصبح عبئا عليها للأسف، وهذا مؤسف الحقيقة ونألم له بالنسبة لنا، لأنه تقعد الكويت شقيقة عربية، تقعد بقية دول الخليج من أشقائنا ومن هذه العائلة العربية الواسعة.
3: هاي بس تفضل.
5: هو يعني يمكن القول بكونه أن الكويت اليوم تدفع ثمن أنه تقريبا فيها أكثر دولة خليجية فيها قواعد عسكرية أمريكية، يمكن 5 قواعد عسكرية فيها يعني للإسناد والدعم، وفيها قواعد عسكرية كبرى. اليوم هذا الثمن تدفعه الكويت نتيجة أنه اتضح أنه النظام الأمريكي لا يحمي حلفائه ولا يقدر على حماية حلفائه من أي تصعيد عسكري أو من أي حرب مفتوحة تشنها إيران اليوم على هذه القواعد العسكرية. وكذلك يمكن اعتبار هذه الهجمات ورقة من الأوراق اللي تلعب فيها إيران من أجل الضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية وأضعافها أكثر على طويلة المفاوضات. لكن يعني لاحظوا دائما الجانب الأمريكي في معركته مع إيران يتحسس إذا ما حصلت الضربات العسكرية أكثر للأراضي المحتلة وللكيان الصهيوني أكثر مما يتحسس للضربات الجوية التي تستهدف الدول العربية، باعتبار أنه تقريبا يعني تم إفراغ هذه القواعد العسكرية الأمريكية. فاليوم يبدو أنه اتضح جليا للدول الخليجية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الغطاء الذي يحميهم من الاستهدافات الخارجية، وأن التفكك الخليجي العربي الذي ساهم فيه الكيان الصهيوني والذي ساهمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية يخدم مصالح الصهاينة ولا يخدم مصالح الخليج العربي. لأنه لو كان هناك قوة خليجية عربية مثلا تضاهي قوة الاتحاد الأوروبي، قوة عسكرية تحدث، لما كانت إيران تجرأت على استهداف الأراضي العربية سواء في الكويت أو في السعودية. لكن حالة الخضوع والموافقة الدائمة للخيارات الأمريكية هي التي جعلت الدول الخليجية اليوم تدفع فاتورة وجود قواعد عسكرية على أراضيها. ويبدو أن هذه الأوراق التي تلعبها اليوم إيران في اتجاه أنها تمارس الضغط أكثر بهذه الاستهدافات العسكرية نجحت فيها نسبيا، من خلال أنه اليوم دول الخليج لم تختار الرد على إيران، بل أنها اختارت محاولة الضغط على ترامب من أجل أنه ينهي الحرب في أي لحظة. لم نرى ردود عسكرية من دول الخليج على هذه الهجمات الإيرانية، بل أنها رأت في ذلك أنه من الضروري تدفع ترامب إلى المزيد من التسريع في إنهاء الحرب الحالية. ويبدو أنه اليوم فرصة هذه الحرب لدول الخليج أنها تراجع حساباتها وتكتيكاتها الدبلوماسية وتكتيكاتها الجيوسياسية، ليس يعني بالقطع العلاقات مع أمريكا، وإنما بحماية أراضيها من التواجد الأجنبي ومن القواعد العسكرية الأمريكية.
3: شكرا لك بسام حمدي، طرق الكحلي، ونورة الفارسي، فاروق السويسي، وإيمان الشبي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، عرض الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، كنت معكم ابتسام شفيخة، أتوقف لكم في أمان الله.
7: هنا تونس،
8: هنا تونس. بيبليسيتي
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: ديوان فام فلاش نيوز،
11: موجز الثانية. ديوان فام، عسلمة. أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي يؤكد خلال أشرفه على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم غياب أي بوادر للحوار مع السلطة، وما يتطلب من الهياكل النقابية فرض الحوار بالقوانين الوطنية والدولية وفق تقديره، داعيان الهياكل النقابية إلى العمل الميداني ودفع الانخراطات وتعزيز الاتصال بالعمال والشغالين والنقابيين. ووفق موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة، فقد تطرقت الهيئة الإدارية الوطنية للوضع النقابي العام والوضع في البلاد والملفات النقابية التي المطروحة على الساحة، خاصة دعم الوحدة النقابية وتجاوز كل الخلافات السابقة والتوجه نحو الملفات النقابية والاجتماعية المطروحة على المنظمة. منظمة اليونيسف في تونس تؤكد في بلاغ بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في تونس، حيث يتعرض أكثر من 8 من بين كل 10 أطفال لممارسة تأديبية عنيفة داخل الأسرة التونسية، حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجره المعهد الوطني للإحصاء عام 23 و2000. والمنظمة تشير في البلاغ ذاته إلى أن نسبة مهمة من الكهول لا تزال تعتبر العنف وسيلة من وسائل التربية، مشددة على أن العنف لا يربي وإنما يؤذي ويرهق ويترك أثارا سلبية طويلة الأمد على الطفل، كما تدعو إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية التي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يعلن اليوم إطلاق التحالف من أجل سيادة التكنولوجيا في أفريقيا، وهو ائتلاف أفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية. ويطمح التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس. المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي يؤكد انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر أمس الأربعاء، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية. ووفق المصدر ذاته، فإن بناء مستشفى جهوي جديد بنفطة هو من بين المشاريع المعطلة منذ عدة سنوات، حيث توقفت الأشغال بإنجاز القسط الأول، وحظي المشروع أمس الأربعاء بجلسة حظيرة بموقع الأشغال بحضور المقاول المكلف بالإنجاز وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة تحت إشراف والي الجهة. وفي الشأن الدولي، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أن قوات الاحتلال ستواصل شن هجمات على لبنان في الوقت الراهن ولن تنسحب من الجنوب، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط بوقف حزب الله الهجمات على الأراضي المحتلة. وجيش الاحتلال يجدد اليوم تحذيره للبنانيين من التوجه إلى قراهم في الجنوب.

0: تكور وترح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراش لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
0: صوتكم. ديوان افام فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي وصل البارح للعاصمة البلجيكية بروكسل. خذ أول حصة تدريبية البارح العشية، وفي البرنامج حصة اليوم العشية وحصة أخيرة تكون غدوة قبل مواجهة المنتخب البلجيكي، ماتش نهار السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس، ومباراة منقولة على منصة ديوان سبور. نواصلوا مع المنتخب التونسي، ومنتخبنا رسميا حدد تاريخ السفر متاعو الى المكسيك. السفر باش يكون نهار لحد 7 جوان الى المكسيك، تحديدا الى مونتيري وين باش يلعب المقابلات الاولى والثانيه في المونديال. بعث منتخبنا الوطني باش يكون فيها 58 شخص، من بينهم 26 لاعب. طبعا القائمه الرسميه اللي اختارها صبري الموشي، ذكر اولى مبارياتنا في المونديال مش تكون فجر الاثنين ضد المنتخب السويدي، ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. نرجو الأخبار أنديتنا في تونس. الترجي أعلن على صفحته الرسمية مغادرة 3 لاعبين هما زكريا العايب وإلى الدربالي وغيث الوهابي بعد نهاية عقودهم على فريق. في المقابل فريق بسويقة أعلن عودة اللاعب خيري المداوي من الإعارة بعد عامين قضاهم في ملعب الجابسي، وتم تمديد عقده إلى غاية جوان 2029. نذكر الترجي كان أعلن أيضا في وقت سابق مغادرة لاعبه البرازيلي يانساس. في الاتحاد الرياضي المنستيري تم رسميا فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للعهدة 2026-2028، ويتواصل الترشحات تتواصل حتى نهار 24 جوان 5 متاع العشية، هذه آخر موعد. نذكر الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لفريق عاصمة الرباط باش تقام نهار 30 جوان الجاري. هيئة مستقبل جابس نشرت بلاغ مطول وجهت فيه نداء للسلطات الجهوية في جابس من أجل التدخل العاجل لمساعدة الفريق وتسريع صرف المستحقات المتخلدة لدى المجمع الكيميائي التونسي. الهيئة في البلاغ متاعها قالت إنها تواجه أحكام باتة صادرة على الفيفا بقيمة جملية تناهز 300,000 دينار تتعلق بملفات سابقة تخص لاعبين أجانب، من بينهم لاعب أصدر فيه الاتحاد الدولي البارح قرار بمنع الانتداب داخلي خارجي. أيضا 600,000 دينار معلوم أحكام سابقة ودون لاعبين محليين، 400,000 دينار مستحقات اللاعبين والأطر الفنية والإدارية للموسم المنقضي، 300,000 دينار عقل وديون مختلفة لدى المزودين وأشخاص طبيعيين. وكيف كيف الهيئة تقول إنه الجمعية تتوفر على مستحقات مالية هامة لدى المجمع الكيميائي التونسي تتمثل في 500,000 دينار بعنوان منحة سنة 2025، 1,200,000,000 دينار بعنوان منحة متاع السنة الحالية 2026 كيف كيف، بالإضافة إلى منح الولاية البلدية وأيضا وزارة الإشراف. الختام كالعادة بأبرز المقابلات الدولية الودية اليوم استعدادا للمونديال. 5:30 متاع العشية إيران تواجه منتخب مالي، منافسنا في المجموعة المنتخب السويدي يواجه منتخب اليونان. 6 متاع العشية 8 متاع الليل إسبانيا تستضيف المنتخب العراقي، ومباراة منتظرة في الليل 8 ودرجين المنتخب الفرنسي يواجه منتخب كوت ديفوار. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان افهام بونيت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبة.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
5: 9.2.
6: مرحبا بمستمعي ديوان افهام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي الجزء الثاني للقاتل التسلسلي الياباني كاتسوتاكيو تاكا، واللي كما عرفتوا في الحلقة الأولى كان مغروم بالموميسات ويصطادهم باش يغتصبهم ويسرقهم وفي الأخر يقتلهم، ورغم هذا تزوج من مومس وجاب منها الصغار. ودخول هالمجرم الفريد من نوعه

0: في عالم السرقات بالسطو اللي كان يفوح بيهم في عمليات القتل متاعه كانوا في غاية من الفظاعة، كيما هكا الموظف اللي كان جايب الفلوس الفرع متاع بانكا وكاتسو تا خرب وتخريب بالكرتوش. 30 طلقة حطهم له في صدره قبل ما يهز 4.1 مليون يان. وما فزعت الناس وما علمت الشرطة لما كاتسو تا طار في كهربته المازدا واللي اختارها صغيرة باش يدخل بها في اللونهجة الضيقة ويضيع الأمنيين. ولحد المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما جاب له خبرة، لا مواطنين ولا أمنيين، وما يعرفوش أصلا اللي هو نكل بموميسات قتلهم ولوحهم في المستنقع خلف المئات من السرقات والخلع. وإذا ما فقوش به فلأنه اليابان ما فيهاش منسوب جريمة مرتفعة والشرطة متاعهم ما يش متمرس على أمور كمن هذه، وبالتالي ثم قلة حرفية تخلي أي منحرف ياخذ الثقة في نفسه قبل ما يكتشفوه الأمنيين. في مجريات الأحداث وبعد هكا السطو على موظف البنك وقتله، كاتسو تات نفنف بالمسروق متاعه وهوكا رد نفس، ومرته من شيرتها نسيته نوعا ما اللي عيفته في حياته وبذات تمرمت فيه وتكبله في سعده. لكن المعطى الجديد في هذا الكل هي اللذة الكبيرة اللي حس بها كاتسوتا وقت اللي يقتل روح، ولا يستنى بالدقيقة والدرج في الفرصة اللي بيش يقتل فيها بشر ويشعر بنفس النشوة. في تعاقب الأحداث وفي شهر جويلية 1980 وفي مدينة ناغويا، كاتسو تا ماهوش باش يترصد لفورغون تاع الفلوس اللي يمشيو للبنكة، وإنما باش يراقب المغازات الكبيرة اللي تبيع بالأساس في الأشياء الفاخرة من مصوغ وعطورات وملابس. واختار محل اسمه شوبيو ماتسوزاكايا في حي راقي جدا اسمه ميتيو، وبقى يراقب في عملية جمع الأموال من الكاس، وفهم أنه الفلوس تبات في المغازة وما يجي ويهزوها للبنك إلا يوم غدوة. ووقتها كاتسوتا قرر باش يقوم بالسطو بتاعو دوب ما تسكر المغازة بالضبط. وموعد التنفيذ كان نهار 31 جويلية في آخر العشية. جاب كرهبته وقعد فيها مقابل المغازة ومعاه واحدة مكزوز بندقيات اللي سرقهم، وكان حاطت فيها ذخيرة كاملة 15 كرتوشة كالعادة، وتلثم بهاك الفولار الكحلة وبقى يستنى حتى لين الجيران اللي اسمه ماشيرو عمره 35 سنة طفى الأضواء وخرج باش يسكر الباب البراني. ودوب ما رد الفردة الأولى متاع باب المغازة يلقى كاتسو تام تلهوث عليه وهدوا بالسلاح ودخل بيه للمغازة وسكر الباب. ومن بعد طلعوا للبيرو متاع المدير وقال له حل الكوفر متاع الفلوس. والراجل المسكين ما كان عنده حتى حل آخر، حل واعطاه الفلوس اللي موجودين الكل وقيمتهم 5.76 مليون ين. وبتبيع كاتسوتا حطهم في ساك وما همش الفلوس اللي سرقهم اللي بش يخليوه يتبنن اللحظة، وإنما جاه المونك باش يقتل روح ويحسها كالنشوة متاع القتل المتسلسلين. وكيما تعرفوا أغلب السراق وقت اللي يوصلوا لغايتهم وخاصة كي يكونوا ملثمين يهزوا الغنيمة ويهربوا ما يطيحوش رواح. لكن كاتسوتانا وآخر وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حتى البندقية على راسك جيرون مسكين هونمار وأطلق عليه النار أبو بورتون يعني على بعد سنتيمترات، وثلاثة مرات في جرة بعضهم وسط الجمجمة متاعو لدرجة أنه صار انفجار دموي، والشي ولا في الحيوط وفي القاعة وسقف وعلى حوايج كاتسوتا وجهه. وهكا الراجل المسكين تلقى 12 كرتوشة، معناها اللي يبقاه في المخزن الكل حطهم في صدرك الضحية المسكين، وهز الفليسات وكالعادة طلع في المصدى متاعو وطار. في تتالي هالأحداث، ماتسو تاو بعد هكا الجريمة الشنعاء اللي قام بيها وسرق الفلوس ما روحش لداره، وإنما مشى لمعرض السيارات وشراء أحدث وأضخم ما فما في هكا الوقت، كهربا بونتياك فاير بيرت ب2.8 مليون ين. وكي روح بيها وحتى قدام الدار، ولاده شافوها وخرجوا ينقزوا بالفرحة. مرتو سألته منين جاوك الفلوس؟ قال لها ربك نواب كريم. وثرانتها مرتو ما كانتش تعرف اللي هو خلفك البونتياك شاري ب500,000 ين تجهيزات متاع رياضة الغولف. أثرانتو الراجل يحب يولي يلعب مع أثر أثرياء اليابان. ولهنا يقول القائل يا أخي كاتسوتا عنده هالثقة الكل في روحه. الظاهر والحد الآن أنه لا أمن ولا غير الأمن فاقوا بنشاطاته الإجرامية. القاتل المسيب على تلقى ذريعه يفلح من أوائل السبعينات ويعمل اللي يحبه البوليسية لا حياة لمن تنادي. لكن ما هم يقولوا لكل جواد كبوة، الكبوة متاع كاتسوتا هي مرتو، لأنه العلاقة كما تتصوروا تعفنت ما بيناتهم اللي كشفت له رواندو، والموقف متاعه ولا ضعيف قدامها ويحمل في التمرميد اللي معيشته فيه. وباش يتغلب على عيشة الكلبة اللي عايشها امشى الأم الخبايث معناها الشراب، ومن اللي كان يشرب باش يعمل جو مع الموميسات ولا يسكر لين يلموه ببالة ويطيشوه في قاع تاكسي. الراجل ولا الكوليك ما يصحاش وما عادش يحب يروح للدار لأنها وليت له جحيم. هو يحط ساقه منه ومرته تاكله ماكلة وتسخسكو، وجاب ربي ما جاتوش ينشو عليها، وإلا راهو بعثها للدنيا الأخرى من زمان. في تعاقب الأحداث وفي نهار من نهارات نوفمبر 1980، كاتسوتا وهو خارج من تبرنا والحيوت تلعب بيه في البينج بونج، واحد يضرب والآخر يرد، وإذا بيه يشوف في ساك متاع نساء على الكرسي التيلاني متاع كرهبة مضخمة كان يقضي في حاجته البشرية على باب من البيبان متاعها. وبحكم اللي هو مواطن مثالي والدحلال ولحمه يولي يأكل فيه كي يشوف حاجة كيما نكاكة، بالوقت خلع الباب متاع الكرهبة، وما هو معتيله في الشي هذا، معناها منكار يقول الباب افتح يفتح، وهز هكا الساك وزاد القاصة شي كبير معبي بالعطورات ومواد التجميل. لفوا معاه، وبما أنه كان مخمور برشا وسبت كاليس وما هوش رادت باله على تلفيته، يلقى 4 بوليسية دايرين بيه. قالوا له اش تعمل؟ قال لهم نتنسم بالياباني. قالوا له ما لا إيجا معانا للمركز تو نذوقوك شوية ريح خير برشا من النسمة هذه. وبالوقت قرصوه وللمركز هزوه وسألوه على خدمته. قال لهم قبطان في المطافي. قالوا له تبارك الله، ولو كان جاء في بلاد أخرى خلف اليابان راهم فرحوا بيه، أما الأمنيين متاعهم عاقلين برشا ما عملوا له حتى شيء. ما عاديش ماتا وحدة، كلموا عليه الصحافة، واللي بدورهم ما كانوش ملعاكسين خرجوا المعلومة من غدوة بالبند العريض مكتوب عليها رجل مطافي لص. ومن غير ما نقولوا لكم اللي كاتسوتا تم خلعه من خدمته من عضوية نقابة المطافي، ونحاولوا الفلوس اللي عنده في صندوق الضمان الاجتماعي وحرموه حتى من العلاج، يعني فقد كل حقوقه، ويمكن لو كان داره تتحرق ما يجيه حتى واحد من رجال المطافي عقابا له على دناءته. في ترابط الأحداث كاتسو تبقى في الوقوف حتى لين تعدى قدام المحكمة وتسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنين بالنفاذ العاجل. ورغم الاستنطاقات اللي عملوهم له الأمنيين والتحريات اللي قاموا بهم الكل، حتى واحد منهم مربط الخيوط مع قاتل الموميسات متاع كيوتو، ولعل يقتل بالكرتوش بعد ما ينفذ عمليات بركاجات متاع بنوك ومغازات. والأمنيين كانوا حاطين هالجرائم هذم في ملف يسميوه 113، ولا واحد منهم قام ببحث على العلاقة ما بين هالملف هذا ورجل المطافي اللي شدوه. ولو كان عملوا مجهود ولو صغير راهم اكتشفوا كل شيء، مختصر الحديث، كاتسو تا تربط في حبس أوساكا ومرته بعد العملة هذه ما تبرتش منه، كانت تجيه وتجيب له القفة بالمدفونة في طاجين فندق الغلة الياباني. والمفاجأ في هذا الكل هو موقف بوه، واللي من المفروض متعارك معاه وعلاقته به متردية. المسكين ولا يجيه وزاد للحبس ويزوره، ودوب ما القرديانية شوفوه يكلموا كاتسوتا يقولوا له اخرج قفة. وماكم تعرفوا الكبدة صعيبة متاع الأولياء، لأن والد كاتسوتا يعتقد اللي هو ضغط على ولده أكثر من لازم في حكاية ترجيع الفلوس متاع التعويض. لكن المرأة اللي طيح لها فمها في القلتة باش يفك لها الموتور الهوندا، وبطريقة أو بأخرى حس روحه أنه هو السبب باش ولا ولده يسرق، وقال مكارنيش لزيت له ياسر. لكن ما كانش يعرف أنه ولده مجرم كبير، العالم ما جابش كيفه بالكل. في الحقبة هذه من القضية كاتسوتا خرج من الحبس نهار 18 أوت 1981، ولهنا يقول القائل بعد اللي صار الكل وخاصة الزيارة متعبوه، زعم ما رجعلوش يشاهد العقل ولعن الشيطان ورجع للطريق المستقيم. بتباع السيد والولي بسناجقو، لأنه دوب ما فات العتبة متاع باب الحبس ولقى روحه حر الطليق، اسرق سيارة ومشى بها لعائلته في كيوتو، ودوب ما خلط الحومة يقولوا لها تاكي هانادو، شاف عطار يحط في السلعة في الجاجوات البرة قدام حانوته، وهو زاد في السرعة وطلع على المادة وضرب وضرب شيعه أكثر من 20 متر. المسكين طار في الهواء، وكيتاح الناس الكلها تلفتت وبكلهم يقولوا أوه ملا لطخة. وكاتسوتا بعد ما انتحك العطار بكرهبته هبط، وبكل برود الدم تخلى العطرية، قالوا له معطيوني الكاسة، قالوا له تحبها كاسة حمام ولا دوش، وهاك الخدامة الكلهم تحماوا فيه. وهو هرب منهم يجري وطلع في كرهبته وغاب على الأنظار. وهكا العطار المسكين قام لوح على الكياس، وجاب ربي لتعديت كرهبة ولا كاميون ولا راه ولا كعبة كفتة. والحسن حظه في سع ما لقفوه وهزوه للسبيطار، وعدى فيه 40 يوم في غيبوبة. والغريب في الشيء هذا أنه هالواقعة ما صارتش فيها تتبعات، وكاتسوتا لا جاوها بوليسية ولا تشد، وبالتالي رجع لدار مرته وصغاره ولخدمته. بتبيع معيش متاع المطافي، لأنه هذاك ما ضمضوله بالدونتيفريس، وإنما شركة النقل اللي يخدم فيها شيفور. في التور هذا من القضية كاتسوتا بعد ما خرج من الحبس ورجع لدار وصغاره وخدمته ما تولش برشا، دوب مخذ ثنية بالكاميون متاعه ورجع للبركاجات، وسرق حانوت متاع تجهيزات منزلية في كيماكي وهرب بمليون ين. وكان الفلوس اللي يسرقهم يصرفهم في النصبات والشيخات، وهوك كل مرة يشري كرهبة. ومرته فهمت اللي هو رجع للأمور المشبوهة والمسترابة، لكن ما زالت ما عرفتش اللي هي عايشة مع قاتل متسلسل ومجرم خطير. أما كرهته كرهت عمايله وما عادش تعيش معاه، هزت وليداتها ومشيت لضاربوها. وكاتسوتا بالطبيعة باش يزيد يغرق في الإدمان والسرقة والقتل. في مجريات الأحداث، وبعد ما مرت كاتسوتا مشيت لضاربوها، دبر مومس من اللي يعرفهم عند إيتوتي روكا كاللي قتلها، وتفاهم هو وياها باش يعيشوا مع بعضهم، وكرا دار في حي راقي برشا. وهالمومس اللي كانت معاه عينيها كبيرة، وهو ما يفوتها كان بالصبر، هايك هي عين حوتة وهو عين بالين. وبداية من شهر فيفري 1982 الاثنين ولاو حيون أو حيون تحت سقف واحد، وكاتسو تاخليها بالمصروف، والشي كان فوق طاقته تماما وما عادش خالط. أشنو الحل بالنسبة ليه؟ يرجع الريمة، وبتبيع ما هيش مرته وإنما صنعته القديمة، يعني واصل للبركاجات ويزيد يتفنن فيهم. وشد هكا الزوز مكاحل اللي سرقهم سابقا من المغازان وعمل لهم موديفيكاسيون باش يردهم خفاف وينجم يتنقل بيهم بسهولة. قسلهم الكروس هكا اللوح التيلاني اللي يتحط على الكتف، وزاد نقسلهم الكانون تاعهم يعني الجعبة باش اللي ياكل ضربة بيها تخلف له حفرة في صدره. وهكا سلاح ولا ديما معاه يدور بيه من غير ما يلفت الانتباه، باش كي تخطر له يعمل بركاج يلقى روحه حاضر. لكن في نهاية الأمر كاتسوتا ما استعملش هالمكاحل هذم، وهاي الراي ولا يحب على مسدس. وقتها جاتوا كما يقولوا فكرة كتكرة، وربما ما تتصوروهاش بالكل لأنها متع واحد مقربة عفقد كل الضوابط. نهار 27 أكتوبر 1982 مع 9 متع الليل، كاتسوتا طلب شرطة النجدة متع مدينة ناغويا، قال لهم راو ثم كرهبة من نوع نيسان مشبوهة واقفة قدام داره، والأمنيين جاوبوه اللي هما ما نجموش يبعثوا دورية في الوقت ذاك، أما بش يتعداو بعد شوية. ومع 9 و5 دراج كاتسوتا ما عاودش كلمهم، وإنما كلم المركز متاع الحومة، قال لهم راو ثم جماعة أمورهم مسترابة لابدين في كرهبة يحذروا في بعض العمايل، والمركز بعث لهم بوليس اسمه ناغاهاشي روكي عمره 33 سنة. بدأ يدور ويتفقد فيها كالحومة وما شاف حتى حاجة ملفتة للانتباه أو غير عادية. أما شنو لاحظ اللي الكرهبة النيسان ما كانتش واقفة مستوية، ومشالها وقرب باش يتفقدها وشعل اللون تورش متاعه، وثرانتو كاتسوتا كان متخبي وراك الكرهبة هذيك وفي يده بار حديد. هاك البوليس كاهب باش يشوف اش فما من وراء البلار، وكاتسوتا نزل عليه بكى البارة فلق له راسه وتخلى عليه بالضرب في جرة بعضه، خلاه في حالة يرثى لها، ونحاله المسدس متاعه واللي هو من نوع نيو نامابي ام 60 عيار 38 من صنع ياباني، وخذاله الكارتوش اللي في سبته الكل. لكن الغريب في هذا ما قتلوش يراميان بالرصاص كما مستانس يعمل الضحايا، وربما مشى في باله اللي هو مات بعد الضرب اللي كلاه بالبارة الحديد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك البوليس المسكين باش يعدي أكثر من عام وهو في الكوما في السبيطار، وبقاو يداويولو في الكسور اللي في راسه من مخلفات الاعتداء اللي تعرض له. وفي نهاية الأمر افقد البصر متاعه تماما. لكن كاتسوتا شنو باش يعمل بالفرد متاعك البوليس؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا باش تسمعوا بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة
2: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
3: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
4: نس ديوان
3: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية واللي خصصناها للقاتل المتسلسل الياباني كاتسوتاكي يوتاكا، سلسلة الجرائم متاعو باش تتواصل بعد ما خرج من الحبس، وأول حاجة قام بها دوب ما خرج اسرق كهربا من بحد السجن باش يروح لدارو، وعمل عملية متاع بركاج المغازة في حي ميتيو. وبعد هكا الربطية طرد من الخدمة في رجال المطافي وفقد كل حقوقه ورجع يخدم وقت كامل في شركة النقل الأولى اللي يخدم فيها. وبحكم اللي مداخيله نقصد قوة في النسق متاع السرقات والبركاجات، وخاصة أنه مرته هجت وهزت صغارها ومشيت لضاربوها، وهو دبر عشيقة كالعادة ما بين الموميسات اللي يعرفهم وكلاه دار باش يسكن فيها هو وياها. وبما أنه في حاجة لسلاح خفيف عمل خطة وحصل فيها بوليس وفشخ وتفشيخ ببار حديد وخلاه ما بين حياة وموت، وسرق له المسدس متاعو. وأكيد راهو كاتسوتا بالمسدس متاع البوليس باش يستعملوا الحاجات ما تنجم تكون وراها إلا الضحايا. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 31 أكتوبر 1982 مع ماضي 3 غير درجين متاع الصباح، كاتسوتا دم على مغازة تبيع في الحوايج متاع العرايس اسمها كوميونيون ستور، وبقى يراقب فيها مديدة وفهم اللي هي دخل برشا فلوس، ومنها حد كاسك متاع موتور على راسه، مرايات شمس كبار على عينيه وغطى وجهه بفولارة، وتخل المغازة جبد على الناس الكل مسدس ونبههم اللي السلاح متاعه حقيقي ماهوش متاع لعب ومازال كيسرقوا البوليس. وفي هكا الخوذة واحد من البياعة اللي في المغازة غفل كاتسوتا وخرج يجري يطلب في النجدة على طول صوته، وهو خاف وهرب. وهذيك أول مرة للبوليسية باش يجيوا فيها ويعملوا تحريات وياخذوا المعطيات الكل على سارق. ومن وقتها كاتسوتا باش يتحط في القمارة. واحنا كي نقولوا كاتسوتا هرب مش معناها نعل الشيطان وروح باش يبدل الساعة بساعة أخرى، أبدا، لأنه في الهربة هذيك وفي ثنيته استغل الفرصة وعمل البركاج. والضحية متاعو شاب عمره 27 سنة اسمه كامياما تسوهارو، وكان قاعد في كهربته يسمع في الموسيقى، وما فاق كان بالباب تحل عليها على غفلة وكاتسوتا تلعب حذاه، وتحت تهديد السلاح هزوا لناغويا وخرج به المنطقة ريفية وطلب منه باش يوقف الكهرباء ويهبط. هكا الشاب من الخوف سقيه ولا تلعب في المليف وامتثل الأوامر متاع كاتسوتا، وهو ما رحموش وضربه برصاصة في راسه ونحاله سلوشه فيه 40,000 ين، ومن بعد رماله جثته في وسط فوسي على حافة الطريق وهرب له بالكهرباء متاعه وتخلص منها في شارع من شوارع ناغويا، وبتبيع دبر كريهبة واحد أخرى. في تتالي هالأحداث ومن غدوة يعني نهار 1 نوفمبر 1982 كاتسوتا براكا راجل عمره 46 سنة بعد ما طيحوا في القاعة وفك لستوشو وحب يقتلوا وأطلق عليه النار. لكن من حسن حظ الراجل هذا الكارتوشة لقات حاجز في مكتوب الفيستا اللي كان لبسها، معناها قطعة نقدية كان نسيها في قاع المكتوب، وهي اللي منعته من الرصاصة اللي كانت باش تدخل لصدره، وبالتالي عمره مازال في الدنيا ومنعم الموت. لكن كاتسوتا وقت اللي مشى ماشي في باله اللي هو قتله. وفي نفس هالتسلسل ونهار 28 نوفمبر 1982 كاتسوتا هجم على سوبر مارشي في كيوتو وأجبر اللي يخدموا على الكاسات باش يسلموه اللي عندهم الكل، وهما بالطبيعة خافوا منه، الراجل جابد عليهم فرد واعطاوا الفلوس الكل، والحصيلة كانت قرابة المليون ين. وبعد ما عبى الساكوش اللي جابها معاه بالفلوس ضرب كرتوشة في الهواء، وهوك منشيرة فرحان بالغنيمة ومنشيرة أخرى باش يخوف اللي ناويين يخلطوا عليه ويوريهم اللي السلاح متاعه حقيقي، ومن بعد هرب. ونهار 30 جون في 1983 كاتسوتا غادر مدينة كيوتو ومشي لمدينة ناغويا في كرهبته الأصلانية، يعني هكا المزلة يراه ممسود، لكن خاف للبوليسية يعقلوه بها وتخلص منها وطيشها في باركينج، وسرق تويوتا كورولا ومشى بها لثاني بانكا في اليابان واسمها ميزوهو، واختار فرع من فروعها الكبار اللي فيهم برشا معاملات معناها مبيا بالفلوس، ودخل الباركينج متاع هكا البانكا وقف كهربته باش يترصد التحركات على أساس يستقر رايو على عملية وينفذها من غدوة. وهذاك هو اللي صار. نهار 31 جانفي شاف واحد خارج من البانكا فليجة ظهر فيها فلوس، وبالوقت هبط من الكهربة متاعه وتبو، وقبل ما الراجل هذا يخلط الكرهبته ويركب، كاتسو تا ضربه بالغذرة بالكروس متاع الفرد على وجهه، وتحت تهديد السلاح طلب منه باش يحط الفريجة في التويوتا، يعني الكرهبة اللي منزال كسرقها. وثرنتو السيد اللي براكيه كاتسو تا هو مدير شركة ملاحة وما حبش يمتثل الأوامر متاعه رغم كالضربة القوية بالكروس اللي كلاها، وبالوقت ضرب كاتسو تا على وجهه اللي نفقد توازنه طاح وجاب يهرب، لكن خلطت عليه رصاصة ضربوا بها كاتسوتا جاتوا في كتفه ومشالوا يجري، لكن هاك الحس متاع الكرتوشة فزع الناس اللي في البانكا ومحيطها وجاوا يجريوا للباركينج، ويلقاو كاتسوتا بارك على هاك الراجل اللي فارع فيه وشدد له يده اللي فيها الفرد باش ما يخليهش يضربوا برصاصة واحدة أخرى. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطك الباركينج، زوز موظفين متاع البنك ومعاهم حريف جاءوا يجري وشدوا كاتسوتا من تالي يحبوا يفكولوا سلاحه، وهو ضرب برشا مرات بالمسدس وما مس حتى واحد منهم. وهكا المدير متاع شركة الملاحة استغل الفرصة وفلت من قبضة كاتسوتا وشدوا وتحامى فيه مع الموظفين وطيحوه. وهكا الحريف متاع البنك اللي دخل في المعمعة حد ساقوا على اليد اللي فيها الفرد متاع كاتسوتا باش ما عادش يطلق عليهم النار، وبقى نازل عليه حتى لين سيب الفرد. ووقتها بدأت تسمع أصوات لسيرين متاع البوليسية، وبالطبيعة بركوا على كاتسوتا شلوه على الحركة، ركبوا له السلاسل اللي عندهم الكل، ومن هنا المسيرة متاع أخطر مجرم في اليابان وفات في هكا الباركينج متاع البانكا. والصدفة هي اللي لعبت دور كبير في إنهاء المسيرة هذه. في تواتر هالأحداث الأمنيين ألقاوا القبض على كاتسوتا وهزوه للاستنطاق، وما كانوا يعرفوا حتى شيء عليه ما عداها كالربطية اللي عداها في الحبس وتسجلت في سوابقه العدلية، وما عدا هذا ما عندهم حتى فكرة على تسلسل جرائمه ولا على بركاجاته الجريئة. وهو دافع على روحه وقال اللي تلز باش يسرق على خاطر عنده مشاكل كبيرة متاع فلوس وديون. واللي ما كانش يعرفه كاتسوتا انه هكا المسدس متاع البوليس اللي شدوه بيه وقت اللي هزوه للباليستيك يعني خبراء القذائف عارفوا اللي هو متاع البوليس المسكين اللي فشخ له راسه وخليه في غيبوبة في السبيطار، وكي واجوه بالمعلومة هذه انكر وقال لهم أنا لقيت الفرد في الزبلة متاع حديقة عمومية. وعلاش ما تقولش أنه العون اللي كان يبحث في كاتسوتا ولا عنده إحساس اللي هو منحرف غير عادي وماهوش مجرد براكور؟ ووقتها تذكر كدوسي 113 اللي سبق وحكينا لكم عليه، وبالوقت طلب من إدارة الأمن باش يتمكنوا من نسخة لأنه عنده شكوك كبيرة في كاتسوتا، ويعتقد بشكل راسخ أنه هو القاتل المتسلسل متاع الموميسات واللي فركسوا عليه من مدة 10 سنين. لكن الأمور هذه يلزمها أدلة مادية مباشرة، والعون هذا قد مفلاها كالدوسي رقم 113 ما لقى حتى حاجة ولا بروفة ولا معطى ينجم يقنع به وكيل الجمهورية على أساس تتم إحالة كاتسوتا من أجل الموميسات اللي قتلهم. وفي نهاية الأمر باش يحاكموه من أجل البركاج اللي قام به قدام البنكة. في نفس الإطار القضائي وانهارت المحاكمة، وبالتحديد في 26 أكتوبر 1983، باش يصير منعرج كبير في القضية واللي حد ما كان يتوقعه. و وكيل النيابة خذا الكلمة وقال أشياء فيها إهانة كبيرة لكاتسوتا ومسح به قاعة المحكمة وركز على تقرير الأطباء النفسانيين اللي فحصوا كاتسوتا وقال أنه السيد هذا سليم المدارك العقلية لكن راهو حاصل الذكاء متاعه ضعيف جدا معناها غبي وضحك عليه قاعة المحكمة ولهنا كاتسوتا تفرقع ما عجبوش الكلام متاع وكيل الجمهورية وقام من بلاصته وبدأ يعيط قدام ذهول الجميع وقال الوكيل الجمهورية منيش غبي أنا مجرم ومجرم خطير وملي صغير وأنا نسرق وعندي 10 سنين وأنا نبراكي ونقتل وما فقتوش بيا منين جاني الغباء وبعد هالكلام اللي قاله كاتسوتا خيم الصمت على قاعة المحكمة والقاضي وقف الجلسة على أساس يرجع للاستنطاق من الأول ومن جديد في نفس السياق الأمني وفي هالاستنطاق الجديد بعد تصريحات كاتسوتا اعترف بما لا يقل عن 22 جريمة قتل وهذا حسب كلامه اللي يثبت عليهم وقال اللي أغلب الضحايا متاعو هما ملموميسات وملمشرفات على محلات الدعارة في كيوتو وغيرها واعطى عدة تفاصيل على المود أوبيراتوار متاعو معناها أسلوب الجرائم متاعو اللي يقوم بيهم واعترف زادة ب 300 سرقة بالخلع وأكثر من 30 بركاج و 25 اغتصاب والشرطة تأكدت في نهاية الأمر أنه المجرم المجهول متاع كدوسي 113 هو كاتسوتا مما لا يجعل مجال للشك أو الاختلاف في الحقبة هذه من القضية محاكمة كاتسوتا عقدت نهار 26 نوفمبر 1985 وعلى غرار هالمعطيات الجديدة ورغم المجهود اللي قاموا به المحقين ما كانتش فما إمكانية باش يلقاو أدلة مادية يثبتوا إدانة كاتسوتا في العديد من الجرائم اللي اعترف بها وفي نهاية الأمر ما تحكم عليه إلا من أجل 8 عمليات قتل بسابقية الإضمار والترصد والحكم كان أقصى عقوبة معناها الإعدام ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في سياق الكلام متاع كاتسوتا في هكا المحاكمة القاضي واللي حاضرين فهموا اللي هو قتل أكثر من 22 ويتصوروا أنه العدد ضعف هذا على الأقل في نهاية هالقضية اللي صار بعد المحاكمة هذه متاع كاتسوتا كان بمثابة مسلسل قضائي طويل وعريض وباش نجنبوكم الجزئية متاعو اللي يلزمكم تعرفوه أنه المحامي متاع كاتسوتا ما خلى معمل وردها قضية دولية وحولها المعركة داخلية ما بين أنصار حكم الإعدام والمعارضين ليه وفيها المعمعة هذه ثم مواطنة طلبت أنه كاتسوتا يولي خوها معناها يتسجل في الحالة المدنية باللقب العائلي متاعها والقضاء استجاب لمطلبها وأكيد رقم فهمتوا أنه المرأة هذه كانت تتصور أنه المحكمة باش يخفوا على كاتسوتا الحكم لكن العدالة شدت تصحيح في الحكم وبعد الاستئناف والتعقيب تم إعدام كاتسوتا نهار 30 مارس 2000 وهو بقى يردد في عبارات الاعتذار للضحايا متاعو لكن اش يفيد الاعتذار بعد هالرقم الكبير متاع ضحاياه ولهنا ما بقى كمش نقولو لكم الى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام
1: نهج التريبينال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بوقطايا نص عماد بن حميدة تقديم وإخراج محمد السياري
2: ديوان فهم تبع الموسيقى

0: Diwan FM. Diwan FM. Soutkom. Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي تظهر تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام عام وفق أبريل 26/2000، مقابل 2.957 مليار دينار أو 1.7% من الناتج سنة 25/2000. والبنك المركزي يرجع هذا التحسن أساساً إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات الذي ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، مع مساعدة عائدات الخدمات وخاصة المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمات الموجهة للتصدير على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع كلفة واردات الطاقة التي ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على التوازنات الخارجية للبلاد. سوق السيارات الكهربائية في تونس يسجل بداية السنة الحالية تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 25/2000، وفق تأكيد رئيس غرفة وكلاء ومصنع السيارات إبراهيم دباش، مؤكدا أن القطاع يطمح إلى بلوغ نحو 2000 سيارة كهربائية مباعة خلال السنة الجارية. والدباش يشير إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه بهدف تشجيع الانتقال نحو وسائل نقل أقل استهلاكا للطاقة وأكثر صداقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين تدريجيا بشأن استخدام السيارات الكهربائية. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان أن موسم تجميع الحبوب يسير بشكل عادي وطبيعي رغم تسجيل بعض التقلبات المناخية، موضحة أن عمليات إجلاء المحاصيل بدأت منذ 29 من مايو الماضي بالتزامن مع فتح مراكز تجميع، وذلك بهدف امتصاص الضغط المتوقع وتسهيل قبول الإصابة من الفلاحين، وفق قولها في تصريح لديوان فام.
2: بالنسبة لعملية سير موسم التجميع يمكن أن نقوله اللي حسب ما قاعدين نشوف فيه من خلال الزيارات أن سير الموسم التجميع عادي، القبول يسير بصفة طبيعية باعتبار أن عملية الإجلاء احنا في برنامج الإجلاء متاعنا حطينا من يوم 29 مايو دينا في عملية الإجلاء لامتصاص الضغط المحتمل على مراكز التجميع وتسهيل عملية قبول الصابة. نقول كل الشكر للمجهودات المبذولة من كل المتدخلين في عملية تجميع الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الفلاحة، الناقلين، المجمعين.
1: وفي الشأن الدولي، محتجون يغلقون اليوم بالسواتر الترابية المقر الرئيسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة سراج في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وفق ما نقلته قناة ليبيا الأحرار. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن اليوم تأييد بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، مؤكدا استعداد باريس للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة الأمريكية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق داتافوت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

Yoannafar. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد 3 متاع العشاء، هذه داتا فوت اليوم الحلقة رقم 77 في هذا الموسم، اليوم بتاريخ 4 جوان 2026. مرحبا بكم الناس الكل. برشا كورة مش نحكيو فيها اليوم في أجواء المونديال، نحكيو كذلك شوية على النوادي التونسية النوادي المحلية، ولكن إجمالا جل الحصة باش تكون على المونديال. كيف كيف باش نحكيو على فحوى اجتماع رئيس التسيري النادي الصفاقسي بوزير الشباب والرياضة البارح. الجامعة التونسية لكرة القدم هل تتدخل لضمان المشاركة القارية للنادي الصفاقسي؟ نحكيو على المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي يزيد المنصوري القطيع معاه ويغادر الفريق. منتخبنا يواصل الاستعداد لمواجهة بلجيكا، المواجهة الأخيرة قبل الرسميات وقبل المونديال الأخيرة لتونس وكذلك الأخيرة للمنتخب البلجيكي. نحكيو على هولندا منافس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي انهزم البارح أمام الجزائر. تونس كما الجزائر وإلا لا؟ عندنا شانس وإلا لا؟ هل إنه الجزائر صعبتها على المنتخب الوطني التونسي قبل المونديال وإلا لا؟ الجزائر أعطت حظوظ أكثر المنتخب الوطني التونسي إنه ينجم يمن أكثر بحظوظه أمام المنتخب الهولندي منافسنا في الجولة الثالثة والأخيرة. منتخبات لاعبو الشتات في كأس العالم، اللاعبين اللي تولدوا في دول غير الدول اللي باش يمثلوها في كأس العالم، برشا نسب باش نعالجوهم بعضنا. تونس وين في الموضوع هذا وخاصة الدول والمنتخبات الأفريقية وكذلك المنتخبات الأوروبية؟ وبرشا مفاجآت في الإحصائيات هذه. كيف كيف تقديم للمجموعتين الثالثة والمجموعة الرابعة؟ والحقيقة عنا الحظ اليوم لأنه المجموعتين فيهم برشا ما يتحكى، خاصة المجموعة الثالثة فيها المنتخب المغربي ممثل كرة القدم الأفريقية والعربية اللي بيش يتواجد مع المنتخب البرازيلي. ومن غير البرازيل يعرف أمريكا الشمالية وليس فقط الجنوبية بذكريات 1994. نحكيه كذلك على مباراة رقم 1000

0: باش تكون في تاريخ المونديال بحظ تونس أنا بتجمع منتخبنا والمنتخب الياباني مباراتنا الثانية في كأس العالم. تيفو خاص دخلة خاصة للجماهير التونسية في المباراة هذه في مونتيري. المباراة جامعة التونسية لكرة القدم هل تتدخل في الموضوع لأنه ثم تنسيق مع الفيفا وغيره؟ باش تكون ضيفتنا سندس الحيزاوي المسؤول على الدخلة هذه من فرنسا مباشرة، واحدة من المشجعات التونسيات اللي باش تكون متواجدة في كأس العالم لتشجيع المنتخب. قبل هذا الكل نحكيه على ستينية التلفزة الوطنية، تفاصيل خاصة بخصوص الدورة، دورة خاصة وكأس المؤسسات الإعلامية. وبعد غدوة إن شاء الله نهار السبت باش يكون الفاينل، باش تكون ماتش جالا قبله، باش يكون برشا حاجات مزيانة باش نعرفوها بعد شوية مع ضيفنا كريم القايدي أو كريم القايدي، رئيس الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية ورئيس لجنة التنظيم لدورة المؤسسات الإعلامية. هذا وأكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج أنيس عبد القادر بوزلبان. مرحبا.
1: مرحبا بك كريم، مرحبا بالإكيب اللي حاضرة معنا الكل، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
0: دكتور صادق عبيش مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بأنيس وبالأخرين في الرجيو اللي يسمعوا فينا وتفرجوا فينا.
0: كونديكتور سري على الاخر اليوم، دونك نلتزموا نحاولوا فيت في فيت في وريتم يكون برشا اكسيريري منكم الاثنين باش نخلطوا نحكيوا في كل المواضيع. البدايه بالفار. فار كريم القايدي رئيس الجمعيه الرياضيه للتلفزه التونسيه ورئيس لجنه التنظيم لكاس المؤسسات الاعلاميه، تزامنا هي نسختها الثانيه الكاس هذه، ولكن المره هذه نحكيوا تزامنا مع ستينيه التلفزه الوطنيه. كريم مساء النور.
3: مساء الفل خويا كريم، مرحبا بكم ومرحبا بالدوك وخونا كريم وكل العاملين في دولنا فهم ان شاء الله.
0: يعيشك. كنيس عبد القادر بوجلبان والدكتور صادق حبيش معانا في الاستوديو. يعيشك. كنيس هو قائد وقائد الاوركستر، شيف دوركستر نتاع الفريق نتاع ديوان فهم، خاطر فريق تاع ديوان فهم موجود في الدور النهائي. معناتها ما تحاولش تستفزوا من تو
3: الحقيقه
0: ما تحاولش ما تحاولش تستفزوا من طول لأنه مدرب محنك، وهذا مازال يجيب لقب أسبوع التين
3: والنتيجة واضحة وديونا فهم في النهائي، دونك أكبر دليل على الكلام تقول فيه
0: صحيح. آية كريم، نحكيه على كأس المؤسسات الإعلامية ساقبل كل شيء، ذي الإديسيون الثانية، ومنين جات الفكرة بالنسبة لكم أنتم وأبرز ما عندكم خاصة في الإديسيون هذه؟
3: والله الفكرة هي انطلقت من الجمعية هذه للتلفزة التونسية اللي احنا نترأسوها، والحقيقة هي بدأت في الخمسينية متاع التلفزة الوطني، وكان كانت البرنامج باش تكون الموعد سنوي، ولكن للأسف معناها ظهرت فيها برشا لازم برشا إمكانيات سورتو مادية ولوجستية وكذا، دونك قاعدة تأجل كل عام للي الوقت اللي خلطنا للستينية. دونك السنة حبينا تكون دورة سبيسيال على الأخر وتكون معناها فيها تجديد، والأهم في التجديد هذا هو اللي يكونوا على عكس الدورة نتاع الخمسينية اللي السنة كانت موجودة في المستير، مجموعات في المستير ومجموعة في تونس، بالإضافة إلى فما مباراة لعبت في مدينة صفاقس بين ديوان فهم وإذاعة صفاقس، حابين في نفس الوقت نقربوا لهم البلاصة وفي نفس الوقت تكون صفاقس زادة موجودة في الدورة هذه، على أمل الموسم القادم تكون موجودة وتدور في أكثر من مكان في الجمهورية التونسية إن شاء الله.
0: به قديش من مؤسسة إعلامية شاركت بين إذاعات وقنوات
3: هو نحب نأكد لكوني ساعة، نحب نشكر الساعة اللي شاركوا الكل ما غير ما نسميهم مش معناها، ولكن نحب نشكر زيادة برشا مؤسسات اللي كانوا محبوا يشاركوا. الحقيقة احنا تواصلنا بأكثر من 30 مؤسسة إعلامية بين إذاعات وتلاوز ومؤسسات إعلامية مرئية مكتوبة كذلك، لكن للأسف العنصر البشري كان حاجز معنا قدامنا خيان معنا بشي شاركوا وواصلوا معنا لمحالة شاركونا فرحنا بكل واحد في طريقته. الدورة شارك فيها 14 مؤسسة وكانوا مقسومين على تونس ومستير كما قلنا، 8 في تونس و6 في المستير. في المستير ترشح في الأخير ديوان فام وإذاعة المستير، والمجموعة متاع تونس ترشحت الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، واليوم نهار الخميس اللي فات 2 جوان صارت الدورة نصف النهائي، واللي أسفل على انتصار ديوان فام على إذاعة الوطنية وترشحوا للفينال، وكذلك الانتصار إذاعة المستير على التلفزة الوطنية وترشحت بتبيع للفينال، وإن شاء الله يكون دور نهائي كبير برشا ان شاء الله باش يجمع ما بين مش ما بين مستير وديونا في مبارك باش يكون موجودين بقدرة ربي كل المؤسسات اللي شاركوا وكل المؤسسات اللي ما شاركوش باش يكونوا ان شاء الله معنا في الموعد ان شاء الله
0: ان شاء الله.
3: هذا بالاضافه كما كنت تحكي كريم لكونه فما في الفيرديو في الفيدريدو فما مباراة استعراضية باش تكون ما بين نخبة من الفنانين والممثلين باش ضد منتخب قدماء الفريق القومي التونسي بشكون زادة باش تكون فما احتفالية
0: الدورة حالو تخلطوا تقسموا ما خاطر ما احناش باش نقدر واحنا مع
3: تقول على المستوى اخويا خايف على روحك انت كريم انت راك في التشكيلة ما اصل في الشيء في التشكيلة
0: ما حالو نقسموا بعضنا ونخلطوا باش جيب لي رياض البوعزيزي وكذا تقول لي جربح فهمتني
3: هو سالة باش تكون استعراضية واحتفالية اكثر منها حاجة اخرى ان شاء الله
0: ان شاء الله. لقيتوا برشا قبول الحقيقة من وبرشا تواجد من الزملاء الاعلاميين من مختلف الاذاعات. خلينا نذكر فقط انه على الاقل نعرفها مانا معناتها ابار ديونا فام ثم ديونا سبور من تونس العاصمة ثم كذلك
3: جوهر
0: فام اذاعة تطاوين اذاعة المونستير اذاعة قفصة اذاعة صفاقس تقريبا جل الاذاعات العمومية مشاركة كيف الإذاعات الخاصة كسوة ديوان فام أو جوهر فام نعرفش ثمش إذاعة أخرى كيف موجودين القنوات التلفزية
3: تونسنا
0: الحوار التونسي يعني الحقيقة جو حلو ياسر بين الزملاء الإعلاميين وبرشا زادة حتى مؤسسات إعلامية عندهم هذاك ديزونسيان جوار يلعبوا معهم بما أنهم يشتغلوا معهم كديكرونيكور كسوة في الترجمة الوطنية في ديوان فهم في غيره دونك كان مزيج خلينا نقوله بين البروفيسيونيل وبين نقولش ديزاماتور ولكن هما بروفيسيونيل في التعاطي الإعلامي لكرة القدم والرياضة
3: بالضبط بما أنه في نفس المجال الحقيقة دونك حبينا احنا كهيئة تنظيم قلنا معناها مرحبا بالكرونيكور الكل ومرحبا بكل الخيان خلي يشاركوا خلينا نفرحوا مع بعضنا وفتيف مو هذا اللي صار لابروفوني طبعا الناس كل فرحت لنا وتوجدوا معنا وشاركوا معنا بكل معناها سرور وبكل معناها قلب فرح معناها بكل فرحوا معنا الحقيقه برشا الخيان الكل نشكرهم واحد واحد شخص مؤسسه وان شاء الله نواصلوا الفينال زاد نعملوا يكون حفل الاختتام يكون في مستوى اللي صار الكل في الفترة الشهر الحقيقي كما كنت نحكي اللي انطلقت من 4 ماي 2026 وتتواصل حتى ان دور النهائي يكون ان شاء الله 6 جوان معناها ما كانتش معناها متاع نهارين وتمشي ولا مباريات لعبنا قربت نعم
0: تغنوا ومطولة
3: اي مطولة الحقيقة لمدة شهر بالضبط شهر معناها وكانت الحقيقة رائعة بالنسبة لي نحن وبالنسبة للخيان رائعة من نواحي الكل الناحية الفنية نرجع لكلامك من الناحية الفنية شفنا برشا مستوى فني معناها من الخيان حتى بقطع نظر حتى لي زونسيان جور حتى زملائنا في الإذاعات وفي التلفزيون معناها عندهم مستوى مقبول على الآخر في
0: صحيح
3: وبالإضافة إلى الروح الرياضية اللي نحب نأكد عليها الحقيقة اللي هي شعار الدورة بكل صراحة ودير الكأس نتاع الروح الرياضية باش يكون مميز بالنسبة للدورة هذه ناهيك وأنه معناها في أكثر من 28 مباراة معناها فما زوج بطاقات صفراء معناها باش تفهم معناها
0: معناها أمبيونس حلو زوز ورقة صفراء دكتور شبيك
2: تجي زفروا الانجليز يضحك ابو جلبين خضرا فرما تاكل في الرقبة ولا غير يقولوا العب ابو جلبين تيبود بضاعت
3: لا يظلي ما كانش موجود خاطر احنا الحقيقة
0: لا ابو جلبين حقا ما زيست فقط نذكرك راو ابو جلبين مدرب الفريق قد وانا فهم يحضر كيف الفينالات يبعث بوشعال
2: بروميتور
0: هو يخلط في الفينال بوشعال واللي هو هداف الفريق
2: ما فما هيد كوتش وفما اسيستنت
0: لا بوشعال واللي بعد كان لاعب في الديمي فينال وفي الفينال
2: كيما فيالي قبل في تشيلسي
0: ويخرج بيتور
2: اي جوار انترينر
0: ويخرج هو البيتور وافضل لاعب في
2: النهائي بوشعال كيما رقدش بالكدا يشد اكسيال
0: أي
2: يوخر مع سي مهدي من عمر يشد اكسيالات امور موافقه ويلعبوا الخط قلق زاد
3: وهذاك اللي صار يبدو كأنك حاضر
2: شوفك
3: تحكي فيها
2: الله خير
0: هذا الدكتور يعرفهم الكل ميرسي بوكو كريم ميرسي بوكو خويا يعطيكم الصحة يعيشك وهذا مش مزيان يعطيكم الصحة وألف مبروك
3: إن شاء الله تشرفونا الكل
0: إن شاء الله
3: وأنت إن شاء الله في الفينال مرحبا بكم
0: إن شاء الله
3: إن شاء الله تكون هذه معناها بداية باش تكون دورة معناها تكون سنوية مع أطقار يكون نحن فيه بالرياضة كجثة للتواصل الإيجابي بين نحن الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير
0: وبارك
3: الله فيكم وكورين
0: شوان وكل عام والتلفزة الوطنية حيبقى الخير. وتحية لكل الزملاء في التلفزة الوطنية وفي الوطنية الرياضية هذا المولود الجديد، إن شاء الله يكون مولود طالع خير على التلفزة الوطنية، على أبناء التلفزة الوطنية، على كل زملائنا في التلفزة الوطنية وحتى في مختلف وسائل الإعلام. ولكن بما أن ستينية التلفزة الوطنية، تحية لكل الزملاء في هذا المرفق العمومي اللي تربينا عليه واللي حفظنا منه وإحنا صغار واللي تغرمنا به، هو اللي غرمنا في المهنة هذه، هو اللي خلانا ممكن برشا زملاء تعدوا سابقا خلونا نكونوا اليوم في هذا المشهد الإعلامي. يعطيك الصحة كريم، ميرسي بوكو، فاصل ثم نتواصل.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة، تبع لكتوي تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: جود لك يا سيد المنصوري. هذا شنو عنوان الترجي الرياضي التونسي في افيش منذ ساعة تقريبا. ويزيد المنصوري يغادر الإدارة الرياضية للترجي الرياضي التونسي, ويبدو أنه الخدمة بدأت تنيس بالنسبة للترجي التونسي, وخاصة لرئيس الفرع الجديد والمسؤول على كبر كرة القدم, نحكيه بالطبيعة على شكري الوعرة.
2: فترة وانتهت مع يزيد المنصوري, قضى فيها تقريبا موسم بنجاحات وبإخفاقات.
1: موش موسم كامل كامل, نذكروا انه
2: جاء في سبتمبر في فان اوت بدأ المهمة متاعه. دونك
1: طلع ميكروني,
2: عمل دي شوا متاع الانترنور, عمل كلك شوا متاع ملاعبية, فيهم اللي نجح فيهم اللي ما نجحش. اليوم استراتيجي اخرى في الترجي التونسي, تعيينات جديدة صلب الفريق, ديز اوبجيكتيف اخرين, ديز امبيسيون اخرين سيزون جاية. ويبدو انه حسب اللي زيكو اللي توصلنا انه الترجي عازم وبقوة الموسم هذا يقوم بانتدابات كبيرة. سمعنا شكري الواعر حكى على معناتها البيجي مفتوح لانتدابات كبيرة في الترجي, بيان سور مع تدعيم بتاتر زادها بديركتور سبورتيف ولا بديركسيون سبورتيف جديدة الموسم الفارط. ولو أنه أنا حسب رأيي بالنسبة للترجي طن كل فلوس موجودة, ديركسيون سبورتيف تبدأ وتولي ثانوية, خاطر كل مرة معتها تصير انتدابات. فما حتى إذا ما نجحش الترجي عنده الإمكانيات أنه يعود,
1: ما زادها كيبدا عندك مدير رياضي سهل عليك النجاح إنه إذا ما نجحش أنا الفريق بطبيعته باش يكون البرفورمانس نتاعو اقل. بعد تقول لي ثم الفلوس اوكي نعاود نجيب العام اللي بعده, ولكن ريزولتا سبورتيف زاده مهمه.
2: بيان سور, شوف الترجي تعيش كان باللي ريزولتا سبورتيف سنا بتاتر ممكن من المواسم اللي هي اقل نجاحات في الترجي. ان سول تيتر كان ينجم الترجي يهز دوتر تيتر, لكن ممكن الاختيارات اللي صارت بين لي ريكروتمون وما بين تعيين بوميل عطلت الفريق انه يمشي جوسكو بو يهز دي تيتر اخرين. ولو انه انا حسب رايي ديما نرجع, لو كان دانو سجل 30% من الفرص اللي اتيحت ليه راهو الترجي يهز اكثر من تيتر السيزون هذه حسب رايي. دونك بالنسبه للترجي قلنا مع شكري الواعر اللي بدا بقوه يظل لي الفتره القادمه هذه والتسييريه نتاعو في الفريق, يحاول انه يعمل دي ريكروتموس معنا تسريح ملاعبيه. تسمعنا زادة فما قائمه نتاع لاعبين منتدبين في الفتره الجايه واللي هما ديز انترناسيونو ولا ملاعبين دوليين بدي معناتها ملاعبيه زادة معناتها كانوا دوليين في وقت سابق. دونك تدعيم الفريق باكثر ملاعبيه دوليين محليين, ممكن زادة السياسه الخارج في الانتدابات الافريقيه ولا الخارجيه باش تكون اكثر دقه في الانتدابات, لانه شفنا زادة سنة 9 أجانب في التراجي والإضافة ما كانتش كبيرة في الفريق. دونك نتصور التراجي تعلم من أخطاء الموسم هذايا, والإدارة معناتها المانجير جنرال ولا رئيس فرع كرة القدم شكري الواعر عنده دراية وبيلون ورابور كامل على اللي صار. دونك يحاول ما يخطئش كيف ما أخطه الموسم هذايا, وتكون التدعيمات ولا الريكروتمون السنة تكون في قيمة الترجي باش ينجم سيرتو ينافس على دوري أبطال إفريقيا اللي هو ديما يقعد لوبجيكتيف الأول بالنسبة للترجي. وصل دمي فينال بون, ناس تشوف اللي هو لوبجيكتيف براتيكمون معناتها مش خايب, وناس تشوف أنه الترجي كان ينجم يوصل المخير. دونك هذا هو عوامل هذية ولا الريزولتا ولا البيلون هذية. نتصور الفريق يحب مخير, يحب
1: نوت انت بومين يزيد المنصوري
2: نعطيه 5.5 على 10 مكسيم
1: فوق المعدل, يعني
2: فوق المعدل 5.5 5.6 بين 5 و6.
1: أبرز حاجات اللي ممكن نفشل فيها حسب رأيك؟
2: انتداب المدرب وانتداب مهاجم يجسم الفرص اللي جات للترجي باش يسجل أهداف.
1: أحسن حاجة ممكن نعملها,
2: احسن حاجه اللي بيناسيونو هذوما كيف ما
1: رفيعة
2: كيف ما دراغر
1: ينجم يكون عام جاي حاضر,
2: ينجم يكون عام جاي حاضر. المحليين
1: الترجي ما جاش, مش هو اللي انت تبدا هو
2: بون, هو
1: جا بعد دانو,
2: هو لا جا قبل دانو, هو جا قبل دانو خاطر هو في فان اوت تعين, وديجا دانو جا في سبتمبر ديبي سبتمبر
3: ماهيش كبر دانو
0: ثبتنا
2: انا متاكد يظل شفتها المعلومه تعديت قدامي ما عنديش فتره لتعيين يزيد منصوري ومن بعدها
1: اهم حاجه هو باتريس بوميل هو اللي اشرف عليه انتداب باتريس بومير هو اللي أشرف عليه
2: هو في الترجي التونسي اليوم
1: ممكن هذه النقطة اللي كانت فارقة شوية في بقائه من عدمه
2: بالنسبة
1: يزيد المنصوري
2: لأنه تشبث بخدمات بومير واللي هو فشل كبير كان في انتداب المدرب وارزمو اللي سيد حمدي المدب ما كملش وما طولش في الفترة هذه وفي ساعة لقاء الحل بتعويض وتغيير المدرب.
1: هاي دكتور
0: كلام نيس في برشة صحة الحقيقة لكن كل ترافاي نسبي معناها ما نجموش احنا اليوم معناها نقولوا هو فشل والا نجح والا ما نجحش لانه البريود كانت قصيره معناها مون افي اون بو با جوجي خدمه نتاع 8 شهور و9 شهور بتتر لي زاتونت الكبيره نتاع الترجي عصفت بموقع يزيد المنصوري لانه هو الحقيقه معناها كان ماشي في استراتيجيه معينه اللي مسطرها اداره النادي من لاعبين خلينا نقولوا معناها دوليين توينسا
1: منصوري جاري الترجي في 14 أوت ودانو في 19 سبتمبر
2: كما قلت لك أنا
0: بل ما هو جابوها فوالا دونك هذا هو دانو الحقيقة ما انيس عنده عليه نظرة أخرى لكن يرى اللي هو لاعب الترجي ما فشلتش فيه بيانو كونترير نجم تبني عليه
1: مو مش موضوعنا راهو
0: لا لا نحكي لك معناها ما احنا قاعدين نقيموا فيهم واحد واحد رفيع عوسي كما تفهمنا معناها اللي هو لاعب قاعد يمشي ويكونفيرمي دراجر نجم تلقى حاضر عام الجاي ما يا دي بوان دانتيروغاسيون عرعر لعيبي ورجوع لاعبين من الاعاره ما عطاوش معناها توت سويت بون ديارا وسي بتتر لو انه يقولوا كان رئيس النادي هو اللي
2: قبل ما يجي منصوري
0: رئيس النادي نحكي على ديارا رجع في جانفي
2: رجع في جانفي اما هو الريكروتمون نتاعو صار في اول
0: من عام نيول صار دونك فوالا معناها خدمته كلها اون فادير كانت مربوطه بحاجتين. حاجه الاولانيه شو ناوي تعمل معاه؟ كان عندك انت ثقه في امكانياته في السكاوتينغ نتاعو في الريلاسيونيل نتاعو في خدمته خلينا نقولوا في الباسي نتاعو في العين ان بو معناها اللي تنجح نتاعو. امون افي ما نجموش معناها نوقفوا على اكسبيريونس تاع عام برك. ثاني حاجه امون افي حاجتين معناها حكموا فيه هو الحاجه لو شونجمون اورغانيزاسيونيل تاع الترجي اللي مشى رياض بنور دخل شكري واللي براتيكمون شكري وير امون افي من نهار الاول الى انونسي لا كولور اللي عنده نوتر فيزيون نتاع التسيير وعنده نقولوا برنامج اخر في مخه. والحاجه الثانيه هو فشل المدرب عليه خاطر لانه الترجي التونسي اليوم ما تنجمش تعيش بدون لقب خلينا نقولوا خاصه لقب البطوله في ظل غياب الشامبيونز ليغ منذ 7 سنوات. وبالتالي لقاو معناها اداره الترجي اللي الاداره الرياضيه والمدرب هما اللي خلينا نقولوا يتحملوا جزء كبير من المسؤوليه اجست تيتر مي امون افي المدرب حتى كان جابه هو وفشل في العالم كامل راهو فما مديرين رياضيين يجيبوا مدربين ويفشلوا ويجيب مدرب اخر بعده يعاود مي بون امون افي استركتور تبديل استركتور جايين شكري الواعر اللي هو حسب ما فهمنا هو الى بري ليرين كان مطلب شعبي وجماعي من جمهور الترجي On va voir, espérons que Shukri Louer et aura.
1: هل الترجي الآن في حاجة لمدير رياضي؟
0: De résultats et de
1: ولا بتواجد شكري الواعر؟ الترجي الآن في حاجة لمدير رياضي جديد ولا بتواجد شكري الواعر؟ الحاجة هذه تولي ما ثماش علاش؟
0: لا لازمها مدير رياضي جديد، كان تحب تكمل في الهيكلة هذه شكري الواعر ما نجمش يخدم كل شيء وحده، النهار في 24 ساعة وموا يرقد 5 سوايع دونك في الاخر باش يخدم الخدم الكل معناها يدوا ديليغي فما حتى واحد نجم يخدم الخدمه الكل راه هو باش يكون عنده ان رول معناها
1: ادمنستراتيف
0: لا ادمنستراتيف اي سبورتيف اون ميم طون اي سي ديفيسيل كريم راه اوجور لو جور تعيش مع ليكيب بريمير هو فرع كره قدم كامل راه تعيش مع ليكيب بريمير وتعيش مع لي جون ومع لي بوزون لي نيسيسيتي والمركاتو واللي باش يدخل واللي باش يجي واللي باش يصح واللي باش يفسخ واللي ومن بعد باش تلهي بالفولي اكسبلوتاسيون اون فادير معناها بيور اي دور معناها لي سيزون وجوارات وماتشوات اتسيتيرا
2: بربي صادق جوست في التفاعل معاك على المدير الرياضي انا حسب رايي الترجي التونسي في حاجه الى مدير رياضي كما قلت انت اما مدير رياضي محلي تونسي لانه الترجي اثناء فشل في برشا انتدابات محليه الملاعبيه المحليين براتيكمون اللي جابهم الترجي كل معاود تلفهم
1: ما جاو قبل
2: هذيك علاش قلت لك انا هذيك علاش قلت لك
1: نشوفوا بوعصيده وراشد وغيره راه قبل
2: ما ننسبش الانتدابات هذيا للمنصوري اما حبيت نقول لك اللي الترجي اذا فريمون خاطر شوف السوق الاجنبيه مش صعيبه خاطر عندك الامكانيات وعندك الفلوس تجم تحط معناتها الباكج وتنتدب
0: اكل بري أكل مش صعيبه اكل بري خاطر انا باش نبداو نحكيو في معناها اسواق متفاوته برشا إيه مش صعيبه معناها انت ترجي ضرب الكشف اللي الميزانيه نتاعو نشوفوا دانو كي نشوفوا كوناتي الحالي وكوناتي القديم كي نشوفوا اللاعبين الاخرين اللي جاوا ترجي سي انتر 500000 و 1.5 هذاك البيدجي ابروكسيماتيف
2: اللاعب 1.5 ينجم يجيب لك مهاجم
0: لا مش لا لا يجيب لك يجيب لك ستوب 1.5 هذيك راه ما يلعبش معاك انت يلعب برا
2: لاتاكون نتاع بيراميد
0: فيستون مالي 3 مليون وحده وحده
2: كي جاء تعرف قد جاء ولا ب 250 الف دولار
0: لازمك تشوفه كي
2: جي ايه 250 الف دولار دونك اللي راهو شوف اللي لوج يلقى هو صعيب معناتها 1.5 ديجا تنجم تجيب ان اتاكون كونفيرمي وعنده صبرو عنده تاريخ
0: صبروا عليه في ستوما اللي راهو مش من الاول عطاه صبروا عليه عطاه في الدوزيام بارتي سيزون جمهور الترجي ما تمركيش ثلاثة ماتشات خليت وجلات
2: جوست نكمل لك على الفكرة نتاع انتداب مدير رياضي محلي شوف السوق المحلية راهو يلزمك عين جيدة وتتبع مليح الملاعبية خاطر مش راهو بالكم الانتدابات لازم انتدابات جودة متاع ملاعبية
1: هو الترجي بدأ يتحرك في السوق المحلية
2: بدأ يتحرك
1: ويبدو انه تعرض شوية من اخطاء الماضي خاصة كيف نعرفه انه الترجي نقطة القوة متاعه كانت في اللاعبين الأجانب وذلك علاش في الشامبيونز ليج خاصة مع الأهلي وغيره أفضل نوعا ما من البطولة لأنه في البطولة مع قانون الأجانب يلقى فقط أربع لاعبين دونك ثم إشكالية في هذا الموضوع وبالتالي كيف تجيب ملاعبية كونفيرمي محليين ما يدخلوش في الكوتا هذا في حد ذاته
2: هذا يزيد يقوي الفريق على المستوى المحلي والإفريقي
0: احنا نحكيه ديما في المطلق وأنا ما نحبش المطلق أنا نحب الإكزامبل الحي والديب لي 5 ريفيلاسيون تاع سيزون عملناهم جابهم الترجي تي شنو هاني باش طلعوا المساعدة عندنا 500 استناوا
2: لا لا لا
0: شوف سامحني دقيقة برك
2: إيه.
0: راشد برمي توب 3 مع احسن منار عملناه في الشامبيون جيب بوسيدا إيه. الناس الكل قالت ريفيلاسيون دو لا سيزون صحيح ولا غلط
2: في
0: صحيح ولا
1: غلط بوسيدا
0: ماهوش دقيقة برك
2: لازمك
0: المعادلة لا المعادلة
1: خلينا
0: نوضح باش تشري من الكلوب ما تنجمش تشري من الاخر وعلى الاخر تو ما نبداوش نحكيو في المطلق تشري من ليتوال ديريكتومون ما تنجمش تشري
2: راشد
0: باش تشري لي قبر باش تشري من سي اس اس ديريكتومون ماكش تشري يا هذوما ثلاثه جمعيات جواراتهم يفسخوا ويجيوك
1: ليبر
0: ليبر صح سو كي تري ديفيسيل خاطر لا بلوبار جوارات اللي
1: لانه صارت قبل اما في
0: ديكا ولا يخرجوا لبرا ويرجعوا لك وتلقاهم كي يبداو بيرزين كونتراتوهم مازال يا باش تشري من الفرق اللي هما جواراتهم
1: مستير بقلاوة جرجي
0: بيرزين وكلاسي من الأربعة على الأربعتاش ما هو اللي كي نجي نشوفه من الأربعة على الأربعتاش كون برز عامنا العيب في برز كبراتيك مون لان دي ميور ولا توب دو تروا بتاع لي زارير جوش خذيته
2: ايه اسكو ينجح مع ترجي ولا
0: انت شو ينجح مع ترجي حتى حد ما عنده بولد كريستال باش يعرف اليوم انيس ينجح وكريم ما ينجح
2: فما
0: هذاك سيرو ناديس شو من ناديس هو احسن واحد هو عملوا احسن واحد في الشامبيونال العيفي عاتي سبعة ولا ثمانية اسيست وماركي اربعة بونت وظهر ثلاثة بونت باهي بسيطة كيف ماركي سبعة ولا ثمانية بونت ولاندي مي راشد كيف حاجة علي سنة جابوه في الميركاتو تصحيح ولا غلط اليوم شكون اللي مازال ما برزش خاطي الجمعيات الثلاثة الكبار نحكي لك عليهم هذوكم يفسخوا ويجيو والا يجي من بوابه اخرى ولا يجي بعد ستة شهور اما شكون برز في الشامبيونا وما جابوش
2: مش هكاك الركروتمون يا صادق انيس بن شويخه كل عام من احسن الملاعبيه في نادي حمام الامر
0: جيبو
2: وما مشى لحتى جمعيه اخرى
0: انت جيبو انيس بن شويخه تجي متوفر تو يجيبو خاطر حشتهم ب 10
2: مش هكاك لا مش هكاك فما ملاعبيه نجموا ينجحوا في جمعيات
0: كيفاش
2: جمعيات اخرى ما يجموش
0: لا بيصير ما تقوليش عين ونعرفوا يدخل وما يدخلش كيفاش علميا عايش خويا بربي علمي كيفاش تعرف اكس باش ينجح واي
2: لا لا شوف قبل علميا خلينا بالعين لا قبل العلمية
0: اعطيني العين
2: قبل العين
0: انت راشد تقول ما نجحش
2: بيان سور فما بورسونتاج كبير انه ماهوش باش ينجح
0: كان مشي صح في السي اس اس هذيك ربي
2: ممكن مع السي اس اس ينجح ومع
0: الترجي علاش كيفاش اجزمت انت قطع اليوم نجح
2: خاطر شوف مع الترجي موضوع اخر ترجي اول حاجه المنافسه كبيره
0: يا ولدي فما منشير تقول لي منافسه كبيره وما جاي تقول لي احنا تبعني يا بربي احنا رانا نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول ومنشير تقول لي لازمنا معناها الترجي لازمها فهمتني تلقى دي جوار كلي والا دي دوبلور وما جاك باه نرجع لك التاريخ راه ما يرحمش كي جاي سعد بقير قلت باش ينجح انت ما
2: هذا جاوبني قط قط.
3: لا سعد بكير كبير كي جا نجح، اما كيف ما قلت انت ما نجحش من الاول خلا تدريجيا.
2: هذه حاجه ما تحكمش عليها.
3: كي جا سعد بكير كي جا سعد بكير في البوست هذيك براتيكمون فماش ملعبيه برشا.
2: علاه راشا راشا كي جا شكون 10 في الاسبيرون؟
3: شوف فما ساسي نجم يلعب غادي، فما جبالي
2: يلعب غادي. انت فمك قلت راهو يلعب على اليمين يلقى راحتك غادي يدخل وسط،
3: فما جبالي يلعب غاديكا، فما الترجي لا بليبار زاده لعبت دي جوار دو كولوار وما لعبتش بصانع العاب، لعبت افيك دي رولور بالكاتر واتر. دونك
2: تقول لي الترجي كي لقى واحد
3: هو ساس، هو ساس تحكي عليه انت امكانياته في البوست هذيك وما نجحش برشا.
1: مي الترجي راتات الميركاتو في محور الدفاع الموسم الماضي.
3: اذا حكينا عليه برشا انا وصادق اتذكر ولا
2: من كوب دي موند يجي واحد وارجو
1: الموسم الماضي السوق التونسي اذا كان فيه
2: شحيحة.
1: لا كان فيها، كان فيها في المدافعين، كان فيها
2: لا في ليزاكسيو تحكي
3: لأنه حكينا على الميلادي وقتها والصحراوي كان
1: تذكر بلا نكمل ولا ما نقصوش على بعض. لأنه الصحراوي الموسم الماضي كان جد عقده بموسم إضافي مع البقلاوة، لأنه مالك الميلادي كان متاح، عروس قبل ما يخرج حتى التركيا كان فان كونترا وكان متاح. يعني تحب ولا تكره ترجي إلى راتي الميركاتو خاصة في محور الدفاع.
2: لا راتي الميركاتو لا، مي انا با ركروتي
1: في الدفاع نقصد في محور الدفاع.
2: ترجي راتي زوز لاعبين، نقول لك كاني من الاخر وعلى الاخر، زوز لاعبين كان يبدلوا وجه الفريق، واكبر غلطه واكبر غلط في زوز ميركاتوات اللي تعداو وغروسو مودو اكبر غلطه في ميركاتو الصيف اللي فات الاولاني التالي
1: مالك الميلادي وقت
2: لا اللي هو
3: صحراوي
2: صحراوي، والثاني القدام اللي هو في فراس شواطو. في الموضوع زوج جوارات هذوما كانوا يبدلوا وجه الترجي. كيفاش الترجي ما راتش لاعب اللي هو بارز ابارك ثلاثه الاربعه اللي حكينا عليهم، فما زوج اخرين راتاتهم برمي خمسه سته بارزين اللي هما شواط والصحراوي.
1: انت تقول ما يمشيش للتوال ديريكت وبعد
2: لا لا عنده كلوز، لا لا شواط عنده كلوز، تمشي تصب السويردات في الجامعه وتهز اللاعب وصباح الخير اورفوار ميرسي. ونرجعوا للفولي توا، الفولي سبورتيف والسويردات لاعب يتقاضى دقيقه برك لاعب يتقاضى في 15000 دينار عند النجم راضي ساحل، والكلوز نتاعو 200 الف اورو ودولار وتوسكو تيوب
1: 600 مليون
2: ومشى توا فمن يتقاضى 40 الف دولار كان القاع
1: دينار دينار
2: دينار سامحوني دينار في النادي الافريقي او 50 الف
1: خاطر دولار ولا
2: سامحوني دينار معناها كان القاع كان القاع لو سالير اللي هو يلوج عليه اللي هو نقولوا اشطر حاج محمود 90 الف دينار شي خمم برشا
3: إيه. أما شوف الترجي كانت نجم تجيب شوات
1: وتخلصوا لاعب أجنبي،
3: لا
1: وتخلصوا لاعب أجنبي
3: أبارت اللاعب أجنبي وتخلصوا معناتها خمسة ستة مرات أكثر من اللي بتخلصوا الكلوب أفريقيا. أما هما ما كانوش مقتنعين بيه،
1: ما بنحبش الموضوع يمشي وكأنه زاد خاطر
2: شوات
1: ينتمي للنادي
2: الفريقي. قلت لك شو راتات الاسبيرون،
1: هذا
2: وبرافو للنادي الافريقي كي
3: اللي خطفت
2: لوكازيون ورات فيه اللاعب العصفور النادي الخطرة كانت ناقصه 9
1: صحيح.
3: اما الترجي في ليزاكسيو
1: ما ننساوش انه في رسوات كانت عنده الرغبه انه يلعب في النادي الافريقي.
3: انا بالنسبه لي
1: هذا زاد مهم اخر
3: بالنسبه لي في ليزاكسيو كريم في ليزاكسيو في ليزاكسيو خاطر انت عرشت على نقطه مهمه في
1: ليزاكسيو.
3: انا حسب رايي اهم انتداب للترجي التونسي في ليزاكسيو هو شيخاوي بتاع الاتحاد المنسي.
1: موضوع اخر مش نعلقوا عليه، امس كان اجتماع بين رئيس الهيئه التشريعيه للنادي السياسي مادي الافريقي وسيد وزير الشباب والرياضه صادق المورالي بخصوص مشاركة النادي الصفاقسي في المسابقة القارية. تم التواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم أمس من مقر الوزارة، وسلطة الأشراف حاولت التدخل عند الجامعة التونسية لكرة القدم لتوفير أو تسبيقة مناب النادي الرياضي الصفاقسي بمشاركة لاعبيه، قول لاعبيه لأنه يأخذ على أيمن دحمان ويأخذ على كذلك لاعب آخر
3: صبري
1: بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي لتسبيقة المناب هذا حتى يتمكن النادي الصفاقسي من غلق الملفات وديونه الخارجية لأنهم بالديفيز وفيهم وقت وغيره وبنك سنترال. دونك يبدو أنه جامعة التونسية لكرة القدم تقول ما عندهاش السيولة الكافية، ولكن حسب اللي وصلنا من الكواليس أنه وزارة الشباب والرياضة حثت الجامعة أن أما تلقى السيولة أو أن تلقى ليزارونجمون مع الدينين الخاصين بالاي اس اس او تشوف مع الفيفا، لانه في الاخير هذوما ديون مش تاخذهم وتشرف عليهم الفيفا، وانت عندك ديون لدى الفيفا، دونك يصير هذاك الكوسيونمون باش غلق الديون اليوم تقريبا 1,300,000,000 هذوما يكونوا، 1,400,000,000 الاخرين نادي رياضي الصفاقسي لم منهم تقريبا
2: 473,000
1: دينار، والبقية تكفلوا بهم مجموعة من رجال الأعمال وخاصة المنصف السلمي، وعلى رأسهم ملف على غرام تقريبا 800,000 دينار لسكك الحديد الصفاقسي. باش يكون ثم اجتماع على ما أظن اليوم يا غدوة حاجة كما هكا بين مسؤولي نادي رياضي الصفاقسي وكذلك مسؤولي الرلوي لغلق الملف نهائيا، وبالتالي نادي الصفاقسي تقريبا المسؤولين والاجتماع اللي صار كفلوا بالديون المحلية، عنده فلوس جاية من الفيدراسيون مش تغطي له هي الديون الخارجية، وسيكون غير ممنوع من الانتدابات ويشارك في المسابقة القارية دون بيع أي لعب. هذا ديجا في حد ذاته
0: أن إكسبلو
1: خاطر
2: أنا
1: كيف حكيت صحيح. معك 3-4 أيام التالي في الموضوع قلت دونك بالنسبة لي نحكيه في الأوف قلت كريم بالنسبة لي السيسيس خلصت ديونها دون بقى لعب، هذا في حد ذاته معطى مهم.
0: هو لازم السوير ديت باش تحاول كيفاش تعطي الفريق إيلان آخر
1: الموسم القادم.
0: يعطيك صح ديجا فما مصيبة وتنحات دونك أموان تخدم وانت بالك مرتاح، معناها تخدم وتحاول
1: كيفاش لازم توفر الموارد الشهري وغيره،
0: تحاول توفر الموارد وتحاول
1: وتندب
0: وتحاول تخدم. وبرافو للهيئة المديرة الرياضية وعلى رأسها طارق تو ريكروت أونكور أون فوا مالان، ولازمك تنجح لازمك تعمل حسام دو 2.0 وتعمل موتيابا 2.0
1: وقائمة الانتدابات حاضرة
0: وتعمل مونديكو 2.0
1: حسب المعلومة اللي عندنا ثم 7 انتدابات حاضرين على الطارق، فقط ينتظر في رفع المنع
0: واللي باش يخلص واللي باش يخلص
2: يزيد اوبسيون اخرى. انت قلت نجاح باهر لو انه السي اس اس يخلص ديونه من غير ما يبيع، وانا نقول لك مثالش برا بيع ملاعبي كما تحكي انت بور لونسي لا سيزون بروشين دي ريكروتمون وتجيب 5-6 ملاعبي اخرين
1: تخلص الشهري القدم
2: وتخلص شويه
0: نظف
2: تبيع ملاعبي وتستحفظ لا بليبار نتاع الملاعبيه وملاعبي برك تبيعه يجيب لك 4-5 ملاعبيه اخرين باهين دو كاليتي دو فالور وتزيد تخلص شويه ملاعبيه.
0: ذكر لسامي يرحم والديك لمقنيه تصير ولا كامله ما يرقدش،
2: انا ما نذكرش لسامي اما جيست نعطيك معناتها في اوبسيون حل اضافي اذا فريمون توصل تعمل هكايا. انا ديجا نعتبر اللي سيزيز ينجم يديماري السيزون تاعو هو مرتاح.
0: شو الاوبجيكتيف شنو هو باش نبداو
2: من الاوبجيكتيف عام جاي؟ شوف الاوبجيكتيف انا بالنسبه لي كاونسيان جور ولا كسيبورتور
1: انا الاوبجيكتيف ناخذه من عند المدير الرياضي. المدير الرياضي الموسم الماضي ندوة صحفية قبل انطلاق الموسم قال سناب بوديو وصل بوديو مشارك افريقيا والموسم اللي ونكونوا فريق وتكوين فريق ما يصيرش على موسم، يزمو مينيموم عامين. الموسم الثاني الموسم الثاني ننافس، الموسم الثالث هذا كراو كلام طارق سير، الموسم الثالث موسم المئوية باش يكون موسم الامتياز.
0: هذا اللي قاعدين توا بور لانستون
1: لو ثلاثة مراحل مرحلة الأولى سي بون نجح
0: بور لانستون كيما يقولوا لي كورس سيكليست وتور دو فرانس على الابواب إل سون دون لي طون معناها ماشيين قد قد
2: ماشيين في الأجل
0: في الأجل لكن فما أون كورس أبلا في الأتليتيزم نهزك شوية للثقافة
2: الأتليتيزم
0: وفما أون كورس أ أونديكاب دونك تنقص 110 متر إي لازمك تنقص حواجز. نادي الصفاقسي عنده برشا حواجز كما قال لك كريم، الحاجز الأولاني كملوا اللي هو ينظف الديون تاع المنع، الحاجز الثاني اللي هو ينظف الشهري وينظف السول دو تو كونت القديم، الحاجز الثالث اللي هو يولي خمم دو ريكروتي مالا اي بي قبل الحواجز هذه الكل شكون الساعة الشيف دوركيست نسمعوا في برشا حديث مدرب قاعد مدرب ماشي مدرب كذا خطر في الاخر كون لو فيو با النجم كريم مقني يجيب لك 6-7 لاعبين وانت ما كمدرب ما يدخلوش في ليدي دو جو نتاعك مثلا دونك ديجا يفو كو لا ديريكسيون سبورتيف النادي الصفاقسي تخرج وتبين هذا يا مدرب عقدو فيه كيكا مقني ولا عقدو فيه المدرب دونك تخرج وتاكد اسكو باش نجدد له ولا باش نتعاقد مع مدرب اخر ما تقعدش الامور دون لو فلو.
1: هو المعلومه اللي عندنا انه النادي الصفاقسي اجل كل هذه المواضيع الا بعد رفع عقوبة المنع من الانتدابات ويشوف شنو عندهم مش ما عندهمش في الكانيوتا ويشوف اللي زوبجكتيف متاعهم ومن بعد لكل حادث حديث
0: والمدرب القديم جس كملت قال راني طلبت عديد اللاعبين وراه كان نحب نفس عام الجاي نحب توضيح اكثر لاعبين.
1: توضيح واعتذار نطلب منك انت الاعتذار لانه قلت كلمه صف ثاني تقصد على النوادي اللي تنتدب منها الترجي ما نجمش ينتدب من
2: الصف الاول
1: الصف الاول اللي هما الافريقي ونادي صفاقس والاتوال. قلت البقلاوه وبقيه الفرق
0: قلت من الاربعه
1: ل 14 مره على الاربعه ل 14 انيس العياري يقول لي راهو كلام يوجع كل ستاديست.
0: لا لا مانيش اول حاجه
1: ماني تقول صف ثاني وتسمي صف الاول البقيه كلها صف ثاني.
0: لا لا ما قلتش صف ثاني ما سميش قلت الجمع ما قلت صف ثاني قلت جمعيات من الاربعه ل 14 دونك جو ني با فهمت يا دوموندي باردون سامح. وفي الاخر ما نجموش ينتدبوا الترجي ما تنجمش تنتدب ديريكتومون من سي سي نجم تنتدب ديريكتومون من ستاد مع كامل تحياتي الاخويه والمحبه الكبيره لجماهير ستاد وهذا من التاريخ واحنا جايين
1: واضح به هذا
0: تحية صديقي وصاحبي خويا انيس
1: به هذا بالنسبه للموضوع هذا فاصل ثم نتواصل نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى ليلة 5 متاع العشاء. وقيت بوان ديبا منتخبنا الوطني واصل الاستعداد لمواجهة بلجيكا. ثم بعض التغييرات المنتظرة حسب رأيكم الأولاد، ولو أنه الناخب الوطني أكد أنه ثم تغييرات باش تكون موجودة في المباراة القادمة خوفا من الإصابات. زادة ما ننساوش أنه مش مازال على كأس العالم، وان بلوس يز مجرب أكثر لعب. زادة
2: التجريب تو صعيب شوية، خاطر تو
1: في الأخير كمهم جوني فيفا عندك حق في يزمت شوية، ولا
2: بعض التجريب بتتر كما قلت في البرمي ماتش أكثر، برمي ماتش تعطي أكثر طون دو جو تلعب.
1: لأنه ما جربناش برشا
2: خرجنا ثلاثة لاعبين في الستين، وظهر يزوز لاعبين في 78،
1: حتى شي ما بدلناهم بعد بالورقة الحمراء وغيره.
2: صحيح مي بون أما نافي من نجمش نامي ما نصورش مش من نجمش، وينجم يعني يحب في الأخير، أما نصوروش يبدل برشا. أنا في بتتر لاكسلي في الوسط واحد إيفنتويلمون، زوز قدام بتتر واحد، مي سا واتر تري ديفيسيل ماني.
3: شوف هو انت ما تتصورش سي فري، اما هو لوجيكمون يبدل. نقول لك علاش، خاطر هو توا في الماتش الاولاني اللي لعبوا كونتر المنتخب النمسا براتيكمون دابري لي شوا اللي عملهم ودابري لي شوا نتاع البروجي جو اللي عملوا، فما ما فماش كومباتيبل مع بعض. علاش؟ خاطر هو استعمل براتيكمون اللاعبيه اللي استدعاهم في الوسط الكل، براتيكمون استعمل استعملكم بن سليمان ومحنى بال
2: والغربي
3: وقعد حاج محمود اللسول وبعد دخل دونك انت وحاطت لاعبيه لي كولوار الكل على البنك، والبروجي جو تبدل حسب رايي انا
1: بالورقه الحمراء.
3: ما لا مش ورقه حمراء، هو نحكي لك من اللي بدا الماتش انت مشيت وخممت في دي شوا عملتهم
2: ديفونسيف
3: لا عملت دي شوا نتاع معناتها افكتيف من الاول على ان اوتر بروجي جو، ومن بعد تجي في الماتش هذايا تعتمد وتستعمل الملاعبيه الوسط الكل والملاعبيه الكلوار كل مع البنك.
2: معناها بربي سامحني ان اوتر بروجي جو معناها انت تصورت كي هو عمل الليستا باش يلعب 4 3 اون بون دي فورم.
3: بيان سور بيان سور، انت كي تستدعي ستة رواق
2: معناها انت كي تنحي بن سليمان وتنحي الغربي، ولو انه اني جو سوي كونتر الغربي، انت تحب الغربي سلوك ثاني ما مثال.
3: لا لا لا هو بدا حنا بعد بدا حنا بعد لا بدا حنا بعد على الكلوار دمي، هما دمي مش دي جوار
2: لي تروا ماهمش بلايصهم. انا انت كنت خير يدخل
1: كوليكتيف بس ليمير راه نجم يلعب في البوست هذيك او اليكس.
2: لا لا لا لعب برشا مرات كريم ما نجحش
1: في الكوب دي موند، نجحنا بها 2022 في البوست هذيك.
2: شكون مش بلاك في النرويج ما يلعبش؟
3: هو انا نحكي على الاختيارات اللي عملهم
2: خليل عياري وتونكتي.
3: لا مش نحب انا مش نحب شيء انا نحب دابري الاختيارات اللي عملهم نتاع الافكتيف يتناسقوا مع الافكار.
1: معناتها الافكتيف هذايا هو لعب الكات كادو، الافكتيف هذايا مش تاع كات كادو،
3: الافكتيف اللي عملوا بيان سور
2: بوتيتر خيارات انت حسب رايك انت ترى في كيكا، بوتيتر هو هز 3 ولا 4 جوار دو كولوار باش يلعبها من نص ساعه الاخرانيين باش يخرج 3 جوارات باش يعطيهم شانس. علاش يبدا بيهم انت؟ لا
3: علاش ما زدتش دوتر شوا في المليون ترى؟ علاش ما زدتش ملاعبيه اضافيين؟
2: خاطر مكفينا.
3: كيفاش مكفين؟
1: تضرب لك ملاعب يستعمل.
3: كيفاش تضرب ملاعب؟
1: يتضرب لك ملاعب يستعمل.
2: عندك حاج محمود.
3: وكي تضرب هو حاج محمود تحب تبدل في وسط الماتش.
2: ناحي الغربي وناحي حاج محمود.
3: هذا لعبوا الغربي.
2: احكي لك لعبوا في ماتش هميكا.
3: هذا لعبوا الغربي.
2: ناحي الغربي وحاج محمود امون افي باش يبدا سخيري باش يبدا خذيره باش يبدا حنبال باش يبدا بن سليمان الاربعه باش يبداو سي سوري سيرتان.
3: معناتها عندك دو جوار اون بلاسون. اللي نورمالمون عندك اربعه. اذا لعبت عندك اربعه اذا لعبت اربعه عندك اربعه
2: انت باش تلعب بثلاثه فورا
3: زوز برك دوبلور. نحكيو على دوبلور في افكتيف في 23 جوار
2: معناها انت تحبوا يهز 8 وسط مش 6.
3: اذا بالبروجي جو هذايا اللي اعتمد عليه انا ما عادش نهز.
2: قال لك مرتضى لعب فيه في الوسط
3: ما لعبوش
2: واحد اخر شو اخر حطوا في الوسط هو وحاسبوا في الوسط.
3: شوف يا صادق
2: حطوا في الوسط
3: يا صادق، انا علاش تو حكيت على بالفكره هذه بالذات، خاطر علاش جيتك الفكره هذه بالذات؟ خاطر احنا نحكيو اسكو باش يغير في الماتش كونتر بلجيكا ولا لا؟
2: انت حسب رايك شي يغير؟
3: يزمو يغير.
2: كيفاش
3: يزمو يغير؟ انت باش تلعب زوز ماتشوات باش تلعب تعطيهم برشا طون جو اللي هما خذيرة مثلا وسخيري وتزيد عليهم حنا بعل وتزيد عليهم الغربي، ومن بعد تجي في الكومبيتيسيون وقت نوصل الكومبيتيسيون مش لعبهم كل اربع ايام ولا خمس ايام ولا هما نفسهم مش وقع اجهادهم مش وقع معناتها في فان سيزون وتزيد تلعبهم الكم هذا نتاع المقابلات
2: يا سيدي بدل
3: انت ما عندكش معوضين
2: بدل في بلجيكا
3: امشي لا بلجيكا
1: ليزيلي اللي عندك ما فيهمش شكون نجم يلعب لاست الغربي 9 ونص
3: فما
1: اللي هي السعدي نجم يكور ولا نجم
3: كلهم
1: العاشري نجم يكور العاشري الى اكسيلي في البوست هذاك 9 ونص في ماتش ودي احنا ومصر
2: وماتش كوب دافريك
1: احنا ومصر وقت لعبنا بال 3 5 2 لعب هو وهو ويوسف
2: ماتش كوب دافريك لو لعبها على اليمين ودخل
3: لو سول اللي نجم ينفي دمي ويقدها ويسلك اموره هو اليسار بالنسبة عاشوري كلوار بالنسبة لتونيكتي كلوار عياري أوسي كلوار ما تنجمش يتمسك بو تقول لي مرتضى سعد هيك هو ليه سعد فوالا هذاك هو لوسول تقول لي مرتضى
1: دومي مرتضى وحنا بال تحت الكلوار ينجم
3: حنا بال وينجم وسعد ينجم
2: دونك انيس انت تو تو دي تو تو
1: دونك عندنا برشا
2: ملعبيه سي انترشانجابل انت وحدك توا قاعد تعمل في اون تيز دانترشانجابيليتي معناها كل واحد
3: ميليو زاكسيو لي ميليو زاكسيو عندك
2: سخيري
3: وعندك شكون عندك؟
2: عندك سخيري وعندك شو اسمه كما يسابيل خضيره وعندك بن سليمان ينجم يلعب حذاء وحاج محمود بن
3: سليمان تلعب فيه دومي
2: يعني كما تلعبوش دومي ينجم يهبط اللوطه كيفاش يلعب ادو
1: وين يلعب بن سليمان تو في فريقه
2: ينجم يلعب قدام يلعب روليور ولا يلعب روليور ولا تحت لاتاكون
1: تو يلعب تحت
3: لاتاكون شوف لعب وين ما تحب انا نحكي لي شوا دو ديبار علاش ما كنتش
2: بالعربي يحبوا يهز ثمانيه وسط ويلعب اربع اليوم واربع غدو
3: لا معناتها عندك دوبلير في كل بوست علاش تو انا خيري ما عنديش رومبلاسون
2: عندك خضيره
3: ما عندكش واحد برك دونك لعبتهم الاثنين دونك ما عندكش رومبلاسون
2: ربي نجسمك سؤال كي مشى سخيري والعيدوني عندك رومبلاسونات
3: فما فرجاني موجود
2: لا سامحني سي با لو ميم
3: بروفيل لا لا لا فرجاني ينجم لا لا لا
2: لا لا سامحني بروفيل فرجاني واللي يهبط له ينجم حتى حنا بال يلعب بروفيل
3: فرجاني موجود
2: يهبط بن سليمان يلعب بروفيل لا لا لا الفكاك السنتينيل الصحيح البيفو اللي فيزيكمون حاضر واللي ينظف قدام سخيري والعيدوني ولا سخيري وسخيري وخضيره ولا لي شكون ما تقوليش حنا بعل معناها فهمت
1: ليش حنا بعل ما يلعبش سنتينيل
2: ما تقوليش حنا بعل ما ينجمش يلعب
1: فرجاني ما يلعب سنتينيل
3: ينجم يلعب ينجم مش قتلوا
2: انا اما مش لو شوا اللي فريمون على خاطره هو النجم واحنا نبدلوا كومبوزيسيون بتاع وسط كامل فرجاني لاعب ممتاز لكن هو ماهوش مكلف بمهمه في الامور هذه وفي المشاكل هذه ودار في كل ماتش صعيب صعيب فرجاني ضيع برشا كور فهمني اللي هما كانوا ينجموا يجيبوا اهداف
3: كلهم يضيعوا حتى برشا تسخير يضيع حتى تقدير يضيع
1: على ذكر الفرجاني باش نسكروا موضوع لانه سي بون تجاوزناه نورمالمون يزيد برشا على فرجاني راني خضيره
2: برشا اي جو لو مانتيان برشا
1: حتى في المباراه الماضيه
2: لا لا المباريات الكل شوف برشا وفال الوقت نتاع اليوم التعويل يا خويا اني جو مفي دي جوار اي دي كارير كان جاي فرجاني عنده تو لو بوتونسييل نيسيسير وقادر راهو يلعب في البوندس ليغا
3: لاعب ماهوش عمره 21 22 سنه
2: ايش نتحمل نعمل حاشي بيه تو مش حاشي بعد خمس سنين
3: ايه بون تقول لي بعد برشا لا مش بعد برشا سامحني لا مستواه متقارب بارفوا
1: فرجاني لا اكسيلي في شهرين ثلاثه ولا
3: لا لا لا
2: اكسيلي نجم يكون عنده بلاصه
3: مش نقول لك خضيره
2: بلاصه
3: خضيره عكس اللي قاعد اسمع فيه ملاعبي باش يعاوننا وملاعبي عنده الاكسبيريونس وعنده لا ماتوريتي تكتيك ودايور في الماتش
1: في الماتش ثم معطى اخر زاد من لاعب قائد فريق في كوب دافريك وساهم ساهم فعليا زاد في التأهل لكاس العالم ولي بيرفورمون في شهرين ثلاثه توالا في قطر ويحمل في القاب وغيره وفجأة يلقى روحه اورليست بار كونتر شكون في بلاستو لاعب ما لعبش معك حتى في الكوب دافريك ما لعبش معك في الكاليفيكاسيون وجبناه في شهرين توالا والحقيقه يتسائل معناتها الانسان يتسائل يقول لك علاش هذا موجود وهذا لا والله عيط لهم الاثنين اوكي
3: شوف وقتاش نعمل
1: الشوا معناتها كانه ظلم الفرجاني في هذا الموضوع
3: نعمل الشوا هذا والاوبسيون هذا كيف يكون مستوى خضيره لا يقارن بمستوى الفرجاني ولا العيدوني انا الحقيقه ملاعبي باش يعاوننا وملاعبي قلت لك عنده الاكسبيريونس وعنده معناتها لو ريتم سيرتو يلعب في البوندس ليغا دونك ينجم يجاري لو ريتم دونك ينجم يعاوننا اما تبقى انا علاش ساعة قبيلة وحكيت كان ينجم يكون عيدوني وإلا فرجاني موجود في القائمة هذه
2: مش حاضر عيدوني
1: باه تتوقع تغييرات
3: فرجاني ينجم يكون علاش ما يكونش مدام جبت تخدير اللي هو عمره 32
1: سنة تتوقع تغييرات في الكومبارتيمون الكل
3: انا اتوقع ينجم يعمل تغيير في حراسه المرمى ينجم يعمل تغيير في اللاك سنترال يعطي فرصه لعروس لارير غوش اوسي يزمو الور لا اوبليغاتوارمون يعطي فرصه لانوتر غوش
1: وراه يلوموا على العابدي يعني العابدي راه العاديه في الطيارات اكثر من اللي معناتها نورمالمون العابدي معناتها وصل قبل بثلاث ايام عمل ديكراساج عمل سيونس دونتريمون الغدوه سافر البعض غدوة ماتش هو مازال كي جاي وجاي مضروب الماتش اللي متاع البراج الأول المعنيس
2: مضروب ما عنده برشا
1: لا ونحكي لك ديجا معناتها خرج مضروب والعمل 30 دقيقة دخل دقيقة 60 معنيس ما كانش مفروض انه العابدي ما يلعبش الماتش الاول على الاقل يلعب الماتش الثاني ياخذ الراحه
2: هي الديكلاراسيون نتاع النخب الوطني اللي قال ليكيب نتاع النمسا اللي باش تلعب ضد النمسا هي بجوده بالشبه السويد ماني لي ان بو بيزار خاطر نورمالمون
1: استناو الماتش الاول والثاني
2: لا الماتش الثاني هو اللي يبدا الماتش فار اللي فيه لي تيتولير اللي قراب باش يبداو الماتش الاول كيما كنا نحكي كنت نجم تلعب ثلاث اربع لاعبين اخرين
1: دونك لا خاطر العابدي اخر لعبة التحق بالمجموعه اكثر لعبة ما تنجمش تقيمه
2: مستوري مش خلطته وتو
1: اي خلط معناتها نحكي لك من اللي لعب اساسي اخر لعبة اللي التحقوا بالمجموعه وبالتربص في تبرقه مين بعمل هاني في تبرق معناتها كي تهبطوا الملاعب مازال واللي عدا في الطيارات اكثر من اللي ترينيه
2: هو بيننا انتر نو اني جو سوي كونتر اللي لاعب يكون عنده فونت كوميرس في بلاصه الحقيقه لعب دي لاعب ممتاز عدى تروا تري بون سيزون معناها الاخرانيين كانوا في 8 7 شهور الاخرانيين كان خارج الموضوع وبالتالي اي لورا فالو ما يلعبش حتى المباريات الوديه معناها نورمال ينجم هو يرتاح ويدخل
3: المشكله مش هكاك صار
2: يدخل في بلاصته طبعا دقيقه
3: المعوض عندك معوض حاضر باش ينجم يعوض
2: ولا بن حميده واحد منهم شو هو
3: هو لوجيكمون في الماتش الجاي ما يلعبش العاطي في ملي تران بن حميده وفي ملي تران زاده لازم تقسم الوقت طون جو بين سخيري وما بين خذيره وما بين بن سليمان ما تجيبش لعبهم الكل وقت كامل
1: خليوا الغدوه هذه لعبوا شتاته ولا نحكيوهم بعد شوي خليوا غدوة مش هو معدل الأعمار الأخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة نتاع العشية.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر في بيان مما اعتبرتها محاولات تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. والجمعية تؤكد على ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث شكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى، موضحة أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. ولاية القيروان تضم 11 مركزا لتجميع الحبوب تتبع لتسعة مجمعين، حيث تم تأهيل 7 مراكز منها تحت إشراف والي الجهة واللجنة الجهوية، بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى خضعت لمعاينة اللجنة الفنية المركزية وتمت المصادقة عليها وفق رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري. وزواري تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان أن مراكز تجميع الحبوب بالجهة تتوفر على جميع مستلزمات تداول الحبوب وأخذ وتكوين العينات المهمة في تحديد سعر قبول المنتوج من الفلاح، وفق قولها في تصريح لديوان فام.
4: زيارة الميدانية اليوم إلى ولاية القيروان في إطار متابعة مدى تقدم عملية سير موسم التجميع، باعتبار أن ولاية القيروان هي أول ولاية انطلق فيها موسم الحصاد وبالتالي فتح مراكز التجميع منذ 29 مايو. على مستوى ولاية القيروان عندنا 11 مركز تابع لتسعة مجمعين، ثم 7 مراكز تم تهيئتهم تحت إشراف سيد والي الجهة باعتبار أن المعاينة كانت من قبل اللجنة الجهوية تحت إشرافه، والأربعة مراكز اللي في حاجب العيون، قروان الجنوبية، حفوز، أبو حجلة، الأربعة مراكز يخضعوا لمعاينة من قبل اللجنة الفنية المركزية، وتمت المصادقة على كل هذه المراكز وشفنا اللي فيهم كل مستلزمات تداول الحبوب ومستلزمات أخذ وتكوين العينات اللي هي مهمة لتحديد سعر المنتوج للفلاح.
3: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين تعلن انطلاق حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بداية من الغد الجمعة في عدد من المناطق بمعتمديات جرجيس ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف، وذلك باعتماد وسائل المقاومة الأرضية، داعية كافة مربي المشية والنحل إلى عدم الرعي وتقديم العشب للحيوانات لمدة لا تقل عن 10 أيام بمناطق التدخل وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المناحل. وفي شأن دولي، تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن تقديرات الوكالة لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 من جوان الماضي لم تتغير عن التقارير السابقة حسب ما نقلته رويترز عن الوكالة. العثور على 30 مهاجرا غير نظامي كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة في جنوب شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية وفق ما أعلنته الشرطة المحلية، معلنة إلقاء القبض على مشتبه به منخرط في تنظيم هذه العملية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق داتا فود.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. جوك موسيقى تسمع راب بو

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية, مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. تونس واليابان المباراة باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال, مباراة رقم 1000 وبالتالي أكيد فيها ترتيبات خاصة وفيها حتى إجراءات خاصة واحتفالات خاصة سواء من الفيفا ولا حتى من شكون باش يكون طرفي نهائي المباراة هذه ولا طرفي المباراة هذه. اليوم تونس واليابان, شفتوا نصر كل ثم مساج كان عداه وفيديو كان عداه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو, وكان تحدث على مباراة تونس واليابان في مونتيري الجولة الثانية باش تكون مباراة رقم 1000 في تاريخ المشاركات في المونديال, وبالتالي دونك بظهرنا ممكن انه المباراة رقم 1000 فيها تونس طرف في هذه المباراة. الجماهير التونسية اللي باش تمشي للمكسيك وما برشا مش يمشيوا لامريكا اكثر, ولكن ثم الجمهور التونسي زاد اللي باش يمشي للمكسيك. الجزبار في التأطير نمبر 1, الجزبار يأطر الناس دونك الجزبار
2: تحية ليش
3: تحية العادم
1: جرني جرنيش دونك تحية
3: صديقنا ليس الماجري من التلفزة الوطنية,
1: صحيح
3: اي كل توفيق ليهم الزوز
1: مؤطرين كبار
3: اي
1: أنيس
3: صديقي الماجري وقاسبار ونرمالمو صديقنا
1: حبوا برشا أنيس
3: زيناوي أو زروق أو من التاسعة أون فافور
1: أون توكا دونك
3: مبعوث سبيسيال أون فوايي سبيسيال
1: قلنا نلتزموا خاطر عندنا برشا ماتير
3: أنا ملتزمين
2: أما تشكيلة محترمة
3: قادرة تنفس على كل الكيانات
1: بالله نكملوا يهديكم ربي دونك نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. الجماهير التونسية تحب تعمل دخلة خاصة بهذا الحدث باش تتقيد في التاريخ لأنه المباراة رقم 1000 اللي كاميرا الكل باش يصوروها ايفينمون ليجوندير وفيه تونس طرف, وبالتالي ما ثماش خير من استغلال الفرصة هذه. دونك الفكرة
3: سياحة.
1: فكرة ممتازة جدا جدا جدا, لكن في انتظار انه الفيفا توافق. هذاك علاش معنا سندس الحزاوي المسؤولة على تنظيم الدخل هذه, بعد شوية مش تكون موجودة معنا بالهاتف مباشرة من باريس. منذ دقائق قليلة كانت في مقر الفيفا في باريس, دونك نحكي نوايا قبيلة شوية في الأوف, دونك مشيت حتى لمقر الفيفا في باريس نشوف شنو عملت في مقر الفيفا في باريس, شنو عملت كذلك مع المسؤولين من الجامعة التونسية لكرة القدم, لأنه الموضوع صعيب شوية خاصة في موضوع أنه ليزوتوريزاسيون وغيره, ولكن هما سعى ونورمالمون الامور ان شاء الله تكون طيبه. يلا سندس الحزاوي معنا في المباشر كما قلنا المسؤوله على تنظيم الايفينمون هذا واللي الدخله نتاع المباراه اللي تتزامن رقم 1000 في تاريخ مشاركات كاس العالم تونس واليابان. سندس مرحبا.
4: مرحبا استاذ,
1: شكرا لك يا يعيشك
4: على الاستضافه.
1: يعيشك ربي فضلك بكل شيء. لا استاذ لا حد شيء, انا كريم وانت سندس ومعنا دكتور صادق قحبيش وكذلك انيس عبد القادر بوز البين. يعطيك الصحه سندس, يعطيكم الصحه انتم الكل الحقيقه, لانه سي با فاسيل ديبلاسمون للمكسيك ونعرفوا البعد المسافه والتكاليف وغيره, ومش اول مره تكونوا موجودين مع المنتخب الوطني التونسي, تواجدتوا في اوروبا, تواجدتوا في سلول كامله في كل التنقلات تقريبا المنتخب الوطني التونسي. صند الساعه كيفاش جاتكم الفكره نتاع خاصه المباراه هذه مباراه رقم 1000؟
4: اولا شكرا على الاستضافه, بالحق هذه فرصه لنا نحن. وفيت الفكره كما قلت جات من ستوري على الفيسبوك في البريود نتاع الكوب دافريك, قلنا انا ماشيه للمكسيك علاش من اللي مش بعضنا ونعملوا ايفينمون ولا نعملوا لما وكل, ولقيت الترحاب من برشا ناس قاعدين اوكي عملنا الكرياسيون تاع جروب الميسنجر, من الجروب نتاع الميسنجر انا دي باسي لي ليميت نتاع العباد, دونك عملنا كرياسيون تاع الواتساب, جاتنا لا كرياسيون هذيا باش بارطاجي لي ماتش نتاع المكسيك نتاع كانساس الوتلة مع بعضنا, باش هي بتكيك الفكره باش نسكنوا مع بعضنا باش ناخذ الطيارات مع بعضنا باش اللي جاي من امريكا هاكم يلموا بعضهم من كندا من تونس من مدريد من فهمت باش نكونوا كوميتي كبيره هكايا وكل, وبعديك قلنا كويسك لقينا أن الفيفا قاعدة تحكي على الماتش رقم 1000 اللي هو فسخة ميدياتيزية رئيس الفيفا بش يكون حاضر فما بوسيبليتين متاع الكين متاع الجابون بش يكون حاضر. قلنا علش احنا ما نستغلوش الفرصة هذه ونعمل ميساج فوق لاتونيزية خاطر هذه بالنسبة لنا نحن فرصة بش نعطيه ميساج لبلادنا وتصويرة مزينة لبلادنا ويعني يعني حاجة ما هيش بش تتكرر يعني ركع من هنا بدينا نلمو في بعضنا
1: باه. نعرف أن المباراة الدولية هذه خاصة في كأس العالم موضوع الدخلة وغيره يخضع لشروط خاصة الحقيقة ما حناش قاعدين نشوفه في منتخبات يعملوا في دخلة في مباراة كأس العالم
4: صحيح. ما فهميش يعني ستخي غا ما فهميش جملة ديجا براتيكمون إلا لازم اوتوريزاسيون باش تعمل انت مباراة. لكن احنا كما قلنا ماتش رقم 1000 هذايا ماتش يعني يعني كما يعني الفيفا يعني لتونس بالنسبة لي نحن باش نكونوا محظوظين انه اسمنا اسم تونس باش يتكرر برشا مرات على المستوى العالمي وهذه فرصة باش نروجوا للسياحة باش نروجوا لبلادنا دونك حبينا نختموا الفرصة هذه يعني ماهيش يعني ماهوش باش تكون حتى دولة أخرى أبار تونس والجابون فيه صغار انه نلقاو ما نحن انا نسيت باش نعملوا حاجة يعني تديبون لي بروسيدور هي سي لي بروسيدور افير قاعدين نحاولوا نعملوا في البروسيدور هذوما باش ناخذوا الرخصة خاطر لازم رخصة ونوصل الميساج اللي احنا حابين عليه.
1: باش تاخذوا رخصة شنو عملتوا بالضبط؟ تواصلتوا مع الفيفا؟ تواصلتوا خاطر قبيلة شوية حتى اليوم الصباح خليتك باش تمشي لمقر الفيفا في باريس لانه الفيفا عندها مقر اقليمي في باريس وثم كذلك للتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.
4: اي مشيت انا للمقر نتاع الفيفا اللي في باريس الحق قالوا لي بور افوار اون اوتوريزاسيون يلزم اترافير الجامعه يلزم حاجه ايميل اوفيسيال ولا يدوموند اوفيسيال من الجامعه مش منكم انتم خاطر احنا اوني دي جون يعني دي سوبورتور بور لا تونيزي دونك وقتها هما ينجموا يعطيونا الاوكي باي ذا واي ديجا ميم لي تيسيو فما تيسيو سبيسيفيك الفيفا طالبته اللي هو ام ار سيرتيفيي دونك احنا تحصلنا عليه وكل قاعدين نعملوا في كل شيء يعني تنجم الفيفا انها تقبله بالنسبه للاوتوريزاسيون بالنسبه لكيفو ميم لو ميساج اللي احنا نحبوا نوصلوا سي تام ميساج نتاع حب سي تام ميساج نتاع بيه نتاع سلام نتاع تونس خاطر هذه مقابله استثنائيه والمحتوى اللي احنا باش نعملوه مش فقط خاطر دخله ولا نو سي خاطر حاجه باش تدخلنا في التاريخ يعني مع الجماهير التونسيه انه المسانده للمنتخب والتفاعل هذايا يعكس روح التعاون والعمل المشترك بين احنا الجماهير التوانسه ونزيدوا نشجعوا الملاعبيه يعني اللي احنا وراكم وين تمشيوا لاخر بلاصه في الدنيا احنا معكم.
1: مبدئيا ثم قبول من الفيفا ثم ترحاب خاصة من الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه فكرة كما هكرة وحتى الجامعة التونسية لكرة القدم من المفترض أن تنقض عليها الفكرة هذه مش نقولها بين ظفرين وتحاول تستغلها الماكسيموم بوسيبل لأنه مش تسوق لصورة تونس
4: وي هذه التصوير لسوق التصوير بلادنا تسويق التصوير بلادنا. حكينا مع ممثلين من الجامعه وكانوا مرحبين في الفكره هذه وقالوا لنا انه شنو انتم تحبوا قلنا رانا نحبوا على يونوتوريزاسيون ميم imagine pour les tambours déjà il faut des autorisations le matériel etc donc ça lui n'a pas marché parce que l'armée liste ou même si يعني باش تصرفوا فهمتك اللي دينا اللي يتحول في دين الجامعة بإذن الله تعالى.
5: فما كورفة معناها وتشجيع فما كورفة معناها مدام وتشجيع وطنبور وكل شيء
4: اي مشجعينا بالحق هما يعطيهم الصحة قالوا لنا رانا نعملوا مجهودنا باللي نقدروا من يعني في اي حاجة احنا نستحقوها ديجا عملنا معهم كل وان غران ريميرسيمون لهم الحقيقة
1: ويقبلوا راهو حتى الفيفا نظمت مثلا في الكوبارا انا كنت موجود ثم لي تومبور وغيره أما يدخلوا قبل الوقت وبتنظيم معين وثم لجنة تنظيم تبدأ معاهم وتتابعهم يعني الفيفا مش متشدة أما تبدأ الأمور مقنة ومنظمة يزمك تكون الأمور كل منظمة من الأول سينو هذا الكل ما تجمش تعمله معناتها خاطر الفيفا ما يلعبوش في الموضوع هذا وثم محظورات هذاك يدخل هذاك ما يدخلش العصي هذا ما يدخلوا الطول نوعية الماتريال هذاك شنية بالضبط اسك يشعل ما يشعلش برشا حاجات معناتها تدخل فيها لقيتوا قبول من الجامعة التونسية لكرة القدم دونك نورمالمون بعثتوا الميل ولا ما زلتوا تواصلتوا مع الفيفا ديريكتومون باغ ايميل كيما البروسيدور ولا ثم فورميلير ولا
4: نو تواصلنا مع الفيفا بالتليفون وني سو واتساب وبارميل وسي وني سو لي توت لي بروسيدور. اليوم ان شاء الله باش نكملوا الماكيت خاطر نحن عندنا برشا اقتراحات والاقتراح اللي نحبوا نعملوه نحبوا يعني ميم حتى دي بجاني دي للجماهير التوانسه اللي يحبوا يمشيوا واللي يحب اللي عنده اي فكره يعني ينجم يعاوننا بها ولا يحب يقترحها على خاطر الميساج اللي باش نبعثوه سي تاع ميساج نتاع تونس كيما جروب كيما يشارك فيه مش كان انا بركه جو بروندر لا ديسيجن ان جو ميتر سو ميساج لا فهمت. دونك وبالنسبه للجامعه يعني مرحبا ليسونسييل سي تاع ميساج دو بي فوالا اون جينيرال يعني
1: الميساج فيه الالف قبل كل شيء باش يكون باش تقبلوا الفيفا ديجا اهم حاجه فيه الالف
4: وبالنسبه فيه الالف وبيان سيو في تونس يعني اللي هي حضارة من أقدم الحضارات ستا ميساج بوغ فوالا يعني ستا ميساج للترويج على السياحة متاع تونس والتاريخ متاع تونس والحضارة متاع تونس هذه أهم حاجة بالنسبة لنا
1: نحن ديمونسيون
4: للعالم.
1: أي وبالنسبة للديمونسيون متاع الدخل هذه مش تكون كبيرة صغيرة
4: نحن بولانسون سا ديبون نحن بولانسون قاعدين نعملوا في 8.25 بالامكانيات نتاعنا البسيطه خاطر احنا في جروب قاعدين نعملوا في كوليكت صغير ببعضنا حابين نعملوا يعني تيسيو اكبر ودرابو اكبر وكل ما بالامكانيات نتاعنا نجمو نخلطو كان لل 8x25 ديمونسيون.
1: واضح لي كومونتير يقول لك الذكاء هو انك تنسقوا مع اليابانيين باش تكون حاجه مشتركه وتكون حاجه وليدي حلوه زاد حتى انك تنسق مع اليابانيين لانه ليفينمون هذا يهم الاثنين ونحاولوا نستغلوه بذكاء احنا كيفاش نسوقوا تونس اكثر من اليابان
5: اكبر العالم.
4: من هذا المنبر بربي نوجه دعوه مفتوحه للعبيد اللي باش تحضر في الماتش خاطر نحن قاعدين نلموا يعني نسكاو شغلي مش عارفين قداش بالضبط فما تونس باش يمشيو لكن قاعدين نلموا في اقدر عدد ممكن من الجماهير التونس داخل تونس وخارجها باش تساند المباراه هذه وتشارك في يعني كل واحد يشارك بالطريقه اللي نجمها حتى اللي ما يحبش يشارك ولا مين نجمش يشارك في التيفو يجيب اللي دغابو نتاعو يجيب اي يعني دي اكسسوار حاجات حمراء بيضاء يعني الشاشيه المظله الطربوشه المريول فهمت لو ماكس يعني خاصه نوجه نداء زاد لصانعي المحتوى بربي والمؤثرين الاعلاميين زاد يعطيهم الصحه متفاعلين معنا يعني ديجا انتم زاد نشكركم على الفرصه هذه اللي قاعدين تعطوا فينا
1: الفرصه نختموا معك سندس التكاليف منين خاطر دخله وكذا تحب لها فلوس كمان
4: وي تحب لها فلوس
1: قداش لمدتوا تو
4: احنا لمدنا لموتي نتاع البري احنا عملنا كانيوت اون ليني خاطر اغلبيتنا في الاوروب عايشين وكل واحد قاعد يعطي في دي مونطون احنا عملنا نتاع 3000 3500 لمدنا لموتي بو لانسون
1: لمدتوا تقريبا 2000 اورو به ممتاز وبربي الناس اللي تحب تساهم انه تنجح الدخله هذه الكانيات وين يدخلوا بالضبط ميساج
4: يدخلوا ديجا نحن عندنا الباج فيسبوك رود كوميونيتي اللي يعني ليا بالسبور
1: اسم الباج بالضبط باش الناس تدخل
4: رود تو تونيزيا جلوبال كوميونيتي تلقاوها
1: رود تو تونيزيا جلوبال كوميونيتي باج ولا جروب هذا
4: هذايا جروب فيسبوك ومحطوط فيه 139
1: واضح
4: هذا اللي يحب يبعث لنا واحنا ندخلوه في الجروب نتاع الواتساب خاطر الجروب نتاع الواتساب جوست للناس اللي بالرسمي كونفيرمي باش يحضر معنا وحتى اللي يحب يشارك حتى بالفكره كل عندنا بارتي ديجا نتاع التيفو نتاع الكوميونيكاسيون اللي يعني يعطينا افكار يعاوننا يساندنا واحنا اوني لا كلنا يد واحده على خاطر تونس.
1: واضح شكرا سندس الحزاوي كنت معنا في المباشر يعطيكم الصحة اللي تخدموا فيه التونس تعملوا فيه التونس معناتها دي جون كيما هكا والحقيقة دكتور حاجة ياسر حلوة معناتها ناس متعلقة ببلادها متعلقة بالوطن متاعها متعلقة بمنتخبها وما ما احوجنا الحقيقه انه الناس اللي قادره واللي تنجم تمشي بوركوابا يعطيهم الصحة
5: برافو للسيبورتير نتاع المنتخب اللي اشاك فوا يبرهنوا ويوريوا اللي هما وراء المنتخب وراء العلم المفدى وراء معناها الايماج نتاع تونس اي با سولمون وراها سبورتيفمون مي اوسي وراها بافكار جديده بافكار معناها باش يحاولوا كيفاش يلبوس فير لافون الايماج نتاع تونس باش يوريوا لا بوتي نتاع تونس باش يوريوا الحضاره باش يوريوا خاصه السياحه الرياضيه اللي هي هنا نقوله معناها
1: امبورطون حدث روعة عالمي
5: فيكتور. اي ما قلت لك هو الحدث عالمي والليفينمون ليجوندير معناها مش كل
6: اي سورتو
5: اون لا شانس
6: باش سورتو في قاره بعيده علينا
5: قداش فما من بلاد في العالم 200 وكلك 6 و 8 احنا باش نكونوا مع واحده اخرى في اقوى ايفينمون عالمي بلانيتير اللي هو لا كوب دو موند الناس كل تبع فيها وبي باش نكونوا في ماتش معناها يدخل في الجينيس بوك
1: باه انتم ما حليتهمش هذوما اللي مديت لكم الوراق باش نحكيوا على لاعب بوشتات في مونديال 2016
5: قد خطر
1: صح وخير
5: اقرا هذه
1: اش معناتها لاعب بوشتات ساعه ثم قبل كل شيء دكتور ثم الملاعبيه اللي تلقاهم اللي معناتها من اصول تونسيه من اصول افريقيه من اصول ما حابينش ندخلوا في اصول اللاعب علاش لانه نجم لاعب يقول لك لا خويا انا مولود في فرنسا اصلي فرنساوي دونك دخلنا في منطق اخر اللي هو علمي بحت وين مولود اللاعب ومع شكون يلعب وين مولود ومع اما منتخب يمثل او اي منتخب يمثل في كاس العالم دونك ثم 310 لاعب مولودين خارج البلدان اللي يمثلوها في كاس العالم هذا حسب القوائم النهائية
5: 210 على
1: 310 اللي هم يمثلوا
5: نسبة على 26 في 48
1: اللي يمثلوا نسبة 25% من اللاعبين هذو ما باش يكونوا موجودين في منتخبات غير منتخبات البلدان اللي تولدوا فيها
5: اي فوالا لو موند ني بلو معناها فيرمي اون فيدير فهمتي لي فرونتيير
1: فما 40 منتخب 40 منتخب عندهم الملاعبيه هذوما اللي ماهوش مولودين كلهم في بلدانهم
5: والعباد لازمها تفهم كاين مش كلمة الأخرانية اللي الحرية الرياضية تتجاوز كل الحدود ومهما تعمل أنت كيبدأ عنده لانتونسيون باش يلعب مع بلاد أخرى إتوين لابا سيليكسيوني ما تنجم شد
6: لا مش كان
1: تي لابا بار كونتر زادا
6: حتى لي زوبجيكتيف الأخرى
1: خاطر عندنا تقديم المجموعات الأولاد في ساعة لأنه مش عندنا تقديم المجموعات كيف كيف عندنا 8 منتخبات انه ملاعبيه بتشكيلات محليه يعني ملاعبيه مش محليه 100% مولودين
6: مولودين في البلاد هي
1: شكون اكثر المنتخبات اعتمادا على لاعبي الشتات اللي مولودين خارج دول اللي باش يمثلها
5: مولودين خارج ولا لي زوريجين
1: لا لا لا مش لي زوريجين لي زوريجين ما حبش ندخلوا فيه وين مولودين الملاعبيه
5: فرنسا با مولودين في بالي برشا في فرنسا
6: قطر
1: نحكيو اكثر
6: قطر
1: الاعتماد على اكثر لاعبين اللي ماهمش مولودين في البلاد هذيك شكون
5: عندهم جنسيه قبل ما ياخذوا جنسيه هذه
1: الملاعبيه نحكيو على الكونغو الديمقراطيه مثلا عندها 20 لاعب من 26 مولودين خارج الكونغو
5: ابو ما يسون كونغولي هم
1: كونغولي اما هو نحكي لك وين مولود يا
6: وين
1: دكتور
6: تولد. وين تولد
1: وين مولود ما تخنش في ليزوريجين نتاعو
5: لا وين مولود وهو كونغولي ولا فما فرق لا لا. هو يبدا كونغولي وابوه امه البرا
1: نحكيو على جنسيته الرياضيه كونغولي هو وين مولود 20 لاعب من 26
5: سديفير خاطر تلقى في منتخب المانيا لاعب مولود في غانا بار اكزومبل جو دي نيمبورت كوا وهو غاني
1: المانيا من اقل من اقل المنتخبات ما دامك حكيت على المانيا من اقل المنتخبات اللي عندهم لاعبيه مولودين خارج المانيا
5: بار كونتر في الكونغو
1: جست كامل معلومه من 26 لاعب عندهم لاعب وحيد مولود في اوزباكستان خارج المانيا 25 لاعب مولودين في المانيا
5: وي مي لا ديفيرونس هو يبدا من الكونغو وبوه امه من الكونغو اما مولود لبرا مي هو كونغولي
1: هو دول لي زوريجين نتاعو كونغولي ويمثل منتخب الكونغو
5: اما لوتر في
6: فرنسا موجودين برشا في فرنسا
5: هو ماهوش
1: المغرب المغرب 19 لاعب قاعدين نشوفوا في السوارون بوكل دونك 19 لاعب مولودين خارج المملكه المغربيه
6: هذوما اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي
1: كيف كيف نلقاو نلقاو البوسنه والهرسك عندها 17 لاعب في المركز الثالث ثم الجزائر عندها 16 لاعب وما دام حكينا الجزائر لقاو تونس 14 لاعب مولودين خارج تونس يمثلوا المنتخب الوطني التونسي معناتها في التوب 5 في التوب 5 نلقاو المغرب والجزائر وتونس هذوما يعاونوا برشا على الملاعبيه البيناسيونو اللي مش مولودين في تونس ولكن الاصول نتاعهم تونسيه دونك يعاونوا عليهم برشا تونس والجزائر والمغرب ونزيدوهم الكونغو دونك اربع منتخبات افريقيه ونزيدوهم كذلك البوسنه والهرسك توا المنتخبات اللي 100% من ملاعبيتها مولودين في بلادهم حسب رايك شكون دكتور هاي بسرعه بسرعه لانه
6: الوقت انا قبيله قلت السعوديه
1: السعوديه
6: كلهم
1: زيدني منتخب اخر
5: شيك سؤال لا فافيت
1: دونك نلقاو البرازيل كل اللاعبين مولودين في البرازيل نلقاو كولومبيا
6: فما سياد يظل
1: فما منتخب العربيه لا لا لا لا سويد صحيح
6: سويد
1: سويد
6: مولود غادي
1: مولود غادي
6: مولود غادي
1: فما سويد فما النمسا فما منتخب افريقي زاد
7: بتشارك في كاس العالم. كل اللاعبين
6: لافريق دو سود
7: كل اللاعبين مولودين في افريقيا الجنوبيه. دونك حسب القارات المستفيده توزيع او تحليل الجغرافي للاعبين هذوما، قاره افريقيا مستنفعه ب 110 لاعب مولودين خارج افريقيا ومثلون منتخبات افريقيه في كاس العالم. اوروبا 85 لاعب، الامريكيتان 62 لاعب، اسيا واوقيانوسيا 30 لاعب فقط. اكثر الدول تصديرا للاعبين اللي تولدوا عندها ملاعبيه ولكن ما مش باش يمثلوه، نلقاو فرنسا 48 لاعب مولودين في فرنسا باش يمثلوا منتخبات اخرى،
6: فما في تونس نلقاو
7: هولندا المغرب. هولندا 31 لاعب تولد في هولندا باش يمثلوا منتخبات اخرى، و14 لاعب في اسبانيا و13 لاعب في بلجيكا. هذا بالنسبه تو نحاولوا كل مره غدوه مش نعطيكم
5: أكثر
7: الاعمار.
5: اكثر كلوب ممثل،
7: اكثر كلوب ممثل
5: في الكوب دي مون
6: ريال.
5: لا
7: لا لا غدوه غدوه مش نعطيكم.
5: لا تو تو جاوب بعد بك تعطينا في السؤالات.
7: 16
5: جاوب انت.
7: 19 مانشستر سيتي
5: صحيح،
7: مانشستر سيتي والبايرن، والبايرن 18 اوكي. انا حافظ دروسي بدي تحضر لكم
5: في الكوب. انت فرا مونج الفوسكا في الكاسك.
7: لا لا والله لا لا والله لا والله
5: انك
7: لا لا لا
5: جات الاجابه من عند نادر خاطر عملت طونداري.
7: لا والله لا
5: خاطر اعطينا
7: في بالي قد قضيه والباير
6: اعطينا البار.
7: يلا فاصل ثم نتواصل، عندنا زوز مجموعات نحبكم حافظين دروسكم بالكدا بالكدا. فاصل ثم نتواصل.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: ديما نفهم
2: صوتكم.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت وقايت نقولوا داتا اورو خاطر برشا ملاعبين يلعبوا في اوروبا ويلا داتا اورو. اي
0: داتا اورو
1: زي ما نعملوا داتا مونديال الاولاد. به المجموعة الثالثة مجموعة المغرب البرازيل، المغرب لإعادة كتابة التاريخ بعد سيمي فاينل النسخة الماضية، برازيل بذكريات 94. لقاو كذلك في المجموعة كل من هايتي وسكوتلندا. قراءتك في المجموعة أنيس؟
2: نشوفها في متناول المنتخب المغربي، سيرتو
1: نحيدك من الميكرو يعني.
2: فوالا في متناول المنتخب المغربي، والبول هذه براتيكمون هي نفسها اللي جات للمغرب اون 98، معناتها لا كانت النرويج، ما كانت تو هايتي، جات البرازيل وقتها موجوده، البرازيل وقتها موجوده ليكوس تو
1: في بيلي. ربحت البرازيل المغرب،
2: ربحت ليه خاصه 3 بشيء،
3: ربحت ليكوس،
2: ليكوس 3 بشيء، وتعادلت 2-2 كونتر النرويج.
3: ومن بعد النرويج
2: لعبوا ماتشين، تعادلوا الاثنين، تعادلت البرازيل
3: النرويج، ربحت
2: البرازيل.
1: ايوا صحيت البرازيل تاكل، خسرت ماتش،
3: خسرت بالعاني باش تعدي النرويج. دور اندري فلو مركز ثاني،
2: ايه
3: كان مانيش غلط
1: ميكرو يا دكتور
3: تورا ندفلو نتذكر المركز
1: باه. ولو انه تو ريت بالحساب هذايا نتاع ثالث الترتيب النجم يتاهل، يقلل برشا من الموضوع هذاك اللي كنت تحكي فيه،
3: تيكوتاك.
1: يقلل برشا من التيكوتاك.
2: خاطر
1: صار التيكوتاك معانا في 78، صار في
3: لوتريش والمانيا، صارت الجزائر،
1: صارت الجزائر، لوتريش والمانيا، النمسا والمانيا،
3: صارت دنمارك والسويد في اللورو على ايطاليا.
1: صحيح.
3: يلعبوا اللعبه كان 2-2 يعديهم ماكا هاو لوسل ريزولتا،
1: عملوا 2-2. سبحان الله.
3: سبحان الله
1: سبحان الله.
3: مين فهمتي الفرقات معناها.
1: صحيح. هاي دونك انيس نحكيو مش فقط المنتخب المغربي، حتى المنتخب البرازيلي اليوم راهو منتخب البرازيل عنده جماهيريه كبيره فوق ما تخيل انت في الولايات المتحده الامريكيه.
2: يصير برازيل ديما من لي فافوري رغم لي زابسونس تاع كلكو جوار اللي هما نعتبرهم كانوا نجموا يعاونوا برشا البرازيل، سيرتو استيبا
1: ورودريغو
2: زوم لاعبيه هذوما غيابات. جو بيدرو سي تان شوا، هذاك سي تان شوا.
3: جو بيدرو اكثر
2: واحد، اي سي تان شوا هذاك
3: اكثر واحد ماركي وعنده 29.
2: هذاك سي تان شوا من المدرب،
3: واضح واضح.
2: فوالا اما هذوما نحكي لك على لي بليسي دو جوار بليسي. البرازيل نشوفه ديما يقعد من لي ناسيون فافوري في الكومبيتيسيون تاع الكوب دي موند هذيا. بون هوروزمون اللي البرازيل في الماتشات الاخرانيه حتى في لي ماتش اميكو تحسنت النتائج نتاعهم، شفناهم ربحوا بنما 6-2، ربحوا كرواتيا 3-1، بلها اون ديفيت كونتر المنتخب الفرنسي في امريكا بالذات. دونك نعرفوا زاده البرازيل هزت كوب دي موند في امريكا 94 بضربات الجزاء مع المنتخب الايطالي وقتها روبرتو باجو، كنت اتذكر هو اللي ضيع ضربه الجزاء. دونك البرازيل الاجواء الامريكيه الشماليه متعود عليها، عنده كيف ما قلت انت عدد جماهير برشا، معناتها موجودين،
1: اي موجودين برشا، جالية برازيلية موجودة برشا في امريكا الشمالية.
2: هو يظل فما فينال نتاع الكونكاكاف يظل تلعب بين البرازيل
1: والارجنتين،
2: لا
1: برازيل بين الارجنتين وكولومبيا وقف وجمهور نتقز
2: وقف وقتها جمهور. دونك فوالا دونك
3: دوز
2: اديسيون صحيت نعمين تالي، معناتها شوف الجماهير
3: تاع
2: امريكا الجنوبية، جماهير امريكا الجنوبية بالنسبة ليهم امريكا معناتها ادو با يمشي ويشجع بعدد وبكثافة عددية كبيرة نتاع جماهير كبيرة. فوالا قريبة برشا.
1: خلينا نفهموا الباركور نتاع كل منتخب، كل منتخب وشنو هي حظوظه في هذه المجموعه، المجموعه الثالثه، وبعدها كيف عندنا المجموعه الرابعه. نمشيو للمجموعه الثالثه تقرير ثم نعود.
4: المجموعه الثالثه في كاس العالم 2026، البرازيل، المغرب، اسكتلندا وايتي، تعتبر من اكثر المجموعات اثاره خاصه مع وجود المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات، الى جانب المغرب اللي اختف الاضواء في النسخه الماضيه واسكتلندا العائده بعد غياب طويل، وايضا منتخب هايتي الباحث عن كتابه صفحه جديده في تاريخه. المنتخب البرازيلي يدخل المونديال وعينه على اللقب السادس في تاريخه والاول منذ سنه 2002. السيليساو يشارك للمره الثالثه والعشرين تواليا، وهو المنتخب الوحيد الحاضر في جميع نسخ كاس العالم. من ابرز الاسماء الموجوده في القائمه الحاليه للمنتخب البرازيلي نلقاو فينيسيوس جونيور، رافينيا، برونو جيماريش، ماركينيوس، اليسون بيكر، وطبعا النجم نيمار. اللي عاد إلى القائمة بعد فترة صعبة من الإصابات. المنتخب البرازيلي يبقى دائما من أبرز المرشحين بفضل جودة لاعبيه والثقل التاريخي الكبير متاعه. أما المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز العالمي في مونديال 2022 وقت وصل إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق الإنجاز هذا. أسود الأطلس يشاركوا للمرة السابعة في تاريخه ويعولوا على مجموعة متميزة تضم أشرف حكيمي، ياسين بونو، مزراوي، نايف أكرد، إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، نايل العناوي وغيرهم من اللاعبية البارزي. منتخب أسود الأطلس يدخل كأس العالم بطموح كبير وطموح لتأكيد الشيء اللي عملوا في كأس العالم قطر 2022. المنتخب الاسكتلندي يعود إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عام منذ مشاركته الأخيرة عام 98. اسكتلندا شاركت سابقا في 8 نسخ لكنها ما نجحتش أبدا في تجاوز الدور الأول. من أبرز لاعبي المنتخب الاسكتلندي الحاليين أندي روبرتسون، سكوت ماكتوميناي، جون ماكين نجم أستون فيلا وبيلي جيلمور. المنتخب الاسكتلندي يعتمد على الروح القتالية والانضباط التكتيكي ويطمح أخيرا لكسر عقدة الدور الأول. أما منتخب هايتي فيسجل مشاركته الثانية فقط في تاريخ كأس العالم بعد ظهوره الأول عام 1974. وصوله إلى مونديال 2026 يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير لكرة القدم الهايتية، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي تعيشها البلاد. من أبرز عناصر المنتخب هذا دوكيز نازون وأيضا دانلي جانجاك. إذن مجموعة ثالثة تجمع بين عراقة البرازيل، طموح المغرب، عودة اسكتلندا وحلم هايتي. مجموعة قد تحمل مواجهات قوية جدا خاصة بالبرازيل والمغرب في صراع من أجل حسم صدارة المجموعة.
1: نجم نقول أنه البرازيل والمغرب هي أكثر المنتخبات المؤهلة للتأهل في هذه المجموعة دكتور؟
3: السادس والثامن في العالم، خلاص ما عمرهم يكذب. السادس في العالم اللي هو البرازيل،
1: أما مش قرآن زادة
3: أما 90% منه لوجيك. أما الثامن في العالم المغرب،
2: أما المغرب كي وصلت دمي فينال في قطر ما كانتش الثامنة والسابعة.
3: لا توا نحن نحكي
2: وقبلها وصلت دمي فينال
3: المغرب. لا قبل احنا ما كناش نستنيو فيها، وصلت دمي فينال. أما توا وليت المغرب رياليتي، وليت إفيدانس، وليت فافوري باش توصل للثمانية الأخرانيين. دونك المغرب توا ولات اون ناسيون دو فوت اللي المرور الى الدور الثاني ما عادش يكفيها وما عادش يلبي طموحاتها. اي كون لو فيو با اليوم المغرب طلعت في ايشلون اخر. المغرب نجم تربح لك اي جمعيه، والحقيقه معناها مالغري اللي عندهم دي ديفايونس وبدلوا المدرب واحد وكل شيء، لكن الي كابابل دو ميور on va dire du pire on sait pas inchallah elle est capable du meilleur نجم عندها البوتنسيال وعندها اللاعبين وعندها تو حاجه مهمه برشا ولو عندها لي زابيتود. مغرب عدات معناها سيري كامله بتاع مباريات ما خسرتش وربحت الجمعيات الكبار
2: حتى كله. الفينال بتاع الكوب دافريكا كانت ماتش نول
3: صحيح
2: ما خسرتوش، خسرته بضربه الجزاء.
3: لا خس برونغاسيون
2: ما ماركيها اي ما يتحسبش في 90 ولا في 90 ما خسرت شيء،
3: ما تسمى خساره. من بعد يفكر تحسب خساره يحسب
2: خساره
3: في الوقت كان بيلانتيات ما تحسبوش خساره.
2: صار حتى البرولونغاسيون تحسب بخساره.
3: اي تحسب خساره، هي خسرت هي. لكن المغرب اليوم كما كنت تحكي انت بكري برازيل ناقصه لاعبين، المغرب براتيكمون بالترسانه كامله معناها ما عندهاش ديزابسونس.
2: لا
1: ما عندهاش وداير عندها برشا شويه وبدلت معناتها راهو حتى بارابور كوب دافريك جابت ملاعبيه جدد. ثم مقارنه نجم نعملوها في المجموعه هذه دكتور انه القيمه التسويقيه للاعبين برازيل تقريبا في 900 مليون دولار تقريبا دوبل نتاع المغرب. اسكتلندا مش بعيده برشا على المغرب ولكن هايتي تقريبا غير موجوده. هذا بالنسبه لل
3: هايتي فيها ايزيدور جابوه تو المهاجم تاع ساندرلاند اللي عنده وصول من هايتي. سينون
1: بالنسبه لمعدل العمر القاري البرازيل لولا تقريبا قريب ل 30 سنه، والمغرب من اصغر المنتخبات المشاركه في كاس العالم. المغرب في ال 26 وشويه
3: في بالك احنا الرابعين ولا
1: 50
3: 50
1: احنا ال 50
3: امبارح قريت ال 40
1: في ال 50 المنتخب الوطني التونسي
3: 26.4 على 5
1: في ترتيب الفيفا. البرازيل والمغرب بتباع في التوب 10، قال اسكتلندا في ال 40 وفوق ال 60
3: قبلنا احنا ببلس 43 44.
1: وهذا بالنسبه لعدد المشاركات المونديالية. البرازيل بطبيعه رقم قياسي، ثم المغرب، ثم اسكتلندا. اسكتلندا شاركت اكثر من المغرب في كاس العالم، ثم هايتي.
3: المغرب 8-2-0 في العشرة مباريات الاخيره، 8 انتصارات تعادلين وهزيمه. البرازيل 6-1-3، هايتي 4-3-3، وليكوس 6-1-3 اوسي.
2: كي دي إيكوس دي جينيراسيون ممتازة برشا راهو لويس فيرغسون بولونيا ماكتوميني ماكين روبرتسون معناها المغرب أورا فورت أفير ما عندهاش أن سول أدفيرسير راهو حتى ليكوس سي أن جو دور أتليتيك أي أوسي تكنيك
5: أدام زاد في تورينو
2: أدام زاد في تورينو يدخلوا بلاست زاباتا
1: خمشيو للمجموعة الرابعة مجموعة فيها منتخبات البلد المنظم واحد من البلدان المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية تركيا العائد لكأس العالم بعد سنوات وسنوات نلقاو كذلك الباراغواي وأستراليا
4: المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا الباراغواي وتركيا تبدو من أكثر المجموعات تقارب في المستوى وانتجمع بين المنتخب الأمريكي صاحب الأرض وأستراليا الباراغواي إضافة إلى المنتخب التركي العائد إلى الساحة العالمية بعد غياب لمدة 24 عام المنتخب الأمريكي يدخل المونديال تحت ضغط كبير باعتبار واحد البلدان المنظمة للمسابقة المشاركة هذه الثانية عشر في تاريخه وأفضل إنجاز بالنسبة ليه يبقى الوصول إلى نصف النهائي عام 1930 من أبرز الأسماء الموجودة في القائمة الحالية كريستيان بوليزيتش، وينستون ماكيني، تايلور أدامز، جيو رينا، فلوريون بالوغون والحارس مات تيرنر المنتخب الأمريكي يملك جيل يعتبر من الأفضل في تاريخه ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مسيرة تاريخية أما منتخب أستراليا فيواصل حضور المنتظم في كأس العالم وين يسجل مشاركته السابعة في تاريخه أفضل إنجاز ليه كان بلوغ الدورة الثانية في نسختي 2006 و 2022 القائمة الحالية تضم لاعبية كيما جاكسون إريفان هاري سوتار وأيضا الحارس مات ريان المنتخب الأسترالي معروف بروحه القتالية الكبيرة وقدرته على مجاراة المنتخبات القوية بدنيا وتكتيكي منتخب الباراغواي يعود بدوره إلى كأس العالم بعد غياب منذ نسخة 2010 المشاركة الحالية هي التاسعة في تاريخ وأفضل إنجاز حقه كان الوصول إلى ربع النهائي في جنوب أفريقيا 2010 ومن أبرز اللاعبين الموجودين حاليا في القائمة جوستافو غوميز ميغيل ألميرون خوليو إنسيسو ولاعب الوسط داميان بوبادي والحارس كارلوس كورونيل المنتخب الباراغواياني يعتمد على الصلابة الدفاعية والاندفاع البدني وهي من أبرز نقاط قوته عبر التاريخ أما المنتخب التركي فيعود إلى المونديال المرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2002 وهي النسخة اللي حقق فيها أفضل إنجاز ليه باحتلال المركز الثالث من أبرز الأسماء الموجودة حالياً طبعاً هاكان شالانوغلو، أردا جولر، كينان يلدز وزكي تشيليك كريم أرتوكوغلو وميريح ديميرار المنتخب التركي يملك مجموعة شابة وموهوبة ويراهن على استعادة أمجاد جيل 2002 اللي ترك بسمة كبيرة في تاريخ كأس العالم إذن مجموعة رابعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات بين طموح الولايات المتحدة فوق أرضها خبرة أستراليا صلابة الباراغواي والموهبة التركية الصاعدة مجموعة قد تحسمها تفاصيل صغيرة وصعيب برشا باش نتوقعوا شكون اللي باش يترشح
1: هذا بالنسبة للمجموعة الرابعة تركيا معناتها من المفارقات العجيبة نيس أنه تركيا من سيمي فاينل 2002 تغيب من هيك المباراة الشهيرة بتاع نصف النهائي تغيب عن المونديال ترجع المرة هذه متاع 2002 كان جنراسيون قوية برش هكان شكور
2: صاحب أسرع هدف في تاريخ
5: الإسلام وإذا تشوف البول بتاعهم كريم قيمة التسويقية للمنتخب التركي أفضل من منتخب أمريكا عندهم 472 مليون يورو أمريكا 381 باراغواي 155 مليون يورو أستراليا أقل فيهم منتخب ليو 77 مليون يورو ليو قريب منتخبنا مش بعيد برشا القيمة التسويقية للمنتخب الأسترالي دونك لي شونز زيد تاع تركيا مالغري اللي تعدت بالملحق نتصورها بالجينيراسيون اللي حكى عليها صادق بلا شويه واللي فتجيو في التقرير الاسامي اللي جات في التقرير
1: فيها جولر وفيها
5: منتخب ينجم يرجع بون ما ينجمش يوصل يظهر لي دمي فينال صعيب برشا انه يوصل كيف ما 2002 مع كان سكور
2: ودافالا
5: الملاعبيه هذيكم اما المنتخب ينجم يتعدى البريمير تور ينجم زيد هو سويفون الكلاسمون تاعو
2: اذا سوري سيبير الغارديان غارديان البرس
5: فوالا دونك هو الكلاسمون نتاعو بون الكلاسمون نتاع الاول
1: ما عنده شانس انه يتعدى
5: بيان سور لا انا نشوف لي شانس نتاعو باش يتعدى
2: يتجاوز
5: 90%
2: معناتها ينجم يتعدى
5: حتى الاول فوالا حتى
1: ينجم يربح امريكا في امريكا
5: ينجم يعمل حتى ماتش منتخب الجولا فيراج ينجم
2: امريكا معناها صحيح ربحت السنغال لكنها مع منتخبات معناها اوروبيه خسرت 2 بلاش مع البرتغال وخمسه مع بلجيكا
5: اي خسرت 5-2 ضد بلجيكا وخسرت
2: امريكا عندها مشكله كبيره هي الدفاع كبيره معناها بوكيتينو ما لقاش الفورمولا ديكوات معناها تقبل برشا اهداف
5: لا هو بوكيتينو حتى وقت اللي مشى لتوتنهام يقبل برشا ديما
3: في باريس.
5: حتى في باريس دونك ما هوش مركز برشا على التنظيم الدفاعي ديما بأفكار هجومية
3: 4-3-3
5: ولا دونك
3: معناتها لا ستار ان كونتيستي هو بوليزيتش لكن من بعد ما فما بالوغون زاد المهاجم تاع موناكو بون لاعبين امريكا الحقيقه قاعدين توا يبرزوا بشوي بشوي فما بيان سور ماكيني
5: نتاع اليوفي
1: وزاد فما اول تجربه موندياليه لمونتيلا كمدرب
3: في تركيا ستة راهو من عند اسبانيا في
5: تركيا اخر ماتش هذاك وقت
3: لا مش اخر ماتش عمل فيه
1: اسبانيا
5: في اسبانيا
3: لا ما عمل كلاس ستة في بلاده وقت ميكيل ميرينو ماركيلو ثلاثه ولا اربعه قبل ما يتضرب قد يعني جو مرابيل تري بيان سيتي ظهر لي في
1: ما عندش برشا اقل من عام
3: جوان ولا سبتمبر وزادك ليه خمسه من النرويج نتاعنا تاع البارح
1: النرويج رهيبه
3: لا استغفر الله من لوتريش
5: خمسه رهيبه نجم تكون بون مش نجم تكون باش تكون مفاجاه المونديال هذا
3: تمشي بعيد لكن اليوم الباراغواي راهو
1: شكون ابرز اللاعبين في الباراغواي عارف كي قبل الباراغواي كان ديما عندهم لاعب يزوز كان لي فريمون
3: غيريرو
1: كانوا عندهم لعبيه في كل جينيراسيون تلقى لاعب يزوز فريمون
3: سي سورتو لو جروب تاع الحقيقه
5: ومازال كي خسرت كونتر المغرب
3: خسرت
5: كونتر المغرب
3: بون الباراغواي راهو يفوس اتوندر ديما باش تكون اون ايكيب
1: اغريسيف
5: فيها الميرون اللي يلعب في
3: الميرون اللي كان في نيوكاسل
5: اللي يلعب في اتلانتا يونايتد في
3: ذكرنا بالاسامي نقول لك
5: بون الاسامي عرفت كان الميرون
3: كريم عطانا الكتيبه كاركتير كاتر نورمالمون فهمتي ولا نتاع واحد معناها تقول يا بلعاني
1: باش نرجعوا له
3: معناتها قدك الكتيبه قدك يحب نركزوا
1: مع اقتراب ماتشات وغيره
5: فما عمر الديريتي يلعب في ساندرلاند فوالا
3: ري سونترال
5: هذوما فوالا ري سونترال
1: مع الباراغواي نتاع قبل ولاد مع الباراغواي نتاع 98 ونتاع
3: لا مش قبل كان فما جيريرو وسانتا كروز كانوا مهاجمين ممتازين جدا
5: هو تو في امريكا الجنوبيه قداش ترشح؟ سته
3: سبعه سته
5: سته و سيتي يلعب
3: لا
1: خلينا نمشيو لاسيا ولونو يمثل اسيا
5: استراليا
1: يمثل اسيا في كره القدم منتخب الاسترالي لونو يتاهل على قاره اسيا استراليا قبل الناس كلها استراليا تترشح لانها وحده في اوقيانوسيا تلعب مات زوز تلقى روحها في كوب دي موند المره هذه زادوها في الاف سي دونك في الاتحاد الاسيوي لكره القدم ومع ذلك طلبت لانه ثم موقع كبير تاع كومبيتيسيون مع ذلك قاعده تتاهل
3: تلعب مع فيجي غادي ساموان
1: لما توا مع المنتخبات الاسيويه تلعب مع السعوديه ومع اليابان وغيره وقاعده تتاهل ونذكر راهو ترشحت على حساب الدنمارك في مجموعه تونس كاس العالم الماضيه
3: بالهدف
1: وعملت مباراه ممتازه جدا مع الارجنتين
3: خسر 2-1
1: صحيح هو كان ربي هداها شويه هكا الدنمارك وسجلت بونتو سجلت بونتو رانا مش عدينا رانا الماتش ثمن النهائي احنا والارجنتين في لوسيل يا حبيبي
5: وترشحت راو الثانيه في البول نتاعها ورا اليابان
3: اني تعرف شو اللي دوخني لاستراليا 27 عالميا كمان معناها
5: صح
3: ولا باش تعرف
5: خدموا برشا
3: خدمه تجيب راو كانوا 100 وكانوا 90 وكانوا 80 مشينوا يقدموا مشينوا هو امريكا راو وقصفي توا اون فادير 12 ans من الكوب دو موند 14 من 10 وبعدين من 10 من 2010 ماشيين ويقدموا عملوا معناها دي باركور خلينا نقولوا دو جيون ما كانوش عندهم دي تراديسيون تاع كره
5: ما عندهمش
3: دي استراليا دي ولا بيس معناها دي رجبي فهمني ما يحكيش
1: عليهم يقربوا برشا الانجليز وستيل لعبهم كيما الانجليز
3: ديريكت لا بلو بارتو بون جوست للمعلومه بيان سور امريكا 5-1-4 في 10 ماتشات الاخرانيين دونك تخسر قاعده ولا كيس بوكو دو بي
1: حتى تلعب ثلاثه في المحور تخسر
3: فهمني عندها اللعب متاع كريستال بالاس اللي تلعبوا انت ديم فانتزي ريتشاردز التالي باراغواي 4-2-4 وتركيا 7-1-2 اي كومبري اون فيكتوار 4 بلاش فرشت عليها البارح الاولى مع ماسيدوان ولا البارح ولا البارح الاولى مع ماسيدوان واستراليا 6-0-4
5: خاصة ضد المكسيك كوراسو ربحت 5-1
3: وهاي تي كومباني معناها سي بور لا فيغوراسيون بور لو كيف
5: خاصة ربحت كامرون
3: هذوكم للمشاركة فقط الفايده في المشاركه
5: فيغوراسيون
1: هذيك هي معناتها مونديال ب 48 منتخب وما تنجمش تعمل التمثيليه الصحيحه
3: لكل نمسي هايتي تعدت لك على زوز منتخبات مسنسيب كاس العالم
1: اللي هما
3: هندوراس اللي ترشحت بامال دو فوا ثلاثه مرتين ثلاثه سورتو تعدت لك على كوستاريكا
1: وي
3: كوستاريكا كارد فيناليست مع هولندا
1: على كوستاريكا على جامايكا
3: كوستاريكا تعديت على كوست كيدي كوستاريكا براين رويز ونيف كيلور نافاس
1: جمعية هم غادي يتعديوا تيرينداد توباغو تلقاه في كوب دي موند جامايكا هندوراس
3: هذوكم كي كانوا يتعديوا ثلاثة كان اكسبلوا اما تو يتعديوا خمسة كان
1: راهم ثلاثة مع المكسيك والامريكا ديما حط المكسيك وامريكا وتحطوا معاه محايد مرة تيرينداد توباغو مرة
3: زادوا من كوستاريكا تعدى ديما كوستاريكا كوستاريكا ديما موجود حتى سلفادور تعدى عطيونا
1: الكلاسمون بروبابل بالنسبة لكم انتم في البول الثالثة وكذلك البول الرابعة به خلينا نبداو بالبول الرابعة اللي احنا فيها تو امريكا الولايات المتحدة الامريكية تركيا باراغواي واستراليا
3: تركيا امريكا باراغواي استراليا
1: شكون يترشح للدور الثاني
3: تركيا امريكا باراغواي
1: باراغواي تترشح خاطر عندها ما تسهل تعمل تروبو
3: ما ترشح حتى بدوت نجم ترشح راهو السابع والثامن نجم يتعدوا الدوره
1: المجموعه الثالثه البرازيل المغرب اسكتلندا وهايتي ترتيب
5: بكمل انت بعد ما بدينا
3: دونك برازيل
1: لولا
3: لولا مغرب ايكوس هايتي
1: ليكوس تنجم تتعدى
3: تتعدى
1: خاطر تربح هايتي تتعدى هاي نفس السؤال انيس
5: بون هنا امريكا الاولى تركيا الثانيه باراغواي واستراليا الرابعه في الفول
1: باراغواي تنجم تتعدى
5: باراغواي بيان سور تنجم تتعدى بون اذا فريمون تربح استراليا اللي باش يربح ماتش
1: اللي يربح ماتش بول. عنده شانس
5: في البول الاخرى المغرب الاولى البرازيل الثانيه ليكوس الثالثه وايتي الرابعه
1: واضح لانه جينا توضيح يقول لك استراليا مشيت للاسيا لانه تلعب ماتش براج ضد السادس من امريكا الجنوبيه ومش ديما تترشح
5: وفي بالك المغرب ربحت البرازيل ديرنيرمون 2-1 مع 2023 يظل
1: لي مش
5: بعد كوب دي موند
1: في مغرب لعبوا في المغرب به مشكورين الاولاد يعطيكم الصحه غدوا نرجعكم ان شاء الله في داتا فوت غدوا عندنا زوج مجموعات المجموعه E والمجموعه F المجموعه الخامسه والمجموعه السادسه تونس في السادسه هي يلا غدوا عندنا مجموعه السادسه غدوا عندنا
3: هولندا باش يسكس العالم قالك
5: شكون هذا قال
3: ماتيماتيسيان ركز معايا دوتشلاند ماتيماتيسيان كل شيء
1: الماني
3: الماني
1: الالمان باهين في الميكانيك
5: بعد ماتش تزير ولا قبل ماتش تزير
1: نفسين في
3: الماتش بلاش بريمير ميتا طلع لي تروا ديرني فانكور تاع كاس العالم طلعهم دوريجين بالاورديناتور حاسوب كما يقول المقني
1: لا يكذب
3: مره هذه فرحنا اوموا قبل كوب دي موند اوموا قال هولندا باش تسكس العالم
1: اون فوا ميرسي دكتور ميرسي
3: ماتش اخراني كونتر تونس خليه يزوم
1: ميرسي لكل الزملاء في قسم الرياضه شكرا نادر شكرا صابر البوعزيزي شكرا لكل الزملاء غدا نرجعكم ان شاء الله في داتا فوت من 3 حتى للخمسه تاع العشيه
6: داتا فوت
7: احلى بونص لاحلى ناس
8: مع لوفر جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
9: اريد طور عالمك
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم في كوكب الصين الصديق أطلقت السلطات يوم 29 ماي 2026 une plateforme nationale de gestion خاصة بالسيكل دو في دي روبو هيومانويد موصوفة كديجيتال اي دي لكل رجل آلي ومعها جواز سفر رقمي إجباري pour chaque روبو هيومانويد إذن تطور وتطوير الرجال الآليين في الصين خذ أبعاد كبيرة وبعيدة جدا عن باقي الدول لأنه اليوم أي روبو إنساني تم تصنيعه لازم وان باسبور نوميريك أوبليغاتوار القرار هذا يدخل في باب استراتيجية أوسع لبكين وهي التنظيم المحكم لقطاع الهيومانويد تأثير صناعتهم وتحركاتهم واستعمالهم قبل نشرهم وانتشارهم على نطاق واسع. الباسبور نوميريك بو روبو هيومانويد يحتوي على 29 كاركتير يلعب دور اون كارت ديدونتيتي فيهم الكود دو بيي الشركة المصنعة الموديل دو برودوي ونوميرو دو سيري كما هو موجود في اي جهاز الكتروني. بالطريقة هذه يمكن التعرف المباشر على اي يونيتي وتحديد لوريجين جيوغرافيك والمصنع والريفيرونس دو روبو. السيستم هذا يهدف لتوفير اون تراسابيليتي كومبليت للسيكل دو في اللي يبدا من الفابريكاسيون للميزون سيرفيس للميزا والمانتونانس وليز انسيدون ونهايه الحياه نتاع الروبو. منصه تبرهن ان الصين ماضيه قدما في خلق عالم جديد مبني على ادماج الرجال الاليين في كل المجالات وبدايه تقنين سوق مستقبليه تكنولوجيه بحته. نقعد في نفس البلد ومع تطوير آخر خورة فيه باش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في نطور تصين خوارزميات AGSTR الخاصة بها واللي تسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الاصطناعي واللي باش يغيروا بصفة جذرية لشو دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نور ويست دو شيان طوروا أن الجوريتم دانتيليجنس ارتيفيسيال AGSTR والقادر على جعل دي درون من أنهم يتابعوا ويصطادوا ويدمروا أهداف بطريقة أوتوماتيكية وذاتية حتى لو كان فما أن سيستم دو بغوياج في ساحة المعركة والفيزيبيليتي تكون زادة ديغرادي والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبة 100% في دي سيميلاسيون على سيارات وعلى دي درون. الالغوريتم يخلي كل مسيرة وهي فوق ساحة القتال تعمل انسكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه بريوريتي تكتيك ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره أو انتظار مسيرات صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس افيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. في الأكتواليتي جيمينج دو جور باش نحكيو على God of War Lofey من أهم ما تم تقديمه في State of Play الأخيرة لسوني فين عرفنا اسمه اون بارتي من حكاية الجزء القادم من مغامرة كريتوس واللي البطلة فيهم باش تكون زوجته في. إذن سي أوفيسيال وبالإعلان هذا وقفت سانتا مونيكا ستوديوز كل الإشاعات حول لونيفير جديد للسيري وقدمت God of War Lofey ان جو سيني أريال لورانس وباش يكون دخول جديد في الساغا نورديك واللي باش تهزنا المرة هذه لعالم لا ميستيريوس في زوجة كريتوس وأم أرتيوس اللي توفيت قبل حدث متاع لو بروميي جو. سانتا مونيكا ستوديوز قدمت اكثر من 23 دقيقه جيم بلاي نشوفوا فيه لا بيل بلوند مباشره بعد موتها واتجاهها لعالم جديد غريب تبدا فيه مغامره في دي ديكور باراديزياك دي غرافيزم خارقين العاده وانيماسيون ديناميك وستيل دو كومبا من نمط جديد حتى لو موفمون دي كاميرا تبدل فين المعارك اصبحت اكثر ديناميكيه مع اضافه بوكو دو كومبا ايريان يرجعونا لاصول البيتا مول الخاصه بسلسله God of War. في الاول لما سمعنا الاخبار ان البطله باش تكون غير كريتوس قلت ان باش يكون مش في المستوى لكن لما شفنا ديريكسيون ارتستيك جوابيليتي والكلاك جرافيك اللي يحظى بها سو ديرني اوبوس خليني نستنى في خروجه بفارغ الصبر واللي باش يكون حصري على البلاي ستيشن 5 في اولى ثلاثي 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام سي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
12: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز احلى بونوس لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
13: اريد طور عالمك
14: بوبليسيتي.
15: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع لوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
16: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
17: عندك اورانج
18: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
19: ديوان افام فلاش نيوز
20: موجز الخامسة مساء. ديوان افام عسلمة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تؤكد أنه تم إلى غاية اليوم تجميع حوالي 280 ألف قنطار من الحبوب بمعدل يومي يناهز 30 ألف قنطار وسط تواصل العمليات دون أي إشكاليات تذكر وفق قولها في تصريح لديوان افام. وزواري تشدد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان على أهمية الحبوب باعتبارها موردا استراتيجيا وطنيا يستوجب المحافظة عليه وتخزينه في أفضل الظروف مع مواصلة العمل لضمان نجاح موسم التجميع في مختلف الولايات المنتجة.
0: صارت بعض التقلبات المناخية وما صارش حتى إشكال، يعني ما صار حتى إشكال فيما خص تجميع الحبوب فيما خص الإجلاء، وإحنا إن شاء الله نكملوا بنفس النسق. إحنا توصلنا حوالي 280 ألف قنطار بنسق يومي في حدود 30 ألف قنطار، والعملية ما زالت متواصلة دون إشكال يذكر. عملية الإجلاء تمت وما زالت تتم إن شاء الله إلى غاية الانتهاء من تجميع. ما تنساوش اللي ثم الولايات المنتجة للحبوب الأخرى بدأت في عملية الحصاد والتجميع إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وهذا مورد استراتيجي وطني لابد من المحافظة عليه وتخزينه في أفضل الظروف.
20: رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يعلن اليوم إيداع طلب استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب الضبط بالمجلس، احتجاجا على ما وصفه بتواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل. والنائب يرجع في منشور هذا القرار إلى ما اعتبره اصطدام اللجنة بمنظومة يطغى عليها التعطيل والبيروقراطية ووجود عقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة وتتعامل مع شأن العام بمنطق التنافس الضيق وحسابات المواقع والنفوذ بدل منطق التكامل والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدا رفضه أن يكون شاهد زور أو واجهة شكلية لتبرير الفشل. كما أعلن استمرار التزامه بالدفاع عن حقوق الفلاح التونسي والأمن الغذائي للبلاد من أي موقع كان. وفاة 99 طفلا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000 وفق رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية، وصفة هذا العدد بالصادم والمفزع، وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وفق قولها. والمصدر ذاته تشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن الأحصائيات تكشف أن 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب، كما أكدت أن حوادث المرور تتصاعد بشكل كبير داخل مناطق العمران التي يفترض أنها مناطق محددة السرعة، وهو ما دفع الجمعية إلى تنظيم سلسلة دورات تحسيسية استهدفت في البداية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز وكذلك مديري المؤسسات التربوية. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يعلن اليوم أن الجيش سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين لبنان والكيان المحتل في واشنطن على تطبيق وقف إطلاق النار. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر اليوم في تقرير سري من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون مع الوكالة بشكل بناء. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
21: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
22: ديوان فام صوتكم.
23: ناس الديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحية لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، مساء النور.
2: مرحبا. مساء النور سماح، مساء النور
1: سيد العميد،
2: نور الكريم. السلام عليكم أفراد الصحة العسكرية، سلام عليكم ويحبوكم وسلموا. انا وصلت سلام. يا سلام، انا وصلت لكم سلام. اللي عرضوني تقريبا الكل يسلموا عليكم ومعناها بالحق، يثمنوا مجهودكم قاعدين تقوموا، قال لك رانا نتابعوا فيكم
1: الحمد لله،
2: وخاصه المجهود تعملوا فيه لاصلاح المجتمع والكلمه الطيبه معناها باش نرجعوا الناس لك الثوابت. قال لك بارك الله فيكم، هاني وصلت الرساله.
1: تحية لهم نيس كل، وإن شاء الله لباس سيد العميد. تقابلتهم في الأوبيتال ميليتير، الحمد لله اليوم لباس.
2: لباس ما أردوا باكم لزيكران، هاو بديلا توا كيروخا لزيكران، راهو وليداتكم، أنقذوا وليداتكم من الإدمان على زيكران، راهو بدأ يسبب في مضار، راهو من اللعبة مش فادلكة، راهو بالحق يسبب ضرر للعينين. إذا نحيو هال هالآلة الرهيبة هذه وخلي وليداتكم مش يلعبوا ويشوفوا الشمس ويشوفوا الدنيا ويشوفوا الطبيعة أخطاهم. هل زيكران المحنون يهبطوا علينا في آخر زمان
1: من زيكران. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا سماح، تحية لي كابتن روزة سيد عميد نادي ويمان، إن شاء الله لباس السيليواء إن شاء الله باللطف. شنو اخر، نحب نسلم على افراد المستشفى العسكري الاصلي للتعليم بتونس، زملائي السابقين، تحيه ليهم، تحيه من القلب، تحيه حب زاده، فهمت. دونك الساده المستمعين، الساده المشاهدين، ان شاء الله نعديو سويعتين خفيف نظاف.
1: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كباتن.
4: اهلا وسهلا.
1: أيرا ليدي، شو حبيلك طالعيني؟
4: والله لاباس، عجد عليكم الحمد لله.
1: الحمد لله.
4: أنتم لاباس، احنا لاباس.
1: استعملت انترنت اليوم ولا؟
4: لا ما عنديش انترنت.
3: صباح صباح الامور تاعك.
1: كي ضرب البارح باش نحكي شو تما.
4: ضربتوه
1: الانترنت.
4: ما خليت ما ضربت انت. سيد العميد، شو حبيلك لاباس؟ دكتورنا الغالي.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا، شكون ماكو؟ شكون ماكو؟ أهلا. نادي أيمن. والكتيبة.
1: طيب الفيراج.
4: عندي ديديكاس.
1: كتيبة ناس الديوان.
4: أنيفرسير. سي محمد العنابي من عائلة كبيرة رياضية في حملنف وديريجان في الكلوب سوغ داموليف، من مساهمي رجوع نادي حملنف، اليوم نقول له بون انيفرسير سي محمد، وربي يفضلك وربي يعيشك انت وكافة الإدارة تاع نادي حملنف اللي رجعتونا نادي ان شاء الله. رجوع
2: بدون رجع
4: رجوع
2: بدون نزول،
4: بدون عودة.
1: اي قالك بدون رجعة شنو هذا؟
5: كيف؟
4: لا مش كيف.
2: مش كيف. هو الأصح صعود. صعود بدون نزول.
3: شوف حملنف عنده هو.
1: يقول شي حبه.
3: شوف أمور بحضر شنو هو أموره.
2: اسكت.
1: خليه عليك دكتور.
2: خلوه رايد. أيوة.
4: سيبو. شو إجا خلص. سحب تعمل أنت حاجة باهية، هز الكاميرا ومشي حمل شطو حملنف تنوريك الوحدين.
3: يعملون لنا ريبورتاج على الناحية الجنوبية.
4: العديد بعد الناس شو عندهم كراف من الدولة ويسانس من الدولة وحمل الدولة ويخلصوا من التاكس تاعنا،
3: مش معقول
4: كذا، وقاعدين برواتهم يجيو حمل،
3: مش معقول بصراحة،
4: يجيو للضاحية الجنوبية كلها، مش معقول. لوناس لا باي، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الفلاحة، خاطر فيها الحوت،
1: وزارة التجهيز،
4: وزارة التجهيز، خاطر وزارة الفلاحة ناكلوا في الحوت اللي فيه معناها مسرط.
1: واضح طاليني، مرحبا بيك نوروز الجميلة. غزلتنا
3: هز الكاميرا ونحن هنا والكابتن نستدعوه في الضاحية الجنوبية
4: ونستدعو الحوت، وانتي انتي تحلل الحوت.
1: حللوه.
4: ربي يفضلك يا دكتور.
5: تحياتي لكم الكل، تحياتي لك سماح، انا سافا، تحياتي سيد العميد ان شاء الله لاباس لواء، تحياتي للدكتور كابتن همونة وندو، نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كانوا، وعلى راسهم كما العادة الكتيبة،
1: الكتيبة العزيزة. السيدة المخرجة تقول لي ياسر محلى اسمه ولد سيد العميد، اسمه لواء،
2: اسمه محمد لواء ديدي.
1: محمد لواء ديدي
4: واخد فما
5: الاسم
4: فما دي فورماسيون بروفيسيونيل فما دي فورماسيون بروفيسيونيل حتى اللواء في الجيز هذا
2: هو اللواء هو الراية بكل شيء الراية راية الجيز
3: سيد عميد كان ناوي باش يعمل لواء وحده
2: هو هو هو الراية هو وحدة عسكرية كبرى يعني أكبر وحدة عسكرية متعددة الأسلحة تسمى لواء بريغاد وزاد فهمت اللواء هي رتبة عسكرية
4: وشو الفرق بين رجيمو وبريغاد
2: لا لا لا لا بريغاد اي كومبوزي دو بليزيور ريجيم
4: دو بليزيور ألوية
2: مالا برشا ألوية لا لا اللواء فيه برشا أفواج برشا واحدة
3: معناتها اللواء أعلى من الفوج
1: اللواء قالت لي نادية قالت لي تولد بقرايدو
4: الله يحلو
1: غفو نادية ربي فضلهم كل صغيراتنا نوروزة سلمت ولا مازال
5: سلمت
1: سلمت يلا صحيتك نوروز نمشيو تو سويت لي
3: ضربت بعضها من الاول
1: ضربت بالبارح
4: خليه بالاخر
5: ضربت بالبارح هو ضرب البارح وضرب اليوم اكثر الناس كلها صبحت تهبط في لي بوست وتسال مش فاهمه ضايعين يعني فما اشكاليه في الكونيكسيون الناس بالك شي فما مشكله في التليفون مشكله في الفيسبوك لكن الحكايه على ما يبدو انها على ما يبدو انها فما نوع من قطع الانترنت في تونس السويعات الويلة في تونس الصباح الناس فما جدل صار فما اللي قال ما يجيش منه خاصة وأنه بتبيع الحكاية هي عندها علاقة بتلمث البكالوريا باش ما تصيرش عملية الغش هذا على ما يبدو وما شنو قاعدة تحكي في الفيسبوك دونك الناس فما جدل صار الناس قالت أنه ما يجيش خدمها وقفت ما صلحها وقفت نحن بحد ذاتنا سامح ديجا حتى في الخدمة وحنا شوية من الأول باش بعثنا للسوجي والخدمة والرشيرش وغيره وفما اللي قال أي صحيح عندهم الحق إنهم يقصوا الانترنت باش ما تصيرش عملية الغش ولكن ورغم هذا الكل ورغم اللي الانترنت قصت شوية وصار مشكلة في الغيزو فما بعض الصور متاع الزيكزاما اللي خرجوا متاع البكالوريا كيما العادة كيما كل عام حكاية قاعدة تتعاود دونك جدل بقى قائم ونسكولت هاود في البيبليكاسيون وتنقد فما اللي قال اي صحيح وعندهم الحق وفما اللي انقد وما عجبوش اللي صار واعتبر اللي الحكاية سهلة ما يجيش منه معناها انه الناس تتضرر ومصالحها تقف على خاطر تلامث البكالوريا كانوا ينجموا يلقاو طرق اخرى لمن عملية الغش
1: واضح نورزنا قبل باش نسأل الدكتور توا مثلا انتوما في خدمتكم دكتور
3: أيه؟
1: كي باش تعطي الريزولتا نتاع تحليل تبعت بالانترنت ولا لا تتعاملي بالميلوات مع الطبيب ولا لا معناها كيف تتقطع انترنت لمدة معينة صبحية تنجم تعمل لكم مشكلة في خدمتكم ولا لا
3: اي تقلق بالطبيعة
1: مش فما طب يزمهم ياخذوا لي ريزولتا نتاعهم ولا حاجه
3: حتى لي باسيون حتى لي باسيون بيدهم معناتها يجي يحللوا نبعثوا له الريزولتا نتاعو باغ ايميل
1: فوالا
3: فهمت
2: دونك ترانزاكسيون بانكير
3: مي الحق ان نحن اليوم في الخدمه تقلقنا بصراحه معناتها فهمت
1: قلقتوا بالانترنت
3: اي شويه ما بون مي في الاخر مشات راهي الامور فهمت ام تي روتار او فهمت
1: باهي باش نعطي الكلمه للسيد العميد ما نحبش نظهر ندافع ولا غيره خاطر باش نسوق معلومه راهو مش فقط في تونس الجزائر مثلا تقطع الانترنت وقت اللي يكون فما الامتحانات الوطنيه العراق فما بلدان أخرى شقيقة وغير شقيقة اللي قطعوا قبل الانترنت في الامتحانات الكبرى رغم أنه حبيت نقول مانيش تونس فقط لكن الناس الكل تشكيت ولو مش نحكيوا على العبيد اللي تحب تكون كتير فما ناس تخدم بالانترنت تخدم بالميلوات خدمتها وقفت اليوم في تونس تفضل يا سيد العميد
2: أنا لا أحبذ هالطرق هذه الحقيقة لأني أنا نمن باللي برفعة القانون وتطبيق القانون والردع في عوض نمشي نقصوا الانترنت ناخذوا احتياطاتنا وكل من يخالف يعاقب ويشهر به رانا الغلطة في تونس رانا نقعد نطمسوا في الجرائم ونطمسوا في علاش يا ولدي إنسان أجرم وغلط غلطة كما هكي علاش أنا نحافظ عليه ونحافظ ونخاف ونبدأ نحسب زعمة تتمسش الوزارة الفلانية ولا لا يا سيدي راهو أنا مع ديكتاتورية القانون على الناس الكل وراني معاه الردع في الحالات الكل ليش خاطر نعرف اللي المجتمعات الراقية كلها تبنات على رفعة القانون وعلى تطبيق القانون وعلى الردع في حالة عدم تطبيق القانون هذا حل أنا نعتبر حل سهل أما علاش أنا كل عام نفس الحكاية تعاود وكل علاش قاعدة تعاود
1: وتمشيا ونكمل هنا في كلامك عميد راوي صحيح اليوم هو مش قصد طاحت الانترنت ياسر طاحت الديبي نتاع الانترنت اليوم لكن خرج راه مثلا دوفوار ليكونومي خرج بعد 15 دقيقه معناها رغم انه الريزو طايح والانترنت طايح خرجوا كمان دوفوار
2: الدوله مش قادره مش تعرف شكون دولة بتنطمينها دولة أجهزة شوف شوف سمح أنا راني قلت لك هذا ما نحبهش نحب ديما الأمور تكون واضحة وجلية الدولة بقوة تونس وبإمكانياتها وباستعلاماتها ومعنى بإمكانياتها في الانترنت ومهندسيها مش قادرة باش تعرف شكون اللي خرج هاني نقول لك أنا قادرة وفي درجة تجيب واي هذا المشكلة وين نقعدوا نحاذي بلكش تمس الجهاز الفلاني بلكش كذا لا يا أخي يلزم اللي خارج يتشد وتعدى في التلفزه ويتعدى في الراديو ويقول راهو فلان بفلان هو اللي خرج هذيا وهاي العقوبه نتاعو تو تبطل الحكايه اما كل عام سمعتوشي بالله او سمعتوشي عام صارت عقوبه ولا شهر وحد ولا قالوا هاي كيفاش تمت الحكايه نقدو نخبيو علاش قال تعاوز يا خالد تعاود على خاطر المذنبون لا يعاقبون وانا نقولها اخطر حاجه على اي دوله هي غياب العقاب لامبونيتي زيد اذا كان دوله ضربها هذا الافلات من العقاب تاكل بعضها
4: لا عقاب
1: لا عقاب دكتور اليوم انا علاش بديت سالتك في خدمتك على خاطر كيف نشوفوا احنا حتى تداعيات قطع الانترنت ولا غياب الانترنت على بلاد في العالم من المؤسسات اللي يقول لك راه مهم جدا عندها الانترنت في المعلومه هي المؤسسات الصحية قبلهم يجيوا البنوك والمعاملات المالية بتبقى. وكذلك توا اليوم معناها شوف قديش من بوسطة دخللها قديش من مواطن وقالوا له الريزو طايح قديش من حد حبي يخرج مضمون قديش من حد اليوم مشي باش يعمل ليغاليزاسيون في المتاع سيناتور ولا غيره القى اللي الأمور الكل واقفة ومع ذلك نلقاكم
3: مهم
1: فما تسريبات
3: متاع
1: بعض الامتحانات
3: علاش نحن في المؤسسات الصحية ما نتمسوش برشا
1: اي
3: على خاطر عندنا اللوجيسيال انتر نتاعنا معناتها لي ريزولتا سون لي ريزولتا يتعطاو بالريزو انتر ما حسناش
2: بالانترنت مش انترنت
3: لوجيسيال معناتها دو لابوراتوار ولا دو راديولوجي واللي هو معناتها لي زيتاج ولا لي سيرفيس عندهم اكسي ديريكت على لي ريزولتا انفويي سيستيماتيكمون بون تبقى على حكايه لي فويت تاع الباك خلينا نعملوا نحن نشوفوا قبل كيفاش قبل الانترنت اش كانوا لي فويت كانت تصير فويت ماذا في فيل واسمعوا اللي ما تسمعش ماذا في العشر ولا 15 سنه
1: ويخرج
3: في ماتير بركه وبالحبابه وبالكب معناتها الناس كل تسمع دونك الاشكاليه هي في الانترنت كومون معناتها كيفاش تنجم تحد من الظاهره هذه نحن قلنا هذا وباش نبداو واضحين الناس كلها تنحي تليفوناتها اللي عديو واللي عصوا
2: ولي بالضبط
3: الناس كلها تنحي التليفونات
2: وما يخرجوش كان في خساره
3: الناس كل معناتها زايد تقص في الانترنت هو لو مويان معناتها باش تخرج ليكزام هو هذا هو هذا التليفون الكل مربوط بهذا الكيت دراشنو معناتها ال4 جي ولا 5 جي ولا كل واحد كل واحد عنده مي توجور إتيل معناتها يلزمك ما فماش كان تلم ذا بركة يلزم الناس كل تتنحى إي كومبري مدير المعهد اللي موجود غادي
4: ولي
3: عاش سيدي أكثرش حتى المدير خاطر علاش تو نحن في لي جوري نتاع لي كونكور في الكلية معناتها مثلا الاسيستانا ولا الاجريغاسيون ولا بون البروفيسور خاطر سور دوسي سورتو الاسيستانا ولا الاجريغاسيون يجي البريزيدون جوري والريزيدانا يجي البريزيدون جوري يقول لك الناس كل تنحى التليفونات ولا سيدا معناتها مهوش معناتها قلة ثقة مي بور ايفيتي هالمشاكل هذه الكل الناس كل تحط تليفوناتها يتخدم الاكزاما نبداو نصرحوا ونديليباغ ونتناقشوا هذه اي هذه لا هذا شنو الناس كل تليفوناتها على جنب بحطوها على جنب ما عندنا حتى علاقة بالعالم الخارجي ولا باللي كونديدا ولا باللي هو دونك الحل الواضح بربي كما قال سيد عميد من غير ما نقعدوا نخبيه ونعملوا في الدبلوماسية الكذبة معناتها نحيوا التليفونات على الناس الكل هاني قلت أكثر شيء من مدير المعهد اللي هو ما عنده حتى دخل لا يعس لا نحيلوا تليفون
1: نسكل
3: نسكل
4: يا في المغرب في المغرب فما فيديو يدور عنده ما لا يعملوا شتكتوا
1: في المغرب
4: من القاسم ما نجموش نعملوها هما طاف المغرب متقدمين ياسر حتى في الستاد معناها مرة أخرى واحد جاب دراب وتاع بلاد وحرقوا مغدوا شدوه في ال...
2: مغدوا
4: شدوه في ريستوران. ناس قديش فما دي سنتين دو كاميرا
2: حتى في تونس
4: معناها
2: استاذ دان. انا نذكر قاعدة عملت كان 90 كاميرا في استاذ دان راه ورات
4: مي مش هذيت يا اخي هذي كل الدول معناها الدوله ما عندهاش الامور هذيا.
2: تذكرك السيد شد كابتن راك اللي شد لا ترونسونوز هذيك
4: اي هذاك
2: ما صوروهش بالكبير وخرجوها
4: وين
2: تاني قلت لك يحبوا اسمع انا جوست في كاتيجوريك نحب نجم يجيبوه في درج
4: معناها من يحاسب من
2: اي
4: حتى حد ما يحاسب حتى حد
5: هاي. هاو مثلا في قفصة عندنا 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من امتحان البكالوريا حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بقفصة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كيف كيف في سوسة رصد حالة غش في اليوم الأول لامتحان البكالوريا حسب المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراء. يعني هذوما بعض الامثله
1: في الحاله بين قفصه وسوسه 11 حاله في
2: هذوما باهي راه الخبر هذايا بدا خاطر شدوا فيهم اللي قلقني هو اللي سرب مش اللي شد شد هذاك تو تحاسب اللي غش اللي قلقني نحب انا اخويا شد صحيح بنعرف كيش خرج امسوا اليوم كيش خرجوا
1: فما الدفوار من الدفوارات اللي خرجوا وانا عندي معلومه انه كانديدا ليبر دخل درجين وخرج الدفوار
2: هذا وقلت انا قلت ما يخلوش
1: يخرج خليناها من مصادر في وزاره ال
2: دونك ريت كيفاش وقت قلت راه القانون يلزم يقعد لاخر الساعه ما يخرجش يا ولدي ما يخرج ما كملت قش بلاستيك
1: اي كمل يشوش على اصحاب
2: لا ما شوش
1: كمل شد بلاستيك
2: سهل سامح خرج من غير اوراق خلي اوراق برا وحي ما تحب تخرج خلي الاوراق وخلي الدفوار وخلي البريو اخرج انا نعملوا فيها احنا راه نعملوا فيها
5: فما جروبات واتساب راه قاعدين يدوروا فيهم لي زيكزاما امان اخدم لي امان تكنيك بربي اسلاميا حاجه رهيبه قاعده ندور
1: جروبات كبيره قاعده يدور فيها
4: الحمد لله فما شويه الماتش تاع الكره هذوما
1: الفار يلا فاصل ورجع
4: دمليو عطيني
0: ديوان ترجع لكم بعد شويه
6: Publicité.
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
9: عندك أورانج سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مشان لكم في ناس الديوان متواصلين توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. وتوا باش نمشيو سان ترانزيسيون نشوفوا آخر أحداث ال 24 ساعة الأخيرة كما تقول هي نورس في توب أكتو.
0: توب أكتو
2: الخميس 4 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوا ال 5:31 دقيقه. وزارة الدفاع الوطني تتسلم 48 سيارة هامر أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني. نقل 130 مهاجر غير نظامي إلى العامرة تمهيدا لترحيلهم. وزارة البيئة تقول رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى. وكالة السلامة السيبرنية تقول رصد 558 ألف هجمة، منها 30% تصيد احتيالي. احتجاج المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية على عدم تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بفتح مدارس السياقة. مبيعات السيارات الكهربائية في تونس تتجاوز 1100 سيارة خلال 4 أشهر الأولى من 2026. يونيسيف تونس تحذر العنف ضد الأطفال لا يربي ويخلف أثار نفسية طويلة المدى. ونختم بسليانة 8250 طن تقديرات صابت موسم الكرز.
0: توب أكتو
1: نحكي معني على حبل ملوكة سوريزة. حبل ملوك قديش قلت 8250 طن تقديرات صابت موسم حبل ملوك في بلادنا.
3: كيلو ب 25.
1: أنا اليوم جيت نشري في حبل ملوك لبناتي 25 دينار الكيلو. قعدت نسأل في الخضار نقول ما هو هذا اللي نزرعوا فيه أحلى؟ ما هو متاعنا؟ وهذا تونسي وين تونسية في تونس نشري فيه، ما جبناهش من البرا. 25 دينار كيلو السوريس في البلاد
4: يقعد غادي،
1: يعني ما شنو
3: مشكله؟ فيه مشكله لو سمح. راهو الشجره ذيك ما تعيش كان في مناطق خاصه جدا
1: كيما سليانة بلاصه في الكريب في
3: مثلا. لو كان جينا مثلا في شانس يجي مثلا هنا في مرنق ولا يجي في المساحات مفتوحه ما يشدش تموت الشجره. تحب على برشا برد وتحب على مناخ خاص. هذاك علاش كميات نتاع المزارع الكرز صغيره، هذاك علاش قعد تسوم غالي برشا. اما كان تنجح في البقيت كيما تقول البرتقال وغير ولا العنب راهو سمو طاح. اما هو قعد في بقعه معينه كهو ما نجمش. حاولوا برشا في تونس العاصمه برشا حاولوا يزرعوها وتموت الشجره ما تقعدش.
4: والله حتى العنب مش رخيص. اي
3: العنب برتقال 5000
1: مازال وقته ولا
3: لا؟ مازال اول ما يجي
4: اي مش رخيص العنب. معناتها حبيت نقولوا معناتها حتى الحاجات اللي نزرعوهم
1: اللي هي موجوده
4: ماهمش رخاص ويظل عامله ما خلطش ب 20 و 25.
3: العنب 5000 6000 راه.
4: لا نحكي على السوريز ماهيش ب 25
3: لا 18 عامله.
4: اي
1: كل عام 25 دينار وهذايا راهو 25 دينار توا يذولي قالوا باش تزيد تغلى.
3: الغلة اللي تاكلوا فيها توا راي جاي من الجنوب خاطر تطيح قبل الاخرى. توا اما تخرى باش تحلى عنب مش بتاع مرنيك مش بتاع قرنباليا مش بتاع الوطن القبلي. الرقاب المنطقة
4: سخونة رقاب
3: اي اي ريت الخوخ اللي جاي توا وتشوف فيها والبطيخ اللي تشوف فيه كله
4: جنة فوق
3: الارض. اي ريت السلعة تشوفها توا الكل جاي من الجنوب بتاع الشمال مازال ما حضرش خاطر مازال فهمتني. اكل بط ترى فيه كله جاي من الجنوب
4: شيء كبير سير دي ديزين دو كيلومتر الكياس وتبارك الله دي فيرجي معناها. وبعدين تجي تشوف تلقى السوم معناها ما يتمشاش هكا
3: ما يبكورات خاطر كابتن مازال لا مازال ترى
4: تعاوز جوجو ما عند ربي يطلع تعاوز جوجو هاي عاوز جوجو شنو نعمل؟ لا حاجته بالماء لا حاجته بالضوء لا حاجته بالعقل. قلت له قال لي سي خادم تعرف ارمز شنو ارمز جيبوا فيه احنا من ايران احنا هذا ضرب ضربتين أرمس أي ضرب ضربتين أرمس
1: كل شيء يقولك ما مسكرة
4: من أرمس مسكرة أرمس وقال لي توما زي باب المندب يوحفظوها باب المندب
1: يولي ب 45 دينار
4: يولي ب
1: 200 لقينا بهت اليوم بالحق بهت مشيت باش نقضي بخلاف اللي حبيت ناخو دخلت العطار نلقى السكر بالصف في بلادنا وياخذوا العبيد بزوز كيلو كهو والعبيد تقولش عليه تشري في السكر خلصة
4: معناها فيك عندك مدة ما هبطش تقضي.
1: اي عندي مدة ما هبطش تقضي للاسف
4: خاطر لا خاطر احنا هذا لو كوتيديان مانيش
1: بهت فريمون. لا لا لا لا
3: تعرفك جماعة الصف كيف يصير عرفت جماعة الصف هذوكم هذوك عنده 10 كيلو سكر في الدار يجي شد صفه الاول وصدقني يعني فيك معلومه متاكده جماعة راه فيهم شادين صف هما جماعة عندهم السكر في الدار جماعة لا لا جماعة ستوك أرضي ناس ولت تعيش بستوك في البلاد راه بالحق ولت ناس بعرف هوس عنا أنا نعرف قلت نعرف بالاسم راه شكون اللي هو عنده 12 كيلو سكر في الدار وأول واحد شد صف
1: إيه فما اللي يخدموا بسكر وغيره ما أنتو كان المنظر ماهوش حلو بلادنا احنا رانا مستقلين من عام 56 بلادنا راو ما تربينيش نشدوا الصف على اللي معناها اي اللي بينوري هذوما ما عشناهمش بالطريقه هذيا قبل وتوا باش نمشيو للموضوع
4: اللي مش كنت نمشي نشري السكر
1: لي كنت نجاوب سليم ومن بعد سكت
5: جاوبني على شنو هاني سكت انا
1: كنت نجاوب الدكتور على الاقل عندك برشا مهبط تشتغل
5: اي لا باهله خاطر باهله ومن بعد باهله على الصف وواحد نحن نقضيو العادي هذا والاسوام والدنيا غاليه وشعله فيها نار وانا جو بونس هذا والله سي ان افي جو بونس كو تو سولا اي بيان اوركستري
4: بفعلي فعل
5: بصراحه معناتها خاطر اللي نشوفوا فيه في الميادين كلها وفويت منها والدنيا غاليه وقهوه ودرا شنو معناتها سي اوركستري وربي قد الخير وربي
3: ساهله بكل سليم ساهله بكل انا ابعثوا كاميرا تمشي توا سيدي بوزيد والرقاب والبلايص هذيك وتشوف السلعه بقداش خرجت من عند الفلاح وقداش وصلت لكم هنا تو تفهموا كل شيء انا نتمنى نعملوها
1: احنا لا احنا مش نتمنى مش نفهموا ولا ما نفهموش يا سيد العميد احنا نسالوا النزيف هذايا وقتاش يتسكر وإلى أي وقت باش نقعد وإحنا نعيشوا دي بومبي معناها نطفيو في حرائق كل مرة تطلع لك حريق مش سهلة
3: قرار
1: وقتل المجالات الكل تتهز مع بعضها مش سهلة
3: هاو نعطيك مثالا توا القانون شي يقول في تونس السرعة كل زي ما تمشي لمارشي دو جروب هكا ولا والولايات كل فيه لو كان يعبد قرار توا أي كهرباء مش ماشية للمارشي دو جروب تتحجز تو تشوفوا في اسبوع شو يصير هاني قلت لكم العمليه راهي واضحه يا اخي ما حكيتلكش نهار مشيت للجبه باش نلقاو طرف كرموس نلقاها قطار كامل مئات السيارات طالعه باش تشري هذوما الوسطاء الكيلو فوق 5000 هبط ب 20 دينار وقت يا اخي مش ظاهره العمليه لو كان ياخذوا قرار حاسم تو يا اخويا ما عاد تتباع حتى شيء كان في اسواق الجمله واي سياره تتعطى لاعوان الامن والديوانة والمراقبة الاقتصادية باش السيارات هذه تقف تو يرجع كل شيء نورمال هاني قلت لك برا اسلو
4: كرموز جبه يمشي لألمانيا
1: ألمانيا واضح
0: ناس الديوان
1: نمشي تو باش نحكي لكم على المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية تعرفوش ايش معناها مكون شاب في السياقة والسلامة المرورية
5: أوتويكول
1: باهي تو نشوفوا اللي في 12 اوت 2016 خرج كراس شروط جديد سكر قدامهم اي فرصه للانتداب الخاص المكونين الشبان في السياقه والسلامه المروريه قاموا بعده احتجاجات ووقفات وصار بعدها اتفاق مع الوزاره وباقي المهنيين باش يلقاو حلول في اطار احكام انتقاليه لكن هذا الكل ما صارش هنا الموضوع الكل يظل كيف نقراوه اي تونسي عادي ما يفهمش شنو الموضوع هذا احنا قلنا باش ناخذ واحد من المكونين الشبان في السياقه والسلامه المروريه معنا تعرف شكون معنا توا دكتوره محمد عبد الوهاب محمد مرحبا بك
5: من غير ليه سي محمد عبد الوهاب
4: كابتن احسن غنيه غير ليه
1: سي محمد مرحبا بك
6: عسلامة مدام سماح تحياتي ليك وزميلاتك وزملائك
1: مرحبا بك سي محمد انت رئيس جمعية المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية هكا ولا
6: نعم مدى هذه الصفة
1: مرحبا بك سي محمد سي محمد السعينة كان سمعتني هكا لو تور دو تابل سألت الجماعة في الاستوديو قلت لهم تعرفوش ايش معناها مكونين شبان في السياقة والسلامة المرورية قالوا لي اوتو ايكول صحيح ولا سي محمد
6: أوتو إيكول نو سوم دي فورماتور احنا مكونين لا. في مجال السياقة على مر التاريخ في البلاد جوست لمحة تاريخية بسيطة ما تأسسش هيكل يمثل المدربين الأجراء أو ما يسمى المكونين الشبان جاء الهيكل نتاعنا باش ينظم ويهيكل ويدافع على حقوق الفئة هذه في القطاع
1: واضح بيه سي محمد محمد عبد الوهاب انا خاطر قلتها هكا اسمه محمد عبد الوهاب ولا اقبال ولا سي محمد عبد الوهاب علولو لهنا بيه نحكيو على دي فورماتور مكونين شبان علاش انتم تقولوا انه اليوم مع صعبت عليكم فرص الانتداب الانتصاب الخاص علي شو اللي يخلي اليوم صعيب برشا باش انفورماتور يحلوا تويكول مثلا؟
6: هو كيفاش نلقاو حلول للناس؟
1: أي.
6: بالتشريعات وبالقوانين. اذا كيفاش نجمو نسكروا على الناس متى ثم كانت
1: كيف راه بالتشريعات والقوانين؟
6: بالتشريعات والقوانين كيف هذاك اللي صار في 12 أوت 2016.
1: أيوة.
6: للاسف ما كانتش فما نظره تشاركيه للقطاع ولا رؤى مستقبليه ولا ما حطوش في الميزان مبادئ السلامه المروريه. فتحط نص، النص هذاك فيه شروط تضييقيه، ومش انا اللي قلت، المجلس الاعلى للمنافسه قال
1: اليوم شنو معناها شروط تضييقيه عليكم؟ شنو اللي فرضوا عليكم وشرطوا عليكم اللي بالنسبه لكم هذيا تسكير بيبان قدامكم سي محمد؟ أي.
6: واضح نحبوا نسكروا على العباد، نحبوا نلقاو المخارج، نجيو في مهن ونقولوا لازمك توفر 17 كهرباء، في مهن اخرى لازمك تعمل راس مال 2 مليارات، في مهن اخرى
1: اليوم كراس الشروط الاخيره خاطر توا فما حكم قضائي استئنافي بيت يلغي كراس الشروط هذي اللي نحكيوا عليها، شغلوا القضاء قال كلمته. هي ما شو فيها مثلا؟ خلينا نفهموا اليوم باش حد انفورماتور مكون يحل اليوم اوتويكول شو لازم يكون عنده سي محمد عبد الوهاب علول؟
6: واضح التمهيد مدام باش تبدا الامور واضحه للزملاء والمستمعين. الحكم هذا راه ما جاش من فراغ، جاء بعد سنوات من التنبيه راه ثم اشكاليات قانونيه ومهنيه في كره الشروط. قلنا لازم نفتحوا صفحه جديده. الإصلاح الحقيقي راه في أي قطاع ما يتقاسش بسرعة إصدار النصوص، بل بسلامتها القانونية وقابليتها للتطبيق. هذا إذا كان تحبوا إصلاح يدوم، مش نص يواجه الإلغاء والطعون ولا
1: ومشى على روحه. توا الكراسي الشروط القديم مشى على روحه سي محمد. شو طلباتكم اليوم؟ أنا علاش حبيت نقدم، هتشوف شو اليوم الصعوبات اللي ما زالت اليوم تواجهكم أنتم كمكونين؟
6: واضح اليوم يعني الفرق
1: احنا اليوم وين وصلنا سي محمد؟
6: عندنا حكم استئنافي يعني اداري،
1: القضاء قال كلمته فيه.
6: اي قال كلمته فيه. دونك الفرق بين دولة القانون مدام سماح وانتي اللي بيت عارفت وغيرها انه الجميع يخضع لصوت القانون، افراد وإدارات ومؤسسات.
1: طبعا
6: راهو كيما يتظر المواطن من الإدارة تنفيذ حكم قضائي كيف وبالنسبه هذا راهو لفظ الامتياز يطلب تطبيق القانون من الطرف الاداري نفسه. الاحتكام الى القضاء راهو يفقد معناه اذا لم تترجم الاحكام الى اجراءات عمليه، وهذا اللي طالبين اليوم. ماناش في مواجهه مع الوزاره، ماناش في مواجهه مع الوزاره، بالعكس احنا نتمسكوا بحقوق اكدها القضاء. وكلما راهو تم احترام الحكم بسرعه ربحت الدوله الوقت وربح الجميع الاستقرار وقطاعنا في
1: حاجه الاستقرار. سي محمد علولو احنا اليوم معناها حاشتنا بكراس شروط جديد حسب التشريع والقوانين وحسب ما حكم به القضاء.
6: هذا المشكلة يا مدام.
1: فوالا الكراس الشروط القديمه تنحى الغي قضائيا وما عندناش ما عندناش تو كراس شروط جديده. معناها اليوم انا نحب نحلوا تويكول اي مالا شو
6: عندنا خارج في 26 نستناو فيه. علاش ندهشك بحاجه مدام؟
1: أيوة.
6: انا اليوم احيي البيروقراطيه الاداريه التونسيه. انا اليوم
1: مستمتع.
6: علاش؟ على خاطر نستناو في كراس شروط، واحنا كنا من كتبتها، احنا المقاولين الشبان فهمنا
1: برافو.
6: وباش تخرج في 2016 اللي عندها 6 شهور تو في اروقه رئاسه الحكومه دار التشريع والقوانين، الدوله خرجت سبحان الله ايش صار في الاثناء؟ ربي كان عنده احكام اخرى. خرج الحكم القضائي هذا اللي رجع لنا حقنا. المشكله مدام الكراسي اللي نستناو فيها باطله ولاغيه. علاش؟ ما بني على باطل فهو باطل، هي مبنيه على الكراسي الشروط اللي الغاها القضاء. دوك اليوم احنا في مازق، في مربع نتاع القانون مش مفهوم لعبته كل. نستناو في كره الشروط تعتبر باطله
1: أيه.
6: الحكم على خاطر اللجنه
1: معناها كره. شوف سي محمد شنو فسر الناس يسمعوا فينا، الكراس الشروط معناها عند رئاسه الحكومه للمصادقه عليها، اونتر تو القضاء الغى كراس الشروط اللي هي عند رئاسه الحكومه.
6: الغى كراس الشروط اللي
1: هي
6: اللي
1: هي
6: المبنيه.
1: شوف
6: يعني لكن فما الحلول مدى؟
1: اي اعطيني الحلول. هيت الحلول سي محمد.
6: نحتكم للقانون كالعادة. الفصل 81 من مجلة الطرقات كان واضح.
1: أيوة.
6: كون للسيد الوزير السلطة الترتيبية المطلقة على قطاع التكوين في مجال السياق.
1: حتى
6: ولا
1: صحيح.
6: سوى الإدارة المخارج واضحة بالنسبة لها. بعيدا رأي الإدارة عندها مخارج قانونية أخرى تنجم تقول لك تم إشكال تنفيذي، تنجم تقول لك برشا حوايج، وهذا هو حقها بالقانون. أما علاش ما نحبوش هكا اليوم؟ تعرف شنو المطلوب مدام اليوم؟
1: أي.
6: المطلوب الإلغاء والبناء. البوبيلاسيون الموجوده ستوك نتاع المكونين الشبين الموجود اليوم نعملوا له ابسوربسيون.
1: قداش عندنا من مكون شاب في السياقه والسلامه المروريه في تونس محمد؟
6: ما يقارب 800
1: 800. قديش فما منهم منتصبين في الخواص وقديش فما منهم ما يخدموش؟
6: با في الكيما راهو هو بصفه عامه
1: تقريبا
6: اي سكر على الوادي في دمجنيب.
4: كيفاه
6: سكر على الوادي؟ كيف
1: سكر على الوادي في دمجنيب؟
6: في دمجنيب
4: ما نحبوا الفيل ما مش دمجنيب
6: علاش؟ ايوه نسكروا بالقوانين المكونين الشبان وهذا حقهم.
1: اي
6: باش ينتشروا الاساليب اخرى كما في قطاعات اخرى كي تسكر باش يمشيوا يكريوا في دروس باش ينتصبوا للحساب الخاص. الفلوس في عاصمة تمشي للدولة، في عاصمة تمشي لفصل الدولة، في عاصمة تمشي للتوانسة، بعدها تمشي لجيوب واحدة أخرى. شوف مدام تنسكر بالقوانين.
1: سي محمد الحل ما عادش عندنا وقت، الحل شنو بالضبط؟ اليوم الرسالة ممكن أنت اللي باش تتكلم بها بالرسالة هذه باسم 800 مكون شاب في السياقة والسلامة المرورية في تونس، شنو الرسالة نتاعكم سي محمد؟ شنو طالبين اليوم من بلادكم؟
6: لا يمكن اليوم نبني قطاع التكوين في السياقة قوي ومستقر على نصوص محل نزاع قانوني. الاستقرار الحقيقي مدام يبدا من احترام القانون والتشاور مع اهل المهنة. اللي يهمنا اليوم هو المستقبل اكثر من تصفيه الحسابات. مين شكون عملها كره الشروط قبل؟ بالعكس المطلوب استخلاص الدروس وصياغه نصوص اكثر جوده وتشاركيه وحوكمه. اهم حاجه السيد وزير الكره في ملعب الوزاره فصل 81 يخولوا السلطه الترتيبيه على قطاع النقل. يعمل ابسوربسيون للمكونين الموجودين اليوم ثم يعيط لنا الناس الكل نبنيو بليد في نطاق تشاركي
1: واضح. اليوم اليوم نورمالمون تقعدوا تحكيوا مع سيد الوزير باش تفهموا الواقع القطاع نتاعكم. انا باغ كونتخ باش نستاذنك في المباشر سي محمد عبد الوهاب علولو، خاطر احنا ديما نتشكاو من مش المكونين في السياقه والسلامه المروريه، نتشكاو من السياقه والسلامه المروريه في بلادنا. نحب نحكيو هل خاطر برشا مرات سيد العميد انت قلت يا اخي شبينا الكود دو لا روت نتاعنا اقرب منه الكود دو لا روت
3: نقلين كود روسو تاع فرنسا ماشي نتاعنا.
1: هل احنا اليوم كياساتنا والمشاكل اللي في الكياس فريمون معناها الكود نتاعنا الكود دو لا روت اللي نقراوه يخلينا مهيئين 100% للمشاكل نتاع الكياس هذيا؟ بالحق ماذا بيا تجي بحذانا سي محمد ونحب نحكيو فيه هذية كمكون كمعنيها انفورماتور كرئيس جمعية هيت نفهمه فيش تحط هذي الكود دو لاغوت وعليش ديما جوستمون باش نسألك كان على كي تجي بحثين على مشاكل نلقاوهم معني كل يوم في الكياس نتاعنا رغم انه يقال انه راهو البيرمي دو كوندوير في تونس من اصعب ما فما بيرمي باش تاخوه. معناها راهو بلدان اخرى في العالم راح نضحكوا على كيفاش يعديوا البيرمي نتاعهم. دونك ان شاء الله تكون بحذنا سي محمد هكا ولا
6: اول حاجه تشرفني الدعوه نتاعك
1: فضلك
6: زي ما بلا شك فيه لكن ها نطمنك ونطمن عموم التوانسه.
1: اي
6: الوكاله الفنيه للنقل البري توا في اطار مراجعه شامله خاصه للكود اللي حكيت عليه.
1: برافو عليك.
6: روح البيرمي يبدا من قانون الطرقات. راهو البرا مدام راهو اطباء ومهندسين يتيخوا في الكود افهم ايش معناها قيمه الكود البرا.
1: أيه.
6: وقاعدين في مراجعه شامله توا لكن مدام نعاودوا نرجعوا قلب الرحى.
1: ايوه
6: راهو البرمي جيد يبدا من المكون الجيد. المكون الجيد في اطار تشريعي معطل كيما هكايا ونحكيو على المكونين الشباب. تعرف مدام اليوم جناح مكسور، قطاع جناحه مكسور، الجناح الاساسي نتاعو جناح الانتاج الشبان جناح مكسور مدام توسم جمهور.
1: واضح وصلت الفكرة وإن شاء الله تكون بحثنا في أقرب الأوقات. محمد عبد الوهاب علولو رئيس الجمعية التونسية للمكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية. فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: بيبليسيتي إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
0: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح
8: في 60 دقيقة. ما لا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كنا نحكيوا على التكوين والسياقة والسلامة المرورية. باش نمشيو توا لأنواع أخرى من السيارات اللي هي سيارات الهامر. ووزارة الدفاع الوطني تتسلم 48 سيارة هامر أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني التونسي.
9: وين سلمت وزارة الدفاع الوطني البارحة الأربعاء بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة من نوع هامر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية سامية من الجانبين، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني. وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس اللي التسليم هذا يعكس التزام حكومة الولايات المتحدة المتواصل بتعزيز قدرة الجيش التونسي ودعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولا به سيد عميتوين مش سألك كالسؤالات الكل اللي نلقاو عليهم تعليقات وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي. دوك شو سألك بالسؤال بالسؤال وجاوبني على قد السؤال سيد العميد باش نكملوا نواصل. واحد نمر واحد، هذا جديد ولا قديم ولا هذا مستنسين به
3: من عشرات السنين؟ أنا لجنة مشتركة تونسية أمريكية والجيش متاعنا يقتني أحسن ما موجود في العالم، والسيارة هذه بشهادة نسكل هي أحسن سيارة عسكرية موجودة على وجه الأرض.
5: ما
3: لا معناها يعني قدراتها
1: لا قلت لك جبنا قد السؤال سيدة دونك جديد ولا قديم تقولي عشرات السنين. اثنين 48 سيارة
3: نعم.
1: يعتبر رقم كبير شوية ما حسب احنا شنو نستحقوا في الجيش الوطني.
3: لا احنا هذه دائما تجديد المعدات والتكملة، خاطر دائما ديما تكون جاهزية الجيش معناها حاجة أكيدة. راهو لازم تفهم القوات المسلحة تحترم روحها، لازم ديما عندها لوجستيا يعني الوسائل اللي باش تخليها تخدم. ما تنساش احنا راهو عندنا 1480 كيلومتر حدود لازمها تراقب. باش تراقبها بكيرانة بتاكسيات مو بسيارات هامر، لاني اماكن واعره وكل شيء. اذا لازمنا دائما وابدا عندنا الكفاءه والقدره وتجهيزات
1: في هذه راهو في اطار تعزيز نتاع اسطول موجود سيد العميد. شمانيا تسلمت وزاره الدفاع الوطني معناها هذه هبه امريكيه سيد العميد ولا احنا نخلصوا فلوس عليهم هذه؟
3: لا هي ثم قلت لك هاك خليتني جمله، هي ثم لجنه مشتركه تونسيه امريكيه عندها عشرات السنين تخدم. جيت بجي رئيس تاع رئيس ما عنده حتى علاقه، لان اللجنه هذه تشتغل فيها جانب أمريكي وجانب تونسي يدرسوا الحاجات وإما نقتنيوا يا نطلبوا يعني تعزيز. خاطر زاد احنا سامحني عندنا دور استراتيجي في المنطقة نتاعنا، راهو تنساش ماهيش سهل العملية. يعني راهو تونس كدولة في مكان استراتيجي لابد أنها الإمكانيات نتاعنا تخلي باش مثلا الأفريكوم تعاوننا بعض السيارات. ما في حد شيء قلت مشي راهي هيبه مش سياسيه.
1: نشوف سفاره الولايات المتحده الامريكيه بتونس تقول التسليم هذا يعكس اولا التزام حكومه الولايات المتحده المتواصل بتعزيز قدرات الجيش التونسي، ثانيا دعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحده. كي هي هيبه وما فيهاش كيفاش تسليم 48 سياره هامر سيدعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحده؟ مش نفهموا معنى سيد عمد.
3: قلت لك تونس بالنسبه لي اصدقاء المعارضه، شوف عندنا اسلحه من تشيكي واسلحه من فرنسا وأسلحة من إيطاليا يعني متنوع جدا، وهم يعتبروا تونس بوابة استقرار وبوابة ليش لأنه شوف هذه الأفريكوم هي القيادة الأمريكية في إفريقيا. إذن استقرار تونس وإمكانية تونس هي بطريقة غير مباشرة يعني تساهم في استقرار الأفريكوم هذه. فهمتي اللي هي معناها متعرف كيفاش يخدموا الامريكان. عندهم سانت كوم اللي هو شوف نتبعها في الخليج، وعندهم معناها سنترال كوماند نورث كوماند اتسيترا. اذا حاجه عاديه، لكن اللي يهمني هو دائما راهو لجان عسكريه تقنيه تخدم بعضها وفي الاخر تفضي لهذه النتائج. وهذا على مدى السنين بغض النظر على القيادات وعلى شكون يحكم في امريكا، لاني كما قلت لك دي تكنيسيان راهو من الجانبين.
1: واضح. في موضوع آخر، نقل 130 مهاجر غير نظامي نورز إلى العامرة تمهيدا لترحيلهم.
9: وين تم اليوم الخميس 4 جوان 2026 نقل حوالي 130 مهاجر غير نظامي للنقطة الكيلومترية 21 بمخيم العامرة من ولاية صفاقس، تمهيد لترحيلهم لبلدانهم في إطار برنامج العودة التوعية اللي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، حسب ما صرح به المشرف العام على المخيم كيلومتر 21 في العامرة ديوان اف ام. وأضاف المصدر ذاته اللي الرحلة هذه استثنائية وتضم 80 مهاجر غير نظامي من نقطة التجميع بتونس العاصمة و50 آخرين بنقاط التجميع في سوسة ونابل. ووضح اللي عملية ترحيل حاملي جوازات السفر تتراوح من 24 حتى 48 ساعة، فيما تستغرق العملية لغير حاملي جوازات السفر نحو أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير بعد التنسيق مع السفارات.
1: فلا الترحيل هذيره اسمه ترحيل طوعي، معناها المهاجرين غير نظاميين قاعدين هما يتوجهوا طوعيا للسلطات الأمنية. ثانيا اسمه ترحيل قانوني، وترحيل راهو الدولة هي اللي عندها العهدة متاع الترحيل هذي، راهو الدولة فقط هي المشرفة على ترحيل ولا تعامل ولا تعاطي مع أي مهاجر غير نظامي. حكينا على العودة الطوعية على خاطر فما فيديو قاعدة تدور من الصباح. الفيديو هذية مهاجر غير نظامي وزوجته
9: العائلة
1: وعائلته موجودين، تم اقتحام المنزل متاعهم، تم سامحوني في الكلمة سامحوني اغتصاب المرأة أو محاولة اغتصابها أو كذا، وتم معناها الأمور كل ما هو غير إنساني وكل ما هو غير قانوني وكل ما هو غير مواطني راهو تم مع زوز مواطنين مش كيفنا كيفهم، لا هما خير برشا من الناس اللي دخلوا لهم لدارهم زوز مواطنين هذوم. لا نعرفوا وقتاش الفيديو، لا نعرفوا وين الفيديو هذي صارت، لا نعرفوها جديدة لا نعرفوها قديمة، ما عنا حتى لا دليل ولا نجم نقول صارت البارح ولا عم ناول ولا وين بالضبط. لكن اللي نقوله أنه راه حتى تونسي ما عنده الحق باش يمس شعرة من أي مواطن آخر تونسي ولا غير تونسي. ونحب نقول اللي فهم برشا ناس حكيت برشا بطرق عديدة على المهاجرين غير النظاميين، نحب نقول لهم شفتوا التداعيات متاع كلامكم، شفتوا احنا وين النجم ونوصلوا. راهو وقت اللي عملنا عامين على مسؤوليتك كل يوم كنا نحكيه على التصرف الهمجي متاع الصهينة قدام عرب مسلمين، التصرف الهمجي راهو لا عنده لا لون لا عرق لا باسبور لا بطاقة تعريف لا
3: اولا ساعه الملف هذا ولا مخلص التوانسه. انا على مسؤوليتي قلت لك راهو اول حاجه عملتها السلطه التونسيه وقفت النزيف ما عاد دخل حد تونسي
1: سامحوني،
3: ثم بدا الترحيل الطوعي لان احنا دوله متحضره. الترحيل الطوعي وصلنا اكثر من 4300 تو قاعدين بشويه بطريقه انسانيه خرجوا فيهم رجعوا فيهم بلدانهم طوعيا لانه ما نجموش نتعسفوا. لكن في الاثناء نسال التوانسه هذوما المتقلقين يا اخي هذوما شكون قاعد يخدم فيهم، شكون اللي قاعد يسكن فيهم، يا ترى قوى أجنبية؟ علاش النفاق نتاعنا التوانسة؟ علاش منافقين في الحكاية بالذات؟ تمشي تلقاها القاوي كله والرستورانات كله والدنيا كله والفلاحة والنجارة كلها يخدموا فيها فارغة وخدموا فيها التوانسة.
1: احنا نحكيه اليوم على التعاطي الإنساني
3: الدولة
1: مهما كان
3: المونوبول دو لا فيولونس عند الدولة، المونوبول نتاع الموضوع هذايا عن الدولة دون سواها، حتى ما عنده الحق خطر يولي مجرم لأنه
1: وهي الدولة بيدها راهي تعامل فيهم إنسانيا على خاطر هذيك واجب على الدولة واجب أنها تعاملهم إنسانيا دولية مش مزيرة
3: لا مصحين. تو احنا أولادنا يمشيوا غات نقلبوا الدنيا ها وبيها ما في إيطاليا بيها ما عملونهم وحطوهم في ما في جمعهم في درشنوة في بانتالارية وندوا سبوا ونلعنوا يا ولدي أنا مش ندافع عليهم. أنا نقول اليوم النزيف وقف ما عادش غلطنا 2011 ثم شكون جاء الله يسامحه ما نش عارف الله يسامحه لا ولا لا الله لا يسامحه جاء قال ما هي هيو تعالوا جاي فهمتني ها جو توا احنا نحاولوا باش نحلوا المشكل سكرنا الحدود ما عادش داخلي هذا عندنا توا اكثر من عام ونص وني قلت لك ما عادش داخل حتى واحد توا بشويه بطريقه انسانيه توا يمشي على روحهم. والتوانسه انت بتساعد عليهم حياتهم بعد تقولش بيه قعد انت هاك انت تستغل فيه وقاعد تخدم فيه وتعمل يلزمنا نكون كلمة واحدة الشعب التونسي إذا كان هالعباد هذوما يقضوا بكرامتهم ويروحوا بكرامتهم كما أي
1: نواميس. وشكون احنا باش نمسوا ذات إنسانية؟ شكون
3: يعجبك
1: شو هذا وشو التشفي بربي والعبيد اللي تضحك والعبيد اللي فرحانه بالفيديو كسوا كما قلت لكم انا جمنيش لنعدي ولا نحكي عليه خاطر لا نعرف لا قديمه لا جديده لا وين لا في امنه ولايه لا ما نعرفوش عليها التفاصيل لكن التشفي اللي شفناه راهو مرض ان شاء الله ربي يشفينا منه الناس الكل اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: publicité.
10: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
11: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
0: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
12: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة مكتب مجلس نواب الشعب يقرر في اجتماعه اليوم إحالة ثلاث مقترحات قوانين إلى اللجان المعنية مع تعيين جلسة عامة مغلقة بتاريخ 23 من جوان الجاري حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب بالإضافة إلى إحالة 142 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فتتعلق مقترحات القوانين التي نظر فيها مكتب المجلس اليوم الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة ومقترح ثاني يخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة فيما يتعلق المقترح الثالث بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تدعو الفلاحين إلى التوخي الحذر لتوقي من الحرائق لحماية صبة الحبوب مؤكدة قيام مصالح وزارة الفلاحة والحماية المدنية بالتكثيف من حملاتها التوعوية في هذا الصدد وزواري تنصح منتجي الحبوب بحضور عملية الوزن وأيضا عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية التي سيتم بمقتضاها تحديد سعر قبول المنتوج من الفلاح
13: ننصح به السيد الفلاحة هو اللي وقت يتوجه للمركز التجميع يحذر على عملية الوزن ويأخذ التذكرة متاع الوزن يحذر كذلك على عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية كما تعرف العينة التأليفية هي اللي يقع إرسالها لمخبر التحديد لتحديد السعر من خص الإجراءات فيما خص الحرائق مصالح وزارة الفلاحة الكل وكذلك الحماية المدنية قامت بعمل ولتوعية وأعطت عدة ومضات إشهارية كيفية تطبيق الإجراءات والتوصيات للتوقي من الحرائق وهنا ندعو السادة الفلاحة يعني إحنا الكلنا هذا أمن وطني يهم الناس كل ومسؤولية الناس كل ندعو السادة الفلاحة للتوقي من الحرائق هذه كذلك بالنسبة للأمطار شوف الأمطار كنت تنزل في الحق وتبدأ ماهيش يعني أمطار كثيفة ما تكونش عليها بحول الله أضرار كبيرة ولكن على مستوى المراكز التجميع نحب كل المراكز يأخذوا الإجراءات اللازمة والاحتياطات للتوقي من أي طرف
12: المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي يؤكد أنه تم تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلجيا موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة وفي شأن الدولي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم إن الولايات المتحدة وكيان المحتل يسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب داعيان إلى مواجهة هذه النوايا التي وصفها بالخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينادد اليوم بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، واصفا هذه الخطوة بغير الوطنية والتي تعرقل المفاوضات مع طهران بتقديره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
7: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفهم تكون معاكم. ديوان أفهم صوتكم.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان أفهم.
7: ديوان أفهم صوتكم.
14: ديوان أفهم فلاش سبور.
15: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية ليه قبل مواجهة بلجيكا الودية. كل الملاعبية كانوا حاضرين في التدريبات اللي شهدت ارتفاع النسق وتجربة جملة من الوضعية

0: مواصلين مع الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن اليوم رسميا مغادره المدير الرياضي يزيد المنصوري. نذكر انه المنصوري قريب من الانتقال لفريق شبيبه القبائل الجزائري كما اكدنا البارح باكثر تفاصيل. البطل العالمي والاولمبي التونسي فراس القطوسي اعلن او احرز اليوم الميداليه البرونزيه لمنافسات وزن اقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كاس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لتستضيف مدينه نورنبرغ الالمانيه من 4 الى 7 جوان الحالي. بالنسبه للبرونزيه كانت بعد الخساره في نصف النهائي ضد اللاعب الكرواتي كوريليان فيتو بنتيجه جولتين مقابل جولة واحدة، مع الإشارة أنه بعثت المنتخب التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات للمشاركة في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تتكون من 6 عناصر ذكور وإناث. تقارير إعلامية أكدت أنه مباريات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك قد تشهد توقفات طويلة وغير متوقعة بسبب الأحوال الجوية حسب البروتوكولات المعتمدة في الولايات المتحدة للتعامل مع العواصف الرعدية والبرق. وحسب ما نشرته صحيفة The Athletic البريطانية فإنه القوانين الأمريكية الخاصة بالسلامة تفرض إيقاف أي مباراة تقام في ملعب مفتوح بشكل فوري بمجرد رصد صاعقة برق ضمن دائرة يبلغ قطرها تقريبا 13 كيلومتر من موقع الملعب، وحفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين كما تم العمل به في مونديال الأندية. بالنسبة للأمر هذا ما يتوقفش عند إيقاف المؤقت فقط، وتنص الإجراءات على بدء عد تنازلي مدته 30 دقيقة بعد كل صاعقة يتم رصدها، وفي حال تسجيل صاعقة جديدة خلال تلك الفترة فإنه يتم احتساب الوقت من الصفر، ما قد يؤدي إلى تأجيل عدد من المباريات لساعات أو لأيام. ختام أبرز المباريات الودية اليوم أعدادا للمونديال. بالنسبة لبنما فاز ضد الدومينيكان 4-0، كوريا الجنوبية فاز ضد سلفادور 1-0. بداية من 6 انطلقت مواجهة السويد اليونان، ذكر السويد في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، وكانت لعبت أيضا ودية ضد النرويج نهزمت فيها 3-1. 8 متاع الليل إسبانيا ضد أسود الرافدين منتخب العراق، وثمانية ونص متاع الليل حوار الديوك والفيلة منتخب فرنسا ضد الكوت ديفوار. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.net. كان معكم قدور، خليكم على نفس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
4: نحبك فايق لهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي.

0: مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز زوم.
2: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة وأربعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو توا توت سويت لزعمة صحيحة.
3: زعمة صحيح
0: زعمة صحيح.
2: أي سيدي شكون يبداي؟
4: إيه طيب
2: حلو هو الخبر الأول. يلا
5: دكتور نحكيو على سيدة تكتشف اللي وثيقة زواجها الخمسين
2: لي خمسين عام
5: بيان سور عقد إيجار
2: طلعت كونتر
4: توا معناتها صابر باع يديه مميز وقفل فالحب سيبقى يا ولدي أحلى العقد. يا أخي طلعت كريم صحيح
6: صحيح
4: صحيح صحيح. ليه في الغدرة كيفاش قدرت
6: عرفت تمشي ضد المنطق.
2: اي ضد المنطق.
5: خلينا نعطيكم تفاصيل الحكاية اللي المرأة هذه القضية ساعة ترجع على الحكاية صارت في مصر السنوات الأخيرة. داولوها برشا في الصحف العربية والمصرية. المرأة هذه مسنة صدمت أمام محكمة الأسرة والجهات الرسمية ومصلحة الأحوال المدنية اللي زوجها الراحل اللي كان قبل يخدم محامي وخبير عقاري ما وثقش الزواج نتاعهم نهائيا عند المأذون الشرعي، أما قام بصياغة عقد إيجار شقة معناها قديم باللون الأخضر الشبيه بالوثائق الرسمية. استغل اللي هي ما تعرفش تقرأ وما تعرفش تكتب
2: باش اكتشفت بعد خمسين سنة اللي هي عاشت معه جابت منه صغار بدون أي وثيقة قانونية. القضية هذه كانت نشرت في صحف ومواقع أخبار الحوادث والقضايا في مصر كنموذج لأغرب قضايا التزوير العقاري والأسري بما أنه محامي
7: سيلعنه هو الله سبحانه وتعالى
2: يقيد ولده باسم مرته من غير
7: فعلا قلت سيلعنه ربي لأنه معناها ما تزوج مرأة وتعيش معها عمر كامل في الآخر تطلع ما خذها بعقد إيجار يشبه أنها مزيبة تبع حاسبك الخالق إذا كان منعت من حساب البشر تبع حاسبك اللي هو ما ينفعش معها شيء.
2: فعلا أنا ما حكيت لكم قبل صارت في تونس أول ما بديت تعليم الكبار وقتها وفما امرأة تونسية طلبت تطلاق من رجلها خاطر فاقت اللي هي كل ما يعمل عملة ويحب يحلفلها يقولها والله راهو ما عملتش في بالها كتاب قرآن طلع كتاب كليلة ودمنا بعد ما فهمت القراية حيتو الكل من حقها توصية الامرأة حيتو الكل ويحلف لها على كتاب كليلة ودمنا قال هيت الكتاب تمشي تجري تجيب الكتاب ويحلف هي تتهنى وتطلع يكتب به. دكتور مشكون بعدك اي
6: كالعادة
2: طالين ياي
5: كابتن نحكيه على القضاء الألماني اللي أصدر حكم صارم في نزاع نزلت في نزاع متاع واحد من السكان كان عنده معناه يعاني مش خير يتجاوز 60-70 ديسيبل وألزموه القضاء القضاء الألماني ألزموه أنه يقوم بعلاج الحالة متاعه وإلا تركيب عازل صوتي الانتهاكه
4: يرمفل
5: انتهاكه أو خاطر هدوء
2: إجا الفسل
6: صار تشويش على الترا
2: فمش كون شخر
6: جيستمع ايه
2: جار شكيب جار وقال لهم يشخر برش الحاكم حكم للجار وقال له يا إما تداوي روحك وإلا تعمل لك العازل في دارك كما فسرت
4: صحيح صحيح
5: وإلا يفرض غرامي
6: صحيح صحيح بنتي الألمان ما يلعبوش مع الشكيب ما يلعبوش مع الشكيب الألمان
5: صحيح يا كابتن
4: هكا هو يروح ما عادش يرقد في الليل
2: اي كمل لهم الحكايه كيفاش
5: هي الحكايه بدات كما خاطر انت حكيتي
2: كمل
5: هي الحكايه انه جار شكي بجارو كما ذكرت سماحه خاطر هو يشخر برشا 60-70 ديسيبل
4: ان شاء الله
5: والزمته معناها القضاء الالماني الزمته علاج الحاله نتاعو والا تركيب عازل صوتي لانتهاكه اوقات الهدوء وين اعتمدت المحكمة على مفكرة الضوضاء اللي وثقها الجار المتضرر كإثبات على تجاوز الشخير للحدود المسموح بها
2: باه باش نسألكم هو الحقيقة صاحب أعلى شخير مسجل في التاريخ هو سويدي من السويد اسمه كار وولكرت. الشخير متاعه الشدة متاعه بلغت 93 ديسيبل
7: ما شاء الله كميون كميون ولا
2: قال لك هذا مستوى قريب من ضجيج شاحنة ثقيلة أو جزازة عشب
6: أو أو ماشين لافي
7: لا ماشين لافي
6: لا أنا أقرأ فيه موشينك ماشين أور بزي أوفيس.
2: الأطباء قال لك اللي يخدموا على النوم قالوا بأنه فما حالات متاع أشخاص الشخير شنو ينجم يشبه الأصوات نجم يشبه سفارات القطار ينجم يشبه هدير الدراجات النارية أي ساعات تسمع حد يشخر في بالك موتور أصوات الحيوانات برشا أنواع متاع أصوات حيوانات نغمات متقطعة تشبه الموسيقى لكن يقولك اللي أكثر شخير يقلق هو هدير الدراجات النارية
7: ترنفيل اسمه
2: ترنفيل ينجم حد راه فما ناس حياتهم
6: فبيموتوا
7: لابنيتسومي
2: انقطاع النفس بي نمشيو توا سؤال العميد
5: سيد العميد
6: ربحين
5: نحكيو على موظف ربح
7: انا والله كنت نستنى في سماح باش نشد بالروح بالروح تكون يشخر شكون لا
5: استنيت امور صحيه انا من عند الدكتور
2: لا بيه مش شكون يشخر اما عميد تعرف الناس اللي فريمون ما تنجمش تكون موجود معهم فرد دار تلمو يشخر ولا
7: والله انا بالاخص نومي خفيف متقلق برشا انا اقل حثله تفيقني دونك ما نطيقش الشخير
2: فما عبيد تعرفهم مثلا كسواسها
7: امشي جاوب
6: امشي جاوب يشخر كنا نشخر
7: لا ما نقولش
6: يا كتيبه يا كتيبه كنا نشخر وانتم ما تشخروا شكون تشخر
7: يا كابتن انا قلت لك قبل كنا في التدريب شمري في 20
6: نعرف
7: كعيب ولا كعيب ولا اثنين تقام يشخروا طب من عند ربي
2: انت ما تشخرش معناها انا ما نشخرش
7: انا نشخر ما نشخرش
2: طليان
6: نشخ ما نكذبش على روح
2: يشبه الشخير بتاعك يشبه سفارات القطار ولا ما وصفه لكش
6: فما الشخير
2: أي.
6: وفما النهيق فما الزفير
2: فما
6: أنواع
2: الأنواع
6: لا نشخ نشخ ساعة ساعة كي نقوم كي نقوم مش هكا كي نقوم نخلط على آخر شخيرة نبدا شميز
7: خريط
6: لا نشخر علاش او سيدي نعملوا احنا تشوف نسبه فماشي هنا منظمه لها بالشخير في تونس تقول لك قداش 12 مليون قداش يشخروا 11 مليون 990000
5: ديجا برشا قضايا طلاق صارت بسبب الشخير كيما في مصر زوجة طلبت طلاق بسبب الشخير وخذيت معناها تعويض ومؤخر وشقه
6: مؤخر مقدم
2: فوالا وفما في الولايات المتحدة فما جيران شكاو في بالهم فما مشكلة كبيرة في الدار متاع جارهم كيف مشاو البوليسية لقاو جوست السيد يشخر هكا
7: اخبار تحسيك في بعض الوتلة تلقى الجدار العازل بين البيوت تلقى خفيف برشا وبالحق تسمع شخير متاع في بعض الحالات تسمع شخير متاع في البيت اللي بجنبك فهمني
2: السؤال الموالي للعميد
5: سيد العميد
2: سكتوه طاليني
5: سيد العميد نحكي على موظف ربح تعويض بسبب الملل الشديد في الخدمة كيفاش على خاطر كان يخدم ومتميز في خدمته فجأة خسر حاجة وبعد ولا ما عادش معناه ما عادش يحبوا يخدموه
6: شو اللي خسر
7: فانا بلاد هذي
5: سيد العميد كم شنعطيك البلاد
7: هاك عطيت ألمانيا وعطيت كل دونك غالط الخبر راي
6: فسي
7: غالط الخبر راي
5: الخبر صحيح
7: سامحني توا بالخبر الأخرى عطيتنا مصر وعطيتنا ألمانيا جيت لي أنا وخليت الخبر المعلق في الهواء مجرد
6: ما عندها
5: نحكي في فرنسا تحديدا أو باش نعطيك
7: متفاصيل علاش الظلم توا قلت لي فرنسا نقول لك صحيح
5: به نحكي على موظف كان يخدم مدير الخدمات العامة في شركة عطور فرنسية كبرى اللي تصنع عطور
2: اسمه فريدريك ديسنار
5: اللي تصنع عطور
2: متعرف في العالم
5: عالمية يتقاضى كان يتقاضى راتب متميز جدا يوصل حتى 80,000 يورو سنويا لكن المشكلة بدأت في 2012 بعد ما خسرت الشركة عقد تجاري كبير لتوفير نفقات وتجنب دفع تعويضات إقالة بعضة بسبب القوانين متاع العمل الفرنسية الصارمة قررت الإدارة تهميش تماما فيما يعرف فرنسيا بميزان بلاكار وإلا وضعه في الخزانة أو إلا عزله
6: احنا شو ميزان
7: فريغو
5: لكنه بعد في 2020 تمكن أنه ياخذ تعويض بسبب الملل الشديد في فرنسا
2: لا معناها ما تنجم تشكي كي جيت الاستاذه نجت بها قالت تشكي
6: تشكي
2: على الملل تحيه ليها استاذه نقول ان شاء الله بيسا مريضه شويه نجت
6: نجم نشكيو على الكيمياء احنا
2: وين هنا
6: مقينه يقول لك يشكي
2: في تونس لا ما تنجمش تشكي في تونس تخدم وتسكت في بلاد يلا كملنا من زعما طلب سوليتير فوالا هكا نمشيو احنا توت سويت توا نورز لي لايك ديزلايك ميرسي
8: لايك لايك ديزلايك
2: من قبل ما نبداو تقولي بربي ثلاثه اخبار نتاع لايك ديزلايك خنقولهم قولهم لنا مزيان
7: نحكيو
2: على دقيقه بربي سامحوني تقولوا لي لايك ولا ديزلايك قبل ما تجاوب طالياني الكلام للطاليان
6: شو معناتها
2: معناها كي نسالك نقول لك لا معاه ولا ضد جاوبني من غير ما تقولي لايك
6: لا لا نقول لك معاه وضد
2: فوالا
7: لايك ولا ديزلايك كيف خليها هكاك
2: فوالا كيف كيف الكتيبه نحب نشوف انتم شو رايكم في المواضيع اللي باش نحكيو فيهم
5: الاخبار الاول اعلنت رئيس الوزراء الاردنيه نهار لحتى اخير موعد انطلاق الدوام الرسمي الصباحي خلال الايام اللي باش يخوض فيها المنتخب الاردني مباريات ضمن نهائيات كاس العالم 2026 وذلك بهدف تمكين المواطنين من متابعه مباريات منتخبهم الوطني ومساندته في مشاركته التاريخية بالبطولة وأوضحت رئيسة الوزراء الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس اللي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرر تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي حتى للعشرة متاع الصباح خلال الأيام 17 و 23 و 28 جوان 2026 وين باش تبدأ معناتها
2: في الأردن في الأردن خاطر نفسروا أنه راو البارتيات في كأس العالم راو نص الليل وماضي ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح ونورس قلت علاش ما نخدموش احنا نص الليل وما ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح ونواكبوا المنتخبين بوني ديتا نجيبوا الأولاد ونجيوا
7: هيك نول تأمن
2: لايك ديزلايك دكتور
7: الأردن أول مشاركة
6: أول في حياتي
7: أول لايك لايك أول
2: لايك
7: مشاركة
2: مع يقول لك يبدأوا يخدموا العشرة متاع الصباح خاطر هما متأكدين أنه
6: مش
2: يجيو مخ الناس الكل أما ما قالوا نيش دونك يبدأوا العشرة نصوري يحسبوا لهم سبعة سوايع ولا ثمانية سوايع من العشرة متاع الصباح دونك لايك
7: أول مشاركة لايك
2: مع أنه يتصير مثلا قرار هكا في تونس احنا زدنا مشاركين في المنتخب
7: لا ديسلايك في تونس
2: في تونس ديسلايك
7: وقت يوصلوا الأردن سبع مرة تو ما عملوهاش أول مرة احنا مستنسين سبع مرة ولا كابتن
2: سبع مرة
7: اي سبع مرة مش
2: احنا كل مرة تقولش عليها أول مرة
6: هو ما غير كوب دي موند لايك تونس جيك 8 ل 10
7: مش لايك لايك
2: لايك بالكوب دي موند
6: ولا غير كوب دي موند
2: بالنسبه للاردن لايك ولا ديزلايك لايك مع انه
7: هدف كبير برشا
2: انا
7: اكد لك الاردن كون ما تقولش لي أو قولها لك
2: صحيح النشامة هما يعيطوا لهم مش قولك في هذه
6: النشامة
2: النشامة في الاردن لايك ولا ديزلايك
6: كل اولاد
2: لايك
6: وانت شنو
5: انا
2: انت لايك ولا ديزلايك نورس
6: لايك
2: لايك انا ما كوبا العشرة متاع الصباح بيه نمشي
5: نقعدوا في نفس الاطار
2: اي
6: في
5: الاطار نتاع الكوب دي موند وين اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا الخميس منع ادخال زجاجات المياه القابله لاعاده الاستخدام الى الملاعب خلال مباريات كاس العالم 2026 واكد الفيفا اللي التطبيق نتاع القرار هذا يعود لاسباب امنيه وذلك عقب تعديل طارئ على مدونه قواعد السلوك في الملاعب وسمح الفيفا سابقا بادخال الزجاجات البلاستيكيه الشفافه القابله لاعاده الاستخدام اما اوضح ان القواعد المحدثه تقضي بمنحها بشكل كامل
2: فلا. القرار هذايا راهو ما نحكيوش فقط على القوارير زاد الأكواب العلب وتجنبا لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات لايك ولا ديزلايك
7: لا ديزلايك 100% هذه خاطر توا في الكوب دي موند اللي فاتت الناس متحضره وشفنا ناس جايبه اكواب نتاع جعه ونتاع مشروبات غازيه
6: غادي يبيع
7: اي غادي يبيع وما صار حتى شيء ما صار حتى شيء وفي قطر ما صار حتى شيء وفي روسيا ما صار حتى شيء شنو خاطر مشينا لامريكا يا خويا مل جماعه مل
2: ديزلايك
7: ديما امريكا بعمايلها كهو
2: فهمت فوالا باهي دكتور
4: انا يظل لي الامريكان تفرجوا في البطوله التونسيه الوابل تاع القوارير كل ماتش يهبطوا على اللاعبين
2: احنا دبس بالماء
4: ما شاء الله
6: مستحيل يضرب
7: لا مستحيل
6: مستحيل
7: امريكا
6: مستحيل مستحيل باش تضرب دبابز
7: مستحيل
6: الجوريت كوب دي موند
7: مستحيل
6: ولا يزوتو لا عمر ما صار تو قداش تفرجوا كوب دي موند
7: مستحيل يا ودي
6: عمرك شريت دبابز ماء هابطه طالعه جمي
7: لا لا قلت لك الامريكان يتفقوا تظاهر العمليه زيدنا زيد دقيق
6: اكل ميتون
2: دونك ديزلايك انتو
6: اي في الميتون تقول استاد فرخ هو ماكل ليتاج بليتاج كله جاع
7: اي اي بار كونت المشروبات الكحوليه
6: كل كحوليه في في واحد
7: استاد بصراحه
6: لا كلش
2: ما صار شيء صحيح صحيح
6: ما صار شيء
2: ما صار شيء ما حتى بيناتهم يعني هنا ما قلت لكم اختي كانت موجوده مثلا في الماتش تاع النمسا وتونس على خاطر لانه المشروبات الكحوليه موجوده في الاستاد في النمسا معناها قالت لي برشا فضايح صار برشا مشاكل صارت معناها في وسط الجمهور مش بين الجمهور والملاعبين في وسط الجمهور يعني هما احنا انا ضد
7: الجروب
2: انا ضد بون الجروبات هي موجودين غادي لقاتهم
7: يشربوا بعد يخلوا ظهر
6: شكون مع شكون
2: شكون ضد شكون
6: نتكلموا صراحه
2: انتوكا قلت كلمه باهيه سيد العميد خاطر وليت في امريكا توا الكوب دو موند ولاو يحكيوا على تعديل طارئ لمدونه السلوك معناها كاينه فما سلوك خاص وقت اللي تكون في الولايات المتحده الامريكيه
7: الفلوس تحط يعني ضمادة باش تدخل لامريكا ودا
6: شنو هي اسكيل باري نحاوة اسكيل
7: باري اي خاطر كيلو كابو دا كابتر 80% حيوزات اقل من اللي كان متوقع
6: يا ودي غالي هذه يسميها كوب دي موند في اي بي يلزم عندك تصرف 100 مليون الطيارات والريستورانات والدنيا غالي برشا غالي
2: كوب دي موند في اي بي
6: ولا في اي بي كوب دي موند في اي بي وكوب دي موند سبور ترافاي 48 واحدة كانوا 16 معناها ما عادش عندها قيمة بالكل كوب دي موند معناها ليليت دي فوتبول مو هكا ولا ليليت دي فوتبول سوني با ليليت دي فوتبول
2: واضح واحنا نحكيو على الولايات المتحده الامريكيه هي تمشيو توت سويت لي حول العالم
9: حول العالم حول
5: العالم اليكم اخبار الشرق الاوسط والعالم بايجاز ترامب يعلن ترشيح محاميه السابق لمنصب وزير العدل مجلس النواب الأمريكي يقرر إنهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحيات ترامب المرشد الإيراني أعداء طهران يسعون إلى الآن إلى بث الفتنة في البلاد قائد فيلق القدس الإيراني يقول دعم المقاومة في لبنان واجب علينا جميعا الرئيس اللبناني المفاوضات مع الاحتلال كانت صعبة جدا الاحتلال ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من التوجه إلى الجنوب ونختم بغزة واستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات شنها الاحتلال
2: شكرا نورز ترامب عميد يعلن ترشيح محامي سابق لمنصب وزير العدل نحكي على تود بلانش المحامي السابق اللي ترامب يحب يعوض بام بوندي وزيرة العدل الأمريكية السابقة
7: ما زالت
2: ما خرجناش من بني عميس واصحابنا
7: انا تو ما استغربش لو كان يقولوا لي يوما ما راو ترامب عين الطباخ نتاعه وزير الاقتصاد يعني بالحق مهازل تتكرر معناها بالحق فما شكون اللي نسمع فيه نارين في الاعلام الامريكي قال يقودنا رجل مجنون واحد من اكبر الممثلين في العالم روبير جير كان تعرفه قال انا متاكد اللي يقودنا اليوم رجل مجنون ما معتوه ما تعرف هذا دي نوتوريتي راهم يسمعوا برشا هما فهمت دونيرو زاد كيف قاعد يقول في برشا كلام على رئيسهم ولا اوفرتو ما بطريقه علنيه ولا يقولوا راه انسان معتوه ما انا غلب تو هذا هو ترامب استنسنا به فهمتي انا اللي فرحان به انه تو سي الكونغرس معناها خذا قرار نهائي بانهاء الحرب وقيدوا صلاحياته ما عادش عنده حق ياخذ حتى قرار في اعاده الحرب ولا لازم يوصل يكمل هالمفاوضات ويقلب يعني هالدوسيه ذي نهائيا لانه فعلا توافقوا في امريكا اللي الضرر الاستراتيجي راهو بالغ لامريكا راهو اخطار كبيره برشا وذاك علاش الاحداث تتلاحق وقت جي تولسي جابارد اللي هي انسانه مقتدره وانسانة اول ضابط كبير في الجيش الامريكي وخذت 18 قيادة 18 يعني وكالة استخبارات امريكية وقالت كانت حذرت على مقبلة من 10 سنين التالي حذرت ان امريكا اذا ما توقف حروبها خارج لانه هذاك باش يهزها للهاوية تعرفي الامريكان يخدموا بالمعاهد الاستراتيجية والمعاهد الاستراتيجية حذروا قالوا امريكا راه لا عاش عندها الامكانيات
2: هذه قالته وهي عضوة في الكونغرس راه نحكيوا على امرأة خدمت في الحرس الوطني خدمت في الجيش جيش الاحتياط الامريكي وهذا قالته وهي عضوة عن هوايا
7: وعلاش قالته لانه وقتها قالوا راه امريكا ما عادش ممكن لها باش تخدم 800 قاعدة لوجستيا وبرشا فلوس برشا مصروف والامور الاقتصادية بدات تتداور وصعود الصين من جنب الاخر ولا خطر قالت انه لازم نركزوا هي وقتها نركزوا على الاقتصاد الامريكي وعلى على داخل امريكا وعلى تقويض خطر روز متفهم حاجه. امريكا الطرقات فزدت لزطروت معناها البنيه التحتيه معناها امورها تعبه برشا في عوض هالمصروف اللي هو عبثي لاشياء ما عندها حتى معنى
2: خارجية.
7: اذا هذوما الاحداث قاعده تسارع
2: باش كي نحكي وانت توا جبت على جبارد ونحكي على بامبوند اللي كانت وزيره العدل راهو صديقه هذية المحامي تعرفوش كيفاش ولا المحامي نتاعو. هو كان مدعي عام ثم السيد هذية نحكيه على تود بلانش ولا محامي في قضية شهيرة قضية رفعتها ممثلة ومخرجة أفلام إباحية ضد ترامب
7: معروفة
2: ستورمي دانييلز
7: من
2: وقتها وربح القضية هذه نحكي على 2016 وقتها. والقضية ما كانتش هل كانت فما علاقة ولا لا أو هل فعلا ترامب أعطاه 130 ألف دولار للممثلة هذية باش ما تحكيش على العلاقة متاعها.
7: أي لا هو إنسان فاسد
2: محامي في القضية هذه
7: هو إنسان فاسد وعنده عديد القضايا عنده عديد القضايا الأخلاقية والمالية يعني يلتجأ إلى طرق. أنا عجبني محلل قال نحن اليوم بصدد يعني قاعدين نشوف في حكومات مافيوزية طريقة العمل متاعها مافيوزية. قال وقال مثلا قبل كانت القضاة محترمين في العالم كل القضاة مثلا محكمة العدل الدولية كيفاش اليوم يجي رئيس دولة ويعمل عليه عقوبات ويعني عمل فيهم اكل المدعي العام نتاع المحكمه الجنائيه الدوليه عمل فيه ما يتعملش تو قاعد يهدد في القضاة نتاع المحكمه الدستوريه في امريكا. قال لك اليوم الحكومات هذه الغربيه اصبحت حكومات مافيوزيه وقال هذا راهو بشائر اندثار حضاره كامله لانه دائما في التاريخ تبدا الامور كما تشوف الرومان كي تبدا للسيناء بدا يدخل بعضه وبدات الامور تتعمل لك بطريقه غير شرعيه تنهار حضاره كامله. اذا هي عاده هي مؤشرات انهيار الحضاره هذه. وصرح لي من عام 1789 معناها قالوا راهو هاو حضاره غربيه جديده ومبنيه على حضاره وعلى الديمقراطيه وعلى الحريه. اليوم بدينا نشوفه بدات تتفتت من هبط الجيش الامريكي الى الشوارع وبدا يقتل الناس وقت اللي هو ينتقد في دول اخرى مع 10 مرات اقل منه عنفا الشيء اللي عملوا راهو اللي عملوه ايس هذوكم على الهجره واللي عملوا الجيش الامريكي في بعض الولايات راهو شيء لا يغتفر بالنسبه للامريكان. تو التاريخ يرجع وكما قلت لك اكل لايت موتيف دائما يرجع. اذا هي الحرب انتهت وقاتلنا حاجه برك المعلومه هي المسوده الاخيره بين ايران ويعني امريكا شنو نهاية خطر نتيجة استراتيجية حقيقة باش نقراها في التصحاح هذيك الورقة اللي هي ممضات من الطرفين. اليوم بالحق مازال يكون أسبوع ماكسيموم اثنين والحكاية دي تنتهي قبل ما تبدأ كأس العالم باش تنتهي الحكاية. اللي ما فهمتوش أنا تو اللي ما فهمتوش الرئيس اللبناني
2: جينو باش نعملوا تور دو تابلو راجع للرئيس اللبناني اللي قال مفاوضات مع الاحتلال كانت صعبه جدا واللي وكانه بون طبعا بعد نحكي على الرئيس اللبناني قلبي بابي شويه. دكتور مره اخرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشن هجوما على الكونغرس. دونالد ترامب اليوم لا عاد عنده حلفاء لا في الداخل ولا في الخارج وحتى الدائرة الضيقة نتاعو هما أصدقاء شخصيين لرئيس البلاد يعني ما ينجموش يكونوا هما عندهم ممكن أصدقاء البرة ولا ينجموا ينفعوا بريبرتوار قوي ولا سيبي وراهم قوي نحكي سياسيا.
10: لا شوف معناتها التعيينات اللي صارت يزم تمعنوا فيهم هو وين عمل تعيينات مشبوهة ولا غريبة ولا من الدائرة المقربة نتاعو في وزارة العدل
7: وزارة
10: في
7: الدفاع
10: وفي المخابرات في معناتها المخابرات نتاع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يطرح معناتها اون سامبل انتربريتاسيون واضحة خايف من القضايا
2: ما عنده ثقة في حتى
10: خايف من القضايا وخايف من جهاز الاستخبارات. وكتعرف جهاز الاستخبارات هو الدولة العميقة في كل بلاد مش كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وقت يجيك رئيس دولة ينجم يمثل خطر معناتها على البلاد نتاعو جهاز الاستخبارات.
2: صحيح كلامك سيدي نكمل معك النقطة هذية خاطر مش فقط وزير العدل نائب وزير العدل مساعدي وزير العدل في أقسام مختلفة كما الحقوق المدنية مكافحة الاحتكار والقسم المدني وكذا والتعيينات في وزارة الأمن الداخلي مكاتب دبلوماسية وسفراء.
10: دونك اكزاكتومون
7: دونك خايف
10: دونك خايف من القضايا مكتعب جهاز الاستخبارات سوري كوت. شوف جون كينيدي اختيله من جهاز المخابرات الامريكي. معناتها هذا ما فيه حتى ما تنجمش معناتها يجي واحد من روسيا وكله ذاك كلام حكايه فارغه ولا بروفوني. ما ثم حتى حد اتحاكم وتشد على قضيه جون كينيدي. دونك هو ترامب قاعد الى سور سيزاريير وين في المفاصل اللي نجموا كونوا له مشاكل قضائيه كسوا جهاز المخابرات يحطوه سور ايكوت يعرفوه مع شكون يحكي يعرفوا اللي ترافيك يعرفوا هو سي ان هوم دافير. هاك شفت معناتها انت قلت المحامي هذا وزير العدل معناتها نابوا في قضيه نتاع دعاره معناتها
2: دعاره
10: اي دونك دونك هذا انا يظهر لي قاعد يامن في روحه داخليا باصحابه في المناصب هذوما الحساسه يلي نجموا يمثلوا خطاب عليه قضائي والا معناتها مشاكل سياسيه كبيره لين يكمل لو موندا نتاعو ومن بعد لكل حادث حديث. بالنسبه شنو السؤال اللي قلت عليه سامحني؟
2: قلت لك اليوم
10: اي على الكونغرس
2: فما حلفاء للداخل للبر
10: تداعيات الحرب الايرانيه والشوا نتاعو اللي عملهم في الشرق الاوسط فهمت هذايا واضح معناتها الداخل غير مقتنع بهذه الحرب يقول لك ماشي حربنا ماشي حرب الولايات المتحدة الأمريكية حرب إسرائيل وبنيامين نتنياهو وفي الخارج كيف كيف نفس اي لا بروفوني هاك مجلس النواب الأمريكي يقول انهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحية ترامب معناتها فضيحة سياسيا فضيحة هذه
2: فلاح وقت اللي نجيو نشوفوا مثلا 10 أكبر شخصيات ذات نفوذ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية نلقاو العشرة شخصيات هذية مع حتى واحد فيهم ما كان عضو في الكونغرس حتى واحد فيهم ما تدرج في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري كلهم ينتميوا لعالم واحد العقارات اثنين تكنولوجيا الاتصال ثلاثة أصدقاء مقربين محاميه سائق وكذا دونك هذا هو التوليفة اليوم الحكومية الأمريكية في الولاية الثانية لدونالد ترامب. طاليني
11: Is the president okay? No No بيه خلينا نقول روبرتو دينيرو قال كلام أكثر من هكاك
7: سيد
11: العميد قال كل شيء فيه دويل الغباء على ترامب فهمتني أسد محمد رسول الله وقت مشى للشين أزمة لي 20 ملياردير يحكموا في العالم
7: اي
11: السوسيتي وكذب عليهم وقال لهم مش ناخذوا 500 شي مش تاخذوا 750 لعبوا
7: بيه
11: معناتها واحد شيء فهمتي وقت قريت عليهم هذوما يبان بالحق يحكموا في العالم بالحق اتونسيون وهو دور بيه الناس هذا كل مع الكونغري مع واحد مع كذا فهمتي تبقى قبيله انت جبت مافيا سي تان جوج اقراوا عليه سي تان جوج ايطاليان عمل مانيبوليتي هو الوحيد اللي من الاخرين ماتوا فالكوني والاخرين ماتوا قعدوا عمل كتاب اسمه مافيوزيزاسيون دو موند
7: اكزاكتومون صح
11: الكتاب هذا وش يقول معنى بايجاز قالك المافيا وش تعمل
7: تشتري رجال السياسه
11: بارك السياسه لي جورناليست والقوذات اكستورسيون
2: اصحاب النفوذ
11: اكستورسيون
2: لي دروات ما كاين النفوذ اللي عندك
11: اكستورسيون دروات الديوان
7: كوزا نوسترا
11: دونك جاء ولخص الموضوع هذا في ترامب وفي
7: المافيا
11: في المافيا وفي اسمه الاخر الصهيوني الكبير
7: نتنياهو
11: فهمتي وقت يقتل في غزه يقتل كان في لي جورناليست وقت اللي ترامب يهدد في الجماعة اللي جوج تاع لاكور انترناسيونال وكذا وقت كذا وكذا قالك كي تجمع ذي كل شوف معناها سيتيون مافيا
7: بالضبط
11: الناس اللي توا هو قاعد توا ترامب واختم ترامب قاعد كومون ديريج قاعد يستغل في منصبه بور سونريشير لوي اي الحاشيه
7: يا خويا قاعد يحفر في قبر الحضاره الامريكيه ها نقولها لك من الاخر
11: لا يشوف
7: قاعد انا قلت لك
11: إيه لا الحضاره الامريكيه سعيدك
7: الايام بيننا شوف انا راني كنت ندرس في استوار ديز دي بوليتيك تاريخ الافكار السياسيه اللي لاحظته اللي كل ما يصرفوا اهل السياسه والقائمين على اكل امبراطوريات بالطريقه هذه توف شوف الامبراطوريه العثمانيه شوف الامبراطوريه الرومانيه شوف الامبراطوريه ترجع تلقى نفس الشيء يا كابتن بالضبط يعني ريت التصرفات هذه الانحراف اللي قاعد ترى فيه هو بالضبط كتقرا التاريخ هو نفسه ويحذر منه راهو
11: بالله دقيقه من سوغوند مقدمه ابن خلدون 700 سنه أي. وش قال هو أم هي أسباب اندثار الدول وقال إن الأمم لها أعمار يكذب عليك كما بيل توفى فهمتني تبقى شو تبقى أنا كي شفت هذوما اللي 20 شخصية يا خويا الدخت يا ولدي يقول لك الآخر عنده دي ميل مليار نعرف فيش آخر يقول لك نعرف شو والتكنولوجيا والواحد وكذا والانتليجنس ارتيفيسيال عركة هو الشين وكذا معناها تو ده كله فما حرب ولكن وراء الحرب يا خويا شو قوة عظمى قوة عظمى أمريكا اتونسيون سي با دوجور لوندما باش تطيح
7: كابتن عام 88 كيف جيت لأمريكا كانت عندها مونوبول نتاع كل ما هو انفورماتيك كل ما هو تقنيات دقيقة كل كان عندها كل شيء كانت عندها شركات كرايزلر وترشنية وماك العالم اليوم كان تشوف تقرأ شيء اللي بين عام 88 دخلت أنا انبهرت وطرود 24 واع كل مشى
2: الرئيس اللبناني يقول المفاوضات مع الاحتلال كانت صعبة جدا رئيس الحكومة اللبناني يقول رأوا المفاوضات هي الطريقة الأسهل الأسرع والأقل كلفة ماذا يحصل في لبنان سيد العميد الحرس الثوري الإيراني يتحط في يقول احنا تحدثنا مع حزب الله وقلنا لهم اللي يلزموا يرجعوا يشدوا بلايسهم في الجنوب في نقاط التحرك متاعهم نتنياهو يقول رأوا مش صحيح انا اللي تفهمت وانا وترامب انه لو تضرب حزب الله باش نعاودوا نضربوهم شو صاير في لبنان
7: انا الحقيقة لأول مرة لا افهم
2: ما نش فهمي
7: هلاش الرئيس اللبناني مع من يتفاوض وباسم من يتفاوض وعلاش يتفاوض الصورة وقت يتفاوض كأنه اليوم العركة أو الحرب ما بين الجيش اللبناني والجيش الصهيوني يا هل ترى هذه صورة مش صحيح اللي قاعد يحارب قوة خارج عليها الرئيس اللبناني تماما اللي هي المقاومة اللبنانية اللي ما تنتميش للرئيس هذا لأنه كان يلقى هو ينحي لهم سلاحهم أول حاجة عملها ينحي لهم سلاحهم رغم اللي هو أرض محتلة ومقبل راه مش متوى الحرب هذه راه ما زال شبعه ما زالت محتله من وقت الحرب الاولى 2006 وتوى اذا كان انت يا اخوي تتفاوض بس مش كون تفاوض انت عندك قوه باش تقول للمقاومه اللبنانيه راح يسلحك وما تضربش ما فهمتش الحقيقه كيفاش تتفاوض يقول صعبه وشكون صعبه كانه يعطي الانطباع كانه هو الجيش اللبناني هو المنتشر في جنوب لبنان وهو اللي قاعد يتحارب مع الجيش الصهيوني في حين ان الجيش اللبناني متفرج يتفرجوا على الحرب الدائرة بين المقاومة اللبنانية والصهاينة ويحاربوا ها ونقولوا عليه يحاربوا بشي يسترجعوا أرضهم يا أخوي أرضهم المحتلة ولا أكثر لا أقل والله كان اليوم ما جاتش ثم قطعة
2: رئيس الحكومة هو نص ساعة التالي يقول الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف اطلاق النار اليوم رئيس الحكومة اللبناني يقول الجيش اللبناني سينتشر
7: وباش ينتشر في النقورة وفي بنت جبيل وفي مزارع شبعة نحب نعرفه كان يجب قدامه صحافي يقول له يلترى الجيش متاعك باش ينتشر في المناطق هذه المحتلتها إسرائيل ولا فقط وقتك يجاوبني تفهموا خاطر انا ما قلتك ما فهمتش لم افهم ماذا يعني هذا الرجل وشنو الحكايه بالضبط تعرف المشكله تاع لبنان مشكله انه فما في جزء فئات ما يرضاوش في بلادهم ما يرضاوش الاحتلال وما يرضاوش باش يجي عرضهم وشرفهم وارضهم تستباح وثم جماعه اخرين الحقيقه راهو مع الصهاينه مش نقولها لك راهو الكتائب
2: اي لكن حتى اليوم اللبناني والسفاره اللبنانيه مثلا في واشنطن تتحدث باسم حزب الله وتقول حزب الله وافق على وقف متبادل لاطلاق النار
7: الوحيد يتكلم باسم حزب الله ما نحبش كلمه حزب الله انا المقاومه اللبنانيه خاطر فيها عباد اخرين مش كان حزب الله فيها جماعه اخرين اللي يهمني هو هو هو رئيس البرلمان
11: نبي بري هو الامريكان كلموا نبي بري
7: هذاك كي يقولوا لي نبي بري رئيس البرلمان يتفاوض نقول لك ايه اما الرئيس البري انا ما فهمتهاش الحقيقه لا هو ولا رئيس الحكومه ما فهمتهاش خاطر هنا اللي قاعد يدافع على لبنان واللي قاعد يحارب هو راهو معناها مقاومين اخرين واذا كان ثم برشا نباره يقول لك هاو درا شنو راهم يدافعوا على ارضهم يدافعوا على ارضهم على بلادهم
2: احنا تو كي نعملوا دوره مثلا نشوفوا امين عام حزب الله نعيم قاسم يقول نرفض الاعلان الامريكي الصادر حول الوضع في جنوب لبنان رفضا كليا وقال الحزب لن يوقف عملياته الا عند تحقيق وقف اطلاق النار الفعلي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول الجيش سيبدا الانتشار كما قلنا في مناطق تجريبيه رئيس الجمهوريه جوزيف عون يقول الاعلان الامريكي يمثل الفرصة الأخيرة التي يجب انتهازها محملا من يرفضها المسؤولية الكاملة كيف نقرأ وهذا الكل قلوا وكأنها هدنة شبه مستحيلة في لبنان. دكتور وكفنيال،
10: لا أنا يظل لي الرئيس اللبناني معناتها خارج اللعبه، خارج اللعبه بصراحه، معناتها لعبه، معناتها لعبه التفاوض، على خاطر ما عنده حتى وزن عسكري في الحرب هذه. معناتها هذا واضح، مش هو اللي قاعد يحارب، اللي قاعد يحارب هو حزب الله، والمفاوض الاساسي هو الطرف حزب الله وايران، وفم بلد واحد اخر اللي قاعد يلعب في دور سياسي بون خفي مش خفي معلن بلوز وموا، اللي هي فرنسا،
7: فرنسا.
10: دونك الرئيس اللبناني بصراحة خارج التوقيت نتاع اللي يقول ان تفاوض، بكل معناتها احترام ما عنده حتى دخل في التفاوض. وين ينجم يلعب دور الرئيس اللبناني؟ في التفاوض الداخلي نتاع القوى اللبنانية، باش يلم الشمل مع حزب الله، مع حكاية نزع السلاح. ختم اغزو، شوف قبل ما تبدا الحرب اخي، مش اصدروا بيان الحكومه اللبنانيه باش ينزعوا سلاح حزب الله وقانون، وخرج وزير ما نعرفش وزير البيئه نبهت، ووزير الصحه يحكي على الموضوع هذايا، معناتها ميم با وزير الدفاع، معناتها معناتها دون لو سونس اللعبه ماشي في دهو. هذايا القاسي والداني يعرفوا اللي اللعبه العسكريه والسياسيه في لبنان ماهيش في يد معناتها رئيس الجمهورية،
2: رغم أنه هو القائد السابق للجيش اللبناني، لو كان هو قائد الجيش، لكن يقول كما قلت أنت بالضبط دكتور، وكأنه يحكي بخلفية مش عسكرية.
10: الجيش اللبناني بيده موهوش هو اللي شاد الأمور العسكرية في هالحرب هذه. معناتها هذا يلزمه يتقال، وفما معناتها تاريخ كبير في المشكلة أنت نزع السلاح حزب الله، وحزب الله رفض باش يتنزع السلاح نتاعه طونك فما احتلال. هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع.
2: دونك
10: هذوما تصريحات بصراحه خارجين السياق، معناتها
2: واضح ما كيف نلم كلامكم زوز، معناها نقولوا هي المشكل الحرب اليوم دائره بين الصهاينه والمقاومه اللبنانيه وحزب الله
10: وايران،
2: واللي يفاوض هو جوزيف عون.
10: اي لا، ايران هي اللي قاعده هي اللي تعطي في الاملاءات تاعها في المفاوضات هذه بطريقه مباشره وغير مباشره.
2: تتفق قائد فيلق القدس الايراني اليوم يقول دعم المقاومه في لبنان واجب علينا جميعا. طليين
11: امش جاوبكم بن غوريون مؤسس
2: الدوله، اول رئيس وزراء،
11: اول رئيس وزراء اسرائيلي، امش جاوبكم قالك لو كنت زعيم عربي ما اتفقت ابدا مع اسرائيل. لماذا؟ فهذا طبيعي، لقد أخذنا أرضهم وجئنا إلى هنا وسلبنا بلدهم. شو المشروع نتاعه؟ ويقول لك تحقيق المشروع الصهيوني يعتمد على القوة، على العرب اللي مشاو لكم ديفيد ومشاو كذا، يعتمد على القوة. ذي عملت له ملخص والأمر الواقع، كل ما أخذ أرض قعد غادي برح دخلوا الديار في سوريا، أي أمر الواقع، وليس على طاولة المفاوضات.
2: فلا
11: ونخلق واقع جديد ديموغرافي وياخذوا الاراضي وكذا، معناها شو ريت هذه الكل والله العظيم يصير منه مزات مقدمه. البارح في سسمه في درع العلوين دخلوا للديار في سوريا. شو تقول لي؟
2: شكرا لكم الكل، شكرا لكل من تابعنا، تقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح تقول لكم ربي يحفظكم في لبنان.
0: ناس الديوان
12: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم فلاش نيوز
13: مجزء السابعة. ديوان فم عسلامة. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد خلال جلسة عمل عقدت أمس مع صندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة تفعيل الكمل الاتفاق الحصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وفدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ لها اليوم بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض مرض الأكنة. أكد خلال هذه الجلسة التزامه بالاتفاقية السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح لستة أشهر المقبلة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدلية الخاصة. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مبشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكال والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي وتتواصل إلى غاية يوم 6 جوان في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 26 و2028 وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمية التي تم نشرها يوم 2 جوان. فإن المشروع يستهدف محمية إشكال الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت. المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تسجل خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 11 حالة غش. وقال المندوب الجهوي إبراهيم الرويسي في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء إن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات ومواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. في العالم، وزارة الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية تركيا ناقش فيها الوساطة بين واشنطن وطهران، وتناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. القناة 12 الإسرائيلية تقول إن وزراء بالمجلس المصغر لشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال يتحفظون على وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. المشوار ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.

0: UNFM. UNFM. عسلمة.
1: عسلمة UNFM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا UNFM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: UNFM نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش.

0: تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا، والجالية التونسية بالخارج تحية خاصة لكم في كل الدول وين ما انتم تتبعوا فينا. شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت سويتا ما حقيقة صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد النائب البرلمان طارق المهدي، موضوعنا في فسفسة. جمعية تونسي تدعو لضرورة التصدي لظاهرة حرث الشواطئ، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأجري مع ياسين رمزي الصغير رئيس الجمعية. توقعات بصيف أكثر حرارة من المعدلات العادية في تونس، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتو مع الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجرية. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7%، فما هي تبعاتها؟ موضوعنا في الشفر مع الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله. سواق سيارات الأجرة التاكسي واللواج ببنزرت يحتجون، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إنبوكس مع النقابة الأساسية لسواق اللواج بأكثر تفاصيله. بعد تطور وسائل الغش في الامتحانات، كيف يمكن التصدي لزرع ما يعرف بالليكيت؟ موضوعنا في فيدباك مع الأستاذة الاستشفائية الجامعية ورئيسة جمعية أطباء أمراض وجراحة الأنف والحلق والأذنين دكتور بثينة الهمامي كمونة. ما هي العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في امتحانات البكالوريا؟ موضوعنا في فيسبوك مع الأستاذ المحامي زياد الكعبية. بسبب تأخر صرف مستحقاتها لدى الكنام، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تكشف عن صعوبات مالية متزايدة، موضوعنا في الانفيتي دو جور مع محمد صالح الكديشي الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ومسلسل جديد للنجمة صبا مبارك يعرض حاليا أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي وأشرف ربحي.
1: لجري
0: في الأجري نحكي ولينا مع جمعية تونسي اللي دعات مرارا وتكرارا إلى ضرورة التصدي لظاهرة حرث الشواطئ. شنية الأسباب؟ شنو الموضوع؟ ضيفنا في المباشر رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي صغير، مرحبا بك، هلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك. صحة.
0: لماذا اليوم حذرتم مرارا وتكرارا وخرجتوا أفيش وحكيتوا في الموضوع، علاش ظاهرة حرث الشواطئ؟ ونعرفوا الاستعدادات لموسم الاصطياف، برشا بلديات وبرشا معناتها مدخلين يقوموا بعملية الحرث والغربلة، وذاك اللي يصير الكل في الرمال متاعنا، فما مشاكل، فما معناتها فما اليوم النتائج نجم تكون عكسية في الموضوع هذا يا ياسين؟
2: اي على خاطر الفكره انه ماهوش نحكيوا هنا على التنظيف، دغري اي واحد فينا كي يمشي للشط ماذا بيه يبقى شط نظيف وما فيش اوساخ، ولازم نفرقوا ما بين الاوساخ معناتها اللي هما البلاستيك خاصه نقاوم على الشواطئ نتاعنا ومخلفات نتاع الانشطه البشريه والحاجات الطبيعيه اللي تلقاها على الشط، بما انه معناتها في طحالب وفي نباتات بحريه وفي كائنات حيه اللي تعيش في الشاطئ. كل معناتها المشكله فينا والمشكله مش في التنظيف، المشكله في الحفظ. شو معناتها حفظ؟ معناتها نجيبوا محراث اللي هو الاصل نستعملوه في الاراضي الفلاحيه ونغطسوه، معناتها نحطوا به البحر، شفنا بعض الشواطئ نقطوا به، معناتها شفنا انه فما محرات نتاع 40 و50 سنتي اللي نحطوا المد. شنو المشكله؟ انه الشاطئ نتاعنا راهو ماهوش المملكه، هو منظومه بيئيه معناتها متكامله اللي فيها النباتات اللي بالجذور نتاعها ثبت الرمله، فهم كائنات من حشرات الزواحف سلحفات بحرية في الوقت التعشيش متاحة اللي هو تو جيد عش بحرينة، فما طيور اللي تعمل العشوش متاحة على الشاطئ مباشرة على الرمل، هذه الكل بكالحفظ هذيك نجمه نقضيه عليه وقت اللي نحرطوا شنحيه ونقلعوا كالنباتات اللي هما تبتنع الشاطئ واللي هما يخلي في الشاطئ حي. الكائنات البحرية ولا الكائنات اللي عاملة العش متاحة كسلاحف ولا طيور معناتها باش نضروا لهم العش متاحهم، وزيد المل متاع الشط ما لازموش يتحرث على خاطر أول مش باش تصير العواصف وبزنة معناتها نشوفه في الموجة لكذا، وقت تلقى الأرض محروثة تتهز ويصير لنا انجراف بحري كبير، دونك باش

0: نوضح الأمور، مناش ضد التنظيف، تنظيف به، لكن الشاطئ فيه عنده خاصيات متاعه اللي لازمنا نحترموها باش ما نعملوش معناتها ما يكونش عندنا نتائج عكسية. نعرف أنه معناتها على حسن نية هو يصيب، لكن معناتها بالحالة اللي نشوفوا بها في الانجراف البحري، وشفنا معناتها شنو صار فينا في العاصفة الأخيرة اللي تعديت، معناتها بالطريقة هذه نجموا نسرعوا في طريقة التآكل متاع الشاطئ. وانت تعرف قديش مهم الساحل التونسي وكالمل اللي عندنا في الاقتصاد متاعنا وفي سياحتنا وفي الأنشطة اللي باش تصير على مدة الصيف الكل.
1: شطنا حي هكا ولا لا، الشط اللي نحرثوه نختروه، هذا هو الهاشتاج اللي انتم هبطوه، وهذا هو الشعار اللي قاعد يدور توا. توصلتوا مع بلديات، مع لابال، مع كل الهيكل المتدخلة في الموضوع ولا لا؟
0: والله ما لابال دخلنا ببشة ويحتهم الصحة، معناتها على حاجتين. الحاجة الأولى معناتها فاهمين الموضوع وعارفين معناتها الإشكاليات اللي صايرة، متعاونين أنه معناتها حتى وقت اللي معناتها القراص الشروط الجديدة اللي تنشرت، على خاطر عنا أكثر من 130 شاطئ باش يصير عملية تنظيف، معناتها وعدونا أنه باش يتصلوا بالمسؤولين على النظافة وباش يحاولوا ينقصوا ما يمكن استعمال هالآلات اللي تجم الضرر مع التوريات. الإشكالية راهو نجم نتفهم الأبار، نجم نتفهم البلديات، حتى شفنا على الفيسبوك وغيره فما باب جناس الشاطئ مسخ لازم ننظفه، فما ضغط كبير معناتها اللي صايب. هذول زادت طرق يمكن عنا أكثر من 20 عام نستعمل فيها مع الشاطئ باش تصير التغيير، وهذا لازم وقت. لكن الحقيقة قاعد نشوفه في تجاوب كبير، مثلا على النباتات البحرية اللي تلقاها على الشاطئ، ولا حتى الوعي معناتها بتاع المواطن العادي بدا يفهم شنو يفرق ما بين شنو أوساخ وإلا لا. الحقيقة الإدارات متاعنا فاهمة، أما معناتها ممكن تعرف معناتها لازمنا شوية وقت باش العادات متاعنا تتغير والطريقة متاعنا تتعامل. الجمعيات الحقيقة معناتها جمعيتنا وغيرنا معناتها كلنا قاعدين نشتغلوا على الموضوع هذا، وشفنا معناتها بحملات كبيرة من حملات نظافة ولا حملات توعية ولا حماية، معناتها حملات على حكاية تعشيش السلاحف والأهمية متاعهم، هذا الكل باش يساعد.
1: فما شواطئ ذات أولوية في الموضوع ولا كل شواطئ تونس كيف معناتها؟ فما شواطئ نعرفوا معناتها لانسرافات البحرية في أماكن معينة تصير عملية التعشيش وغيره، معناتها فما زاد أنواع متاع طيور تعشش في بلايس دون أخرى، يعني فما شواطئ بالنسبة لكم أنتم هي ذات أولوية ولا كل الشواطئ اليوم لازم عملية الحرث ما تصيرش بأي طريقة؟
0: هو الحرث يظل في الشواطئ الكل ما يزمش يصير، علاش؟ على خاطر بالنسبة للسلاحف البحرية السنوات الأخيرة هنا نشوفه في التعشيش في كامل الشواطئ الرملية التونسية من جنوب تونس حتى لتبرقة والحدود مع الشقيق الجزائري. الطيور البحرية اللي يمكن ما يشوفهمش برشا، معنا طائر بحري صغير يبدأ يمشي على الشاطئ ويعمل العشوش متاعها، مغلبية الطيور اللي تعمل العشوش متاعها على الرملة مباشرة على الشاطئ، حتى اللون متاع البيض متاعه يشبه للفصاص الصغار اللي موجودين، دوك ما نجموش نشوفوهم ساعات وهما عاملين عش يبدأوا بجنبنا. الحدث وإلا الطريقة متاع التنظيف الميكانيكي الثقيل هذا، معناتها بالسنوات الأخيرة الكل والدراسات الكل أثبتت أنه يظل أكثر من ينفع. هذيك علاش معناتها ثم حاجتين. أول حاجة لازمنا راهو نفهموا أنه الأوساخ اللي موجودة على الشاطئ أغلبيتها جاية من الأرض، معناتها من اليابسة، من طريقة الاستعمال متاعنا، من طريقة التصرفات متاعنا. ديما أنا نعطي المثال أنه الدبوزة متاع الماء اللي نشربوها في باجة ونطيشوها بحدا واد مجردة، بعد بعض الأشهر نقاوها بحدنا في غاب الملح تعوم معنا في الشاطئ، على خاطر بالأمطار وبالأبياح يجيو هالوساخ متاعنا، معناتها باش نقصوا على البلديات واللابال الخدمة الكبيرة اللي يقوموا فيها توب التنظيف. أول حاجة بالوعي متاعنا على طول السنة، وخاصة في الفترة الزمنية اللي في الصيف اللي يمشي للشاطئ لازم مش نخليه الوساخ متاعنا، نحاولوا مع تنكونوا ضيافة ومش تتقال برشا على الطبيعة وعلى الشاطئ متاعنا.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك سي ياسين رمزي صغير جمعية تونسي، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتنا للقاء. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. ما حقيقة صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد النائب طارق المهدي؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبر غرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للـ5 من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان اف ام صوتكم.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: رجع على مواقع التواصل الاجتماعي صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد نائب البرلمان طارق المهدي. نحكي في الموضوع تشويته عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. سيد طارق المهدي مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل أحرار وحرائر تونس.
1: عليه الطول هذا الكل متاع الاسم متاع اللجنة، عليه ما كان بنجمتوش تنقصوا فيه شوية؟
2: هناك لجان سيادية هذيك معناها تكامل. لجنة التخطيط الاستراتيجي هي لكل التخطيط، معناها يكون معناها كل المشاريع التي يخطط لها استراتيجيا للدولة
1: والتنمية المستدامة،
2: والتنمية المستدامة التي تمس مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والاستثمار.
1: علاش
2: الناس تحكي معايا على الاستثمار؟ أنا نائب رئيس لجنة تعنى بالاستثمار وبرجال الأعمال وبالاستثمارات الوطنية الخاصة والاستثمارات العمومية والنقل اللي تشمل نوعا ما هذه خطر فيها النقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. هذه المجال متاعنا
1: شاسع.
2: هناك معناها لجان أخرى، لجنة الفلاحة ولجنة اللي تعنى بالمرأة والطفل والحقوق والحريات والتشريع والمالية والصحة وغيرها. معناها
1: هل هذوما الكل معناتها اليوم عندهم علاقة بالأحكام القضائية اللي صدرت ضدك؟ ساعة فما أحكام قضائية ولا فماش أحكام قضائية عندها علاقة بالعمل نتاعك في البرلمان ولا ما عندهاش علاقة؟ شنو هي حقيقة العقوبات المالية التي سلطت ضدك؟ أعطيني التفاصيل.
2: لا هي, هي هي هي مش اللي خرج، انه مش عقوبات مالية معناتها
1: سجنية.
2: اللي خرج الأكبر معناها أنا توا أب لثلاثة أطفال،
1: ربي يفضلهم لك،
2: وعندي الحاج والحاجة زادة التليفون في ديهم، والأحباب متاعي والناس اللي تحبنا وأهل صفاقس الكرام وأهل عيماتي شي قراوا يقراوا خطايا مالية ثقيلة ضد النائب طارق مهدي في عدد من القضايا والجرائم المتعلقة به وأحكام سجنية. معناتها أنا لهنا كيف العباد نقرأ في حاجة كاني نقرأ في الشنوة. الحكاية وما فيها.
1: أيوش هذا
2: الحكاية وما فيها. طارق مهدي لا عنده فساد ولا عنده سوء تصرف ولا عنده أي إشكال من أي نوع كان. طارق مهدي نائب تقدم لمجلس نواب الشعب لأنه تحمل المسؤولية في قطاع في قطاعات معينة. ونرى نفسنا اليوم نجمو on peut faire la différence، نجمو نعملو الفارق. تحملنا مسؤولية كبرى في هيكل رياضية كبرى وطنية ودولية، كنا مع المنتخب الوطني أنا بتعريف إيراني للي يعرف، أنا صاحب شركة وهذه اللي واحد، وبتعريف قبل ما تكون نائب شعب بتعريف هي مدرب دولي. أنا مدرب دولي، أنا ولد النخبة ولد المنتخب الوطني، ويشرفني جدا والباكراوند اللي خذيناه خليني أنا نتقدم في وقت من الأوقات للبرلمان. الإشكال اللي صار أنت أول واحدة
1: علمتك به،
2: عملت معايا انترفيو عليه اللي هي الإشكال مع ليزي والأصوات اللي تنحات. ربحناه واليوم نائب شعب بحكم القضاء وبحكم القانون. ليزي رأت أنه فما فما مخالفات بعنوان التأثير على الأصوات الانتخابية نهار الصمت الانتخابي. طارق مهدي هز واحد يخدم معايا يدور على كم مركز الاقتراع يعطي صندويتشات، يوصل للمدرسة نتاعه بط انتخب، حسبوها نقلوا في المنتخب في الناخبين من ديارها من المجلس. واحد بركة معناتها هذيك اعتبروها قضية.
1: باي القضية
2: أوزلي
1: في مسار التقاضي
2: عن مرأ في الواحد في المسألة وما فيها إشكال خطايا معناها محاضر عملتها ليزي وقت الانتخابات نتاع 22 و 23 انتخابات التشريعية.
1: واضح بك هذا أصل الموضوع.
2: في الطور الابتدائي
1: هاي
2: نتحصل أنه القضية نربحوها احنا
1: عدم سماع دعوة
2: باللغة اللي نعرفوها العباد، عدم سماع دعوة، فهمت؟ عندها عنوان آخر معناها تم القضية تنحات من أساسه معناتها لعدم اكتمال أركانها. وربحنا القضية متاعنا في الطور الابتدائي. ليزي يظهر لها باش تستينف
1: حقها
2: وهذا حقها. ستيفن فتليزي رأى القاضي الفاضل والذي أحترمه وأحترم كل القضاء التونسي وأنا راني نمثل قدام القضاء في أي وقت في أي حين، أنه طارق مهدي قام بعملية في الانتخابات تتطلب خطية مالية قدرها 3000 دينار. هكي الخطايا المالية
1: الكبرى. فمش أحكام سجنية ثقيلة.
2: لا فمش لا أحكام، لا يوجد أحكام سجنية. لا يوجد أحكام سجنية.
1: 3000 دينار.
2: لا فما 3000 دينار زوج محاضر.
1: أي.
2: قدمت مليزي ربحنا في الطور الابتدائي في الطور الاستئنافي. رأت السلطة القضائية أنه ما نقولش وظيفة وسلطة قضائية أنه المواطن طارق مهدي يزمو خطية ب 3000 دينار على على على كل محضر ومزوز محضر وصل
1: الاستئناف.
2: احنا اليوم المحامي نتاعي مش يقدم تعقيب
1: على هذا القرار.
2: احنا راينا انه المحكمه قامت معناها انصفتنا في الطور الابتدائي، في الطور الاستئنافي رات تكيه ونحترموها ونحترموا القضاء. اليوم فما طور تعقيبي مش نمشيو فيه فقط لا غير، لا يوجد لا أحكام سجنية لا ثلاثة قضايا لا أربعة لا عشرة لا إش قاعدين يحكي الناس، إش قاعدة تحكي الكذب اللي قاعد يدور علاش، كيفاش تقول سجن والآخر يقول لك عاجل بتاخد إيداع في السجن في حق النائب بالبرلمان من ولاية صفاقس طارق مهدي. شنو هي الحالة هذه؟ شنو هالكلام هذا وشنو هالعار اللي قاعد يدور؟ الفضاء الأزرق هذا ولا ما بالحق فضاء أحمر مش فضاء أزرق. فيسبوك وما يدار فيه أصبح، وهذه نقولها راهو يا شعب يا مواطنين، 99% من اللي تقرأه في الفيسبوك راهو محاولة إلهائكم على قضايا أكبر برشا. تونس اليوم في حاجة باش نتكاتفوا باش نكونوا يد واحدة باش ننتقلوا باش نحو باش نديو تونس البر الأمان. راهو البرلمان التونسي اليوم اللي تسمو عليه الكل خاطئ، حتى اللي يحكيوا عليه القضايا وحرف الحصانة واحد فماش أغلب القضايا اللي موجودين.
1: أنا للقبش تصير
2: أنا هاني مش نقول أنا هنا
1: أنت موجود
2: في حصتي كي في أنا شفتني أنا اليوم توا كنت عندي جلسة في مجلس نواب الشعب في تونس في البرلمان التونسي كملت الجلسة من تونس ورجعت خاطر اليوم كملنا الجلسة الأسبوع هذا معنى جلسة الليجان معنى عندي لجنة اليوم فهمت بقانون تو نحكيو عليه شوي آخر خاطر نتمنى نحكي على القوانين اللي تهم الناس.
1: فقط أنا نحب نسكر معاك الموضوع متاع رفع الحصانة لأنه فما جلسة مغلقة في البرلمان بالنظر في طلب في مطالب بتعرف الحصانة عن عدد من النواب. طارق المهدي موجود في القائمة هذه ولا لا؟
2: هذه القضية هذه موجودة هذه
1: ضمن هذه القضية
2: أكيد أكيد والله ما نعرف. تتصور في بالك؟ أقسم بالله العظيم في أقسم بالله العظيم لا نعرف كي شعب الكل التو ما وصلتني حتى شيء من مكتب المجلس اللي هو رانا نحن نحكيه عائلة معناها نحكيه منزل أما راهو كمام فما نواميس للدولة احنا راهو نحترموها فما أبواب كي تغلقنا نحترموها أما هذه مسألة إذا الشعب الكل يعرفها. أغلب القضايا اللي مطالب اللي طالبوا برفع الواحد فما قضايا متاع شيكات وقضايا متاع امور اخرى والله لاني ما معناها متعلقه بعض نواب من قبل دخولهم المجلس النواب وتعرف النواب اي واحد مش يدخل راه فما بيتروا معناها اذا ماهيش نظيفه ما يدخلش معناها راه اما راهو للشعب التونسي باش يعلم هناك مشاكل متاع شيكات ساسيسيو هناك اشكاليات اخرى ساسيسيو ما انا لم اطلع عليها معناها وما عنديش الحق باش نطلع عليها
1: كان فينا
2: تخصني لا ما تخصنيش اسمعني اغلب باش ما نقولش اما اكثر من 90% من القضايا المثاره هي قضايا اثرتها ليزي الهيئه العليا المستقله للانتخابات في حق نواب الشعب اليوم نواب اما اثرتها مقتومه مترشحين
1: ومازالوا
2: في الطور هذاك وللاسف الشديد اليوم حتى مع تغيير القانون الانتخابي ما عادش فما تمويل عمومي كذا مازالت تطارد النواب هاته المسائل وهذا القانون الحقيقة لازم يتغير أما هذا له وقته وله مكانه.
1: خليوا القضاء يكمل ينظر في الموضوع
2: أكيد جدا حذية. فقط كل ما يراج وكل ما يقال هو خاطئ.
1: حبي يطمن عائلتك
2: لبيت أكيد جدا أنا في وسط عائلتي معناها أنا اليوم رجعت بالعاني معناها فهمت رجعت بكري معناها ديريكت من المطبق البيت النار من المجلس من الجلسة فهمت اللي نخدموا فيها بالعباد نلقى روحي يلزمني نرجع في سماني مرتي تعرف وتتبع وتقش فما شنو هالاشاعات اللي قاعدين يخرجوا تعرف هي الموضوع اكيد معناها شريك
1: المفيد لباس هذاك هو معناتها
2: لا لباس وحتى اطفالي اليوم معناتها فهمتني حتى بنتي
1: وصلتهم الاشاعات
2: ولدي اكيد جدا الهاتف هذا موجود محلول في ديم يقراه بابا شنو هذا اللي صار بابا ما يهمكش ما يسالش مستنسينا يا بنتي لاباس الحمد لله
1: ربي
2: الحمد
1: لله
2: كل ذي نعمة محسود وكل نجح محسود
1: ربي يعينك إن شاء الله نمشي معك من قلت لي كنت في البرلمان اليوم قدمت بمقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة
2: المتحولة
1: شو معناتها؟
2: اليوم هناك عديد من المشاريع التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب سيد النواب القانون هذايا يهم كما احنا عنا في صفاقس هنا نواجه كلامي مثلا للصفاقسية اللي يسمعوا فيها ولا في كامل ولايات الجمهورية اللي يعرفوا انه اليوم فما خلل كبير وفما تأخر اكبر من الوظيفة التنفيذية وخاصة مصلحة التعمير والمصالح التي تعنى باللي بلان داميناجمون أمثلة التهيئة العمرانية نعرفوا مليح أنه اليوم لسنتر فيل تعبيه بالبباني والناس ما عادش تقدر تبني فيها طارق مهدي ما عادش يقدر يشري وسط سنتر فيل هدى ما عادش تقدر تشري وسط سنتر فيل الناس بدأت تبعد شوية على محاذاة السنتر فيل في اتجاه الأحواز احنا في صفاقس مثلا قبل البيريف بل البيريفيريك الروكاد نمر 11 اللي نستعرفها اللي تلقي من سيدي منصور حتى لترقابس معناها من البحر للبحر اليوم ما وصل لهاش البلان داميناجمون وهذه مأساة كبرى اليوم طريق لفران كيلومتر 7 على اليمين البلدية عملت البلان داميناجمون اير بلي 6 على اليسار راقدين ما قاموش بالخدمة متاعها واللجنة المختصة كي البلدية ما تتحركش ما يعملوش الخدمة متاعها طريق لفران كيلومتر 6 ولا كيلومتر 7 اير بليس 2 منطقة عمارات مقابلها اير بليس 6 مشيرة الأخرى اير بليس 2 هذا شي ندل على شيء فهي يدل على التأخر الإدارة في خدمة المواطن نرجع القانون هذا المقترح هذا المقترح هذا يتحدث على المناطق الفلاحية ذي الوظيفة المتحولة لهنا شو نقوله تعرف المناطق ذي الوظيفة المتحولة بأنها مناطق الفلاحية كالآتي تحتوي على نسبة مباني تفوق 30% من المساحة هذه موجودة والسادة المواطنين يعرفوا أنه اليوم في الأحواز متاعنا طريق المهدية مثلا على مستوى سيدي منصور على مستوى السلطنية السعادي طريق المهدية كذا نعرفوا مليح أنه اليوم هذوك أماكن وين البيريفيريك وين المدخل الشمالي الجنوبي حبانا هذوك مناطق فلاحية هل يعقل أنه هذوك مازالوا مناطق فلاحية وناس بنات وعندها سنوات وسنوات وفما حتى اللي عنده عقود بيني غاد معناها بالحق ترى سير لو بلان داميناجمون اني انا فلاحية مي سير لو بلان ريال ما فيها حتى شيء ما فيها حتى شيء فلاحه فيها ناس حولت وبنات وخذت رخص ما وخرص ورخص دور وغير وراه معناها فهمتني
1: معناتها ناس اليوم المباني نتاعها مش الوضعيه هذيك مش مساويه
2: وهذا راهو وهذا راهو خاطر فما ناس معناها والا اما منطقه تلقى فيها اكثر من 50 مشروع او بناء موجود منطقة جي معناها فهمت تلقى فيها أكثر من 50 بناء موجود ومشروع مشاريع تلقى مناطق صناعية المنطقة الصناعية تطريق المهدية كيلومتر 10 فيها أكبر الشركات من غير ما نذكر الشركات أكبر الشركات ما دخلت البلان داميناجمون وقاعدة تتريق كان توتو مش ولا تبروفي وما وصلتش للبيريفيريك فهمتني
1: معناتها اليوم بمش مقترح القانون
2: اليوم اي هناك في وقت من الاوقات حتى في التسعينات معناها في اطار النهوض بالاقتصاد وكذا والمشاريع السياحيه واحنا ندخل نحبوا المشاريع السياحيه الايكولوجيه وغيرها فهمت والسياحه البديله والسياحه الاستشفائيه اللي تتطلب معناها باش تتحرك نحو مناطق خضراء وهو سايب وكل شيء الشيء هذا الكله يتطلب منك باش تلقى قانون وتوظفه للناس اللي بنوا غاد بطبيعه هناك معناها مش بوها على خو ديما فما دي بلان داميناجمون مش توفرها مش تعملها البلديات معناها في المكان هذاك فما دي نورم مش مشيو بيه اكيد مش معناها راهو مش نسيبوا الماء على البطيخ قال المثل الشعبي معناتها لا فما دي نورم مش نخدموا بيه صحاح ما يلزمنا نفرضوا اليوم على السلطه او ما فهميش السلطه. السلطه اللي نراها كان في القضاء والتعليم، هذوك اللي نرى فيهم سلطه انا بالنسبه لي انا فهمت. لا ماكم السلطه
1: عليه،
2: ماكم السلطه. انتم نتمنى اغزلي ان تكونوا صوت للتونسيين ولقضايا التونسيين.
1: احنا سلطه رابعه.
2: انا اغزلي انا نعرفك، انا نعرفك انت هدى ونعرف وطنيتك ونعرف ذوقك. اما الحقيقه يؤسفني جدا ما ارى في عدد من الاذاعات ومن التلفزيات اليوم كيسميوكم كيما احنا يسميونا برلمان كذا ولا برلمان كذا، يسميوه راهو زاد
1: برلمان
2: 8 اسمع 8 ولا مش مشكله حتى 8 فاصل فيها حكايه. راهو البرلمان في القانون الجديد، الانتخابات في القانون الجديد، اي واحد بلغ 18 سنه راهو يتقدم اوتوماتيكمون. قبل كنا يمشي يقيد هو بيدو، راهو هيك علاش طلع عنده هيك علاش النومبر بتاع الناس اللي
1: ينتخبوا فيه. انا بالترشح
2: بالظبط اليوم اليوم نحب نقول لكم، نقول لكم اعلام ال 12 اعلام
1: احنا مش اعلام 12 للامانه.
2: اعذرني اليوم هناك قضايا للدوله وقضايا للامه يجب ان يتناولها الاعلام، ويزينا من نشوف لي حل، ويزينا من سيبتي العزيزه، ويزينا من بيعنا 12
1: تحكي على التلفزه
2: اليوم التلفزه ولا الراديو حتى الراديو انا كان في الليبيبي ما يهمنيش. اعذرني انت دافع على على على قطاعك، انا محترمك برشا
1: يا طارق. اعذرني سكر الموضوع، قل لي
2: اليوم ما سكرش الموضوع.
1: المقترح هذايا
2: يا خويا
1: وين وصلتوا؟
2: راجعوا قضايا الامه الكبيره.
1: مرحبا هنا راجعوا، احنا منكم انتم موجودين وقاعدين
2: اليوم. اول اليوم اول المداولات في في في القانون هذا التي تهم باش نقراوها للسادة المواطنين. قلنا معناها التسوية نتاع المناطق هذوما والمشاريع المقاومة بالمناطق الفلاحية ذا الوظيفة المتحولة نقراوها للسادة المستمعين. فهمت؟ هي الأماكن اللي تحتوي على نسبة مباني تفوق 30% من مساحتها، الأماكن اللي تضم أكثر من 50 مشروع وبناء فعلي، تحتوي زادة على التقاء على شبكات الماء الكهربائي والطرقات زادة موجودة فيها هذوما، تنشأ فيها فما مناطق نشأت فيها مشاريع اقتصادية سياحية شبابية قبل صدور القانون اللي اليوم وقفهم. المشاريع والمباني المعنية بالتسوية هي المباني السكنية المشيدة فعلا، مشاريع سياحية ريفية، منازل ضيافة لميزون دوت، فضاءات إقامة، نزل بيئية، مشاريع شبابية ورياضية مليئة، فما ناس عملت ديستاد فوت وعملت كذا، فضاءات ترفيهية، فما ناس تسمعني اليوم مقدمة راهو تراخيص وناس دافعة ملايين مئات الملايين ومليارات واقفة على رخص. الحقيقة ما فماش المشرع لهنا يحب يعطيهم لما ويكسر لهم البيروقراطيه اللي هما عملتهم، مقاهي، نوادي، نقاط بيع، محلات ذات طابع مهني اجتماعي غيره، هذم هما اللي اليوم نراهم انه يلزم يسوي لهم مضعيتهم، وانه يلزم الناس هذه تتحصل على رخصها بطبيعه دون لي نورم.
1: واضح
2: بطبيعه دون لي نورم.
1: واضح. شكرا جزيلا نائب طارق المهدي، النائب البرلمان، عضو لجنه ولا نائب رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتهيئه العمرانيه، نورتني، شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. توقعات بصيف اكثر حراره من المعدلات العاديه في تونس، شنو هي التفاصيل بعد الفاصل؟ الله.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم جديد، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 47 دقيقة على موجاتنا وشوانا وتصل حتى للتسعة متاع الليل. لحلديت لي ما تدي الكل ظاهرة النين وصيف أكثر حرارة وغيره. خذينا سيد حمدي حشيد نتفكر جيدا، تحيا ليه الخبير في الشأن المناخي، والأستاذ عامر بحبة أيضا الأستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس والبحث في علم المناخ، تحدثنا معه جيدا على ظاهرة النينو. هل أنه الظاهرة هذية هي التي ستتسبب بصيف أكثر حرارة من المعدلات عادية في تونس، أم أنه فما عوامل أخرى تخلي الموضوع معناتها بهذه الحدة؟ نحكي في الموضوع تتشفيت. الأستاذ الجامعي الباحث في علم المناخ سيد جميل حجري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مساء الخير، مرحبا بكامل سادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. نحكي على صيف أكثر حرارة من المعدلات العادية. أنا نشوف العنوان ذي بركة نخاف، هل أنه من المعدلات على طول الصيف مش كلنا معناتها موجة حر؟ فسرنا شنو بالضبط.
2: طبعا ثم موش جديدة ظاهرة الحقيقة، عشناها السنة الماضية. يعني تقريبا الارتفاع، أنا نفضل نستعمل درجات الحرارة لأنه في فرق بين الحرارة وبين اللي بمعنى لشلار وبين درجات الحرارة تمبيراتير. بقى تقريبا كل التقارير اللي صادرة على المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كل الدراسات تنبأت بهذا. وطبعا في سياسة جديدة مع التغيرات المناخية ديما نلجأ للحلول الاستباقية. شنو الوضع الحالي توا اللي متوقع في شهر جوان؟ احنا اليوم نهار 4 جوان. شنو اللي متوقع؟ اللي متوقع انه باش ترتفع درجات الحرارة بأكثر من 5 درجات. يعني هذا نسميه شذور حراري. يعني شذور الحراري هذا بطبيعة الحال عنده أسباب متاعه، شفناها مناول وتقريبا نفس المعطيات باش تتعاود العام هذايا.
1: نفس المعطيات معناتها، المهم
2: نفس الصيف نتاع مناول وسناء أكثر شوية. علاش أكثر شوية؟ أولا ساعة شنو المتوقع؟ اللي متوقع أنه ارتفاع في درجة الحرارة معدل يعني تقريبا 5 درجات حرارية، وهذايا كبير برشا.
1: معناتها كنا مثلا في مناطق نسجلوا 40 باش نسجلوا 45، هذه هي مع هذا
2: متوقع
1: خمسة درجات في سنة واحدة، مش معدل كبير برشا؟
2: كبير برشا، لكن هذا حسب الدراسات في الحوض الغربي للبحر المتوسط. بالنسبة لتونس في شهر جوان اللي متوقع انه درجات الحرارة تتراوح على السواحل ما بين 22 و 24 درجة. يعني تقريبا ديما شوية من المعدل. طبعا يقول القائل معناها شنو المعنى، شنو معناها تزيد درجات الحرارة، شنو يترتب عليه؟ هذا هو اللي لازم نفهموه. طبعا وقت اللي عندك سطح مائي وعندك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، هذا بيترتب عليه قدرة بخارية كبيرة برشا. يعني على مستوى طبقات الهواء اللي موجودة على السواحل وعلى البحر، نسبة الرطوبة الهواء باش تكون مرتفعة، يعني الرطوبة النسبية باش تكون مرتفعة، معناها الهواء قادر باش يتشبع. هذا شو يترتب عليه؟ يترتب عليه ارتفاع في ما يسمى بالحرارة الكامنة، يعني الهواء البخار هذاك يمتص طاقة، يمتص حرارة، يزيد في الطاقة الكامنة، وطبعا هذا يزيد في ارتفاع درجات الحرارة. وهذا يترتب عليه حالات جوية غير عادية، كما المطر تنجم تصب، كما الثلج ينجم يصب، كما يعني حالات هذه تترتب
1: حالات تطرف مناخي، معناته
2: تطرف في حالات الجو. الحقيقة رغم أنه القاعدة تقول، القاعدة العامة اللي يعرفوها الناس كلها المهتمين بالطقس يقول يعني مهما كانت عمرنا من عين نجم نعيش نفس الـ السنف الطقس، لكن ثم حالات عادية. هنا هات نشوف اليوم مثلا، اليوم في 4 جوان شنو اللي ثم؟ 4 جوان تقريبا ديما نتكلم على الحوض الغربي. علاش الحوض الغربي؟ لأنه طبعا نفهمه لأنه تأثيرات التغييرات اللي وقعت في العوامل هي تمس بدرجة أولى الحوض الغربي للبحر المتوسط، وبعدين تتنقل في تأثيراتها وتقل في تأثيراتها على كامل حوض البحر المتوسط وعلى كامل السواحل. الحقيقة ظواهر ثم عشناها مش كانت تسيف برك. علاش احنا عشنا درجات حرارة مرتفعة في الشتاء. يقول القائل شنو هالتناقض أو التطرف في حالات الطقس اللي عشناها في شتاء خريف وشتاء العام هذايا. هي تغيير ملحوظ في أو ارتفاع في تواتر الحركة الطولية. احنا قبل نعرف الطقس متاعنا ديما يخضع لحركة غربية. علاش الحركة الغربية؟ لأنه اللي نسميه بالعامية وباش نفسره للناس الموتور متاع الطقس اللي هو مرتفع إذا صار هذايا مع منخفض إزلندا هم اللي يحركوا هم اللي يسمعوا لنا الطقس متاعنا هم اللي يعطيونا أصناف الطقس متاعنا. هذوما بداية تتغير يعني يدخل عليهم تغييرات. يقول القائل شنو اللي يصير بالضبط؟ أعطيني الأسباب شنو هي اللي قاعدة تصير وعلاش نعيشوا في الحالات هذه؟ هل هو هذا هو التغيرات المناخية؟ نرى ونديما نستعمل مصطلح التغيرات يعني مش بالتغيرات التغيرات لفارياسيون اللي هي حالات عادية كما سيف عندي سيف كما عندي شتاء كما عندي تنخفض درجات الحرارة والأمطار، لكن اللي نقصده هو المنحة لفاريابيليتي. هكذا نشوفوا الوضعية سعلاول قبل ما ندخل في الحالات اللي تدخل يعني دخلت الاضطرابات هذه. نشوفوا الحالة العادية احنا في شهر جوان شنو الوضع متاع الأرض بالنسبة للشمس. احنا على أبواب الانقلاب جوان، يعني الأرض توصل أقصى نقطة لها نحو الشمس بقطبها الشمالي. وهذا ايش ترتب عليه؟ حاجتين ترتب عليه. الحاجة الأولى طول النهار يزيد حتى 21 جوان اللي هو أطول النهار، ولكن الأهم من طول النهار هو زوايا أشعة الشمس النازلة واللي هي تترتب عليها ازدياد في الطاقة وازدياد في درجات الحرارة. بقى في الحالة العادية، يقول ديما في الحالة العادية يعني بقطع النظر على التغيرات اللي حاصلة في الحالة العادية شنو اللي يصير؟ اللي يصير كونه كمية الطاقة بارتفاع زوايا أشعة الشمس النازلة تزيد. وهذا شنو معناها؟ هذا معناها أراه درجات الحرارة باش ترتفع أكثر. هذه الحالة العادية، لكن المعلوم أن التأثيرات هذه ما تلمس إلا في شهر جويلية في المناطق الساحلية وفي شهر أوت في المناطق الداخلية، يعني في المناخ القاري اللي ما يتأثرش بالبحر.
1: طيب في جويلية باش يكون طقس أكثر حرارة، معناتها باش نحسه في المناطق الساحلية، في أوت باش نحسه في المناطق الداخلية، معناتها هكا
2: في أوت لأنه في أوت بعيد على تأثير البحر، هذا يسمى المناخ القاري. باهي شنو جديد وشنو الشيء اللي أحدث ما سماه البعض جنون الطقس؟ لأنه ولا بعاش تعرف الطقس شنو يصير، هذا يسموه جنون الطقس. أولا ظاهرة النينو، ظاهرة النينو اللي هي رجعت بقوة. قبل كل شيء نقول مصطلح النينو سادة المستمعين خمسة سلم شنو معناها النينو وكيفاش جات الحكاية وعلاش ولد ظهر عالمية وستيارة. النينو بالإسبانية تعني الطفل الصغير أو الطفل المسيح، وهذا إشارة للمسيح وهو طفل. هذا في أمريكا اللاتينية وخاصة في البيرو والإكواتور، لاحظوا منذ القرن 17 ظاهرة غريبة. هي الظاهرة الغريبة اللي هي الظاهرة هذه، ظاهرة النينو، يعني تقريبا في آخر ديسمبر في الوقت هذاك الماء السخون يعني يتغير الوضعية، ثم طيار يتغير الوضعية وبالتالي يترتب عليها ثم خسارة في موسم صيد البحر، لأنه ارتفاع درجات الحرارة ما هوش مناسب للأسماك. هنا ربطوها بال يعني بالعامل الديني. في آخر ديسمبر تعرفوا المسيح يفترى ونوال والفترى سماه النينو طفل، لكن ظهرت النينو هذه يعني هاو جاء النينو معناها جاء الطيار الدافئ في وقت الميلاد. كيفاش ولا مصطلح علمي وعالمي
1: عنده علاقة بالمناخ؟
2: يعطيك الصح. هنا قبل 1920 الاسم هذا كان عند محلي، اسم محلي عند صيادين في أمريكا الجنوبية فقط، لكن في 1924 والكر جيلبرت والكر هذا لأنه فيما بعد هذايا باش يلقى خليه جويه وتسمى خليه والكر، لانه في الدوره الهوائيه العامه الطقس الكل في شكل خلايا يعني خلايا في كل عروض ثم خليه، لكن خليه والكر هذه كانت عندها علاقه بالظاهره هذه النينو. الستينات العلماء ربطوا بين طيار النينو الدافع يعرفوه صيادين وبين تذبذب الجنوبي بتاع خليط والكر، وبالتالي أصبح المصطلح لونسو يعني النينو صاوت أوسياسيون، هذايا حسب يعني تموجات متاع الطيار هذايا. ومن وقتها بدأت يعني المصطلح ياخذ بعض علمي وعالمي. وهنا ظاهرة هذية بدأت يعني يهتموا بها علميا ويهتموا بتأثيراتها.
1: هالظاهرة هذية وتموجات التيار يعني هي تنجم تجي في الصيف كما تنجم تجي في وسط العام في الشتاء مثلا غيره، كل مرة وشو تصادف ولا ديما في الصيف
2: بالعادة. أنا باش نعطيك يعني
1: بسرعة لأن الوقت دهمنا معناتها. هاي قل لي سي جميل،
2: نعطيك الحالة العادية. الحالة العادية في أمريكا اللاتينية يعني سواحل أمريكا الجنوبية في العادة يعني ثم رياح تجارية يعرفوها الأخيين الكل يعني من الشرق للغرب، وهذايا الوضعية العادية يعني ثم خلية والكر هذية خلي يعني على مستوى السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية الهواء نازل، وبالتالي ثم أمطار على أستراليا. الوضع ينقلب تماما وقت يجي ظاهرة النينو، وهذايا ظاهرة هذية شو اللي تغير في عوض الهواء يكون بارد على مستوى أمريكا الجنوبية والوسطى يصبح الهواء حار، وهذا يتغير لخاطر وقت نقول الهواء حار معناه الهواء صاعد، بينما على أستراليا يصبح الهواء نازل والهواء بارد. هالتغيرات هذه هي اللي تخلي يعني تغير يعني تقريبا كليا الوضع الجوي. طبعا هذا عنده تأثير حسب التوى اللي ولينا نشوفه فيه معناه على مستوى العالم الكل، عنده تأثيرات على كامل العالم بحكم اللي ثم خلايا كبيرة تتأثر ببعضها. نجيو مش هذا برك، مع الناس كان النينو برك راهو الحقيقة اللي توى بداية
1: يحكي وعيد،
2: لكن ثم على مستوى البحر المتوسط ثم ما المعروف انه طيار الخليج واللي هو على مستوى المحيط الاطلنطيكي واللي جي من خليج المكسيك، الطيار هذا عنده قيمه كبيره برشا برشا برشا بالنسبه لطقسنا احنا، هذا يجيب الطاقه ويعدل درجات الحراره وعنده تاثير اللي يعني يخلي توازن ويعطينا الطقس اللي نعيش به في حياتنا العاديه واللي نعرفوه. لكن شنو اللي صاير تو؟ هناك هذا الطيار الخليج هذايا دخل في عملية اضطراب، يعني أصبح مضطرب. يقول قائل علاش اضطرب؟ هو تقريبا ثم عامل مهم جدا والإنسان عنده دور فيه، ثم الطيار هذايا أصبح متباطئ، يعني تقريبا الدراسات تقدر انه نسبه السرعه نتاعو والتنقل نتاعو تقريبا 15% بالمقارنه مع سنه 1950. شنو السبب؟ السبب هو ذوبان جليد جروانلاند. جروانلاند الماء بطبيعه جليد ماء حلو، وماء حلو يعني يطفو من فوق ما عادش يخلي الماء المالح ينزل، لانه وقت ينزل الماء في الاعماق ايش يصير؟ يصير الماء الأدفى اللي هو في خليج المكسيك وفي العروض الدافئة يتنقل في اتجاه يعني شمال غربي لأوروبا.
1: حسب فهمت منك سي جميل هالعوامل كل فسرتين علميا وما شاء الله عليك، معناتها ملم جدا بالموضوع هذا، لأنه في صلب اختصاص كانوا السنوات القادمة الكل باش نعيشوا في ظل هالتغيرات هذية وفي هالعوامل هذية الكل ارتفاع متواصل في درجة الحرارة. هذا هو هكا ولا لا؟
2: احنا قلناها في دراسات اللي عملناها، وانا قلت من 2019 في الدراسات والاستقراءات ومنشورة هذايا حتى في الصحافة، فلنستعد للأسوأ، يعني ما عدناش نعيشه بالعقلية متاع الطقس العادي. الأحسن الأحسن الأحسن راهو ما عدناش حلول، ما عادش نتكلم بصراحة توا، أنا حتى في الدراسات في المحاضرات ما عادش نتكلم على التغيرات هذية، واقع معاش نتكلم كيفاش نتأقلم معها ونخلدون جانب الحج التأقلم. والحقيقة والحقيقة والحقيقة أنا مشترك طبعا مع مجموعات الباحث ونخدم معاهم والحلول موجودة وقاعدين ندرس وقاعدين نوصل لنتائج محترمة
1: إن شاء الله. أستاذ جميل الحاجي إن شاء الله في حصة أخرى تكون حاضر معايا إن شاء الله ونحكيه على كيفية التأقلم مع الواقع المناخي اللي إحنا نعيشه فيه.
2: هذا هو المهم
1: إن شاء الله. نوعدك حصة قادمة تكون حاضر معايا وتعطينا إن شاء الله كيفاش نتأقلم مع الظواهر هذية اللي ولينا نعيشوا فيها ونتعايشوا فيها سنويا. شكرا أستاذ الجامعية البحث في علم المناخ الأستاذ جميل الحجري، شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نمشي لولاية بن زرت نحكيوا على احتجاجات في صفوف سواق سيارات الأجرة التاكسي واللواج. علاش موضوعنا تتشويتا إنبوكس مساعد كاتب عام نقابة أساسية لسواق اللواج سي نبيل البجاوي، مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
3: مرحبا بك ما أختي هدى ومرحبا بالمستمعين.
1: شكرا شكرا مرحبا. شو اللي صاير في بن زرت؟ علاش السواق نتاع السيارات الاجره تاكسي واللواج اللي محتاجه؟
3: والله اليوم محتاجين على خاطر تعطيل في الرخص اللواج والتاكسي. عنا عام نحن من 1 جويلية قدمنا المطالب نتاعنا، تاخذينا شهر يعني من 1 سبتمبر الى يومنا هذا ما زالت القائمات الاوليه ما تعلقتش.
1: 1 سبتمبر هاي تنتظروا في القائمة الأولية، في صدور القائمة الأولية بالنسبة للتاكسي واللواج.
3: نحن نحكيو التاكسي واللواج لخاطر نحن مرتبطين ببعضنا.
1: أي.
3: يعني بزرتك خدمة التاكسي واللواج مع بعضهم. من 1 سبتمبر إذا يومنا هذا ونحن نستنيه زملائنا في التاكسي واللواج صبروا علي ما صبروا أنه صبروا على شيء أمر منه. اليوم قرروا باش يهبطوا قدام الولاية ويوصلوا صوتهم للسيد
1: كان الوالي. فما تجاوب مع ولي الجهة في الموضوع؟ عطاوكم ديزيشيونس؟ عطاوكم تفاصيل ولا؟
3: بالطبيعة قابلنا السيد الوالي وكاتب عام الولاية وسي محمد علي بغرارة المسؤول على الرخص الملفات وقعدنا معهم.
1: وماذا كانت النتيجة؟
3: ممثلين النقابة اللواج والتاكسي، والله النتيجة وعدنا السيد الوالي وكلامه مقتنع وأنه يحب يخدم،
1: كلامه مقنع
3: في إطار القانون والشفافية. قال لك يا أخويا أنا أعطيني الوقت، أعطيني شوي وقت
1: للتدقيق معناته،
3: يعطيك صاحب باش كي نخدم لك حسب مرسوم 581 في إسناد الرخص ما يجيني حتى حد من بعد يتظلم ولا يمشي للمحكمة الإدارية. أنا نحب نخدم على راحتي ونخدم في إطار القانون. نحن حكينا معاه وأنا من 1 سبتمبر إلى يومنا هذا عام تقريب يتخدم كل شيء واحد. هو شنو حسب كلامه هو أنه عمل استشارة لوزارة النقل في 2 مواضيع
1: يخص
3: التاكسي واللواج مازالوا ما رجعولوش.
1: يستنى في الإجابة هاي؟
3: يستنى في الإجابة ويستنى في الحدود والأجانب، خاطر دخل الحدود والأجانب زاد تبعت شكون مقيمين، شكون مقيم البرة وشكون مقيم في تونس. حسب الوعد نتاعو هو وكلمة شرف واخر كلام 31 جويلية نورمالمون تبدا القائمات الاولية هبطت ونهائية، ووعدنا وانه مش 5 ايام من بعد 10 ايام يعني الناس كل تاخذ رخصها وتفرح الناس الكل
1: ان شاء الله. ربي تم فرحتكم، هذاك هو هذاك اش نتمنى لكم. شكرا.
3: والكاتب العام وعدنا زادة وانه مش يهبط على السيد لخاطر الناس فدت من الكلامات كلامات وعود، وانه مش يهبط في ظرف 10 ايام مش يهبط على السيد الولايه وقتاش باش تبدا اللجنه الاستشاريه. في ظرف 10 ايام مش يحدد على السيف
1: يعني على الاقل خرجتوا في الاخر فرحانين. نقول خلي ان شاء الله ان شاء الله تصدر القائمات وتتحل المشكله هذيا معناتها فوا بورتوت. شكرا سيد نبيل بجاوي مساعد كاتب عام للنقابه الاساسيه للسواق الواجهه بولايه بنزرت. شكرا على كل التفاصيل. تحيه لكل اصدقاء وصديقات. شكرا لكم على التفاعل. حمدي قولي بربي يا مدام هدى عمل لنا ساعه نهار الجمعه نتاع فرغ قلبك خاصه بجمعه الشات باش يضرني نسكلت بفرغ قلبي ميساج نهار الجمعه اقترحوا الموضوع اللي تحبوا عليه. ومرحبا بكم الناس الكل. موجز الاخبار مع اميره مقني الاخبار الرياضيه مع قدور ولا محمد امين خنوش. محمد امين خنوش قدور يلا هاي اللي يجي فيه مرحبا بيه. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعه. مرحبا بكم في 60 دقيقه.
0: ديوان اف ام عسلامه.
4: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجه صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الثامنة. ديوان فام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أنهت اليوم استنطاق المتهمين من بينهم أعوان أمن وإطارة سجون وذلك فيما عرف بملف فرار 5 مساجين إرهابيين من السجن المدني بالمرنقية خلال شهر أكتوبر 2023 وهم كل من أحمد الملكي المكنى بالصومالي ونادر الغانمي وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني. هذا وقد قررت الدائرة تحديد جلسة يوم 8 جوان لسماع مرافعات محامي المتهمين. حركة النهضة تصدر بلاغا توضيحيا تناولت فيه ما وصفته بالجدل الذي يثار من حين إلى آخر حول تصريحات النائب عن كتلة الحركة في الدورة التشريعية 2019-2024 بشرى الشابي ولا سيما تلك التي أدلى بها خلال وقفة تضامنية مع مساجين الرأي بباريس يوم 30 ماي 2026 والتي تطرق فيها إلى مؤسسة الجيش الوطني. وضحت الحركة وفق البلاغ أن مواقفها الرسمية تعبر عنها نصوصها المرجعية وبياناتها الرسمية وقياداتها المخولة مؤكدة أن ما صدر عن الشاب يعد رأيا شخصيا وهو حر فيه لكنه لا يمثل موقف حركة النهضة. كما شددت الحركة على أهمية الدور الذي يطلع به الجيش الوطني في حماية الوطن وضمان سيادته والذود عن شعبه وترابه مؤكدة ضرورة النائية بهذه المؤسسة الوطنية عن الصراعات السياسية. افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية من ولاية توزر أمام العموم حيث تضم مجموعة من مكاتب عدد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما فاد به رئيس المجلس المحلي بحزوة الهدي بالعيد لمراسل ديوان فم. في العالم حزب الله اللبناني يعلن أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية ودمرها في محيط قلعة شقيفة تاريخية بجنوب لبنان. وقال الحزب أنه استهدف أيضا بمسيرات انقضاضية موقعا مستحدثا للاحتلال عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوب لبنان. ختاما طقس الليلة يتوصل عامة صفيان إلى قليل السحب يغلب المناطق وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر متموجا إلى محليا قليل الاضطراب مع درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبالسواحل الشرقية للجنوب وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
8: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
8: ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش سبور.
10: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية في بلجيكا أعدادا لمواجهة منتخب البلجيكي. بالنسبة للملاعبية كانوا حاضرين والتمارين شهدت ارتفاع النسق مع تجربة جملة من الوضعيات التكتيكية. غدوة حصة تدريبية جديدة نهار السبت الساعتين مواجهة تونس. بلجيكا الودية الإعدادية للمونديال بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية في المباراة. ذكر لقاء بشكون منقول على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري أونتشي أوغبيلو من أجل تمديد العقد مع الفريق مقابل حوافز مالية كبيرة برشا. الإشكال الآن هو موافقة فريق الاتحاد الليبي لأمضى معه أوغبيلو عقد مبدئي في جونفي الفارت. والخبر للمتابعة. مواصلين مع الترجي الرياضي. مصادر مؤكدة أكدت لنا أنه هيئة الفريق أتم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر الصيد لمدة 4 مواسم قادم من الشبيبة الرياضية بالعمران، مع الإشارة إلى أنه منتصر الصيد ابن الترجي الرياضي التونسي كان غادر الفريق سنة 2023. الحارس الدولي إدريس العرفاوي يفسخ عقده رسميا مع النادي الإفريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. شير أن العرفاوي عقده مع الكلوب أفريكان ينتهي في جوان 2027. لم يشارك في أي مباراة منذ التحاقه بالسياسة سنة 2025. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواصل تحذيراته المكثفة لخوض غمار النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. نصور كارتاج يخوض تربص إعدادي بمدينة الحمامات على أن يتخلوا الأسبوع القادم زوز وديات ضد المنتخب الإيفواري، وفي المقابل منتخبنا يسافر أيضا لقطر لإجراء زوز مباريات ودية. ختام أبرز اللقاءات الودية اليوم عدادا للمونديال. بنما فازت ضد الدومينيكان 4-0. كوريا الجنوبية فازت ضد سلفادور 1-0. منتخب السويد واليونان هدفين في كل شبكة. نذكر المنتخب السويد في مجموعة منتخبنا في المونديال، وفي وديته الأولى كان هزم ضد النرويج في ديربي سكاندينافيا 3-1. 8 بداية مباراة إسبانيا وأسود الرافدين منتخب العراق. 8:30 منتخب الدياكا ضد الفيلة. نحكيه على مواجهة فرنسا كوديفوار. أكثر

0: ديوان اف ام
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8 درجين مشوارنا متصل معكم حتى ل 9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي يتواصلوا معنا سواء كان على شانل يوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. شكرا للناس اللي تسمع فينا على اف ام، ايضا الناس اللي تتابع فينا على السيت في الخارج. مرحبا. نحكيوا على البنك المركزي الذي يبقي على نسبه الفائده المديريه عند مستوى 7%. تبعات هذا الابقاء، هل انه قرار لازم معناتها يقعد هكا نزيد ونقص وشنو بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله توت سويتا. الخبير المحاسب الأستاذ الجامعي سيد حاتم فتح الله اللي خلينا يستنى من الساعة الأولى. مرحبا يا سي حاتم، شنو حوالك؟ أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، إن شاء الله كل المستمعين على الديوان يكونوا بألف خير.
2: شكرا، اعتذر أنه خليناك بعد الأخبار، كنت بخذ يوك بالأخبار. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا. شكرا لك، فضلك. شكرا لك سي حاتم. نحكيه على القرار متاع البنك المركزي اللي بقى على نسبة الفائدة المديرية على مستوى 7%. 7% عنا مدة وإحنا فيها هكا ولا
3: لا؟ ما عناش برش،
2: ما عناش برش. هاي
3: احنا في اخر عندنا 6 شهور، اما انا 6 شهور في نسب الفايده، وقت اللي تبدا الاوضاع الاقتصاديه في العالم تشكو اضطراب وثم مخاوف من تضخم ومشاكل طاقه، 6 شهور ما هوش برشا.
2: هو المراجعه، هو المراجعه تصير بالفتره الزمنيه ولا نتيجه الظروف؟
3: المراجعه تصير نتيجه الظروف. شوف، هي نسبه الفايده وقت اللي تبدأ مرتفعة تكون ما تساعدش على النمو الاقتصادي، ما تساعدش على الاستثمار والاستهلاك، يوليوا العباد كلفة استثمارهم وكلفة استهلاكهم شرطو كي يدخلوا في الروج تولي أكبر من أنه في الأيام العادية اللي ما تكونش نسبة الفائدة كبيرة. وإحنا دونك كي نجيو نشوفوا كلفة الاستثمارات كسوا العقارات ولا السيارات ولا كذا وإلا المعدات ولا حاجة كيما هكا اللي هي تتشرى بقروض متوسطة المدى وطويلة المدى، أحيانا وقت اللي يصير العقد متاع القرض في وضعية نسبة فائدة كبيرة، كلفة الاستثمار ولا كلفة الانتاج التابعة لذلك تكون كبيرة. دونك الأسعار، كلفة الانتاج كبيرة دونك الأسعار بطبيعتها ترتفع. دونك الفاعلين الاقتصاديين اغلبهم يحبوا ينزاجيش دون ان انفيرونمون ايكونوميك اللي نسبه الفائده فيه مش كبيره، معناها يتعاملوا في محيط اقتصادي تكون فيه نسبه الفائده منخفضه.
2: واحنا 7% شنو تعتبر؟
3: 7% تسمى كبيره، تسمى مرتفعه. احنا كانت 8 في اول 25 وبعد طاحت ل 7.5 في وسط 25، وبعد قلنا احنا حتى في الإذاعة هنا قلتها كان كادو دو سانداني وقت اللي خفضوا بخمسين نقطة وأصبحت 7%، وقلنا وقتها قبل ما تندلع الحرب هذه أنه كان من المتوقع أنه نسبة الفايدة بتمشي نحو الانخفاض لأنه صار نوع من التحكم في التضخم في البلاد مقارنة سنة 23 وسنة 22.
2: جات الحرب قلبت الموازين هكا ولا؟ لكن رغم ذلك احنا قاعدين في 7.
3: جات الحرب أعطت انطباعات أنه ستنقلب الموازين. الحرب عندها 2 ولا 3 طول من اللي بدأ الأثر متاعها يظهر، لكن نحن في تونس أرقامنا الرسمية تعدنا محافظين على نسبة متاع تضخم أطول 4.9 خلال الثلاثية الأخيرة من 25، واليوم معدل التضخم حسب الأرقام الرسمية في البلاد هو 4.8. بالتالي يبدأ عندك نسبة تضخم فيها 7%،
2: أي
3: نسبة فائدة مديرية 7% ونسبة تضخم 4.8%، معناها كأنه الانتريه جلوبال

0: على الإيكونومي هو 2.2%، يقعد مش مرتفع مقارنة بالاقتصادات التضخمية كما مصر وكما تركيا وكما هذوك اللي عندهم بالحق مشاكل تضخمية كبيرة.
1: معناته احنا مازلنا مسيطرين على الموضوع،
0: مازلنا مسيطرين، واحنا ما شذيناش على القاعدة، لأنه اغلب الدول خصوصا اللي شبهونا ولا حتى الدول الكبار ما خفضوش في اثر السمستر هذا في نسبه الفائده المديريه.
1: معناته تعتبروا قرار صائب من البنك المركزي لابقاء على نسبه
0: الفائده؟ انا نعتبره قرار حذر كونتر تونو دي زاليا ايكونوميك. واش نعطيك علاش قرار حذر؟ لخاطر احنا كنا نتوقعوا انه يزيدوا يخفضوا باش يعطيوا دفع اقتصادي. لكن اليوم الهواجس التضخميه في العالم كبيره، وزيد احنا في تونس عندنا اشكال. الاشكال بتاعنا هو حجم الكتلة النقدية كاش اللي قاعدة تتزايد في البلاد. أنا بس نعطيك رقم بهتني شوية في الأيام الفاضلة.
1: هذه متاع العيد، أيام العيد.
0: أيام العيد معناها اليوم وصلنا إلى حدود تقريب كتلة تقارب 30 مليار دينار من النقد كاش يدور في البلاد خارج المصارف. وبش نعطيك رقم آخر يقابله يخوفني، أنه اليوم الحجم نتاع الديون اللي تتمتع بها الدولة من القطاع البنكي معناها قد 30 مليار دينار كيف. دونك شنو تفهم
1: حجم الديون؟ معناتها الفلوس اللي متسلفتهم الدولة من البنوك،
0: اللي متسلفتهم الدولة من القطاع البنكي بخلاف ال 21.5 مليار دينار التسهيلات اللي أعطاتهم إلى حد الآن البنك المركزي للدولة لتغطية عجز الميزانية. أنا شنو نفهم؟ أنا نفهم وأنه 30 مليار دينار سلفتهم البنوك للدولة، جبدوهم الموظفين والناس اللي يخدموا تحت الدولة وما رجعوهمش للقطاع البنكي.
1: دونك
0: هذا معنى هذا يخلق ضغط تضخمي كبير بخلاف الضغط التضخمي المسلط المستورد واللي جاينا من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد.
1: هذا ضغط تضخمي داخلي معناه
0: بالضبط، وهذا ضغط تضخمي تابع لقانون الشيكات، تابع لأنه الناس ما عادش يحبوا يتعاملوا مع البنك، تابع للإشكاليات الاقتصادية اللي قاعدة صايرة ويقول لك فلوسي فوقي ما نصبش، تابع زادة إن انتونسيون خايبة متاع تهرب ضريبي متاع أنه السوق الموازي ولا مربح أكثر من السوق المنظم. دونك العباد يخليوا فلوسهم الدور البرة يشريوا من عند الناس اللي تعرض السلع متاعها البرة من الريزول المنظمين. دونك معناها نقول حتى السياسة النقدية متاع الدولة ما تنجمش تكون فعالة، ما تنجمش تكون بالفاعلية اللي حاشتنا بها، نظرا لأنه ثم 30 مليار دينار يدوروا خارج السرب، خارج التنظيم، خارج الاقتصاد المنظم اللي يقول لك تنجم تزيد نسبة الفائدة ولا تنقص، ما يأثرش على التعاملات اللي هما البرة من البنوك. وهذا يخلي أنه البنك المركزي كيف يقول لك راهو ما نخفضش في نسبة الفائدة المديرية، هو توجه حذر. هو يقول لك أنا عندي تضخم على الأقل في الأرقام الرسمية قاعد ميتريزي نورمالمون دون دي كونديسيون نورمال، نطيحوا باش نزيدوا في نسبة النمو، لكن نحن ما طيحناش خاطرنا خايفين لا تستمر الحرب وتستمر التهديدات. نأكد لك أن اليوم لو كان يصير انفجار آخر في
1: العالم
0: يعني في الشرق الأوسط أسعار البترول باش ترجع ترتفع. اليوم متريزي أقل شوية من 100 الفرول مع 100 دولار لبريل، من غدوة نجم تفوت برشا، وإذا كان فاتت برشا ما عاش النجم نتحكموا في التضخم. بالتالي هي ديسيزيون كونتر تونو من الشيء اللي موجود ومن المعلومات الموجودة اليوم، كونتر تونو من الزاليا ايكونوميك اللي عنا، من هالمشاكل متاع السوق الموازي مع الكتلة النقدية اللي برا مع التضخم المستورد، معناها سي اون ديسيزيون ساج. نحب نقول كلمة أخرى في تقرير البنك المركزي خلي ما نقولوش كان الكلام الخايب، أنه الاستراتيجي من العملة الصعبة ارتفع مقارنة بنفس الفترة عام ناول. دونك عام ناول كنا في احتياطي عملة صعبة 100 يوم توريد، اليوم حتى مع ارتفاع الأسعار وصل ل 106 يوم توريد. صحيح احنا ماذا بينا يوصل ل 120 باش يكون كومفورتابل، إن شاء الله الموسم السياحي يمشي بالباهي، وإن شاء الله ارتفاع أسعار النقل الجوي ما يثنيش وليداتنا بالخارج وأهالينا بالخارج باش يجيوا لتونس ويستهلكوا تونسي ويجيبوا الدوفيز. إن شاء الله زاد ما تتضخمش الأمور برشا في أوروبا باش يقعد عندهم بوفوار داشا أهالينا بالخارج باش يقعدوا يبعثوا الفلوس بنفس الانسيابية لتونس باش تتحسن المردودية متاع نتاع الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة. وكيف كيف يرتفع هذايا كأنه نقص شوية من العجز التجاري وإن تولي الأمور أكثر جرابل معناه يحسن التصرف فيها. أما أنا نقول أنا أدعو في اللفظ باش ما نطورش عليك أدعو لإعادة النظر في التشريعات المالية لتفعيل الثورة التشريعية اللي تحكي عليها القيادة خاصة في القطاع المالي باش نشجعوا العباد أنهم يرجعوا يدخلوا معناها للمنظومة البنكية باش نقصوا من ضغط الكاش اللي قاعد يدور البرة واللي احنا ما قاعدين نتحكموا فيه بنفس بالطريقة اللي نحبوا نتحكموا فيها بها.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد حاتم فتح الله الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا 8:04 على موجاتنا اللي قناة بتوصل حتى للتسعة.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مرحبا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكي ليمات هذايا على ظاهرة الغش لأنه احنا في إطار امتحان البكالوريا وحكينا مرارا وتكرارا وطرق وسائل الغش تنجم تتطور. كي نحكيه على ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة الزرع ما يعرف بالليكيت، هل الزرع هذايا سهل مش سهل، قاعد موجود بكثرة مهوش موجود، كيفاش معناتها يتواصلوا به وكيفاش يغشوا به، ثم ما مدى الخطوره نتاعو زاد حتى على صحه الانسان. نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيتا.
3: فيدباك.
1: الاستاذه الاستشفائيه الجامعيه ورئيسه الجمعيه التونسيه لامراض الانف والاذن والحنجره وجراحه الوجه والرقبه دكتوره بثينة الحمامي كمون، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا بك، مرحبا مدام هدى، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. مرحبا دكتوره، ظاهره ليكيت وسمعوا بها برشا الايامات الاخيره، كل نقولوا عدسه صغيره هكا تتزرع في وسط الاذن، شنو هي الحكايه هذايا؟ ولات متداوله برشا، تتزرع بطريقه سهله مش سهله، شنو هي الحكايه؟ ووضح لنا علميا معناتها دكتوره.
4: اولا نتمنى النجاح لجميع وليداتنا واخواتنا اللي توا قاعدين يعديو في الباك. للاسف هي هذه اله وجهاز يستعملوا فيه مش كان تلامذه في البكالوريا، نلقاوها حتى في الكليات، راهو ماهوش حاجه احنا تحس ياخذ امبلور كبيره في فتره البكالوريا، ما راهو موجود الاستعمال نتاعو حتى خارج البكالوريا، وهي راهي حاجه كانت اول ما بدات مفيده جدا، يستعملوها للاتصال مثلا في كل ما هو استعمال كالي ريزو نتاع السيرفيونس نتاع الحمايه نتاع الشخصيات والكل، لكن يثبت منحه اللي هو اخر صحيت هي سماعات صغيرة صغيرة لدرجة أنها تدخل في وسط المجرى متاع الأذن بسهولة نسبيا،
1: ما تتراش بالعين المجردة،
4: تدخل بالبي خطرها صغيرة حتى لين تولي معاش تترى بالعين المجردة. طول الآلات الجدد كيس نسمك البي صغيرة، الحجم متاعها بين 3 و5 مليمتر، تدخل في المجرى متاع الأذن وتركح سميتها نظرا لأنه مجرى الأذن متاعنا عنده شكل خاص ما هوش قناة مستقيمة،
1: تجويف
4: يعني تدخل فيه تجويفات
1: غير مستقيمة،
4: تدخل الآلة هذه تدخل الداخل ما عاش تخرج بسهولة، يعني تولي ما عاش تترى. وخروجها ما هوش مجرد انه الانسان مثلا يعني
1: يحرك يكمل ينحيها بعد
4: ما هيش بالسهولة هذيك التنحية
1: متاعها. عملية هنبدأ في عملية الزرع. عملية الزرع سهلة ولا زادة ما فيش بالسهولة العادية؟
4: هي عملية الزرع معناتها الشخص اللي مش يحط الكيت هذية مش يحاول يوخر الأذن متاعه التالي والفوق باش يحط القناة متاع الأذن واللي في شكل مستقيم ويرمي الكيت هذية.
1: معناتها أنا حبيت نسألك دكتورة, أنا شخص عادي ينجم يزرعها ولا لازم مختص؟
4: ينجم, لا ينجم يزرعها, هي تطلق بسهولة نظرا للحجم متاعها صغير. ساعات كي تبدأ أكبر شوية يحاولوا يدخلوها وهيك هي الخطورة, هذا نوع من أنواع الخطورة اللي تجم تنجلنا على الإدخال متاعها. يعني إذا كان الشخص مش يحاول يدخلها باش تولي الداخل برشة وبعيدة وما تتراش بالعين المجردة, مش يحاول يعمل ضغط إضافي باش يدخلها أقصى ما يمكن بعيدة على المرأة متاع النظر.
1: معناتها الإنسان العادي ينجم يدخل, يعني مش في حاجة إلى مختص حتى أنه يزرع حاله, باش نكونوا واضحين. يعني
4: احنا المختصين ننحيوهم مش نزرعوهم راهو.
1: معناتها مثلا لا لا قدر الله مشيت للطبيب قلت له دكتور راني نحب نزرع الكيت هذايا في وذني, يرفض الطبيب انه يقوم بذلك؟
4: ما نزرعوش اي.
1: هذه
4: امور ديونتولوجيه تمنعنا ان نساهموا في حوايج كيما هكا, ولكن الزرع نتاعها راهو يتم معناتها عن طريق الشخص اللي مش يستعملها مباشره. ليش احنا اللي نزرعوا فيها, يدخلوها الداخل بصفه عامه يلجئنا المريض وقت اللي هو معناتها الكيت وحل الداخل وما عادش ينجم يخرجوا, وقتها احنا
1: تولوا تدخلوا معناتها
4: نجموا نخرجوها.
1: اما في عمليه الزرع معناتها الاخلاقيه المهنه نتاعكم تمنعكم انكم تقوموا بعمليه الزرع نتاعها, ما في عمليه الانقاذ طبيعه معناتها الواجب كطبيب انك لازم تنقذ المريض وتنحيه هكا ولا
4: اكيد.
1: وشنو المخاطر نتاعها معناتها دكتوره؟ كي معناتها دخلوها فورسيمون ولا دخلوها بطريقه غلطه ولا نجم حتى كان دخلت بطريقه صحيحه شو تنجم تعمل معناتها في وسط الاذن؟
4: باش نفهموا احنا ادخالها صحيح وصلت للاذن لكن اخراجها هو اللي فيه صعوبه. لو قلنا احنا الاذن فيها تجويفات, يعني وقت الكيت يدخل التخريج متاعه بصفة عامة يكون عن طريق استعمال التيارات الكهرومغناطيسية, يعني هي فيها نوع من الحديد يتحط قدامها آلات اللي هي كما يقولوا مش تلقط الكيت هذية باش تخرجه. هنا تكمن صعوبة كاملة وإمكانية الضرر اللي يتم للأذن الداخلية الأذن الوسطى. يعني الإدخال متاعها وقت اللي نحاولوا أن ندخلوها أكثر ما يمكن قريبة من طبلة الأذن باش تعطينا صوت أحسن وفي نفس الوقت ما تكونش مرئية, هوني ثم خطورة في الإدخال متاعها على القناة متاع الأذن تجم تتجرح, كما ثم خطورة على طبلة الأذن تجم تتثقب. وقت اللي احنا ندخلوا الآلة هذية بطريقة عشوائية ونحبوا ندخلوها أقصى ما يمكن قريبة للطبلة, هوني ثم نوع من الخطورة على القناة متاع الأذن تجم تتجرح والطبلة تجم أيضا تتجرح. كما أنه هذه الآلة وقت لها تدخل بطريقة مضغوطة تنجم تتسبب لنا في التهابات واحتكاك في الأذن الخارجية, هذا ينجر عليه مضاعفات جرثومية. برش عبيد اللي هما يجيوا في وسط الامتحان يقول لك راهي وذني وليت فيها التهاب, أمينة ما نحبش نحي الكيت. راهو احنا إذا صار الالتهاب في الأذن يلزم يتنحى الكيت هذية مهما كانت الحالة ومهما كانت الظروف, أنا معاش نغذر وقتها للامتحان متاع الشخص هذية ولا حد شيء. يلزمنا نحيو الكوري ترانجي هذية لأنه يمثل سبب لتراكم الالتهاب في الأذن الخارجية, يلزم يتنحى ويلزم يتم العلاج متاع القناة متاع الأذن. لقدر الله إذا صارت لنا ثقب في طبلة الأذن راهو هذية يجم ينجر عليه نقص في السمع, ينجم ينجر عليه زاد التهابات مزمنة في الأذن الوسطى لأن الأذن الوسطى ولات مفتوحة على الأذن الخارجية. كما أنه وقت الإخراج متاع الكيت هذية استعمال آلات حديدية لإخراجه, قلنا سعيكة فيه
1: كهرومغناطيسية قلت لي
4: كهرومغناطيسية, ثم عباد تلجأ للملاقيت باش تخرجها ولهنا هذه أضرار كبيرة ياسر لأنه ما يشوفهاش ومش يحاول يلقطها بالملقط, يجم يجرح الأذن يجم يجرح الطبلة. كما أنه إدخال آلات عشوائية في الأذن باش نحاولوا نلقطوا الآلة هذية هذية زادة ينجم يسبب لنا في أضرار كبيرة في الأذن.
1: نجم توصل إلى حد فقدان السمع دكتورة؟
4: هذه هي اللي مش نحكي عليها. هو انه الكيت هذه راهو قريب ياسر للطبلة, ما في حتى معايير للسلامة من ناحية الأصوات اللي يعطيهم. يعني إحنا الآلات اللي نستعملوهم مراقبين من ناحية نسبة الديسيبال اللي تعطيها لنا، هذوما آلات غير مراقبة، فيهم برشا اللي هما يتخدموا بطريقة غير قانونية، يعني ما همش مش يعطيونا نسبة متاع ديسيبال مدروسة بحيث تحميلنا الأذن الداخلية والصوت متاع الأذن. دونك هذا يجم يتسبب لنا في صدمات صوتية، يعني يجي الصوت بطريقة فجائية للأذن، مما ينجم يتسبب في طنين في الأذن. خاصة وأنه المريض مش الشخص مش يستعمله فترة طويلة، يعني مدة امتحان كامل، ساعات يستعمله مدة أسبوع كامل حتى يوفى الامتحان كامل. هذا نجم يتسبب لنا في طنين في الأذن، يجم يتسبب لنا في صدمات صوتية تصل إلى حد فقدان السمع، وقت لا تكون فما صدمة صوتية مفاجئة جدا مع أو صوت عالي جدا. يعني هنا راهو عندنا
1: مش حاجة سهلة، معناتها مش كونوا واضحين
4: العديد من المشاكل اللي هي تجم تتزامن مع استعمال الآلات هذه. قلنا المخاطر الجرثومية، التهابات على مستوى الأذن الخارجية. حاجة أخرى زادا الأشخاص اللي يستعملوها نظرا لأنه مش يحطها وحده الكيت، ما يعرفش هو الأذن متاعه فيها تراكمات متاع صمغيات وإلا لا، كيف يحاول يدخل الكيت هذية ينجم يدخل مع صمغيات ويحس بروحه ما عاش يسمع بالباهي، ومش يبدأ يحاول يقوي في الصوت مش ينجم يوصل له الصوت مناسب جدا، لكنه هذية ينجم يتسبب لنا في تلاف للأذن الداخلية والأذن الوسطى، وكل يدخلها بطريقة عشوائية ويحاول يوصلها أقصى ما يمكن ويزيد في الصوت. يعني نردوا بالنا راهو فما ضرر ينجم يصير على الأذن الخارجية والمسار متاع الأذن الخارجية، على طبلة الأذن بشكل ثقب تجم تصير لنا التهابات في الأذن الخارجية والأذن الوسطى، كما أنه ينجم يصير لنا اتلاف لخلايا الأذن الداخلية من جراء الأصوات والصدمات الصوتية اللي نجم تتعدى عن طريق.
1: معناتها نجم نقولوا راهي حاجة مخطرة معناتها دكتورة على الأخر، هكا هكا ولا لا؟
4: أكيد جدا فيها خطورات كبيرة. ما فهميش علاش نلتشقولها، ما فهميش علاش ما تكونش نتائجنا إن شاء الله بذرعنا كما نقولوا إحنا، ونتيجة عمل سنوات وقرايتنا دونك ما هيش حل وما هيش حاجة سهلة نحطوها ونحاولوا ننجحوا بها. رايت
1: عندكم أرقام دكتورة أنتم وأنتي معناتها اليوم رئيسة الجمعية التونسية لأطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجرح الوجه والرقبة في الجمعية، عندكم أرقام يعني الناس تضررت والتجأت للأطباء جراء هالليكيت هذوما؟
4: هو ما سبقش أن عملنا دراسات عن نواحي على الحكايات هذوما، هي حكايات جديدة معناها عندها بعض السنوات من حيث ولات دارجة ولات الناس تستعمل فيها، وكما تعرف احنا من دراسات على الحكايات هذه ما صارتش بالكل باش نجمو نعرفوا تقريبا قديش النسب هذوما.
1: اما الفريكونس نتاع الناس اللي تجي مثلا وتزوركم انتم في العيادات قاعد يكثر؟
4: في تكاثر. مع العلم انه هذوما الناس اللي تسببت لهم الاضرار ما هو نسبه ضعيفه من الناس اللي قاعده تستعمل فيه كل يوم، يعني انا نجم نقولك في وسط المرضى اللي يجيونا الكل، اما ما نجموش نعرفوا قديش من مريض استعمل وخرج لبس عليه والا صارت له مضاعفات. حد ما يجي يقول لك راني حطيت كيت، كيت اللي هو صارت له مضاعفات ويجي بشي عين، دونك ما نجموش نعرفوا بالضبط نسبه.
1: معناتها النجم تكون عنده اضرار ويجيك بعد مده ما يقولكش راني حطيت كيت ولا كنت نستعمل في الكيت، تلقى الأذن ملتهبة وتلقى معتها حاجة أخرى.
4: هي هيك أكثر الظروف اللي جيونا فيها الناس هذوما وقت اللي تصير لهم مضاعفات، يا إما في نوع التهابات ساعات في وسط الامتحانات، يعني في الأسبوع متاع الامتحانات ساعات يطلبوا إنه لا راني نحب نخليها، راهو ما نجموش نخليوها، يلزمها تتنحى لأنه الالتهاب هذاك ما يبركين كي تتنحى. مضاعفات الالتهاب
1: ذكروا دكتورة أنتم السر المهني متاعكم يمنعكم منكم الدكلارو على حالتها ذي هكا ولا؟
4: أكيد
1: معناتها لما نتسائل تقول لي دكتورة، لأنه خاطر الناس اللي تسمع فينا تو أنت بكري قلت يجيني واحد في وسط الامتحان يقول لي نحيها لي ولا نحب نخليها نكمل بها الامتحان، أنت كطبيب اليوم لأنك ملزم أنك بحفظ سر المهني متاع المريض هذاك هكا ولا ما أنك ما
4: في نفس الوقت ما نجموش نخليوها
1: زادا؟ لا ما نحكيش على إنقاذ المريض، أنا قلت لك من بكري راهو إنقاذ المريض هذه حاجة معناتها في إطار واجبكم، لكن أنك تدكلاري عليه تقول أو جاني فلان الفلاني ولا جاني تلميذ ولا جاني طالب زرع كيت في وسط وذنه ما ما ما ما يتعارض مع أخلاقية المهنة متاعكم هكا ولا
4: السر المهنية
1: السر المهنية
4: عندك لاريو هذوما ما نجموش لا، هذيك السر المهني، هذيك أخلاقية المهنة متاعنا. المريض يقعد تاش فوق راسنا، حمايته وحماية السر متاعه هو من مهام متاعنا ومن الاختصاص متاعنا، ما نجموش نديكلاريو على حتى مريض، هذيك سر مهني.
1: واضح. وتحنا اليوم في حاجة تغيير قوانين هكا ولا نجم نتصور إذا كان في طار مثلا مقاومة الغش والحكاية دوما يكون فما قانون شامل ويشمل الناس الكل، نتصوري نجم يشملكم وقتها ولا
4: ولا لا؟ ديما نقعدوا هذه أخلاقيات المهنة متاعنا أعلى برشا من أي، اللهم فريمون تكون حويج ما يلزمهاش تتضارب مع أخلاقيات المهنة متاعنا، تكون فيها إطار محدد، ما هوش احنا اللي مش نقرروه، هذايا اطار للمشرعين.
1: فوالا يعني للمشرع، فوالا هذا هو، هذا هو اللي حبيت نوصل معاك دكتوره، حبيت نفسر لانه الناس اليوم كل كاي انت دكتوره يجيك واحد في الوضعيه هذه علاش ما تديكلاريش وعلاش ما توصلش، فوالا هي طبيبه تحمي سر المهني نتاع المرضى نتاعها الكل، هذيك هي اخلاقيه المهنه نتاعها، واجبها هو انقاذ المرضى وحمايتهم، هذا هو دكتوره هكا ولا؟
4: أكيد.
1: شكرا جزيلا. حبيت نشكرك الأستاذة الاستشفائية الجامعية رئيسة الجمعية التونسية لأطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة دكتور بثينة الحمامي كمون، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 8:35 دقيقة على موجاتنا
3: ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2، وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم
2: في 60 دقيقة.
1: مرحبا، هلا وسهلا. 8:36 دقيقة على موجاتنا. شنو العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في امتحان البكالوريا؟ كنا نحكي مع دكتورة على الطرق وغيره وعلى الكيت، ظاهرة الكيت الجديدة اليوم اللي ولات موجودة متفشية، وشنو هي المخاطر متاعها، وقالت دكتورة انه تنجم توصل حتى الى حد فقدان السمع عند بعض الحالات. لكن نمشيو للقانون اليوم لانه نشوفوا الناس تحكي على شبكات وناس تحكي على تطور أساليب وطرق الغش اللي لازمها الحقيقة يظهر لآليات جديدة وترسانة جديدة من القوانين حتى نوليو معناتها نقول وإحنا نتمشاو مع الظروف والوضعيات متاع الغش متاع اليوم، يعني مش الغش متاع 10 و15 و20 سنة التالي. القانون شو يقول عن محاولات وطرق الغش؟ نحكي في الموضوع تتشويته. الأستاذ زياد الكعبي أستاذ المحامي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ديوان فام.
1: شكرا. العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في الامتحانات ومن بينها امتحان البكالوريا.
5: هو هدى ثابت كونه ردع هذه الممارسات أمر مبرر وواجب أيضا. علاش؟ لكونه عملية الغش في حد ذاتها تضرب مبدأ هام وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للامتحانات الوطنية، والأكثر من ذلك والأخطر تأثر حتى على مصداقية شهادات الممنوحة من الجهات المعنية ومن المنظومة التعليمية ككل. والمشرع ما غفلش على الأمر ذايا ورتب عقوبات من الناحية التأديبية وحتى من الناحية الجزائية. احنا باش نحكيو على العقوبات التأديبية، في قرار صادر عن وزير التربية ايش يقول؟ يقول راهو كل ارتكاب للغش وحتى محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان أو غيره راهو يعرض المترشح لعقوبات تأديبية. والعقوبات التأديبية دي فيش تمثل، يقول لك راهو في صورة محاولة الغش راهو المترشح يحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
1: أي.
5: يعني في المحاولة
1: أوكي، معناتها يرجع كونديدالي، معناتها يمشي المعد كونديدالي بري نجم يترشح بعد 3 سنين هكا ولا بين عام وثلاث سنين، يعني معاش نجم يقرأ في المؤسسات العمومية
5: بين عام وثلاث سنين تحجير ترسيم، يعني ما نجمش يرسم ويترشح لامتحان البكالوريا والرفض من جميع المؤسسات العمومية. يعني لا يمكنه بعد قضاء العقوبة التي سيتولى ستتولى اللجنة المختصة تسليطها عليه، ما ينجمش يزاول دراسته في أي من المؤسسات العمومية بالجمهورية التونسية. في صورة الغش يعني
1: ثبوت
5: عن العملية يعاقب تأديبيا المترشح ويحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات العمومية أيضا. يعني المحاولة من سنة إلى ثلاث سنوات، الغش
1: من سنتين،
5: العقوبة التأديبية بالضبط من سنتين إلى خمس سنوات. تو المشرع مشي أكثر من كيكة، قال حتى على سوء سلوك. رأوا في صورة سوء سلوك المترشح لامتحان البكالوريا في فترة الامتحانات، رأوا يحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات العمومية. ويضرب المشرع مثل على
1: سوء السلوك،
5: سوء السلوك يقول الاعتداء بالعنف ولا سواء المادي أو اللفظي أو غيره. وخص المترشحين بصفة فردية، يعني تقدم ترشحك لامتحان البكالوريا دون أن تكون مزاول للدراسة بإحدى المؤسسات العمومية والخاصة. ايش يقول في خصوصهم هذوما المشرع؟ يقول راو محاولة الغش أو الغش بالنسبة لهؤلاء، راو يحجر عليهم الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات. وها العقوبات التأديبية ذي لا تمنع التتبع الجزائي، والتتبع الجزائي
1: معناتها نجم تكون فما عقوبات سلب الحرية؟
5: طبعا
1: هاي
5: موجودة العقوبة سلب الحرية، مستلزم تكون هي موجودة ومكرسة منذ سنة 1941، كرسها البي أحمد باشا بي، وهي سارية المفعول إلى حد هذه اللحظة.
1: ذكرني من عام قديش؟ ألف؟
5: من عام 1941،
1: الأمر
5: العريل المؤرخ في 22 ديسمبر 1941،
1: قبل الاستقلال. هاي
5: قبل الاستقلال، وهي تكرس وتطبق أيضا.
1: أي قديش يقول
5: المشرع؟ إيش يقول في الأمر ذي؟ قرى العقوبات الجزائية تطبق سواء على المترشح وأيضا على المساعد في عملية الغش.
1: هاي
5: يعني
1: معنى إذا كان فما شبكة تعاون فيك راهو طبق عليه القانون،
5: مرتكب بالفعل يعاقب.
1: هاي
5: وأيضا المساعد على ذلك يعاقب في صورة وقوع تتبعات جزائية.
1: قديش
5: الأمر العادي ذي؟ إيش يقول؟ يقول يكون جنح كل من غش في الامتحانات والمناظرات العمومية. والغش نحكينا عليه وفسرناه بكري الطرق متاعه. ويقول راو العقاب يكون بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات، علاوة على إمكانية تطبيق عقوبات مالية، خطايا مالية. ويقول يحاكم بنفس العقوبات الشركاء في الجنح، يعني اللي ساعد مرتكب الفعل على الغش راو يكون معرض للتتبع واتباعا للعقاب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات.
1: مع خطايا مالية.
5: طبعا مع خطايا، هي الخطايا المالية نظرا لكون الأمر قديم في الزمن، عندما وضعت كانت بالفرنك الفرنسية. لا تطبق لأن لكن العقوبة يقع تطبيقها ويقع تتبع مرتكبي عملية الغش.
1: ومن شهر ثلاث سنوات تقدير القاضي في الموضوع هذا، معناتها السلطة
5: طبعا يبقى القاضي. تقدير القاضي، يبقى تقدير القاضي على ضوء الوقائع وملابسات الفعل وغيرها.
1: معناتها أي واحد غش ولا عمل هذين، نحكي على الغش ولا محاولة الغش، معناتها عقوبته عزوز
5: على الغش
1: مش على محاولة الغش.
5: على الغش
1: معناتها الناس اللي غشت وثبت انه معناتها غشت في امتحان، الكلها بالشد معناتها العقوبات السلبة الحرية، يعني العقوبات السجنية اشتبق على الناس الكل.
5: في صورة التتبع، في صورة إثارة التتبع من قبل النيابة العمومية.
1: النيابة العمومية هي تثير التتبع في الموضوع هذا.
5: طبعا النيابة العمومية تثير التتبع، او الجهات المعنية هي اللي تتولى التشكي في هذا الامر.
1: واضح جدا. هذه هي العقوبات نذكروا بها معناتها اليوم الناس اللي تخمم في لحظة من لحظات الضعف أنه باش تغش في امتحان البكالوريا. أعطينا بكري الصعوبات الصحية والمخاطر الصحية تاع ظاهرة الليكيت اللي يعملوا فيها، واليوم حكينا على مع أستاذ زياد الكعبي على العقوبات الجزائية وعلى العقوبات الإدارية أيضا في الموضوع هذايا للناس اللي تحاول تغش ولا أنه تغش في الامتحانات. شكرا جزيلا أستاذ زياد الكعبي أستاذ المحامي، شكرا لك، يعطيك ألف صحة على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا للجميع، أهلا وسهلا. شيف سلوى بن سعيد مساء النور، هدى الشيرني مرحبا أهلا وسهلا، جدي الياس مساء الورد، حمدي مرحبا بيك، معز المنوبي مساء الخير، ياسين مساء الفل أهلا وسهلا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي قادرين يتواصلوا معنا، شكرا على تواصلكم وعلى تفاعلكم. فارس العياري مرحبا، أكرم بو بكر مرحبا، مساء الخير أهلا وسهلا، شكرا للجميع ويعطيكم ألف ألف ألف ألف صحة. معز المنوبي مرحبا، مرحبا أم عبد الله مرحبا أهلا وسهلا، شكرا للجميع دون استثناء. نحكي على تأخر صرف مستحقات لدى الكنا، حكينا فيه موضوع تقريبا منذ أيام وحذرت منه معناتها الصيدليات، لكن يوما نقابة الصيدليات تكشف عن صعوبات مالية متزايدة لدى أصحاب الصيدليات الخاصة. شنو الموضوع؟ يلا نحكي في دوت سويتا. الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة دكتور محمد صلاح الكدشي مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
6: مساء الخير،
1: مرحبا، شكرا. قداش وصلنا اليوم بالمستحقات لذلك؟ نعم نذكروا الأزمة كانت في رأس السنة ودخلت مختلف الهياكل وزارة الصحة ورجعنا، معناتها رجعت الصيدليات تخدم بمنظومة الطرف الدافع وتعهد لكنا منه باش يسدد المستحقات، رجعنا لنفس الموضوع ونفس الأزمة ولا شنو قاعد يصير؟
6: لا، هو صار البارح اجتماع في إطار النسق العادي للقاءات والحوار المتواصل بين الشركاء، معناها بين الكنام والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة. عبرنا على الموقف متاعنا كونه التأخير اللي صار الشهر اللي فات في تنفيذ الاتفاق اللي صار من تحت إشراف رئيس الجمهورية، التأخير اللي صار فيه في شهر ماي، معناها فلوس شهر أبريل جات مؤخر في تقريبا في أواخر شهر ماي، اللي هذايا راهو معناها فهمتني ما يلزموش يتعاود، ويلزم معناها الفلوس تجي أول الشهر باش الأمور تبدأ مريقلة وتمشي الأمور بسلاسة وثقة تبقى موجودة بصفة متواصلة.
1: هل أنه شهر ينجم يدخل الصيدليات في وضعيات مالية حرجة دكتور؟
6: طبعا فهمتني عمناول مش كيما سنة.
1: كيف؟ شو اللي يفرق؟
6: الإشارة إلى الضغط الجبائي الكبير اللي طبق سنة في اللي عملوه في قانون مالية 25 واللي هي لامبوزيسيون أ 40%، الإجراءات الاجتماعية اللي أقرتها الدولة زادة في قانون مالية 2026، هذايا الكل يدخل في الكاباسيتي نتاع الصيدليات على الصبر على التأخير. معناها اللي كان ممكن في 2025 توا ما عادش ممكن، هذايا وضحناه البارح في الاجتماع، قلنا لهم الضغط الجبائي الكبير اللي صار إلى أسيشي لا تريزوري، فهمتني؟ معناها تريزوري زادت نقصت، دونك لامار دو مانوفر زادت نقصت، الإجراءات الاجتماعية اللي نتفهموها واللي الخدامة متاعنا أولادنا وهاد كل شيء يستحقوها في الانفلاسيون، الانفلاسيون على الناس الكل ما بينهم الفارماسيان زادة اللي هو مواطن تونسي، الضغط الجبائي، الخطايا متاع التأخير، فهمتني؟ نتاع اذا كان فما تعمل ريتار على البيمون تاع الامبو ولا سي ان اس اس ولا غيره، فهمتني؟ فيهم خطايا تاخير، فلوسي عند الكنام نزيد نخلص عليها خطايا، دونك اللي كان متاح عمناول توا ما عادش متاح بالكل، وهذا وضحناه باش ما عادش تصير حتى بيرتورباسيون حتى تاخير باذن الله. وهذا اللي تفهموه هما ما تفهمينه،
1: فما تعهدات انه ان شاء الله معناتها ما عادش ترجع الازمه.
6: هو الاتفاق موجود، تعهد باتمام تنفيذ الاتفاق لخلاص مستحقات العام اللي فات اللي ما زلنا فهمتني قسطناهم على 6 اشهر، فهمتني؟ هذوما لي ديو نتاع العام اللي فات، باش ندخلوا في العام الجديد ما زلنا نتاع العام الجديد فهمتني باش نبدا وناخذوا فيهم دورينا فا. هذايا الكل فهمتني حطيناها على الطاولة واستشرافا لما بعد نهاية هذا الاتفاق وخلاص ليبونجمون تاع لي ديت تاع العام اللي فات، شنو اللي باش نكملوا العام في وضعية مريحة والمواطن ما يتأثر.
1: الوضعية متاع الصيدليات هي نفسها في المدن الكبرى كما في المناطق الداخلية كما في المناطق الأقل.
6: والله أنا قلت لك التطور الأخير زيادة تودان بوزيسيون 40% وزيادة اجتماعية جديدة عندها وزن كبير.
1: يعني سواء كما فارماسي تخدم في مدينة كبرى كما كيف كيف
6: معناتها الوضع على الناس الكل.
1: ان شاء الله ما عادش نراو معناتها وضعيتك من هكا، وديما المواطن ولا الفارماسيان ولا اي مضرر معناتها في الوضع هذايا ان شاء الله ما نعاودش نراوه، وفي الاخر معناتها هذين مصلحتك
6: الكل. هو هو هو اجتماع في اطار معناها وضع نقاط الحروف الوضعيه شنيه نتاع السنه، ما نحبوش نكملوا العام فهمتني كيما عمناول فهمتني شد وجذب وروتار ب 180 يوم و 190 يوم هذيك فهمتني ما نحبوش نعاودوا نوصلوا لها فهمتني، وما عادش نجموا نوصلوا لها فهمتني فهمتني كيما قلت لك فهمتني التريزوري زادت نقصت بالامبوزيسيون بالعدل شنو فهمتني، دونك هذاك ما عادش متاح.
1: واضح. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الف صحه. دكتور محمد صالح الكديشي الكاتب العام للنقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 58 دقيقه على موجاتنا، بعد الفاصل نحكيوا على مسلسل جديد للنجمه صبا مبارك يعرض حاليا واثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: في البرمجة الشتوية على ديوان FM تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنها من 7 to 9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 to 11 حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل السبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 to 5 يجيكم إكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثنين للجمعة من 5 to 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثنين للجمعة من 7 to 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 to 6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثنين للجمعة من 9 to 30 الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان FM.
1: نحكي على مسلسل جديد لنجمة صبا مبارك يعرض حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل.
2: بون بلان.
1: نحكي الليلة على مسلسل مصري قاعد يتعرض توا ويحقق في مشاهدات عالية اسمه ورد على فل وياسمين. هو دراما تقدم حكاية اجتماعية رومانسية فيها برشا مشاعر ومواقف إنسانية. القصة تدور حول إلهام والدكتور طارق، ذو شخصيات جايين من زوز عوالم مختلفة برشا، لكن الصدفة تجمعهم بطريقة غريبة بعد ما يتبادلوا تليفوناتهم بالغلط. الحادثة البسيطة هذه تفتح الباب لسلسلة من المواقف الطريفة واللقاءات المتتالية، ومع الوقت تبدأ تتكون بيناتهم علاقة فيها شد وجذب وتفاهم واختلاف في نفس الوقت. المسلسل ما يكتفيش بقصة الحب الرئيسية، بل يقدم مجموعة من الشخصيات الأخرى لكل شخصية حكايتها وهمومها وتفاصيلها الخاصة، وهذا خلى الأحداث قريبة من الواقع ومن حياة الناس اليومية. ومن حلقة الحلقة المشاهد يكتشف جوانب جديدة من الشخصيات، سواء من خلال علاقاتهم العائلية أو صداقاتهم أو حتى الصراعات اللي يعيشوها. العمل يتميز بحوار خفيف ولطيف ولمسات كوميدية تعطي للأحداث حيوية خاصة، في نفس الوقت يطرح مواضيع اجتماعية وإنسانية بطريقة بسيطة وقريبة من المتفرج. وبين المواقف الرومانسية والمفارقات اليومية يبقى السؤال المطروح، هل تنجم قصة الحب هذه تنجح رغم اختلاف العالمين اللي جايين منهم؟ هذاك اللي تكشفوا بقية حلقات ورد على فل وياسمين اللي قاعد يعمل فيها أصداء إيجابية خاصة للنجمة صبا مبارك اللي عاملة دور مختلف على ما اعتدنا به. خليكم تكتشفوا المسلسل هذا واقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان.
2: بون بلان.
1: شكرا حسام الدين الحلواني, هيفا بن يوسف, أشرف الرباحي, إيمان الغريبي, أجمل تحيات هدى الورغمي. ليلتكم زينة, تصبحوا على خير. الأخبار تمام التاسعة مع أميرة نيتو كلاما وحمد القرقني
2: في 60 دقيقة. سويفي لو ريتم وتابع الراديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 99.1 في صغيرة وكبس.
3: Toujours numéro 1 sur les lignes.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة التاسعة. ديوان اف ام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشرف على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع تنمية بكافة جهات البلاد. وتناول المجلس تقدم عدد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، من بينها المجال الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وجامعية وتطوير المنظومة الصحية الرقمية، ومشاريع في قطاع النقل تشمل الخطوط الحديدية والشبكة الحديدية السريعة، إضافة إلى مشاريع كبرى في البنية التحتية على غرار الطرقات والقناطر وبرامج تهذيب الأحياء السكنية. وتم استعراض خلال هذا المجلس الوزاري المضيق مشاريع في مجالات الانتقال الطاقي وربط الكهرباء مع إيطاليا والمياه والسدود والتنمية الفلاحية، إلى جانب برامج حماية البيئة وإزالة التلوث ومشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، فضلا عن مشاريع في التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والقطاع الثقافي. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عقدت اليوم اجتماعا خصص لضبط رزنامة عملها لشهري جوان وجويلية 2026. وتناول الاجتماع أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث تم تأكيد على ضرورة أن تواكب الرزنامة شواغل المواطنين وانتظاراتهم، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000 مع تقييم الرزنامة السابقة وإعادة برمجة الأنشطة غير المنجزة أو المؤجلة. وتم اقتراح وتنظيم جلسة استماع حول آلية التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، خاصة فيما يتعلق بإشكاليات قطاع صيد البحر ومستحقات الصيادين، إلى جانب دراسة مبادرات مقدمة من بعض النواب وإمكانية عقد جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية للنظر فيها. بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تم اليوم بمعهد باستور بتونس إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية، وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها بأن هذه المنظومة تعتبر حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وقد استعادت جاهزيتها بكفاءة تونسية 100%. وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجية تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران لا تعتبر أي ورقة مع أمريكا نهائية إلا إذا أخذت ملاحظاتها ومصالحها بعين الاعتبار، مؤكدا أن إيران مصرة على وضع 50% من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة تفاهم مع أمريكا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم أن موسكو ستوقع اتفاقا مع من وصفهم بممثلين شرعيين لأوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأكد بوتين في حديثه للصحفيين أن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالطرق السلمية، وأن بلاده يمكنها السيطرة على إقليم دونباس ومع ذلك التوصل إلى اتفاق سلام. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دي ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، والا زاد على www.dnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم سهرتكم ان شاء الله تعدى معنا مزيانه وين ما كنتوا. يبقى نقول لكم زيد خليوا الموسيقى علينا ان شاء الله، والحاجه قبل كل شيء ان شاء الله يكونوا كيم ذاتنا في الباك، يكونوا عداوا النهارين هذوما كوم الفو ان شاء الله يكملوا زادا كيما كيما كيما مشاو فينا المولي، عدوا بالباهي ان شاء الله يكملوا بالكدا، وان شاء الله يعديوا الامتحانات نتاعهم في الظروف الباهيه. اليوم كاين كل حديث على الانترنت المخصوصه في تونس، مالوغوزمون ما فما حتى شيء رسمي، ولكن الناس الكل حاسه انه فما حاجه في الـ الانترنت ان توكا ما فيها باس. انا نقول اللي تغش شويه، اللي نعرف فما برشا مصالح نتاع الناس تقلق شويه بوتيتر ولا حاجه، نقول لكم ميساج من اجل التلميذات نتاعنا اللي في الباك، ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. ان توكا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى، زيدوا في الحس معنا. قبل كل شيء نسلم على السيد المنتجين والمخرجين. فوالا السيد المخرج حسام الحلواني، نسلم عليك. هيفا بن يوسف العديد، الفريق الكل معاكم هنا، هذا محمد قرقني معاكم انت وحتى للنص الليل. كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش نسمعوا تراجر من عند برونو مارسا.

ان توكا من بعد شويه زاد بشرقه وسهلا مرتضى الفتيتي ادهم سليمان قرومي تو سويت باش خليكم مع باك ستريت بويز اي ونت ذات واي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل ديريكتومون. الريتم يتقلب كومبليتمون. نمشيو للموسيقى. اليوم اخترت اني نهزكم الموندو. عندنا برشا كمان ما سمعناش فيه الموسيقى باش نهزكم للهند. دونك توكا برشا اغاني هنديه حلوه ديريكتومون. موسيقى ديال موندو. موسيقى ديال موندو. في موسيقى ديال موندو كيما قلت لكم باش نهزكم الاغاني هنديه معروفه ومش معروفه. انتو كاع باش عملت دوليش على الاغاني الجديده اللي خارجه في الهند. نلقى ترواتيت الحق تاع ربي هكا اللي نجمت نفهمهم ولا نجمت نعدي منهم. مي سينو زاد باش نعدي لكم واحده قديمه برشا برشا. رجعنا للذكريات نتاع الافلام الهنديه. من بعد شويه باش نسمعوا كاميلو في بالبيتا, مش نسمعوا ديف تساير في لوست, مش نسمعوا خاسيا في ساشين جيجر, مش نسمعوا شيريا غوسال. ان شاء الله نكون ننطق فيهم بالصحيح. ما تاخذوش عليا بارام سونداري, حاول تكلو ماكسيموم جوجل ترادكشن ديما يمشي. انتو كا تسوي باش خليكم مع موسيقى حلو برشا نعرفوها سيغمون نحفظوها على الاقل حتى كان ما حناش عارفينها وما عشناش معاها. الاكيد انه سمعناها في فتره ما. شايا هذه الموسيقى نتاعنا. نقول لكم بونيكوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: مجزء العاشرة ديوان اف ام عسلمة. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت اليوم الخميس اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد برئاسة الأمين العام مصلح الدين السلمي، وذلك في ظل ما وصفته بتوصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الوجراء والفئات الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي. ودانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اعتبرته تصاعدا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية وفق ما جاء في الشعب نيوز. وأعلنت في السياق ذات دعمها لنقبي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابيا ضدهم على خلفية تحركاتهم النقبية. مكتب البرلمان ينظر في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصحة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. أما المقترح الثالث فيتعلق بقانون لإحداث الهيئة الوطنية لتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة وأحيل إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. في إطار برنامج دعم الصحة عزيزة 2 تسلمت الجهة الصحية بولاية توزر اليوم سيارتين رباعيتي الدفع بهدف تعزيز القدرات اللوجستية للمنظومة الصحية بكل من المستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بتمغزة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي لمراسل ديوان فم. وضح اللموشي أن هذه الإضافة ستساهم في تحسين التدخلات الصحية ودعم الخدمات الميدانية خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة. كما أشار إلى أن شغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي الجديد بنفطة ستستكمل أواخر السنة الحالية على أن يكون جاهزا للاستغلال، مبرزا أن هذا المشروع يعد من بين المشاريع الصحية المعطلة منذ عدة سنوات قبل استئناف العمل به. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي وفق قوله. وبحث ترامب إرسال قوة خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، مضيفا أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى الإيراني، لكن إذا أبرم اتفاق فمن الممكن أن يلتقي به. ومن أهم نقاط الاتفاقية نماذج هرمز سيفتح فورا. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: Joanna Fem, Sudcom. Joanna Fem, Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية أعداد لودية بلجيكا. كل الملاعبية كانوا حاضرين، التمارين شهدت ارتفاع النسق وتجربة جملة من الوضعيات التكتيكية ووضع اللمسات على تشكيلة المنتخب التونسي. غدوة ساعتين وربع ندوة صحفية، ثم حصة تدريبات أخرى نهار السبت ساعتين مواجهة بلجيكا، مع توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية. مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. من أخبار المنتخب التونسي نحكي على الترجي الرياضي التونسي. مصادر مطلعة تقول أنه هيئة الفريق أتم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر الصيد لمدة 4 مواسم قادم من شبيبة العمران، مع الإشارة أن منتصر الصيد وابن الإسبرانس غادر الفريق سنة 2023. الحارس الدولي السابق دريس العرفاوي فسخ رسميا تعاقده مع النادي الافريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة. نشير إلى أنه العرفاوي عقده مع الكلوب ينتهي في جوان 2027، وما شارك في حتى مقابلة منذ التحاقه بالفريق سنة 2025. وصول مراسلة لإدارة الأولمبي البيجي اليوم تتضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي مطلب لسان دفاع الأولمبيك بعدم استعجال النظر في ملف مباراة فريق الأولمبي البيجي الملعب التونسي في إياب بطولة الموسم الحالي، مباراة انهزم فيها وقت الملعب التونسي جزائيا لتشريك 5 ملاعبية في نفس الوقت من المباراة. المحكمة الرياضية ذكر زادة قبلت بتعيين 3 محاكمين للملف. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية. بنما فازت ضد الدومينيكان 4-0. كوريا الجنوبية السلفادور هدف مقابل 0. السويد اليونان 2-2. نذكر أن منتخب السويد في مجموعة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. بالنسبة لمباراة إيران مالي فوز المنتخب الإيراني 2-0. المفاجأة منذ قليل مفاجأة سارة لأسود الرافدين لفرض التعادل ضد المنتخب الإسباني بكل نجومه بيدري لامين يامال وفيران توريس. بالنسبة لمنتخب العراقي ما قلنا تعادل هدف مقابل هدف. ومنتخب الفيلة منتخب الكوت ديفوار ينتصر منذ لحظات ضد المنتخب الفرنسي 2-1. منتخب الفيلة خلى هزيمته 1-0 لانتصار 2-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بونيت. كرمكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الأغاني القديمة وين نرجع مع بعضنا للبيل بورد متاع 2000 في أولديز. أولديز في أولديز البارح كنا وقفنا في المرتبة 71, اللي نبدأ مع المرتبة 70 وين نلقاو موسيقى مختلفة شوية, غنية فيها قصة وشخصية غامضة ومن خلالها هي تعرف العالم, تعرف العالم سمحوني على فرقة اسمها ترين. نحكيه على ميد فيرجينيا, الموسيقى اللي خرجت عام 99 وكانت أول نجاح كبير للفرقة الأمريكية ترين قبل سنوات من نجاحات عالمية كما هي ساول سيستر وغيرهم من الأغاني اللي كانوا ناجحين. أما شكون هي فيرجينيا؟ المثير للاهتمام إنه فيرجينيا مش بالضرورة شخص حقيقي حسب المغني الرئيسي بات مونان, شخصية تمثل امرأة مستقلة معقدة مختلفة وعندها تناقضات تخليها مميزة. الغنية تصف شخصية خارجة على المألوف, قوية وضعيفة في نفس الوقت, حالمة واقعية وتعيش الحياة بطريقتها الخاصة, ولهذا يسبب برشا مستمعين لقاو فيها شخصية ولا شخصيات يعرفوها أو حتى جزء من شخصيتهم. الساوند بتاع الموسيقى يجمع بين الروك الخفيف بين البوب زادة مع لحن وكلمات ذكية تخليك تركز مع القصة أكثر من مرة. وفي نهاية التسعينات كانت الساحة الموسيقية مليانة بوب وارن بي, أما ترين اختارت تاريخ مختلف شوية يعتمد على الستوري تيلينج والكلمات اللي تخلق صور في مخيلة المستمع.

في المرتبة 69 نلقى غنية من روائع النيو سول، غنية فيها حكمة وفيها إحساس وفيها ميساج ديب برشا، مازال صالحة حتى لليوم. نحكيه على باد ليدي، باغ ليدي سمحوني، للنجمة إريكا بادو. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن ألبوم ماماز غان، وحققت نجاح كبير حتى لين وصلت للمراكز الأولى في قوائم الارن بي الأمريكية. أما السر الحقيقي مش في النجاح التجاري، أما في الميساج القوي اللي تحمل الموسيقى ذي. أول ما تسمع الكلمات يمكن تظن أنه الحديث على حقائب حقيقية ولا سكان حقيقية، لكن إريكا بادو تستعمل حقائب كرمز الأحزان اللي موجودة في الدنيا، الخيبات، الذكريات المؤلمة، وكل حمل النفسي للإنسان يجروا معاه من الماضي. الميساج واضح، إذا تبقى هز الأوجاع متاع الماضي معاك وين ما تمشي باش تعب روحك وباش تمنع نفسك من أنك تتقدم. الساوند متاع الغنية هدي برشا ديفي، موسيقى مليانة سول. صوت متاع إريكا بادو عنده قدرة غريبة باش يخليك تفكر في حياتك وأخطائك وذكرياتك من غير ما تحسها.

نمشيو للمرتبة 68. غناء من أكثر الأغاني اللي أشعلت الحفلات وباش ترجعنا مباشرة للأجواء متاع عام 2000. نحكيو على شيك إت فاست الرابر ميستيكال. وقت اللي خرجت الغناء عملت ضجة كبيرة في عالم الهيبوب، خاصة بفضل الطاقة المجنونة متاعها والإيقاع السريع اللي يخليك تتحرك مع الموسيقى. كانت جزء من ألبوم Let's Get Ready اللي ساعد ميستيكال باش يوصل للجمهور أوسع ويولي من أبرز أسماء الراب الجنوب الأمريكي في الوقت هذاك. اللي يميز ميستيكال على برشا رابرز اخرين هو الاسلوب الفريد نتاعو، صوت قوي، نحكيوا على سرعه كبيره في القاف لو، حضور يخلي الغنيه نتاعو مختلفه على البقيه. والموسيقى هذيا في الغنيه هذيا بالتحديد نستعمل الطاقه الكل باش يصنع اغنيه احتفاليه موجهه للدانس فلور اكثر من اي شيء اخر. في بدايه الالفينات كانت الموسيقى نتاع الجنوب الامريكي قاعده تفرض في روحها بقوه، والغنيه هذيا كانت من الاعمال اللي ساهمت في انتشار صوت جديد خارج الولايات الجنوبيه ووصلته للعالم الكل. النجاح نتاع الغنيه ما كانش كان في الراديو، كان زاد حاضر في الحفلات، في الملاعب، في البرامج التلفزيونيه، وبقات مرتبطه باجواء الفرحه والانرجي العاليه.

المرتبة 67 غنية مختلفة تماما على الصورة اللي يعرفوها برشا ناس على كيد روك في عوض الروك القوي والسخب والجو ذاك الكل. نلقاو غنية شخصية هادية وعميقة برشا اسمها Only God Knows Why. موسيقى خارج عام 99 ضمن الألبوم Devil Without a Cause, وكانت نقطة تحول كبيرة في المسيرة متاعه. وقتها تفاجأ الجمهور انه كيد روك كشف جانب حساس وهكا ايموشنيل ما كانش ظاهر في أعماله السابقة. الغنية تحكي على الوحدة, على الشكوك, على الضغوطات والبحث على معنى للحياة وسط الشهرة والمشاكل الشخصية. هي رحلة داخل النفس أكثر من كونها مجرد غنية متاع روك. الجميل في Only God Knows Why هو الصدق متاعها, ما فيش برشا استعراض ولا محاولة باش تكون غنية ناجحة, أما تحس اعترافات حقيقية خارجة من القلب. اللحن يجمع بين الروك بين الفولك والكاونتري مع جيتار كالم, صوت كيد روك اللي يبان فيه الضعف والقوة في نفس الوقت, وهذا بالضبط اللي خلى الغنية التوش برشا ناس, تمس برشا ناس ولا من مختلف الأعمار والخلفيات. وقت اللي هبطت ساعدت كيد روك باش يخرج من صورة الفنان متاع الحفلات كهو, وتثبت انه قادر انه يكتب ويغني أعمال فيها عمق ورسائل إنسانية.

نمشيو للمرتبة 66 نرجعوا لجوي امتاع صيف عام 2000 وقت اللي البوب والرنبي الخفيف كانوا يسيطروا على لي راديو نحكيوا على غنية اسمها فايدد الفرقة سول ديسيجن مشاركة الرابر ثراست ومن أول ما خرجت فايدد جذبت الانتباه باللقاء متاحة والفايب الصيفي الغنية عملت ميلانج بين البوب والرنبي والتوش متاع لي بوب الخفيفة وهذا اللي خلاها مناسبة للغاديو للكراهب للشط في نفس الوقت الغنية تحكي على الأعجاب ومحاولة التقرب من شخص يعجبك بطريقة خفيفة من غير دراما ومن غير تعقيدات وهذا اللي كان جزء من سر النجاح متاحة موسيقى سهلة كلمة بسيطة وحساس بوزيتيف الفرقة الكندية سول ديسيجن من ما تولدش برشا في الساحة مقارنة بفرق أخرى أما فايدت خلات بصمتها الخاصة ولات من الأغاني اللي تذكر مباشرة هكا ذكرك زادة ببداية الألفينات اللي ميز الغنية زادة هو البرودكشن النظيف الجروف الهادي اللي يخليك تدخل في الجو الصيفي كما قلت ممكن تسمع فايدت اليوم تحس أنه هكا تحس بالروح متاع الام تي في متاع لينيت سولير والذكريات المزيان على الشط عام 2000 والجو هذاك الكل والموند متاع الألوان اللي كونك كانت الناس عايشة فيه معناها فينالمون في بداية الألفينات موسيقى حلوة برشا تجيكم توت سويت. Yeah.

في المرتبة 65 والأخيرة بالنسبة لليلة اليوم، مع واحدة من أكبر الكلاسيك متاع الليغنبي في نهاية التسعينات. غنية أول ما تسمعها البيت متاحة تعرف اللي باش تدخل في جو سموث برشا وكلاسون بلوس. نحكيه على You Know What's Up للفنان دونالد جونز، مشاركة ليزا لوبيز المعروفة باسم Left Eye. الموسيقى خرجت آخر 99 وكانت السينجول البرنسيبال متاع ألبوم Where I Wanna Be، ونشحت نجاح كبير في أمريكا والعالم، ولات من أشهر أغاني دونالد جونز وأكثرها طلبا في الراديو. الغنية تحكي على علاقة حب مستقرة واضحة وين الطرفين فاهمين بعضهم ويعرفوا قيمة العلاقة اللي تجمعهم، مش حب فيه مشاكل ولا دراما، أما ثقة انسجام وحساس براحة مع الشخص اللي تحبه. اللي يميز You Know What's Up هو الجروف السوفت متاحهم، البيت المتوازن برشا له بتيم وله سريع، صوت دونالد جونز ماشي هكا مع الموسيقى بطريقة تخليك تدخل في المود من أول سوغوند. وزيد على هذا المشاركة متاع لوبيز ليزا لوبيز اللي أعطت توش هيب هوب كلاس فينالمون في الموسيقى. في فترة كانت مليانة بأسماء كبيرة في الار ان بي، دونالد جونز نجح باش يخلق أسلوبه الخاص رومانتيك هادي هكا وكلاس، ولهذا السبب من زيت الغنية تسمع لليوم عند عشاق الأول سكول ار ان بي.

اولديز اولديز بالنسبة لليلة وفات ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الموسيقى الترابية في ساعة سلطنة.

0: في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة ليلة اخترنا انه نسمه عبد الحليم حافظ موعود. هذه الموسيقى متانا شوي خير تكون معكم الاخبار على رأس الساعة. احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

والقمر طلع والخوف.

0: ديوان اف ام
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من السبعة للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من ستة متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستر واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال وتريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثل الجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم عسلامة
4: عسلامة ديوان فهم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان فهم
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فهم نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
9: مجزء 11 diwanafm. عسلمة. لجنة تخطيط الاستراتيجية والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان عقدت الخميس جلسة خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، ولمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بقانون الاستثمار. وأكد رئيس اللجنة أهمية المبادرة التشريعية المتعلقة باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني، واستعرض ممثل جهة المبادرة أبرز مضامين مقترح القانون وأهدافه، مبينين التحول الوظيفي الذي شهدته عدة مناطق فلاحية في تونس خلال العقود الأخيرة بعد أن أقيمت عليها مبان سكنية ومشاريع تنموية وشبابية واقتصادية وسياحية وثقافية ورياضية، مما جعلها متنافسا اقتصاديا واجتماعيا ضروريا للسكان. وأوضح وأن في هذا الصدد أن ومما استمرار تصنيف هذه الأراضي كأراضي فلاحية، فإن أغلب هذه المشاريع تواجه تعقيدات إدارية وعراقيل قانونية تمنعها من الحصول على تراخيص تمكنها من الاندماج في الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى صدور قرارات في الغلق أو الهدم في البعض منها. النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي في صحة الأخبار المتداولة حول صدور أحكام سجنية بحقه، مؤكدا أن القضية المثارة ضده لا تتعدى خطايا مالية أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات، وأنه بصدد الطعن فيها بالتعقيب. وفند طارق المهدي خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود عقوبات سجنية ثقيلة أو ملفات فساد مالي وإداري تخصه. مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة ركزت اليوم الخميس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برقو بالولاية، وذلك في دار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الحماية المدنية، مبينا أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحساسة. ودعت مصالح الحماية المدنية ملابس لينا كافة المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرون إثر غارات إسرائيلية على بلدات المساكن وعرب الجل بالجنوب وسحمر بالبقاع. مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي يقول إن مسودة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة، وأوضح أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد الضغط على طهران لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض. وتابع أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجرى التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: مع diwanfm ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: Zone VIP.
1: هو خلطة سحرية ما بين الشباب المتجدد والموسيقى المتنوعة اللي فيها برشة تجديد. هو اللي مازال شاب رغم أنه فات 60 سنة من العمر. هو عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب. عمرو دياب كيف ما نعرفوه والملقب بالهضبة، تولد نهار 11 أكتوبر من عام 1961 في مدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز مينا القمح في محافظة الشرقية. بوه عبد الباسط دياب كان يخدم في شركة قناة السويس رئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن. من صغرته عمرو دياب كان عنده صوت مزيان برشا، وكيف كبر ووصل لعمره 6 سنين هزوا بوه معاه المهرجان في بورسعيد عام 1967، وزار محطة الإذاعة المحلية وغنى النشيد الوطني المصري بلادي بلادي. وقتها كيف غنى انبهر بصوته محافظ بورسعيد وهداله جيتارة. في نفس العام يعني في 1967 جت حرب أكتوبر، وقامت السلطات المصرية بإجلاء سكان محافظات القناة، واضطرت عائلة عمرو دياب للعودة لمسقط رأس بوه في قرية سنهوت، واستقرت غادي. وعمرو دياب كمل في غرامه بالفن وقرأ وتخصص في الموسيقى العربية. قرأ في أكاديمية الفنون عام 1983، ومن وقتها بدأت مسيرته الفنية، وهو اليوم واحد من أشهر المغنيين في الوطن العربي. ألبوماته حققت مبيعات هائلة، وتمت ترجمة عدد من أغانيه لبرشا لغات كيف ما الإنجليزية، الروسية، الكرواتية، البلغارية، التركية، الألبانية، الهندية، اليونانية والفرنسوية. تميز عمرو دياب بإدخاله الآلات الجديدة في موسيقى أغانيه. أول ألبوم ليه كان بعنوان يا طريق عام 1983، ومن غادي بدأت النجاحات. تقريباً 40 سنة مسيرة فنية مازالت متواصلة لليوم، ومازال عمرو دياب متربع على عرش النجوم في الفن، مازال هضبة ومتربع على الفن.

دياب الهضبة نجحها عن طريق أغانيه باش يخلي الكلمة المصرية توصل للعالمية، خاصة بفضل الريتم متاع أغانيه اللي فيه خلطة موزيكا سحرية. ومن بين أشهر أغانيه غنيته عاودوني اللي في وقت صدورها أثارت برشا جدل بسبب المصروف الكبير اللي تصرف

عمرو دياب اللي كان مغروم بالطلعات وديما يبدل اللوك متاعو ومغروم بالتجديد مش كان في الموسيقى أما زادة في الشكل. وقداش من مرة نجح عمرو دياب باش يصنع الترند ويخلي برشا شباب يتأثروا به ويتبعوه. غنية عودوني ظهرت في الفيلم الإسباني The Dancer Upstairs اللي خرج في أكتوبر 2002، وغيرها من الأغاني ظهرت في الأفلام واللي تمت زادة ترجمتها

بالنسبة لحياته الشخصية، عمرو دياب عرس الأول مرة عام 1989 وتزوج بشيرين رضا اللي كانت موديل إعلانات تتميز بملامحها الأوروبية وجمالها الساحر، وجمعتهم قصة حب قوية لدرجة أنه مشي خطبها من بوها في الليل وهما راقدين. لكن الحب ما دامش وانفصل الثنائي بعد زواج دام 3 سنين كهو، كانت ثمرته بنتهم نور. ومن بعد عرس عمرو دياب بالسعودية زينة عاشور وجاب منها 3 صغار منهم توأم وهما عبد الله وكنزي وجنى، وكيف كيف الزواج كانت نتيجته الانفصال. ومن بعد شهرت برشا قصة علاقته بدينا الشربيني صديقة مرته الأولى شيرين رضا، وبعد علاقة صدرت عناوين الصحافة الفنية الثنائي انفصل كالعادة. والأكيد أنه حياة عمرو دياب الشخصية مليانة بالتفاصيل والأسرار اللي برشا من جمهوره ديما يحاولوا أنهم يعرفوها، لكن تقعد ديما الأهم هي مسيرته الفنية اللي من وقت ما بديته حتى لليوم ما زالت بنفس الريتم الحماس والنجاح.

عمرو دياب مشوار فني متميز مليان بالنجاحات والجوائز. وخلال مسيرة 40 سنة تقريبا تحصل عمرو دياب على جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات، عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام 1998 2002 2007 و2014. عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل الموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول مطرب عربي تحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية الأكثر مبيعات في الشرق الأوسط الميدل إيست ميوزيك أوردز. في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب باستماعا حول العالم في تطبيق أنغامي، ونوصل عدد المستمعين الأغاني ل 147 مليون و500 ألف مستمع. قلبي المفتوح. عمرو دياب يعتبر أول فنان عربي تحصل على لوحة إعلانات ضخمة في نيويورك، وين عرض تطبيق سبوتيفاي تصويرة المغني المصري عمرو دياب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدينة نيويورك، واللي تعتبر واحدة من أشهر المعالم السياحية. من

عمرو دياب تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب في 2017. تحصل زيدا على جائزة دير جيست وأفضل مطرب اللي كانت من نصيبه برشا مرات. الأفريما أورز كأفضل فنان للمرة الثامنة وأكثر فنان عربي تحصل عليها. جائزة اليوتيوب الفضية عن مشاهدة ألبوم أحلى وأحلى. جائزة اليوتيوب الذهبية وهو أول فنان عربي تحصل عليها. جائزة الوورد ميوزك أورد العام 2014 ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز: أفضل مطرب عربي، أفضل مطرب مصري، وأفضل ألبوم، وهو ألبوم الليلة. وهكا يعتبر عمرو دياب المطرب العربي الوحيد اللي حقق النجاح هذا.

حبيبي ولا على باله. الغنية هذه خليته يكون أول مطرب عربي يجمع في أغانيه ما بين الألحان الشرقية والغربية في نفس الغنية في 2001. حبيبي ولا على باله ظهرت في الفيلم الفرنساوي انترفنسيون ديفين الصادر في 2 اكتوبر من عام 2002. ولحن حبيبي ولا على باله ظهر زيدا في الفيلم الامريكي المشهور الدكتور.

عمرو دياب هو أول فنان عربي تم استعمال أغانيه في أفلام أجنبية، وتمت زادة ترجمة أغانيه لبرشا لغات، وفي 2011 غنيته أصلها بتفرق كانت أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا، وتحصل زادة على جائزة الشرف للموسيقى العالمية في 2012 في برلين ألمانيا، وتم اختياره من بين أقوى 100 شخصية عربية ضمن قائمة أوربان بيزنس عام 2014، وهو زاد ثالث أحسن مطرب في العالم في 2014. تحصل زاد على جائزة البيج أبل ميوزك أورد في 2009 كأفضل مطرب وأفضل أغنية وأفضل كليب لغنية وياه اللي كسرت الدنيا في نفس العام.

وقبلها زيدا تحصل عمرو دياب على جائزة الورد ميوزك أورد على ألبومه اللي لادي، وكانت من نصيبه جائزة أحسن مطرب وأحسن كليب على غنية أنا عايش ومش عايش.

وشكون منا ما يتفكرش كليب تملي معك اللي خليه زيدا يتحصل على جائزة أحسن فيديو كليب وأحسن مطرب. وبفضل تملي معك تم ترشيح عمرو دياب لجائزة الجرامي. تملي معك ظهرت زيدا في الفيلم الأمريكي Just Like في 2000

الجوائز عمرها ما كانت تجديد على عمرو دياب، ملي بدا مسيرته وهو محبوب وناجح، والغنية اللي حط عليها يده ويسجلها بصوته تتحول الهيت. وصل تحصل على جائزة الاستوانة البلاتينية للمرة الخامسة على التوالي على ألبومه نور العين عام 1998. ألبوم نور العين خليه زيدا يتحصل على جائزة الورد ميوزك أورد وجائزة أوسكار الحلم العربي وجائزة أحسن أغنية من محطة راديو الشرق الأوسط. نور العين زيدا خليته يترشح لجائزة الجرامي أورد عام 1996، وكان أول مغني عربي

ألبوم ميال، وتحديداً أغنية ميال تم اختيارها من ضمن أحسن 50 أغنية في العالم، وتم ترجمتها لأكثر من 5 لغات عالمية في 1989. نجاحات وجوائز بالجملة خلت عمرو دياب يستحق المرتبة اللي وصل لها اليوم، واللي خليته يكون النمبر وان بار إكسيلونس. وحتى بعد آخر حادثة صارت مع معجب وحكاية الصفعة اللي قلبت الدنيا، عمرو دياب قعد ديما محبوب عند جمهوره الغفير والغفور، واللي مهما عمل يقول له نحبوك والله والعالم الله.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: ديوان فام عسلامة
4: عسلامة. ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
5: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلامة. لجنة التشريع العامة عقدت جلسة خصصت لمواصلة النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي إلى جانب ضبط برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرف. وتعلقت أبرز الإشكاليات المطروحة بإمكانية تعارض بعض فصول المقترح مع نصوص قانونية نفيذة، من بينها تنظيم نيابة المطالبين بالأداء أمام القضاء واختصاصات الاختبار العدلي في المجال الجبائي إلى جانب مسألة التحكيم في القضايا الجبائية، فضلا عن تحديد نطاق اختصاص المستشار الجبائي في مجال الاستشارة الجبائية واشتراط الترسيم لمباشرة المهنة. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت الخميس اجتماعها بمقر الاتحاد برئاسة الأمين العام مصلحة الدين السلمي، وذلك في ظل ما وصفته بتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئة الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي. ودانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اعتبرته تصاعدا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية. وأعلنت في السياق ذاته دعمها لنقابي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابيا ضدهم على خلفية تحرك كاتهم النقابية. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنظيم مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي وتتواصل حتى 6 من جوان في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028، وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمي التي تم نشرها مؤخرا. فإن المشروع يستهدف محمية إشكل الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوب المدينة سجل حالة غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيد ذكية من نوع فيبرو ماكس، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وتفيد المعطيات بأن تلميذين في شعبة الإعلامية ضبطا أثناء اجتيازهما الامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة بحوزتهما مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما. في العالم، رئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي ينشر رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واقترح فيها أن يلتقي الزعيمان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذرا من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها.
2: باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي الجزء الثاني للقاتل التسلسلي الياباني كاتسوتاكي يوتاكا، واللي كما عرفتوا في الحلقة الأولى كان مغروم بالموميسات ويصطادهم باش يغتصبهم ويسرقهم وفي الأخر يقتلهم، ورغم هذا تزوج من مومس وجاب منها الصغار. ودخول هالمجرم الفريد من نوعه في عالم السرقات بالسطو اللي كان يفوح بيهم في عمليات القتل متاعه كانوا في غاية من الفضاعة، كيما هكا الموظف اللي كان جايب الفلوس الفرع متاع بانكا وكاتسو تا خرب وتخريب بالكرتوش، 30 طلقة حطهم له في صدره قبل ما يهز 4.1 مليون يان. وما فزعت الناس وما علمت الشرطة لما كاتسو تا طار في كهربته المازدا واللي اختارها صغيرة باش يدخل بها في اللونهجة الضيقة ويضيع الأمنيين. ولحد المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما جاب له خبرة، لا مواطنين ولا أمنيين، وما يعرفوش أصلا اللي هو نكل بموميسات قتلهم ولوحهم في المستنقع خلف المئات من السرقات والخلع. وإذا ما فاقوش به فلأنه اليابان ما فيهاش منسوب جريمة مرتفعة، والشرطة متاعهم ما هيش متمرسة على أمور كمن هذه، وبالتالي ثم قلة حرفية تخلي أي منحرف ياخذ الثقة في نفسه قبل ما يكتشفوه الأمنيين. في مجريات الأحداث وبعد هكا السطو على موظف البنك وقتله، كاتسو تات نفنف بالمسروق متاعه وهوكا رد نفس، ومرته من شيرتها نسيته نوعا ما اللي عيفته في حياته وبذات تمرمت فيه وتكبله في سعده. لكن المعطى الجديد في هذا الكل هي اللذة الكبيرة اللي حس بها كاتسو تا وقت اللي يقتل روح، ولا يستنى بالدقيقة والدرج في الفرصة اللي بيش يقتل فيها بشر ويشعر بنفس النشوة. في تعاقب الأحداث وفي شهر جويلية 1980 وفي مدينة ناغويا، كاتسو تا ماهوش باش يترصد لفورغون تاع الفلوس اللي يمشيو للبنكة، وإنما باش يراقب المغازات الكبيرة اللي تبيع بالأساس في الأشياء الفاخرة من مصوغ وعطورات وملابس. واختار محل اسمه شوبيو ماتسوزاكايا في حي راقي جدا اسمه ميتيو، وبقى يراقب في عملية جمع الأموال من الكاس، وفهم أنه الفلوس تبات في المغازة وما يجيوا يهزوها للبنك إلا يوم غدوة. ووقتها كاتسوتا قرر باش يقوم بالسطو متاعو دوب ما تسكر المغازة بالضبط. وموعد التنفيذ كان نهار 31 جويلية في آخر العشية. جاب كرهبته وقعد فيها مقابل المغازة ومعاه واحدة مكزوز بندقيات اللي سرقهم، وكان حاطت فيها ذخيرة كاملة 15 كرتوشة كالعادة، وتلثم بهاك الفولار الكحلة وبقى يستنى حتى لين الجيران اللي اسمه ماشيرو عمره 35 سنة طفى الأضواء وخرج باش يسكر الباب البراني. ودوب ما رد الفردة الأولى متاع باب المغازة

ويحس هيك النشوة متاع القتل المتسلسلين. وكيما تعرفوا أغلب السراق وقت اللي يوصلوا لغايتهم وخاصة كي يكونوا ملثمين يهزوا الغنيمة ويهربوا ما يطيحوش رواح. لكن كاتسوتانا وآخر وباش ما نطولوش عليكم بحديث حتى البندقية على راسك جيرون مسكين هونمار وأطلق عليه النار أبو بورتون يعني على بعد سنتيمترات وثلاثة مرات في جرة بعضهم وسط الجمجمة متاعو لدرجة أنه صار انفجار دموي والشي ولا في الحيوط وفي القاعة وسقف وعلى حوايج كاتسوتا وجهه. وهكا الراجل المسكين تلقى 12 كرتوشة معناها اللي يبقاو في المخزن الكل حطهم في صدرك الضحية المسكين وهز الفليسات وكالعادة طلع في المظلام تاعو وطار. في تتالي هالأحداث ماتسوتا وبعدك الجريمة الشنعاء اللي قام بيها وسرق الفلوس ما روحش لداره وإنما مشى لمعرض السيارات وشراء أحدث وأضخم ما فما في هاك الوقت كهربا بونتياك فاير بيرت ب2.8 مليون ين. وكي روح بيها وحتى قدام الدار ولاده شافوها وخرجوا ينقزوا بالفرحة. مرتو سألته منين جاوك الفلوس؟ قال لها ربك نواب كريم. وثرانتها مرتو ما كانتش تعرف اللي هو خلفك البونتياك شاري بنص مليون ين تجهيزات متاع رياضة الغولف. ثرانتو الراجل يحب يولي يلعب مع أثر أثرياء اليابان. ولهنا يقول القايل يا أخي كاتسوتا عنده هالثقة الكل في روحه الظاهر والحد الآن أنه لا أمن ولا غير الأمن فاقوا بنشاطاته الإجرامية. هالقاتل المسيب على تلق ذراعه ويفلح من أوائل السبعينات ويعمل اللي يحبه البوليسية لا حياة لمن تنادي. لكن ما هم يقولوا لكل جواد كبوة الكبوة متاع كاتسوتا هي مرتو لأنه العلاقة كما تتصوروا تعفنت ما بيناتهم اللي كشفت له رواندو والموقف متاعه ولا ضعيف قدامها ويحمل في التمرميد اللي معيشته فيه. وباش يتغلب على عيشة الكلبة اللي عايشها امشى الأم الخبايث معناها الشراب ومن اللي كان يشرب باش يعمل جو مع الموميسات ولا يسكر لين يلموه ببالة ويطيشوه في قاع تاكسي. الراجل ولا الكوليك ما يصحاش وما عادش يحب يروح للدار لأنها وليت له جحيم. هو يحط ساقه منه ومرته تاكله ماكله وتسخسكه وجاب ربي ما جاتوش ينشو عليها وإلا راهو بعثها للدنيا الأخرى من زمان. في تعاقب الأحداث وفي نهار من نهارات نوفمبر 1980 كاتسوتا وهو خارج من طبرنا والحيوط تلعب بيه في البينج بونج واحد يضرب والآخر يرد وإذا بيه يشوف في ساك متاع نساء على الكرسي التيلاني متاع كرهبة مضخمة كان يقضي في حاجته البشرية على باب من البيبان متاعها. وبحكم اللي هو مواطن مثالي والدحلال ولحمه يولي يأكل فيه كيشوف حاجة كمان كيكة بالوقت خلع الباب متاعك الكرهبة وما هو معتيله في الشي هذا معناها منكار يقول الباب افتح يفتح وهزها كساك وزاد القاسة شي كبير معبي بالعطورات ومواد التجميل لفوا معاه. وبما أنه كان مخمور برشا وسبت كاليس وما هوش رادت باله على تلفيته يلقى 4 بوليسية دايرين بيه. قالوا له اش تعمل؟ قال لهم نتنسم بالياباني. قالوا له ما لقيجة معانا للمركز تو نذوقوك شوية ريح خير برشا من نسمة هذه. وبالوقت قرصوه وللمركز هزوه وسألوه على خدمته. قال لهم قبطان في المطافي. قالوا له تبارك الله ولو كان جاء في بلاد أخرى خلف اليابان راهم فرحوا بيه أما الأمنيين متاعهم عاقلين برشا ما عملوا له حتى شيء ما عاديش مات وحدة كلموا عليه الصحافة واللي بدورهم ما كانوش ملعاكسين خرجوا المعلومة من غدوة بالبند العريض مكتوب عليها رجل مطافي لص. ومن غير ما نقولوا لكم اللي كاتسوتا تم خلعه من خدمته من عضوية نقابة المطافي ونحاولوا الفلوس اللي عنده في صندوق الضمان الاجتماعي وحرموه.

0: حتى من العلاج، يعني فقد كل حقوقه، ويمكن لو كان داره تتحرق ما يجي حتى واحد من رجال المطافي عقابا له على دناءته. في ترابط الأحداث، كاتسو تابقى في الوقوف حتى لين تعدى قدام المحكمة وتسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنين بالنفاذ العاجل. ورغم الاستنطاقات اللي عملوهم له الأمنيين والتحريات اللي قاموا بهم الكل، حتى واحد منهم مربط الخيوط مع قاتل الموميسات متاع كيوتو، ولعل يقتل بالكرتوش بعد ما ينفذ عمليات بركاجات متاع بنوك ومغازات. والأمنيين كانوا حاطين هالجرائم هذم في ملف يسميوه 113، ولا واحد منهم قام ببحث على العلاقة ما بين هالملف هذا ورجل المطافي اللي شدوه. ولو كان عملوا مجهود ولو صغير راهم اكتشفوا كل شيء. مختصر الحديث، كاتسو تات ربط في حبس أوساكا، ومرته بعد العملة هذه ما تبرتش منه، كانت تجيه وتجيب له القفة بالمدفونة وطاجين فندق الغلة الياباني. والمفاجأ في هذا الكل هو موقف بوه، واللي من المفروض متعارك معاه وعلاقته به متردية. المسكين ولا يجيه هو زاد للحبس ويزوره، ودوب ما القرديانية شوفوه يكلموا كاتسوتا يقولوا له اخرج قفة. وماكم تعرفوا الكبدة صعيبة متاع الأولياء، لأن والد كاتسوتا يعتقد اللي هو ضغط على ولده أكثر من لازم في حكاية ترجيع الفلوس متاع التعويض. لكن المرأة اللي طيح لها فمها في القلتة باش يفك لها الموتور الهوندا، وبطريقة أو بأخرى حس روحه أنه هو السبب باش ولا ولده يسرق، وقال ما كارنيش لزيت له ياسر. لكن ما كانش يعرف أنه ولده مجرم كبير. العالم ما جابش كيفه بالكل. في الحقبة هذه من القضية، كاتسو تا خرج من الحبس نهار 18 أوت 1981، ولهنا يقول القائل بعد اللي صار الكل وخاصة الزيارة متعبوه، زعم ما رجعلوش يشاهد العقل ولعن الشيطان ورجع للطريق المستقيم. بتبع السيد واللولي بسناجقو، لأنه دوب ما فات العتبة متاع باب الحبس ولقى روحه حر الطريق، اسرق سيارة ومشى بها لعائلته في كيوتو، ودوب ما خلط الحومة يقولوا لها تاكي هنادو، شاف عطار يحط في السلعة في الجاجوات البرة قدام حانوته، وهو زاد في السرعة وطلع على المادة وضرب وضرب شيه أكثر من 20 متر. المسكين طار في الهواء، وكيطاح الناس الكلها تلفتت وبكلهم يقولوا ملا لطخة. وكاتسو تا بعد ما انتحك العطار بكرهبته هبط، وبكل برود الدم تخلى العطرية، قالوا له معطيوني الكاسة، قالوا له تحبها كاسة حمام ولا دوش، وهاك الخدامة الكلهم تحماو فيه. وهو هرب منهم يجري وطلع في كرهبته وغاب على الأنظار. وهكا العطار المسكين قام لوح على الكياس، وجاب ربي لتعديت كرهبة ولا كاميون ولا راه ولا كعبة كفتة. والحسن حظه في سع ما لقفوه وهزوه للسبيطار، وعدى فيه 40 يوم في غيبوبة. والغريب في الشيء هذا أنه هالواقعة ما صارتش فيها تتبعات، وكاتسو تا لا جاوها بوليسية ولا تشد، وبالتالي رجع لدار مرته وصغاره والخدمته. بتبيع معيش متاع المطافي، لأنه هذاك ما ضمضوله بالدونتيفريس، وإنما شركة النقل اللي يخدم فيها شيفور. في التور هذا من القضية، كاتسو تا بعد ما خرج من الحبس ورجع لداره وصغاره وخدمته ما تولش برشا، دوب مخذي ثنية بالكاميون متاعه ورجع للبركاجات، وسرق حانوت متاع تجهيزات منزلية في كيماكي وهرب بمليونين. وكان الفلوس اللي يسرقهم يصرفهم في النصبات والشيخات، وهوك كل مرة يشري كرهبة. ومرته فهمت اللي هو رجع للأمور المشبوهة والمسترابة، لكن ما زالت ما عرفتش اللي هي عايشة مع قاتل متسلسل ومجرم خطير. أما كرهته كرهت عمايله وما عادش تعيش معاه، هزت وليداتها ومشيت لدار بوها. وكاتسوتا بتبيعها باش يزيد يغرق في الإدمان والسرقة والقتل. في مجريات الأحداث وبعد ما مرت كاتسوتا مشات لدار بوها دبر مومس من اللي يعرفهم عند إيتوتي روكا هكا اللي قتلها وتفاهم هو وياها باش يعيشوا مع بعضهم وكرا دار في حي راقي برشا. وهالمومس اللي كانت معاه عينيها كبيرة وهو ما يفوتها كان بالصبر، هايك هي عين حوتة وهو عين بالين. وبداية من شهر فيفري 1982 الاثنين ولاو حيون أو حيون تحت سقف واحد، وكاتسو تاخلاها بالمصروف والشي كان فوق طاقته تماما وما عادش خالط. أشنو الحل بالنسبة ليه؟ يرجع الريمة وبتبيع ما هيش مرته وإنما صنعته القديمة، يعني واصل البركاجات ويزيد يتفنن فيهم. وشدها كزوز مكاحل اللي سرقهم سابقا من المجازان وعمل لهم موديفيكاسيون باش يردهم خفاف وينجم يتنقل بيهم بسهولة. قسلهم الكروس هكا اللوح التيلاني اللي يتحط على الكتف، وزاد نقسلهم الكانون تاعهم يعني الجعبة باش اللي ياكل ضربة بيها تخلف له حفرة في صدره. وهكا سلاح ولا ديما معاه يدور بيه من غير ما يلفت الانتباه باش كي تخطر له يعمل بركاج يلقى روحه حاضر. لكن في نهاية الأمر كاتسوتا ما استعملش هالمكاحل هذم وهاي الراي ولا يحب على مسدس. وقتها جاته كما يقولوا فكرة كالتكرة وربما ما تتصوروهاش بالكل لأنها متع واحد مقربة عفقد كل الضوابط. نهار 27 أكتوبر 1982 مع 9 متع الليل كاتسوتا طلب شرطة النجدة متع مدينة ناغويا، قال لهم راو ثم كرهبة من نوع نيسان مشبوهة واقفة قدام داره. والأمنيين جاوبوه اللي هما ما نجموش يبعثوا دورية في الوقت ذاك، أما بش يتعديوا بعد شوية. ومع 9:05 دراج كاتسوتا ما عاودش كلمهم وإنما كلم المركز متاع الحومة، قال لهم راو ثم جماعة أمورهم مستراب لابدين في كربة يحضروا في بعض العمايل. والمركز بعث لهم بوليس اسمه ناغاهاشي روكي عمره 33 سنة، بدأ يدور ويتفقد في هكا الحومة وما شاف حتى حاجة ملفتة للانتباه أو غير عادية. أما شنو لاحظ اللي الكرهبة النيسان ما كانتش واقفة مستوية، ومشالها وقرب باش يتفقدها وشعل اللون تورش متاعه. وثرانتو كاتسوتا كان متخبي وراك الكرهبة هذيك وفي يده بار حديد. هكا البوليس كاهب باش يشوف اش فما من وراء البلار، وكاتسوتا نزل عليه بكى البارة فلق له راسه وتخلى عليه بالضرب في جرة بعضه، خلاه في حالة يرثى لها. ونحاله المسدس متاعه واللي هو من نوع نيو نامابي ام 60 عيار 38 من صنع ياباني، واخذاله الكارتوش اللي في سبته الكل. لكن الغريب في هذا ما قتلوش يراميان بالرصاص كما مستانس يعمل الضحايا، وربما مشى في باله اللي هو مات بعد الضرب اللي كلاه بالبارة الحديد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك البوليس المسكين باش يعدي أكثر من عام وهو في الكوما في السبيطار، وبقاو يداويولو في الكسور اللي في راسه من مخلفات الاعتداء اللي تعرض له. وفي نهاية الأمر افقد البصر متاعه تماما. لكن كاتسوتا شنو باش يعمل بالفرد متاعك البوليس؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا باش تسمعوا بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان فهم صوتكم
1: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية واللي خصصناها للقاتل المتسلسل الياباني كاتسوتا كيوتاكا، سلسلة الجرائم متاعه باش تتواصل بعد ما خرج من الحبس. وأول حاجة قام بها دوب مخرج اسرق كرهبة من بحد السجن بشي يروح لداره، وعمل العملية متاع بركاج المغازة في حي ميتيو. وبعدها كربطية طرد من الخدمة في رجال المطافي وفقد كل حقوقه ورجع يخدم وقت كامل في شركة النقل الأولى اللي يخدم فيها. وبحكم اللي مداخيله نقصد قوة في النسق متاع السرقات والبركاجات، وخاصة أنه مرته هجت وهزت صغارها ومشيت لضاربوها، وهو دبر عشيقة كالعادة ما بين الموميسات اللي يعرفهم وكلاه دار باش يسكن فيها هو وياها. وبما أنه في حاجة لسلاح خفيف عمل خطة وحصل فيها بوليس وفشخ وتفشيخ ببار حديد وخلاه ما بين حياة وموت، وسرق له المسدس متاعه. وأكيد راهو كاتشوتاب المسدس متاع البوليس باش يستعملوا الحاجات ما تنجم تكون وراها إلا الضحايا. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 31 أكتوبر 1982 مع ماضي 3 غير درجين متاع الصباح، كاتسو تاز دم على مغازة تبيع في الحوايج متاع العرايس اسمها كوميونيون ستور، وبقى يراقب فيها مديدة وفهم اللي هي دخل برشا فلوس، ومنها حط كاسك متاع موتور على راسه، مرايات شمس كبار على عينيه وغطى وجهه بفولارة، ودخل المغازة جبد على الناس الكل المسدس ونبههم اللي السلاح متاعه حقيقي ماهوش متاع لعب ومازال كيسرقوا البوليس. وفي هكا الخوذة واحد من البياع اللي في المغازة غفل كاتسوتا وخرج يجري يطلب في النجدة على طول صوته، وهو خاف وهرب. وهذيك أول مرة اللي البوليسية باش يجيوا فيها ويعملوا تحريات وياخذوا المعطيات الكل على سارق. ومن وقتها كاتسوتا باش يتحط في القمارة. واحنا كي نقولوا كاتسوتا هرب مش معناها نعل الشيطان وروح باش يبدل الساعة بساعة أخرى، أبدا، لأنه في الهربة هذيك وفي ثنيته استغل الفرصة وعمل البركاج. والضحية متاعو شاب عمره 27 سنة اسمه كاميا مامي تسوهارو، وكان قاعد في كهربته يسمع في الموزيكا، وما فاق كان بالباب تحل عليه على غفلة وكاتسوتا تلعب أحداه، وتحت تهديد السلاح هزوا لناغويا وخرج به المنطقة ريفية وطلب منه باش يوقف الكهرباء ويهبط. هكا الشاب من الخوف سقيه ولا تلعب في المليف وامتثل الأوامر متاع كاتسوتا، وهو ما رحموش وضربه برصاصة في راسه ونحال وسطوشه فيه 40,000 ين، ومن بعد رماله جثته في وسط فوسي على حافة الطريق وهرب له بالكهرباء متاعه وتخلص منها في شارع من شوارع ناغويا، وبتبيع دبر كريهبة واحد أخرى. في تتالي هالأحداث ومن غدوة يعني نهار 1 نوفمبر 1982 كاتسوتا براكا راجل عمره 46 سنة بعد ما طيحوا في القاعة وفك لستوشو وحب يقتلوا وأطلق عليه النار. لكن من حسن حظ الراجل هذا الكرتوشة لقات حاجز في مكتوب الفيستا اللي كان لبسها، معناها قطعة نقدية كان نسيها في قاع المكتوب، وهي اللي منعته من الرصاصة اللي كانت باش تدخل لصدره، وبالتالي عمره مازال في الدنيا ومنع من الموت. لكن كاتسوتا وقت اللي مشى ماشي في باله اللي هو قتله. وفي نفس هالتسلسل ونهار 28 نوفمبر 1982 كاتسوتا هجم على سوبر مارشي في كيوتو وأجبر اللي يخدموا على الكاسات باش يسلموه اللي عندهم الكل، وهما بالطبيعة خافوا منه. الراجل جابد عليهم فرد واعطاوا الفلوس الكل، والحصيلة كانت قرابة المليون ين. وبعد ما عبى الساكوش اللي جابها معاه بالفلوس ضرب كرتوشة في الهواء، وهوك منشيرة فرحان بالغنيمة ومنشيرة أخرى باش يخوف اللي ناويين يخلطوا عليه ويوريهم اللي السلاح متاعه حقيقي، ومن بعد هرب. ونهار 30 جون في 1983 كاتسوتا غادر مدينة كيوتو ومشى لمدينة ناغويا في كرهبته الأصلانية، يعني هكا المزلة يراه ممسود. لكن خاف للبوليسية يعقلوه بيها وتخلص منها وطيشها في باركينج، وسرق تويوتا كورولا ومشى بيها لثاني بانكا في اليابان واسمها ميزوهو، واختار فرع من فروعها الكبار اللي فيهم برشا معاملات، معناها مبيع بالفلوس. ودخل الباركينج متاع البنك وقف كهربته باش يترصد التحركات على أساس يستقر رايو على عملية وينفذها من غدوة. وهذاك هو اللي صار. نهار 31 جانفي شاف واحد خارج من البنك فليجة ظهر فيها فلوس، وبالوقت هبط من الكهرباء متاعه وتبو. وقبل ما الراجل هذا يخلط الكرهبته ويركب، كاتسو تا ضربه بالغدرة بالكروس متاع الفرد على وجهه، وتحت تهديد السلاح طلب منه باش يحط الفليجة في التويوتا، يعني الكهرباء اللي مازال كسرقها. وثرنتو السيد اللي براكيه كاتسوتا هو مدير شركة ملاحة، وما حبش يمتثل الأوامر متاعه رغم كالضربة القوية بالكروس اللي كلاها. وبالوقت ضرب كاتسوتا على وجهه اللي نفقد توازن وطاح، وجا باش يهرب، لكن خلطت عليه رصاصة ضربه بها كاتسوتا جاته في كتفه ومشاله يجري. لكن هاك الحس متاع الكارتوشة فزع الناس اللي في البنكة ومحيطها، وجاو يجريوا للباركينج ويلقاو كاتسوتا بارك على هاك الراجل اللي فارع فيه وشدد له يده اللي فيها الفرد باش ما يخليهش يضربه برصاصة واحدة أخرى. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسط الباركينج، زوز موظفين متاع البنكة ومعاهم حريف جاو يجري وشدوا كاتسوتا من تالي يحبوا يفكوا له سلاحه، وهو ضرب برشا مرات بالمسدس وما مس حتى واحد منهم. وهكا المدير متاع شركة الملاحة استغل الفرصة وفلت من قبضة كاتسوتا وشدوا وتحامى فيه مع الموظفين وطيحوه. وهكا الحريف متاع البنكة اللي دخل في المعمعة حد ساقوا على اليد اللي فيها الفرد متاع كاتسوتا باش ما عادش يطلق عليهم النار، وبقى نازل عليه حتى لين سيب الفرد. ووقتها بدأ يتسمع أصوات لسيران متاع البوليسية، وبتبيع بركوا على كاتسوتا شلوه على الحركة، ركبوا له السلاسل اللي عندهم الكل. ومن هنا المسيرة متاع أخطر مجرم في اليابان وفات في هكا الباركينج متاع البنكة. والصدفة هي اللي لعبت دور كبير في إنهاء المسيرة هذه. في تواتر هالأحداث الأمنيين ألقاوا القبض على كاتسوتا وهزوه للاستنطاق، وما كانوا يعرفوا حتى شيء عليه ما عداها كالربطية اللي عداها في الحبس وتسجلت في سوابقه العدلية. وما عدا هذا ما عندهم حتى فكرة على تسلسل جرائمه ولا على بركاجاته الجريئة. وهو دافع على روحه وقال اللي تلز باش يسرق على خاطر عنده مشاكل كبيرة متاع فلوس وديون. واللي ما كانش يعرفه كاتسوتا انه هكا المسدس متاع البوليس اللي شدوه بيه وقت اللي هزوه للباليستيك، يعني خبراء القذائف، عارفوا اللي هو متاع البوليس المسكين اللي فشخ له راسه وخليه في غيبوبة في السبيطار. وكيواجوه بالمعلومة هذه انكر وقال لهم أنا لقيت الفرد في الزبلة متاع حديقة عمومية، وعلاش ما تقولش أنه العون اللي كان يبحث في كاتسوتا ولا عنده إحساس اللي هو منحرف غير عادي وما هوش مجرد براكار. ووقتها تذكر كدوسي 113 اللي سبق وحكينا لكم عليه، وبالوقت طلب من إدارة الأمن باش يتمكنوا من نسخة لأنه عنده شكوك كبيرة في كاتسوتا، ويعتقد بشكل راسخ أنه هو القاتل المتسلسل متاع الموميسات واللي فركسوا عليه من مدة 10 سنين. لكن الأمور هذه يلزمها أدلة مادية مباشرة، والعون هذا قدم فليها كالدوسي رقم 113 ما لقى حتى حاجة ولا بروفة ولا معطى ينجم يقنع به وكيل الجمهورية على أساس تتم إحالة كاتسوتا من أجل الموميسات اللي قتلهم. وفي نهاية الأمر باش يحاكموه من أجل البركاج اللي قام به قدام البنكة. في نفس الإطار القضائي وانهارت المحاكمة، وبالتحديد في 26 أكتوبر 1983، باش يصير منعرج كبير في القضية واللي حد ما كان يتوقعه. وكيل النيابة خذ الكلمة وقال أشياء فيها إهانة كبيرة لكاتسوتا، ومسح به قاعة المحكمة وركز على تقرير الأطباء النفسانيين اللي فحصوا كاتسوتا، وقال أن السيد هذا سليم المدارك العقلية لكن راهو حاصل الذكاء متاعو ضعيف جدا، معناها غبي. وضحك عليه قاعة المحكمة، ولهناك كاتسوتات فرقع، ما عجبوش الكلام متاع وكيل الجمهورية وقام من بلاصتو وبدا يعيط قدام ذهول الجميع. وقال الوكيل الجمهورية: مانيش غبي، أنا مجرم ومجرم خطير، وملي صغير وأنا نسرق، وعندي 10 سنين وأنا نبراكي ونقتل وما فقتوش بيا، منين جاني الغباء؟ وبعد هالكلام اللي قاله كاتسوتا خيم الصمت على قاعة المحكمة، والقاضي وقف الجلسة على أساس يرجع للاستنطاق من الأول ومن جديد. في نفس السياق الأمني وفي هالاستنطاق الجديد بعد تصريحات كاتسوتا، اعترف بما لا يقل عن 22 جريمة قتل، وهذا حسب كلامه اللي يثبت عليهم. وقال اللي أغلب الضحايا متاعو هما من المميسات ومن المشرفات على محلات الدعارة في كيوتو وغيرها، واعطى عدة تفاصيل على المود أوبيراتوار متاعو، معناها أسلوب الجرائم متاعو اللي يقوم بيهم. واعترف زاد ب 300 سرقة بالخلع، وأكثر من 30 براكاج، و 25 اغتصاب. والشرطة تأكدت في نهاية الأمر أنه المجرم المجهول متاع كدوسي 113 هو كاتسوتا، مما لا يجعل مجال للشك أو الاختلاف. في الحقبة هذه من القضية، محاكمة كاتسوتا انعقدت نهار 26 نوفمبر 1985، وعلى غرار هالمعطيات الجديدة ورغم المجهود اللي قاموا به المحقين، ما كانتش فما إمكانية باش يلقاو أدلة مادية يثبتوا إدانة كاتسوتا في العديد من الجرائم اللي اعترف بها. وفي نهاية الأمر ما تحكم عليه إلا من أجل 8 عمليات قتل بسابقية الإضمار والترصد، والحكم كان أقصى عقوبة، معناها الإعدام. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في سياق الكلام متاع كاتسوتا في هكا المحاكمة، القاضي واللي حاضرين فهموا اللي هو قتل أكثر من 22، ويتصوروا أنه العدد ضعف هذا على الأقل. في نهاية هالقضية اللي صار بعد المحاكمة هذه متاع كاتسوتا كان بمثابة مسلسل قضائي طويل وعريض، وباش نجنبوكم الجزئية متاعو، اللي يلزمكم تعرفوه أنه المحامي متاع كاتسوتا ما خلى معمل وردها قضية دولية وحولها المعركة داخلية ما بين أنصار حكم الإعدام والمعارضين ليه. وفيها المعمعة هذه ثم مواطنة طلبت أنه كاتسوتا يولي خوها، معناها يتسجل في الحالة المدنية باللقب العائلي متاعها، والقضاء استجاب لمطلبها. وأكيد رقم فهمتوا أنه المرأة هذه كانت تتصور أنه المحكمة باش يخفوا على كاتسوتا الحكم، لكن العدالة شدت صحيح في الحكم. وبعد الاستئناف والتعقيب تم إعدام كاتسوتا نهار 30 مارس 2000، وهو بقى يردد في عبارات الاعتذار للضحايا متاعو. لكن اش يفيد الاعتذار بعد هالرقم الكبير متاع ضحاياه؟ ولهنا ما بقى كمش نقولو لكم، الى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم.
1: نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم،
4: تبع الموسيقى. ديوان فهم صوتكم.